0: نحييكم ونرحب فيكم من جديد ويا هلا وسهلا مرحبا فيكم في كل وقت وكل حين في هوا بلادي. طبعا نروح مباشرة للشرقية، المنطقة الشرقية وتحديدا في حي الخبر الشمالية ومشروع تطويرها كوجهة سياحية مع زميلتنا ياسمين السهيمي. مرحبا ياسمين.
1: يا هلا وسهلا عبد الرحمن، مساء الخير لك ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: الله يحييك، يا هلا وسهلا. كيف الرطوبة؟
1: أوقف أكيد إنه حر لكن له أجواء. يعني
0: وش أجواء؟ إيه
1: خليني أقول لك، يعني قولي. أنا الحين في الخبر الشمالية.
0: دحين؟
1: الحين موجودة بالخبر الشمالية.
0: الحين أنت تقولين دحين؟ الكلمة قبل شوي غادة الوكيل ولا سامي الشريف؟
1: مالك موجود عندنا المكس أنا والزملاء.
0: يلا مو مشكلة اسلمي.
1: الأجواء حارة لكن ما شاء الله تبارك الله تشوف فيه إقبال من الناس على الكوفيهات على المطاعم رغم أن الجو حار.
0: ايه؟
1: يعني له جو، في ناس تحب الصيف وفي ناس تحب الشتاء. فخلينا نتكلم عبد الرحمن.
0: يلا خذي راحتك استلمي المايك.
1: بإذن الله. طبعا أنا زي ما قلت لك موجودة في الخبر الشمالية واللي يعتبر من الأحياء القديمة في مدينة الخبر، لكن اللي يزور الحي بيلاحظ فيه تغير كبير في ملامحه، من منازل ومباني قديمة إلى مطاعم، مقاهي، مشاريع تجارية مختلفة، فصار في حركة جديدة في المكان وزادت من إقبال الزوار على هذا المكان. فاليوم الخبر أصبحت من الوجهات البارزة في المدينة، فبنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع المختص في السياحة والضيافة الأستاذ ناصر بن أحمد السويدان. يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله الأستاذة ياسمين وحيا الله مشاهدي المستمعين. حياكم.
1: طبعا الخبر زي ما قلت في البداية، الخبر الشمالية من الأحياء القديمة والمعروفة في الخبر، لكن اليوم المشهد فيه مختلف وزي ما احنا شايفين الآن واضح لنا. كيف تشوف التغير الحاصل في الخبر الشمالية خلال السنوات الأخيرة؟
2: صحيح صحيح، هذه ملاحظة محلها. طبعا الخبر الشمالية من الأحياء اللي تجدد نفسها كل فترة، فهي كانت أول حي تم تخطيطه كحي حديث بنظام الجريد أو نظام اللي هو الشبكي، كان عام 1947، ومن ذاك الوقت كان هو مقر للسكن وللعمل وللترفيه من تاريخه. طبعا صار في فترة السبعينات والستينات كان يعتبر العصر الذهبي للحي، حيث أن لو ترحين أو تزورين الحي تتمشين ما بين شوارعها راح تشوفين أفخم يعني الأسامي من المحلات التجارية موجودة في هذا الحي، وكان هو المقصد للتسوق والمطاعم. جت عليه فترة من الحي قدم طلعوا منه مثلا سكانه، لكن زي ما قلنا هذا الحي يتجدد وهي عيد فر نفسها في الساعة. التعاون الأخيرة طبعا صار مقر لمطاعم ومقاهي، محلات الشاي ومحلات القهوة المختصة، يعني وصرنا نشوف بعدد الزوار يزيد للتمشي لقضاء الوقت. يعني هذا اللي لاحظناه بالفترة الأخيرة.
1: طبعا اللافت أستاذ ناصر أنه جزء كبير من هالتغيير جاء من دخول مشاريع تجارية واستثمار مباني ومنازل قديمة وتحويلها مثل ما ذكرنا إلى مطاعم ومقاهي. وش اللي شجع المستثمرين أنهم يتجهون للخبر الشمالية تحديدا؟
2: في البداية كان السعر هو اللي حمس أو شجع رواد الأعمال أنهم ينتقلون لهذا الحي، يعني أصحاب المطاعم والمقاهي هي مثلا مشاريعهم اللي في الغالب مشاريعهم الأولى، فطبعا يفرق معاهم موضوع الأجار. اللي لقوا في الخبر الشمالية هو مكان له زوارة وله ناسة وله وأسعار الأراضي الأجارات فيه، أيضا الفتحات أو المحلات نفسها صغيرة، فكون أنه يفتح المحل بنظام البوتيك بنظام يعني اللمسة التاريخية خصوصا لمحلات الشاي، هذا له يعني لقى رواج للمرتادين.
1: يمكن حتى ما يكلفه لما يجي يصمم المكان نفسه لأن مساحته صغيرة، ما يكلفه عكس المشاريع والأحياء القديمة.
2: صحيح صحيح. يعني المحلات اللي على الشوارع الكبيرة نتكلم على 200 متر، أما لما نتكلم على الخبرة الشمالية فكلها محلات صغيرة، لكن في نفس الوقت لها طابع، الناس تحب تكون في أجواء يعني جميلة وصغيرة وتذكرنا يعني في الأوقات الحلوة.
1: طب خلينا نتكلم عن الهبات. عندنا قبل كانت هبة شارع البيبسي، بعدين صار هبة شارع الأمير تركي، بعدين صار الحزام الذهبي، الآن هبة الخبر الشمالية. التحدي دائما مو في جذب الزائر فقط، وإنما في استمرارية هذا الإقبال. فإيش اللي يحتاجه الحي عشان يظل وجهة جاذبة للزوار وما يكون مجرد ترند لفترة معينة؟ لأن نلاحظ أنه إحنا عندنا تصير هبات وبعدين تقفل.
2: حنا ودنا الهبة تعم كل الشوارع هذه وتستمر أوقات طويلة. فعلا الشوارع هذه زي ما أنت قلتيها بالتسلسل اللي ذكرتيه، وأنا أتوقع الموضوع يرجع إلى موضوع أسعار الأجارات. كل ما ينتعش حي يزيد الإقبال، تقل المحلات اللي معروضة وبالتالي الأسعار تزيد. الكثير من المطاعم أصلا فكرتها تقوم على تكاليف معينة، فما يقدر يكمل وينتقلون الأحياء اللي ذكرتيها تباعا. أتمنى وأنا أتوقع أن الحي الخبر الشمالية يعني قد عنده حماية من هذا المجال، لأن أنت تتكلمين مو على شوارع، تتكلمين على حي كبير جدا. فلو محل من المحلات أو عقار من العقارات رفع الأسعار، يعني ممكن يكون الانتقال إلى الشارع اللي جنبه أو العمارة اللي جنبها أو المحل اللي جنبها. فإن شاء الله نقول أن حي الخبر الشمالية يعني عنده حماية من الترند
1: بإذن الله. طب لما يتحول إلى حي قديم، لما يتحول عفوا حي قديم إلى منطقة تستقطب أعداد كبيرة من الزوار وتزيد معها الحاجة أكيد لخدمات تتناسب معها الحركة، خصوصا أن الحي ما أنشأ أصلا كطابع تجاري، هو كان قبل يعني سكني. كيف ممكن نتعامل مع بعض التحديات وخصوصا واللي نشوفها وأنا أشوفها كثير، يعني المواقف تحديدا؟
2: جميل جميل فعلا. طبعا في هذا الموضوع احنا نلاحظ ونسمع من تصريحات انه مثلا في ارقام عندنا اللي هو 58% هذه نسبه الانجاز المرحله الاولى من تطوير الحي الخبر الشمالي. طبعا هم البلديه وامانه المنطقه الشرقيه وهيئه تطوير المنطقه الشرقيه اخذوا جزء من هذا الحي، انه حي كبير، اخذوا مساحه تقريبا 300,000 متر مربع، واشتغلوا على انسنتها وتطويرها بحيث ان تجميل الأرصفة، الإنارة الجميلة، يعني تصغير أكثر مساحات مرور السيارات، وهذا يعطي القوة في هذا الحي إلى المشاة اللي هم مرتادين المحلات، فيصير العبور آمن، يصير الحركة سهلة والمشي سهل، وهذا يزيد الحركة ويزيد الإقبال عليها. بالإضافة إلى استحداث بعض الأراضي تخصيصها للمواقف السيارات.
1: فعلا أنا ألاحظ دائما أصلا لما أجي الخبر الشمالية كأنه عرس، الكل ما شاء الله لابسين ثياب ومرسمين وكاشخين، وإنارة إنارة الأعراس اللي لما يصير الواحد عنده حفلة يزين بيته بإنارة كأنه عرس ما شاء الله تبارك الله. يعطيك العافية، وبإذن الله يعني تظل الخبر الشمالية واحدة من الوجهات البارزة في مدينة الخبر بهويتها وطابعها المميز. شكرا لك.
2: شاكرين لك أستاذة ياسمين وشاكرين للإذاعة والمستمعين.
1: إذن شكرا للمختص في السياحة والضيافة الأستاذ ناصر بن أحمد السويدان واللي حدثنا عن حي الخبر الشمالية وتطويرها كوجهة سياحية. الآن عودة للزميل عبد الرحمن في طاقم الاستديو.
0: حياك الله طبعا ياسمين، وشكرا لضيفك الكريم، وياريتك ما تروحين، أنت موجودة ياسمين صح؟
1: موجودة.
0: طيب شكرا لضيفك، يعطيك الف عافية.
1: إيه.
0: خليك معي سم. خليك معي اصبري، انت مستعجلة
1: سم
0: ولا لعبتم بك الرطوبة؟
1: والله يعني شوي
0: معليش تحملينا شوي.
1: انا صرت يا عبد الرحمن ما عاد ابي اجيب الرطوبة طاريها معك.
0: ليش؟
1: كده لان احس انك تحب الحر وتحب الرطوبة فما يبي لي اعلق على هالموضوع.
0: لا لا لا لا انا ما في احد عاقل يحب الحر، بس عاد الشكل الله احنا نحاول نتأقلم ترى.
1: اكيد
0: يعني الواحد اذا صار يتعايش مع الوضع حتى لو كان مو بعاجبه تمشي أموره. يعني فرق بين واحد والله يقول حر وتعب ورطوب وما أدري إيش، وثاني واحد بجنبه كذا يقول الحمد لله حر عاد الشكوى لله، هذا متعايش والثاني هذا آكل بنفسه زود على الأجواء. صح؟
1: صحيح صح. وتنظيف طيب. على فكرة تنظيف للسموم
0: يعني هذا تسليك الذات هذا. طيب خليني بسألك، وش آخر وأبرز الفعاليات اللي موجودة حاليا؟ أنا قريت أنه فيه على سبيل المثال مثلا بالحساء بدأ مهرجان اللومي الظاهر قبل أيام ومستمر حتى منتصف سبتمبر، وش أبرز الأشياء اللي موجودة حاليا في الأسبوع الأخير من الإجازة في المنطقة الشرقية؟
1: حاليا اللي يسوي عندنا أنشطة وفعاليات مركز الملك عبد العزيز الثقافي اللي هو إثراء، عنده فعاليات مستمرة، يعني مستحيل يمر ويكند ما في فعالية جديدة. والحين عندهم فعالية أقرأ الإثرائي اللي هو كتب للصغار، إنه بإمكانهم يقتنون كتب جديدة، يحضرون ورشات وجلسات تعليمية في تطوير القراءة.
0: حلو ممتاز رائع جدا. لكن بشكل عام في مثلا فعاليات ما زالت موجودة في الأسبوع الأخير للناس اللي يعني مقبلين على الدراسة سواء الطلاب والطالبات؟
1: لا صراحة الحين ما في شيء زي ما قلت لك، بس هو إثراء اللي قاعد يسوي فعاليات.
0: الواجهة البحرية موجود فيها أيضا فعاليات الناس يقدرون يروحون لها ويشوفون فيها أشياء؟
1: لا ما في فعاليات على الواجهة البحرية، هي تمشي طبيعي. يعني ممكن مثلا لو نقول لو بيروحون الهافمون العزية ممكن في فعاليات بحرية، بس في الواجهات البحرية عموما ما في فعاليات.
0: طيب شكرا لك ياسمين، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة عليك وعلى ضيفك وعلى المستمعين
1: بإذن الله. في أمان الله.
0: شكرا ياسمين. احنا مستمرين طبعا في برنامجكم هوا بلادي من طبعا كل مناطق المملكة، نحاول قدر الإمكان يعني ناخذ بعض الأجواء وبرضو يعني آخر المستجدات في هذه المناطق. لا تروحون بعيد.

يا هلا وسهلا فيكم من جديد في هوا بلادي. كنا بالشرقية قبل شوي، الحين بنوجه شمال شوي، حذفت حصى للقصيم

0: فضك آخر خبري بك بداية الصيف يوم سالفة العنب.
1: لا موجودين على العالم يقولون على التايم، بس اختفيت شوي أنت.
0: أنا اللي اختفيت.
1: نعم إيه.
0: جابتني الظروف ها. الله يعطيك العافية ويقويك يا رب العالمين، ودائما متألق ومميز يا سامي.
1: يا حبيبي يا حبيبي
0: سامي. اليوم أول شيء ليش اني عارفه كان اسمه سوق بريدة للتمور، بعدين صار مهرجان بريدة للتمور، والآن كرنفال بريدة للتمور، هل في اختلاف ولا بس مجرد اسم؟
1: لا أكيد عبد الرحمن في اختلاف الآن، يعني يمكن سوق التمور ببريد يمكن تدرج عبر السنوات. في البدايات قديما كان سوق مجرد بيع تمر فقط، مزارع تجي للسوق ويعني مشترين ويتبضعون من أنواع التمور في موسم معين وينتهي الموضوع. الآن مهرجان بريدة، بعدين مهرجان بريدة للتمور، بعدين كرنفال بريدة للتمور. يعني الآن أصبح المهرجان على مستوى عالي، أصبح يعني في مدينة خاصة جدا مختصة فقط بتسويق التمور، مجاور أيضا لمركز النخلة واللي تشهد عدد من الفعاليات على مدار العام. أيضا يشهد الكرنفال الآن مهرجان مصاحب، طبعا المهرجان المصاحب حتى الكرنفال معه مهرجان مصاحب، المهرجان المصاحب حتى الآن لم ينطلق، ينطلق تقريبا في 20 أغسطس تقريبا الخميس المقبل، يحتضنه مركز الملك خالد الحضاري.
0: وش المقصود بالمهرجان؟ طيب مهرجان هو يعني وقت البيع والشراء، هذا هو المهرجان؟
1: الكرنفال هو في مدينة التمور يشهد مزادات يومية تقدم بعد صلاة الفجر. اللي يحب يتبضع من التمور واللي يحب يشري تمور يكون من خلال مدينة التمور من المزادات اليومية اللي مثل ما ذكرنا تبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة وتستمر تقريبا إلى الساعة 8 صباحا أو 9 صباحا. أيضا في المساء يكون فيها البيع بالتجزئة، لكن بالنسبة للمهرجان لا يختلف الموضوع، المهرجان يكون مسائي تقريبا من الساعة 4 مساء إلى الساعة 10 أو 11 مساء.
0: بنفس المنطقة ولا منطقة مختلفة؟
1: لا بنفس المنطقة لكنه بمكان آخر، مركز الملك خالد الحضاري، يشهد عدد من الفعاليات المصاحبة مثل التعريف بأصناف التمور وخصوصا يعني الأصناف اللي يعني غير معروفة في السوق، يعني الأصناف اللي غير دارجة في السوق مثل السكري والبرحي والونانة. أيضا يكون في بعض الفعاليات المصاحبة مثل الفنون التراثية وما شابه ذلك، العروض المسرحية، تعليم الأطفال على أنواع التمور والفعاليات والفعاليات الكثيرة. أيضا عدد من الأسر المنتجة اللي تشارك من خلال هذا المهرجان، الأسر المنتجة من أكلات الشعبية، أيضا بعض الأكلات اللي تكون لها اقتران وتواصل بالتمور.
0: الله يقويكم وما شاء الله تبارك الرحمن. والله دائما نقولها منطقة القصيم بشكل عام، يعني نتمنى يعني عدوى إيجابية للمناطق الثانية وغيرة حميدة يغرون من هذا العمل الكبير والضخم الذي يقدم، والتنافس الكبير بين محافظات ومدن منطقة القصيم فيما بينها لإظهار أجمل ما تحوي هذه المحافظات وهذه المدن. طبعا أنا أخذت من وقتك شوي سامحني، إذا عندك يعني أنت برضو حديث عن كرنفال بريدة للتمور وعندك ضيوف الحديث لك.
1: يعطيك العافية عبد الرحمن. أكيد عبد الرحمن، ومثل ما تحدثنا عن كرنفال تمور بريدة واللي يشهد يوميا حراك اقتصادي غير عادي، آلاف من أطنان التمور اللي تصل لعشرات الأنواع من التمور، أيضا قرابة الألف سيارة، عدد كبير آلاف من الزوار سواء من داخل المملكة ومن خارج المملكة يتوافدون بشكل يومي خلال فترة الكرنفال، واللي مثل ما ذكرنا انطلق من 1 أغسطس يستمر تقريبا إلى منتصف أكتوبر تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور. مزادات يومية يشهدها السوق مثل ما ذكرنا، نتحدث أكثر وأكثر وبالتفصيل مع محمد المشيطي وهو شيخ مسوقي التمور. نقول حياك الله ومساك الله بالخير.
2: الله يحييك أخو سامي، واش الله ما خليتنا شيء نقوله، أنت من أبناء بريدة وبالتالي ما في أحد من أبناء المنطقة ما يكون يعني ملم وخبير بهذا النشاط والحراك الاقتصادي الموسمي اللي كل سنة يحدث في مثل هذا الوقت.
1: من بعدكم وأكيد عندك الكثير والكثير، خلنا نتحدث عن الكرنفال. ما شاء الله تبارك الله مسارات يعني يحتضنها الكرنفال، يعني عشرات المسارات. خلنا نتحدث في البداية عن المسارات، كم مسار موجود داخل الكرنفال وهو المسارات المخصصة للسيارات؟
2: طبعا ساحة بيع التمور

0: داخل مدينة التمور، هذه تحتوي على 30 مسار. المسارات عبارة عن خطوط للسيارات تقف بانتظام، مقسمة على شركات التسويق اللي هي تقوم بعملية التسويق، اللي هي تعقد يعني هي حلقة الوصل بين المشتري سواء كان من تجار التمور أو المستهلك العادي، وبين المورد اللي هو صاحب المزرعة. فبالتالي شركات التسويق هي من تدير هذا الحراك الاقتصادي داخل السوق. السوق يبدأ من بعد الفجر، يديره تقريبا أكثر من 1000 شاب سعودي يقومون بعملية التسويق، لديهم مهارات خاصة يمكن الكثير منكم شاهدها وحنا عايشين بينهم في كل صباح. يستمر المزادات تستمر حتى الساعة تقريبا الساعة 8 تقريبا، بعدها يبدأ بيع التجزئة. وبالتالي المستهلك أو الزائر إذا جاء للمنطقة إن حصل له بعد الفجر فهذا أفضل، بيشوف يعني صخب عالي وحياة، إذا ما قدر أو تأخر ما راح يخسر، يعني راح يجد بيع تجزئة التمور في نفس اليوم. يعني السيارات تقف في المسارات أو تنتظم أو تبدأ بالانتظام، تبدأ يعني يبدأ المزارعين بتوريد التمور رساح التمور يبدأون من المساء من الساعة 8 بانتظار صلاة الفجر ليبدأ بعدها تسويق التمور.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب لو تحدثنا عن أنواع التمور، يعني ما شاء الله تبارك الله عشرات الأصناف اللي يحتضنها كرنفال تمور بريدة، لو تحدثنا عن الأبرز.
0: لا شك السكري هو يعني الميزة التنافسية لمنطقة القصيم، مثل ما أن الميزة التنافسية لمنطقة الأحساء هي الخلاص، طبعا يوجد خلاص القصيم، فأقصد أنه كل منطقة من مناطق المملكة في إنتاج التمور لها ميزة، لها يعني رقم صعب ما يمكن إنتاجه بالمناطق الأخرى. وبالتالي عندنا السكري نستطيع القول أنه يمثل أكثر من 80% من مبيعات التمور في منطقة القصيم. نفس السكري من ناحية التصنيف والفرز نقدر نستخرج منه أكثر من نوع لأسماء دارجة يمكن الناس يسمعونها كثير، مثل كلمة مفتل. مفتل هي معناته أن التمر الجاف من هذا النوع. أما الرطب فهو التمرة اللي تحتوي على رطوبة أكثر من نفس النوع السكري، وبالتالي مفتل نستطيع نقول ملكي أو فاخر، ورقم واحد، رقم اثنين، ورقم ثلاثة. بينما الرطب نفس الكلام، نقول رقم واحد. في الآن تصنيف جديد ترند الحين اللي هو الجلاكسي، يسمى الجلاكسي، وهو نفس لون نفس السكري لكن يتميز بين لونه ياخذ على البني يعني او الاسود بدلا من الاصفر الذهبي المائل للصفرة، يعني هذا الشائع والمنتشر.
1: جميل، اباقف شوي عند السكري، يمكن الكثير خصوصا يعني يستمع لنا عبر الاثير يهمه هذا الموضوع بالنسبه للاسعار وبالتحديد السكري.
0: الاسعار ميزات سوق بريدة وورود كميات كبيرة من كافة مزارع المنطقة حتى من خارج المنطقة. طبعا السوق ما يكتفي بالسكر، طبعا فيه يتميز في المجدول، تميز في الصقعي كأهم ثلاث أصناف موجودة بالسوق يتم تداولها، لكن مثل ما قلت لك 80% نقدر نقول السكري بجميع فئاته. الأسعار بما أنه في كميات كبيرة وبالتالي الأسعار متاحة للجميع، يعني تستطيع أنك تحصل 3 كيلو 30 ريال، يعني كيلو بعشر ريال، وتستطيع أنك تحصل ب60 ريال 3 كيلو، ب80 ريال، في 100 150. وبالتالي يعني أنا أقول هذا الرينج اللي هو من 50 إلى 150 هذا الطبيعي والمعتاد اللي يأخذونها الناس لبيوتهم كتخزين. طيب تبتسألني تقول طيب تسأل أرقام اللي نسمعها هذه اللي 800 700 ألف، شو وضع هذه؟ هذه عبارة عن مزايدات خاصة لتمور معينة نادرة، يعني نادرة من ناحية الجودة، وبالتالي ممكن المزرعة كلها يعني مثلا 1000 نخلة ما استطاع أنه يستخرج إلا 3 كراتين. وبالتالي الآن تجار التمور دائما هم المزايدات بالأسعار هذه ما يأخذها لتجار التمور. تجار التمور عارف شو يشري، عارف أن هذا سعره لأنه نادر، والندرة يعني الندرة تخلق سعر أعلى.
1: جميل، كل نادر لا يعني لا حكم لا يعني ما يحكم فيه،
0: ما يمثل ولا 1%. المعتاد والأسعار المعروفة والمتداول
1: المتوسط تقريبا السكري.
0: المتوسط خلنا نقول الجيد للتخزين 60 70 ريال، تبي تطلع فوق على حسب عينك. بعض الناس عينه راهية يعني عينه وسيع يقول لك لا أنا ما أقبل إلا بحبة كبيرة كامل المواصفات، لكن المعتاد وهو الأكثر والأشهر من 50 إلى 70 ريال، هذا معدل رينج ممتاز.
1: جميل، بالنسبة للأنواع الأخرى واللي يحتضنها السوق،
0: الصقعي والمجدول يجون بالمركز الثاني، نفس الكلام ينطبق عليهم، تقدر تستطيع أنك تحصل نفس الأسعار هذه 100 120. طيب إذا تعدى السعر هذا معناته هذا نوع فاخر نادر مخصص الفئة معينة، مستهدف فيها فئة معينة، مثل ما أن كل المنتجات صحيح فيها فئة في آي بي
1: صحيح.
0: لكنها ما هي السمه السائده.
1: صحيح. طيب اخيرا وانا طولت عليك يمكن طولت على عبد الرحمن، ابتكلم نتحدث عن جوده المنتج حتى الان. الكثير يعني نسمع ان خرفه ولا خرفه ثانيه، لا اصبروا شوي حتى الان خلوه ينتصف اوغست تيجي الخرفه الثانيه المنتج بيكون اجود، ومن هالكلام هذا
0: انا اللي رأي انه انا اسمع هذا المتداول كثير، لكن ما نحرص ان نرد عليه لانه هو السائد. هو الحقيقه انه ما في شيء اسمه خرفه ولا خرفه ثانيه. شيباننا يوم كانوا هم اللي يقومون بعملية الخراف وقطف الثمار ما كان في عمالة، وبالتالي هم يطلعون للنخلة خلال الموسم مرتين، مرة الأولى تسمى الخرفة الأولى، مرة الثانية الخرفة الثانية. يطلع للنخلة ويجيب كل تمرة صالحة للأكل، وبالتالي ينتظر 10 أيام بعدين يطلع مرة ثانية، والمرة الثالثة يقوم بقص العذق خلاص كعلامة لنهاية الموسم. اللي يحصل الآن مع وجود العمالة ما في شيء اسمه خرفة وخرفة ثانية، لأنه العامل يطلع يوميا للنخلة على مدى شهرين، وبالتالي ما لها ما في عدد معين للخرفة الأولى. إذا كان في يعني إذا كنا بنصحح الألفاظ بنقول الخرفة الأولى إذا صحت التسمية اللي هو التنظيف، اللي هو أول صعود للعمال اللي يقطفون التمرة ينظفون اللي هو التمرة اللي في خارج القنيان أو العذوق اللي تعرضت لعوامل معينة مثل الرياح مثل غبار. هذه نستطيع القول أن التنظيف، لكن هذه تستمر يومين ثلاثة أربعة وخلاص. التمر المميز لهذه المزرعة يستمر بالتوافد لمدة شهرين قدام، وبالتالي ما في شيء اسمه خرفة ولا ثانية.
1: جميل، نقول اللي بيشري نقول حياه الله والتمر طيب.
0: أفضل وقت للشراء هو الآن، الآن على مدى شهر كامل
1: ما شاء الله.
0: فحنا الآن ننصح الزوار نقولهم تعالوا إذا ما شريت تعال تفرج.
1: الله يطرح البركة.
0: الله يحييكم. يا هلا وسهلا. الساعة مبارك أخوي سامي.
1: شكرا محمد المشيطي الشيخ مسوقي التمور، متحدثا عن كرنفال تمور بريدة وعدد الكبير ما شاء الله.
2: ما عنده أكواد خصم للكراتين؟
1: لا موجود عبد الرحمن، وتحديدا لك عبد الرحمن.
2: الله يرفع قدرك
1: ويحيي الجميع يا رب.
2: جعلك تسلم ويسلم، وما قصرت ولا قصر. شكرا لك وله، وإن شاء الله فالكم تعالى التوفيق والسداد، ونسمع صوتك إن شاء الله بخير في رسالة جاية إن شاء الله سامي.
1: بإذن الله يا رب، بإذن الله للجميع يا رب عبد الرحمن.
2: الله يرعاك. Thank you.

0: طبعا الكلام صراحة عن الزراعة والتمور والأشياء هذه تطول ولا يتوقف عندها صراحة الأمر ولا الوقت. في واحة الأحساء ارتبطت حياة الإنسان بالنخلة منذ قرون. طبعا مخلفات النخلة ليست نهاية الحكاية، بل هي بداية لممارسة عرفت بها المزارع الحساوية من سعف وأغصان ومخلفات نباتية تصنع الطبيبة بطريقة متوارثة، تتصاعد منها رائحة ودخان يختلطان بأجواء الواحة حتى أصبحت الطبيبة مشهدا من مشاهد الحياة الزراعية وذاكرة تختزنها حكايات أهل الأحساء. وبين جذور هذه الممارسة ودورها في خدمة المزرعة تظل الطبيبة شاهدا على معرفة محلية تعاملت مع خيرات النخلة ومخلفاتها بوعي وفطنة، وحولت ما يبدو فائضا إلى جزء من دورة حياة الواحة. ينضم معنا المزارع الحساوي الشهير الأستاذ محمد مسلم الإبراهيم. الله يسعد مساك أستاذ محمد.
1: حياك الله.
0: هلا وسهلا ومرحبا.
1: يا هلا بالغالي.
0: هلا بالغالي، شلونك إيش حالك؟ هلا بهالصوت وبهاللهجة الحلوة.
1: حياك الله يا الغول.
0: الله يحييك طول عمرك. أول شيء أنا أعرف الطبيبة اللي هي الزوجة على الزوجة، ما أعرف أول مرة أشوف الطبيبة الحساوية تكلمون عن شيء زراعي، وش السالفة؟
1: الطبيبة الحساوية يعني مكونات شلون

0: يطبنون الوسخ يجمعونه مسمى حسوي ذا من أول مو ايه. جديد.
1: عندكم بالحسا يسمون الزوجة الثانية طبينة؟
0: الزوجة الثانية؟
1: إيه.
0: لا لا.
1: يسمونها ضرة.
0: لا لا المرة الثانية.
1: بس كذا.
0: كل غارية غصدي في الحسا ايه. مسمى في هالأشياء
1: ذي. ايه خلف أبويا. عطني طيب يلا كلمني عن الطبينة الحساوية. شلون بدأت الممارسة الزراعية هذا الأمر في الأحساء؟
0: طبعا هي متوارثة من جيل بعد جيل. كل جيل يجي يعلم الجيل اللي بعده أن هذا فيدها ويعني منافعها لبعض النخل اللي هو الرزيز خاصة اللي يسمونه البرني. أفضل وأقوى وأحسن أنواع التمر عندنا في الحاسة الأشهر اللي هو رزيز. يطبنون اللي هو الرزيز لا يعني طباين خاصة عشان يصير تمرة أسود يتميز بالسواد.
1: يعني ممارسة كلها تتعلق بالتمر.
0: بالتمر أي تنفع النخل. ثاني شايف موت الحشرات الضارة
1: إيه؟
0: يعني من السوسة من البرغوت من يعني جميع الآفات ذيلة يعني الصغير اللي تضر النخل
1: إيه؟
0: مع دخان اللي هي الطبيني يموتهم.
1: سبحان الله العظيم.
0: والله شوف
1: من يعني عرفتوا الدنيا يعني أنتم من يوم وعيتوا على الدنيا وأنتم تعرفون هذه العملية صحيح؟
0: ايوه
1: قديمه يعني متوارثه
0: جد بعد جد ابو بعد ابو وخلاص يعني شايفين شلون يسوونها ونعرف شو اللي تفيده لا خلصوا منها حطوا رمادها حق نخل رزيل
1: ايه
0: عشان طيب. ينفع نخلها ويزيد الدبس تسوي دبس اكثر.
1: هذه العمليه بس موجوده بالاحساء ولا موجوده في مناطق المملكه؟
0: لا لا بس في الحاسه يعني بالدوله في الحاسه.
1: يجيك
0: ما ندري عنه.
1: يجيك احد من برا الحسا يقول نبغى نسوي تطبينه للنخله؟
0: لا الحين نادر اللي يسوونها لانها لو صارت يم بيوت تزعج اهل الدنيا.
1: ايه مزعجه بالرائحه. بس المزارع ايه
0: بس المزارع وهي طبعا ما تضر الناس يعني ايه اللي في رابو ولا شاي
1: ايه
0: ما تضرها. ليش؟ لانها مو صناعيه ولا ايه باغوت
1: مخلفات طبيعيه.
0: مخلفات طبيعية ما تضر. ليش احنا دحنا ياما واحنا
1: وش تحطون انتم في الطبينة؟ طيب وش المخلفات؟
0: من سعف من ليف من كرم من عسقة يعني عسقة النخل اللي قصون من بعد الصروم عساوة النخل عكر النخل كل ابو
1: وش عساوة النخل وعكر النخل؟ طيب فهمنا
0: مخلفات النخل يعني من عذوق.
1: لا انت العذوق اوكي هذه العتارة صح؟
0: يسمونها لعذوق.
1: عذوق
0: العتارة اللي تحت اللي هي عروق انخالة.
1: العروق اللي تحت هذه وش اسمها؟
0: عكرة انخالة.
1: عكرة
0: ايوة
1: ايوة
0: هذا اللي انخالة تحت.
1: اي طيب وش غيرها برضو
0: عندك؟
1: انتم تقول شوف الرائحة بشكل طبيعي هي مزعجة شوي بس انتم تنطربون عليها صحيح؟ تحبون ريحة الطبينة؟
0: لأنها ما تضر نهائياً.
1: ليش طيب تحبونها؟ لأنها مرتبطة بالذاكرة بالتاريخ.
0: مرتبطة بريحة الحاسة وريحة النخيل. من تمر على نخيل تشم ريحتها تعرف إنك في الحاسة.
1: مبسوط أنا معه خلني.
0: أيوة هي. عليك.
1: طيب إحنا تعرفنا على الأشياء اللي تفيد النخالة من الطبينة. طيب أنت هل تغير الأسلوب نفسه يعني طريقتكم بالاستخدام الطبينة من لا جدك لا أبوك وأنتم ولا نفس الخطوات؟
0: نفس الخطوات نفس الترتيب. أول ما نحط السعف تحت
1: إيه
0: وبعد السعف نحط الكرم.
1: ترتيب يعني؟
0: أي ترتيب مو بتحطها عشوائي.
1: لو حطيتها عشوائي طيب
0: ما تصلح
1: ما تضبط.
0: في شيء تأكل الضوء في شيء ما تأكله.
1: والله أنك صادق
0: يعني ما يحترق.
1: إيه
0: بيبلها الصفاف وبعدين لأنك صفيت وخلصت تحط فوقها دارة دارة مال النخل عشان ما تطلع نار فوق بس دخون بس.
1: ايه انت مزارع
0: ايش لون بعد ابن عن جد معروفين في الحاسة.
1: والله نعم
0: جدي جاسم لابراهيم وجدي محسن لابراهيم كلهم ذيل فلاحين اصل الاصل في
1: الحاسة. عندكم غير التمر غير النخيل؟
0: التمر واللومي.
1: اللومي الحين بدأ مهرجان اللومي ها؟
0: اي ان شاء الله قريب يفتح.
1: فتح بدا
0: الحين
1: اي بدا. انت الحين لاهي بالطبينه.
0: لا

0: بالداخل لان كله ارطب عندنا.
1: الله يقويك ويرزقك من واسع فضله. شفت مسلسل خيوط المعازيب؟
0: سمعت فيه لكن ما تابعت.
1: ليش ما تابعته؟
0: ما في وقت، كله على النخل وكله على الولد، ما عنده الا هون بس ويوم.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه ويقويك. بس اكيد عندك يعني وقت تقدر تشوف فيه يعني جزء من المسلسل.
0: هي امته لو صار النهار كله من الفجر اجلس مع الوالد.
1: ما شاء الله عليك، والله انك والله انك مثال مميز ورائع، ويعني حقيقه نموذج الواحد يفخر فيه يا
0: الله يطول
1: محمد. سلام الحار للوالد،
0: الله يطول،
1: وموفقين خير ان شاء الله، وعسى الله يرزقنا الفرصه انه احنا نزوركم في الاحساء ونشوف ما شاء الله هالعمل الطيب المبارك.
0: نتشرف والله فيكم يا عم، نتشرف.
1: اخاف يصير ما عندك وقت تروح مع الوالد.
0: موجودين
1: يا حبيبي لك انت والوالد. سلمت سلمني على الوالد يا حبيبنا.
0: الله يسلمك.
1: شكرا محمد مسلم ابراهيم المزارع الحساوي الشهير المميز، واللي انا صراحه والله كاني قاعد اسمع اغنيه قبل شوي، لهجته وكلامه وطريقه كلامه. فاصل راجعين.

حياكم الله من جديد في هوا بلادي. طبعا أذكركم بسؤال الحلقة اللي يتكلم عن الويكند عندك، يبدأ بتخطيط من بداية الأسبوع ولا تترك للصدفة وتقول إيش نشوف وش نسوي إذا جاء الويكند؟ عطنا طريقتك في قضاء الويكند، وش الشيء اللي يخليك يعني بالنسبة لك يصير ممتع فعليا؟ 011-40-53 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر بتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.

0: معنا أول متصلين ريما. يا هلا.
1: يا هلا والله.
0: مرحبتين.
1: يا هلا كيفكم؟
0: هلا والله. سمي. تفضلي.
1: لا حابة أشارك معاكم.
0: الله يحييك. من اللي يضحك، أنت ولا واحدة جنبك؟
1: أنا وبنتي.
0: أنت بنتك؟
1: إيه.
0: تضحك عليك؟
1: لا نضحك مع بعض.
0: تضحك مع بعض علي؟
1: لا يعني مستحيل. كيف نشارك؟
0: أول مرة تشاركين؟
1: أول مرة.
0: علمك الطريقة؟
1: يا ريت والله.
0: تتصلين ويرد عليك منور ويحولك علي وتكلميني، وهذا اللي سويتيه. آه. انت يعني الموضوع ما يضحك ترى.
1: لا خجل يعني.
0: لا حياه مو بخجل. الحياه محمود والخجل مذموم.
1: مذموم؟
0: اي
1: والله.
0: يلا خلاص. اتفقنا الحين على المبدا صح؟
1: على المبدا.
0: يلا نروح الويكند الحين. ها
1: الويكند.
0: اسمعي، إذا خلصت الحديث معك بتكلم مع بنتك بعد إذنك.
1: طيب.
0: طيب
1: أول شيء ولدك تتكلم معه بعدين بنتك.
0: ولدك؟
1: إيه.
0: إن شاء الله العائلة كلها. أنتم بادين الويكند من الحين يعني ما يحتاج تكلموني.
1: رايحين الثلاثير وكلمي
0: يلا شارك. يلا طيب يلا. أنت بسألك بالنسبة لك، أنت موظفة ولا ربة منزل؟ ربة منزل.
1: إيه.
0: أعظم وأقدس وظيفة هذه. طيب الويكند عندك تخططي لبداية الأسبوع ولا كيف ما اتفق اللي يجي يجي؟
1: والله تسمح لي،
0: وصلنا الثلاثين. لا بتنزلون يعني؟
1: والله بننزل.
0: لا والله ما أنتوا براكبين ولا تسوقين بالسيارة أنت؟
1: لا والله وصلت.
0: طيب إذا وصلت يصبري. طيب عطيني ولدك. طيب على بال ما تنزلون.
1: يلا سولف معه.
0: شو اسمه؟ الو.

0: يا الحبيب يا الغالي. ها ما في احد؟ شكلهم صمتوني. ها يا ريما. الو يلا مو مشكله خلاص بعدين نروح وين؟ نهار
1: مرحبا.
0: مساء الورد.
1: اهلين. ما انظلمتني يا شيخ، قلت اول واحد حطيت اسره قبلي.
0: العائلات اولا.
1: يستاهلون.
0: تستاهل الطيب.
1: والله بالنسبه للويكند الاعياد والاجازات يفترض انك يعني ترتب لها. غلط يعني، غلط انها تفاجئك.
0: انا اخاف من اي واحد يقول ترتب لها. الترتيب اللي يقول ترتب لها هذا ما يرتب شيء،
1: مو ترتيب دقيق يعني.
0: بس انت ترتب صدق الويكند؟
1: ايه انا عارف يعني، انا مثلا يعني لازم يكون عندك يعني ما اعرف وين رايح يعني.
0: مثل عطني خطتك الويكند هذا
1: يعني. مثلا في مثلا استراحة تكون يعني دورية يعني كل اسبوع على واحد. وهذه معروفة. وبعدين يجينا مناسبات.
0: اي يوم هذه؟ خميس ولا جمعة؟
1: الجمعة.
0: يوم الجمعة تجتمعون بالاستراحة؟
1: الجمعة في الليل.
0: طيب بالنسبة للعائلة، طيب العائلة ما تخطط؟
1: إلا العائلة عندهم استراحة بعد. عندهم استراحة لهلهم وهذا يعني يجتمعون خواتهم وهذا هلهم يعني اجتماع نسائي.
0: جميل جميل.
1: عندك مثلا مناسبات زواج يعني كثرة الأيام هذه.
0: أي والله إنك صادق.
1: يجب الواحد ما يهملها يعني.
0: صدق إن أبوي دق علي قبل شوي وأنا بالبرنامج ورديت عليه بالفاصل، قال لي متى بتجي للزلفي؟ قلت والله ما أدري، يمكن أجي الويكند ولا لا. قال إذا جيت ترى عندنا زواجين بروح نحضرهم، أبيك تروح معي. قلت له إذا جيت
1: ترك الإذاعة على طول روح بوك هذا.
0: أنا أشهد. إيه بس أبوي عاد عادي يعني، هو يقول لي لا تجي إذا صار عندك شغل.
1: لا يجامل، لا رغبته كذا.
0: بالله.
1: إيه لا رغبته كذا.
0: تعرفها أنت؟
1: لا رغبته
0: لا بس. ولا تعرف تعرف جو الآباء؟
1: أعرف المشاعر. يعني.
0: والله إنك ذيب.
1: إيه ولا أعرف المشاعر.
0: والله إنك ذيب يا نهار.
1: والله. وبالنشط الله
0: يسلمك. نهار.
1: كنا ترى إحنا بالنسبة للزواجات، بس دين ترى الزواجات الآن صارت. يعني حضورها مجاملة يعني، ولا غلط بس خمس دقائق وتمشي غلط.
0: صح
1: يعني سلامات ما يصلح كذا. لا تعال مثلا بعد العشاء واحضر وتعش وشارك إذا في مثلا يعني فعالية يعني حفلة ولا شيء شارك. شارك معهم وتعش وجلس، ما يصير يعني خمس دقائق وتمشي سلامات. أنا لاحظ كذا الناس.
0: ممتاز. طيب أبي بيت شعر فيه اسم نهار.
1: بيت ولا شقه؟ نهارك ابيض، هذا اعظم بيت شعر. نهارك ابيض.
0: نهارك ابيض؟
1: نهارك زي الفل كذا.
0: وش تقول انت؟ امرك افندم امرك ريس. انت ايش تقول انت؟
1: نهارك ابيض.
0: لا يا شيخ لا تتسلك لي، عطني بيت شعر.
1: الشعر؟
0: ايه.
1: اه والله
0: يا ساتر يا ساتر، وش ذا التنهيده ذي؟
1: كاس يا انت ما نهار نهار نهار
0: نهار. اسمك نهار؟ ما انت اسمك نهار ولا هذا الاسم الفني؟
1: لا هذا الاسم، لكن
0: الحقيقي اسمك الحقيقي نهار.
1: اي نعم. على الهواء يعني ما يصلح اجلس لو في عذر. صح.
0: يا نهار ابيض.
1: نهارك
0: أزرق. الله يحفظك يا حبيبي. يسعد لي جوك يا صديقي. ويكند سعيد.
1: ودبوك للعرس.
0: أبشر بالسعادة. أبشر. الله يحفظك. الله يرعاك. خلنا نروح لعبد الوهاب. عبد الوهاب هلا.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: أسعد الله مداك أول شيء.
0: هلا بالنور والسرور. حياك الله.
2: وتواني بالذات اليوم مضايق من مناور.
0: مضايق من مناور؟
2: نعم.
0: والله لا أوريك فيه مناور.
2: اتصلت عليه يسألني أكثر من ساعة انتظر يرجع يدق علي يقول لي جاهز.
0: تدري ليش؟
2: قبله ما طول اللي قبله أربع أيام. اليوم الخامس أدق عليكم.
0: تدري ليش؟
2: الزحمة.
0: لا لا لا مو بهذا السبب.
2: أجل؟
0: يسألني قل أجل ولا قل ليش؟
2: قلت لك أجل.
0: أي أجل، أجل لأن اسمه مو مناور. أنت كل ما تكلمت تقول مناور يقول لك لا، وبعدين ما يرد.
2: أجل بطول كل ما اتصلت أقول يا مناور.
0: مو بمناور اسمه. من هو مناور ذا؟ أنت دق على أحد ثاني. أنت متصل على مين يا حبيبي؟
2: الحين ما ذاع ذاع وياه.
0: هاي ذاعة. أنت عبد الوهاب.
2: إيه نعم.
0: ما عرفتني.
2: لا والله ما عرفت.
0: أنت متصل علي قبل شوي، إيش فيك؟
2: عبد الرحمن
0: إيه. ها إيش رأيك؟ عبد الرحمن مين؟ ايش فيك عبد الوهاب يا حبيبي؟ ايش فيك؟
2: انا متابع اذاعتك على طول اول باول.
0: ايوه طيب وانا ايش قلت؟
2: عن الويكند. سؤال البرنامج عن الويكند.
0: قل امين.
2: امين.
0: الله يقبلك.
2: وياك.
0: يلا نبدا بالموضوع.
2: نبدا بالله.
0: عبد الوهاب الويكند عندك كيف؟
2: انا بالنسبه لي ويكندي واحتفالي بدا من قبل امس.
0: ليش؟
2: علشان تاهل الاتحاد.
0: اوه يستاهل العميد. يلا عطني اغنيه، عطني اغنيه للعميد، عطني
2: اتحاديه واقول لهم الف مبروك.
0: عبد الوهاب
2: لبيت.
0: عطني لبيت حاج، عطني اغنيه للعميد.
2: والله اغاني واجد، لكن
0: ما ابي واجد، ابي واحده.
2: ما قد غنيت ولا النطق عندي شويه لك
0: عليك. عادي بالعكس انا عاجبني. يلا قول. اتي حد يا ابو دمي خفيف كمل.
2: لا في اللي احلى منها.
0: هات اللي احلى منها، انا باللي احلى منها.
2: دقيق والله ماني حافظها كلها. وابي
0: يا عبد الوهاب يرحم والديك، كان داخل علينا بالغلط، ما حضرت شيء
2: يا اخي، بالذات ان الحين اذا اذان عندي فما ينفع.
0: اذا اذان عندك؟
2: اي والله.
0: وينك دمام. فيه وينك فيه؟
2: الدمام.
0: شوف وقت الدمام متى ياذن. يلا الله يحفظك.
2: انا اغني لك ثلاث اغاني.
0: لا خلاص بعدين
2: شوف الوقت.
0: يلا
2: الله يحفظك،
0: مع السلامه حبيبي. يلا باي باي. يا سلام على عبد الوهاب، تعبني يا شيخ، تعبني بالضحك. عايش سعيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. ومساك سعيد.
3: العمل معك
0: هلا وغلا ومرحبا بأهل المدينة كلهم.
3: اليوم مشغلينك على طول بالإذاعة.
0: الحمد لله الشكر الله.
3: اليوم خميس ومعطينك البرامج كلها ما شاء الله.
0: يعني شوف أنا حاول أنسى وانت تجي تذكرني ليه؟
3: عشان يعطونك الخميس الجاي.
0: تذكرني ليه؟ تغلط علي ليش؟
3: عشان تحس باللي تقدمت
0: بالمتعة يعني. طيب عايش سعيد.
3: اسلم.
0: من قال يسلم؟ كيف الويكند معك؟
3: والله شوف غالبا يعني ما في تخطيط للويكند معين، اني رتب الممكن إلا إذا كانت سفرة خارج المدينة، يعني كنت بقرر نسافر، لا كذا أني أجهز وأجهز السيارة وأجهز الأغراض، كنت أسافر كشتة أو إذا ما أي مدينة أخرى، لكن إذا كانت داخل المدينة لا والله ما في أي تخطيط.
0: ما في تخطيط، اللي يجي يجي خلاص، بس أهم شيء أنك تطلع يعني ما تجلس.
3: أحسن شيء يجي كذا بدون على قولك بلا موعد، يعني يكون أحلى. يعني ما أشوف يعني حتى يوم لو بخاطب كل ما التزم فيه، يعني ما أحس أنه يعني فجأة تطلع لك طالعة، فجأة تطلع لك تحدد لك مكان تروح. غالبا الجمعة نتجه للحرم، يعني يكون واحد ياخذ
0: يا سلام
3: يكون إجازة، فلا
0: يا حرام
3: ارتباط. أيوه فبالتالي يعني ما في تخطيط، زي ما تجي على قولك.
0: أنت بالنسبة لك أحلى يعني المتعة تخطيط ولا بدون؟
3: والله بدون، تحس التخطيط أنك شايل هم بكرة.
0: طيب شوف عندك تخطيط وعندك تخبيط، وش تختار؟
3: داخل المدينة تخبيط، أي مكان رهيب
0: تخبيط. أخبط عشواء، خبط عشواء.
3: والله جميل جدا
0: برا يعني تخطيط.
3: إيه لكن طالع برا رايح خارج،
0: صح عليك والله أتفق معك.
3: أي مكان داخل المدينة طبعا.
0: طيب شرايك باللي

0: ما عنده إلا تخطيط مرة. إذا ما في تخطيط لا ما اتفقنا، ما اتفقنا نطلع. طيب مثلا متفقت وأخوياك تجلسون بالاستراحة دقيقة، بقولك شيء، خلا بقولك أنتم جالسين بالاستراحة زين متفقين تجون استراحة وتقهويتوا، ما اتفقتوا على موضوع العشاء، قمت أنت يا عايش قلت وش رايكم نطلع نتعشى برا بالمكان الفلاني، قال منور يلا، وقال عبد الرحمن فكرة حلوة، جاك ذاك الغذيذ اللي قال لك لا ما اتفقنا. طيب اوكي خلنا نتفق الحين، لا ما خططنا، شلون يعني متى نتفق؟ طيب الاسبوع الجاي يعني، ايش رايك انت؟
1: والله الفكره هذه اللي انت قلتها احسن شيء، هذا اللي بيمشي يمشي خلاص، ما انت متفق اجلس في الاستراحه، مشينا احنا.
0: لا يقول انتم متوعدين بالاستراحه، انا بنجلس بالاستراحه.
1: قد جلسنا احيانا تجلس والاستراحه يعني.
0: طيب اللي زي ذا شلون وش جوه؟ يلعب بلاي ستيشن ولا يلعب وش ولا ايش يسوي ولا يسولف؟
1: نروح نتعشى وناخذ يوم ونرجع له بعدين نرجع
0: له. جيبوا له عشاء؟ جيبوا له عشاء ولا تسحب عليه؟
1: لا نجيب له سفري معك.
0: سفري الله يغنيك. طيب شكرا لك طبعا عايش سعيد. وانا اول ما سمعت اسمك جبالي اغنية قلبي سعيد وياك يا حبيبي.
1: لا وياك يا حبيبي عبد الله
0: وشي
1: كثير عايش حياتك وش عليك مرتاح وقلبك بين يديك يعني.
0: والله الفرق بينك وبين النهار اقول له عطني بيت يقول ما اعرف. يلا شكرا يا عايش.
1: الله يعطيك العافية.
0: عايش هو اللي عايش ولا مطر بعديله يا ابو قضاضة بيضة معيبة للتالي. شكرا لك. مشاعل.
2: الو
0: مرحبا.
2: اشكرك على البرنامج انا مرحبا زين. وفكاهي باب الرامج
0: وشو؟
2: اقول فكاهي تضحك ومنت البرامج حلو هالبرنامج يبه
0: اليوم بس ترى ما بعنا بالكم لليوم بالعادة انا ترى رسمي لا. و
2: ما في تطلع من برنامج كلش لا انت من منور
0: لا انا ولا منور لا نطلع من البرنامج
2: ايه
0: تعطينا اوفر تايم؟
2: اوفر تايم نعم.
0: تعطينا دراهم فلوس؟
2: لا والله.
0: تدعين لنا بس؟
2: ايه
0: يكفي. قولي جزاكم الله خير. من وين تكلمينا مشاعل؟
2: مشاعل سمن من حايل.
0: حايل؟ اذا قالوا حايل وش يقولون؟
2: حايل جو هايل.
0: جو هايل والعقال؟
2: مايل.
0: مايل يا سلام. والسيل؟
2: السيل زين زين وصدر
0: وسيعة قتحة. وشو؟
2: ألو؟ أسطورنا وسيعة.
0: أسطوركم وسيعة.
2: إيه.
0: يقولون الشمال يقولون العرب صدر الشمالي ما يضيق بساع. وأنا أقول الصدور اليوم ما عادت شمالية. الله المستعان ها. وش عندكم بالويكند يا مشاعل؟
2: والله قاعد بالبيت مستمتع وناتي.
0: تتجمعون بالويكند أنتم؟
2: إيه بالبيت يا. أجوان حلوة يعني العصرية كذا.
0: إيه.
2: بالترتيب بدرجة حرارة.
0: يا سلام. تزبطون الشاهي العصر.
2: والقهوة.
0: القهوة.
2: والحلا كل شيء موجود.
0: يا سلام. الحلا تجيبونه من برا ولا تزينونه؟
2: زينه بالبيت.
0: من يزينه؟ من أحسن وحدة تسوي حلا بالبيت.
2: كلش.
0: لا ما أبي كلش كلش هذه مجاملة أبغى وحدة أفضل وحدة زين ذي ال.
2: أخواتي
0: الصغار. شو اسمها؟ شو اسمها؟
2: أنا ولا أحد أخواتي.
0: أنا ولا أحد أخواتي.
2: إيه.
0: تمدحين نفسك أنتي؟
2: إيه أمدح نفسي.
0: عادي. طيب من أحسن واحدة تضبط مثلاً الجريش؟
2: كلش الحمد لله أخوتي والدي.
0: لا كذا ما ينفع كلنا كلنا كلش كلش. ما
2: أبوك عبد الرحمن.
0: سمي.
2: أحسن شيء طبخ الوالدة.
0: الوالدة موجودة؟ الله يطول بعمرها يحفظها يخليها لكم.
2: والوالد كله.
0: الوالد يطبخ.
2: والوالد كلنا والأخوان يعني كل أفراد العائلة.
0: إيش تسلكين لي أنتي؟
2: لا والله كلهم.
0: وشو كل أفراد العائلة يطبخون؟
2: يعني كل أخوان الرجال.
0: تدر الشراكة ما يفوح صح؟
2: لا والله بالبر وبالخلا ممكن بيت بالبر بالبر.
0: إيه.
2: يعني طعن للبر هم يطبخون.
0: وش
2: مهمة لنا؟
0: وش الطبخة الطبخة اللي ما تنسينها؟
2: كل شيء انت
0: قطع حرقتي شيء؟
2: احرقني يعني نسيم انت أتاقت.
0: ها؟
2: نسيم انت
0: وش هي؟
2: أبي نسيم انت هذه الطبخة محترق حرق ويشين يعني تخرب يزي أو ينقف فيه بوه كل اجتماع

0: فهمت؟
1: والله ما فهمت.
0: والله تعبت يا عبد الرحمن. اتعدى
1: انا اللي تعبتك، انت اللي نشفت ريقي، انا قاعد الاحق كلامك، احاول افهم من هنا ومن هنا. شلون انت؟
0: انا من حياتي كلمتك بالبرنامج.
1: الله يجزاك خير،
0: حققت من توفيقك ربي يجزاك خير من والديك.
1: ابرك الساعات، الشرف لي يا مشاعل.
0: مشاعل شم الحياه
1: والله، ونعمين والف نعم.
0: نعم كلمت ونعم بك ان شاء الله.
1: بارك الله فيك. وترى ما تعرفين تطبخين على فكره.
0: لا لا اعرف.
1: تعرفين اجل اثبتي لنا، ارسلي لنا الله يهينك.
0: يلا
1: الحلا، نبي نشوف الحلا.
0: لا جوال نوكيا كبعلة.
1: وشو؟
0: جوالي نوكيا ما في
1: انسان. جوالك نوكيا؟
0: ايه.
1: طيب زين،
0: شكرا انهم وضعك وكلكم بنورة.
1: يلا شكرا لك. الله يعطيك الف عافية وبارك فيك. يا سلام. بقى فيها سؤال يا رجال. السؤال وش هو اصلا؟ الويكند عندك يبدا بتخطيط من بدايه الاسبوع، ولا تترك للصدفه وتقول نشوف ايش نسوي؟ نبغى طريقتك في قضاء الويكند، وايش الشيء اللي يخلي يعني الويكند بالنسبه لك ممتع فعليا؟ شاركونا 011 40 53، او عن طريق ايقونه الاتصال المباشر بتطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس.

0: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
1: يلا جاهزين يا شباب.
0: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
2: ما عك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
1: بطريق
0: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
3: يلا جاهزين يا شباب.
2: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
4: مع عقرب ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
5: أنا يا حمد

0: أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم في هوا بلادي. الويكند عندكم يبدأ مخطط ومرتب ومأنتك وتعرف وش تبي تسوي وش ما تسوي، ولا متروك كذا كيف ما اتفق للصدفة. معهم عليهم عليهم. 011-40-53 للي حاب يشاركنا، ولا عن طريق أيقونة الاتصال المباشر بتطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. عائشة،
1: يا هلا والله.
0: مرحبتين.
1: يا هلا والله فيك.
0: هلا وسهلا، كيف الحال؟
1: بخير الحمد لله.
0: من وين تكلمينا عائشة؟
1: من تبوك.
0: من تبوك؟
1: نعم.
0: معقولة؟
1: ايه؟
0: من تبوك؟
1: ايه، تبوك الورد. انت امك وابوك.
0: كفو والله، من الاخير يعني. ها؟
1: ايه.
0: كيف الاجواء؟
1: والله حلوة صراحة، بالليل
0: بس بالليل.
1: ايه.
0: عجيب. والورد طيب؟
1: ها؟
0: والورد؟
1: الورد؟
0: ايه؟
1: بالشتاء بس.
0: بس بالشتاء؟
1: ايه.
0: والربيع؟
1: ايوه.
0: والخريف تساقط؟
1: اي والله.
0: ايه، كيف الويكند معك؟
1: حلو الحمد لله. بس قبل ما نبدا سؤالنا تسمح لي
0: سمي
1: في قصيدة عن
0: عن المنتخب؟
1: لا مو عن المنتخب، عن برنامجنا هوا بلادي.
0: يلا، انت كاتبتها؟
1: ايه.
0: يا سلام، دقيقة، اصبري عطني صدى. منور استاذ منور، مو معي، عطنا صدى بالله في قصيدة هنا موجودة؟ طيب يلا.
1: ايه؟
0: عطنا، يلا قصر بس الباك جراوند، خلنا نسمع. يلا تفضلي.
1: يا هوا الدار العظيمة، يا هوانا في كفوفك نصنع المجد من طولة. هوا بلادي يروي قصة من وفانا، من شمال المملكة لين جنوبها نرسم الفرحة وللمستقبل مسار، بين حاضرنا والتاريخ وعلومة. فيك يا أرض السعودية ملنا، في هواك النفس يا دار شغوفة. سلامتك.
0: صح لسانك،
1: أحمدك.
0: أنت كتبتها؟
1: أنا أشهد.
0: نسبة المساعدة كم؟
1: قصدك شو؟
0: أحد مساعدك؟
1: لا إيه، في يعني
0: شات جي بي تي؟
1: لا وين؟
0: والله ما لدخل شات جي بي تي؟
1: والله ما لدخل.
0: طيب من اللي دخل؟
1: عائشة الحويطي.
0: أنت بس؟
1: إيه.
0: ونعم والله.
1: ما عليك ذلك.
0: والله كفو. طيب يلا، بالنسبة للويكند وش وضعنا؟
1: والله صراحة أحب كذا هبكة نمشي، مو هو
0: هبكة. هبكة؟
1: إيه.
0: هبكة يعني كيف ما اتفق؟
1: أيوه.
0: هبكة، احفظ هذه. أنا والله ظهر اسم كافي ذا.
1: اسم قهوة وانت صادق شاي.
0: اي صح، والله قد شفته هبكة. ها؟
1: ايه.
0: طيب لو غيرنا فيها حرف تصير كلمة فصيحة، وش هي؟ اذا انت تكتبين الشعر. ها؟
1: بكة.
0: مكة؟
1: اي لا، بكة يا عبد الرحمن.
0: وش هي؟
1: هبكة.
0: اي هبكة، غير الحرف الاول الحرف اخر ويصير بكة. كلمة فصيحة.
1: بكة.
0: ايش؟
1: بكة، هبكة، بكة.
0: مو على كيفك. لا انا ما قلت احذفي، قلت غيري.
1: مكة.
0: يا الله.
1: معليش،

0: ماني ذكيه لهالدرجه يعني.
1: شوفي انت تقولين هبكه،
0: اي
1: خلي بكه يعني باقي حرف واحد اللي هو الهاء، غيري الهاء حطي حرف ثاني تصير كلمه. كلمات مو بوحده اللي
0: ادري غير
1: اللي بوقت يقدمونها مع الزواج، وش هي؟
0: ما ادري والله.
1: مع المهر.
0: المهر.
1: اخ
0: ذهب.
1: ذهب يلا يلا ذهب. ايش دخل بهبكه؟ شبكه. طيب
0: ساعدني. طيب
1: شبكه
0: شبكه
1: شبكه
0: شبكه العروس.
1: حبكه خوف. ربكه.
0: معليش
1: كل الكلمات ذي ما جبتي ولا واحدة، جايبت لي بكة ومهر وذهب. يلا ويكندك سعيد، مع السلامة. في أمان الله. عطني مين معنا؟ مضاوي.
2: هلا سهلا.
1: مرحبتين.
2: هلا والله.
1: أهلا وسهلا.
2: عجبني برنامجكم صراحة، أنا أول مرة أفتح الأف أم.
1: إيه.
2: وناسبة بالزحمة.
1: إيه.
2: الرياض.
1: إيه.
2: وجاهزي برنامجكم.
1: حلوين.
2: وبتقولك شيء، أنا واحد من أمنياتي إني أصير مذيعة أف أم.
1: الله يحييك.
2: بس أبوي عيحلي.
1: ليه؟
2: مدري، يوم كنت صغيرة قلت له، يمكن كذا كنت في الثانوي أذكر قدرات.
1: إيه.
2: قلت له إنه ودي أصير مذيعة أف أم.
1: عرف إن إن تحت تأثير المذاكرة. إيه.
2: قال لي درسي الله يصلح.
1: وعساك جبتي درجة زينة عادي بالقدرات.
2: صرت مديرة الحين.
1: ما شاء الله تبارك الله. معانا المديرة مضاوي.
2: صحيح.
1: مديرة مدير مديرة مدرسة؟
2: لا والله مديرة في شركة.
1: في شركة؟
2: صحيح.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: طب توظفوني؟
1: نوظفك؟
2: اي ولا نتبادل؟
1: انت توظفينا؟
2: لا انتم اونس وناس، تخيلي ان انت الحين
1: انت مديرة.
2: طب روحي، انت عندك برنامج الناس تجيك عشان تعرف معك، شو الوناسة؟
1: أنت الحين توك طالع من الدوام؟
2: تخيل ناشبة.
1: إيه، أعلمكم من متى مداومين إحنا؟
2: من متى مداومين؟
1: إيه، عشان تفكرين تصيري مذيعة ولا لا؟
2: يلا.
1: لا ماني معلمك، عشان ما تصيري مذيعة.
2: طب أنا بقولك شيء،
1: أنا ما
2: مداومة من الساعة 8 الصباح.
1: أعوذ بالله.
2: إي والله، والحين أنا هذاني واقفة في الطريق، صار لي بالضبط ساعة إلا دقيقة، باقي لي 20 دقيقة على ما أوصل.
1: الله يقويك، إن شاء الله توصلين بالسلامة. من حسن حظنا إنك نشبتي عشان نسمع صوتك.
2: إيش رأيك؟ من حسن حظ إني أنا فتحت الأف أم عشان أسمع.
1: الله يحييك يا مضاوي. مضاوي اسم شاعر هذا ما شاء الله. أو واحدة من فارسات العرب.
2: صحيح.
1: هذا اسم صدقي ولا اسم فني؟
2: أوريك حوالي.
1: لا بس إني أسأل، أنا أثق فيك.
2: لا اسمي صدقي.
1: اسمك صدقي.
2: صحيح.
1: مضاوي. طيب يا مضاوي، خلنا نتكلم عن الويكند، ايش رايك؟
2: حلو.
1: عندك
2: بس انا ما سالتني انا من وين.
1: من الرياض، ناشفه بالرياض تقول لي انسد.
2: نعم.
1: لا انا ترى انا مفحي بس مو بهذه الدرجه يعني.
2: عندك ذكاء.
1: عندي ذكاء. إيه. عندي ذكاء وعندي واحد بعد يذكرني كل شيء، منور بريك. شوف يا مضاوي، وش عندنا سم الله عدوك بالويكند؟ وش تبي تسوين؟
2: مخططة فقط.
1: مخططة من أول؟
2: هو بالعادة صراحة مخطط إن العائلة
1: خميس
2: وجمعة والسبت أطلع فيه.
1: إيه.
2: لكن هذا يعني صايرة كل خميس أرجع وأنام بس خلاص.
1: من قوة ضغط العمل.
2: اي والله.
1: طب اقول لك شيء، ترى النوم احيانا بالويكند يعطيك طاقه للاسبوع كله، صح؟
2: بالضبط. افرغ اني اعبي نوم الاسبوع الجاي.
1: ايه ممتاز.
2: وين ايش جدولك بالويكند؟ احد ما حد سالك.
1: اخ انا ما حد سالني بس ما ودي اجاوب لاني انا ما اتصلت.
2: ما أنا أصير مذيعة.
1: أنا ما اتصلت عشان أحد يسألني.
2: أنا المذيعة اليوم.
1: أنا مفطر أسألكم. لا لا إن شاء الله أنا ناوي قلتها بس أكيد إنك ما ركزتي، كنتي تتهاوشين مع واحد حادك قبل شوي فما كنتي مركزة. أنا كنت أقول إن الوالد الله يطول بعمره مكلمني يقول لي أبغاك تجي الديرة للزلفي عشان نحضر زواج فلان الفلاني. قلت ان شاء الله ابشر، اذا قدرت بجي، اذا ما قدرت عاد اسمح لي. قال لي خلاص
2: وانت رايح الزلفي ما

0: اهلا بكم.
1: وش ديرتكم ما شاء الله؟
0: المجمعه.
1: استر عدينا ما شاء الله ونعم والله. من احب واعز الناس اللي اعرفهم صراحه المجمعه، والله ونعم.
0: مر عليهم.
1: طيب قبل ما امر عليهم بسالك سؤال الحين، هبكه، كلمه هبكه
0: ايه
1: مرت عليك؟
0: سمعتها.
1: اي اللي قبل شوي تستخدمونها ولا من راسها؟
0: لا لا، بس الغريب انها انا مستغرب انك انت تقول انها زي شبكه، بس زي كلمه حبكه دراميه.
1: حبكه اي قلتها، قلت حبكه إيه؟ وشبكه وخوف ربكه صح
0: والله
1: بصراحه. ها وخليك هولد، نبي نروح مكه الحين، نبي نروح عندنا اذان هناك. شكرا يا مضاوي،
0: الله يعطيك
1: درب السلامة. إن شاء الله بقي لك 19 دقيقة ترى توصلين. ها
0: شكرا.
1: يلا السلامة، الله يحفظك.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم في هوا بلادي. موضوعنا اليوم نتكلم عن الويكند، نهاية الأسبوع كيف أنت تقضيها؟ مرتبة مخطط لها ولا خبط عشواء كيفما اتفق؟ اللي يجي معاهم عليهم، تقوم من النوم ولا تطلع من الدوام وتوجه وما تدري وين توجه، ما في تخطيط، أو على حسب مجموعة مثلا معك، والله ناس جروب هم اللي يخططون، هم اللي يسوون، هم اللي يفعلون، أنت راكب معاهم على الباب الأيمن ولا تدري وش السالفة. على قولتهم مع الخيل يا شقرة. من معي 011-40-53 اللي حاب شاركنا. عبير، مرحبا عبير.
1: أهلا، مرحبا،
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: صار كأنك ذي اللعبة القديمة اللي يقول ألو مرحبا كيف الحال، تعرفينها ولا ما لحقتي عليها؟
1: لا ما أعرفها.
0: جيل 2000 أنتي ولا قبل؟
1: لا قبل.
0: قبل؟ أجل شلون ما لحقتي عليها؟
1: بدي والله يمكن ناسيتها.
0: أنتي ما عرفتيها ذي اللي يجي كذا كأنه جوال، في جوال وفي عروسة وفي أشياء زي كذا. لا تسلكي لي تقولي لي عشان نتجاوز الموضوع.
1: لا
0: تذكرت وش كان يقول اذا ضغطتي واحد شو يقول؟
1: عاد ما اتذكر التفاصيل.
0: وش تتذكرين؟
1: يعني ما اتذكر امس وش سويت، عشان اتذكر لعبه قبل.
0: عشان كذا انا قاعد احاول اذكرك. شوف الاشياء القديمه يعني المفروض انها تصير راسخه بالذاكره، طبيعي انها تصير راسخه بالذاكره. الاشياء اللي امس وقبل امس وعشاك وفطورك طبيعي انك تنسينا، لان اشياء مي مهمه يعني ما لها. ما كني أنا قاعد أحجر بزيادة ولا لا؟
1: مرة
0: من وين تكلمين يا عبير؟
1: الرياض.
0: من الرياض؟
1: أيوة.
0: في البيت ولا زحمة؟
1: لا والله زحمة
0: الحين. بالسيارة أنتي؟
1: تقريبا راجع من دوامات.
0: يعني أنتي بالسيارة؟
1: أيوة.
0: ما شاء الله وش ذا العزل ذا، ما كان إنك بشارع ما شاء الله.
1: لا إله إلا الله.
0: يلا لا إله إلا الله. أنت اللي تسوقين ولا معك أحد؟
1: لا أسوق.
0: تسوقين شابكة الجوال على سماعة السيارة؟
1: طبعا.
0: ما شاء الله الصفاء، وش ذا السماعة دي؟
1: لا إله إلا الله، أعوذ بالله.
0: طيب يلا، كم باقي مشوارك؟
1: هلا
0: وسهلا، كيف الحال؟ كم باقي على مشوارك؟
1: يمكن 20 دقيقة.
0: كم راح من
1: 40 دقيقة.
0: 40 دقيقة ولا والله من زين السواقة ما تعرفون تسوقون. المشوار ابو ساعة حقكم نخلص احنا ب 25 دقيقة ترى. بس الهدوء الزايد واللفلفة والفرامل قبل 3 كيلو ما ينفع كذا يا عبير، ايش فيك؟
1: صح اتعلم منكم.
0: حاولي
1: ان شاء الله.
0: طيب ها الويكند كيف؟
1: والله الويكند انا خطط الويكند من يوم الاثنين، ولا جاء الويكند قعدت في البيت.
0: طيب والله ما ادري ايش اقول. شلون اذا جاء الويكند قعدت في البيت؟ ما عمرك قعدتي في البيت يا بنت الحلال انت. أنت ما عمرك قعدتي بالبيت؟
1: أنت أقعد بالبيت، توم بيت.
0: طيب، وش بعد؟ إيش كمان؟
1: إيش كمان؟
2: معاكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقى.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، وأكيد مستمعي برنامج مقاديرتي. هذا البرنامج اللي طلع عليكم أكيد من جوهرة بعروس الشمال حائل. اليوم في مقاديرتي راح نكون معكم نناقشكم عن موضوع جميل، موضوع مهم، موضوع صنع المستقبل وقاعد يصنع أكيد المستقبل. أكيد اليوم هنتكلم عن موضوع مهم، ولكن قبل ما نتكلم عن موضوعنا ونعرف ضيفنا خليني أرحب بزميلتي سعاد الشمدري. سعاد حياك الله معنا.
1: حياك الله زميلي سلطان، أحييك وأحيي كافة المستمعين، مستمعي إذاعة الرياض وتحديدا مستمعي مقهى ديرتي.
0: أكيد اليوم سعاد راح نتكلم عن موضوع مهم، ولكن قبل ما ندخل في الموضوع نعرفكم أكثر إن شاء الله. أقولكم أنا كنت معكم سلطان الشعيب، راح أكون معكم في هذه الحلقة بحول الله تعالى، وأكيد زميلنا المخرج عبد العز الهيبي راح يبدع لكم في هذه الحلقة إن شاء الله، وتستمتعون معنا في حلقة جدا مميزة وجميلة.

0: مستمعي الكرام، اليوم موضوعنا حيكون عن التعليم. سعاد، كيفك والتعليم؟ هل تشاطر في المدرسة ولا لا؟ أول شيء
1: أكيد أننا كلنا إن شاء الله شاطرين في المدرسة، لكن اليوم المميز سلطان أن احنا رح نرجع بالزمن للوراء، رح نتكلم عن التعليم قديما. صح؟
0: صحيح، ورح نعرف كيف بدأ التعليم في منطقة حائل، وكيف أبائنا وأجدادنا طلعوا أجيال صنعت الكثير والكثير في مملكتنا الحبيبة، مو في حائل بس. يعني أنا أعرف ناس أبدعوا تألقوا في مجالات في منطقة الشرقية، في جدة، في الرياض، هم أساساً من خريجي تعليم منطقة حائل. أبائنا وأجدادنا خرجوا أجيال جداً مهمة. اليوم خلنا أنتي سعاد نرحب ضيفنا اللي بيعرفني وبيعرفك وبيعرف المستمعين الكرام عن التعليم قديماً كيف كان وكيف بدأ. كل يوم مع الأستاذ عبد الكريم العبيدة. وإبراهيم، حياك الله اليوم معنا بإذاعة الرياض.
2: أهلاً وسهلاً، الله يعافيك ويسلمك، ونرحب بإذاعة الرياض.
0: إحنا بعد
2: الله يخليكم ويعافيكم ويسلمكم. هلا والله، هلا وسهلا.
1: خليني أبدأ معك أستاذ عبد الكريم العبيدة، يعني وأغتنم اليوم هذه الحلقة المميزة اللي نناقش فيها حائل والتعليم وبداية صناعة الأجيال. بالبداية معك أستاذ عبد الكريم، كيف كانت بدايات التعليم في منطقة حائل قبل افتتاح المدارس النظامية؟ كيف كانت أجواء المدارس؟ كيف كانت الموارد المستخدمة في المدارس القديمة؟
2: والله بالنسبة للتعليم القديم بالمسجد وبالبيوت، لكن أول شيء المسجد والحلقات، وأساسا التعليم بالقرآن. أول شيء تعليم الكتابة بألواح، كل واحد معه لوح ومعه بالمواد القديمة اللي هي مثل فحم ولا حجر.
0: ما في طباشير؟
2: لا، ما في طباشير. وبعدين يتعلم الحروف، أول شيء الصغير، وإذا تعلم الحروف بدأ عاد بالقرآن. والقرآن حفظ وتلقي وكتابة، هذه وبالمسجد. وبعدين إلى منه تدرج الطفل وحفظ القرآن، وبوه ناس من الأطفال بارعين وعاد يطلعون، هذا مميزين اللي منهم طلع علماء وطلع مشايخ وطلع قضاة. فلكن أول شيء القرآن، بعدين تفسيره، الحديث، التوحيد، الفقه، تعلم أحكام الصلاة المفروضة والفرائض والصيام والزكاة، بعدين الفرائض. بعد هذا الفرائض مهم، لأن الفرائض تقسيم الإرث، وبالنسبة للأملاك القديمة، وبالنسبة للإرث اللي بعد ما يتوفى.
0: كلها في المساجد؟
2: هذه كلها في المساجد.
0: يسمون الكتاتيب صح؟
2: الكتاتيب هم الكتاتيب أول ما هو بالمساجد. وبعدين بالنسبة هل يقول لك الفرائض، وحتى الفلك بعد درسوا الفلك بالنسبة للفصول الأربع وتقسيم الفصول الأربع. كل بعدين بوه بيوت حاطين بالنسبة للفلك بيت الطين على وجه الغرب على الشمس، وحاطين ثقوب، يعني ثقوب كل السنة. كل السنة مثل هذا، مثل فصل الربيع أو ما دخل، وش فصول، وش اللي يزرع به، وش اللي يناسب هالفصول. الشتاء،
0: يعني هذه كانت الوسائل حقتهم،
2: هذه وسائل
1: تطبيق عملية،
2: وسائل تطبيق عملي. أبوها اللي يقول لك هالسطح فوق وعلى الشمس، ويعلمونك متى دخل الوسم، متى دخل الخريف، متى دخل الشتاء، المربعانية، توالي كل الفصول هذه يعلمونك. مو عوائل متخصصة، من العوائل المتخصصة الحماد، الحماد هذولا بلقدة.
0: بس قبل أبي المواقع، وين كانت المدكتيب أول
2: بديتها؟ أكثرها أغلبها وسط حائل، وسط حائل. هذا نبدأ. والمشهور اللي بسط حائل مسجد الشيخ، واللي مسجد الشيخ اللي هو أول ما بدأ بالتعليم العلامة صالح السالم البنيان، هذا من علم من علماء الجزيرة العربية، من العلماء البارعين اللي مثلا لهم الرسالات ببغداد وبالبصرة من المدينة اللي أنا أسمع، ولا أنا عاد ما حضرته لأنه توفى يمكن عام 1337 الله يرحمه، وقبل أبوه وقبل، لكن بالنسبة لي يقولون اللي وراه اللي يصلي وراء الشيخ صاح السالم 30 حافظ، هذا يعني شوف 30 حافظ
0: ذاك الوقت،
2: بذاك الوقت 30 حافظ القرآن وعلماء كل اللي وراه، يعني هذه مدرسة ضخمة تخرج منها هالمدرسة، هذه تخرج منها عالم كلهم علماء وقضاة، وبعدين وزعوا للقرى وزعوا لل، وطلبه جو من أنحاء المملكة يتلقون التعليم ويأخذون منهم هالحين، يأخذون منهم وهم يتلقون يتبادلون الزيارات.
0: يعني بدأت من خلينا نقول من الحدريين بعدين
2: نبدأ. إيه من وسط حائل من الحدريين من

0: إلى أنه بعد يجونهم الناس ويضيفون عندهم بالنسبة يتعلموا منهم يأخذون منهم. أقول لك هم علماء شرعي وعلماء دين وعلماء فلك كانوا يعني مشهورين
1: ب... إن شاء الله. وإن شاء الله أبو عبد الكريم عيالهم إن شاء الله أبو إبراهيم عيالهم إن شاء الله يستمرون على النهج هذا.
0: والله إن شاء الله بإذن الله أنا أشوف من عيالهم من المهتمين بالعلم ومهتمين بنشره وعندهم بعد مكتبه ويحاولون يجمعون الماضي واللي كان لهم ولأجدادهم وأبوانهم.
2: لو نجي نختصر التعليم في البداية كان معتمد على الجهود الفردية في المساجد. صحيح. الكتاتيب الفحم مثل ما تفضل الأستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم أنت بديت كمعلم في عام 1393. نعم. تقريبا. أستاذ عبد الكريم خلنا نتكلم عن أول مدرسة نظامية يعني انطلقت في حائل، من كان خلف التأسيس؟ كيف بدأت هذه المدرسة؟
0: أول مدرسة نظامية يعني الشيخ الله يرحمه ويغفر له سليمان الحمد سكيت، هذه اسمه مدرسة اسمه سبيل الرشاد.
1: وين كانت؟
0: بغربي بغربي لبدة الشرقي قصر بن مساعد. شرق
1: قصر عشروات بعيد.
0: لا لا قصر بن مساعد اللي بحايل بسماح. يعني نقدر نقول شرق سماح. وبغرب العليا غرب العليا هذا كان هو أول من أقام المدرسة سبيل الرشاد عام 1353، ويقال إنها أول مدرسة بنجد، يعني هم الحجاز طبعا المدينة ومكة سابقيننا قبل، فلكن أول مدرسة على مستوى النجد. هذه أول مدرسة 1300
1: على مستوى نجد؟
0: إيه على مستوى نجد. هذه أول مدرسة. هذا هو حقيقي
1: يعني قبل القصيم
0: قبل القصيم وقبل الرياض.
1: هذه انت اللي سواها سكيت
0: سكيت الله يرحمه سليمان الحمد سكيت. وهذا سليمان الحمد سكيت اول ما هو ولد بحايل وبعدين تنقل بين العراق والكوفة بالكوفة والبصرة وبغداد وتعلم التعليم هو مع ابوه. وأبوه كان من من من المهتمين بالتعليم وبالتجارة ويروح مع أبوه، وبعدين انتقل إلى مكة درس مكة وتعلم مكة وجاء انتقل يبي حايل. وأبوه كان بالعراق بعدين توفى الله يرحمه أبوه، لأن كان يبي ينقل حتى أبوه وأمه وعائلته. عاد انتقل هو وقال مكة كان المدرسة اللي بقيمة سبيل الرشاد، حتى حطنا اللوحي هو طبعا على جمال الروحي والقية هذه على جمال، وكان عنده اللوحي سبيل الرشاد، حتى كان يبي يحطه ويطقه بحايل وضاع هاللوحي، ولكن مخه ما ضاع.
2: الهدف كان واضح عنده،
0: الهدف ما ضاع عنده، جاء وأنشأ المدرسة سبيل الرشاد. وكانت والدته معه سكن قسم خلاه للمدرسة وقسم سكن له، هل يقول لك بيت من بيوت السبهان، هو اللي يقول لك شرق سماح وشرق قصر
1: العليا
0: قصر بمساعد وغرب العليا. هذا أول
1: بس وش أهميتها يعني لما تقول مدرسة نظامية وأهمية سبيل الرشاد اسم المدرسة هذه؟
0: إيه سبيل
1: الرشاد أهميته بك الوقت في كتاتيب وفي عندنا حفظ قرآن وكان يعطونهم وسائل تعليمية طبيعية.
2: نعم. وش اللي اختلف في هذه المدرسة؟
0: اللي اختلف أنه صار النظامي يا الورق يا الحبر يا القلم يا هذه، يعني قبل أو اللوح والفحم والحجر وهذا جاء الحين بدأ عاد يوم إن المملكة بدأت توحد وهذا جاء الأبوهاك والقرطاس والحبر والقلم
1: بتطور.
0: وصار خلاص صار نظامي هالحين لما جت عاد هالحين جت بدأ الطباعة والمراسلات هذه أول مدرسة. أو بعد أول مدرسة السعودية.

0: السعودية هذه عام 1356 بدأت هذه المدرسة، عاد فصول أول ثاني ثالث رابع خامس سادس
1: زي.
0: خلاص عاد بدأ التعليم يأخذ
1: ومنحنا آخر
0: هذا خلاص صار نظامي، وصار فيه عاد الحين صار فيه مدير ووكيل ومعلمين. هذه أول مدرسة السعودية. وبعدين بعد السعودية اللي هي العزيزية عام 1368، هذا كله تعليم عاد نظامي. وبعده المدرسة الفيصلية 1369، وبعده جاء المعهد العلمي. المعهد العلمي هذا دراسة نظامية، ولكن مركز على الدين وعلى اللغة العربية، ألفية بن مالك وألفية اللغة، والاهتمام بالقواعد والصرف والنحو. هذا المعهد العلمي، وأول ما هو 5 سنين المعهد العلمي بعد الابتدائي، ترى المعهد العلمي و3 سنين و3 سنين، أول ما هو 5 سنين وبعدين صار 6 سنين، يعني مثل المتوسط والثانوي.
1: هذا عام كم؟
0: عام 1381 بدأ المعهد العلمي.
1: يا سلام إبراهيم. بسألك بعد نقاش شوي، بس أبطلع لو أنت نسمع نغني نرجع مرة ثانية، ولكن أبو إبراهيم جمال كلامك وحديثك وتسلسل حديثك صراحة لا يمل، ولكن راح نتكلم ونتعرف أكثر إن شاء الله، بس بنسمع نغني ونرجع مرة ثانية إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض وتحديدا مستمعي برنامج مقهى ديرتي. رجعنا معكم مع موضوع حلقتنا اليوم حائل والتعليم. سلطان،
1: اليوم صراحة الأستاذ كريم العبيدة هو ضيفنا في هذه الحلقة اللي صراحة استمتعت وقاعد آخذ معلومات. خلني معلش أقول صادمة لي عن التعليم كيف كان قبل.
0: صحيح،
1: يعني قال مشوي الأستاذ عبد الكريم أنه بدأ التعليم كمدرسة نظامية، أول مدرسة في نجد في حائل شبير رشاد، فهذه معلومة جديدة بالنسبة لي. فاليوم أنا بسأل الأستاذ عبد الكريم العبيدة ضيفنا في هذه الحلقة، بسأل اليوم عن المجتمع الحائلي في ذيك اللحظة في ذيك المرحلة كيف كان ينظر للتعليم، هل كان في إقبال على الدراسة؟ يعني أول كانوا يعتمدون على الزراعة، يعتمدون على التجارة، فالواد يكبر الولد أبوه يدفه في المزرعة ويدفه في التجارة. هل كان في إقبال على التعليم ذيك المرحلة؟ نتكلم عن المجتمع الحائلي وقتها كيف كان؟
2: لا متقبل المجتمع الحائلي الحضري، هذه يعني مجتمع حائل كله حائل، متقبلين التعليم ودخلوا عيالهم. أكبر دليل إنهم يودون عيالهم للمسجد يتلقون التعليم كل مراحله، يعني القرآن، علوم الفرائض، الفلك، وعقب يوم جت المدارس ومن أول ترى يتعلمون الحروف، يتعلمون الكلمات، يتعلمون الكتابة. لأن أنا الحين لو تزورونا في البيت، أنا عندنا مكتبي، عندنا مخطوطاي كلهن الجدي وجد جدي
1: حافظ عليها،
2: جد محافظ عليها، ويعني عندنا مخطوطات عام 1000، يعني 1280، هذا جد أبوي
1: كم، أكثر 150 سنة،
2: 1280. أنا عندنا معناه أهل حائل متعلمين، وكتابة جدي مميزة وواضحة، كتابة ولده، كتابة المشايخ الثانيين، لأن عندنا كمية هائلة من المخطوطات عندنا، وعيالي مهتمين معي وأنا حافظت عليهم. عندنا يعني يمكن أقول لك أبالغ، يمكن عندنا 700 مخطوطة أو أكثر،
0: ما شاء الله،
2: مخطوطات من جدودي ومن أهل حائل ومن المشايخ ومن اللي، هذا معناته التعليم بحائل قبل المدارس النظامية. يوم جت المدارس النظامية اهتموا بالتعليم الحديث، لأنه دخل به تاريخ، جغرافيا، أناشيد، تعبير، إملاء، خط، على ما قال زود الملح ملح، هذا زود يعني، وطلع لله الحمد. يقول لك والمدرسة السعودية ترى أول مدرسة نظامية بعد بنجد،
1: هي نفسها الحين المطار السعودية،
2: هي بس كانت بالعلية بيوت الطين، كانت بوسط حائل، لأنه هذا جديد المطار، ولا فلكن المدارس كلها بوسط حائل. هذه مدرسة أهلي قوي كسبيرة، سبيل الرشاد، شرق سماح وشرق قصر بن مساعد وغرب عليا، هذه مدرسة السعودية بسط عليا، مدرسة العزيزية بعد غرب العليا، الفيصلية وبسط لبدة،
1: ما شاء الله. يعني لو جينا نتكلم نرجع للسؤال أول، الإقبال المجتمع كان متقبل شيء ده.
2: متقبل المجتمع، متقبل لأنه هو متعلم أصلا، متعلم بالمساجد، متعلم بال ما عند الكتاب
1: قبل مدارس، إيه
2: متعلم يعني. ويوم جت هذه، لأنهم الناس يدخلون عيالهم عند الكتاتيب يتعلمون القراءة والكتابة ويتخرجون، ولا تخرج يسووا لهم حفل من البيوت، يعني كل يجيب طعام، يجيب شيء، حفل لهالي تخرجوا من الكتاتيب.
0: صحيح، يعني اليوم هذا الكلام يوضح لنا زميلي سلطان أن المجتمع الحائلي متقبل ومتعطش للمدارس النظامية وتقبلها بشكل جدا كبير. لكن أستاذ عبد الكريم، ودي أدخل في يعني جانب محدد أكثر، تعليم البنات. تعليم البنات في ذاك الوقت يمكن ما كان في ذاك الإقبال الكبير، خصوصا أن كانت الرؤية للبنت في المجتمع السعودي والمجتمع الحائلي هي الخدمة في المنزل، ما كان في اهتمام كبير في تعليمها. خلنا نتكلم شوي عن تعليم البنات، كيف دخلت البنات اليوم في المدارس النظامية، وفي أي عام بدت البنات في المجتمع الحائلي بأنهم يدخلون المدارس النظامية؟
2: أولا أن التعليم بحيل حتى البنات كان بهم التطوعات مع الكتاتيب يعلمن الحروف ويعلمن الكتابة،
0: يعلم البنات ولا يعلمون؟
2: يعلمن يبوه عندنا
0: داخل المساجد
2: داخل البيوت، بس أنا ما يحضر نسيت لا أكتب أسماءهن اللي كانن مثل الكتاتيب يعلمن البنات.
0: يعني كانت في حلقات تعليمية داخل المنازل قديما
2: داخل
0: من
2: المنازل
0: ممتاز.
2: داخل المنازل
0: ممتاز.
2: وحافظاي وحافظات القرآن منهن زوجة الحوازم يوم غلط أخوها الإمام، ويوم غلط ويوم غلط ردت عليه وهم برمضان ورا رواق
0: صححت له.
2: ايه صححت له،
0: هذا يدل على تعليم النساء ذاك الوقت كان الله عظيم ما شاء الله.
2: كأنه غاب يعني اللي وراه، رغم أن اللي وراه حفظه، فلكن غابت عنهم وهي أحضر زوجة الحازمي.
1: ايش معلش المرأة القديمة كيف تعلمت؟ يعني كان أبوها يدرسها،
2: أبوه أهلها يدرسونه،
1: وبعدين تعلمت وعلمت غيرها.
2: تعلموا وعلمت غيرها.
0: طب والمدارس النظامية؟
2: وبعدين جت المدارس النظامية عام 1381، كان أول مدير له الله يرحمه اللي توفى تو عن عمر 100 سنة عيسى الملك
0: الله يرحمه،
2: اللي تو توفى له حوالي أسبوع عشرة أيام. هذا أول مدير لتعليم البنات. تعليم البنات يعني ما هو كلي يقبل مرة، لأن أنا مثل أنا يوم تعليم البنات وخواتي عام 1381، خواتي ثلاث، ثنتين عيا أبوي لا يدرسهن. يعني يوم جاء 1381 يعني أعمارهن حوالي 10 سنين، يعني كأنه تصبرن شوي ما يبيهن يطلعن ويروحن. ما تعلمنا الثنتين الصغيرة، لحقت على التعليم، دخلت التعليم ودرسه، درست المتوسط ودرست المعهد الثانوي، وبعدين صارت معلمة أختي تقاعد. شوف
1: إبراهيم والله أنت قصص جميلة، روايات. أنا من سنتين ذكر قصة زوجتك اللي دخلت من الجامعة في عمر 60، ما شاء الله تبارك الله،
0: أكبر خريجة،
2: عمرها 63،
1: أكبر خريجة ما شاء الله. فأنتم قصص إبراهيم، إحنا برنامجنا قرب عن نهايته، كان عندي أسألك عن الشخصيات، وكان ودي أتكلم عن قصة روايات، ولكن بوقت البرنامج جدا ضيق، وحبنا نختم حلقتنا البرنامج مقهى ديرتي. بس رسالة أخيرة عن التعليم، إيش حاب تقول في أقل من دقيقة، نص دقيقة، إيش حاب تقول عنه؟
2: أنا أقول دائما حتى يوم أنا أشرح لطلابي، أقول الإنسان لا يقف، لا تقف. فيه ناس عنده مهارة يركض يدور التعليم ويحصل أبوه واحد يمشي، كلهم هذول
1: هيوصلون إن شاء الله،
2: هيوصلون
1: إن شاء الله.
2: أبوه واحد يدبي هكذا، هذا ماشي، وواحد يزحف ماشي، المصيبة اللي واقف.
1: أيوة.
2: أنا دائما
0: أحب
2: أقول لا تقف، يعني تركت بتاصل، إن صرت تركت

0: تبي تصل بسرعة وهذا وين صرت تمشي
1: أو تحبي
0: تزحف وبس لا تقف ترك تبي تصل المراحل العليا.
1: سلام.
0: أنا دائما أقولها للطلاب وأقولها للناس وأقولها حتى اللي أنا أوافقهم خذ الثانوي يبي يودوه بالوظيفة خذ البكالوريوس ودوا أقول لا تقف
1: كمل
0: لا كمل خذ الدكتوراه خذ الدراسات العليا أول شيء تفيد نفسك وتفيد المجتمع. هذه رسالتي أنا.
1: رسالة هذه رسالة أول شيء بوجهها لي أنا مو المستمعين. أنا موقف صراحة أنا من 2010 وقفت دراستي ولا كملت واعتمدت على الوظيفة فراح أكون إن شاء الله مستمر فيها بحول الله تعالى.
0: أنا شوف زوجتي
1: هي أنا أعطيتها مثال وذكرتها في البرنامج
0: عمره 63 ولا وقفة
1: ما شاء الله
0: تزحف
1: وصلت
0: زحفي
1: ووصلت جد
2: رسالة مميزة أكيد سلطان وإن شاء الله مستمعين الكرام يستفادون من أكيد هذه الحلقة اللي ناقشنا فيها حائل والتعليم قديما في حائل.
1: نعم سعد كان حلقتنا جدا مميزة كان ضيفنا جدا مميز في الحوار اللي تكلم عن التعليم وبداية التعليم وكيف كانت التعليم وكيف وين كانت المدارس ومن أبرز الشخصيات اللي ذكر فيها عيسى الملك الله يرحمه توفى قبل فترة قريبة من أبرز الشخصيات اللي كانت في التعليم وأيضا ذكر أتوقع سكيت ما يحضرني اسمه
0: سليمان
1: سكيت
0: الحمد سكيت
1: هو اللي بدأ فيها في مدرسة
0: وعلي الصالح
1: أسماء مودن ننسى أحد بس من أبرزهم اللي ذكرناهم إحنا في الحلقة إبراهيم سلام بكلمة البيضة شكرا لك يعطيك العافية ما قصرت
0: رحب أنا بإذاعة الرياض وهالاستضافة
1: نعم هذه كانت حلقتنا سعاد
2: أكيد شكرا لك زميلي سلطان وشكرا لك أستاذ عبد الكريم العبيدة على هذه المعلومات الكافية في هذه الحلقة ونلقاكم مستمعين إن شاء الله في حلقة قادمة
1: بحول الله تعالى إن شاء الله راح نعرفكم طاقم برنامج اللي اليوم أبدع وتألق وشكرا لهم على كل ما يقدمونه في إعداد التقديم أنا سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري وأيضا في التنفيذ الأستاذ والمهندس رشيد فهيد وفي المونتاج بدر العميم وأكيد أخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي ويشرف على برنامجنا اللي دائما ما نتعبه الأستاذ عبد العزيز المسعود شكرا لهم جميعا وشكرا لك سعاد
2: شكرا لك
1: إلى اللقاء

0: من العالم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. من علبة مهملة في زاوية الطريق إلى منتج يعود للحياة من جديد. التدوير ليس مجرد إعادة استخدام للنفايات، بل حكاية ذكية عن كيفية تعلم الإنسان أن يرى القيمة فيما كان يظن أنه انتهى.

0: قبل أن تظهر المصانع والمكبات، كان الإنسان بطبيعته يعيد استخدام كل ما يقع بين يديه. الملابس ترقع والأدوات تصلح، وبقايا الأخشاب تتحول إلى وقود أو أدوات جديدة. لم يكن هناك مصطلح اسمه إعادة التدوير، لكن الفكرة كانت حاضرة.
1: طبعا أول كان طال عمرك تدوير المنتجات كان يقوم طال عمرك على الندرة، أنه أنا بالنسبة لي عندي ندرة مثلا في الحديد، آلة معينة أنا ما أحتاجها الآن أو مكسورة أو تالفة، فتجدني أني أحاول أعيد تدويرها لأن ما عندي أساسا خيار آخر، زي مثلا الزجاج، زي مثلا المعادن تحديدا. يمكن تقريبا هذه يمكن الشغلتين الأساسيات اللي كانت تعاد تدويرها عندي. والله مثلا فاس تالف، أنا يمكن أحوله لسيف، أذوبه وأحوله لسيف، أحوله طبعا لك الأدوات معينة على أساس أنه ما عندي غيرها أصلا.

0: مع الثورة الصناعية وتضخم المدن، بدأت النفايات تتراكم بشكل غير مسبوق. في أوروبا وأمريكا الشمالية ظهرت أولى محاولات التدوير المنظم، خاصة خلال فترات الأزمات الاقتصادية والحروب، حين أصبح نقص المواد الخام دافعاً لإعادة استخدام المعادن والورق والزجاج. وفي الصين أيضاً كانت بعض المدن تستخدم إعادة التدوير. كانت المدن الكبرى أول من شعر بخطورة النفايات، فبدأت تظهر برامج جمع مفصلة لبعض المواد ولو بشكل بدائي، تمهيداً لما يصبح لاحقاً من خلال أنظمة تدوير متكاملة.
1: هنا نتكلم برضو عن مسحة تاريخية. لو جينا نتكلم على موضوع يمكن أول حراك صار بخصوص موضوع التدوير يمكن سجل باليابان، يمكن تقريباً 1300 وشيء، وكان تدوير ورق. بعد كذا انتقل الموضوع تقريباً لأمريكا، وكانت أمريكا هي الرائدة بالموضوع هذا بخصوص موضوع التدوير، أو أول عمل مؤسسي ومنهج. وبعدين طبعا الان اللي الرائدين في الموضوع هذا يمكن تقريبا نقدر نقول احنا يمكن اوروبا بشكل عام، وبعض اجزاء تقريبا الدول الاسيويه على راس الهرم المانيا. ولما نجي نتكلم على موضوع الرياده بالموضوع هذا يقوم على شغلتين، يقوم على الشغله الاولى اللي هو استغلال واستثمار طال عمرك النفايات اللي موجوده عندي كحجم، والجانب المزيد الاقتصادي منها قبل التصورين هذول مع بعض. فعندنا تقريبا يمكن على قولة معارف الهرم المانيا ممكن تقريبا تصل أكثر تقريبا من 60% من استثمارات تركز على موضوع الفرز والأمور هذه. تجي بعدها النمسا، وبعدين تجي موضوع كوريا الجنوبية. أعتقد في يعني منافسة بين ويلز وسويسرا. اليابان طبعا عندهم تجربة جبارة جدا. الصين الآن متحولة أساسا إلى مستورد، وصلت مرحلة إني أنا مش مسألة إني أصرف النفايات اللي عندي، لا أنا استورد، واستورد بشكل يعني بشكل واضح، يعني من ضمن تقريبا الناتج اللي موجود عندهم الناتج المحلي من جزء من استيراد النفايات بشكل عام.
0: في البداية ركز التدوير على المواد الأكثر وضوحاً وقابلية لإعادة الاستخدام، فالورق كان يجمع ويعاد تصنيعه لتقليل الاعتماد على قطع الأشجار، المعادن خاصة الحديد والألمنيوم لسهولة صهرها وإعادة تشكيلها، كان الزجاج يغسل ويعاد صهره لإنتاج عبوات جديدة. أما الأدوات فكانت بسيطة، وورش صغيرة وأفران صهر بدائية ومكابس يدوية للورق.
1: طبعا أنا بمنظوري كتاجر وكاقتصادي كشخص أقول وشلون فعلا أنا يعني أمارس مجالي في هالجانب. طبعا لما نجي نتكلم على موضوع التدوير، تدوير النفايات، خلينا نرجع خطوة وراء ونقول ما أساسا متى يعني صار البومينج أو صار الانفجار بالنسبة لموضوع النفايات. متى صار مع مع مع الثورة الصناعية؟ ليه؟ لأنه صار في عندي صناعات كثيرة، صار طبعا خطوط الإنتاج شغالة، صار عندي طبعاً عندك منتجات أنا ما أحتاجها أو أني أحتاج بدائل لها، أو أن أساساً مصنع أساساً صنعها على أساس أنه ما تكون اللي يسمون لونج تيرم أو يكون حياتها قصيرة، فلازم أنا أستبدلها بحيث أن العجلة الاقتصادية تتحرك والصناعة تتحرك، بالإضافة طبعاً الخيارات. فصار عندي طال عمرك تكدس، فصار عندي مشكلة. المشكلة هذه ينتج منها طال عمرك نفايات. النفايات هذه تسبب إشكاليات معينة سواء بيئية من جهة، أو موضوع طال عمرك المساحات اللي أنا أحتاج أن أخزن فيها أو ما أحتاجها. هذا في جانب طال عمرك اللي هو جانب الصناعي. جانب آخر هو يمكن تقريبا يصير في تميز معين اللي هو يقوم على موضوع أنه أنا بالنسبة لي النفايات اللي عندي غير النفايات اللي عندك. أنت عندك نفايات زراعية لأنه إنتاجك، زين أنا عندي طال عمرك نفايات مثلا بيئية لأن إنتاجي، فلان عنده إنتاج طال عمرك شو اسمه مجال معين صناعي أو زراعي فهذا إنتاجه. فتجد كل طال عمرك طرف أو كل طال عمرك مثلا أرضية يشتغلوا على الموضوع. ألمانيا تقوم على شكل كبير جدا، ليه؟ لأن هي أساسا نقدر نقول حنا كانت هي مفرخة العالم بالنسبة للتصنيع. معروف ألمانيا من سنين بالنسبة للصناعة. سووا لهم نموذج معين، هولندا سووا نموذج مختلف، إيطاليا نموذج كذلك مختلف. النماذج هذه تقوم على هالمسألة هذه لأنه طال عمرك المقدرات الموجودة عندهم، بالإضافة طال عمرك للمشكلة والاحتياج الموجود.
0: اليوم تغير المشهد كليا، فالتدوير لم يعد نشاطا بسيطا بل صناعة متقدمة تعتمد على آلات فرز ذكية تفصل المواد تلقائيا وسيور ناقلة وأنظمة ضغط لضغط النفايات وتقليل حجمها ومكائن طحن وتقطيع لتحويل البلاستيك والمعادن إلى حبيبات قابلة للتصنيع وأفران صناعية عالية الكفاءة لصهر المعادن والزجاج بطاقة أقل وانبعاثات أقل. لذلك أصبحت هناك مصانع للتدوير، ومن خلال هذه المصانع التقنية أصبحت ورش متقدمة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل معكم من التقديم ومحدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أرحب بضيفتي الدائمة معنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. مستمعينا، تكلمنا في حلقة سابقة عن مصدر آلامنا النفسية، وتكلمنا من وين وش مصادرها ووين تنشأ مشاكلنا أو آلامنا النفسية، وفصلنا فيها حتى ما وصلنا إلى كيف نقدر نتعامل بطريقة نقول تحقق لنا معادلة، أو نستطيع أنها على الأقل أعطيناكم جرعة من التوعية حول كيف ممكن يعني نفهم هذه الآلام ومصادرها، التي ما نقول نكتفي بالحلقة. من يشعر بأنه يعاني من مشكلة نفسية، أو أحد يرى أحد أقربائه أو من المحيطين فيه يعاني من مشاكل نفسية، يجب أن يذهبون أكيد لمختص. وأشرنا لكم أنه حلقتنا هذه المتصلة أو التابعة لحلقتنا الأولى. طيب، حنا نقول تغريد بعد ما رحب فيك، قلنا الآن حنا نصاب بالآلام، هذا آخر حديثي معك. صح. في حلقتنا السابقة حنا نصاب بهذه الآلام. صح. وتجينا وتوجعنا في قلوبنا، وأحيانا نجد ما يتبعها. طيب، أنا عرفت الحين في عقلي وفي تفكيري وكيف أنا أقوي يعني كيف أتعامل مع هذه المشاكل أو الصدمات النفسية، بس أنا في المقابل جسدي قاعد يصرخ، جسدي قاعد يعبر، أرق، شهية ما فيه، أحيانا حتى سلوكي يضطرب.
1: بالضبط.
0: نقابل مشاكل. فإذا سؤالي الأول، مشاكلنا أو هذه الآلام النفسية وين تروح؟
1: طيب، الصدمات هذه أكيد أنها تسبب ألم نفسي. الصدمات الحياة أكيد أنها لها أثار أو ألم نفسي. وحنا قلنا الناس نوعين، في فئتين من البشر. فئة تتعامل بمرونة مثل ما قلنا من غير ما نعيد الحلقة السابقة عشان ما ناخذ من وقت الحلقة، إنها تتعامل معها بمرونة، بثبات، بخبرات اكتسبتها من مواقف مشابهة، وبالتالي تمر عليها هذه مرور الكرام الصدمة أو الألم ولا تخزن في الجسم.
0: نعم.
1: طيب، النوع الثاني اللي قلنا الألم أو الصدمة تصيبه في، خلينا نقول، مقتل نفسي، ومقتل يعني يؤثر على صحته الجسدية. وين تروح الألم النفسية إذا حنا ما تعاملنا معها بالمرونة وبالعلاجات اللي من الذات وعلاقتنا في الإله سبحانه وتعالى في الحلقة السابقة اللي قلناها؟ طيب، وين تروح اللي مرة تأثر فيهم؟
0: نعم.
1: أول شيء، هل ألم النفسي ممكن يكون يتحول إلى نوبات هلع؟ ليش نوبات الهلع هذه؟ نوبات الهلع هذه كل واحد فينا عنده شيء هنا في الدماغ اسمه اللوزة

0: الدماغية.
1: نعم.
0: طيب اللوزة الدماغية هذه في الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز العصبي، المخ الإنسان كله، اللوزة الدماغية دي وش تكون دائما في حالة استعداد، خلاص.
1: نعم.
0: شفتي
1: تأهب.
0: إيه. استعداد، حتى لو الخطر راح أنا دائما أخاف إنه يرجع، فبالتالي استجابة هذه الـ الـ الـ الـ
1: اللوزة دي.
0: اللوزة والجهاز العصبي وكذا، إنه دائما أنا أكون في حالة تأهب، حتى لو جاء شيء صغير أكون أنا مصاب بنوبة هلع ما هي ترى يعني شيء بسيط.
1: إيه؟
0: ما يحتاج اللي أنت سويته، عرفتي؟
1: نعم.
0: كيف؟ فهي ممكن تسبب لنا نوبات الهلع، هذه تيجي على أعراض نوبات مثل ما قلنا، هلع، تسارع في دقات القلب، ضيق بالنفس، دوار، دوخة، غثيان، اختناق، نحس ان مخنوقين،
1: والرعشة احيانا.
0: ايه صح، ارتجاف ورعشة، هذه نوبات الهلع. هذه تكون ان انا دائما جهازي العصبي متحفز، دائما مثل ما يقولون بالعامي أقدر البلاء قبل وقوعه.
1: نعم، سبحان الله.
0: ممكن يجي بعد الآلام النفسية والصدمات النفسية، هذه الصدمات اللي الحياة اللي تؤدي إلى آلام نفسية ممكن تأثر على الغدة الدرقية. شلون؟ تزيد إفرازات الغدة الكظرية. لما تزيد إفرازات الغدة الكظرية وتضخ كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، وش يصير؟ يصير عندنا اضطراب في الغدة الدرقية. اضطراب الغدة الدرقية هذا وش يسوي؟ إما يصير في عندنا، يعني غالبا النساء يكون عندهم التكيسات.
1: نعم.
0: يكون عندنا سكر، ما تشوفين إنه دائما يقول لك والله زعل وجاه سكر؟
1: إيه؟
0: ليش؟
1: يا الله.
0: إيه، هذا من كيمياء داخل الجسم. هذه من
1: تفاعل جسدي. إيه؟ سبحان
0: الله. زعل قام لقى عنده سكر، أو أصيب
1: ضغط.
0: إيه، ضغط، سكر، كل هذه الجسم حماية، ترى أمراض هذه حماية للإنسان عشان ما يجي شيء أعظم.
1: لذلك تجدين اللي عنده مثلا مشاكل صحية في القلب لا قدر الله، أو في المشاكل خاصة في كبار السن، لما يجي شيء يزعله قوي يبدأ يدخله أحيانا في حالات أشد من ذلك. لذلك المسألة مبهينة والله.
0: بالضبط. ممكن بعد يتحول إلى اكتئاب. ليش؟ لأنه استنزفت، أنا مستنزف خلاص، يعني صرت أتحمل الغضب، الحزن، صدمتي من الناس، الخذلان، خلاص صار عندي مخزون هائل من الغضب، من اليأس، من الخذلان، من عدم الرغبة في الحياة، الحزن، هذه كلها تخليني أكره الحياة.
1: نعم.
0: أنعزل عن العالم وأنعزل عن الناس. طيب الاكتئاب له أعراض، ترى الاكتئاب، ترى إحنا سهل نقولها الحين، حتى أحيانا
1: ما يعرف إلا اللي عاشة.
0: إيه، أحيانا الشباب يأخذونها طقطقة، أنت مكتئب، أنا مكتئب.
1: أيوة.
0: لا، الله لا يضيق، لا يذوق أحد. نعم. ألم الاكتئاب
1: لأنه مثل الشبح الصامت.
0: بالضبط.
1: يدخل تدريجيا تدريجيا لين ما عاد يعل عمره، لازم تدخل طرف ثالث.
0: وإذا ما عولج صح الاكتئاب هذا ممكن يتطور إلى أشياء تضر الإنسان وتضر اللي حوله.
1: نعم.
0: برضو من الحاجات اللي ممكن يسببها الألم أو الصدمات، الألم النفسي لنتيجة الصدمات، العصبية. أنا خلاص مريت بصدمات، مريت بضغوط، بس عقلي تبرمج أنه دائما في خطر، دائما فيه صدمة تبي تجيني من فلان ولا من علان ولا من عملي ولا من ظروفي ولا من عيالي ولا من، دائما أنا كذا أستشعر بأنه الخطر موجود،
1: عشان كذا نستنكر فلان.
0: بالتالي هذا يأثر على السلوك، أتحول إلى إنسان عصبي، ما يتحمل كلمة، ما ينتحاك، ينفرون الناس مني، وبالتالي عصبيتي هذا تخلي الناس صعب التعامل معي، وبالتالي الناس تنفض من حولي، ما حد يبيني ولا أنا أتحمل أحد، فأنعزل ولا أقعد أني إلا بفرض رأيي على الناس. سلوكيات تتغير لها تبعيات كثيرة
1: بلا شك، وأحيانا لجوء الشخص يكون في حالات من

0: الضعف النفسي أو بسبب نتيجة هذا الغضب أو هذا الزعل، يعني سبحان الله يصير عرضة حتى لبعض التخبطات اللي ممكن تأثر على حياته، على صحته العقلية،
1: على اتزانه النفسي.
0: والتزان النفسي تجدين شخص مضطرب،
1: التزانه النفسي، التزانه الانفعالي، يصير خلاص يعني أشياء مثلا ما أنت مررها خلها تمر، ما تحتاج أني أقلب البيت ولا المكان اللي أنا قاعد فيه حريقة عشان شيء ما يسوى ولا ولا ولا يعني ما يستحق منه ردة الفعل هذه.
0: اليوم مع هالأعراض اللي ذكرتيها التشخيصية من مصادرها الموثوقة، اليوم هذه التشخيص الحقيقي اللي أغلب، أنا لو أجيب دكتورة الحين وقد أسأله وش أكثر الحالات، يا في طب الأسرة ولا طب الأعصاب ولا في طب، وشفناها في حالات كثير في الصحة في في في المستشفيات وفي العيادات، يكون الشخص مثلا توقع ان صدمه، طبعا من رحمه الله انها ما هي ما تدو، هي بتجيك مثل طبعًا. الكبسه تجيك
1: يوم فرح ويوم حزن ويوم رخاء ويوم شده.
0: اي في اليوم انا لا والله توقعت اني انا نمت وقمت تجاوزتها، مع اني انا زعلان وغضبان وكابت ويمكن إنها يعني حسب رده فعلي. لما اجي مع الزمن مثل ما قلتي، اذا احنا ما اتبعنا الحلول اللي ذكرتيها سابقا في الحلقه اللي قبل، واللي اتمنى اللي يسمع هالحلقه يحرص انه يسمع اللي قبل عن مصدر آلامنا النفسيه، انه انا اذا ما قدرت اتعامل بطريقه سليمه، ما نقول انك ما في حزن او نمنع الحزن او الاقدار، هي مكتوبة علينا وما في احد، لو نمسك حتى في الشارع لو نمشي
1: طبعا،
0: ولو في اي مكان، لو احنا الان على مستوى زملائنا ولا على مستوى الناس، انا الان القاهم عاديين، لو تمسكينه
1: جيبيني واحد بالدنيا
0: تلقين عنده هموم مشاكل ومصائب.
1: شوفي، من يوم الله خلق البشر إلى اليوم، جيبي لي إنسان على وجه الأرض معانا،
0: إيه فإذا المعاناة هي جزء من حياتنا، وهي أو خلق الإنسان في كبد، فهي جزء نتقبل، يمكن هذه من الحلول المهمة. لما نجي الآن نتكلم عن الألم، أو كما ذكرتي في نقطة جزئية تفصيل الأعراض اللي تبدأ جسدنا بشكل مناعي، كنا يقول وقف، وأنا أعتبرها يعني
1: إنذارات،
0: إنذار من رب العالمين.
1: بدليل وش مريم؟ أنه كثير من الناس يعاني قولون، بطني، راسي، صداع نصفي، حاجات كثير، أعراض كثيرة، إلى راح وسووا له تحاليل قالوا له أنت سليم ما عندك شيء.
0: من ناحية التحاليل،
1: من ناحية التحاليل، لكن هي في البداية أنه عدم تعامله مع الصدمات بشكل سليم وبشكل يعني يخلصوا منها ويشيل آثار وضغوط الآلام النفسية عليه، فتتحول إلى مثل ما تقولين الجسم ينبه الإنسان، ترى احذر، احذر تسلم، عرفتي احذر تسلم، إيه؟ فيروح للدكتور يسوي فحوصات، حتى فحوصات كاملة، يسوون له أشعة وتحاليل ومدري من كل الأشياء اللي يسوونها الأطباء، يقول له أنت سليم. هنا لازم يروح للمتخصص إذا هو ما قدر يتعامل معها. لا تسمع مقطع في سوشيال ميديا
0: أو
1: لا الناس اللي ما أخذ لك دورة في شو اسمه
0: مدري وين
1: ولا وأجيك وأنظر عليك وأسوي نفسي أني بعالجك، لا، هذا ممكن يزيدك. أنت تروح لمتخصص إذا ما قدرت، لقيت نفسك أنك قاعد تغرق أكثر ولا أنت بقادر تطلع من هالحالة،
0: نعم،
1: ولا أنك أنت تضحك على نفسك أني بتجاوز وأنت ما تتجاوز، لازم تروح لمتخصص نفسي أو متخصص اجتماعي،
0: نعم،
1: عشان يساعدك بعد رب العالمين أنك تخرج منها. لأنه الأعراض اللي تجيك هذه في البداية وتروح وتلقى نفسك أنك سليم، تراها مثل جرس الإنذار، لو ما انتبهت لها ولو ما عالجت نفسك نفسيا راح تكون أعراض حقيقية وتصير أمراض.
0: وصدق هذا اللي كنت أبي أشير له، إن فعلا سبحان الله جسدنا يحذرنا بتدرج،
1: صح،
0: لما إحنا نهمل هذا الشيء، الشعور اللي أنا أحسه بنفسي، أحسه وأهمله، كثرة هذه الأمراض أنا شفتها في العيادة، مثلا في العيادة

0: الغدة الدرقية هذه مهمة. هذه ممكن أنا شلون يطري علي أصلاً أن الغدة سببها نفسي؟
1: شفتي أي شيء بالدنيا
0: مستحيل، وخاصة يعانون منها السيدات بكثرة.
1: بالضبط بالضبط. شوفي
0: يعني
1: الله سبحانه جعل يعني أجسامنا تعطينا إنذار، بس حنا كيف نتعامل مع هالإنذار؟
0: وهذا مهم. وعبد المحسن قاعد يعطينا إنذار، قاعد يقول
1: يلا نطلع فاصل
0: كلش إلا الفاصل، ما نتجاوز الفاصل. طيب فاصل صغيرون
1: سريع يلا
0: وسريع
1: ونرجع
0: نرجع لسه الحديث بقية ومهم صراحة حنا نكمل في هذه الجزئية.
2: سعادة جارية

0: يا هلا وغلا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. نرجع نكمل انه عن محورنا المهم وعنوان حلقتنا اللي استكملناه عن حلقتنا السابقة، اللي هو مصدر ألامنا النفسية أو صدماتنا حتى النفسية. كان في سؤال مهم، طيب حنا قلنا مصدر ألامنا النفسية وفصلنا فيها وحلولها وما إلى ذلك، طيب أنا جسدي يصرخ، أنا الآلام هذه النفسية هل هي بتقعد بس في قلبي وجسدي بيقعد مرتاح ومسترخي ومسلم الأمور؟ لا، تخرج هذه الأمراض، وأمراض كما ذكرتيها تغريد وفصلتي فيها وش أنواع الأمراض التي ممكن تصيب الإنسان نتيجة سوء تعامله أو إهماله لصحة النفسية.
1: قلنا الغدة الدرقية، السكر، الضغط، التكيسات عند النساء، الاكتئاب، كثير أمراض،
0: الأرق.
1: كثير الأرق، العصبية، هذه سلوك، هذه أعراض سلوكية، العصبية، العزلة. حتى ترى في بعض الدراسات، ما يعني ماني بطبيبة متخصصة، لكن يقول لك حتى بعض الأورام لها علاقة.
0: والله كنت بقول
1: لها علاقة، ترى في في في
0: ذكروها بعض الأبحاث. نعم،
1: ويمكن هذه طبيب ممكن يفسر فيها أكثر أو يتكلم عنها أكثر كمتخصص يعني. لكن كثير أي مرض ممكن يبدأ، مرض يكون خطير بعدين، ممكن ترى يبدأ بأزمة نفسية وصدمة نفسية وضغوط وألم نفسي ما عولج صح.
0: يا سلام. ولذلك سبحان الله يا أخي، ترى نفسك غالية
1: طبعا،
0: وجسدك غالي، وحتى عقلك غالي اللي تتعامل فيه، واليوم إهمال هذا الجسد ولا الإنسان هو بيبتلى. بعضهم يقول لك شوف فلان والله شوفه رياضي وشوفه، ومع ذلك أصيب بمرض فلاني أو علة، أو حتى بعيد الشر عنكم مستمعين أو عنك وعن
1: تدرين
0: السكتات القلبية أو
1: بالضبط
0: الدماغية.
1: بالضبط بالضبط، هذه كلها صح. تدرين برضو ترى أحيانا يقول لك هذا والله واحد بس يمتتحلل، هذا دائما، هذه دائما تضحك، هذا دائما يضحك، هذا مدري شلون. تدرين أنه بعض أنواع الاكتئاب تجي على سعادة، حنا نقول هذا سعيد بينما هو يعاني. مو بترى كل الاكتئاب يكون عزلة، أحيانا الإنسان يجي اكتئابه بكثرة ضحك، كثرة مزح، وإحنا ما ندري هذا الشخص شو يعاني،
0: في فرط الـ نسميها الفرح أو سلوكيات البهجة اللي يطلعها بطريقة المبالغ فيها. يعني سبحان الله، وانت تتكلمين تغريد، ترى هالكلام احنا اخترناه بعناية. لماذا؟ لانه من واقعنا
1: طبعا.
0: احنا ما نقول احنا بعزلة، احنا تعرضنا لصدمات، وحنا شفنا حولنا ناس تعرضوا لأزمات، وحنا نشوف هذه الأحوال حولنا. لكن الفرق وين يجي؟ الفرق يجي هل بمنع ولا اقول نهاية الدنيا. عنايتنا اليوم بأنه يكون هذه الجرعة من السعادة الجارية اللي نلفت انتباهكم مستمعين الكرام وأنفسنا، أنه كيف نعتني بصحتنا النفسية. ما يمنع أني أنا أتثقف من مصادر موثوقة، وزارة الصحة ترى مهتمة بالصحة النفسية،
1: صحيح،
0: ولها صفحة خاصة بالصحة النفسية،
1: ومن أهداف رؤيتنا ترى جودة حياة مبنية على الصحة النفسية.
0: على الصحة النفسية،
1: إيه، لأنه متى ما كانت صحتك النفسية ومجتمعك سليم، متى ما صلح كل شيء أصبحت في
0: أقول بس إنتاجيتك بعد تزيد،
1: وزانت جودة الحياة. بس في شيء نقطة ودي ننبه عليها.
0: وشي؟
1: دائما حنا عندنا في مجتمعاتنا

0: علمك كيف أنت تصيرين مرنة مع الحياة ومع ظروفك،
1: ويعيد موضع صحتك النفسية وطريقتك.
0: إذا شافك أنت لا والله تحتاجين إلى متخصص أكثر، حولك على أخصائي نفسي يتعامل مع الشيء اللي يحتاج علاج. تدرين أنها من أهم العيادات اللي نحتاجها، واللي الإنسان ترى ما يستغني عنها
1: خاصة في عصرنا الحالي.
0: بالضبط،
1: أنه ارتفعت نسبة
0: أنه تفعيل العيادات هذه، العيادات الاجتماعية، العيادات النفسية،
1: نعم،
0: بشكل أكبر، بحيث أنها تكون من أسباب جودة الحياة ومن أسباب جودة الصحة
1: مساندة.
0: شفتي بعد، نعم، الله سبحانه وتعالى. هذه لازم تفعل، لازم نوعي المجتمع بأهميتها. مهو بعيب أنك تروح، مهو بعيب.
1: أنا شوفي الحمد لله، لأن أثناء يعني مراقبتنا للوصمة هذه موجودة، نعم، ولا زالت موجودة، لكنها مع وعي المجتمع، مع التكثيف اللي حاصل، صارت مقبولة حتى أسريا عند المجتمعات. يعني صارت الأم يعني ممكن تشير لبنتها، ولا هي بنفسها تروح.
0: شوفي، خلينا
1: ولا أول ترى الأسر نفسهم يقولون ما بكل العافية.
0: خلينا نتكلم بشكل صريح، يعني
1: لازم صريح.
0: العيادات الآن اللي هي بدأت تاخذ حيز في المجتمع هي الإرشاد الأسري. حلو، المشاكل الأسرية بين الزوجين، بين الأم والأبناء، لكن عيادات أخصائيين اجتماعيين، بحيث أنك أنت تعيد نمط تفكيرك، تعدل نمط تفكيرك، تعدل من سلوكياتك، تعدل من هذا الشيء. لسه إحنا عندنا الآن اللي أصبح فيه وعي، وأصبحت ما شاء الله تبارك الله عياداتهم مرة تلقين فيه في إقبال، هي الإرشاد الأسري، وهذا شيء مرة ترى صحي.
1: نعم،
0: نتمنى أنه يصير فيه وعي عند الناس بأنه ترى أنا حياتي زي، شفتي مثلا الشاشة اللي قدامك هذه، مثل ما تسوين لها أنت دائما أنه أبديت،
1: تحديث.
0: تنظيف، بتشيلين الحاجات اللي فيروس، ما عندنا من بالتكنولوجيا كذي فيروسات ما فيروسات، نفسنا حنا نحتاج، وهذه المفروض أن تكون من أساسيات حياتنا. لازم تغطيها شركات التأمين،
1: نعم،
0: لازم ينظر لها بأنها الخطوة الأولى،
1: نعم،
0: للوصول إلى جودة حياة نفسية وجسدية.
1: يا سلام.
0: ومجتمعية.
1: بالضبط. وأحيانا في أشخاص نرجع نقول بفضل وعيهم هم الصحي، وأنه سبحان الله دائما كل شيء الأساسه، يعني تجدين الوعي طبعا نتيجة البيئة، نتيجة مثلا إذا هو شخص يعني اطلع وكون علمه ومعرفته وثقافته وشكل وعيه الصحي، يبدأ يفهم أنه أنا لما تجي يتعرض لهذه اللخبطة، أو يجي يعرف أن ترى أوراقي يبغى لها ترتيب، حياتي يبغى أحيانا، تدرين وش أبسط مشاكلنا؟ اللخبطة.
0: بالضبط.
1: سوء تنظيمك أصلا.
0: بالضبط.
1: أنت لخبطتك حياتك، أنت مشاكلك مع عيالك من هنا ما حليتها، راكمتها، تجاهلتها، بعدين رحت للي هنا،
0: عملك هم من جيرانك،
1: وتضيف مهام أخرى، وتضيف مهام أخرى، وأجي بعدين أقول أنا فيني ضغط وحياتي. أحيانا إحنا نحتاج نرتب أوراقنا مثل
0: صحيح.
1: ما قلتي
0: صحيح.
1: وأنا أخوي يقول شفتي ورقة الإيفور لو فيها زي الغبرة، يتكلم، كان في نقاش بيني وبينه كذا حول الصحة النفسية أو بعض المشاكل، يقول تدرين إحنا وش نحتاج؟ تراها سهلة، شتي الورقة هي تراها مثل حياتنا وصحتنا النفسية، مثل شيء جاء عليها غبار
0: ونفضي.
1: ترى أحيانا أنا أحتاج أنظف، خلنا أعرف وين مشاكلي. أيضا هل ترين إن إحنا نحتاج نكون أيضا أهمية الصراحة في مواجهة عيوبنا؟
0: طبعا.
1: هل ترين أن العيوب أيضا اللي حنا سواء اكتسبناها أو هي موجودة، أو سلوكياتنا الخاطئة، هل ممكن تؤثر أيضا بشكل كبير؟
0: طبعا، كل ما كنت صريح مع نفسك، وكل ما كنت مرآة صادقة لروحك، كل ما أنت حليت مشاكلك بشكل أسرع، كل ما تحطيت إيدك على موضع الألم، حطيت إيدك على

0: المكان اللي لازم يتغير فيك.
1: نعم.
0: أنت تعرفه. بس في بعض الناس تكابر تقول لك لا ما تصدق، تسمع من الناس لكن ما تصدق هي كاملة والكامل وجه الله. لا،
1: وأحيانا تجيهم انتقادات وهم ما يعرفون حقيقة أنفسهم، فيبدون يجردون ذاتهم أو يشعرون بالعار، أو تجي هذه المشاعر اللي تكسره وتدخله أيضا في نوبة. فنرجع نقول يا الله، الصحة النفسية مسألة مهمة جدا جدا جدا،
0: هي أهم شيء في الحياة.
1: وعينا تجاهها يساعدنا في كيف حنا نتعامل مع مشاكلنا، ونستطيع أن نعيش بأكثر قدر من الاستقرار النفسي.
0: صح.
1: أحيانا وش الفرق طيب تغريد بين الاستقرار النفسي أو أنا اليوم طيب أنا أواجه المشكلات وهي جزء من حياتي، أو تجيني هذه المشاكل، طيب كيف أنا أعرف أني أنا مستقر نفسيا؟
0: الاستقرار النفسي أني أكون أنا ثابت انفعاليا، ودرجة تقبلي للصدمات الحياة وانفعالاتي وسلوكياتي طيب، وفهمي للحياة وكيف يعني حياتنا ماشية بكل مواقف اللي تحصل لي. مو والله تلقيني جت هالمشكلة مثلا، أنا اليوم عندي مشكلة أسرية، أوكي أنا ثابت انفعالي. اليوم جتني مشكلة مادية، والله عصبت وشلت وحطيت وعرفت أتصرف. لا، اللي يكون فيه استقرار في انفعالاته، تعامله ومرونته في التعامل مع الصدمة أو الحدث أو الموقف والظرف اللي صار، سلوكه أنه يكون دائما متزن في انفعالاته وسلوكه وتقبله للشيء وحله للأمور، دائما في اتزان، هذا مستقر نفسي.
1: يا سلام، تدين أعرف واحدة ترى في ناس يا أختي ناخذهم نماذج، أسلوب حياتهم يؤخذ، ودك تعرضينه نموذج، أنت تعجبين فيهم، أنت تعرفين مدى يعني أول شيء التصالح، ودك تأخذين نموذج حياتهم وكيف استطاعوا يتعاملون. في أمثلة، أنا أعرف أحد الأشخاص وهو طبيب تعرض لبعيد الشر لأحد الأورام وتطورت إلى درجة كبيرة واكتشفها بالصدفة، دخل في العلاج الكيماوي ودخل في كل، وهو نموذج عندنا في مركز عملي لما كنا سابقا، لما كنت أعمل في المستشفى أشوفه من النماذج الجميلة، لأن بعدين كان الكل متعاء ودكتور خلوق وجميل وكيف المرض وصل إلى هذا المستوى. كان يرفض يقول اللي بيجيني يقعد يبكي ويقعد يحزن ويقعد يعطيني هذه، أنا ما أبغى، أنا إنسان متصالح جدا، تقبلت العلاج، متقبل العلاج بكل سلام. ويذكر يقول بالعكس أنا قررت أني أعمل جدول، صرت أخذ بناتي حتى مرة يعني يأخذ بناتي يمشيهم، بدأ يهتم في يخلق مساحة إيجابية. وفي المقابل أعرف مرأة تقول من السيدات الله يذكرها بالخير، تقول أنا إذا ضقت من زوجي ذاك اليوم صار بيني وبينه خلاف، أتعمد في ذاك اليوم إذا يعني افترق يعني مثلا هو زعلان وهي زعلت، تقول أروح بعد ما نخلص زعلتنا، تقول أتعمد أسوي شيء مفرح.
0: إيه حلو.
1: يا تابع سينما، تقول أتعمد مير في ذاك اليوم اللي صارت لي فيه مشكلة
0: عشان نتشتت
1: تشتت الفكرة.
0: طيب في شيء بعد قبل ما يداهمنا الوقت ودي أقوله، هل معنى الاتزان النفسي والانفعالي، التحكم بالانفعالات والسلوك وكذا، أنه أنا من أول لحظة الصدمة لازم أكون متزن؟ لا، مو بترى شرط، أحيانا انفعالاتنا تسبق ردة فعلنا. يعني عرفتي كيف؟ لكن اللي نقصده بهالشيء انه عادي، ترى انت لما يجي يعني لا سمح الله سمعت خبر او طحت في موقف او جاك ظرف صعب جدا، عادي انه اول ردة فعل تكون انت يعني
1: حسب استجابتك
0: كيف طلعت مني.
1: إيه؟
0: حلو. لكن اللي نقصده انه ردة الفعل الاولى، طبعا اكيد اذا كان في الاتزان والثبات النفسي هذا والقوة على التحمل، ما راح تكون في ردة فعل تزعلك وتزعل غيرك. ممكن تكون حادة شوي لكن من غير ما تدمر. اللي نقصده انه بعد الصدمة الاولى وتلقي الظرف او الخبر، او اني اقعد انا حزنت تألمت اتضايقت أوكي، لكن أقعد بعدها بهدوء وأفكر أفكك وأعرف كيف أتصرف وأعرف كيف أطلع بأقل الأضرار والخسائر من هذا الشيء هذا.
1: الله، أنا أعتقد أجمل يعني أجمل عبارة ختمتي فيها أنه كيف أتجاوز هذه الأزمة، وهي قاعدة حتى على مستوى المنظمات. صح. أنه أنا اليوم فيه شيء اسمه إدارة أزمات ومخاطر.
0: أيوة. حافظ على ثباتي الانفعالي،
1: لها علم لحالها إدارة المخاطر. طيب أنت إدارتك للمخاطر والأزمات، أحيانا أحد الحلول أني كيف أطلع بأقل
0: الخسائر،
1: الخسائر والأضرار، وبعدين ترى فتح الصفحة الجديدة حلو في حياتنا. بالضبط. مثل ما قلت،
0: ولو في شيء يتدمر كيف أنا أعيد، أقدر بعون الله أعيد بناؤه،
1: عد بناؤه عادي عادي. يعني عرفت اللي ذلك مقطع يقول عادي، إنه فعلا التسليم والقبول. وصلنا للختام مستمعين الكرام. تغريد، شكرا،
0: شكرا لك.
1: كعادتك أنت سعادة جارية فعلا، ومصدرها السعادة في هالبرنامج من خلال طرحك وهذه الفرائد اللي صراحة دائما تقدمينها، وهالمواضيع اللي احنا دائما نتداولها سويا. نتمنى احنا يعني نستمر، وأيضا أنكم تجدون هذا الأثر الإيجابي من خلال هذا البرنامج بسعادة إن شاء الله عليكم جارية. تقبلوا تحيات فريق العمل. شكرا تغريد،
0: شكرا بنت
1: إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. تقبلوا تحياتي أنا أيضا محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج مخرجنا عبد المحسن آسران. فمان له
2: سعادة جارية.

0: أنا الطائف، مدينة لا تقاس بالمسافات بل بالذكريات. كلما اشتد وهج الصيف في الجزيرة العربية فتحت أبوابي للريح الباردة ومددت ظلالي فوق الجبال والوديان. أنا المدينة التي عرفت خطى القوافل قبل أن تعرفها الطرق. أنا حكاية ورد تفتح على سفوح الهدى والشفا، وحكاية حصون وأسواق ومساجد شهدت عبور القرون. في أزقة القديمة نامت قصص التجار، وفي جبالي ارتفعت أصوات الرحالة، وعلى أرضي مر التاريخ تاركا بصماته في الحجر والإنسان. تعال اقترب أكثر واسمع كيف تحولت مدينة بين الجبال إلى صفحة مضيئة في كتاب الوطن.
1: هناك مدن تعرف بأبراجها وأخرى تعرف بأسواقها، لكن الطائف تعرف بشيء آخر، تعرف بالنسي. حين كانت شمس الجزيرة تشتد في الصيف، كانت القلوب تتجه نحو هذه المدينة الجبلية الواقعة على ارتفاع يزيد على 1700 متر فوق سطح البحر. مدينة منحها الله طبيعة مختلفة، وهواء عليلا، وأودية خصبة، وجبالا تحرسها منذ آلاف السنين. إنها الطائف، إحدى أقدم

مدن الجزيرة العربية، وإحدى أكثرها حضوراً في الذاكرة التاريخية والثقافية للمملكة العربية السعودية.

قبل أن تصبح الطائف مصيف المملكة، كانت محطة رئيسة على طرق التجارة القديمة. هنا مرت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة إلى شمالها، وهنا ازدهرت الأسواق وتبادلت القبائل بضائعها وأخبارها. عرفت الطائف منذ القدم بخصوبة أرضها ومياهها الوفيرة مقارنة بغيرها من مدن الجزيرة، فأصبحت واحة خضراء وسط محيط صحراوي واسع، وكانت شهرتها الزراعية تضرب في الآفاق. العنب، الرمان، التين والحبوب. ثم جاء الورد الطائفي ليصبح أحد أشهر رموز المدينة عبر التاريخ. ترتبط الطائف بتاريخ إسلامي عظيم، فبعد فتح مكة المكرمة شهدت المنطقة واحدة من أبرز أحداث التاريخ الإسلامي، معركة حنين. على مقربة من هذه الأرض دارت المواجهات، ثم اتجهت الأحداث نحو الطائف التي كانت آنذاك مركزاً مهماً لقبيلة ثقيف. تروي كتب التاريخ كيف أصبحت المدينة لاحقاً جزءاً من الحضارة الإسلامية المزدهرة ومركزاً علمياً وزراعياً مهماً. ومنذ ذلك الوقت ظل اسم الطائف حاضراً في صفحات التاريخ الإسلامي والعربي. وللطائف وجه آخر، وجه تحكيه الحجارة. في قلب المدينة القديمة يقف سوق عكاظ شامخاً في الذاكرة. ليس مجرد سوق، بل منبر للأدب والشعر والفكر. هنا كانت القبائل تجتمع، هنا كانت القصائد تلقى، وهنا كانت اللغة العربية تصوغ أجمل صورها. كان عكاظ أشبه بجامعة مفتوحة قبل أكثر من 1500 عام، يتنافس فيه الشعراء ويتفاخر فيه الخطباء، وتعقد فيه الصفقات والتحالفات. واليوم عاد سوق عكاظ للحياة في صورة حديثة، ليعيد للأجيال مشهد ذلك المجد الثقافي العريق.

لم تكن الطائف تاريخاً فحسب، إنها أيضاً جغرافيا مدهشة. عندما تبدأ الطريق صعوداً نحو جبال الهدى، تشعر وكأنك تعبر بوابة إلى عالم آخر. المنحدرات العميقة، والضباب الذي يلامس القمم، والطرق المتعرجة التي تنحت الجبال في مشهد يأسر الأبصار. أما الشفاء فتبدو وكأنها لوحة رسمتها الطبيعة بعناية، مرتفعات خضراء ومزارع متناثرة وأجواء معتدلة جعلت منها إحدى أجمل الوجهات السياحية في المملكة.

وعندما يذكر اسم الطائف يحضر الورد، الورد الطائفي، ذلك الكنز العطري الذي أصبح سفيراً للمدينة في العالم. مع إشراقة كل ربيع تتفتح ملايين الورود على سفوح الجبال.

ويبدأ موسم فريد يمتزج فيه عبق الطبيعة بتراث الأجداد. ومن هذه الورود تستخرج أشهر الزيوت والعطور التي وصلت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم. إنه إرث زراعي وثقافي واقتصادي توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل.

وفي العصر السعودي بدأ فصل جديد من حكاية الطائف. فمع توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، أصبحت الطائف واحدة من أهم المدن الوطنية، وشهدت تطوراً كبيراً في البنية التحتية والخدمات والطرق والتعليم والصحة، كما ارتبطت المدينة بتاريخ الدولة الحديثة ارتباطاً وثيقاً، فكانت مقراً صيفياً للحكم في مراحل عديدة من تاريخ المملكة. ومنها صدرت قرارات مهمة وشهدت لقاءات سياسية وتاريخية بارزة.

واليوم تواصل الطائف كتابة فصل جديد من مجدها ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030. تتطور الوجهات السياحية وترمم المواقع التاريخية وتعاد الحياة إلى الأسواق القديمة وتستثمر المقومات الطبيعية والثقافية الفريدة التي تمتلكها المدينة ليصبح الماضي شريكاً للمستقبل ولتبقى الطائف أنموذجاً سعودياً يجمع بين الأصالة والتجدد.

أنا الطائف لم أكن يوماً مجرد مدينة، كنت استراحة القوافل وملهمة الشعراء وموعد الباحثين عن النسيم. حملت التاريخ فوق جبالي وحملت المستقبل في طرقاتي، وما زلت كلما أقبل الصيف أفتح ذراعي للوطن. بين قمم الهدى وعبق الورد وأصداء الأسواق القديمة، تبقى الطائف شاهدة على رحلة وطن صنع من التاريخ مستقبلا. هنا تنتهي حكايتنا، لكن حكاية الطائف لا تنتهي، فهي مدينة كلما قرأت صفحة منها اكتشفت صفحات أخرى تنتظر أن تروى. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات

0: ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إضاءات لغوية
5: على إذاعة الرياض.
6: حياكم الله في إضاءات لغوية جديدة.
7: عامي وفصيح.
6: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة كلمة دنّج، بمعنى أنزل رأسه. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: وتدنيق الشمس للغروب دنوها، ودنقت الشمس تدنيقا مالت للغروب، وتدنيق العين غؤورها، ودنقت عينه تدنيقا غارت، ودنق الرجل مات، وقيل دنق للموت تدنيقا دنا منه. وفي حديث الأوزاعي: لا بأس للأسير إذا خاف أن يمثل به أن يدنق للموت، أي يدنو منه، يريد له أن يظهر أنه مشف على الموت لئلا يمثل به.
7: مذكر أم مؤنث؟
6: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة من هذه الحلقة هي كلمة ساق، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب: والساق مؤنث. قال الله تعالى: والتفت الساق بالساق. وقال كعب بن جعيل: فإذا قامت إلى جاراتها لاحت الساق بخلخال زجل. وفي حديث القيامة يكشف عن ساقه. الساق في اللغة الأمر الشديد، وكشفه مثل في شدة الأمر، كما يقال للشحيح: يده مغلولة، ولا يد ثم ولا غل، وإنما هو مثل في شدة البخل. وكذلك هذا، لا ساق هناك ولا كشف. وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد يقال شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام بذلك الأمر العظيم. وقال ابن سيدة في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، إنما يريد به شدة الأمر، كقولهم: قامت الحرب على ساق. ولسنا ندفع مع ذلك أن الساق إذا أريدت بها الشدة فإنما هي مشبهة بالساق التي تعلو القدم، وأنه إنما قيل ذلك لأن الساق هذه الحاملة للجملة والمنهضة لها، فذكرت هنا لذلك تشبيها وتشنيعا. وعلى هذا بيت الحماسة لجد طرفة: كشفت لهم

0: عن ساقها وبدا من الشر الصراح. وقد يكون يكشف عن ساق لأن الناس يكشفون عن ساقهم ويشمرون للهرب عند شدة الأمر، ويقال للأمر الشديد ساق لأن الإنسان إذا دهمته شدة شمر لها عن ساقيه، ثم قيل للأمر الشديد ساق، ومنه قول دريد: كميش الإزار خارج نصف ساقه، أراد أنه مشمر جاد، ولم يرد خروج الساق بعينها. ومنه قولهم: ساوقه أي فاخره، أيهم أشد. وقال ابن مسعود: يكشف الرحمن جل ثناؤه عن ساقه فيخر المؤمنون سجدا، وتكون ظهور المنافقين طبقا طبقا كأن فيها السفافيد. وأما قوله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فالسوق جمع ساق مثل دار ودور، قال الجوهري: الجمع سوق مثل أسد وأسد وسيقان وأسوق. وأنشد ابن بري لسلامة بن جندل: كأن مناخا من قنون ومنزلا بحيث التقينا من أكف وأسوق. وقال الشماخ: أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العضاه بأسوقي، فأقسمت لا أنساك ما لاح كوكب وما اهتز أغصان العضاه بأسوقي. وفي الحديث: لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين، هما تصغير الساق وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وإنما صغر الساقين لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة.
1: مفردات وجموع.
0: وفي هذه الفقرة نتناول المفردة التي تناولناها للتو في الفقرة السابقة، وهي مفردة ساق. فما جموعها؟ ورد في اللسان: وساق الشجرة جذعها، وقيل: ما بين أصلها إلى مشعب أفنانها، وجمع ذلك كله أسوق وأسؤق وسووق وسؤوق وسوق وسوق، والأخيرة نادرة، توهموا ضمة السين على الواو، وقد غلب ذلك على لغة أبي حية النميري، وهمزها جرير في قوله: أحب المؤقدان إليك مؤسي، وروي أحب المؤقدين، وعليه وجه أبو علي قراءة من قرأ عادني الأؤلى. وفي حديث معاوية قال رجل: خاصمت إليه ابن أخي فجعلت أحجه، فقال: أنت كما قال، إني أتيح له حرباء تنضبة لا يرسل الساق إلا ممسكا ساقا. أراد بالساق هاهنا الغصن من أغصان الشجرة، المعنى: لا تنقضي له حجة إلا تعلق بأخرى، تشبيها بالحرباء وانتقاله من غصن إلى غصن يدور مع الشمس. إذن مستمعينا، فجموع ساق أسوق وأسؤق وسووق وسؤوق وسوق وسوق، والأخيرة نادرة.
1: أخطاء شائعة.
0: والخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الحلقة هو قول بعضهم: رأيت أضواء ساطعة، أو سمعت أنباء عظيمة، أو طفت أنحاء واسعة، فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل رأيت أضواء وسمعت أنباء وطفت أنحاء وعرضت آراء وعددت أسماء ولا تقل

0: رأيت أضواء وسمعت أنباء وطفت أنحاء إلى آخره. فهذه الأسماء وأمثالها من أسماء الجنس الثلاثية مصروفة، أي قابلة للتنوين في أنواع الإعراب الثلاثة الرفع والنصب والجر، إذا كانت نكرات كما جئت بها في الأمثلة. أما الأسماء الممدودة الممنوعة من الصرف فهي المختومة بألف تأنيث، مفردة كانت أو جمعا، فالمفردة مثل عذراء وسوداء وحسناء، والجمع مثل أنبياء وعقلاء وأوداء وأعزاء. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل بكم إلى ختام حلقتنا من برنامج إضاءات اللغوية. نشكركم، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي محمد المنيف من الإخراج، على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تمام 7 صباحا الساعات الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز الأنباء، يقرأه على مسامعكم خالد الغانم. ولي العهد يلتقي قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي ويبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة العراقية يؤكدان مواصلة التنسيق لتعزيز أمن المنطقة. اجتماع التحالف البحري الدفاعي يعلن انضمام وتوقيع 13 دولة على ميثاق التحالف. اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن. واحة الملك سلمان للعلوم تختتم برنامج مداد لتمكين الشباب. وزارة التجارة تعلن عن أكثر من 1,000,000 منتج مخفض في المنشآت والمتاجر الإلكترونية. منشآت بالشراكة مع سدايا تختتم أسبوع الذكاء الاصطناعي بالرياض. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستفرض تدابير اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري بمشاركة 39 دولة في جدة. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على المملكة. لبنان ينفي وجود اتفاق مع إسرائيل بشأن التحقق من نزع سلاح حزب الله. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع نور السعودية لمكافحة العمى بعدن. وصول قافلة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة مقدمة من المملكة. الشؤون الإسلامية تختتم الدورة الشرعية في باندونغ الإندونيسية. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: وعي.
8: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: مسار. الصمت ليس دائما فضيلة، كما أن الكلام ليس دائما شجاعة. بعض المواقف يكون الصمت حكمة تحفظ العلاقات وتمنع تصاعد الخلاف، وتمنح الإنسان فرصة للتأمل قبل اتخاذ القرار. وفي مواقف أخرى يتحول الصمت إلى وسيلة للهروب من المواجهة، أو خوف من الرفض، أو تنازل عن الحقوق والمشاعر. كيف نميز بين الصمت اللي يعكس قوة ونضج، والصمت اللي يخفي ضعف أو تردد؟ متى يكون اختيار الكلمات هو القرار الأكثر حكمة؟ وكيف نستخدمه في الوقت المناسب دون أن يصبح عبئاً علينا أو على علاقاتنا؟ هذا الموضوع اللي بنناقشه اليوم مع ضيف حلقتنا الأستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية. يا هلا وسهلا أستاذ وليد.
10: اهلا وسهلا بك استاذ هند وبالمستمعين والمستمعات، حياكم الله.
9: الله يحييك ويبقيك استاذ وليد. في البدايه كيف نعرف نفرق بين الصمت النابع من الحكمه والصمت الناتج عن الخوف؟
10: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم، ثم اما بعد، طبعا الصمت النابع عن حكمه وكذلك الصمت النابع عن الخوف، الفرق بينهم هو الدافع. بمعنى الصمت الحكيم دائما يكون عبارة عن قرار واعي، دائما يهدف إلى الإصلاح إن وكذلك يمنع تصاعد أي مشكلة. بمعنى متى ما وجدت المشكلة فعندما يكون الصمت حكيما فهو يمنع تصاعد المشكلة وزيادة هذه المشكلة. وكذلك صمت يمنح فرصة للتفكير. طبعا صمت الحكيم يعني متى ما كان الإنسان حكيما وهو صامت فبالتالي سيكون عنده فرصة كبيرة للتفكير واتخاذ القرار المناسب، وأيضا يعكس ثقة الإنسان بنفسه. الصمت الناتج عن الخوف طبعا له مؤشرات كثيرة، من ضمن هذه المؤشرات هو دائما مرتبط بالرفض والعقوبة. أنا لن أتحدث، سأكون صامتا لأني خايف، خوفا من عقوبة، خوفا من ردة فعل الطرف الآخر. أيضا الصمت الخوف هو الصمت الذي دائما يمنعني من المطالبة بحقي، يعني أخاف أنه أنا أطالب بحقي، يجعل شعوري شعور دائما شعور ندم، يزيد المشكلة بدلا من حل هذه المشكلة.
7: يعني أخاف من ردة الفعل فأسكت.
10: نعم، الخوف من ردة الفعل من الطرف الآخر. خوفي من ردة فعل الطرف الآخر.
7: جميل جدا. طيب إيش العلامات اللي تدل على أنه الصمت أصبح وسيلة للهروب من المواجهة؟
10: جميل جدا. طبعا علامات كثيرة جدا. خلينا نقول والله مثلا أول ما يكون بيني وبين الطرف الآخر حوار، فأنا

0: الوقت الآن غير مناسب، نخليه بكرة، نخليه بعده إلى آخره. أيضا أول ما نبدأ نتحدث عن موضوع الحديث في المواجهة، فتلاقي الشخص اللي طبعا يكون خايف من موضوع صمت الخوف، فتلاقي دائما يكون عنده شعور بالضيقة، شعور بعدم الراحة النفسية، هذه عامل آخر. أيضا من العوامل كثرة المجاملات على حساب نفسي، بمعنى آخر أنه أنا أجامل الآخرين على حساب نفسي. أيضا أفقد لحقوقي، وهذا أمر مهم جدا، أنه يعني كيف أنت تتنازل عن حقوق كثيرة لك من أجل موضوع صمت هروبا من مشكلة. كذلك الشعور بالعجز عند التعبير، بمعنى آخر أنه ما يقدر يعبر عن رأيه في هذا الموضوع. هذه طبعا مؤشرات كلها إن وجدت فتدل أن الصمت أصبح وسيلة للهروب من المواجهة. وفي يعني نقطة أنا أحب أنبه لها دائما، يعني دائما إحنا بنقول الحكيم هو الذي يختار الصمت لأنه قادر على الكلام، أما الخائف فدائما يصمت لأنه يشعر أنه لا يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع الكلام.
1: أيوة، وهنا يجي سؤال أو استفسار بأن الصمت لا يكون دائما دليل على النضج، ممكن يكون دليل على الضعف والخوف.
0: صحيح. متى نقول بأن الصمت نضج؟ يكون الصمت نضجا عندما أعرف متى أتكلم ومتى يعني أعرف أنا متى أتكلم، متى الوقت المناسب لحديثي، وهل حديثي ذو مغزى وذو معنى، وكذلك أعرف أنا متى أصمت. هذا النضج عندما نقول عن هذا الإنسان بأنه فعلا إنسان ناضج. أما الصمت المستمر في جميع المواقف أو في أغلب المواقف فله يعني تأثيرات كثيرة. ضمن التأثيرات أنه والله شخص دائما الذي يصمت صمتا مستمرا، فهذا شخص شخصيته شخصية ضعيفة. هو أيضا شخص خائف، خائف من ردة فعل الطرف الآخر، خائف من عدم تقبل الآخرين لرأيه، بمعنى آخر عدم احترام الآخرين لرأيه أو تعليقه أو حديثه. أيضا قد يلجأ بعض الأشخاص للصمت المستمر تجنبا للمسؤولية، والله أنا ما أبغى أتحمل مسؤولية، أنا ما أبغى أبادر وأقول إيه وأنا لها وأنا قدها ومدري مين، لا خليني بعيد وأصمت وخلاص مع الناس ومع الخيل يشكر على بلدهم يعني. وهنا نستذكر يعني قول نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو اليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فلم يذكر يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التخير بداية بالقول الخير، وإن لم يكن هناك خيرا في القول فالحل الآخر اللي هو موضوع الصمت. الصمت ثانيا كخيار ثاني ومقدم عليه قول الخير.
1: جميل جدا. أستاذ وليد، متى يكون التعبير عن الرأي والكلام عن الرأي أفضل من الصمت حتى لو كانت العواقب صعبة وهذا موقف صعب؟
0: كلامك صحيح أستاذ هند. خلينا نقول في بعض الأمور الصمت أفضل من الكلام، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب أن يكون فيها الكلام واجبا، يعني لازم أتكلم،
1: مثل
0: لازم أقول كلمة حق في أمور كثيرة. نقول رقم واحد الدفاع عن الحق، بمعنى لا أسكت عن الحق أبدا، متى ما وجدت الخطأ، متى ما وجدت أنه أنا لابد أن أتدخل وأتحدث وأعطي رأيي أو أدلي بدلوي، دفاعا عن الحق، إذن هنا الكلام واجب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عندما أجد أمامي ظلما يقع، وجدت ظلم واقع، فهنا لازم أنا أتدخل وأتكلم

0: حتى أمنع هذا الظلم إذا كان الأمر بيدي. ثالثا الكلام يكون واجبا حماية لنفسي. يجي واحد يتبلى علي، شخص مثلا أعطى معلومات غير صحيحة عني، عن أسرتي، عن زوجتي، عن أبنائي، عن أطفالي إلى آخره، وحماية النفس هنا لابد أن يتحدث فيها الإنسان ويدافع عن نفسه، عن زوجته، عن أبنائه. وأيضا الكلام يكون واجبا عندما يكون الموضوع حفظا للكرامة،
1: حتى لو كان في عواقب صعبة أستاذ وليد، يعني حتى لو حيضطر يواجه مثلا مسؤول مديره مثلا مباشر، الإدارة، يواجه ناس أقوى منه،
0: حتى لو كان ذلك، لأنه في الأخير لا يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق. يعني ليس من المعقول مثلا أن أتنازل، أن مثلا يجي شخص يظلمني وأنا أقول والله خوفا من المسؤول أو خوفا من صاحب المنصب العالي، أو أتنازل عن أمور تخص كرامتي خوفا من هذا المسؤول، تمام؟ فهذه أمور لا نسكت عنها أبدا، لأنه دائما السكوت عن الظلم ليس حكمة، بل هو ظلم لنفسي، ظلم لذاتي، ظلم لشخص. وسبحان الله، يعني الإنسان لما يسكت عن حقوقه أو بمعنى آخر لا يتكلم في أمور كثيرة مثل هذه، حتصبح عنده عادة، وإذا أصبحت عادة، العادة هذه حتجر وراها أمور أخرى قد يتنازل عنها، بسبب هو في البداية تنازل عن موقف معين، لكن لما أقف موقف حازم في الموقف الأول كده حتكون الأمور تمام، يعني وأنا أضع حدود بيني وبين الآخرين، لأنه نفسي وكرامتي وإظهار الحق ومنع الظلم هذه أمور مهمة جدا، الواحد يعني لا يتهاون عنها أبدا، هي أساسيات وهي مبادئ وقيم فرض الإنسان فعلا لا يتنازل عنها.
1: الآن أستاذ وليد خلينا نسأل العكس، هل هناك مواقف يكون فيها الصمت نوعا من احترام الذات وليس استسلام؟
0: الصمت هو احترام الذات. نعم صحيح، هناك بعض المواقف يجب على الإنسان أن يكون أو يلتزم فيها الصمت احتراما لذاته، احتراما لنفسه، احتراما للآخرين. طبعا متى؟ في حالات معينة يكون ذلك. بداية عندما يأتي شخص ما ويحاول أن يسخر مني مثلا، في هذه الحالة الصمت وتجاهل هذه السخرية هذا هو الحل الأمثل لهذا الموقف، لأنه دائما الشخص الذي يحاول أنه مثلا يسخر مني مثلا، أو يحاول أنه مثلا يستفزني، هو يريد مني أو يريد مني ردة الفعل. فعندما أنا لا أجاريه في ردة فعله، فأنا ما حققت له مبتغى، وأنا هنا تصرفت بحكمة، بمعنى آخر أنه أنا ما نزلت للمستوى الذي يريد أن يجرني إليها هذا، تمام؟
1: حلو.
0: أيضا من الأمور التي يجب أن نقف فيها صامتين احتراما لذاتنا مع عدم الاستسلام لذلك، اللي هو اللي عندما أتحدث مع شخص آخر ويكون النقاش بيني وبينه نقاش أو جدال عقيم، يعني ما في فايدة منه، أتكلم وأتكلم وأبدي رأيي وهو يبدي رأيه وإلى آخره، وفي الأخير ما وصلنا الحلول، ما في حل، كل واحد متمسك برأيه، كل واحد لا يحترم رأي الآخر، فما وصلنا لنقطة اتفاق بيننا. ففي هذه الحالة والله أنه أنا أنسحب من الجدال العقيم، أنسحب من الحوار مع الشخص الذي لا يحترم آراء الآخرين، هو أفضل حل في هذه الحالة. يعني حتى لو أني بدأت الكلام وجدت أنه والله الكلام يأخذ منحى آخر، أو مثلا الجدال لا فائدة من، تحول الموضوع من نقاش إلى جدال لا فائدة من، فهنا الأفضل الصمت والانسحاب من هذا الكلام. ليش؟ لأنه بكل اختصار ترى يا جماعة الخير، الصمت رسالة قوية، ويعتبر الصمت في بعض الأحيان أعلى درجات الرد.
1: صحيح، وأبلغ من الكلام بعض الأوقات.
0: نعم صحيح.
1: أستاذ وليد، برأيك إيش الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يختارون الصمت بدل من المواجهة؟
0: والله أسباب كثيرة، البعض منها مثلا يعود إلى التربية، يعود إلى الأسرة، يعود إلى الشخصية، في أسباب كثيرة جدا. خلينا نقول مثلا من أهم الأسباب التربية القائمة على الطاعة المطلقة. هناك للأسف بعض الآباء يربي أبنائه على الطاعة المطلقة، إذا أحد قال لك شيء قل له حاضر، لا تقول لا لأحد. طيب أنا ممكن أقول لا في موقف صحيح ما في مشكلة، لكن لما أقول لا في موقف خاطئ هنا المشكلة. فكذا أنا حجمت رأيي، وكذا أنا ما حيكون عندي أي رأي أو أي قرار، فبالتالي خلي يقول خليني أنا صامت، صمتي يعني قبولي. وهذا خطأ كبير قد يقع فيه بعض الآباء عند تربية أبنائهم. وطبعا الطفل الصغير هذا حيكبر، حيصبح في يوم من الأيام شاب، حيصبح في يوم من الأيام موظف، حيصبح صاحب قرار إلى آخره، فتجد أنه هذه الأمور أثرت فيه. أيضا من أهم أسباب التي تجعل الأشخاص يختاروا الصمت أنه والله مثلا خوفا من الرفض. أنا ممكن أقول رأيي أو أدلي رأيي، البقية سيعترضون أو البقية سيرفضون، ما يمنع حتى لو خالفك الآخرين. الأهم أنك تكون واثق من نفسك وتقول رأيك بكل سلاسة. بعض الأشخاص أيضا اختار الصمت لأنه شخصيته للأسف الشديد شخصية ضعيفة، شخصية ضعيفة أو الشخصية نقدر نقول المهزوزة. أيضا هذه تجعل الشخص لا يدلي بدلوه، وهذه لها أسباب كثيرة. قد تكون الأسرة والوالدين أحد الأسباب، ممكن الطفل ينشأ مثلا أو الشاب ينشأ في أسرة مثلا متعودة على في بيئة غير آمنة، بيئة فيها ضرب وفيها شتم بين الوالدين أو بين الأخوة الكبار، أو حتى الطفل الصغير رأيه يحجم داخل الأسرة، بالتالي لا يستطيع أن يعبر عن رأيه إلى آخره. أحيانا أيضا يكون أحد أهم الأسباب اللي هي مرور الشخص بتجارب مؤلمة سابقة، موقف معين ممكن هو أدلى رأيه فيه، وبخ أو شتم أو
1: كانت ردة الفعل يعني عنيفة عليه،
0: كانت ردة الفعل عنيفة لم يقبل رأيه، وبالتالي أثرت عليه نفسيا، وبالتالي يقول لك لا خلاص أنا ما حأدلي بدلوي ولا حتكلم كلمة ولا حقول رأيي ولا حاجة. ليش؟ تجنبا للصراع، تجنبا للاختلاف، تجنبا للصدام مع الآخرين، أو أحيانا الخوف من خسارة العلاقة، الخوف من خسارة إيش العلاقة، إنه أنا أخاف مثلا إنه أنا أخسر علاقة بيني وبين شخص آخر بسبب إني أنا قلت رأيي أو أدليت بدلوي إلى آخره. هذه أيضا من الأمور والأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يختارون الصمت. في الأخير الثقة بالنفس مهمة جدا، وثقتي برأيي واقتراحاتي هذه أمور مهمة جدا، وتعتبر يعني هي متى ما كان الإنسان واثق من نفسه حيث يقول رأيه بكل أريحية، متى ما الإنسان كانت ثقته ونفسه ضعيفة أكيد طبعا أنه ما حيقول رأيه بشكل واضح وشكل سليم.
1: جميل. أستاذ وليد، كيف يعرف الإنسان يقيم موقفه أنه الآن هو صامت بحكمة أو أنه يهرب من مشكلة؟
0: طيب جميل، هنا عشان إحنا نجاوب على هذا السؤال

0: صمتي أم لا؟ أسأل نفسي هذه ثلاثة أسئلة، وبعد ما أجاوب على هذه ثلاثة أسئلة أنا أقدر أقرر. والله أرتحت وإجاباتي مطمئنة، الصمت هنا حكمة والصمت هنا واجب.
1: جميل.
0: أما إذا والله وجدت أنه والله صمتي بسبب خوف أو قلق أو توتر، فهذا مؤشر خطير يدل على أنه أنت قاعد تهرب من الحديث عن طريق إيش؟ الصمت.
1: حلو. ثلاث أسئلة يجاوبها من خلالها يقدر يحكم على موقفه، هل هو كان صامت بسبب الخوف أو هو كان
0: اتخذ
1: موقف حكيم. طيب أستاذ وليد، تعلم الصمت هل هو مهارة؟ وإذا كانت مهارة كيف نقدر نكتسبها؟ وبنفس الوقت يعني مهارة الصمت إذا عرفنا قواعدها وأصولها واكتسبناها، كيف نتعلم أننا ما نخسر حقنا في التعبير لاحقا؟ لأنه في أشخاص إذا تعودوا منك الصمت فما عاد حتى يسألوك عن رأيك بعدين.
0: صحيح. هل الصمت مهارة؟ طبعا نعم، الصمت مهارة يكتسبها الإنسان، وتعتبر هذه المهارة من أهم مهارات الذكاء العاطفي، أو إحنا نسميه الذكاء الوجداني. مهارة مهمة جدا يجب أن يكتسبها الإنسان. هذه المهارة تكتسب من خلال استماعك للآخرين أكثر، استماعك لوالديك، استماعك للمسؤولين، استماعك لمعلميك، استماعك لمن هو أكبر منك. هنا أنا أقدر أكتسب هذه المهارة. أيضا أكتسب مهارة الصمت عن طريق تحكمي في مشاعري، ردود فعلي. مشاعري هي عبارة عن ردود فعلي، فأنا متى ما استطعت التحكم في مشاعري أنا الآن بدأت أكتسب مهارة إيش؟ الصمت. أيضا التفكير قبل الرد، وهذه مهمة جدا. يا كثر الأشخاص المتعجلين أو المستعجلين في حديثهم. عمري أنا ما حتعلم مهارة الصمت وأنا أسابق الآخرين في الردود. المبادرة في الرد ليس شطارة، أو بمعنى آخر المبادرة في الرد لا يعني بأنك إنسان متعلم وإنسان تفهم كل شيء، لا. افهم السؤال جيدا بجميع محاوره وجميع جزئياته، وبعد ذلك ابدأ إجابتك. اصمت حتى تأخذ وقتك الكافي لتجهيز الإجابة، ثم بعد ذلك ابدأ الإجابة. فهذه مهارة مهمة جدا من مهارات الذكاء العاطفي. أيضا اختيار الوقت المناسب للرد. كلما كان الإنسان صامتا أكثر يستطيع أن يختار الوقت المناسب للرد والرد المناسب. أيضا من الأمور المهمة جدا التعبير بهدوء بعد انتهاء الانفعال، وهذه أيضا من الأمور المهمة جدا والتي يجب علينا أن نركز عليها،
1: وتحتاج تدريب. يعني أستاذ وليد ما هي سهلة، يعني مهارة أن الإنسان يسمع ويأخذ وقته قبل ما يرد. أتوقع الناس الحارين أو العجلين بالنسبة لهم هذا شيء صعب.
0: صحيح كلامك. لابد أنه تحتاج المهارة هذه إلى تدريب أكثر، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى يعني تعلم من أصحاب الخبرات. يحتاج فيها الإنسان أنه هو يطور من ذاته ويطور من هذه المهارة، حتى لو يأخذ دورات تدريبية، لو يعرف، لو يأخذ يقرأ مثلا في بعض الكتب التي تعلم الصمت وإلى آخره. لكن إحنا مشكلتنا أنه إحنا دائما عاجلين في موضوع أنه والله شخص هو بيسأل السؤال لسه حتى ما كمل نص السؤال أنا اللي أنا نطيت وجاوبت، أو مثلا حوار بيني وبين شخص آخر هو بيتكلم في وجهة نظر أنا نطيت وبسرعة وقاعد أقول وجهة نظري أنا من قبل ما هو يكمل رأيه. طب هو ممكن بيسأل في أمر آخر غير تفكيري أنا. لا، أعطي السائل حق في طرح السؤال أو إبداء رأيه، وأنت أيضا كشخص خذ وقتك في الإجابة بعد ما تأخذ يعني وقتك الكافي في عملية الصمت عشان تكون إجابتك إجابة حكيمة.
1: لأنه صمت رحية. نقول أستاذ وليد الصمت هو جزء من الكلام اللي أنت قلته قبل كذا، إن هو أنك تسمع غيرك، فأنت كيف حتسمعهم إذا ما سكت؟

0: المثال، الصمت هنا راح يعطيك مجال انك تسمع الشخص اللي قدامك اصلا.
1: صحيح، واحنا دائما نقول كقاعده في تطوير الذات ليس المطلوب من الشخص ان يصمت دائما، بل المطلوب منه ان يعرف متى يتحدث وكيف يتحدث، لانه الكلمه هي سلاح ذو حدين، متى ما خرجت منك فانت مسؤول عنها. انت كشخص كبير عاقل مسؤول عن الكلمه التي تخرج منك، فالافضل دائما ان نصمت وبعد ذلك نعرف متى نتحدث وكيف نتحدث.
0: جميل جدا. استاذ وليد، ايش الفرق بين الصمت الواعي والصمت السلبي؟
1: صمت واعي وصمت سلبي. خلونا نبدا بالصمت السلبي. الصمت السلبي هو الصمت الذي ينتج عنه خوف، قلق، توتر، استسلام للآخرين. أنا صامت مو عشان شيء، والله خايف من الطرف الشخص الآخر اللي قدامي، أخاف أني أنا أبدي وجهة نظري، رأيي ما حيقدم ولا حيأخر، بس جابوني عشان أقر واتخذ قرار، والقرار مملى علي، يعني ما لي رأي أساسا في هذا القرار. طبعا أكيد حيولد قلق وتوتر وأيضا كبت لآراء الآخرين. هذا كلها مؤشرات إن وجدت فتدل على أن هذا الصمت الآن هو صمت سلبي. أما الصمت الواعي فهو الصمت الذي يكون لهدف، يعني أنا ما لي صامت كذا، لا، أصمت لهدف معين أنا أحتاج إنه أنا أحقق هذا الهدف. الصمت الواعي يكون اختيار وليس إجبار. ما في أحد أجبرني على الصمت، أنا قاعد أصمت عشان أفهم أستوعب وبعدين أقول رأيي. الصمت الواعي هو الصمت الذي يكون له توقيت معين، أنا أصمت لكي أختار الوقت المناسب لصمتي في البداية وبعدين أختار الوقت المناسب لحديثي. أكيد الصمت الواعي بما أن الصمت السلبي يولد التوتر والقلق والخوف، أكيد الصمت الواعي عكسه تماما يولد الطمأنينة والراحة النفسية لهذا الشخص الذي اختار فعلا أن يكون صمته صمتا واعيا.
0: جميل جدا. كيف نقدر نقول أستاذ وليد أنه الخوف من الرفض أو من الانتقاد في قرار الشخص بالصمت؟ يعني يمكن مرينا على النقطة هذه، ولكن أنا أحتاج أن أفهم كيف ممكن يأثر الخوف من الرفض أو الانتقاد في قرارات الشخص بالصمت.
1: طيب، لها برضو مجموعة نقاط. دائما يجعل الشخص يخاف من قول رأيه. أنا دائما أخاف من قول رأيي، أخاف إنه أقول رأيي عشان ردة فعل الآخرين أو وجهة نظر الآخرين. أيضا يجعل الشخص دائما يوافق الجميع، إيش ما قالوا، إيش القرار اللي اتخذوا، إيش القرار اللي أجمعوا عليه، أنا معاهم. أيضا يجعل الشخص دائما يسعى ويعيش من أجل إرضاء الآخرين وليس من أجل إرضاء نفسي، ليس من أجل أن أبدي وجهة نظري، لا، أن أوافق وجهة نظر الآخرين. يجعل الشخص دائما يفقد الثقة بنفسه. ما في ثقة بنفسه، الشخص اللي مع الناس ورفض وانتقاد وإلى آخره، عشان بالتالي هو يصمت، ثقة بنفسه كيف حتكون؟ حتكون طبيعي، ثقة في شخصه أو في ذاته أو في نفسه ثقة ضعيفة جدا. نعم، قد في بعض الأحيان تكون شخصيته مطموصة أو بمعنى آخر شخصيته غير موجودة فيه، على قولتهم يعني بالعامي يقولوا إيش، كلمة توديه وكلمة إيه
0: تجيبه
1: وكلمة تجيبه، ما له رأي حتى عند الناس الأقل منه، برضو كمان ما عنده رأي. يعني إذا كان هذا الشخص متزوج ما عنده رأي أو كلمة أمام زوجته مثلا، ما عنده رأي أو قرار أو كلمة أمام أبنائه، فما بالك لما نتكلم عن المجتمع الخارجي، مديره، زملائه في العمل، أصدقائه، أقاربه، الكل حيأثروا عليه، وبالتالي حيكون صوته للأسف صوت غير مسموع، صوته غير مسموع لأنه شخصيته أساسا طمست تماما.
0: صحيح. الافراط في الصمت استاذ وليد كيف ممكن ينعكس على الصحه النفسيه؟
1: والله الصحه النفسيه شيء مهم جدا في حياه الانسان. فدائما الشخص الذي يفرط في الصمت، خليني اتكلم، يفرط في الصمت بشكل ايش؟ سلبي.
0: مبالغ فيه بشكل سلبي. اوكي
1: نعم، اللي احنا بنتكلم الان عن الصمت السلبي وليس الصمت الواعي.
0: صحيح
1: تمام. فعندما يفرط الشخص في الصمت السلبي اكيد حيأثر سلبا على صحته النفسيه، لانه حيكون انسان للاسف الشديد دائما يعيش في قلق.
0: صحيح. وتوتر.
1: دائما يعيش في توتر، استسلام، اكتئاب، احتقان داخلي، هو من داخله محتقن، من داخله يحس بتأنيب الضمير انه ما ابدى رايه، في داخله يحس بانخفاض في تقدير الذات، وهذا اللي تكلمنا عنه انه هو شخصيته اساسا شخصيه ضعيفه ومهزوزه والى اخره. وقد يكون في يوم من الايام يصل هذا الشخص الى مرحله الانفجار، ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط كثيره جدا، قد يصل في يوم من الايام الى مرحله الانفجار، تكون مثلا تتولد منه رده فعل ما في احد كان يتوقع انه هذه رده الفعل تكون من الشخص الاخر، بسبب ضغوطات جمعت مع بعض، قلق، توتر، اكتئاب، احتقان داخلي، انخفاض تقدير الذات والى اخره، انهزاز الشخصيه والى اخره، ممكن في يوم من الايام يتولد عنده انفجار داخلي ورده فعل غير متوقعه. تمام. فهذه امور خطيره جدا جدا جدا اذا والله
0: ما نبغى نوصلها صراحه، لانه بعد الانفجار ما عاد في كنترول، يعني خلاص بتكون النتيجه النهائيه. طب علشان ما نوصل احنا لهذه المرحله، وعلشان ابنائنا يتعلموا من بدري كيف يعملوا كنترول على موضوع الصمت والكلام، كيف انا اقدر اعلم ابنائي متى يتكلم ومتى يسكت؟ لانه السكوت هنا بيكون افضل.
1: جميل جدا. احنا طالما نتكلم عن الابناء، اذا احنا بنتكلم الان عن دور الاسره وكذلك دور المدرسه، والاسره والمدرسه كلاهما يكمل الاخر. الاسره تكمل المدرسه والمدرسه تكمل الاسره، وان كان الدور الاكبر على الاسره. اربع قواعد مهمه جدا يجب ان نعلمها ابنائنا. اولا، متى ما وجدت ظلما تكلم وتحدث وابتعد عن الصمت السلبي. ثانيا، اصمت يا ابني او يا ابنتي عند الغضب، عندما تكون غاضبا اصمت لا تتحدث، وعندما تتحدث تحدث او تكلم مع الاخرين باحترام. عندما يتحدث الاخرين احترم الراي والرأي الآخر، واصمت دائما وابتعد عن السخرية والشتائم والمهاترات. وقبل الأربع قواعد اللي ذكرناها قبل قليل، أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، أنتم قدوة لأبنائكم. هذه القواعد لا تحفظ لأبنائنا، ما أجي أقول لهم ترى 1 2 3 4، لا، هم يرون أمامهم القدوة. متى ما كان القدوة يقوم بذلك أكيد هم حيتعلموا منه. متى ما شاهدوا القدوة هذه يفعل هذه الأفعال أكيد هم حيقتدوا فيه.
0: جميل. لكن هذه رسالة لكل مربي، يعني سواء أم أو أب أو مثلا طفل يتربى عند جدانه أو يتربى عند عمامه، كائنا من كان هذا المربي لازم يعرف أنه هو قدوة، والأطفال دائما نكرر نفس الجملة أنهم يتعلموا بالتقليد، فأنت لازم تكون لهم قدوة علشان يمشوا على خطاك بعد كده.
1: نعم صحيح.
0: جميل جدا. طيب أستاذ وليد، كيف تختلف قيمة الصمت باختلاف الموقف أو باختلاف الشخص اللي نتعامل معه؟
1: والله هذه جزئية جدا جميلة وجدا خطيرة. متى يكون الصمت حكمة نقدر نسميها، ومتى يكون الصمت غير حكمة؟ خلينا نقول والله مثلا أنا موقفي الآن مع شخص غاضب، شخص اللي أمامي شخص غاضب، فهنا أقول مباشرة الصمت مع الغاضب
0: حكمة.
1: فيها كلام لا يختلف عليها كمان. الصمت أمام الجاهل
0: حكمة برضه.
1: حكمة وراحة.

0: انا خلاص بدل ما اتعب نفسي مع هذا الجاهل اصمت واغادر الموقف. اما الصمت عندما يكون امام الحكيم او مع الحكيم فهو احتراما له وتعلما منه. انا لما اكون مع شخص حكيم ما شاء الله تبارك الله وقاعد يتكلم ويتلي رايه واستفيد منه واستفيد من خبراته، فانا عندما اصمت في هذه الحاله انا قاعد احترم هذا الشخص وقاعد اتعلم من هذا الشخص. اما الظالم فصمت امام الظالم، اذا انا صمت وسكت فانا اعتبر الان شخص مشارك له في عملية الظلم. فالصمت أمام الظالم لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن أقول كلمة الحق وقتها. إذن نختصر هذا الكلام كله نقول القيمة ليست في الصمت نفسه وإنما في أثر الصمت. إذا كان أثر الصمت إيجابي يفضل الصمت، أما إذا كان أثر الصمت سلبي زي حالة الشخص الظالم فهنا لابد أن أتدخل وأن أتحدث. مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
1: أستاذ وليد خلينا نختم هذه الفقرة بنصيحة أو قاعدة ممكن تساعد الناس على التمييز بين الصمت الحكيم والصمت الهار.
0: خلونا نقول إذا كان الصمت يحفظ القلوب ويحفظ الود والمحبة والألفة فهو حكمة، أما إذا كان صمتي يضيع الحقوق فهو للأسف هروب. هل صمتي لأنني لسبب خوف يملكني، أم صمتي يعتبر لأنني أملك نفسي وأستطيع أن أعبر برأيي؟ متى ما كان أنا أقدر أصمت لحكمتي وأملك نفسي وأملك زمام أموري وأستطيع أن أخذ حقي بصوتي فأنا الآن صمتي يعتبر حكمة. خوف، قلق، توتر، صمتي يعتبر خروج من الحقيقة ومن المسؤولية.
1: جميل جدا أستاذ وليد. خلينا ننتقل الآن أنا وأنت مع مستمعينا الكرام وفقرة صح أو خطأ. يعد الصمت في جميع المواقف دليلاً على الحكمة، صح أم خطأ؟
0: طبعاً خطأ. الصمت في بعض الأحيان قد يكون حكمة، وأحياناً كما ذكرنا قد يكون خوفاً أو ضعفاً أو هروباً، ويختلف باختلاف الموقف.
1: كثرة الكلام تجعل الآخرين يفهمون مشاعرك أكثر، صح أم خطأ؟
0: طبعاً غير صحيحة. ليس بكثرة الكلام يفهمني الآخرين، يفهمني الآخرين بوضوحي وصدقي وحسن توقيتي لاختيار الكلمات المناسبة في الوقت المناسب.
1: آخر جملة معانا أستاذ وليد: حسن اختيار وقت الكلام والصمت يساعد على بناء علاقات صحية.
0: صحيحة 100%. دائما علاقاتنا الناجحة تقوم على حسن التواصل مع الآخرين والتوازن ما بين الاستماع والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر.
1: أستاذ وليد فخري مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك القيمة، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا بيك وبالمستمعين والمستمعات، شكرا لكم.
1: حياك الله، مع السلامة.
0: مع السلامة.

ببساطة. الصمت ليس دائماً ضعفاً، فقد يكون نابعاً من الحكمة وحسن التصرف، وقد يكون أحياناً نتيجة للخوف أو التردد، والفرق بينهم يكمن في السبب والأثر الذي يتركه الصمت على الإنسان. أهم خطوات لتميز الصمت الحكيم عن صمت الخوف. 1. اسأل نفسك عن سبب صمتك، هل هو نابع من الحكمة وحسن التصرف أم سبب الخوف والتعبير عن رأيك؟ 2. تحدث عندما يكون في كلامك حق أو فائدة، فالحكمة تعبير

0: اختيار الوقت والأسلوب المناسب. ثالثاً، لا تجعل الخوف يمنعك من التعبير عن رأيك، وكن واثقاً وتحدث باحترام عند الحاجة. رابعاً، وازن بين الصمت والكلام، فليس كل موقف يحتاج إلى حديث، وليس كل موقف يستحق الصمت. وفي الختام، الصمت يكون قوة عندما يكون قراراً واعياً نابعاً من الحكمة، ويصبح عائقاً عندما يكون بسبب الخوف. لذلك احرص على أن يكون صمتك اختياراً يعكس ثقتك بنفسك وحسن تقديرك للمواقف. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: مسار.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. من علبة مهملة في زاوية الطريق إلى منتج يعود للحياة من جديد. التدوير ليس مجرد إعادة استخدام للنفايات، بل حكاية ذكية عن كيفية تعلم الإنسان أن يرى القيمة فيما كان يظن أنه انتهى.

0: قبل أن تظهر المصانع والمكبات، كان الإنسان بطبيعته يعيد استخدام كل ما يقع بين يديه. الملابس ترقع والأدوات تصلح، وبقايا الأخشاب تتحول إلى وقود أو أدوات جديدة. لم يكن هناك مصطلح اسمه إعادة التدوير، لكن الفكرة كانت حاضرة.
1: طبعا أول كان طال عمرك تدوير المنتجات كان يقوم طال عمرك على الندرة، أنه أنا بالنسبة لي عندي ندرة مثلا في الحديد، آلة معينة أنا ما أحتاجها الآن أو مكسورة أو تالفة، فتجدني أني أحاول أعيد تدويرها لأن ما عندي أساسا خيار آخر، زي مثلا الزجاج، زي مثلا المعادن تحديدا. ممكن تقريبا هذه كانت الشغلتين الأساسيات اللي كانت تعاد تدويرها عندي. والله مثلا فاس تالف أنا ممكن أحوله لسيف، أذوبه وأحوله لسيف، أحوله طبعا لك الأدوات معينة على أساس أنه ما عندي غيرها أصلا.
0: مع الثورة الصناعية وتضخم المدن بدأت النفايات تتراكم بشكل غير مسبوق. في أوروبا وأمريكا الشمالية ظهرت أولى محاولات التدوير المنظم، خاصة خلال فترات الأزمات الاقتصادية والحروب، حين أصبح نقص المواد الخام دافعاً لإعادة استخدام المعادن والورق والزجاج. وفي الصين أيضاً كانت بعض المدن تستخدم إعادة التدوير. كانت المدن الكبرى أول من شعر بخطورة النفايات، فبدأت تظهر برامج جمع مفصلة لبعض المواد ولو بشكل بدائي، تمهيداً لما يصبح لاحقاً من خلال أنظمة تدوير متكاملة.
1: هنا نتكلم برضو عن مسحة تاريخية. لو جينا نتكلم على موضوع يمكن أول حراك صار بخصوص موضوع التدوير يمكن سجل باليابان، فأنت تقريباً 1300 وشيء، وكان تدوير ورق. بعد كذا انتقل الموضوع تقريباً لأمريكا، وكانت أمريكا هي الرائدة بالموضوع هذا بخصوص موضوع التدوير، أو أول عمل مؤسسي ومنهج. وبعدين طبعا الان اللي الرائدين في الموضوع هذا يمكن تقريبا نقدر نقول احنا يمكن اوروبا بشكل عام، وبعض اجزاء تقريبا الدول الاسيويه على راس الهرم المانيا. ولما نجي نتكلم على موضوع الرياده بالموضوع هذا يقوم على شغلتين، يقوم على الشغله الاولى اللي هو استغلال واستثمار طال عمرك النفايات اللي موجوده عندي كحجم، والجانب المزيد الاقتصادي منها قبل التصورين هذول مع بعض. فعندنا تقريبا يمكن على قولة مع راس الهرم المانيا ممكن تقريبا تصل اكثر تقريبا من 60% من استثمارات تركز على موضوع الفرز والامور هذه. تجي بعدها النمسا، بعدين تجي موضوع كوريا الجنوبيه، اعتقد في يعني منافسه بين ويلز وسويسرا. اليابان طبعا عندهم تجربه جباره جدا. الصين الان متحوله اساسا الى مستورد، وصلت مرحله اني انا مش مساله اني اصرف النفايات اللي عندي، لا انا استورد بشكل يعني بشكل واضح. يعني من ضمن تقريبا الناتج اللي موجود عندهم الناتج المحلي من جزء من استيراد النفايات بشكل عام.
0: في البداية ركز التدوير على المواد الأكثر وضوحا وقابلية لإعادة الاستخدام، فالورق كان يجمع ويعاد تصنيعه لتقليل الاعتماد على قطع الأشجار، المعادن خاصة الحديد والألمنيوم لسهولة صهرها وإعادة تشكيلها، كان الزجاج يغسل ويعاد صهره لإنتاج عبوات جديدة. أما الأدوات فكانت بسيطة، وورش صغيرة وأفران صهر بدائية ومكابس يدوية للورق.
1: طبعا أنا بمنظوري كتاجر وكاقتصادي كشخص أقول شلون فعلا أنا يعني أمارس مجالي في هالجانب. طبعا لما نجي نتكلم على موضوع تدوير النفايات، خلينا نرجع خطوه ورا ونقول ان اساسا متى يعني صار البومينج او صار الانفجار بالنسبه لموضوع النفايات. متى صار مع مع مع الثوره الصناعيه؟ ليه؟ لانه صار في عندي صناعات كثيره، صار طال عمرك خطوط الانتاج شغاله، صار عندي طال عمرك منتجات انا ما احتاجها او اني احتاج بدائل لها، او انه اساسا انا مصنع اساسا صنعها على اساس انها ما تكون اللي يسمون لونج تيرم او يكون حياتها قصيره، فلازم انا استبدلها بحيث ان العجله الاقتصاديه تتحرك والصناعه تتحرك، بالاضافه طبعا للخيارات. فصار عندي طال عمرك تكدس، فصار عندي مشكله هذه ينتج منها طال عمرك نفايات. النفايات هذه تسبب اشكاليات معينه سواء بيئيه من جهه أو موضوع طال عمرك كالمساحات اللي أنا أحتاج أني أخزن فيها أو ما أحتاجها. هذا في جانب طال عمرك اللي هو جانب الصناعي. جانب آخر هو يمكن تقريبا يصير في تميز معين اللي هو يقوم على موضوع أنه أنا بالنسبة لي النفايات اللي عندي غير النفايات اللي عندك. أنت عندك نفايات زراعية لأن إنتاجك، زين أنت أنا عندي طال عمرك نفايات مثلا بيئية لأن إنتاجي، فلان عنده إنتاج طال عمرك شو اسمه مجال معين صناعي أو زراعي فهذا إنتاجه. فتجد كل طال عمرك طرف أو كل طال عمرك مثلا أرضية يشتغلوا على الموضوع. ألمانيا تقوم على شكل كبير جدا، ليه؟ لأن هي أساسا نقدر نقول حنا كانت هي مفرخة العالم بالنسبة للتصنيع، معروفة ألمانيا من سنين بالنسبة للصناعة. سووا لهم نموذج معين، هولندا سووا نموذج مختلف، إيطاليا نموذج كذلك مختلف. النماذج هذه تقوم على هالمسألة هذه لأنه طال عمرك المقدرات الموجودة عندهم بالإضافة طال عمرك للمشكلة والاحتياج الموجود.
0: اليوم تغير المشهد كليا، فالتدوير لم يعد نشاطا بسيطا بل صناعة متقدمة تعتمد على آلات فرز ذكية تفصل المواد تلقائيا وسيور ناقلة وأنظمة ضغط لضغط النفايات وتقليل حجمها ومكائن طحن وتقطيع لتحويل البلاستيك والمعادن إلى حبيبات قابلة للتصنيع وأفران صناعية عالية الكفاءة لصهر المعادن والزجاج بطاقة أقل وانبعاثات أقل. لذلك أصبحت هناك مصانع للتدوير، ومن خلال هذه المصانع التقنية أصبحت ورش متقدمة.
1: يعني لما نقول بشكل كامل، طبعا مفهوم بشكل كامل عند بعض الناس اللي عندهم مشكلة أو بعض الجهات اللي عندها مشكلة الحد الأدنى. احنا فعليا فعليا اللي قاعد يصير الآن الموضوع مختلف تماما عن سابقا. دخل موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، حل اشكاليات لما كنا نتكلم على موضوع الفرد، ولا زال طبعا ارجع واقول لا زال بدايته، فمعناته موضوع الاستثمار فيه كبير جدا، سواء كان الاستثمار بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي، والحكومي مطلوب منه التشريعات طال عمرك والضبط والامور هذه. بالاضافه شيء جدا مهم هو موضوع التحفيز، لان تحفيز توعيه الشركاء من ضمن اهم طرف للشركاء اللي هو الفرد. هذا اهم طرف يعني بالشراكه، طبعا هم مجموعه شركاء، لكن لما اتكلم على كل ما يكون الفرد واعي وواضح المساله راح تختلف عليه كثير من الامور. من ضمنها موضوع الفرد، وارجعوك هي المعضله الفرد. لما انا اجيك واقول لك خلاص انا تذكر كذا، الان عندنا حراك من 4-5 سنوات تقريبا موجود طال عمرك، تلقى 3 حاويات في اي مكان، تلقى النفايات العضويه اللي هي الاكل وخلافه، تلقى البلاستيك، تلقى شيء اخر، بحيث انك تكون فرز اولي يساعد الطرف الاخر اللي هو الشخص اللي بيتخلص من النفايات بطريقه او باخرى، سواء كان يتخلص منها كمصادر اوليه لمنتجات اخرى، او انه يتلفها مثلا بطريقه معينه، او انه يحرقها ويطلعها منتج اخر او قطع ذلك.

0: مع تصاعد القلق البيئي وتزايد الاستهلاك، لم يعد التدوير خياراً أخلاقياً فقط، بل ضرورة اقتصادية. فالدول المتقدمة ربطت التدوير بسلاسل التوريد والصناعة، أصبح جزءاً من الاقتصاد الدائري، حيث تعود المواد الخام إلى دورة الإنتاج بدل أن تنتهي كنفايات. هنا تغير المفهوم، فالتدوير لم يعد حلاً للنفايات، بل مصدراً للمواد الخام وفرص العمل والاستثمار.
1: هو كان في مفهوم اللي يسمونه الخطي. الخطي اللي هو موضوع طول عمرك أنه يعني مثلاً تخرج أو أزرع تصنيع استهلاك رميل، هذا خطي، هذا مسار وخط. زين، صار في عندنا موضوع آخر اللي هو موضوع اللي هو البسيط، اللي هي مسألة أني أخذ بعض المواد، تمام، وعيد يعني يتم لها علاج معين، سلسلة معينة، ويعاد تدويرها. طلع المفهوم الجديد اللي هو اقتصاد الدائري، وفلسفته أصلاً أن تصمم المنتجات لأجل أنها لو جينا بنتلفها مثلاً، أو جينا بطل عمرك اللي نشتغل عليها على موضوع التدوير إلا أنها تكون جاهلة. وطبعا اشتغل على الان صارت بعض المصانع تشتغل على موضوع طال عمرك، اني انا بالنسبه لي انا كحكومه او كمشرع افرض عليك في مبلغ معين او فيز معين او نسبه معينه على اساس موضوع التخلص من المنتج اللي بنسويه.
0: في العالم العربي بدأ الاهتمام بالتدوير بشكل تدريجي مع ازدياد المدن واتساع الاستهلاك، لكن كان في المملكة العربية السعودية مختلفاً ومنسجماً مع الواقع والتحديات والفرص. وهناك أصبح الوعي البيئي في المملكة ينمو خاصة بين الشباب، وبدأ مفهوم الفرز من المصدر ولو بشكل محدود يجد طريقه إلى الحياة اليومية والاهتمام من القيادة.
1: هم يعني بعض الدول العربية هي مجبورة أساسا، ليه؟ لأن المورد ضعيف، في كثافة سكانية، في عزك الله نفايات، وفي ندرة بالاحتياج. يعني أنا بالنسبة لي ترى ما هو من ساعة. شوف إحنا لما نتكلم على التدوير، طبعا بكل أمانة، وأنا والله مش علشان السعودي، لكن فعليا السعودية رائدة. يعني حتى على فكرة لما تقرأ عن من المجالات، طبعا ليش صار الموضوع هذا؟ لا شك طبعا إنه في حراك، في حراك قوي جدا. وانا اشوف الحراك اللي الان مثلا عندنا احنا المركز الوطني لاداره النفايات، ففعليا موان شغاله شغل غير طبيعي، تمام، على اساس انهم يعني يشتغلوا على هالموضوع. الميزه اللي عندنا احنا السعوديه صراحه عندنا عقول جباره، ولا جاد قال لك انا والله يا اخي انا معجب بالمدرسه الفنيه والصناعيه، لا، صرنا نشتغل طال عمرك على نموذج هجين، بمعنى اني عندي طال عمرك عندي ممكن تقريبا 4-5 نماذج ودمجها مع بعض بحيث انها تطلع نموذج فعال، ولذلك تصير عندك الرياده.
0: ارتبط التدوير بمشاريع الاستدامة والمدن الذكية ورؤى التنمية المستقبلية من خلال مصانع تدوير متقدمة ومشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة وبرامج وطنية لرفع الوعي البيئي. لم يعد الهدف فقط لتقليل النفايات، بل لتحويلها إلى قيمة اقتصادية وخلق منتجات جديدة من خلال مصانع متقدمة.
1: كان في ثقافة عندنا يسمونه كلين دي أو يوم النظافة، وتجد طول عمرك راس الهرم هو اللي ينزل ويحتك طال عمرك بالدوائر كلها، وهو معه كيس عزك الله زبالة ومعه قفاز على أساس يبني هالثقافة هذه. فأرجع وأقول إنه الآن ثقافة المجتمع في جبين مختلفة. طبعًا عندنا مشروع تكلم عنه إنه وش التقنيات الجديدة. وجدنا إنه من أكبر المشاكل، وإحنا على فكرة بعض الأحيان ما نجي نشتغل على نموذج عمل كامل. من الذكاء جدًا إنك تشوف النموذج العمل الحالي وتشوف وين الإشكاليات اللي فيه تستثمر فيها. وجدنا إنه السوق هذا سوق مظلم، سوق ضبابي، ما هو واضح. ما تدري كم الكميات اللي تهدر أو بالأصح تعتبر ويست أو تعتبر نفايات، ولا تدري طال عمرك يبني عليها طال عمرك صاحب المصنع علشان يأخذها ويحولها مصدر أولي، وهذه جزئية جدا مهمة. أنت الآن تجي تشتري منتج، خلنا نقول أي منتج تشتري طال عمرك جديد داخل طال عمرك خط إنتاجك، أو أنك تشتري طال عمرك شيء يعتبر معاد تدويره، تمام، نفايات، تمام، وفي خطوط إنتاج كثير تقوم على النفايات. ولو فهم النفايات أنها سيئة، النفايات أنها أساساً كانت منتج، مش مادة خام، هو عبارة عن منتج. تدري أنك توفر تقريباً من تقريباً 80 إلى 85% من تكلفة المنتج، بمعنى أنا لما أجي خلنا نتكلم عن الزجاج مثلا، لما أجي أخذ زجاج طال عمرك، أخذ زجاج جديد لم يستخدم، بشتري مثلا بألف ريال، انتبه أنك ممكن تحصل طال عمرك على نفس كمية الزجاج بجودة جيدة تتوافق مع احتياجك.
0: يا سلام.
1: ما بين طال عمرك 15 إلى 150 إلى 200 ريال وهذاك تشتري بألف ريال. بمعنى أنا أقدر أنافس. طبعا ناهيك على موضوع لما ترجع الموضوع طال عمرك استخراج الزجاج، تعرف يطلع من الرمل استخراج الزجاج ومدري إيش والانبعاثات والقصص والأفران والتكاليف وتكلفة الإنتاج. أنت قاعد تأخذ طال عمرك منتج جاهز، بس اللهم تعيد طال عمرك تشكيله. نعم، مو كل منتج أتعامل معه طال عمرك بعد تدوير. موضوع طال عمرك الجانب الطبي أكيد ما راح أعيد تدويره لأنه جدا حساس. عندي موضوع طال عمرك الشغلة التتشغل أو الشغلات الملموسة زي الأكياس اللي بلامسها مباشرة، زي بعض العلب اللي بتلامس مباشرة، ما راح أستخدم المنتج المعاد تدويره أو النفايات. لكن في كثير من المنتجات أقدر أستخدم بها أجانب. بجيك الجزئية أنه لما شفنا الفجوة هذه، سوى شفنا الفجوة هذه، تحركنا في الجبال وأسسنا شركة اسمها أوكسيرا. أوكسيرا فكرتها عبارة عن منصة. المنصة هذه تجمع طال عمرك ما بين صاحب المنتج أو المصنع اللي عنده طال عمرك النفايات، تمام، أو مصدر النفايات. لما أتكلم عن مصنع أي حاجة تصنيعية، واللي يحتاج النفايات هذه لخطوطها الأولية. بمعنى أنه الآن مثلاً على مستوى مثلاً الزيوت، مثلاً الزيت عبارة عن رحلة، هو مر عليك في مرحلة معينة، مر عليك في السيارة مثلاً، بعد ما يطلع من السيارة ترى له خط إنتاج.
0: التدوير ليس قصة للنفايات، بل قصة وعي من محاولات بسيطة بدافع الحاجة إلى منظومة عالمية تقودها التكنولوجيا والابتكار. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ أحمد العديم، المستشار الاقتصادي ونائب رئيس مجلس إدارة القمام الراقية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والمتابعة عائشة زير، ومن الإخراج عبد المحسن السران. ألتقيكم في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتاً خافتاً من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نخرج إلى البر ونتأمل زهرة جميلة أو نبتة خضراء يانعة، قلما يخطر ببالنا أن بعض هذا الجمال قد يخفي سما قاتلا. فبيئتنا البرية غنية بالنباتات، إذ تضم المملكة أكثر من 2280 سلالة نباتية بين أشجار وشجيرات وأعشاب، وبين هذا الكنز الأخضر تختبئ نباتات سامة جميلة المظهر خطيرة الأثر. نبات العشر مثلا، بعصارته اللبنية قد يسبب فقدان البصر إذا لامس العين، والحنظل قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى الوفاة. فكيف نتعرف على هذه النباتات وكيف نتنزه بأمان دون أن نحرم أنفسنا من متعة البر؟ هذا محور حلقتنا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذ عبيد العوني المختص والمهتم بالنباتات البرية والحياة الفطرية في المملكة. أهلا وسهلا به ضيفا عزيزا في السعودية الخضراء.

0: تضم ربوع بلادنا أكثر من 2280 سلالة نباتية تتوزع بين نحو 97 نوعا من الأشجار و564 من الشجيرات وأكثر من 1600 نوع من الأعشاب، تتركز أعلى كثافة لهذا التنوع في المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الغربية من المملكة. وهذا التنوع ليس مجرد أرقام، فكل نبتة سواء كانت نافعة أو سامة تؤدي دورا في نظامها البيئي، تثبت التربة وتغذي الكائنات وتحفظ توازن الحياة البرية. والنباتات السامة جزء أصيل من هذه المنظومة، معرفتنا بها ليست فقط لحماية أنفسنا بل لفهم بيئتنا واحترامها، فالوعي بالنبات هو أول خطوات حماية البيئة. سؤالنا لضيفنا الأستاذ عبيد: ما مدى ثراء الغطاء النباتي البري في المملكة، وكيف تشكل النباتات بما فيها السامة جزءا من هذا التنوع البيئي الذي نحتاج لمعرفته؟
1: المملكة العربية السعودية تزخر بكم هائل من النباتات والأشجار، وبها أيضا كنز كبير جدا، بعضها يظهر في مواسم يزدهر وبعضها دائم، وهي أيضا بالرغم أنها صحراء ولكن يوجد فيها تنوع كبير جدا، سواء في صحريها، في جبالها، في رمالها، في مناطقها الساحلية، في مناطقها الباردة، يوجد كمية ضخمة. الفلورا السعودية الآن قالت مثلاً 2280 نوع، وما زال إلى اليوم يكتشف أشياء جديدة تضاف إلى الفلورا السعودية. لذلك عندنا تنوع مهم وكبير جدا، والآن يسعون إلى المحافظة عليه، من ضمنها هذه النباتات أيضا السامة، ولها دور بما يسمى بالنظم أو النظام أو التوازن البيئي، فهي تساهم في هذا التنوع البيولوجي، لذلك يزورها الكثير من الملقحات، لها أيضا فوائد كثيرة حتى على الإنسان حتى على الحيوان منذ ألوف السنين، فيجب المحافظة على هذا التنوع لأن كل جزء يؤثر على الجزء الآخر، ونقص جزء أيضا يؤثر على الأجزاء الأخرى.
0: هناك نباتات جميلة المظهر لكنها خطيرة، وكثير منها منتشر في صحرائنا، فنبات العشر ذو الأزهار الجميلة والثمار المنتفخة يحمل عصارة لبنية قد تسبب فقدانا للبصر إذا لامست العين، وكذلك الحنظل بثماره الصفراء الجذابة، مر وسام وقد يؤدي الإفراط فيه إلى الوفاة. أما الأرغمون فيسبب التشنج والهلوسة، والحرمل يسبب الارتعاش والشلل. ومن أخطرها نبات الدفلة الجميل بأزهاره الوردية.

0: أوراقه وأزهاره وكذلك سيقانه. القاعدة الذهبية هنا: الجمال في البر ليس دليل أمان، فبعض أفتك النباتات هي أكثرها جاذبية للعين، ولهذا فإن معرفة أشكال هذه النباتات وأماكن انتشارها هي خط الدفاع الأول لكل من يرتاد البر. سؤالنا لضيفنا الكريم: ما أبرز النباتات السامة المنتشرة في بيئتنا البرية؟ وكيف نميزها؟ وما العلامات التي يجب أن ينتبه لها المتنزه؟
1: أبرز النباتات السامة هي كثيرة جدا، في بعضها يتراوح من شديد السمية قاتل وبعضها إلى خفيف السمية. بعضها يوجد في المدن، بعضها يوجد في أيضا البرية، وبعضها يوجد حتى خارج المنزل وداخل المنزل. لنذكر أبرز هذه النباتات في البرية: طبعا الحنظل أو العلقم أو الشري، طبعا ينتشر في الصحاري، وهذا أيضا ذو سمية عالية وطعم مر خطير على الإنسان وبعض الحيوانات، لذلك ينصح في الابتعاد عنه وعدم أكله. أيضا هناك العشر، وهذا يحتوي على مادة لبنية خطيرة جدا، حينما تأتي على العين تسبب التهاب حاد وتؤدي أيضا إلى فقدان البصر. وأيضا هذه الشجرة خطيرة، ممكن حينما يشربها الإنسان أو يتناولها ممكن تؤدي إلى يعني الرؤية ضعيفة، وأيضا تزود من خفقان القلب. أيضا لا ننسى الخروع، هذا من النباتات الخطيرة أيضا، كل أجزائه خطيرة جدا. أيضا هناك بعض الفطر مثل الفطر المظلة الكاذب، وبعضهم يظن أنها العرجين وهذا خطر. أيضا هناك فطر الملاك الكاذب، وأكثر الفطر في العالم يسبب أيضا تسمم، لذلك هناك حالات كثيرة بالعالم يسببها أنواع الفطر لأنه يتشابه مع الفطر الجيد. أيضا هناك نبات الغزالة، وهناك أيضا نبات الغلقة، وهناك نبات الغلثي ويسمم فيها السباع، وهذا نوع من أنواع الصبريات. هناك أنواع كثيرة من الأشجار الموجودة في البرية مثل السيكران، وأيضا البنج، وأيضا الداتورة. أيضا في خارج المنازل وفي الحدائق ممكن نشاهد الدفلة الصفراء، وهي ذات ثمرة مثل التفاح، حينما يأكلها سامة جدا خطيرة على الأطفال. أيضا هناك الياسمين الهندي، وهذا يحتوي على سائل أبيض. أيضا هناك من داخل المنازل، هناك أيضا أشجار خطيرة جدا من داخل المنزل، لنذكر بعض منها مثل إذن الفيل، هذه طبعا تحتوي على كسلات الكالسيوم وهي خطيرة، قابلة طبعا هذه المواد للذوبان، وهي تسبب تهيج في الجلد والفم، وقد يؤدي أيضا إلى تورم الحلق وصعوبة في التنفس. أيضا هناك نبات داخلي، نبات الهليون، أيضا هذا نبات مزكرش جميل جدا، ولكن يحتوي على مادة سابوجنين، وهي مادة خطيرة جدا، وهي سم يعتبر خطيرة. هناك أكثر النباتات وبعض الزهور أيضا سامة موجودة في منازلنا وأيضا خارج المنزل وفي المناطق البرية، فيجب يعني تعليم الناس عنها.

أصبحت التوعية ضرورة تحمي الأرواح، وقد أطلقت جهات رسمية مثل إمارة منطقة المدينة المنورة مبادرات توعوية بيئية تحذر المتنزهين من لمس أو تناول النباتات السامة، خاصة مع دخول فصل الصيف وكثرة الرحلات. والإحصاءات تشير إلى أن غالبية حالات التسمم النباتي تقع بين الأطفال، وهم الأكثر عرضة لوضع ما تصل إليه أيديهم في أفواههم. القواعد بسيطة لكنها منقذة: لا تأكل أي نبات بري إلا إذا كنت متأكدا تماما من سلامته، ولا تلمس العصارات اللبنية، أبعد الأطفال عن النباتات المجهولة، وعلمهم ألا يقطفوا أو يتذوقوا شيئا، وعند الاشتباه في التعرض لنبات سام يجب التوجه فورا لأقرب مركز طبي أو الاتصال بالطوارئ. الوقاية هنا أرخص وأسلم من العلاج بكثير. سؤالنا لضيفنا الكريم: ما النصائح العملية للتنزه الآمن في البر خصوصا مع الأطفال، وكيف نتصرف عند الاشتباه في التعرض؟

0: إلا حتى يريه مثلا كبار السن، فهذا أمر مهم جدا. وأيضا يجب على تعليمهم أيضا إن أي نبات يفرز مواد حليبية أو سائلة بيضاء عند كسر الساق أو الورقة الابتعاد عنه. أيضا ابتعاد عن أي نبات ذو روائح كريهة أو غير محببة من الأوراق والأزهار. وجود أيضا ثمار زاهية بعض الألوان وغير مألوفة تجذب الأطفال، لكنها أيضا غير قابلة للأكل وسامة، ولكن إذا أكلها مثلا الطفل أو مثلا لمسها. بعض النباتات السامة حينما تلمسها وتأتي على جرح إلى آخره، ممكن أيضا هذه الزيوت الخطيرة تدخل إلى داخل الجسم، فيجب علينا غسل المكان المصاب فورا بماء بارد وفير وصابون لمنع تسرب الزيوت السامة. بعض الأحيان ممكن استخدام الكحول الطبية على المنطقة لإذابة الزيوت الضارة وإيقاف انتشارها. أما حينما يبلعها الطفل، وهذه أخطر مرحلة، يجب علينا تنظيف الفم من أي جزء متبقي من النباتات من فم المصاب بحذر. تخفيف السمية، يجب علينا أيضا جعل المصاب يشرب كميات قليلة من الماء أو الحليب إذا كان بكامل وعيه. تجنب التقيؤ العشوائي، لا تحاول إجبار المصاب على الاستفراغ إلا بعد استشارة مركز السموم أو الطبيب. بعض الأحيان ممكن تزود الحالة حينما تجبره على التقيؤ. يجب عليك على طول الاتصال بالطوارئ وأخذ أيضا جزء من هذا النبات لكي يساعدهم في الوصول إلى العلاج. حفظكم وحفظ كل أيضا طفل، ويجب علينا تثقيف المجتمع في هذا الجانب من الإسعافات الأولية وأيضا تجنب النباتات السامة.
1: قد يظن البعض أن النباتات السامة يجب استئصالها، والحقيقة عكس ذلك تماما. هذه النباتات جزء من التوازن البيئي، سميتها آلية دفاع طبيعية تحميها من الرعي الجائر وتساعدها على البقاء في بيئات قاسية. بعضها يوفر غذاء ومأوى لكائنات تكيفت معه، بل إن عددا منها استخدم تقليديا في الطب الشعبي بحذر شديد وعلى يد العارفين فقط. الأهم أن معرفة هذه النباتات جزء من تراثنا المعرفي بالبر ومن وعينا البيئي الذي يجب أن ننقله لأبنائنا. فالهدف ليس الخوف من الطبيعة، بل فهمها والتعامل معها باحترام. حين نعرف نباتاتنا نافعها وسامها، نصبح أكثر ارتباطا بأرضنا وأقدر على حمايتها، وهذا في صميم رسالة السعودية الخضراء. سؤالنا الأخير لضيفنا الكريم الأستاذ عبيد: ما الدور البيئي للنباتات السامة في نظامنا الطبيعي، ولماذا تعد معرفتها والحفاظ عليها جزءا من وعينا البيئي لا مجرد تحذير؟
0: النباتات السامة ليست فقط إنها سامة أو مثلا نأخذ عنها الصورة المشوهة، هي فيها الكثير من الفوائد. الله لم يخلق شيء عبث، وجعل كل نبات في بيئته المناسبة. أكثر دول العالم لا تتعرض هذه النباتات السامة، بل تنشر الوعي وأيضا تبعد الكثير منها عن مدارس الأطفال أو وجود الأطفال. أيضا هناك بعض النباتات السامة يستخرج منها زيوت ممتازة للمساج، زيوت أيضا ممتازة حتى للطهي، للشعر، للتجميل. أيضا بعض النباتات السامة تدخل، والكثير منها يدخل في الطب، ولكن يجب أن يكون تحت يعني مختصين في الطب، وتدخل أيضا في عالم الصيدلة، فلها فوائد كثيرة جدا، هذا أيضا للإنسان. وأيضا نأتي إلى الفائدة الكبيرة أيضا للتنوع البيولوجي، فهي أيضا تعطي الكثير من النحل العسل ومن الملقحات الكثير من الرحيق والفوائد، مثل نبات أيضا الداتورة يعتبر من أفضل العسل، فيه رحيق ممتاز جدا وهي نبتة سامة. لذلك هذه النباتات يجب علينا معرفتها والتثقيف أيضا بها، ولا يجب أيضا إزالتها إلا في بعض الأماكن التي حولها الأطفال، ولكن في البرية إزالتها ممكن أيضا نتسبب في كارثة، وأيضا ممكن الاستفادة منها في صناعات تحويلية كثيرة.

0: كبيرة جدا.
1: أعزائنا المستمعين، البر أمانة ومتعة، ومعرفتنا بنباتاته جميلها وخطيرها هي ما يجعل علاقتنا به آمنة وواعية. فلنستمتع بطبيعتنا ولنحمي أنفسنا وأطفالنا بالمعرفة لا بالخوف. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الأستاذ عبيد العوني على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف فثنيان. نودعكم ونلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. دمتم بخير وفي أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط من خلاله الضوء على قصص الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات. نستضيف في كل حلقة نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات متميزة تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. في كل حلقة نأخذكم في رحلة ملهمة نتعرف من خلالها على تجارب استثنائية، ونكتشف كيف بدت الأفكار الصغيرة لتصبح مشاريع واحدة وإنجازات تستحق أن تروى. الإبداع لا يعرف حدود، والنجاح لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة الشغف والإصرار والعمل الجاد. ويهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وإبراز النماذج الوطنية الملهمة، وتشجيع أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة على الإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم. فنحن نؤمن بأن كل فكرة مميزة يمكن أن تكون بداية لتغيير إيجابي، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استمرار في مستقبل أكثر إشراق وتقدم. كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنحتفي بالعقول المبدعة ونستمع إلى قصص نجاح ملهمة. نكتشف معا كيف يمكن للإرادة والعزيمة أن تحول الأحلام إلى واقع. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة وينطلق الإبداع ويصنع المستقبل. في حلقتنا اليوم راح نتعرف على ابتكار صحي مميز يحمل اسم نفخة الحياة، وهو جهاز مصمم لمساعدة مرضى السكر في التعامل مع حالات انخفاض السكر في الدم. يعتمد الجهاز على تحليل جزيئات موجودة في النفس للكشف المبكر عن انخفاض مستوى السكر، ثم يطلق تنبيهات صوتية ومرئية، كما يحتوي على مضخة مزودة بمحلول سكري مركز يعطى داخل الفم ليمتص بسرعة، ويساعد على استعادة توازن السكري في الدم، مما يجعله ابتكاراً واعداً لتعزيز سلامة مرضى السكري وجودة حياتهم. وراح نتعرف أكيد تفاصيل المشروع أكثر مع ضيفنا إبراهيم عبد الإله الغامدي، طالب ماجستير كيمياء حيوية بجامعة الملك عبد العزيز، وحائز على الميدالية الفضية بمعرض جنيف الدولي 2026. في البداية عرفنا عن نفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
2: معكم الطالب إبراهيم الغامدي، طالب ماجستير الكيمياء الحيوية بجامعة الملك عبد العزيز، وأيضا حائز على الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2026. بداية أحب أعرفكم على فكرتي اللي هي جهاز نفخة الحياة، جهاز مخصص لمرضى السكري. طبعا مرضى السكري يمثلوا شريحة كبيرة من المجتمع، سواء في مجتمعنا المحلي أو العالمي، وحياتهم تحتاج لكثير من التسهيلات، لأنه بيمروا بحالة من الحالات تسمى انخفاض السكر، وهي حالة مميتة وخطيرة جدا. رجل مسافر من مدينة لأخرى ماسك خط، ما بيمر بكثير من المحطات، انخفض عليها السكر وما عنده أي مصدر يعالج نفسه فيه. والعلاج طبعا يكون بسيط في هذه الحالة، وهو بس أخذ جرعة سكر بسيط، ما مع عصير، ما مع علكة، ما مع حلاوة أو تمرة. ولكن هذا الشخص عارف أنه ممكن يتعرض لمثل هذا الموقف، فأخذ جهاز نفخة الحياة. كيف ممكن يساعد جهاز نفخة الحياة؟ بمجرد ما يبدأ يحس أعراض انخفاض السكر، كل ما عليه هو وضع الجهاز في فمه ونفخ نفخة واحدة. الجهاز يعمل بمستشعر، وهي التقنية الحديثة التي تم استخدامها. المستشعر يلتقط جزيئات الكيتونات في النفس ويعطي تنبيه ضوئي ومرئي ينبه الشخص بحالة انخفاض السكر، بيكون الجهاز يتعرف عليها بسبب وجود هذه المكونات. فبمجرد ما يتعرف عليها وخلاص الشخص هذا عرف الحالة اللي بيمر فيها هي انخفاض السكر، يضغط على الزر الموجود في الجهاز وتكون فيه جرعة من محلول سكري مركز، بمجرد ما تبخ للفم تمتص عن طريق الأنسجة اللعابية في الفم وتدخل إلى الدم بشكل مباشر. هذه هي فكرة الجهاز بشكل مختصر، ومع ذكر موقف بسيط اللي ممكن شخص يتعرض فيه. طبعاً استلهمت الفكرة أساساً من موقف حصل بالفعل لأحد الكبار السن الذين تعرضوا لنوبة انخفاض سكر، ولكن ما أحد من الموجودين قدر يتعرف على المشكلة إلا أن الشخص حاول ينطق كلمة سكر. طب أنا قلت ليش ما إحنا نكتشف هذه المشكلة، لأنه لا سمح الله هذا الشخص ما كان يقدر يتكلم وقد يغمى عليه بشكل فوري. فكون هذا الجهاز موجود كفكرة ممكن يستخدم بطرق ووسائل كثيرة، كجعله جزء من منظومة الإسعافات الأولية، يوضع في جميع المحلات، يكون مصمم بطريقة محددة، يوضع أيضا في السيارات لو أمكن، وأيضا بكل تأكيد يكون جهاز محمول مخصص لهؤلاء المرضى.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
2: التحديات اللي واجهتني أثناء العمل وسبب عدم اكتمال الجهاز إلى الآن هي الوقت، وأيضاً نقص الفريق ونقص المعرفة الشديدة في مجال تصميم الأجهزة والدعم المادي بكل تأكيد. ولكن أغلب هذه التحديات تم تجاوزها بشكل مبسط حتى الآن مع الاستشارات الخارجية والتعلم الذاتي والاستفادة من أهل الخبرة. وبإذن الله في قريب العاجل ستصدر براءة الاختراع، حينها سيبدأ التطبيق الفعلي والبحث عن الدعم. كذلك أيضا أبدو ناس كثيرين في معرض جنيف الدولي اهتمامهم بالفكرة، وطبعا جاءت فرصة معرض جنيف طبعا دعم الجامعة الكبير واهتمامها ورعايتها المستمرة. جامعة الملك عبد العزيز ما بخلت علينا بأي شيء حرفيا، كل وسيلة تساعدنا في نجاح فكرتنا وفرتها لنا، وأيضا الفرص اللي أتاحتها لنا هي اللي خلت الفكرة شيء قابل للتطبيق على أرض الواقع، لأن لولا الفرص هذه بعد الله لكانت مجرد همسة في البال. ولكن الجامعة آمنت فينا، مما ساعدنا نؤمن بأنفسنا ونكثف العمل ونجتهد في هذه الأمور. فكما كنت أقول، مع فرصة معرض جنيف الدولي كانت فرصة كبيرة جدا، أثبتت لي وأثبتت للناس أن الفكرة بمجرد ما تطبق في الدماغ بطريقة صحيحة وترى لها بصيص أمل يبدأ بالفعل، وبصيص الأمل يبرز. في حين بروز هذه الفرصة في معرض جنيف الدولي، أبدأ كثير من مرضى السكري وغير مرضى السكري والأطباء وجميع من هم يعملون في القطاع الصحي اهتمامهم بالفكرة، حتى أن هنالك كثير من الأشخاص أبدوا رغبتهم في الحصول على الجهاز بشكل عاجل، ولكن للأسف ما زالت في حالة النموذج الأولي. كذلك أتاني أحد المستثمرين من تايلاند وأراد الحصول على وكالة لبيع الجهاز. أتاني أشخاص من وزارة الصحة راغبين في توزيع الجهاز بشكل فوري، ولكن بإذن الله العمل مستمر على الفكرة، والمشاركات المحلية والدولية أيضا مستمرة. محاولة نجاح هذه الفكرة والحصول على الدعم المناسب لها ما زال مستمرًا.

0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: تطبيق المشروع كما ذكرت أنا بانتظار فقط إصدار براءة الاختراع، وبمجرد الحصول عليها هناك جهات عرضت علي التعاون وإعطاء الفريق المناسب وتوفير جميع المستلزمات التي احتاجها لتطبيق الفكرة على أرض الواقع.
0: في النهاية، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: تم وضع خطط مستقبلية كبيرة للجهاز، بما فيها منظومة تحديد الموقع، وأيضا الربط البيانات بالذكاء الاصطناعي، وأيضا إرسال البيانات في حالة الطوارئ إلى الجهات المختصة مثل الهلال الأحمر. كذلك من أحد التقنيات التي مفكر أنا وفريقي في وضعها

الجهاز هي تقنية تنبيه عند السقوط. في حال كان هناك شخص يحمل الجهاز ولا سمح الله تعرض لهذه النوبة يسقط بشكل وسقط لا سمح الله، يرسل الجهاز بشكل مباشر تنبيه إلى ذويه وإلى الجهات المختصة. وهناك الكثير من الخطط التي تتبنى منظومة إنقاذ الحياة. مفهوم إنقاذ الحياة هو ما كان في بالي لإنتاج هذه الفكرة. نحن نريد السيطرة على المواقف التي لا نستطيع أن نكون متواجدين فيها بأبسط الإمكانيات، والمساعدة في حال الاستغاثة الغير ممكنة بالاستغاثة التقنية. في كثير في الكثير من التطبيقات اللي ممكن نسويها على هذا الجهاز، كربطه مع منظومة الدرون وتوزيعه عالميا، وهنالك يعني رؤية مستقبلية تكون شركة نفخة الحياة وجهاز نفخة الحياة هو حجر أساس لمزيد من الحلول التي تتبنى منظومة إنقاذ الحياة أو مفهوم إنقاذ الحياة بشكل أصح. كثير من الحالات التي يكون فيها المرء بين الحياة والموت، هناك مجرد تصرف بسيط يقوم به الشخص يخرج من فاصلة الموت والحياة إلى الحياة فقط. وهناك كثير من الأشياء التي قد يغفل عنها تؤدي به إلى الوفاة لا سمح الله. أتمنى أن نتعاون جميعا بتفكير ووعي كاف للحفاظ على حياة الناس من حولنا، من نحبهم، ونحرص على سلامتهم في جميع الأوقات. أيضا تذكر دائما بالنعم التي أنعمها الله علينا عز وجل. اللهم لك الحمد، الدولة أنعمتنا وأكرمتنا بالكثير من الفرص، وأولها التعلم، وهو ما قادني إلى هذه الفكرة. فمن خلال دراستي في البكالوريوس استنتجت كثير من المعلومات التي أفادتني للوصول إلى هذه الفكرة. وأيضا الدعم المستمر من الأساتذة الكرام والإداريين في الجامعة هو ما وصلني إلى هنا. ولا ننسى الدعم الغير منقطع. الدولة لا تبخل على أبنائها وبناتها المواطنين والمواطنات من جميع الفئات بالدعم المستمر والفرص الممنوحة. كذلك عندما ذهبنا لتمثيل المملكة في معرض جنيف الدولي، الجناح السعودي كان جناح كبير جدا، وكان عليه الإقبال بشكل مهول، حتى أن المنافسة كانت بيننا وبين أكبر الأجنحة هناك. أسأل الله أن يديم علينا هذه النعم. أتمنى ما أكون أطلت عليكم، هذا مختصر كلامي لكم. أتمنى أن يكون هناك من يستفيد منه ويرى فينا الأمل كما نراه بأنفسنا، ويؤمن بنا كما نؤمن نحن أننا بإذن الله سنصل إلى نتائج عظيمة في المستقبل.

وفي ختام الحلقة نرى كيف يمكن للابتكار أن يصنع فرقاً حقيقياً في حياة الإنسان، وأن يقدم حلولاً ذكية للتحديات الصحية اللي يواجهها الكثير من المرضى. ويعد جهاز نفخة الحياة نموذجاً مميزاً لهذا النوع من الابتكار، يجمع بين الكشف المبكر عن انخفاض السكر في الدم والتدخل السريع للمساعدة في استعادة توازن مستوى السكر، وهذا الشيء أكيد يسهم في تعزيز سلامة مرضى السكري وتقليل المخاطر الناتجة عن هبوط السكر المفاجئ. مثل هذه الابتكارات تؤكد أن التقنية لم تعد مجرد أدوات حديثة، بل أصبحت وسيلة لإنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة. كل فكرة إبداعية تنطلق من حاجة إنسانية يمكن أن تتحول إلى مشروع رائد يحقق أثراً كبيراً في المجتمع، ويمنح الأمل للكثير من الأشخاص اللي كانوا يواجهون تحديات صحية يومية. كما أن هذا الابتكار يبرز أهمية دعم المبتكرين والباحثين وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية تخدم المجتمع. المستقبل يبنى بالأفكار الخلاقة وبالعقول اللي تبحث عن حلول جديدة وتسعى إلى تسخير العلم والتقنية لخدمة الإنسان. في النهاية نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على مشاركة هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا بهذا الابتكار الواعد، ونتمنى أكيد دوام التوفيق والنجاح. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع، ونتمنى تكون حلقة اليوم ألهمتكم وأكدت لكم أن الابتكار يبدأ بفكرة وينمو بالإصرار ويثمر إنجازا يصنع الفرق في حياة الآخرين. نلتقي بكم على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة إبداع جديدة وإنجاز ملهم جديد. إلى أن نلقاكم.

0: معكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس، التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا

0: أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من بساتين الإذاعات العربية. كل أسبوع نطل عليكم لنقطف لكم أجمل البرامج وأمتعها من الإذاعات العربية.

0: مستمعينا الأكارم، زكي نجيب محمود فيلسوف وكاتب وأكاديمي وأستاذ فلسفة مصري، من مؤلفاته المنطق الوضعي ونحو فلسفة علمية، وقد حاز على جائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975 وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984. ولمعرفة المزيد عن مسيرته نبقى وإياكم مع هذا الجزء من برنامج فلاسفة العرب من إنتاج إذاعة صوت العرب من القاهرة.
1: لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود، الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية، نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
2: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل، الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.
1: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخولي عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
2: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفرده.
1: اشتغل بالتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمن وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
3: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني بتواضعه الأشد، فعندما زرته في منزله وأنا طالب شعرت بشعور غريب أنه أستاذ بسيط ومتواضع يصر على أنه يصحبني وأنا طالب إلى باب الأسانسير مثلا وأنا خارج من عنده، لدرجة أن أنا أحيانا بقيت أشعر بالخجل الشديد أنه يقف لغاية الأسانسير ما يجي وأنزل. جانب آخر من صلتي الوثيقة بالدكتور زكي أنه مزاجه ساخر ويحب النكتة ويجيد الاستماع إليها ويرويها، ده جانب أنا ما عرفتوش خلال التلمذة. لكن أستاذ الدكتور زكي نجيب محمود أعطاني الكثير جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعرض مذهب في ذلك الوقت اللي هو الوضعية المنطقية، ولو أنه نظر إليها بمنظور الوضعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج.

0: مستمعين الأعزاء، أوراق وردية برنامج اجتماعي جميل ومتميز موجه للمرأة العربية في كل ما يخص منزلها وأسرتها. البرنامج من إنتاج إذاعة بغداد، وقد اخترنا لكم هذا المسمع من إحدى حلقاته. متابعة ماتعة وشيقة.
1: همسات زوجية. كيفية كسر الروتين في العلاقة الزوجية. عزيزتي، بعد الزواج يكون العروسان في حالة حب ورومانسية، ثم سرعان ما تتحول علاقتهما في بعضهما البعض إلى روتين، وهناك أمور يمكن أن تكسر هذا الروتين وتجدد العلاقة بين الزوجين من فترة لأخرى بوجود الأولاد أو من دونهم. إليك يا عزيزتي بعض النصائح التي قد تفيد في تجديد العلاقة بالشريك لقتل الروتين اليومي في حياتك الزوجية. أولاً، الاهتمام بمظهرك الخارجي، فأكثر ما يثير الرجل هو المظهر الخارجي للمرأة والاهتمام بأدق التفاصيل لإبراز أنوثتها. إليك هذه النصيحة التي تقرب المسافات بينك وبين زوجك. استعدي دائما قبل العلاقة واهتمي بمظهرك وكوني بملابس متناسقة، لأن هذا ما يثير الرجل بشكل كبير. ثانياً، فاجئي زوجك بين الحين والآخر بممارسة نشاط معين معه في إجازة قصيرة، سواء كنتما وحدكما أو مع الأولاد. ومن هذه النصائح التي تساعد في كسر الروتين في العلاقة الزوجية هي هدية صغيرة منك لزوجك، فقد تمنح العلاقة بعض الحيوية التي تحتاجها مما يشعره بالسعادة. ناقشي زوجك بهدوء وروية واصغي إليه وعبري له عن رأيك بعقلانية وشاركي في أكثر الأمور التي تهمه في الحياة. ابتعدي عن الحديث عن مشكلات العائلة أو مسائل لا يهتم لها، هذا من شأنه أن يزعج الزوج ويشعره بالملل والروتين ويدفعه حتى إلى الخروج من المنزل ليلا.
2: لايف ستايل.
1: سنتحدث اليوم في هذه الفقرة عن المرايا في الديكور الداخلي. لا تقتصر وظيفة المرايا في الديكور على تجميل المساحة، بل هي توحي بالفسحة عندما تحل في غرف ضيقة، كما تحول الأماكن المظلمة إلى مضيئة. أشكال المرايا عديدة، وهي قابلة للدمج مع الخشب والحجر وورق الجدران. نقدم لك في هذه الفقرة نصائح لمجموعة من أفكار الديكور المساعدة في توظيف المرايا داخل كل غرفة من غرف البيت. المرايا والخشب في المدخل. في المساحة الخارجية المحيطة بالشقة السكنية لا مكان للمرآة كبيرة الحجم، إنما تثبت واحدة صغيرة أو متوسطة الحجم على علو معين مما يعكس الفسحة. ومن أفكار التزيين في هذه المساحة هي

0: خط الجدار الذي يقابل الباب الخارجي بمرآة مستطيلة الشكل تمتد من الأرض إلى السقف. ولرفع قيمة الديكور تقسم المرآة عن طريق لصق رف من الخشب على ارتفاع متر عليها، كما توضع الطاولة بغض النظر عن طرازها أمام هذه المرآة، ويمكن دعم هذه المرآة بالحجر أو ورق الجدران أو الطلاء. أما في الصالون المفتوح مساحته على ركن الطعام، فتثبت المرايا على جدارين متقابلين، علماً إنه كلما كان الصالون ضيقاً توضع المرايا كبيرة الحجم على هيئة مستطيل بعيداً من المرايا المقسمة، ويدعم الجدار الذي يحمل المرايا بالإضاءة. أما عند وجود واجهة كبيرة فتوضع قبالتها مرآة ما يعكس مداً في المساحة، وعند وجود نوافذ صغيرة توضع المرآة في صدر الصالون بشكل متوازن على السفرة لتعكس مدى بين الصالون وركن السفرة. وإذا كان الصالون ضيقاً تثبت المرآة على الجدار حتى تشغل نسبة 80% من حجمه لتحمل المساحة المتبقية أي مادة ديكور. ومن الأفكار تثبت المرايا على جدار غرفة السفرة على أن تكون عبارة عن مستطيلات. ما زال حديثنا عزيزتي عن المرايا في الديكور الداخلي وعن المرايا في غرفة النوم الرئيسية، فيمكن أن يحمل ظهر السرير قطع المرايا المربعة أو المنفذة عليها رسوم بالليزر وتحوطها إطارات خشب. من الرائج استخدام منضدة التسريح ذات المرآة مع إمكانية اختيار لونها بشكل مختلف عن لون المنضدة، ويحلو توزيع المرايا في السقف وذلك على صندوق يحل في الوسط وتنسدل منه ثريا أو تثبت داخله إنارة مخفية.
1: بصمتي
0: سوزان الشيخلي. هي رسامة عراقية ولدت في بغداد، تخرجت سنة 1940 في معهد الفنون التطبيقية في باريس. هي عضوة في جماعة الرواد منذ سنة 1953، درست الفن في عدة مدارس أهلية ولمدة 35 عاماً. شاركت الرسامة العراقية سوزان الشيخلي في جميع المعارض العراقية المقامة داخل العراق وخارجه، وأقامت عدة معارض شخصية. من الجدير بالذكر أن الفنانة سوزان الشيخلي هي أرملة الفنان التشكيلي العراقي المرحوم إسماعيل الشيخلي. أعمالها تنقل صوراً للبيئة العراقية التراثية، أشكال البيوت والأبنية والشناشيل وحركة الناس والأسواق والأزقة والأشجار والنخيل وأسراب الطيور. إنها تعيد الحياة والنشاط في الأمكنة العراقية. نظمت الفنانة العراقية سوزان الشيخلي عدة معارض للعراقيين وخاصة لكبار السن بما تحمله من ذكريات لا تمحى، كان آخرها في قاعة فائق حسن في الحمراء. وشاركت أيضا في جميع المعارض العراقية المقامة داخل العراق وخارجه.
1: عيادة.
0: سنتحدث اليوم عن فوائد البرقوق الأسود للنساء، وهي فوائد لا يستهان بها. البرقوق أو الخوخ ثمرة لها نواة واحدة وتصنف تحت فصيلة الثمار ذات النواة وتنتمي إلى نفس العائلة، فقد تكون ثماره صغيرة أو كبيرة الحجم ولها قشرة خارجية حمراء بنفسجية، خضراء، صفراء أو برتقالية اللون مع لب وردي أصفر أو برتقالي اللون. حول هذا الموضوع تقول اختصاصية التغذية ومدونة الغذاء والوصف.

المنصفات الصحية سارة عاصي إن الخوخ أو البرقوق يحتوي على خصائص غذائية منوعة، نذكر منها أكثر من 15 نوعاً من المعادن والفيتامينات المختلفة، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة. لكن عموماً محتواهما يختلف قليلاً، إذ يحتوي الخوخ الطازج على فيتامين كي، ولكن الخوخ المجفف يحتوي على كمية أعلى من فيتامين بي، وهو غني بالألياف والمعادن والكربوهيدرات، ويحتوي أيضاً على فيتامين سي، كما أنه المسؤول عن تجديد الخلايا وعادة ترميمها وتقوية المناعة. يؤخر عملية التقدم بالعمر، ويحتوي على ألياف ذائبة تحمي القلب وتساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى مغذيات نباتية تسمى فينولات لها تأثيرات مضادة للأكسدة. يعتبر الخوخ أو البرقوق من المصادر الجيدة للبوتاسيوم، وهو يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم عن طريق البول. يقلل الخوخ من الضغط على جدران الأوعية الدموية، مما يساهم في السيطرة على ضغط الدم والتقليل من خطر الإصابة بالسكتات. يعتبر الخوخ من الفاكهة التي تساعد على تسهيل حركة الأمعاء، كما يمكن لثماره المجففة أن تخفف من أعراض الإمساك. يقلل الخوخ من خطر الإصابة بهشاشة العظام بسبب غناه بالكالسيوم، ويقلل من مستويات سكر الدم والدهون الثلاثية.

0: ختام حلقة برنامج من الإذاعات العربية، نرجو أن نكون قد وفقنا بتقديم أمتع الحلقات من أجمل البرامج. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السبيعي. الإذاعات العربية، من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كان

0: واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وحياكم الله في إطلالة أسبوعية بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه المرة سيكون حديثنا حول دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني. قام بهذه الدراسة كل من الأستاذ الدكتور رشود الخريف، ويساعده في ذلك الدكتور محمد بن سيف القحطاني. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفا دائما في برنامجنا،
2: حياكم الله.
1: نتكلم في البداية عن فكرة هذه الدراسة والهدف منها.
2: من أهداف هذه الدراسة هو تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها. من أهداف هذه الدراسة هو تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها في المملكة العربية السعودية وإظهار تباينها المكاني، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين حسب المنطقة الإدارية. وكذلك هذه الدراسة يعني اهتمت بتفعيل دور المعاقين بشكل أكبر داخل مجتمعاتهم بشتى النواحي الحياتية المختلفة، سواء كانت الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية. وتحاول عدد من المجتمعات القيام بإجراءات تجاه المعاقين، كدمج ذوي الإعاقة في مراحل التعليم العالي وزيادة مشاركتهم في سوق العمل وتفعيل دورهم في المجتمع. وهذا ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في الدولة وعلى المعاقين وأسرهم. وفي حين أن عدم الاهتمام بالمعاقين يمكن أن يحول هذه الفئة إلى عبء اقتصادي واجتماعي كبير يمس بكرامتهم. وعلى الرغم من أهمية الإعاقة، فقد كانت بيانات الإعاقة في المملكة العربية السعودية شحيحة، يعني إذا اقتصرت في الغالب على عينات صغيرة في مناطق محدودة في المدن، وهي لا تمثل المجتمع السعودي تمثيلا صادقا. وكثير منها ركز على المجال التربوي أو المجال الطبي، ونتج من هذا الوضع ندرة الدراسات التي تناولت معدلات الإعاقة على المستوى الوطني أو التوزيع المكاني للمعاقين في المملكة وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية، مما أثر ذلك على البرامج والاستراتيجيات المناسبة لتقديم خدمات أفضل لهذا النوع. من أهداف هذه الدراسة يعني تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها في المملكة العربية السعودية، إبراز التباين المكاني لمعدلات الإعاقة في المناطق الإدارية، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين بحسب المنطقة الإدارية. وتكمن أهميتها كما أسلفنا في قلة الدراسات التي تناولت الإعاقة ومعدلاتها على المستوى الوطني، وهي الدراسة الأولى التي اهتمت بالإعاقة على مستوى المحافظات والمناطق الإدارية باستخدام بيانات شاملة. وتزداد أهمية هذه الدراسة يعني إذا علمنا بالتناقص الكبير في إحصاءات الإعاقة لعدم شمولية العينات المستخدمة في معظم الدراسات السابقة واختلاف طرق قياس الإعاقة. ولذلك من الناحية النظرية يعني تسهم هذه الدراسة في فهم الإعاقة في المملكة، وتثير تساؤلات بحثية جديدة، وتشجع دراسات عميقة، وتحفز على تطوير طرق قياس الإعاقة وتحسين مستوى دقة البحث.

0: بيانات. ومن الناحية التطبيقية، يعني من المؤمل أن تسهم بعض نتائج هذه الدراسة في دعم القرارات ذات العلاقة بالإعاقة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي. هذا باختصار ما تطرقت إليه الدراسة.
1: والحاجة ماسة جدا، يعني من غير دراسات لا يمكن أصلا حل كثير من المشاكل، فكيف بمشكلة مرتبطة بأمراض، بخدمات مقدمة من الدولة وتوزيعها الجغرافي وتوزيع الإمكانات فيها؟
0: صحيح، لذلك يجب الإبراز المكاني الذي تحدث عنه الباحثان يساهم في دعم القرار فيما يخص هذه الفئة العزيزة.
1: ماذا عن حجم الإعاقة في المملكة؟ هل هي في ازدياد؟ والأنواع، هل فيه انحسار في بعض الأنواع مثلا من خلال نظرة الباحثين؟
0: إذا أتينا إلى معدلات الإعاقة في المملكة، بدءا كما ذكر الباحثان بأن معدل الإعاقة للسعوديين بلغ 9 لكل 1000 من السكان، ويرتفع قليلا للذكور إلى 11، بينما ينخفض لدى الإناث إلى 7، ويعزى ذلك إلى ملابسات الإدلاء ببيانات الإعاقة، بالإضافة إلى أن الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث. فالنظام في المملكة لم يسمح بقيادة المرأة إلا منذ سنوات قليلة، فمن المتوقع أن يتعرض الذكور للحوادث المرورية والإعاقات الناتجة بمعدلات أعلى منها عند الإناث، وهذا الذي ساهم في ارتفاع معدل الإعاقة. وبالمقارنة مع الدول المجاورة، يعني ينخفض معدل الإعاقة في المملكة العربية السعودية مقارنة بالأردن. يعني مثلا في الأردن بلغ ضعف عدد الإعاقات الموجودة في المملكة، وانخفض عدد الإعاقات الموجودة بالمملكة إلى البحرين إلى النصف تقريبا، مما يدل يعني على تشابه الظروف المعيشية وكذلك تصنيف الإعاقة وأساليب جمع البيانات في المجتمعات الخليجية، خاصة أن دول الخليج تسعى إلى توحيد تعدادات السكان من حيث المحتوى. ولكن عندما نأتي إلى على مستوى العالم، فنجد معدل الإعاقة مرتفع مقارنة بالمعدل في المملكة، وهذا يعود إلى اختلاف تصنيف الإعاقة من مكان إلى آخر ومن منظمة إلى أخرى. فقد أشارت منظمة الصحة العالمية عام 2011 إلى أن الإعاقة تختلف تعريفاتها بين حقول العلم المختلفة، وكذلك من زمان إلى زمان آخر، وبذلك تعد مفهوما متغيرا متطورا. وتبعا لذلك يتأثر معدل الإعاقة بناء على المفهوم المعمول به بالدولة، إما ارتفاعا وإما انخفاض.
1: ماذا عن التباين المكاني في الإعاقة في المملكة؟ يعني أمر قد يدعو للاستغراب قليلا، لأنه يعني البلد واحد، فلماذا مثلا تكثر إعاقة في منطقة على حساب منطقة أخرى؟
0: ذكر الباحثان يعني هناك تباينا مكانيا محدودا بين المناطق الإدارية، فقد سجلت جازان أعلى المعدلات بنحو 11%، ومن ثم تلتها 3 مناطق بنحو 10%، وهي عسير وحائل والباحة، ومن ثم سجلت 7 مناطق إدارية معدلات ممثلة للمعدل الوطني البالغ 9%، وهذه 7 مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ونجران والجوف، في حين سجلت منطقتان أدنى معدل للإعاقة بنحو 80%، وهي تبوك والحدود الشمالية. ويعزى ارتفاع معدل الإعاقة في مناطق كجازان والباحة وعسير إلى ارتفاع كبار السن 65 سنة فأعلى، فتعود هذه الفئة إلى هذه المناطق بعد التقاعد، وهي الفئة التي تحمل أعلى معدل للإعاقة بين الفئات العمرية الأخرى. يعني بلغت نسبة كبار السن المعاقين في جازان 20%، وبلغت في الباحة 21%، وفي عسير 15%، علما بأن نسبة كبار السن من إجمالي المعاقين في المملكة لا تتجاوز 10%، ومن إجمالي السكان 3%. هذا باختصار معدل الإعاقة في المناطق الإدارية بالمملكة.
1: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا مرة أخرى، ولازال حديثنا في دراسة الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني، للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمعاونة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. تحدثنا أستاذ طارق عن معدلات الإعاقة وحجمها، ماذا عن أنواع الإعاقة في المملكة؟
1: أنواع الإعاقة تصنف إلى 7 أنواع رئيسة. يأتي التخلف العقلي في مقدمة أنواع الإعاقة، فبلغت نسبة المصابين بالتخلف العقلي 21% مع تفاوت بسيط بين الذكور والإناث، أي في الذكور 21% والإناث 20%. ولأن الإعاقة تأتي نتيجة أسباب متعددة، أو التخلف يأتي نتيجة أسباب متعددة وراثية وبيئية، وغالبا ما يأتي لأسباب وراثية، من أهمها زواج الأقارب، ولأنه يكثر في المجتمع السعودي، فيكون ارتفاع نسبة التخلف العقلي في المملكة نتيجة لذلك. وتأتي في المرتبة الثانية من أنواع الإعاقات الشلل بنسبة تصل إلى 21% مع بعض الاختلافات البسيطة بين الذكور والإناث، ففي الذكور يرتفع إلى 21% وينخفض إلى 20% للإناث، وهذا الفارق البسيط يعود إلى الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث. وفي المرتبة الثانية تأتي إعاقة البصر أي الكفيف بنسبة تصل إلى 16% مع تفاوت كبير بين الذكور والإناث، فقد بلغت بين الذكور نحو 14% وارتفعت إلى 18% في الإناث. وفي المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية تأتي إعاقة السمع الصم والبكم بنسبة 14% مع فارق بسيط بين الذكور 13% إلى الذكور و 15% إلى الإناث. يعني ومن اللافت للنظر هو ارتفاع نسبة الإناث الكفيفات والصم والبكم، على العكس من أنواع الإعاقة المذكورة آنفا التي شهدت ارتفاعا في نسب الذكور مقارنة بالإناث. ويقول الباحثان بأن عدم الاهتمام بالمولود الأنثى بعد الولادة قد يجعلها عرضة للإصابة ببعض الإعاقات مثل العمى والصمم ونحوها. أما المرتبة الرابعة فتحتلها فئة الإعاقة السمعية أصم مطرش بنسبة إجمالية تبلغ 4% وترتفع قليلا لدى الإناث مقارنة بالذكور. في المرتبة الخامسة تأتي الإعاقة الناجمة عن فقد عضو من أعضاء الجسم بنحو 3.7%، ويلاحظ ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل ملحوظ، يعني بلغت لدى الذكور نحو 5% بينما بلغت لدى الإناث 3%، وهذا الفارق يعود إلى زيادة الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث، وكذلك الحوادث الصناعية وغيرها. بقية الإعاقات التي يصعب تصنيفها ضمن الأنواع المذكورة آنفا فتمثل 21%، ولا يوجد هناك تفاوت يذكر ما بين الذكور والإناث فيها، مع ملاحظة أن نسبة المعاقين الذين يدخلون ضمن هذه المجموعة تتجاوز 5 المعاقين على مستوى المملكة، وهذا يثير تساؤلات حول دقة تصنيف الإعاقة.
0: هذه الإعاقات بهذا التنوع ويعني هذا التصنيف الذي هو عالمي ومحلي يحتاج إلى شيء من الخصائص في الخدمة في مناظرة هذه الإعاقات، ويعني فهم الخصائص المناسبة لكل حالة.
1: مثلا هو ذكر من الخصائص للمعاقين هو التركيب العمري السكاني بين المعاقين، وتحدث في ذلك قائلا بأن يجب أن يكون هناك مقارنة بين الذكور والإناث في هذا الأمر، ووجدنا في بعض الإعاقات كيف يزداد فيها الذكور على الإناث وإعاقات أخرى.

0: كيف تزداد الإناث على الذكور لبحث أسبابها ومسبباتها ودوافعها. وهذا النوع من التركيب السكاني له أهمية كبيرة، لأنه يؤثر في بعض الخصائص السكانية، وكذلك يؤثر نوع الإنسان ذكر أو أنثى بشكل مباشر على متطلباته وسلوكياته. ويعني إذا أتينا مثلا إلى نوع من النسب مرتفع في جميع مناطق المملكة دون استثناء، ونأتي إلى نوع آخر نجد أنه متباين من منطقة إلى أخرى، فكانت أعلى نسبة للمعاقين مثلا في نوع من الإعاقة في منطقة القصيم بنسبة 161 حالة، ويقول بأن نسبة هذا النوع لدى السعوديين في القصيم لم يكن أعلى المناطق، بل جاءت منطقة الحدود الشمالية وبلغ فيها هذا النوع إلى 154، في حين بلغ هذا النوع أدنى ما يكون في الجوف ونجران. فهذه تدعو يعني إلى التساؤل. ومن الخصائص أيضا هي الحالة الزواجية للمعاقين السعوديين 15 فأكثر. وصنف الحالة الزواجية في الغالب إلى 4 حالات: لم يتزوج أبدا، ومتزوج أو متزوجة، أو مطلق ومطلقة، وأرمل وأرملة. ويقول يظهر من بيانات المعاقين الموضحة في هذه الدراسة أن الذين لم يسبق لهم الزواج يمثلون الأغلبية من المعاقين بنحو 56%، وهذا أعلى بكثير مما هو سائد في المجتمع. ولا يوجد حتى تفاوت بين الذكور والإناث في ذلك. ويقول أن العوامل المتشابهة في التي تحول عدم الزواج بين المعاقين، وخصوصا أن بعض الحالات الإعاقة الشديدة لا تسمح بالزواج كأولئك الذين يعانون من التخلف العقلي والشلل. وكذلك من الخصائص للمعاقين التي تطرق إليها الباحث هو التركيب العمري للمعاقين السعوديين. ويقول بالإضافة إلى جانب ارتفاع معدلات الإعاقة بين الذكور بوجه عام، يلاحظ تفاوت في الفئات العمرية، فتأخذ معدلات الإعاقة اتجاها تدريجيا نحو الارتفاع من بداية الفئات العمرية حتى تصل إلى الذروة في الأعمار المتقدمة، خاصة الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما. يقول بلغ المعدل فيها 6% في الأعمار أقل من 80 سنة، بينما فوق 80 بلغت 8%. فهذا باختصار خصائص المعاقين التي تطرق إليها الباحثان.
1: نختم بالحديث عن النتائج والتوصيات من هذا البحث.
0: يعني ذكر نتائج كثيرة وتوصيات كثيرة، لعل أبرزها يقول بلغ معدل الإعاقة لدى السعوديين في المملكة إلى 12% بين الذكور، وينخفض إلى 7% بين الإناث. ويقول بالرغم من التفاوت الملحوظ في معدلات الإعاقة بين المملكة ودول الخليج وكذلك دول العالم الأخرى، فإن معدلات الإعاقة في المملكة تعد منخفضة جدا مقارنة بالدول الأخرى. ويقول ربما يعود ذلك جزئيا إلى الاختلاف في تصنيف الإعاقة. ويقول أيضا كما ذكرنا بأن ارتفاع نسبة الإعاقة عند الإناث في فقد البصر وفقد السمع بنسبة أعلى من الذكور، ووصلت الدراسة إلى نسبة الإعاقة عند الصم بين المعاقين السعوديين في المملكة 4%. ويقول أن يتركز 82% من المعاقين السعوديين في المملكة في 6 مناطق، هي الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير وجازان والمدينة المنورة، في حين يتوزع 18% على 7 المناطق إدارية: القصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية ونجران والباحة والجوف. ويقول أن أكثر من نصف المعاقين السعوديين لم يسبق لهم الزواج أبدا. وأيضا أتت الدراسة ويعد مجتمع المعاقين السعوديين في المملكة مجتمعا فتيا، إذ يمثل صغار السن أقل من 15 عاما أكثر من ربع المعاقين في المملكة، وذلك عكاس لطبيعة التركيب العمري للمجتمع السعودي. وخلصت هذه الدراسة إلى توصيات، منها لابد من توحيد معايير تصنيف الإعاقة وإجراءات جمع البيانات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بما يتوافق مع توصيات المؤسسات العالمية العامة في مجال الإعاقة مثل منظمة الصحة العالمية. وكذلك لابد من السعي الجاد لتحسين دقة بيانات الإعاقة والكشف عن سبب الاختلاف الكبير بين مصادر البيانات السكانية في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد بيانات التعداد السكاني عام 2010 والمسح الديموغرافي عام 2016، وذكر بضرورة التوعية بعمل فحوصات قبل الزواج للحد من إعاقات التخلف العقلي التي تأتي في مقدمة أنواع الإعاقة، وكذلك محاولة الحد من الحوادث المرورية قدر الإمكان لأنها تسهم في ارتفاع معدلات الإعاقة، وذكر لابد من إجراء مزيد من الدراسات التي تركز على شدة الإعاقة ومدى توظيف المعاقين وإشراكهم بفعالية في الأنشطة المختلفة.
1: الحقيقة نموذج التعامل مع الإعاقة في المملكة نموذج مثالي من جهات حكومية، من هيئات، من جمعيات، ولكن يعني كل هذه الخدمات أو التسهيلات أو الإجراءات يجب أن يقابلها وعي مجتمعي في الاستفادة المثلى من هذه الخدمات، التسهيلات الموضوعة، حتى البنية التحتية الموضوعة، البلديات تضعها، لكن هل المجتمع يتعامل معها؟ وهذا ما يحتاج أن نركز عليه دائما في حضور الوعي المجتمعي في وسائل الإعلام. شكرا لمتابعتكم مستمعينا ولضيفي الكريم ومسجل هذه الحلقة الزميل محمد العبود، وقد كان حديثنا في دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمساعدة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لين ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد. الحقيقة اليوم أنا أحمل شعور حلو وطاقة إيجابية جميلة ويمكن خضراء، والسبب إني اليوم كنت في محل خاص بالنباتات وتعرفت على أنواع جميلة من النباتات المفيدة لصحة الإنسان. إيه نعم، مفيدة لصحة الإنسان لكونها تدخل في صناعة العديد من العقاقير الدوائية، وهو قسم مهم في كلية الصيدلة اسمه العقاقير.

0: النقير والكيمياء الصيدلية.
1: معكم الدكتور محمد المغربي، رئيس قسم العقاقير والكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة في جامعة طيبة. في البداية، تخصص العقاقير والكيمياء الصيدلية هو أحد أقسام كلية الصيدلة، والذي يعنى بتدريس مقررات علمي العقاقير والكيمياء الصيدلية. فنعني بتخصص العقاقير أو علم العقاقير هو أحد فروع علم الصيدلة، ويركز بالذات على دراسة النباتات والمواد الطبيعية الأخرى لاستخلاص المركبات الفعالة طبيا منها. يشمل هذا التخصص عدة فروع رئيسية، منها اكتشاف العقاقير والبحث عن مصادر جديدة للأدوية من النباتات والمواد الطبيعية، كذلك تحليل ودراسة التركيب الكيميائي للمركبات المستخلصة وتحديد فوائدها الطبية، أيضا العمل على تحويل المركبات الطبيعية إلى أدوية قابلة للاستخدام. وفي الجانب الآخر، نجد أن تخصص الكيمياء الصيدلية أيضا يندرج تحته قسمين، هما قسم أو فرع عفوا الكيمياء الصيدلية والكيمياء التحليلية الصيدلية. ونعني بالكيمياء الصيدلية العلم الذي يهتم بتصميم، صناعة وتطوير المركبات الدوائية وضبط جودتها. العديد من الفروع هنا نتحدث عن الكيمياء العضوية، والتي تهتم بدراسة تركيب وتفاعلات المركبات العضوية، أيضا كذلك الكيمياء الطبية، وتعنى بتصميم وتطوير المركبات الدوائية الجديدة من خلال فهم كيفية تفاعلها مع الأجسام. وفي الكيمياء التحليلية، نجد أنها تعنى بشكل كبير بتحليل وتحديد التركيب الكيميائي للأدوية لضمان جودتها وفعاليتها. أيضا من الأقسام والفروع الرئيسية جدا في الكيمياء الصيدلية، وتصميم الأدوية باستخدام تقنيات النمذجة الحاسوبية لتصميم المركبات الدوائية الجديدة وتحسين كذلك فاعلية المركبات الموجودة. فيما يخص أهمية هذه التخصصات الموجودة في قسمنا، فهي تتمركز للأمانة في تطوير الأدوية من خلال اكتشاف أدوية جديدة، كذلك في تحسين الأدوية وضمان جودتها، أيضا من خلال دعم البحث العلمي لفهم التركيب الكيميائي للأدوية وكيفية تأثيرها على الجسم، كذلك الاستخدام الآمن للأدوية العشبية. بالنسبة لهذا التخصص، فهو يندرج تحت كلية الصيدلة، والمهارات الواجب توفرها في الصيدلة المتخصص في العقاقير أو في الكيمياء الصيدلية هي المهارات الأساسية لطالب الصيدلة بشكل عام. من ضمنها المهارات العلمية الأساسية التي تتضمن الفهم العميق لعلم الكيمياء والعقاقير، كذلك المهارات العملية كالقدرة على إجراء التجارب ومهارات التحليل واستخدام الأجهزة وكتابة التقارير العلمية، هذا بالإضافة إلى المهارات الشخصية كالتواصل والتحليل والنقد ومهارة حل المشكلات والقدرة على العمل ضمن الفريق. بالنسبة للمواد، العديد من المواد والمقررات صراحة اللي ندرسها أو تدرس في الكلية بشكل عام، وهي من المقررات الإلزامية التي يجب على كل طالب صيدلة أن تكون ضمن الجدول الدراسي. من ضمن هذه المواد، في مثلا في الكيمياء الدوائية، هناك لدينا الكيمياء العضوية، كذلك لدينا الكيمياء الصيدلية للتعرف على آليات العمل وعلاقة التركيب الكيميائي للمركبات بفاعليتها، كذلك يتعرف الطلاب على التقنيات الحديثة في تصميم الأدوية باستخدام منصات تصميم المركبات الدوائية. أيضا بالنسبة للكيمياء التحليلية الصيدلية، يهتم القسم بتدريس أساسيات علم الكيمياء التحليلية شاملا جميع الطرق المستخدمة للتعرف الكيفي والكمي لتركيزات الأدوية، كذلك أساسيات الفصل والتقدير لمخاليط الأدوية وغيرها من العلوم. فيما يخص العقاقير، فإن القسم غالبا يركز على اكتشاف وتحضير الأدوية من المصادر الطبيعية، كذلك تواجدها وطرق استخلاصها والتعرف عليها بشكل أكبر، ودراسة المحتوى الفعال للنباتات الطبية وطرق فصلها أو طرق فصل المواد الفعالة منها.

0: يهتم هذا القسم العقاقير والكيمياء الصيدلية بالدراسة النظرية والعملية لأهمية النباتات كمصدر أساسي للأدوية المختلفة، وذلك من خلال الفصل والتعريف بالتركيب الكيميائي للمواد الطبيعية المستخلصة من النباتات والمصادر الطبيعية الأخرى وطرق عزلها ومجال فعاليتها الحيوية.
1: بالنسبة للتدريب والله الحمد المناهج لدينا توفر للطلاب فرص تدريب مكثفة والله الحمد من خلال ورش العمل التي تقام خلال سنواتهم الدراسية. الهدف غالبا من هذه الورش اكتساب الطلاب المهارات اللازمة للدخول بإذن الله في سوق العمل مستقبلا. من تلك الورش التي تقام بشكل سنوي أو الدورات، استخدام أجهزة التحليل مثل الـ HPLC استخدامه في تحليل الأدوية أو النباتات والمصادر الطبيعية الأخرى. كذلك تقام لدينا دورات لتصميم الأدوية باستخدام البرامج الحاسوبية المتخصصة التي أسلفت في ذكرها. أولا اتفق أنه الطالب يتخرج من كلية الصيدلة بعد دراسته أو مروره على جميع الأقسام، فالطالب يطلق عليه، نحن هنا في كلية الصيدلة يتخرجون الطلاب لدينا بدرجة صيدلي أو دكتور صيدلي على حسب البرنامج المقبول فيه. بالنسبة للمجالات الوظيفية، فإن الصيدلي المتخصص أو الذي يرغب بإكمال تخصصه في العقاقير أو في الكيمياء الصيدلية بإمكانه العمل في الصيدلة الصناعية، كذلك عيادات الطب البديل القائمة على الأعشاب الطبية، أيضا في مجالات التدقيق الدوائي والشؤون التنظيمية، ولدينا هنا هيئة الغذاء والدواء متمثلة في هذا الجانب، في المجال الأكاديمي ومراكز البحث العلمي، وكذلك بإمكان الصيدلي العمل في صيدليات المستشفيات أو المجتمع كونه حاملا لشهادة الصيدلة من الكلية. بالنسبة للمجال للصيادلة مفتوح والفرص فيه واسعة للتطوير، أو من خلال إذا أحب الطالب أنه يلتحق ببرامج دراسات عليا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص فهي مفتوحة للجميع. في جامعة الملك سعود الآن برامج قائمة خاصة في الكيمياء الصيدلية، بإمكانه إن شاء الله بإذن الله التطور أو خارجيا الدخول في هذا المجال وتخصص فيه بعمق. أيضا كذلك المشاركة في الدورات التدريبية في مجالات مثل تصميم الأدوية أو مراقبة جودة المستحضرات الصيدلانية في المصانع، فكله في الأخير يساهم في تعزيز الكفاءة المهنية للطلاب بإذن الله. بالنسبة للشهادات يعتمد على مكان العمل، فإذا كان العمل أو مكان الصيدلي الممارس في تخصص العقاقير والكيمياء الصيدلية في المجال الصناعي أو صناعة الأدوية، فإنه يهتم كثيرا بالدورات التدريبية في مجال مراقبة جودة المستحضرات الصيدلانية وغيرها من الدورات. كذلك إذا أحب المشاركة أو الالتحاق بالبرامج الدراسية العليا، بإمكاني أيضا التخصص في مجالات كالعقاقير والكيمياء الصيدلية أو التحليلية. بالتأكيد لدينا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يطلب الحصول غالبا في أغلب مجالات العمل بالنسبة للصيدلي ترخيص مزاولة المهنة، والذي كما قلت أنه تصدر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بالنسبة لحاجة سوق العمل للصيادلة ومن ضمن الصيادلة المتخصصين في الكيمياء الصيدلية أو في العقاقير، فالتقارير صراحة الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات السعودية في تقريرها الأخير، تقرير واقع القوى العاملة السعودية، أشارت بشكل كبير إلى استمرار الحاجة إلى الصيادلة السعوديين في المستقبل القريب. أيضا ولله الحمد في ظل رؤية المملكة 2030 وبفضل برامجها الطموحة والتي تهدف إلى تحول القطاع الصحي وتطوير الصناعة الدوائية، وكذلك السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، فإن فرص العمل غالبا بإذن الله للصيادلة ستزداد بشكل كبير في المستقبل.
0: وفي هذا التخصص أيضا يتم دراسة الكيمياء، ولكن بشكل مختلف ومفيد للبشرية.

0: تابعونا في حلقات جديدة تتحدث عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى اللقاء.
1: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.
4: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير والسعادة والهنا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين، معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي بن جدوع. حلقتنا اليوم اجتماعية صحية، وشكرا شكرا شكرا للمستمعين الكرام والمتابعين الكرام اللي زودونا ببعض المقترحات اللي طلبتها لحلقة اليوم اللي بنناقشها إن شاء الله. طبعا ما ننسى مشاركتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. طبعا احنا بنكون سعيدين دائما دائما باستقبال اتصالاتكم، بالذات فيما يتعلق بحلقة اليوم، لان حلقة اليوم نتمنى حقيقة ان نتشارك وياكم في تقديمها. حلقة اليوم هي صراحة لها اسباب خاصة بصراحة، وتأثرت من بعض المواقف فحبيت اني اشارك بعض هذه المواقف معكم، اللي هي عاداتنا الاجتماعية وعلاقتها بالصحة. طبعا احنا نقول الحمد لله ان عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية جميلة ورائعة ومتميزة، وفي كل منطقة من مناطق يعني وطننا الغالي فيه عادات طيبة ومتميزة وقديمة، واحنا اليوم نحترم هذه العادات وهذه التقاليد الطيبة ونريد ان نحافظ عليها. ولكن في بعض العادات يعني زودوها بعض الناس، يعني صارت ما عاد هي العادة الاجتماعية اللي نفخر فيها، لا، صار فيها مبالغات، صار فيها إسراف، صار فيها يعني مباهات. الآن ما عاد تحولت إلى عادة اجتماعية، صارت ضرر. أو أحيانا بعض العادات الاجتماعية اللي كانت مناسبة سابقا، تعرفون مع الجوع وذيك يعني الأيام والسنوات الصعبة، الآن الحمد لله في هذا البلد الطيب وهالخير وهالنعمة يا ربي لك الحمد، في بعض العادات اللي كانت تصلح ذاك الوقت الآن ما تصلح. وأيضا فيه بعض العادات الدخيلة اللي صراحة لابد أن نقول ترى يا جماعة الخير هذه عادات دخيلة. احنا نفخر بعاداتنا كسعوديين محافظين على ديننا وعلى وطننا وعلى قيمنا، ولا فيه مانع ان يعني نتقبل بعض العادات او الاشياء السلوك مثلا الممارسات الجيده، ابد نتقبلها بكل صدر رحب، اي شيء يفيد ويتناسب مع المجتمع ويكون فيه خير احنا نتبناه. ولكن العكس اللي قد يسبب بعض المشاكل أو قد يكون فيها أيضا، نتكلم عن الإسراف والتبذير والمباهات الغير منطقية، هذه اليوم بنتكلم عنها. فأرجو أن نعرف أن الكلام اللي بتكلم عنه عن هذه الأشياء الإضافية اللي صايرة وليس أصل عاداتنا وتقاليدنا. وهاتف البرنامج 011-40-53 011-40-33-33-33. ونرحب فيكم، تتابعونا على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس وبرنامج فيتامين، وقول لا تروحون بعيد لحظات وأعود إليكم.

مرحبا بكم مستمعي الكرام. صراحة حاولت أرصد بعض العادات اللي يعني عند عليها ملاحظات أو لها تأثيرات صحية، وساعدني فيها كثير من المتابعين الكرام من الإذاعة أو من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. واسمحوا لي أني أطرح بعض الـ

العادات. لكن عشان بس نوضح وش الفرق بين العادات الطيبة في مجتمعنا وكيف تغيرت، وأذكر لكم قصة. كنت في إحدى المناطق العزيزة في بلادنا، وهذه المنطقة وكل المناطق يعني الحمد لله مجتمعنا مشهور بالكرم والعطاء. فكنت أبى ألقي محاضرة، واللي بيحضر المحاضرة سعادة المحافظ ورؤساء الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات و يعني المسؤولين، وأيضا من رؤساء ومشايخ القبائل. المهم منها مجموعة يعني حقيقة تقدر وتحترم، وكل كلمة كنت أقولها لابد أني أحسب لها. وحقيقة عرضت من ضمن الشرائح والكلام اللي بتكلمت عنه، حطيت صورة مفطح وقلت يا جماعة الخير، هل المفطح صحي؟ وأنا أسألكم مستمعين الكرام عن نفس السؤال، هل المفطح صحي؟ فطبعا الجماعة جزاهم الله خير حاطين غدا عقب اللقاء، لأن اللقاء الفترة الصباحية من الساعة 9:30 أو 10، فمن كرمهم حاطين غدا، وطبعا حاطين غدا لأنهم هل الكرم حاطين مفطح. فكان وضعهم محرج، إن قالوا إيه صحي بيقول شلون هالحين، هذا دكتور أكيد بيقول هذه فيه شحوم وفيه مدري إيش وفيه كوليسترول، وإن قلنا أنه مو بصحي لأنه بنقلط الرجال بعد شوي. فخليتهم شوي وكل واحد يناظر الثاني، وبعدين قلت لهم المفطح صحي، وأنا بقوله لكم مستمعين الكرام المفطح صحي، ولكن بالطريقة اللي كان آباءنا وأجدادنا يعملونها. وش هي؟ إن الضيف يقلط على المفطح وكبار الشيبان وأهل يعني الجماعة والضيوف، ويأكلون شوي اللي بيشبعهم أو قبل ما يشبعهم، أنعم الله عليكم أنعم الله عليكم، يقومون ثم يجون بعدهم مجموعة ثم ثالثة ثم رابعة حتى يوصل إلى إلى إلى الشباب وربما الأطفال. المهم من ذاك المفطح مهما كانت الصحون يؤكل كاملا. هذه عادة اجتماعية صحية وممتازة، فيها الكرم، فيها عدم الإسراف، فيها المشاركة، فيها أن هذا الخير يجتمع عليه الجميع. ولكن الآن وش يصير؟ بعض الناس يعني صراحة عندهم نوع من الإسراف والتبذير والمباهات. ممكن بعضهم يحط لك 3-4 ذبائح على نفس الصحن، وبعض الناس يقعد لك قعود، وبعضهم يحط القعود مثلا أو الجمل الحاشي معها ذبائح ويجلس عليه 3-4-5، وبعدين للأسف حتى ما يتصرفون فيه إنهم يتوجهون به للجمعيات الخيرية اللي تتعامل مع النعم. فهذا اللي حقيقة احنا نقول وش الفرق بين العادة الاجتماعية الجيدة اللي أصلها جيد، وكيف المباهات والإسراف حقيقة خرب هالعادة الطيبة. فواحدة من الأشياء اللي احنا نبغى نتكلم عنها اللي هو اللي يصير في الإسراف في العزائم وحفلات الزواجات. حقيقة يعني فيه بعض العوائل يعني مثل عائلتنا عندهم حطينا مثل النظام أن عشاء الزواج يكون بعد أذان العشاء بساعة إلى ساعة ونص. أول شيء التأخير مشكلة، بتكرم الناس خلهم يجون يسلمون ويسولفون ويكرمون، وبعدين قدم لهم الأكل المناسب وبالكمية المناسبة بلا إسراف ولا تبذير. طبعا الناس يخافون، يقول الله خاف الجمعة يجون واجد، والآن الحمد لله التواصل الاجتماعي الناس متواصلين اجتماعيا وحريصين على تلبية دعوات أقاربهم وأحبابهم، والرسائل توصل للجميع، ما عاد عندنا ذيك الكروت اللي توزع وصلها لا توصلها. فالناس الحمد لله مترابطين ويحضرون، ولكن ترى كلنا نعرف أن الناس ما جاءوا يأكلون، جاءوا يسلمون ويباركون ويشاركون ويسلمون على بعض ويتعرفون على بعض ويشغلون أخبار بعض. فيعني من ضمن العادات اللي غير جيدة التأخير الولائم العزائم، بالذات الله يحفظهن ويبارك فيهن النساء، بعضهم يعني ما يحطون عشاهم إلا الساعة 2 أو الساعة 3 الفجر.
طبعا أنا ما أدري وش وضع النساء عشان ما أدخل في شيء إحنا ما أفهم فيه، لكن هذا التأخير هو غير مطلوب الحقيقة. وأيضا المبالغة، أحط العشاء الأكل اللي بيكفي، وأحرص إني أوزع الباقي بحيث لا يبقى شيء يرمى. من ضمن العادات اللي قد ما تكون جيدة أن بعض الضيوف الله يجزاهم خير يتأخرون، يصلي العشاء ويروح ويتقهوى ويسولف وكذا، وآخر شيء ما أدري متى يجي. إحنا نبغى نقدر المضيف وأيضا نقدر الضيف، ما نخلي الناس يتأخرون. فإذا اللي تجيه دعوة لمناسبة غداء أو عشاء أو من أي مناسبة إن كانت صغيرة أو كبيرة، يحرص أن يأتي في الوقت، ما يأخر الناس على أساس الناس ما يرتبطون وينحرجون إنهم إذا أنا ما قال دخلوا ضيوفهم على الأكل ولا الضيف الفلان أو الشخص الفلاني ما جاء. فهذه من ضمن العادات. من ضمن العادات اللي أرسلوها لي بعض المتابعين قالوا تقطيع اللحم. الحمد لله الناس في خير، وبعض الناس من الكرم والحرص يحرص أنه يقطع بيده اللحم ويوزعها على الناس. يمكن هذه سابقا فيها يعني مقبولة، الآن لا، ما هي مقبولة. أولا الناس عندهم نقرس، واللي عندك كوليسترول، واللي عندك كذا، فخل كل واحد يأخذ أكله اللي يناسبه، وبحيث أنه يعني يصير يعني يهتم بالنظافة، لأن بعض الناس يمكن ما يتقبل أن أحد يقطع له بهذا الشكل. يمكن بعض الناس يعني يصير عندك كوليسترول وما شاء الله فيه بعض الناس من الكرم لدرجة أنه يصب السمن على يد الضيف. هذه عادة جيدة ومقبولة، لكن الآن يمكنها صعبة حقيقة مع الناس والأمراض والكوليسترول اللي قد ما تكون مناسبة. من ضمن الأشياء الحقيقة أيضا اللي تندرج تحت المبالغات اللي هي البوفيهات. يعني بعض الناس الله يجزاه خير يشاف هالبوفيه اللي فيه كل أنواع الخير، بياخذ منها النوع وياخذ منها النوع وياخذ منها النوع، ثم يكون في صحنة ويمكن ما يأكل لنصه. ويمكن هذا يصير عند النساء أكثر ربما من الرجال. الرجال الله يجزاهم خير يحبون يأخذون شوي سلطة ويروحون على طول للرز والمفطح وخلاص. الأسماك والخضار والمكرونة وهذه ما بيحرصون عليها، والملفوف وهذا ما يحرصون عليه. لكن بعض الناس اللي يبغى يذوق من كل شيء، فأيضا نأخذ بقدر. أحد رواد الأعمال الكبار، الشخصيات الكبيرة في البلد، عنده مثل المضافة، الناس يروحون يسلمون عليه ويجهز لهم الوجبات سواء غداء أو عشاء، فهو يحرص أنه يقدم الأكل بنفسه من كرمه، يقدم الأكل بنفسه ويقدم بما يكفيك، ورح كل هذا ثم أرجع وخذ الحمد لله الخير موجود. ولكن الإنسان يكوم على الصحن اللحم والدجاج والبيض والرز والمكرونة والسلطة، يعني قد ما تكون حقيقة يعني مقبولة بهذا الشكل. فأيضا هو من الأشياء اللي تساعد على أن يبقى الأكل نظيف، وأن الإنسان يأخذ حاجته وما يضر نفسه ولا يصير عنده تخمة أو شيء يتعبه. أيضا من ضمن يعني الأشياء الملاحظات يمكن عند النساء أكثر، اللي هي المبالغة في الحلويات والكيك والمقبلات قبل العشاء. ما شاء الله صينية تروح وصينية تجي، وهذه إذا صار فيه مثلا يسمونهم مقهويات، يعني واللي يقدمون الضيوف يقدمون الأكل للضيوف، صينية تروح وصينية تجي، فبتاكل منها الحلى وبتاكل منها المالح وبتاكل كذا، ثم بعدين بيجي العشاء. بتكون الوحدة بهذه الطريقة جاتها تخمة بسبب هذه الأشياء. فإحنا أيضا نعتقد أن هذه الأشياء قد تضر الصحة، فلا بد الحقيقة من الإقلال منها. وعلى ذكر الحلويات، طبعا أنا كشخص لست ضد الحلويات بصفة عامة، لكني مع التقليل منها، لأنها فيها سكر وفيها مواد يعني قد ما تكون صحية، فلا بد من يعني تقنينها وتقليلها وتقديمها بشكل مناسب. وهذا طبعا يندرج لمسألة الهدايا. الآن بعض الناس تبي تقدم هدية لجاركم والقريبكم أو حتى المريض، تقدم له يعني حلويات يعني تكون بقدر، أما تملى الصينية بشكل كبير حتى بعضها ممكن يذوب أو يخرب أو شيء. أو حتى أحيانا ولا تزعلون مني، بعض الزهور

0: أنا ما في مشكلة إنك تقدم الزهور، يعني نوع من التقدير وكذا، ولكن كمية كبيرة من الزهور بمبلغ كبير، وآخر شيء يذبل ويرمى. وكرر، ترى أنا لا أنتقد وإني أقول ضد هذه الأشياء، ولكن لو صارت هدية يستفاد منها أو تصير مقبولة، كمية بسيطة من الحلويات أو كمية بسيطة من الزهور اللي تعبير عن المحبة والتقدير وكلمتين طيبات في كارت تكتب، أو هدية يعني يتم الاستفادة منها. فأيضا ترى هذه المبالغات قد ما تكون مناسبة. على ذكر زيارة المريض، يعني إحدى قريباتي، يعني بنت الله يحفظها ويبارك فيها، ولدت لأول مرة. فهي طبعا تعرفون اللي تولد لأول مرة تصير قلقة، ما تدري وش تسوي وكيف تعتني بهذا الضيف الجديد، هذا المولود. ففيه يعني يجون ضيوف، فكل من جلس جنبها من النساء قاعد توصيها شوفي خذي الرشاد اطحنيه وحطي على حليب وشربيه منه الصبح وشربيه منه في الليل، أما الحلبة لا اطحنيها وسفيها سف وشربي كذا وكلي كذا ولا تاكلين كذا وروحي لكذا وانتبهي ترى الحرمة بعد الولادة يجيها نوع من ضيقة الصدر والقلق والاكتئاب، كلمي زوجك وسولفي معه وروحي وتعالي. وش ذا النصائح؟ يعني الحقيقة احنا نقول للشخص اللي بيجي يبارك، الله يجعلها مبارك، الله يجعل من الصالحين المباركين، وندعوهم والحمد لله على السلامة، كلام طيب ونسأل عن الصحة، لكن النصائح الكثيرة هذه قد ما تكون مناسبة، قد ما تكون مناسبة للشخص، أو يعني بعض الناس عنده ارتجال غير مطلوب، حتى بعضهم يبالغ، يعني ترى إن ندري وانت ما تدرين توك يعني ليش، بالعكس هذه إنسانة متعلمة راقية وفاهمة. فحقيقة النصائح سواء لمرأة ولدت أو لمريض، وهذه سبق ذكرتها لكم يعني سابقا، أن في واحد عنده فشل كلوي وجاء واحد ينصحه بالحلبة وما أدري إيش بالخلطات، يقول عشان احتكاك الركب. قلت الله يطول عمرك، أنت بغيت تقتل الرجال، الرجال عندها مريض كلى وش تنصح بهذه النصيحة؟ فحقيقة واحدة من الأشياء نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض، نسلم وندعو له ونبتسم ونسأل عن أحواله وشلونك طيب وكل أحواله والحمد لله، ونذكر النعم الله ونذكر الأشياء الإيجابية. أما تزور مريض وتذكر له قصص ناس ماتوا وناس مرضوا وناس تعبوا وقصص، يعني أنت تؤلمه بهذا الشكل، أو يعني تزعج أو تتكلم أو تدخل في نقاشات مع الزوار الآخرين. المريض مسكين قاعد على السرير وينتظركم تجون وتسلمون عليه، وانتم تسولفون في بعض وتناظرون جوالات بعض. هذه من الاشياء اللي قد ما تكون مقبوله. ولما اتكلم عن يعني الصحه، قد تكون الصحه النفسيه، يعني هذه من الاشياء التي يجب ان نراعيها. خلونا ناخذ اخوي ابو رياض. السلام عليكم ابو رياض.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا مرحبا ابو رياض.
1: والله شيخ يا طويل العمر كلامك احسن من العسل.
0: الله يبارك فيك.
1: أنا سمعت المقدمة حقتك، ولكن الكرم عندنا يا سعوديين ترى موجود يعني، ولكن كل حدود معقولة. يعني أنا حضرت مناسبة عند أحد أجاربي، ما هي مناسبة، عزم له 4 أنفار وقدم لهم 4 طليان وقدم لهم قعود، تمام. وحتى الضيف قال يا هذا كثير، قال لا والله قدركم أكثر من كثير، كله من اللي كله من المفطحات ومن القعود هذا. وش اللي حصل؟ حصل بعد ذلك شيول ورما الدباية حالي ولا اللي زايدة ولا لك الوظيفان رماها برا.
0: هل
1: هذا كرم ولا تبذير؟
0: لا تبذير.
1: هذا سؤالي طال عمرك. بالنسبة للسؤال الثاني طال عمرك، بعض الشباب في المستشفى مريض مشغلة عملية مثلا في بطنه أو في يده أو في رأسه، ويجيك ناس طال عمرك العطور ريح الطيب تروح من عند البواب منك، الرجال مشغول بطنه ومشغول حالته وجيب تطيب. فهذه ملاحظة ترامك، والله يتذكر يا أبو.
0: شكرا شكرا أخي أبو رياض، شكرا على الملاحظات، شكرا لك.
1: الله يعطيك العافية، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. فعلا تقدير حالة المريض ووضعه النفسي، ويعني ما له داعي أنك تقترح اقتراحات أو أكلات أو خلطات أو تلخبطه أو تدخل في رأسه شيء هو مسكين بيتعلق بالقشة، أو تذكر له حالات ما لها علاقة، هو فلان والله ترى سوى كذا وصار سوى خطأ طبي وكذا، ما القصة دي ما لها داعي تقولها أبدا. فالحقيقة يعني أيضا طبعا مسألة العطور هل تأثر أو شيء، يمكن هذا الموضوع يمكن يصير في خلاف، لكن المقصد أبو رياض تقدير حالة المريض، وهذه واحدة من الضرورات. واحدة من الأشياء اللي يعني ودنا نتكلم عنها، وسامحوني يا أخواتي الكريمات، اللي هو استقبال، يسمونها استقبال بعد الولادة. وروحوا شوفوا المستشفيات الخاصة جناح، ويحطون مدخل كبير جدا بلون زهري وبالونات إذا كانت المولودة بنت، ومدخل أزرق وبالونات زرق إذا كان المولود ذكر. خلينا نقول ما فيه مشكلة لما يكون فيه يعني نوع من الفرح وشيء، لكن احنا نتكلم ونكرر عن المباهات والمبالغات. الغرفة تنقلب بالألوان والحلويات والزهور، ما حتى مساكين المرأة الطفلة يمكنها تتأثر من هذه الزهور ويصير لها حساسية من هذه الزهور أو من العطور مثل ما قال أخوي أبو رياض. مسكين الطفلة الصغيرة ما تتحمل مثل هذه الأشياء، والأم أيضا ما هي في وقت أنها تتحمل مثل هذه الأشياء، والناس كل يجي بهدايا والله يعينهم ليجي يطلعون هذه الهدايا اللي طلعت المرأة من المستشفى. هذه التكاليف تراها توصل إلى 10,000 و20,000 و30,000 في ليلة واحدة. هل هذا من التقدير والاحترام؟ طبعا بعض الناس يرى أنه نوع من التقدير، لكن حقيقة خلنا نصير صريحين، هو نوع من المباهات. يعني إذا بتقدمين قدمي شيء على الأقل يستفاد منه. أنا ما ودي أذكر أمثلة لأني أنا ما نب جيد في هذه الأمور والهدايا، لكن قدمي شيء يستفاد منه ولو خاتم، أفضل من الزهور الكثيرة والحلويات اللي قد ترمى بعدين أو قد تسبب حساسية للمرأة أو للطفل. وبعدين هذه يعني الاستقبال، حفلات الاستقبال سببت مشكلة، يعني طبعا حلت جزء معين على أساس بعض الناس الزوار خلاص يستقبلونهم ذاك اليوم وخلاص، لكن هذه غالبا تصير في ثاني يوم ثالث يوم لولادة المرأة، وهي تكون في حالة قد تكون صعبة في الاستقبال. لكن هذه بتركها، لكن أنا فقط أتكلم عن الإسراف في هذه الأمور ما يسمى بالاستقبال. واحدة من الأشياء اللي من العادات اللي ودنا نعدلها شوي اللي هو قضايا القهوة، وهذا موضوع ذو شجون وحتى ناوي يعني خصص له حلقة كاملة. بعض الناس يعني ما يزين كيفه لا يقول لابد أخذ قهوتي الصباح كافي، أروح أخذ كافي. يعني طبعا أنا ما أعرف أنواع الكافيات وخلاص، ما ممكن يعمل ولا يمكن يعني مزاجه يتعدل إلا بهالكافي الصبح. وصارت المشكلة انتقلت للصغار السن، ولدرجة أن بعضهم صار يحطون في غرفهم مكينة قهوة ويشرب قهوة الصباح وقهوة الظهر وقهوة الليل، أتكلم عن القهوة السوداء الآن. ففيه يعني حقيقة مبالغة في هذا الموضوع، ما فيه مشكلة، القهوة نعتبر أنها صحية وأنها جيدة وأنها للكيف وما نختلف فيها، لكن أرجع وأتكلم عن المبالغة. وأيضا حتى بعض الناس اللي قد يكون تعودوا على القهوة السعودية، أنا من الناس اللي يحب القهوة السعودية، ويعني ولكن أنا أتكلم أيضا عن المبالغة. القهوة السعودية الصباح والهيل كثير والتمر والضحى وعقب الظهر والعصر والمغرب، ولين أخذين لأنه ما شاء الله، وبعض الناس الله يوفقه ما يهنى له إلا مخلص الدلة. هذه أيضا من المبالغات اللي قد تسبب حموضة، قد تسبب ارتجاع، قد تسبب حتى تناول كمية كبيرة من التمور اللي قد يكون لها تأثير سلبي، إما يعني غازات أو رفع سكر. فهذه أيضا من ضمن الأشياء اللي نستطيع أن نعدلها، نبدلها بإضافة مثلا سلطة فواكه. هالأيام ممكن احنا نسوي آيس كريم من الحليب والمكسرات أو الفواكه المجففة أو الفواكه الطازجة اللي نطحنها إلا بنجد بديل. بدل

0: أذكر أحد الأخوه يعني الرائعين صراحة قمة في الأدب، هو يقول زرت زميل لي، وبين العائلتين علاقة مرة قوية، فلما زار هذا الزميل قهوه وأكرمه، سوى القهوة والشاهي وكذا، وصب له بيالة شاهي وشربها، وبعدين صب له بيالة ثانية وقال خلاص شكرا شكرا الله يجزاك يغني، ما أنا ما بحرص على شاي كثير. قال لا لا لا، شاهي أم فلان ما يعجبك. قال صب له الثالثة ويسولفون. صاحب البيت ما شرب من الشاهي، ما شرب من الشاهي هذا، سولف وخلص وراح. جت زوجة صاحب البيت قالت ما شاء الله زارك فلان وصديقك، والله نعم، وعائلته نعم، وش أخباره وش أخبار عياله؟ قال والله طيبين وبخير. جات المرأة وصبت لها بيالة شاهي من يعني الموجود. عساهم طيبين. قال بشر الطيبين وبخير. قالت قال بس له للأسف الله يتم له بالعافية، صار عنده ضغط، مريض، صار مريض ضغط. أوه مسكين الله يعينه. لما المرأة شربت أول رشفة من الشاهي اكتشفت أنها حاطة بدل السكر ملح بالغلط. قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، كوش فيك؟ قالت أنا حطيت بدل السكر ملح، والرجال مسكين عنده ضغط، وإذا قاعد يلزم عليه اشرب البيالة اشرب البيالة. فقد هذه القصة قد باتت تكرر كثير، لكن الفكرة الإلحاح على الضيف بشيء لا يستطيعه واحدة من العادات التي لا تدل على الكرم. احنا على ما قال كرام النفس هواها، اكرم جار زميلك وضيفك وقدره وحطه في المكان المناسب وقدره بالكلام والطيب وقرب له افضل الاكل الصحي المفيد، وخل عيالك يسلمون عليه ويقدرون. هذا تقدير يعني الضيف. وحتى نبي الله إبراهيم يعني شفت يعني جهز عجل لضيوفه وقربه إليهم، حتى ما قال لهم روحوا، لا هو اللي قربه إليهم. فالكرم لا نناقش فيه، ولكن نناقش في المبالغات أو الأشياء اللي قد ما تكون مناسبة. إحدى الأشياء اللي مهمة أن الإنسان لما يزور الناس مريض أو في بيته أو شيء ينتقد، حقيقة هذا الانتقاد قد يكسر قلب الشخص وقد يتعبه وقد تخلي في خاطر الشيء أكبر مما تتصور. فيا كم كلمة بسيطة يعني أدمت قلب بسبب يعني كلمة ما حسب لها الإنسان حساب. فأيضا من ضمن الأشياء اللي قد تؤثر على نفسية الشخص، ويعني أنك تنتقده مثلا، أبا افترض أنه باني بيت جديد وأنت رحت تزوره، ما شاء الله بيتك زين، بس الله لو أنك حاط كذا، والله أنها أحسن من كذا، لو أنك غيرت هالبوية، لو أنك حطيتها كذا، ما هو وقته تنتقد هذه الأمور. يعني خلاص الرجال معجبها بيته أو المرأة هذه معجبها بيتها، فهذا بيتها. فأحيانا بعض الانتقادات هذه قد حقيقة يكون تأثيرها يعني سلبي شوي. خلونا نأخذ الأخ محمد. السلام عليكم أخي محمد.
1: عليك السلام.
0: يا مرحبا.
1: يا هلا دكتور.
0: حياك الله.
1: الله يحييك. بس يعني زي المداخلة كذا إذا.
0: تفضل. أيوة تفضل.
1: علاقكم مفيدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله تفضل.
1: في المناسبات، ما هو المناسبات الرسمية غير الرسمية، مثلا جمعة في استراحة، جمعة في بيت، وش يمنع أنه في نهاية قبل لا يمشون الناس وفيه طبعا يكون فايض نعمة، ويكون فيه مثلا مثل أطباق هذه الجاهزة، وكل واحد هو طالع يأخذ له حاجته، يعني منها أنه حفظنا النعمة، ومنها أنه ما يعني تركنا صاحب الدعوة في حرج. غالبا غالبا الطعام يكون أكثر من الضيوف، وبعض الناس ربما يتحرج أو يشوف أن فيها شيء. أنا يعني حقيقة حتى يمكن المستمعين يعطون رأيهم، أنا ما أشوف أنه بالعكس أنها شيء طيب، وفيه حفظ للنعمة وإكرام للنعمة وفزعة مع رأي المناسبة. بس هذه هي دكتور.
0: والله يا أخي يا محمد قبل ما تروح، أحسنت أحسنت أحسنت، والله ما هو بعيب. وبالذات على ما تفضلت، إذا ما صار فيه ضيوف وكذا، ناس أقاربك وزملائك في

0: صراحة يا أخي عطهم، حتى لو كان بعض الأكل اللي اللي اللي استخدمه أو صار في السفر ممكن يستفيد منه، واحدا اللي عنده طيور أو عنده حمام أو دجاج أو شيء أو غنم حتى ممكن يأخذه، لكن الفكرة إنه فعلا لا يبقى. شكرا لك يا أخي محمد على هذا المقترح.
1: شكرا
0: لك. طبعا على ذكر أخي محمد أيضا اللي في المطاعم، أنتم تعرفون الآن لما الناس يروحون المطاعم ويبقى أكل يطلبونه على ما يقولون سفري، هذا السفري مثل ما قال أخوي محمد احنا ما في عيب ان ناخذ يعني المتبقي بحيث انه يستفاد منه. من ضمن الاشياء اللي تبقى في بالمناسبه يعني في الزواجات الفواكه، ما تتخيلون كميه الفواكه اللي توضع او الحلا اللي يوضع وللاسف يرمى. ولذلك حقيقه من احترام النعم اما انه تقلل الكميات، بالذات الاشياء اللي ممكن تتلف اللي هي مثل السلطات المقطعة والفواكه، سلطات الفواكه المقطعة أو شيء، الفواكه الكاملة على الأقل ممكن أن يستفاد منها، ولكن أي شيء يعني مقطع قد يفسد. وإحنا نؤكد على وجود جمعيات حفظ النعمة، ولكن إحنا كلامنا لماذا نبذر من البداية؟ إحنا لابد إحنا كمجتمع مترابط ندعم بعض وخلاص، نقول يا جماعة الخير فعلا كلنا نبغى نبكر بالعشاء للمناسبات رجالا أو نساء، وأيضا يا جماعة الخير ما نبغي نبذر في الأكل، والضيف على قدره واحترامه، ما جاءنا على أساس يأكل، جاءنا تقديرا لنا وإحنا نقدره. وهذه من ضمن الأشياء اللي فعلا ودنا نبثها، وأنا متأكد أن في بعض المبادرات من بعض المناطق وبعض القبائل وبعض أهل الخير إذا بدأوها يعني ستنتشر وستصل للناس كلهم. من ضمن الأشياء اللي أيضا ترى حقيقة احنا نتكلم عن بعض الأشياء السلبية، لكن ترى فيه يعني أشياء إيجابية وفعلا تبنتها بعض الأسر اللي أنا أعرفهم، سواء في يعني تقليل الكميات أو استخدام البوفيهات. يعني بعض الناس يتحرج في استخدام البوفيه، أنا أشوف البوفيه إنه وسيلة جيدة لحفظ النعم، أنك تأخذ حاجتك من الأكل وتأكله ويبقى الباقي ممكن يستفاد منه. ولكن المبالغات اللي ما على ما قلت قبل شوي، يعني وضع الجمل الحاشي أو القعود أو الغنام بكميات كبيرة ويؤكل والباقي للأسف ما حد يأكل، هذه اللي فيها إشكالية. من ضمن الأشياء اللي يعني مجتمعنا هذا الترابط الجميل بين الأسر بين الزملاء، أيضا في مسألة مكان العمل، يعني هنا في بعض الجهات والشركات تقدم أكلات للموظفين أو مثلا أثناء السفر أو إذا كان فيه ناس مجتمعين في استراحة أو شيء احنا يسمونها قطية، يعني يحطونهم عشاء أو يعني، فيصير فيه مبالغات أحيانا، وهذه المبالغات تحتاج إلى مسؤول أو إلى شخص يعني يقنن مثل هذه الأمور على أساس أنها يتم يعني المحافظة عليها. فإحنا رسالتنا اليوم نتكلم عن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نتكلم عن إكرام الضيف وتقديره ليس بكثرة الأكل وإنما بنوعية الأكل. أتمنى أن أحد يقدم لضيفة شيء مفيد ومناسب. وكنت أقول لطلابي وتخيل يعني أتكلم لهم عن فوائد الأسماك وفوائد السلطات فوائد الفواكه، بس طبعا لو تقدم الواحد مثلا من المملكة مثلا المنطقة الوسطى السمك ما يعتبر أنها يعني يعتبر أن الذبيحة أحسن، بينما المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وربما الأسماك تعتبر أفضل. خلونا قبل ما ينتهي البرنامج نأخذ أبو تميم. أبو تميم السلام عليكم.
2: عليكم السلام، مساء الخير.
0: مساك الله بالخير.
2: اولا اشكرك على البرنامج وعلى هالموضوع الجميل.
0: الله يبارك فيك ويسعدك،
2: وانت كبيت ووفيت ما خليت لنا شيء صراحه نظيفه يعني. لكن بخصوص العادات، الحمد لله من فضل رب العالمين ما زال الناس فيهم خير من فضل رب العالمين.
0: صحيح.
2: انا اتكلم عن نفسي وعن ناس اعرفهم. الان اي مناسبه سوف تقام يتفقوا مع جمعيه لحفظ النعمه بعد الانتهاء المناسبة يجون ويأخذونها ويوزعونها على

0: جميل.
1: من فضل رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: هذا اللي حبيتها أضيف.
0: الله يعطيك العافية أبو تميم وشكرا لك. شكرا لك. طبعا أنا مطلع على بعض الجمعيات وحقيقة أشكرهم لأنهم يعتنون بنظافة الأكل بشكل أكثر ما تتصورون، بتغليفه وتعبئته وتبريده وتجميده حتى يصل للمستفيد. ولكن بعض الناس ربما يلخبط الأكل، يعني كلامنا يعني اللي يحط في صحنة السلطة على الفواكه على الرز على كذا على اللحم، هذا ما ممكن أحد يستفيد منه. فهو يعني كلام أبو تميم الآن يؤكد على أن نترك الغذاء نظيف حتى يستفيدوا منها الجمعيات، لأن الجمعيات هذه ما يأخذون أي أكل، ما يأخذون الأكل نظيف ومأمون وسليم وصحيح ويحتفظون فيه ويعبونه بطريقة جدا ممتازة. فإحنا أيضا نشكر الجمعيات الخيرية اللي تقوم مثل هذا العمل الطيب، وندعمهم ونساعدهم وندعو لهم، ويعني نوزع حتى أرقامهم للتواصل. الناس اللي ما شاء الله بيوت الكرم، الناس اللي عندهم أفراح أو زواجات على طول يتصلون مثل ما قال أخوي أبو تميم. فهي الفكرة كيف تبدأ منا، كيف نصنع هذه الثقافة، ثقافة الكرم بما يتناسب مع الشخص. أول الناس ما يأكلون اللحم إلا مرة في السنة، الآن بعض الناس يمكن جاهل نقرص من كثرة اللحم، والحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذه النعم. ترى والله يا جماعة خير، احنا في نعم أو نعمة عظيمة، واجب علينا دينا وخلقا وعرفا وكل شيء أن نحافظ عليها، نحافظ عليها داخل البيت وداخل أسرنا وداخل مع مناسباتنا الكبيرة والصغيرة وحتى المطاعم. أطلب ما يعني يمكن أن تأكله. أما بعض الناس ما شاء الله يملأ الطاولة بمال الذواطاب، يأكل شيء ويخلي الباقي. أيضا هذه ترى حقيقة ربما في الغرب ما تجدها، لأنهم أصلا يحطون كميات قليلة من الأكل، ولكنها ترى حقيقة لو تدقق فيها ظاهرة غير جيدة. ما أقول أنها ظاهرة، لكنها ممارسة غير جيدة أنك تشوف يعني مثل هذا الإسراف. من ضمن الأشياء اللي ودي أختم فيها الحلقة اليوم اللي هو تعويد أبنائنا وبناتنا، احنا نسميه طبعا في اللغة العربية الأولاد، الأولاد يعني بنين وبنات، نعودهم على الكرم وعلى تقدير الضيف واستقبال الضيف وترحيب في الضيف، ولكن أيضا نعودهم على يعني الترشيد وعدم الإسراف وعدم المبالغة وفي كل شيء، سواء في المأكل أو في المشرب أو في الملبس أو في كل شيء. فحقيقة المستمعين الكرام سعدت بكم جدا جدا في هذه الحلقة، وهي حلقة ما علم وقال شيء في الخاطر عن بعض يعني العادات الاجتماعية الطيبة في مجتمعنا، لكن بعضها زاد شوي عن حده، وصل إلى مسألة الإسراف، وصل إلى المباهات اللي احنا نبغى نكون كلنا سد منيع تجاه هذه العادات الدخيلة علينا. نراكم بخير مستمعي الكرام في حلقة قادمة إن شاء الله من الأسبوع القادم. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتعليم

0: تصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية حيث الفرص تتجدد.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. مع اعتدال الأجواء في المرتفعات وازدياد الإقبال على الغابات والمتنزهات الجبلية خلال موسم الصيف، تتجدد أهمية الوعي البيئي بوصفه سلوكا حضاريا يعكس احترام الإنسان للطبيعة والمحافظة على مواردها. وتعد النيران المكشوفة من أكثر الممارسات التي قد تتحول في لحظات إلى خطر يهدد الغطاء النباتي والحياة الفطرية وسلامة الزوار، ويلحق خسائر بيئية تستغرق سنوات طويلة لتعويض آثارها. في المملكة العربية السعودية تحظى حماية البيئة والموارد الطبيعية باهتمام متزايد ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تعزز الاستدامة وترفع مستوى الوعي البيئي وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية. للحديث عن أهمية التوعية بمخاطر إشعال النار في الغابات والجبال وأفضل الممارسات التي تسهم في حماية المتنزهات الطبيعية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا المهندس حمود النامي، الخبير في مجال السلامة والبيئة. مرحبا بك سعادة المهندس.
4: يا مرحبا، هلا، حياك الله.
3: حياك الله. أبدأ معك بالحديث والحوار بهذا السؤال، كيف تقيم مستوى الوعي لدى المتنزهين بمخاطر إشعال النار في هذه المواقع؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة بداية أشكركم على الاستضافة، وسعيد صراحة جدا بوجودي معكم. راح نتكلم عن موضوع فعلا مهم يمس مو فقط سلامة الإنسان، برضو حتى له أثر سلبي على حماية البيئة. شوف، دائما عندنا في مجال السلامة والصحة المهنية ننظر للمخاطر دائما من زاويتين، في حاجة عندي اسمها الوعي وفي السلوك. الوعي عادي من الشخص أو خلينا نقول المتنزه يعرف الخطر وعارف في مخاطر إشعال النار، ولكن أنا كيف أحول أو كيف يتحول الوعي هذا إلى سلوك آمن بشكل عام؟ يعني في صراحة جهود كبيرة من الجهات المختصة في رفع مستوى الوعي، منها ما يخفانا جهود المديرية العامة للدفاع المدني، برضو حتى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والأمانات طبعا جهودها في المنتزهات في جميع المناطق. ولكن برضو لازلنا نحتاج إلى تعزيز خلينا نسميه اللي هو السلوك الوقائي لدى بعض من المتنزهين. أحيانا أخوي عبد الرحمن، المشكلة مو فقط في معرفة الخطر، ولكن أحيانا عدم المبالاة في الخطر، أو خلني أقول الاستهانة به. يعني يقول مثلا الشخص هذه نار صغيرة أنا مسيطر عليها، ولكن عندنا في السلامة ما يكون تقييم الخطر فقط. يعني خلينا نتكلم مثلا عن مخاطر اللي هو إشعال النار، هل النار كبيرة أو صغيرة، ولكن نشوف مصادر الخطر الموجودة عندنا، نشوف الظروف المحيطة، احتمالية الانتشار، برضو شدة التأثير أو شدة الخطر. فدائما الوقاية تكون قبل الحادث، أو هنا نقول قبل إشعال النار.
3: نعم، أبرز الأخطاء التي يعني تشاهدونها كمختصين عند استخدام النار أثناء الرحلات البرية والجبلية ما هي؟
4: شوف، في عادة في أبرز الأخطاء، شوف ممكن هذا يكون بعض الأشخاص يكون عندهم الموضوع هذا بديهي يقومون به، في حاجة نسميها تقييم للمخاطر. خلينا نسميه هنا نقول تقييم بسيط للمخاطر قبل إشعال النار. يعني أنا قبل لا يتم إشعال النار سوي تساؤلات لي، هل في عندي أعشاب؟ هل في مواد قابلة للاشتعال؟ هل في ظروف تساعد على مثلا على انتشار أو تغيير نقل الشرار أو تغيير الحريق أو منطقة الإشعال النار إلى منطقة ثانية؟ الموقع هل هو مناسب؟ برضو أحيانا لازم يكون عندي وسائل مناسبة

0: المكافحة الحريق أو النار في حال لا قدر الله انتشارها. برضو أنا أشوف في أخطاء أيضا دائما في أماكن يوضع أماكن في المنتزهات يوجد مكان مخصص لإشعال النار، ولكن للأسف نحصل في دحاس أنه بعض المتنزهين يكون في موقع ثاني ويكون خطر جدا، عادة يكون قريب من الأشجار أو من جذوع الأشجار بحكم أنه يحتاج أنه يبعد عن الهواء عشان يساعد في الإشعال. فالمنطقة هذه عادة يكون فيها تجمع للأعشاب الجافة، وأحيانا يخلي النار يعني مو شرط أنه يكون إشعال نار في حطب وهذا، ممكن حتى الجذوز المستخدمة يولعها بدون مراقبة فيخليها، وفي فرصة عندي مواد تكون قابلة للإشتعال. برضو لازم يتأكد من يعني خلنا نقول نسميها الإخماد الكامل قبل مغادرة الموقع. كل الكلام هذا نقوله هو متوافق مع توجيهات الدفاع المدني، يؤكد طبعا على أهمية إشعال النار في المواقع المخصصة وتجنب المنتزهات البرية واستخدام الأدوات المناسبة. برضو حتى اللي هو مركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ركز في عنده جزء أو قسم كامل يتكلم عن اللي هو التخييم الآمن وذاكر فيه النقاط هذه. شوف دائما نقول السيطرة على الخطر، هنا مثلا السيطرة على الحريق نبدأ من المصدر، ما ننتظر لين يتحول إلى حادث لا قدر.
1: نعم مهندس، أنت تحدثت قبل قليل عن قضية يعني تقييم المخاطر لدى المتنزه نفسه حينما يتحدث عن أنه النار صغيرة أو ما إلى ذلك، ولكن هنالك عوامل أخرى. هل فعلا إشعال النار بشكل عام يحتاج إلى مراقبة وأيضا وضع أسس معينة يعني من ناحية السلامة وما إلى ذلك حتى وإن كانت صغيرة؟
0: نعم دائما شوف أقولك تقييم المخاطر البسيط هذا يساعدنا كثير خاصة في مجال السلامة. أنا ما أركز فقط على الحريق أو الحادث، لازم يكون عندي إلمام في المنطقة كاملة، عندي مصادر الخطر هذه لازم أكون عارفها كلها كاملة. إذا كان شوف الخطر موجود في كل مكان، ولكن أنا كيف أسوي التحكم أو كيف هنا نسميه في مجال السلامة اللي هو التحكم في المخاطر، أو كيف أسوي خطة تخفيف علشان أخفف علي مخاطر أو مصادر الخطر الموجودة هنا. فهذه ترجع إلى الوعي الشخص، هذه بديهية يعني ممكن بعض الناس ما شاء الله بعض المتنزهين من أول ما ينزل يتأكد موقع النار وين تكون، السيارة بعيدة عن موقع النار، يبعد المواد القابلة للإشتعال. فخطة التخفيف مهمة جدا، أو وضع عوامل تحكم لتمكن لا قدر الله إذا صار فيه حريق.
1: نعم مهندس، كذلك أيضا سرعة الرياح والرياح بشكل عام وخاصة في الغابات ونقل الشرار وما إلى ذلك ودرجات الحرارة أحيانا وجفاف النباتات، هل تؤثر فعلا في زيادة احتمالية انتشار الحرائق وتوسعها؟
0: صحيح نعم، شوف هذه العوامل هذه لها تدخل بشكل مباشر في نفس اللي قلناه تكلمنا عنه قبل شوي واللي هو تقييم مخاطر الحرائق. شو ارتفاع درجة الحرارة طبعا زي ما هو واضح انه يساعد في جفاف النباتات، والنباتات اذا كانت جافة بتكون قابلية الاشتعال او تكون سهلة للاشتعال. برضو ممكن درجة الحرارة تكون مصدر للاشتعال، فعندها الان الوقود او اللي هو النباتات الجافة او المادة القابلة للاشتعال وتكون جاهزة للاشتعال، فهذه من النقاط المهمة. الرياح، عامل الرياح برضو مهم جدا، لكن زيادة سرعة انتشار النار يمكن ينقل الشرار من منطقة إلى أخرى يكون في انتشار واسع للحريق. شوف عندنا في السلامة أو في مجال السلامة والصحة المهنية إذا اجتمعت عندي عدة عوامل خطر، يعني مثلا عندي ارتفاع في درجات الحرارة وعندي الرياح تمام، ما نشوفه بشكل عام أو منفصل، نقيم الصورة الكاملة بمستوى الخطر وشدة الخطر. يعني إذا كانت الظروف جوية غير مناسبة، يعني مثلا عندي رياح وكذا، فالقرار يعني الأكثر أمان أنا ليش أشغل النار من الأساس. برضو هذه حتى توجيهات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ركز في التأكد من حالة الطقس قبل الذهاب إلى الوجهة للمتنزهين وأخذ الحذر والأخبار المحيطة في موقع التهجير.

0: هذه بالنسبة لي عوامل اللي هو درجة الحرارة والرياح.
1: مهندس أيضا يعني هنالك يعني تقليل أحيانا من بعض أفراد المجتمع على خلفية قضية الآثار البيئية التي تنعكس على البيئة بعد الحرائق. يقول لك مثلا والله طيب إذا صارت حريق خلها تاكل الاخضر واليابس وبعدها تراها غابه ولا هي بحولنا ولا احنا بحولها. فهل هنالك فعلا اثار بيئيه تتركها حرائق الغابات والجبال على الغطاء النباتي والحياه الفطريه وكذلك ايضا التوازن البيئي، وقد يكون هنالك ايضا بالمناخ بالجو؟
0: صحيح احسنت. دائما يقول هذه حريق وخلاص ومننتهي، هذه غابه ولا راح ياثر عليها، تقول يعني ممكن بس هذا حريق للنباتات. وطبعا الحريق مو فقط مقتصر على النباتات فقط، هذا يؤثر على منظومة، خلينا نقول منظومة بيئية كاملة، يعني يمكن يؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي، ويمكن يؤثر برضو على مواطن الطبيعية الحياة الفطرية من مصادر غذاء من مأوى، وبالأخير يؤدي إلى تدهور للتربة، ويكون عندي ما يسمى في علم الأحياء اللي هو التنوع الحيوي. هنا ما بعد الحرائق هذه في التربة، هنا أحتاج إلى وقت للتعافي من آثار بعض الحرائق، ممكن أحتاج إلى سنوات طويلة في التعافي من آثار الحرائق. شوف هنا ندخل برضو، هنا ممكن ندخل في إدارة المخاطر وإلى آخر، يعني ممكن هنا ما نتحدث فقط عن حماية الإنسان. أنا صار في حريق، أنا حامي نفسي، مو بتخلو هذا حريق زي ما تفضلت، ولكنه حماية الإنسان ومتلكات ما وحدها بس كافية، في أيضا حماية للبيئة وبرضو للموارد الطبيعية.
1: جميل. هنالك اشتراطات أساسية ينبغي مراعاتها عند الرغبة في إشعال النار داخل المتنزهات أو المواقع المخصصة لذلك، ودي تعطينا كذا إضاءة ونبذة عن هذه الاشتراطات لكي يعني يلتزم بها المتنزهون.
0: شوف أهم حاجة، أو خلني أقول أول شرط وأهم شرط، هو التزام بتعليمات الجهات المشرفة على الموقع، خاصة في إشعال النار وفي الأماكن المخصصة لها. بعدين نشوف الحاجة زي ذكرناها وراح نكررها دائما، اللي هو تقييم للموقع، نشوف هل في نباتات جافة، هل في مواد قابلة للاشتعال، الرياح هل تساعد أو لا، وهل معي أحيانا هل أملك وسائل، يعني إذا كان في انتشار الحريق هل عندي وسائل للإخماد. برضو يجب أن تكون النار يعني حتى لو كانت يعني مثلا نار بسيطة أو صغيرة لازم تكون في مراقبة مستمرة له. شوف في متطلبات برضو في أعتقد في اللي هو في المركز الوطني للغطاء النباتي عندهم متطلبات في المواقع، وفي برضو بعض المواقع تحتاج إلى تصاريح، فيحدد في جزئية اللي هو التقييم العامل، يحدد المركز الوطني مواقع التقييم وعامل في ضوابط واشتراطات لممارسة التقييم.
1: هنالك أيضا الحديث عن الأدوات التي تنصح كخبير باصطحابها لضمان إخماد النار بصورة كاملة قبل مغادرة الموقع.
0: تأخذ الممارسة هذه دائما نشوفها للأسف، دائما نشوفها منطلق، دائما نشوف بقايا للنار. فشوف هنا أهم شيء لازم نوفره للإخماد، دائما نستخدم الماء في الخماد. شوف احنا خلنا نرجع نتكلم عن نظريه الحرائق او ما يسمى مثلث الحريق او هرم الحريق. في عندي اللي هو اللي تساعد على الحريق او العوامل اللي اذا اجتمعت صار عندي حريق، اذا كان عندي مصدر حراره، واذا كان عندي الماده القابله للاشتعال، والاكسجين طبعا الموجود في الهواء. انا لما يكون عندي كميه ماء حاله الخماد، انا استخدمت هنا أزلت العنصر اللي عنصر الحرارة، فبعد سكب الماء على المنطقة هذه هنا سويت عملية التدريب ووقفت اللي هو سويت أخماد كامل للماء. بالإضافة في أدوات أيضا تستخدم، يعني ممكن أستخدم ممكن إذا كان يعني في استخدام لطفايات الحريق مثل مادة الفوم أو البودر، أو ممكن أستخدم بديل البودر اللي هو الرمال، ممكن أستخدمها كتأكد من أخماد النار. ولكن شوف في نقطة مهمة هنا، دائما إذا كان في اختفاء للهب، هذا ما يعني أن النار طفت بالكامل، يمكن يبقى فحم، جمر، حرارة، رماد أو بعض البقايا، فلازم نتأكد من الإخماد الكامل وعدم وجود أي مصدر يمكنه راح يؤدي إلى إعادة الإشعاع.
1: جميل. مهندس، في حال شاهد أحد المتنزهين بداية حريق، أو أحيانا ممكن حريق لكن لم ينتبه له، ما هي الخطوات الصحيحة التي ينبغي اتباعها حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين وأيضا سلامة الغطاء النباتي؟
0: شوف، أهم شيء السلامة. السلامة هنا شوف، أول قاعدة لازم يستخدمها، لا يحول نفسه في المنطقة هذا من شاهد على الحريق إلى لا قدر الله يكون ضحية. فإذا كان الحريق في مرحلة أولية، خلينا نسميها بعد مرحلة أولية جدا، كان الشخص قادر على التعامل معه بطريقة آمنة وعنده وسائل مناسبة ويمكن قادر أنه يتخذ الإجراء المناسب دون ما يعرض نفسه للخطر. بس إذا كان الحريق بدأ بالانتشار وكان هناك مثلا دخان أو رياح، فالأول شيء يقوم به الابتعاد عن منطقة الخطر وتنبيه الموجودين، وبعدين يقوم بعملية الإبلاغ للجهات المختصة وتحديد الموقع طبعا قدر الإمكان. تحديد النقطة طبعا مع مركز الطوارئ الدفاع المدني، في عندهم آلية تستخدم في تحديد الموقع عن طريق قنوات التواصل في تطبيقات الجوال. الأهم هنا أني ما أخاطب حياتي من أجل السيطرة على حريق يتجاوز قدرتي، أو أني ماني قادر أسيطر عليه، أو ما عندي الخلفية الكاملة تجاه السيطرة على الحريق.
1: مهندس، بختم معك بهذا السؤال اللي يدور في بال كثير من الناس المتابعين، هل فعلا حرائق الغابات لازم تكون بفعل الإنسان، يعني مثلا يشعلون النار ومن ثم تنطلق، أو هنالك عوامل أخرى؟ أتذكر يعني كان يقال أنه يحتك غصن بغصن يعني تنطلق شرارة وتشتعل أحيانا النيران، هل هذا الأمر صحيح؟
0: شوف، نعم شوف، دائما نشوف في السلامة ونحدد دائما في أسباب مباشرة للحرائق ما قبل الاتصال. فعادة الأسباب تكون مسميها اللي هو الظروف الآمنة، أو يكون في ظروف غير آمنة، والتصرف برضو الغير آمن. التصرفات زي ما احنا عارفين ممكن يكون في إشعال نار، أو ممكن تسبب أو عبث، وهذه تعتبر كلها تصرفات غير آمنة. هذه تعتبر سلوك من أشخاص، يعني نكون من عند الأشخاص أكثر من أنها تكون ظروف أو مو تصرف طرف غير آمن. مثلا نتكلم عن الرياح، نتكلم لا قدر عن الصواعق، أو زي ما تفضلت درجات الحرارة واحتكاك الأشجار مع بعض ممكن يولد حرارة وينتج عنه حرارة. فالحرائق تجي عن زي ما قلت أنها تجي وأسبابها المباشرة تكون من ظرف غير آمن أو تصرف غير آمن، أو ممكن يجتمعين جميع العاملين الاثنين هذه فيسبب لي سبب في الحرائق.
1: أنا حقيقة أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير المهندس حمود النامي، خبير السلامة والصحة المهنية، شكرا جزيلا لك، متحدثا عن السلامة البيئية في الغابات والمتنزهات الجبلية.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. رسالتي طبعا استمتعوا بالطبيعة، أحم نفسك، أحم من حولك، وأحم بيئتك، وشكرا لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة وإتاحة فرصة الحديث عن الموضوع المهم.
1: شكرا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبد السلام المحميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف، أثنيان في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: تمام 11 ضحى الساعة الآن في استديوهاتنا. أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على مسامعكم خالد الغانم. ولي العهد يلتقي قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي ويبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة العراقية يؤكدان مواصلة التنسيق لتعزيز أمن المنطقة. اجتماع التحالف البحري الدفاعي يعلن انضمام وتوقيع 13 دولة على ميثاق التحالف. اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن.

واحة الملك سلمان للعلوم تختتم برنامج ميداد لتمكين الشباب. وزارة التجارة تعلن عن أكثر من 1,000,000 منتج مخفض في المنشآت والمتاجر الإلكترونية. منشآت بالشراكة مع سدايا تختتم أسبوع الذكاء الاصطناعي بالرياض. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستفرض تدابير اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري بمشاركة 39 دولة في جدة. أدان مجلس الأمن الدولي هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على المملكة. لبنان ينفي وجود اتفاق مع إسرائيل بشأن التحقق من نزع سلاح حزب الله. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع نور السعودية لمكافحة العمى بعدن. وصول قافلة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة مقدمة من المملكة. الشؤون الإسلامية تختتم الدورة الشرعية في باندونغ الإندونيسية. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: الكلمة الطيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة اليوم ترشدنا إلى خلق جميل، إلى معنى لطيف، إلى شيء سبحان الله سبب هذا الشيء يجعلك أو يعني يعينك في أن تكسب قلوب من حولك. هذا الخلق سبب لجعل من حولك كلهم يحبونك شاء أو أم أبوا. في أمور أحيانا، في تصرفات، في سلوكيات تفرض على المقابل محبتك، تفرض على المقابل احترامك، تفرض على المقابل أن يجعل لك في قلبه مكان شاء أم أبى. ومن هذه الصفات ومن هذه الأخلاقيات، من هذه السلوكيات الجميلة اللي نحتاجها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جبلة فينا، يجعله طبع فينا فطري. وما أجمل أن يكون هذا الطبع في الإنسان فطري، ولكن أحيانا يكون عند الإنسان عكسه أو نقيضه، أو أحيانا يكون إنسان بين البين، يحتاج أن يتعلم، وقبل أن يتعلم أن يتكلم، أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يخلقه بالخلق الجميل هذا. ثم بعد ذلك يقولون إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالإكرام. نبغى نتكلم عن الكرم يا جماعة، عن السخاء. ما أجمل أن يجعل الله في رفقتك قلوب سخية، ما أجمل أن يجعل الله في طريقك قلوب كريمة. هذه القلوب الكريمة، هذه القلوب السخية صحبتها غنيمة، محبتها جنة نعيمة. لأنه هؤلاء الناس ربما لو طلبت يعني كم

يقولون يعني طلبت عيوني أعطيك إياها من شدة كرمهم. في ناس لما يكون الكرم فيهم جبلة يقدمون أغلى ما عندهم وهو على قلبهم هين. تذكر عن حاتم الطائي أنه جو اثنين كان مشهور عنده نوع من أنواع الفرس الأصيلة يكاد ما تكون عند غيره. فجو اثنين يبغوا يشتروها بأغلى الأثمان، ويبدو أنه لما جاءوا عنده كان يمر بمرحلة حرجة من الصعوبة المالية أو الظروف المعدمة. تعرفوا ترى الكريم يا جماعة أحيانا يصل إلى مرحلة أنه قد يتدين من أجل غيره لأنه كريم. الواحد فينا يعني إذا ما كانت فيه الخصلة هذه ما يقدر حين يتصور ليه أنا أتدين عشان فلان، ليه أنا أكرم فوق طاقتي. طبعا هو العقل والمنطق لابد أن يكونوا يعني أن يكونا حاضرين، أن يكونا موجودين في تصرف الإنسان، لكن لما يغلب على الإنسان هذا الطبع قد يتصرف تصرفات يعني عامة الناس تتعجبها وهو يراها عليه هينة. كحاتم الطائي هذا جو اثنين وأراد أن يكرمهم وما عنده شيء، فما معه إلا الخيل الأصيل هذه ذبحها لهم. بعد ما انتهى من إكرامهم قال ألكم محالي؟ قالوا سمعنا أن عندك خيل أصيل فريد من نوعه وصفه كذا وشأنه كذا ونبغى نشتري ولو بأغلى الأثمان. قال هذا ما وضع لكم وقدم لكم على مائدة الطعام. يا الله إيش الكرم هذا. ففي ناس كذا سبحان الله في قلوبهم حب النفع للآخرين، حب خدمة الآخرين، ولذلك مثل هؤلاء ما يقفهم الله على عسر. أحيانا سبحان الله ترى جماعة فرق بين الكريم والغني. أحيانا الغني وإحنا نلخبط يقول لك يا أخي تروح عند بعض الغني يقول لك يا أخي هذا فلان كريم سوالي سفرة طويلة عريضة. ترى كل اللي سوالك هي يعني ممكن تروح عند شخص ويقدم لك رغيف خبز، تروح عند شخص ويقدم لك رغيف خبز يكون أكرم بمليون مرة من شخص تروح عنده ويعطيك ويبسط لك مائدة طويلة عريضة. عجيب، هذا اللي يعطيني رغيف خبز أكرم من اللي يبسط لي مائدة طويلة عريضة. أيوة هذا اللي أعطاك مائدة طويلة عريضة هي يعني ما تهز شعرة في ثروته، شعرة في ثروته ما تهزها. هذا اللي أعطاك الرغيف ربما يكون هذا الطعام وطعام عياله، طعام وطعام أولاده ربما قدموا لك. أنتوا ما تتخيلوا قديش الكرم يفعل ويجعل الإنسان يتصرف تصرفات عجيبة وهو في غاية من الفرح وهو في غاية من الأنس لأنه طبعه كذا. وهذا يا جماعة صاحب الطبع هذا عظيم. تعرفوا ليه يا جماعة؟ في حديث لطيف عن الحبيب اللطيف سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر فيه إن السخي الكريم هذا قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. وما يحتاج أحكيكم عن اللي عكسه يعني. البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، وبعيد من الجنة، وللأسف قريب من النار. البخيل صفاته أقرب ما تكون لصفات أهل النار، الكريم صفاته أقرب ما تكون بل هي صفات أهل الجنة. فالذي يليق بالكريم أن يكون في الجنة، والذي لربما يتناسب مع البخيل للأسف غير طريق الجنة. نسأل الله اللطف والسلامة والعافية. فإذا الكريم السخي هذا شخص محبوب عند رب العالمين مرضي. المولى سبحانه وتعالى يفرح من العبد إذا كان له همة في خلق الله. أحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس، أحب الخلق إلى الله اللي يعطي شيء من وقته أو ماله أو عقله أو فكره أو نصحه للآخرين هذا يرضى عنه رب العالمين. لأنه الخلق كلهم عيال الله، أي عالة على الله، عيال الله يعني عالة على الله. فلما الإنسان ينفع أحد من خلق الله المولى يرضي هذا الأمر. فالكريم هذا كل كرامه لخلق الله، يعطي هذا ويساعد هذا ويجبر بخاطر هذا وينفع هذا. ترى أحيانا ترى يا جماعة ترى الكرم ما هو بس بالمال، لأنه في ناس للأسف حصرت الكرم في المال. ممكن كلمة طيبة تكون أثرها عظيم وشأنها كريم، ممكن معاملة حسنة، ممكن لما

أنا أكون عندي في وقتي أمور جدا مهمة وأجنبها وبعدين حسويها وحضغط على نفسي وعاقب وقتي عشان أعطي له هو المقابل، ربما يحتاج أن يكلمني، يحتاج أن يشكي لي شكوى، يحتاج مني نصيحة، يحتاج مساعدة في عمل. فهذه كل هذا كرم، الكرم أن أعطي من أحب، من أستطيع أن أفعهم جزء من وقتي أو جزء من فكري أو جزء من مالي. أحيانا جماعة ترى أحيانا نصيحة تسوى ملايين الريالات. ياما تجار نصايح جاءتهم من آخرين قلبت حياتهم فوق عقب أسفل أعلى. ليه؟ لأنه أحيانا الكلمة مرشدة، واحد عارف متيقن من خلال دراسات مالية لربما أنه هذا السهم حيطلع. الكلمة هذه بأموال كثيرة، خصوصا إذا كان واثق من كلامه، أفادك أنك والله لا تتصرف في الأرض الفلانية ترى لها مستقبل، أنت كنت هتبيع. شوف الكلمة هذه صارت يعني قيمة، أفادك ولا ما أفادك بالكلمة، كسبك ولا ما كسبك، أغدق عليك ولا ما أغدق عليك لما كسبك ملايين لأنك ما بعتها وسمعت كلامه. فأحيانا الكلمة، مو أحيانا، دائما الكلمة لها قيمة، لكن قد تكون قيمة إيجابية إذا قالها في خير، وقد تكون قيمة سلبية إذا قالها في شر أو في خطأ. فالكرم أحيانا يكون كرم بالنصيحة، كرم بالإعطاء الوقت، كرم بالمال، كرم بحسن التصرف، أنواع كثيرة من الكرم. المهم أن يكون هو اللي لابد يعني نفكر فيه ونهتم به، كيف نخرج من الحلقة هذه وإحنا إن كنا كرمة كيف نزيد من كرمنا، وإن كنا بعيد عن كرم كيف نتدرب بعد الإلحاح على الله على أن تكون فينا هذه الخصلة، أن يكون فينا هذا الخلق. يكفي أن الإنسان يحدث نفسه أنه الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. كذا جاء في الحديث. يحتاج أن يحدث نفسه أن الناس تحب الكريم عشان يعود نفسه على الكرم ويزيدها كرم. لابد يعرف أنه كم من مشاكل بين مجتمعات حلها الكرم. يجي واحد قبيلتين حتقاتلوا على مثلا مبلغ وربما يكون بمقدور هذا أو ذاك، في ناس يقول لك يا أخي كيفهم يتقاتلوا ولا ينفلقوا، وفي واحد ثاني لا ونصلح، وإذا نقدر نعين ونعاون، نعين ونعاون، وأحيانا قد تصل إلى أن يدفع حتى يسكت الطرف فتهدأ النفوس. يا الله للدرجة هذه؟ أيوة. يحتاج يعني مهما تكلمنا عن كرم الله لن يستشعر الإنسان لذته إلا لما يتذوق، ولما يتذوق كيف؟ بأن يغدق، يكرم، يتفضل، يساعد، يعين، يعاون. يكفي من جمال الكرم أنه يجلب البركة للإنسان في عمره، في حياته، في صحته، في عافيته، في دينه، في دنياه. الكرم هذا هذا دواء سحري طبعا، وشيء يحصل ما هو بالاختيار، طبيعي جدا يحصل، ويحتاج للإنسان أن يتنبه منه، يعني أن يكون على حذر منه. إن الكريم هذا مكانته الاجتماعية عالية جدا، الكرم يرفع مكانة الإنسان الاجتماعية، الكرم هذا يحبب الناس فيك. ناس ما تحب تحصل بعض الزوجات أو متزوج تقول أهم شيء ما يكون بخيل، ما عاد أحد يطيق البخيل في الزمن ده، ما في أحد يطيق البخيل وما في أحد يتخلى عن الكريم. عندك صاحب كريم امسك فيه بيداتك وسنانك، عندك زوج كريم امسك فيه بيداتك وسنانك، عندك جار كريم حافظ عليه. دائما يستشعر الإنسان أنه كمال إيماني أنا بكرمي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا أنا كمال إيماني مربوط بإكرامي، ولما أكرم دائما أعيش الآية الجميلة هذه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيحتاج الإنسان أن يلعل الله ثم يتدرب على الكرم وينفق. الفترة الماضية كنت أنفق دائما مثلا في الشهر 200 ريال أحولها 300، وال300 بعد فترة تصير 400، وال400 تصير 1000، وهكذا. وإذا تكلمنا عن الكرم فأجود الكرم هو حبيبكم محمد
صلى الله عليه وصحبه وسلم جاء في الحديث المتفق عليه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس. يعني إيش؟ يعني أكرم الناس وأكرم الخلق على الله محمدا، لأن الله سبحانه وتعالى ما أحب أحدا مثل ما أحب النبي محمدا. وما أجمل أن يجعل الله لنا تتبع النبي المصطفى في هذا الاهتداء والاقتداء وهذا السنن الجميل وهذا السنن العظيم، اللي هو إيش؟ اللي هو أن أكون أنا إنسان كريم كما كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس. فأنا على الأقل في محيطي مجتمعي أكون من أجود الناس، وأعرف إنه كل ما يقدم الإنسان هو في الأخير ينصب له وفي مصلحته وفي ميزان حسناته وفي إعداد رضا ربنا عنه. الكريم تتشكل في أخلاق كثيرة ثانية، لما تكون أنت إنسان كريم كثير من الأخلاق تتشكل فيك بسبب كرمك، منها الإيثار. وما أدراكم ما الإيثار؟ هذا يتشكل في الإنسان عندما يكون كريم. فالله يجعلنا وياكم من الكرمة، ويجعل دائما يدنا عليا ولا يجعلها سفلى، ونستشعر أنه ما نقص مال من صدقة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بركات هذا الكرم، هذا الجود، هذا العطاء، هذا الفضل. لما الإنسان ينفق لوجه الله كيف ينعاد عليه رضا من الله سبحانه وتعالى. لأنه إنسان يعني هذه الأعمال كلها إن لم تكن وجه الله لا فائدة منها، ولا تؤثر في أخلاق الإنسان ولا في صفاته. عشان ينعكس عليك الكرم بصفات جميلة في داخلك، ينبغي أن تستشعر وتحرص أن يكون هذا الوجه لله سبحانه وتعالى، فيتنور فؤاد ويتنور القلب ويرضى عنك الرب. حياكم الله أحبتي في خصلة من الخصال الحميدة وخلق من الأخلاق الجميلة التي يحبها رسول الله ويرضى بها الله سبحانه وتعالى ويرضاها لعباده. فالله يجعلنا وإياكم منهم، ويجعلنا وإياكم ممن أكرموا بهذا الكرم في أعلى مراتبه، ويخلقنا بهذا الخلق العظيم، ويجعلوا باب لنا إلى الوصول إلى الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. نحييكم أحبتنا الكرام، وهذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حال محمد السبيعي، في استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التنفيذ خالد بن محمد المالك، في التنسيق عزام بن حسن حميضي. هذه التحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، ومن الإخراج محمد بن سعيد الشمري. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. كما نسعد أيضا بأن يكون معنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الفريق العامل معكم، وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
1: نبدأ هذه الحلقة مستمعينا الكرام بهذا السؤال الذي سأل أحد الإخوة، يقول: عند تقسيم الإرث بين إخوة ذكور وإناث، تنازل الإناث عن حقهن في قطعة أرض، ذلك من حوالي 10 سنين، والآن يريدن حقهن، وإخوانهم ما يمانعون من ذلك، ولكن السؤال: هل يتم إعطاؤهن مقابل نصيبهن في قطعة الأرض بسعر المتر اليوم أو بسعر المتر وقت التقسيم؟ جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أولا، التنازل ما أظنه من القلب، وأكثر الأشخاص يحرجون النساء الشريكات لهم في الإرث فيلجؤونهن إلى التنازل، وهذا خطأ كبير. وبعض الناس مع الأسف لا يورث النساء أصلا، وهذا كله خطأ. والذي يظهر لي أن أولئك الأخوات لم يتنازلن من قلب، وإنما هن كنا شبه مجبرات وعليه، فلا يعتبر هذا التنازل، ولا أدل على هذا من أنهن طالبنا بنصيبهن الآن، فمعناها أنهن لم يتنازلن تنازلا حقيقيا، ولذلك وجود ذلك التنازل كعدمه، ويعطون اليوم بسعر اليوم.
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول أو إحدى الأخوات تقول: أحسن الله لكم يا شيخ، عندي سؤال: هل المرأة التي تسكن مع زوجها في بيت يبعد عن بيت والديها أكثر من 80 كيلو، هل إذا وصلت إلى بيت والديها تقصر وتجمع أم لا؟
2: هو لا يعتبر بيتا لها في الواقع، لكن إن كانت ستقيم أكثر من 4 أيام فإنها تتم ولا تجمع، يعني لا تترخص برخص السفر. وإن كانت ستقيم أقل من 4 أيام فأقل، فلها أن تترخص برخص السفر.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا فاطمة.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا عندي سؤال بالنسبة لشراء الذهب عن طريق ثابت وتمارا، جائز ولا مجائز؟
2: أنا لا أفتي فيما يتعلق بتمارا، لأن عندي إشكال فيها، ولذلك تسألين عنها غيري.
3: شكرا، جزاك الله خير.
2: أياك،
1: جزاك الله خير. شكرا، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. إحدى الأخوات تقول: يا شيخ، لقيت عندي في شنطتي 2000 ريال نسيتها، وتوقع لها سنتين، والآن داخلين في السنة الثالثة، هل عليها زكاة؟ وكم أزكي للسنوات التي مضت؟
2: تزكيها، ومعلوم أن زكاة 1000 25 ريالا، فال2000 زكاتها 50، فتزكي عن السنتين 100 ريال، والأمر سهل.
1: الحمد لله. من الأسئلة هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول: السلام عليكم، هل السفر من الطائف إلى مكة عن طريق الهدى حيث المسافة يقول تقريبا 70 كيلو يجوز فيها الجمع والقصر؟
2: الذي يظهر لي أن المسافة الآن لم تعد مسافة قصر، لأنها قد امتد البناء بالنسبة لمكة تجاه الطائف وبالنسبة للطائف تجاه مكة، فأصبحت المسافة أقل من مسافة القصر، فالأحوط عدم القصر.
1: بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول كيفية صلاة العشاء قصرا مع مقيم يصلي المغرب للمسافر، هل تصلى معه ركعتين وتسلم، وإذا أتيت في الركعة الثانية وصلي ركعتين معه وسلم؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والذي يصلي المغرب يصلي الصلاة تامة، فالذي يقتدي به عليه أن يصليها تامة وليس له أن يقصر، وعندئذ عليه أن يصلي أربعا، لأنه هو يصلي العشاء ويصليها خلف متم باعتبار أن المغرب لا تقصر فيصليها أربعا.
1: الله يجزاكم خير شيخنا وبارك فيكم. معنا عمار.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يبارك فيكم وجزاك الله خير يا شيخ وحفظك الله.
2: وإياكم والمستمعين والمستمعات.
4: الله يسعدك يا شيخ. أنا عندي استفسار في واحد صديقي يبغى أرتب له حساباته عن بعد الشغل، طبعا طبيعة العمل أي عمل يعني

0: تتقن العمل وأن تؤدي على الوجه الأكمل، وعندئذ تستحق الراتب.
1: جزاك الله خير وحفظكم
2: الله جميعا. عمار، انت مشكلة ان الرجل يعمل في سجائر وشي شكله، صح؟
0: وقال سجائر.
1: ايوه صحيح، سجائر وشيشة ومعسل.
0: لا لا، السجائر والشيشة هذه اشياء محرمة، فلا يجوز العمل فيها، والعمل هو ضرب من اضرب التعاون على الاثم والعدوان. انا لم اسمع قضية السجائر والشيشة، فإنما ظننت أن السؤال عن العمل عن بعد،
1: في مجال يعني ترتيب كحسابات أو كذا عن بعد يعني.
0: لا لا، إذا كان الشيشة والسجائر لا، لأن يعني هذه أمور محرمة، وبيعها والاتجار بها إضرار بالأمة.
1: جزاك الله خير. تصحيح للإسم يا أستاذ العزيز، اسم أنور من جدة. الله يسعدك،
0: حفظك الله وبارك فيك ونور الله عليك.
1: الله جزاكم الله خير ووفقكم الله.
2: شكرا جزيلا لك، حياك الله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، نفع الله بكم. معنا اتصال من الأسئلة التي بعث بها الإخوة. شيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم شراء الذهب من بنك الراجحي وبيعه بدون قبض للذهب؟
0: الذي يظهر لي أن المصارف الإسلامية عموما لا تتصرف إلا وفق تفتي به لجانها الشرعية، وأظنهم وضعوا ضوابط لكيفية التعامل بالذهب وبغيره، وبناء على ذلك وثقة في اللجان الشرعية فإنما تقره هذه اللجان وتأذن للمصارف بالتصرف وفقا لتلك القواعد، فليس في ذلك بأس.
2: الحمد لله. معنا أبو هاشم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.
3: حبك في الله يا شيخ.
0: حبك الله الذي أحببتنا فيه.
3: سؤال يا شيخ، الآن المبلغ اللي موجود في الحساب وصار عليه زكاة، هل إذا أنا مسلف شخص آخر المبلغ الآن عند الشخص، هل أزكي على المبلغ اللي عنده واللي عند الشخص الآخر، ولا المتواجد مثلا في حسابي؟
0: تزكي المتواجد في حسابك، هذا لا إشكال فيه، وأما ما هو عند الآخرين فإن كان عند شخص غني باذل يعني مستعد تسديد فإنك تزكيه، أما إن كان عند مماطل أو عند فقير فإنك تزكيه إذا استلمته لسنة فقط.
3: ما فهمت النقطة الثانية يا شيخ.
0: نعم،
2: يقول ما فهم
3: النقطة الثانية، تقول إذا استلمت منه أزكي.
0: ما فهمت سؤالك.
2: ويقول النقطة الأخيرة، تقول يا شيخ إذا كان عند غير باذل فإنه يزكيه لسنة بعد استلامه.
0: أي
2: واضح يا أبو هاشم،
3: ممتاز. والآن لو مثلا زكيت اللي عندي واللي عند الشخص الآخر ما في مشكلة؟
0: لا، وأمر حتى لو كانت زكاة لا تجب عليك، حتى لو كان عند فقير أو عند غني مماطل وزكيته من باب الاحتياط فذلك خير على خير.
3: طيب النقطة الثانية يا شيخ، بخصوص الذهب عند النساء، ملبوس ما الملبوس؟
0: أما الملبوس فالذي يظهر لي أنه لا تجب زكاته، وإن كان ذهب جمع من العلماء إلى وجوب الزكاة في الذهب عموما يستوي في ذلك الملبوس وغيره، لكن لعل الأظهر أن الملبوس لا تجب زكاته، أما غير الملبوس فإن الزكاة واجبة فيه، تقدر قيمته وتقسم على 40 والناتج يكون هو الزكاة.
3: لا أنا مثلا أقصد زوجتي الآن معها ذهب، بس هي لا يعارضها التجارة ولا شيء، يعني تلبس بعض الأحيان وبعض الأحيان يمكن مر سنة ما تلبسه.
0: إذا كانت اشترته لللبس وتلبسه من حين لآخر فإن زكت فحسن، وإن لم تزكي فلا شيء عليها.
3: الله يجزاك الجنة الشيخ من يسمع.
0: وإياك.
2: شكرا لك يا أبو هاشم، الله يعطيك العافية. شيخ، من الأسئلة هذا أحد الإخوة يقول: احيانا ادعي لشخص اقول ربي لا تذرهم، او اشخاص لا تذرهم فردا وانت خير الوارثين،

0: وهي الآية ربي لا تذرني وقل ربي إني لما أنزلت إلينا من خير فقير. والآية ربي
1: إذا كان يأتي بها على أنها الآية فلا يجوز لأنه تحريف في الآية، وإن كان يأتي به ككلام عادي ولكنه مماثل للقرآن في العبارات فلا يؤثر.
0: بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا أخونا عماد أمين يقول السلام عليكم، هل يجوز إخراج الزكاة جزءا جزءا أم يجب إخراجها دفعة كاملة؟
1: أما إذا وجبت كاملة فلا يجوز أن تؤخر، اللهم إلا يعني أيام قليلة كأسبوع أو أسبوعين إذا وجدت مصلحة للتأخير. وأما إذا كانت بعد لم تجب يعني زكاة العام القادم وأراد الإنسان أن يخرجها على وجه التعجيل نظرا لحاجة الفقراء أو فقير معين أراد أن يعطيه شيئا فشيئا من زكاة العام القادم فلا مانع من ذلك، لأن تعجيل الزكاة أمر جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام تعجل من عمه العباس زكاة سنتين.
0: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معنا من الرياض محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: لو سمعت يا شيخنا، لو كان ناويين على زواج يعني زي ما بيقولوا اللي هو الزواج المسيار، تمام، بس ان احنا مثلا لما ننزل من السعودية خالص هنتطلق، هل ده كده يجوز لانه في نية يعني؟
1: لا ما يصلح، اذا كان هناك نية للطلاق صار هذا شبيه بنكاح المتعة فلا يصلح.
2: حاضر، جزاكم الله خيرا.
0: اللهم شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا السؤال يقول ما حكم كذب الزوج على أو الزوجة على الطرف الآخر متكرر في أشياء ليس فيها مصلحة وفائدة مرجوة؟
1: الأصل الصدق، والكذب لا خير فيه، لكن إذا دعت إليه حاجة فإنه مرخص فيه. تقول الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لم أسمعه، وتعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وفي حديث المرأة لزوجها والزوج لامرأته، يعني الكذب الذي لا يضر ويقوي العلاقة بين الزوجين.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أخونا عمر يقول أبو محمد بن الحساء يقول هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في منزل ابنتها للاهتمام بها لكبر سنها؟
1: إذا كان يشق عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه ودعت الحاجة إلى أن تنتقل عن هذا البيت إما لأنها تستوحش أو لأنه يطلب منها أجرة أو ليس عندها من يخدمها ويقوم بأمورها، فلا مانع أن تنتقل إلى بيت آخر، بيت ابنها أو بنتها، ولكن عليها أن تبقى فيه وأن تعتبر ذلك هو بيت العدة.
0: الله يجزاكم خير شيخنا وبارك فيكم. أيضا هذا أخونا هاشم عبد الله من جدة يقول سؤالي لفضيلة الشيخ، إذا أعطاني شخص مبلغ مثلا 30 أو 50 ألف ريال وقال احتفظ به عندك إلى أن أطلبه منك، فهل يجوز لي أن أستثمر هذا المبلغ لحسابي الخاص بحيث وقت ما يطلب صاحب المبلغ أرد له مباشرة؟
1: هذا أمانة، والأمانة لا يجوز الإنسان أن يتصرف فيها إلا بإذن من صاحبها، إن أذن لك صاحبها فتصرف، وإن لم يأذن لك فلا تتعرض لها بشيء.
0: جزاكم الله خير شيخنا. معنا من الإحساء فهد.
3: هلا والله.
0: هلا بك يا مرحبا. حياك الله، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاكم الله ألف خير على هالبرنامج، وكتب الله في ميزان حسناتكم ورحم الله والديكم.
1: وإياكم والمستمعين والمستمعات.
3: شيخنا الفاضل، عندي صديق وطلب وعنده خير وطلبت منه أن يشتري لي سيارة من أحد الشركات، فأخذنا سيارة ب 144 ألف.

0: وطلعت السيارة ب 154,000 وأعطيته أنا 35,000، فقال لي هذه السيارة عليك ب 185، فيها ربا ولا كيف؟
1: يعني هو باع، هو اشتراها لنفسه ثم باعها علي.
0: السيارة باسمه الحين، ما زالت السيارة باسمه من الوكالة،
1: لكن هو لما اشتراها اشتراها لنفسه.
0: لا هو أنا رحت له قلت ليش تطلع سيارة لي، وهو طلعها باسمه وأعطاني إياه وما زالت باسمه.
1: لا إن كان اشتراها لك فهذا لا يصلح، أما إن كان اشتراها لنفسه ثم باعها عليك فلا مانع، ولو زاد عليك في السعر، لأن هذه الزيادة في مقابل الأجل، ومن المعلوم أن السعر إذا كان آل يختلف عنه إذا كان مؤجلا.
0: للحين يعني هي كيف أسوي، يعني إيش الحل اللي معي؟
1: أنا كما ذكرت لك إن كان قد اشتراها لنفسه وباعها عليك فلا إشكال، وإن كان قد اشتراها لك أنت وسلم المبلغ وزاد عليك بدل ما سلم لهم 140 أو 145 حسبها 180 عليك فهذه الزيادة ربا.
0: جزاك الله خير والله يبارك
2: فيك. آمين. شكرا لك فهد، الله يعطيك العافية. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة أحمد باوزير يقول: هل يجوز الوفاء بالنذر قبل حدوث الشرط بنية إسقاط النذر؟
1: لا بد أن تعرف الصيغة، ولا يجب عليه إلا إذا تحقق الشرط، لكن لو أنه قام بالوفاء به والشرط بعد لم يتحقق، الذي يظهر لي والله أعلم ذمته تبرأ.
2: الحمد لله، جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الرياض مريمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا يا شيخ وأنا صغيرة كان عمري 14 سنة نذرت نذر، قلت إذا نجحت في مادة الفقه، كان عندي مرت أخوي وحريم أخواني وأختي، وقلت إذا نجحت في مادة الفقه بشتري لكم وانت بكرامة والسامعين جزم اللي هي كعب كذا مستوي. فنجحت وراحت السنين، من 35 سنة في الكلام ولا يعني نفذت النذر هذا. في بعضهم كبروا في السن ولا عاد يلبسون أصلا هذا الجزم وانت بكرامة والسامعين.
1: هذا نذر مباح، ليس لم تقصدين بها الصدقة، وإنما قصدت إكرامهم.
3: نعم.
1: فهذا نذر مباح، كفري كفرة يمين وينحل.
3: طيب وعندي سؤال لو سمحت يا شيخ، الاستغفار بالسبحة والخاتم جائز؟
1: هو جائز، لكن الأولى بالأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهن إنهن مسؤولات مستنطقات.
3: جزاك الله خير.
2: شكرا لك يا مريم، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا. من الأسئلة عبد الله حسن يقول: كنت في أيام الشباب أفطر في بعض أيام رمضان بدون عذر، والآن تبت عن هذا وصرت أصوم الاثنين والخميس ولله الحمد، هل هذا الصوم كفار الأيام السابقة حيث لا أعلم عدد الأيام التي أفطرتها؟
1: ينوي بصيام الاثنين والخميس قضاء ما كان واجبا عليه من الأيام التي أفطرها.
2: جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا كذلك أحد الإخوة يقول: أنا بأجمع مبلغ للزواج ومدة جمعي ستكون سنتين إن شاء الله، هل عليها زكاة؟
1: أي مبلغ يجمعه الإنسان لأجل الزواج أو لأجل شراء سيارة أو شراء بيت فإن الزكاة واجبة فيه، وهي سبب بإذن الله لطرح البركة فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، لأنها تكون سببا في البركة فيه.
2: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أخونا عبد العزيز من الرياض يقول: أحسن الله لكم شيخنا، كيف يبدأ المسلم في طلب العلم الشرعي في منزله بالتدريج بعد القرآن وحفظ الأحاديث، استصعب عليه الحضور لدروس المساجد، وهل من كتب تنصحون بها؟
1: عليه أن يحرص على سماع الدروس التي مسجلة للعلماء المعتبرين، وهناك الآن كثير من الكتب على اختلاف المستويات التي شرحت من قبل طلبة علم موثوقين، فبإمكان الإنسان أن يستمع لها وهو في بيته، والإنسان إنما ينظر إلى مستواه ومقدار الفهم عنده، فيستمع ما يكون أقرب إلى فهمه واستيعابه، سواء كان ذلك بالنسبة للكتب المختصرة والشروح المبسطة، وإذا كان إدراكه أعلى فلما فوق هذه الدروس، يعني يرقى شيئا فشيئا حسب قدراته وما يسره الله له.
2: الله يجزاكم خير شيخنا وبارك فيكم. معنا من الرياض مساعد.
4: معك
2: تفضل.
4: السلام عليك يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بارك الله فيك، عندي استراحة وبشبه بيت بين الطائف ومكة، آتي في الإجازات، أنا من سكان الرياض طبعا، آتي إلى هذا المكان أقعد فيه 20 يوم 25 يوم، ثم أريد العمرة، وأنا في نيتي أن أعتمر منذ خروجي من الرياض، لكن هذا بيتي، وطبعا الواحد يجي مسافر يبغى يرتاح، ما أدري من أين أحرم.
1: أنت الآن لما تأتي تأتي لأجل الراحة في الأصل.
4: نعم صحيح، لأجل الراحة، وأيضا أحيانا في أول رمضان وأريد أن تكون العمرة مثلا في آخر رمضان.
1: ما تحرم من مكانك.
4: جزاك الله خير يا شيخ.
1: وإياك.
2: بارك الله فيك يا مساعد، الله يعطيك العافية. من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا أحد الإخوة أو إحدى الأخوات تقول: لو سمحت يا شيخ، زوجي كان يشتغل في شركة وأعطوه شريحة نت، ويوم خرج من عندهم أخذوا منه كل شيء إلا الشريحة، ما طلبوها منه، وهي للآن باقي شغالة، كل شهر يتفعل فيها النت سواء استخدمناه أو لم نستخدمه، هل يجوز استخدامها؟
1: يستأذن الشركة في هذا، فإذا كانت الشركة لا تقيم وزنا لمثل هذا الأمر وأنها عادة تتسامح فيه فليس عليه بأس.
2: جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. معنا غالي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شيخ، أنا عملت اتفاق مع شخص يعمل لي في تنسيق الحدائق، يعمل لي سور، اتفقنا على 3000 ريال، أعطيته مبلغ 1500، وبعد العمل يأخذ 1500 الباقية، لكن هو خالف الاتفاق، صنع لي من أرخص أنواع الحديد، يعني ما سوى الاتفاق إلا بس باب السور، باب السور يعني فيه أخطاء، أرسل العمال من عنده يشتغلون في هذا الشيء، بعدين اتصلت عليه قلت له تعال عشان نتفاهم، رفض، يقول أنت حاسبي العمال والفلوس اللي أخذها معه، رفض أنه يجي، وقال أنت حاسبيهم، قلت طيب حول لي المبلغ عشان أحاسبهم، رفض أنه يجي أو يرسل المبلغ.
1: هذه خصومة ولا نفتي فيها، تتفاهم من أنت وإياه أو توسطون شخصا يحل الإشكال بينكم أو تذهبون إلى المحكمة.
2: شكرا لك يا غالي، الله يعطيك العافية. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم، الله يجزاكم خير شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
1: حفظكم الله وبارك فيكم ووفقكم أنتم والفريق العامل معكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
2: اللهم صل وسلم على محمد، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أشكركم أيضا أنتم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف.

شهيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.
1: استثمر مواسم الخير والعبادة دون تردد أو كسل أو تأخير، وما أجمل أن يستثمر صحته في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يوظف قوته في طاعة الله وفعل الخيرات. ونسأل الله العظيم أن يعيننا على عبادته وشكره، إنه سميع مجيب. الآن يصعد فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد درجات المنبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله على الآلاء، والشكر له على النعماء، وأستغفره وأتوب إليه في السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم من أهل الهدى والاقتداء. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن من عظم رجاؤه اشتد طلبه، ومن عظم خوفه اشتد هربه، ومن حسن ظنه حسن عمله، والسلاح سلاح العقل وليس سلاح اللسان، والقوة في الصمت وليس في الكلام، والمرء لا يملك إسعاد كل الوراء، ولكنه يملك عنهم كف الأذى. وشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، ولسوف ترحلون ويبقى الأثر. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، تتعلق النفوس البشرية بمعرفة المستور من الغيب، وتهوى الأفئدة الاطلاع على المجهول من المستقبل، حتى تعلقوا بالمنجمين والرمالين والكهان وأبراج الحظ، فضلوا وأضلوا إلا من رحم الله. وفي الحديث: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد والبيهقي. ويقول الطحاوي رحمه الله: فمن رام ما حُذِر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. معاشر المسلمين، وفي مقابل هذا تأتي الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة، لتكون جزءًا من 46 جزءًا من النبوة، كما صح بذلك الخبر عن الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأصدق الناس لهجة، وأصدق الناس لهجةً في اليقظة أصدقهم رؤيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. قال الحافظ النووي رحمه الله: وسؤالهم أي الصحابة محمول على أن يعلمهم تأويلها وفضلها واشتمالها.

على ما شاء الله من الإخبار بالغيب، واشتمالها على ما شاء الله من الإخبار بالغيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها. ويقول ابن القيم رحمه الله: الرؤيا أمثلة مضروبة يستدل بها الرأي بما ضرب له من المثل على نظيره، ويعبر فيه إلى شبهه، ولهذا سمي تأويلها تعبيرا. ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وعلم تعبير الرؤيا من العلوم الشرعية، وهو داخل في الفتوى لقوله سبحانه في قصة يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ومن هنا أيها المسلمون، فإن علم تعبير الرؤيا علم شرعي بضوابطه الشرعية، دلت النصوص على صحته، فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا بغير علم. فالرؤيا فتوى لا يتحدث فيها أحد إلا بعلم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. وسئل مالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعب؟ أيها المسلمون، والرؤيا على ثلاثة أنواع: الأول الرؤيا الصالحة وهي من الله، وجزء من 46 جزءا من النبوة، وهي رؤيا حق وبشرى صدق. أخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. الحديث. والرؤيا الصالحة تسر المؤمن وتعجبه ولا تغره، فهي باعث خير وطمأنينة إذا وافقت الحق والشرع. والرؤيا الصالحة يستأنس بها ويستبشر ولا يستند إليها. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: الرؤيا الصادقة التصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن إيمانا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فالرؤيا الصادقة من المبشرات الباقيات، المبشرة بالخير والمنذرة عن الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على أوامر الله واجتناب نواهيه، وليكثر من ذكر الله. معاشر الإخوة، وإذا رأى المسلم ما يحب فليحمد الله وليستبشر بها ويخبر بها من يحب من أهل وده وأهل العلم والفضل والنصح. فالعالم يعبره على الخير ما أمكنه، والناصح يرشده إلى ما ينفعه ويعينه، والحبيب إذا عرف قال وإذا جهل سكت. ولهذا قال يعقوب ليوسف عليهما السلام: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال أهل العلم: وهذه الآية أصل في أن لا تقص الرؤيا على غير شفيق ناصح ولا على من لا يحسن التأويل. وفي الحديث: إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا عالما أو ناصحا. وفي رواية أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: ولا تحدثوا بها إلا عالما
أو ناصحا أو لبيبا. وفي رواية: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. أيها المسلمون، والنوع الثاني من الرؤيا رؤيا من الشيطان، وقد جاء في خبر الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فإذا رأى المسلم ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة من شر ما رأى، وليبصق عن يساره ثلاثة، وليقم فليصلي، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى جنبه الآخر، ولا يحدث بها أحدا. وأخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. والرؤيا المكروهة والمفزعة لا ينبغي تأويلها ولا الحديث عنها. أيها الإخوة، النوع الثالث حديث النفس، وقد جاء في حديث أبي هريرة السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن منها رؤيا يحدث بها الرجل نفسه فيكون في اليقظة مشغولا ببعض أموره، إما مشكلات في السوق أو في العمل أو في الدراسة أو في الأسرة أو غير ذلك من شؤون الحياة، فإذا أوى إلى فراشه رأى في منامه ما يتعلق بهذه الأمور، فهذا من أضغاث الأحلام كما يقول أهل العلم. وبعد، حفظكم الله، فتعبير الرؤيا وتفسيرها اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، ولا ينبغي الجزم أو القطع بتعبير الرؤيا بتعبير المعبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حين عبر الرؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ومن آداب المعبر أن يكون ذا نزاهة وأمانة وصدق وعلم راسخ وحسن سيرة ومسلك سديد وطريق حميدة. ولا ينبغي سؤال الجهال ولا من قل علمه أو ضعف دينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نفعل الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، الحمد لله ذي الفضل العظيم والخير العميم، نحمده سبحانه وهو الجواد الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا عن الحق والهدى المستقيم والتابعين ومتابعهم بإحسان وسلم أعظم تسليم. أما بعد، أيها المسلمون، الرؤيا ليست مصدرا للتلقي ولا للتشريع ولا للتحليل ولا للتحريم ولا تثبت بها الأحكام، فالله سبحانه قد أكمل الدين والوحي قد انقطع، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ البلاغ المبين. يقول الحافظ النووي رحمه الله: لو كانت الليلة 30 من شعبان ولم يرى الناس الهلال، فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: الليلة أول ليلة من رمضان، لم يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الكذب في الرؤيا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كذب على الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، وفي رواية أن يعقد بين شعرتين. يقول الطبري رحمه الله: وإنما اشتد في هذا الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، قال: لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك بعفوك وجودك وفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفقه لما تحبه وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وانصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم وأراءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم قل لإخواننا، اللهم قل لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واجعل دائرة سوي على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: سو الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمثل

أجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في دقائق.
8: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي، أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية. السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا، البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى الميكروبلاستيك، اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة، مثل الورق أو الزجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية، والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، يكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل، وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: يبقى القرآن الكريم القلب النابض للمسجد الحرام والمسجد النبوي، فمن أجله تعقد حلقات التعليم وتتلى الآيات آناء الليل وأطراف النهار، وتلتقي عنده أفئدة المسلمين من مختلف بقاع الأرض. ومن هنا لم تكن العناية بالمصحف الشريف في الحرمين

0: مجرد خدمة مساندة، بل مسؤولية دينية وحضارية حملتها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وجعلتها جزءا أصيلا من رسالتها في خدمة الحرمين الشريفين، إدراكا منها أن الحفاظ على كتاب الله وإيصاله إلى كل قاصد وتمكين المسلمين من قراءته وتدبره من أعظم صور العناية ببيوت الله. ولأن الحرمين يستقبلان مسلمين من عشرات الجنسيات، فقد حرصت المملكة على أن تتنوع نسخ المصاحف بما يلبي احتياجات الجميع، فإلى جانب المصحف بالرسم العثماني تتوافر ترجمات لمعاني القرآن الكريم بلغات عالمية متعددة، تمكن غير الناطقين بالعربية من فهم معاني الآيات والتدبر في هداياتها. وقد جاء هذا التنوع استجابة للطبيعة العالمية للحرمين اللذين يجتمع فيهما المسلمون من مختلف الثقافات واللغات، في رسالة تؤكد أن القرآن الكريم يخاطب البشرية جميعا. ومن أبرز الجهات التي أسهمت في هذه الرسالة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، الذي يعد أكبر جهة متخصصة في طباعة القرآن الكريم على مستوى العالم. فمنذ افتتاحه عام 1405 للهجرة واصل إنتاج ملايين النسخ من المصحف الشريف سنويا وفق أعلى معايير الدقة في الطباعة والمراجعة، لتصل هذه النسخ إلى الحرمين الشريفين وإلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ولم يقتصر دور المجمع على الطباعة فحسب، بل شمل إعداد ترجمات معاني القرآن الكريم بعشرات اللغات وإنتاج التسجيلات الصوتية والنسخ الرقمية بما يواكب التطور التقني ويسهم في نشر كتاب الله على أوسع نطاق. وقبل أن يطبع أي مصحف يمر بسلسلة طويلة من أعمال المراجعة والتدقيق، يشارك فيها علماء ومتخصصون في رسم المصحف وضبطه لضمان سلامة النص القرآني من أي خطأ، ولو كان في حركة أو علامة وقف أو رسم حرف. وهذه العناية العلمية الدقيقة تعكس المكانة التي يحتلها القرآن الكريم في المملكة، وحرصها على أن تصل كل نسخة إلى المسلمين مطابقة للرسم العثماني المعتمد كما تناقلته الأمة عبر القرون. أما داخل الحرمين فلا تتوقف العناية عند توفير المصاحف فحسب، بل تمتد إلى متابعتها بشكل يومي. فهناك فرق ميدانية تمر بصورة مستمرة على الرفوف، ترتب المصاحف وتعيد النسخ إلى أماكنها بعد انتهاء الصلوات، وتستبدل أي نسخة تعرضت للتلف أو التمزق، وتنظف الحوامل الخشبية والرفوف بصورة دورية في إطار المحافظة على نظافة المصحف ومكانته. وقد تبدو هذه الأعمال بسيطة في ظاهرها، لكنها تتكرر عدة مرات يوميا، خاصة في المواسم التي يرتفع فيها عدد الزوار إلى مستويات كبرى. ومن صور الاهتمام التي أولتها المملكة عناية خاصة توفير المصاحف المخصصة لذوي الإعاقة البصرية المكتوبة بطريقة برايل، حتى يتمكن المكفوفون من قراءة القرآن الكريم داخل الحرمين كما يقرأه غيرهم. ويأتي ذلك ضمن منظومة شاملة من الخدمات التي تهدف إلى تمكين جميع المسلمين من الاستفادة من الأجواء الإيمانية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، دون أن تكون الإعاقة حاجزا يحول بينهم وبين كتاب الله.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS.

0: اس والاندرويد. اذاعات اس بي اي، صوت يسمعك.
1: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمه اشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعه، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: ونستكم لنا ترمونسين، انت من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
0: 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

طنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة، حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفنا الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله آل محية، المدير التنفيذي لجمعية ابتسامة الصحية. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك وسلم أستاذ علي، ويا مرحب.
2: سعداء بتواجدك معنا، سعداء كذلك بقبولك دعوة البرنامج أستاذ عبد الرحمن.
3: الله يعطيك العافية.
2: أعزائي المستمعين، طبعا نسلط الضوء في حلقة اليوم على جمعية ابتسامة الصحية، إحدى الجمعيات الرائدة في العمل الصحي والإنساني، والتي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة، وذلك من خلال تقديم المبادرات وكذلك البرامج الصحية ونشر الوعي ودعم المرضى والمحتاجين، كل هذا إيمانا منهم بأن الابتسامة تبدأ بصحة أفضل وأن العطاء يصنع أثرا يبقى. البداية معك أستاذ عبد الرحمن، عرفنا أكثر عن تاريخ ونشأة جمعية ابتسامة الصحية.
3: الله يعطيك العافية أستاذ علي، أولا تحية طيبة للأستاذ المستمعين ولك.
2: حياك
3: أستاذ علي، أنه ثمن لك هذا التقديم الرائع. اسمح لي قبل في القصة أقدم لها بأنه في ظل الحراك التنموي الشامل اللي حدثته رؤية المملكة العربية السعودية وعنايتها لإسهام جميع القطاعات الموجودة في الدولة لإحداث التنموي، تمثل هذا في إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كجهة تنظيمية وإشرافية، أيضا بعدة أهداف وتقاطعات مع عدة وزارات للإشراف الفني.

0: تتحدث اليوم عن وزارة الصحة تحديدا، وهدفها الواضح في رفع الجودة، رفع الجودة والصحة نقصدها، مع قيم مثلى يتمثلها مجتمعنا من ضمنها البذل والعطاء. هذه المنظومة يعني أطلقت مسؤولية 14 عضو مؤسس من النخب وأهل الاختصاص الصحي والاختصاص التنموي للتقدم بخطوات جادة في إنشاء هذه الجمعية. صدرت موافقة الرسمية لإنشاء الجمعية بتاريخ 9/3/2023، وتكون الجمعية اليوم تحت المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي كإشراف مالي وإداري، وتحت وزارة الصحة كإشراف فني بنطاق خدمات لمنطقة عسير. أيضا اليوم حنا نقف على مرور 3 سنوات من إنشاء الجمعية، بتوفيق الله أولا ثم بتضافر الجهود الجمعية تحقق أثر تنموي يعني يسبق عمرها الزمني، مع تطلعنا الدائم لنما أكبر وأشمل بإذن الله.
1: الحقيقة يعني دائما الجمعيات عندما تكون يعني مثل جمعيتكم، نستطيع القول انه في تفرد شوي في في في البرنامج اللي تقدمه، مسألة يعني هو في طابعه صحي ولو علاقة بالابتسامة. هذه حقيقة يعني من الأمور اللي تثلج الصدر وتبين حقيقة الاهتمام اليوم اللي نلحظه ونلمسه، وأصبحت الأمور يعني حتى على مستوى ما يعرف بأدق التفاصيل. من خلالك نريد أن نعرف رؤية الجمعية، كذلك أهدافها، بنناقشك أيضا في جملة من أهداف هذه الجمعية، وأيضا يعني من خلال كلامك أنه الجمعية ناشئة، ولا لا أستاذ عبد الرحمن؟
0: نعم صحيح.
1: جيد، عطنا رؤية الجمعية وأهدافها الله يحفظك.
0: الله يعطيك العافية. رؤية الجمعية طموحة في تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز الثقافة الصحية في المنطقة، يمكن ذلك من خلال كوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية. عدة أهداف تؤدي بإذن الله لتحقيق هذه الرؤية، منها تقديم العلاج المباشر وهو صلب عمل الجمعية من خلال توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج. أيضا بالتوعية والتثقيف الصحي من خلال نشر الوعي الصحي وترسيخ بعض المفاهيم الوقائية في المجتمع، برضو تعطي عناية واضحة في بناء القدرات وتأهيل الكوادر من خلال تدريب وتطوير في مجالات العمل الصحي. فهذه الماحة عامة عن الرؤية والأهداف. الله يعطيك العافية.
1: جميل. طيب في ما يتعلق بالإقبال اليوم، الشخص إذا يريد الاستفادة من برامجكم، شو بالضبط الشيء اللي يسويه حتى يصل إليكم؟ أنتم من تستهدفون ومن تخدمون في برامجكم ومبادراتكم وما تقدمونه؟
0: الله يعطيك العافية. حنا نهدف إلى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى الأشد حاجة، ونقصد هنا بغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج أفرادا وأسر. برضه الجمعية تتبع آليات واضحة لضمان الوصول العادل لتقديم الخدمة. نبدأها أولا من خلال بوابة استقبال طلبات يفصح فيها المستفيد عن احتياجه ويكمل بياناته، ثم بفرز أولي بقسم مختص للتأكد ومطابقة البيانات، ثم لجان تتأكد من الاحتياج الصحي ومتخصصين صحيين قائمين عليها، ولجان بحث اجتماعي تتأكد من الحاجة المالية والاجتماعية، ويطبق يعني أو يتم تنفيذ الخدمة من خلال مزودي خدمة.

0: ومن خلال حاجة الناس.
1: أي واضح. أولا صلب عمل الجمعية اللي هو تقديم العلاج المباشر من خلال إجراء عمليات جراحية، جراحات اليوم الواحد، جراحات استئصال أورام، يعني جراحات الوجه والفكين، أيضا توفير الأجهزة الطبية. فهذا يعني صلب عمل الجمعية. ولا تغفل الجمعية بأنها يعني تقدم مبادرات ل يعني تعزيز التعليم مثلا عند الطلاب التخصصات الصحية، بما يسهم في يعني إحداث اتزان في شخصية التخصص الصحي أو الممارس الصحي مستقبلا من خلال المهارات الناعمة ومهارات الشخصية وغيرها. برضه من البرامج المميزة اللي قدمتها الجمعية بالتعاون مع المسؤولية الاجتماعية لبعض الشراكات، وأيضا اللي هو التجمع الصحي الموجود في المنطقة، أنها أسهمت في تأسيس مركزين لغسيل الكلى في محافظات طرفية موجودة في المنطقة، تهدف لرفع المعاناة وبعد المسافة عن المرضى أو المحتاجين في هذه المنطقة. برضه الجمعية عندها مبادرة واضحة أنها جالسة تستمر فيها وتحقق فيها أرقام طيبة، أنها تؤهل مسعف في كل بيت من غير أهل الاختصاص، من خلال التعاون مع الهيئة العامة للهلال الأحمر لتقديم دورة الإسعافات الأولية بشهادات معتمدة، ونهدف من خلالها أن يكون مسعف في كل بيت يستطيع أن يعني يتعامل التعامل الأولي مع العارض الصحي الطارئ، لا سمح الله نوبات قلبية، اختناق بالطعام، حتى وصول الجهة المعنية. أيضا تشارك الجمعية في فعاليات كثيرة، أكثر من 40 مشاركة مجتمعية حيوية، فهذا عن أبرز المنجزات يعني.
0: جميل. ترى يتبادر إلى الذهن عند البعض عندما نقول ابتسامة صحية، يمكن يركز البعض على أمور متعلقة بال، خلنا نكون يعني زي ما تقول ما ودي نقول سطحيين، بس يمكن البعض يتبادر إلى ذهنه موضوع الابتسامة، الأسنان، الفكين، الأمور هذه. لكن نحن من خلالك يعني من خلال حديثك نشير إلى أنه الأمور متعلقة بالصحة العامة عموما يعني، ولعل ما أشرت إليه في تأسيس مركزين للكلى، التعاون مع الهلال الأحمر وغيره، يعني يثبت كلامي هذا صح ولا لا؟
1: نهدف إن شاء الله لرسم الابتسام على وجوه الكل. وبرضه ما ذكرت أنت صحيح، وهو عناية عندنا في واحدة من المسارات اللي هو جراحات الوجه وترميم الفكين يعني.
0: هذا إجمالا يعني من ضمن الخدمات يعني الموجودة عندكم.
1: نعم.
0: طيب في مسألة مهمة اليوم عندما أتحدث عن نشر الثقافة الصحية، ودائما يقولون يعني وش يقولون، التوعية عموما تقينا من قناطير العلاج أحيانا يعني، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. هذه مسألة مهمة حقيقة، أريد أن أقف من خلالك اليوم دوركم أنتم في الجمعية في نشر الثقافة الصحية، تواجدكم في الملتقيات، أيضا حدثني عن جغرافية الخدمة بالنسبة لكم. لما نقول منطقة عسير، هل يقصد بها عموم المنطقة وما يتبعها من مراكز، أو أنه لا، التركيز على أبها، على خميس مشيط، على المحافظات الرئيسة في المنطقة؟
1: الله يعطيك العافية. واضح هو تحاول يعني ابتسامة أن تكون حاضرة في الذهن المجتمعي والثقافة الصحية لمجتمع منطقة عسير من خلال عدة يعني مناسبات، يعني نشارك ونسهم في أي مثلا حدث على مستوى المنطقة، برضه نفعل الأيام الصحية العالمية مع نطاق الخدمات الجغرافية. فعموم منطقة عسير نستطيع أن نصل من خلالها إلى تقديم الخدمة للمستفيد. برضه يعني نحاول أن نكون نتفاعل أيضا مع أماكن التجمعات السكانية أو أماكن الدوام، أماكن أحيانا الشركات، المدارس والطلاب، يعني برضه من خلال وسائل التواصل الموجودة للجمعية وقواعد البيانات والمسح الصحي اللي تجريه الجمعية من خلال هذه الفعاليات، نصل بإذن الله للمجتمع ونحاول أن نعزز فيه هذه الثقافة الصحية.
0: لما أتحدث عن نشر الثقافة الصحية، أبرز شيء ممكن قدمتموه خلال السنتين الماضية، أبرز المشاركات؟ أيضا معروف ما شاء الله منطقة عسير في موسم الصيف أنه في كثافة يعني من الناس، أنتوا هل تستغلون مثل

0: هالموسم ولا إجازة مثل كثير من القطاعات؟
1: الله يعطيك العافية. لا لا، هو ها مثل ما أسلفت أنت أنه وهي موسمية، يعني للصيف عندنا موسم ومنطقة جبلية، والشتاء عندنا موسم ومنطقة ساحلية، فلنا حضور في الموسمين. برضو اللي هو ما أشرت له من سؤال في نقطة أنه شكل تعزيز الثقافة الصحية اللي من خلالها نقدم الخدمة ونعطي الفائدة الصحية، يكون من خلال عيادات متنقلة تقوم بفحص صحي شامل في الأماكن العامة، وبرضه تقدم استشارات صحية من خلال قياس العلامات الحيوية. وأحيانا نحتاج أن نحيل هذه الحالة للعلاج، مسار العلاج الطبي. فهذا هو الإجراء المتبع. يعني
0: جميل، أنتو ترى أحيانا يقولون أنه الجو الجميل يرد الروح ويجلب العافية، ترى أنتم عندكم مقوم يمكن ما هو موجود في بعض المناطق عندنا ولا؟
1: صحيح صحيح.
0: طيب، فيما يتعلق بالإحصائيات اليوم، لو باخذ منك عدد الحالات يمكن اللي استفادت من جمعية ابتسامة الصحية، وممكن أرجع على نشر الثقافة الصحية، لكن خلك جيبني على الحالات اللي استفادت من جمعيتكم ومن برامجكم حتى اليوم يعني.
1: طيب، وخلني أجيبها لك ممكن الأرقام هذه بشيء من التفصيل. عندنا أكثر من 1000 مستفيد حصلوا على خدمة علاجية واضحة وجراحة علاجية واضحة، قدمت لهم أكثر من 3000 خدمة صحية. أحيانا ممكن تكون الخدمة واحدة، وأحيانا تحتاج عدة خدمات حتى تصل بإذن الله للعلاج. أيضا عندنا أكثر من 10000 مستفيد من برامج نشر الثقافة والتوعية الصحية والاستشارات الطبية و الأيام العالمية وهذه الفعاليات. أيضا يعني مستفيدين بأكثر من 300 متطوع، ما ممارس صحي وأما متطوع غير صحي، يساهمون في تفعيل أعمال الجمعية. برضه الأكاديميات الصحية من الطلاب الجامعيين، فيه أكثر من 150 مشارك ومستفيد من هذه البرامج. برضه الأجهزة الطبية وغيرها مشمولة في هذا، بأكثر من 200 جهاز طبي ل200 مستفيد مع أجهزة تعويضية.
0: طيب، ذكرت قرابة 150 مشارك، وهذا أيضا يبعث سؤال تقييمك ل يعني إقبال المختصين في المجال، المتطوعين، طلاب الجامعة، قبل أن أتحدث وياك عن شراكاتكم في الجمعية.
1: بخصوص الإقبال على الجمعية، فالمجتمع مثل ما قدمنا ممكن في بداية اللقاء أنه فعلا هذه طبيعة المجتمع، فما عندنا أي تحدي في هذه النقطة، بل وأن نلاحظ تعاون من الجهات الحكومية، القطاع الخاص، القطاع غير ربحي، الجامعات بكلياتها الصحية، أيضا فيه إقبال، بل وأنه أحيانا أنه يعني نواجه تحدي في امتلاء المقاعد في وقت وجيز يعني، ولكن إن شاء الله أن نحاول أن نفتح أكثر من شكل لهذه الأكاديمية.
0: في تعاون بينكم وبين منصة العمل التطوعي؟
1: نعم، في تعاون عندنا على منصة العمل التطوعي الصحي وبرضه منصة العمل التطوعي العام.
0: طيب، ماذا عن آلية الاستفادة اليوم من برامج الجمعية بالنسبة للفئات المشمولة بالرعاية والاهتمام لديكم؟ عطني رحلة المستفيد، كيف تبدأ وكيف تنتهي؟ ويمكنك أيضا يمكن في بداية اللقاء أشرتها إلى شيء من هذا، لكن خلنا في محورنا هذا نخصص الحديث عن رعاية المستفيد.
1: طيب، هو لعلنا نأخذ الرحلة كاملة. يمر المستفيد للأسف بعارض صحي أو باحتياج صحي، ثم أحيانا يتوجه لمستشفى مباشر أو أحيانا يتوجه للجمعية كخطوة أولى، يمشي في إجراء معين متخذ في الجمعية، وهو أولا إكمال البيانات، ثم يعني اللي هو الفحص الأولي والفرز الأولي ومطابقة البيانات. برضه تمر على اللجان المختصة لتحديد مدى احتياج وأولوية هذه الحالة صحيا، وبرضه عبر البحث الاجتماعي. برضه تعاوناتنا الموجودة مع المستشفيات تعطي تقارير واضحة، تعطي قياس رضا واضح، تعطي يعني من خلالها نستطيع أن

0: نضمن جودة عالية في إيصال الخدمة.
1: طيب هل تقيسون رضا المستفيد أنتم فيما بعد يعني؟
0: نقيس رضا المستفيد، ونقيس رضا المانح، ونقيس رضا الجهات المتعاونين معها، بحيث أننا نأخذ صورة شاملة لتحسين جودة عملنا مستقبلا.
1: طيب تعطيني بعض الأمور المتعلقة برضا المستفيد، سواء كان مانح أو كان يعني ممن يعني حصل له عارض صحي وهو من الفئات المشمولة بالرعاية والاهتمام لديكم.
0: طيب خلنا ممكن نذكر هنا اللي هو المستفيد على وجه الخصوص. في فكرة يعني من ضمن معايير التقييم والأسئلة اللي تطرح عليه أنه مدى جودة الخدمة المقدمة، مدى التحسن، مدى سرعة الاستجابة، مدى مثلا تعامل الجهة أو الاستقبال اللي حصل عليه مثلا في الجهة، وبرضه مدى سهولة الإجراء. وفيه معايير أكثر من كذا ومن هذه، ولكن هذا في عموم. أما من ناحية المانح أو الجهة اللي قدمت دعم، فيكون شكل القياس الرضا من خلال تقرير واضح كيف بنود الصرف وما تم في هذا المشروع أو المبادرة. أيضا شيء منها للأسئلة أنه مدى رضا عن تقديم المشروع، مدى جودة التنفيذ، مدى مثلا وضوح الصرف المالي، يعني بحيث أن نضمن أن يكون على رضا واضح ونستديم هذه العلاقة.
1: أيضا من الأمور اللي ممكن نناقشك فيها أو نأخذ ونعطي فيها من محاور حديثنا ولقائنا معك، الشراكات مع القطاع الحكومي، مع القطاع الخاص، مع القطاعات اللاربحية. أعطني فكرة عن الشراكات وتقييمك لها. أنتم اليوم عمركم كما أشرت يعني في البداية، كيف تقيمها؟ كنتم تتوقعون الوصول إلى هذا العدد من الشراكات أو تؤملون فيما هو أكثر من هذا؟
0: طيب اليوم فيه تضافر واضح بين القطاعات الثلاثة الموجودة في الدولة، والقطاع الحكومي ثم القطاع الخاص، أيضا القطاع غير الربحي. فيه لنا تعاونات حكومية مع التجمعات الصحية، الهيئة العامة للهلال الأحمر، قدمنا كثير من الخدمات في أو الاستشارات الطبية في أماكن عمل حكومية، في مع مدارس، وتعاونات مع التعليم وغيرها. القطاع الخاص مثل ما ذكرت لك المبادرة اللي هو تأسيس المركز غسيل الكلى كان بالاستثمار الاجتماعي مع إحدى الشركات. القطاع غير الربحي أحيانا نحتاج لتضافر عدة جمعيات لسد احتياج معين، فأحيانا يكون أحد المستفيدين إما فرد أو أسرة عنده عدة احتياجات، لا سمح الله إعافة، عملية جراحية، عملية عيون كذا، تتضافر بالشراكة مع الجمعيات بحيث أنه يشمل الحالة كاملة ويتم تقديم الخدمة لها.
1: اليوم إذا تحدثنا عن القطاع اللاربحي، أنت تلحظون فيه تطور كبير جدا القطاع اللاربحي. أنتوا اليوم كيف تشوفون الممكنات اللي عندكم، خصوصا مع تغير المنظومة في هالقطاع وتقدمه حقيقة وتميزه في أمور كثيرة، يمكن من أهمها الحوكمة على الأقل إذا أردنا أن يعني نحدد هدفنا في النقاش أستاذنا عبد الرحمن.
0: اليوم أصبح ممكن نقول أن تنمذج العمل أو تنمذج التكافل الاجتماعي إلى شكل مؤسسي، وهذا انطلاقا يعني من الرؤية ممثل برضه في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. برضه يسعى المركز لتحقيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح والالتزام من خلال اللي هو تقييم الحوكمة الدوري. برضه أن الجمعيات لها مسارات تحسين مؤسسي داخلية يقودها مجلس الإدارة، تقودها جمعيتها العمومية. يعني اليوم جمعية ابتسامة الصحية حاصلة على جائزة أفضل بيئة عمل Great Place to Work، برضه حاصلة على شهادة آيزو الدولية لتطبيق أعلى معايير الجودة. فهذه المنظومة تعطي طمأنة لأن القطاع جالس يسير في خطوات ثابتة. أيضا أنه معول على القطاع في مستهدفات الرؤية، أعداد الكيانات، أعداد المشمولين، نسبة إسهامه في الناتج المحلي. فهذه إن شاء الله مدعاة للتفاعل بهذا القطاع.
1: نعم. إذا بتحدث أنا وياك أيضا عن كيف يمكن للأفراد والشركات دعم البرامج اليوم في الجمعية أيضا من خلال ما تقدمونه اليوم من برامج، هل يكون هناك يعني استقطاب للداعمين أو أن الداعمين لا لهم برامج خاصة لاستقطابهم وزي ما تقول شيء مخصص لهم دون المستفيدين من المشمولين بالرعاية لديكم؟
0: مثل ما ذكرت أنت أنه فعلا في محاولة لاستقطاب الداعمين من خلال الاحتياج الموجود وقواعد البيانات الموجودة بتصميم مشاريع وبرضه تحديد الاحتياج الصحي والاحتياج المالي. أما عن وصول الدعم للجمعية، في اليوم الجمعية لها حسابات بنكية رسمية معتمدة، أيضا لها متجر مرخص يمكن البحث عنه من خلال كتابة اسم جمعية ابتسام الصحية، برضه من خلال المنصات الحكومية مثل منصة إحسان، منصة الشفاء الصحية، أيضا من خلال المؤسسات والجهات المانحة. هذه كلها يمكن عبر هذه القنوات الوصول لدعم الجمعية وتقديم الخدمة للمستفيد.
1: نعم. كيف ترى تعاونكم مع الجمعيات اللي يعني تقوم بذات الدور بالنسبة لكم في الملتقيات؟ يعني حنا القطاع اللاربحي في الآونة الأخيرة صار يعني فيه ملتقيات معروفة ومشهورة وتكاد تكون أحيانا سنوية أو في السنتين مرة. كيف تقيم تجربتكم مع الجمعيات اللي تشابهكم في العمل يعني في القطاع الصحي، سواء كانت هنا في الرياض أو في جدة أو غيرها ممن سبقكم في هالتجربة أستاذ عبد الرحمن؟
0: فيها اللي هو الحين موجودة مجتمعات لكل عمل أو لكل تخصص. في اليوم نلقى مجتمعات للجمعيات الصحية على مستوى المملكة. المجتمعات هذه تشكل مثل ما تقول بيت خبرة، من خلاله تستطيع أن تطلع على نماذج مشاريع، أسلوب عمل، أنظمة وأنظمة للممارسات وتقديم الخدمة. وأيضا فيه تعاون واضح يعني مع أصحاب الخبرة ومن سبقوا في هذا المجال في تبسيط المعلومة وتقديمها بشكل واضح.
1: يعني أنتم أقدر أقول بديتوا من حيث انتهى الآخرون، ولا صار التأسيس بعد عبء عليكم أحيانا؟
0: لا والله، يعني مثل ما ذكرت لك في ضمن هذه المعطيات وهي نعتبرها نقاط قوة فعلا اختصرت علينا كثير من المراحل.
1: جيد. أبي من خلالك وفيما تبقى من دقائق هذا اللقاء، إن كان لديكم من خطط استراتيجية أو أمور أو بالأصح خطط مستقبلية تريدون الوصول إليها، اليوم جمعية ابتسامة الصحية وش ودها تصير بعد 5 سنين بعد 10 سنين من الآن، إلى ما تهدف التوسع بالنسبة لها كيف ممكن يكون، الطموحات، الأشياء اللي تؤملون أن تصلوا إليها؟
0: طيب، فعليا احنا نتمنى ان تقل اعداد المستفيدين عندنا بشكل واضح وان ترتفع جودة الحياة الصحية في المنطقة وفي المملكة عموما. ايضا عندنا اهداف في مجال اللي هو الاستدامة المالية بانشاء شركات تنفيذ تحت مظلة الجمعية، برضه في افتتاح بعض المؤسسات اللي تقدم شيء من الخدمات الصحية بما يضمن استدامة العمل اللي تقوم به الجمعية وما يكون ينتظر يعني دعم معين أو يعني مانح معين، يكون مستقل أكثر من ذلك.
1: جميل. كلمة أخيرة تود أن تختم بها اللقاء وتختم بها الحديث عن جمعية ابتسامة الصحية أستاذ عبد الرحمن؟
0: أولا الله يعطيكم العافية، يعني برنامج عطاء يعني يشكر له هذه الإلماحة وتسليط الضوء على المبادرات التنموية في المجتمع، ولك أيضا أستاذ علي على إدارة هذا الحوار. ابتسامة، تتمنى أن ترسم الابتسامة على مجتمع أثير.
1: نعم. الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله آل محية المدير التنفيذي لجمعية ابتسامة الصحية، سعدنا بهذه الدقائق معك، نشكرك على قبول دعوة البرنامج وما تفضلت به في ثنايا هذا اللقاء.
0: الله يعطيك العافية.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد، ومثل ما أسلفت في هذه الحلقة إن شاء الله بنتحدث وبنسهب في موضوعنا عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة مع الدكتور أحمد المسند. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أخي سامي. أيضا أرحب بفريق العمل وأرحب كل من انضم إلينا بالاستماع عبر هذا البرنامج خطوة.
0: الله يحييك دكتور. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مصطلح تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة، كيف نعرف هذا المصطلح؟
1: طيب خليني في البداية أهنيك على اختيار مثل هذه المواضيع اللي فعلا يحتاجها اليوم المجتمع بشكل كبير، وتحديدا الأسر، لأنه الآن اختلط على الناس هذا المصطلح وهذا المفهوم وصاروا يستخدمونه ساعات بطريقة ممكن تكون خاطئة لوصفهم لأبنائهم. هذا من ناحية البداية. أيضا كلمة تشتت الانتباه هي الحقيقة احنا نقدر نقول عليها نقص الانتباه، ففي خلط بين التشتت والنقص، هو علميا يعتبر نقص في الانتباه، لأنه سبحان الله التركيبة لمخ الإنسان عنده قسمين من ضمن التقاسيم، أنه فص مسؤول عن الانتباه والتركيز، والفص آخر مسؤول عن الحركة. يعني لذلك أنت ممكن أحيانا تكون تتمغط ولا تسوي، هذا الفص الثاني للمخ وهم بالعادة تكون بالتساوي، لكن اللي حاصل عند هؤلاء النوعية من الأطفال أنه يكون عندهم فص ضعيف وفص قوي جدا، فيكون عنده إيش؟ التركيز عنده ضعيف جدا، ناقص في عملية الموصلات العصبية والناقلات، فيحدث عنده خلل، وأحيانا لا يكون أشياء جينية راجعة للجينات فيحدث هذا الخلل، فيكون عنده إيش؟ زيادة في قضية الحركة، يعني المسؤول عن الحركة يكون عنده زيادة فسمي بفرط الحركة، وحتى تبع التركيز يكون عنده أقل. لذلك ثنايا الحلقة وأسئلتك الجميلة رح نتعرف على هذا الشيء بشكل مفصل إن شاء الله.
0: جميل. طيب دكتور، لو تحدثنا عن هذا التشتت، هل هذا التشتت تدريجي؟ ومتى نصل أو نصل للمرحلة اللي نقول بأن هذا الطفل عنده تشتت؟
1: إحنا لما نتكلم اليوم في حلقتنا نتكلم عن نقصان التركيز، ونتكلم عن فرط الحركة، ونتكلم عن الاندفاعية. هذه الأشياء الثلاث اللي يحتاجها اليوم كل أب وأم وكل إنسان عشان يقدر يفرق ويوصل، لأنه قاعد يصير في لبس اليوم. وتجيني أسئلة كثيرة من الناس، والله ولدي عنده فرط حركة، فلما أسألهم أجد أنهم ما عندهم ذاك الوعي الكافي بقضية نقصان التركيز أو فرط الحركة، كيف يفهمونه وكيف يشخص بشكل طبيعي. أول حاجة خلينا نحدد العمر اللي اتفقوا عليه المتخصصين متى يبدأ يعني الشخص يكون عنده مثل هذه الأمور. هو من يوم يولد عنده هذا النقص، من يوم يولد
0: حتى رضيع
1: اليوم الأول هو عنده نقص في التركيز، لكن يبدأ شيء فشيء وهو يكبر، يبدأ هذا التركيز يزيد عنده، يبدأ يحصل عنده اللي هو الأشياء اللي نقول عليها الطبيعية. لكن الطفل

0: مثل هذا اللي عنده هذا الخلل، من يوم يبدأ يصير عنده 3 سنوات أو 2.5 سنين إلى 3 إلى 5 سنوات أو 6، نستطيع التشخيص الدقيق بأنه فعلا عنده نقص في التركيز وعنده فرط في الحركة والاندفاعية اللي أشرت عليها من خلال علامات. لما نأتي الآن إلى الأولى، الصفة الأولى اللي هي نقص التركيز، اللي هي ما يعرف اليوم ب اللي ذكرته اللي هو تشتت الانتباه. هناك في 10 علامات، لعلي يعني أقول 8 أو 9 منها أو 7 لأن أستطيع، إذا كانت موجودة عند أطفالكم فعلا، إذا كان موجودة 6 أو 5 منها، من 5 إلى 6، معناته هذا الطفل عنده هذا التشخيص اللي احنا نقول عليه نقص التركيز أو تشتت الانتباه.
1: من 5 إلى 6 من كم علامة؟ من 9 علامات،
0: من 9 و10 من علامات. تمام. يعني على سبيل المثال هم تكلموا عنه ما ينتبه على التفاصيل، يعني التفاصيل اللي في الأشياء الطفل هذا ما ينتبه لها أبدا.
1: مثل دكتور، مثل
0: لما نتكلم انه لبس لبس، انه هو الان عمره 7 سنين أو 6 سنين ورايح للمدرسه ولابس له بنطال او لابس له قميص، ممكن انه ما سكر السحاب او خلص من دوره المياه ما سكر سحابه او الزراير ما سكرهن، هذا يعتبر علامه واشاره انه قد يكون عنده هذا الاضطراب موجود عند هذا الطفل. التفاصيل بشكل عام، أنا ضربت مثال واحد من هذا. ما عنده تركيز أبدا أبدا، دقيقة مستحيل يركز، مستحيل يكون معك ولو دقيقة واحدة،
1: ما يكون حاضر
0: أبدا. المذاكرة مهما ذكرت له مستحيل، يعني تخلص ربع ساعة وانت تذاكر له وتردد، بعدين تجي تتراجع تجد ولا حاجة انت سويت. هذا دليل قاطع على أن التركيز عنده يكون بهذا الشكل،
1: اللي نسميه إنه ما يجمع
0: يعني لحد ما، لكن اللي يعطيك شوي معناته لا، هذا ما يعطي نهائي نهائي أبدا. لما نتكلم أنه عدم القدرة على الجلوس في مكان ولو لدقيقة، هو ما يستطيع، ما يستطيع أبدا أنه يجلس نهائيا مهما كان. أيضا من ضمن الأشياء أنك مهما تكلمت تحس ان ما عندك احد اصلا، وانت قاعد تتكلم وتقول وتعطيه، ما عندك احد نهائيا نهائيا، ما عندك احد بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ايضا المشتتات اللي حوله، اي صوت يسمعه، انت جالس مثلا تذاكر له، هو سمع صوت بالغرفه اللي جنبك ولا سمع صوت من الجوال او شيء، مباشره يبتعد ويشتته ويضيعه. لو يشوف لمبه ولعت، النور الضوء يشتته، أي حاجة تشتته، وهذه غصب عليه. يعني أنت تقول وش لك دخل في الشارع اللي برا، مالك علاقة بالصوت، هو غصب عليه هذا التصرف يكون موجود عنده
1: لا إرادي.
0: نعم. أيضا ترام هم لو رأيناهم حق المراعاة وطبقنا عليهم اهتمينا فيهم، هم ترام شديدين الذكاء، بس مع الأسف احنا ما ندرك. أو أحيانا تجي بعض الأمهات تقول والله ولدي أنا لاحظت أنه شديد الذكاء، هو شديد الذكاء بس بسبب اللي احنا قلنا الموصلات العصبية اللي عنده صار عنده عدم نقص في التركيز. أيضا حين نتكلم عن صعوبة تطبيق التعليمات، يعني مهما لا تقعد تجي لبنتك ولا لولادك وتقول الأول أنكم تدخلون الغرفة وتسوون السرير، بعدين تنتقلون تشلون المناديل والأشياء اللي ساقطة على الأرض، بعدين تنتقلون على ثيابك، كل النقاط دول ما رايح يطبق ولا واحدة منهم نهائيا، ما في عندهم تطبيق للمعلومات اللي تقولها أبدا نهائيا. هذه الأشياء ما هي موجودة عندهم بسبب إيش؟ بسبب طبعا النسيان اللي موجود عنده بسبب عدم التركيز، يخلي ما يذكر ولا شيء أبدا. حتى لو تقوله روح للمطبخ جيب لي ملعقة، وهو في الطريق وصل المطبخ ما يدري، ما عاد يقول وش اللي قلت لي أجيب لك، وش تبي، تقول جيب لي ملعقة، ولا أحيانا يروح يترك وينسى الشيء اللي أنت طلبته منه أساسا. الصعوبة في الترتيب والتنظيم هذه واضحة جدا جدا عليهم، من العلامات اللي واضحة أنهم يصعب عليهم أنهم يرتبون وينظمون. ومثل ما قلت تراها هذه صعب، يعني هذا المجهود يعني خارق بالنسبة لهم، من الصعب تطبيقه،
1: يرتب أغراضه تقصد؟
0: أي نعم صحيح. أيضا فقدان الأغراض، فقدان الأشياء وتركه، يعني أحيانا مثلا ينسى أشياء، دفتر بالمدرسة ما يجيبه، ينسى أحيانا الشنطة كلها، يجي لمك

0: انطتك نسيها بالمدرسة أصلا. بسبب إيش؟ بسبب عنده يعني النقصان اللي موجود في التركيز اللي عرف اليوم بتشتت الانتباه بين الناس. هو ينسى الأغراض بشكل كبير جدا، ما يجيب أغراضه، دائما عنده أشياء كثيرة في فقدان الأشياء بسهولة. أيضا من ضمن الأمور، وأعتقد أنه الثامن أو التاسع، أنه ما يستطيع أن يثبت على نشاط معين. ما في نشاط معين يقدر انه يستمر عليه، لا هو على طول متغير من نشاط لنشاط. من ضمن الاشياء ايضا انه الطاقه الكبيره اللي موجوده عنده، يتفاجئون الاباء والامهات يقولون يعني احنا نرحمهم، عندهم طاقه كبيره جدا في قضيه الجهد المبذول والعمل اللي يسوونه، ولا الركض، ولا مدري ايش، اي جهد يبذل تلاحظون ان عندهم طاقه مختلفه عن الاخرين. سبب يعني سبحان الله، الله لما يعطي ناس أشياء يأخذ منهم أشياء وغيرها. إذا إحنا قلنا سبب هذا الاضطراب من وين؟ ممكن يكون جيني يعني وراثي يورث، وممكن يكون لا بيئي. أيضا من ضمن الأشياء اللي ودنا نتكلم عليها اليوم، بس بعد ما نبين فرط الحركة، إنه وش ما وش فرط الحركة؟
1: معلش دكتور بوقف عند بيئي، كيف بيئي؟ بيئته يعني أثرت عليه؟
0: البيئة أحيانا تؤثر بطريقة خاطئة.
1: طيب أحيانا هو ما عنده أحد، هو وحيد أهله أو أول ابن لهم، ما هو يحتك بأحد
0: لا أنا أقصد،
1: ولا نرجعها الجيني الآن؟
0: لا لا لا، أنا أقصد في البيئة اللي تمارسه البيئة على هذا الطفل. هم ما
1: بيئة
0: يدركون
1: الوالدين،
0: أي البيئة ليست المقصود فيها فقط السلوكيات، السلوكيات هي جزء من الأشياء اللي تؤثر. يعني مثلا طبيعة العقاب، يقول هذا ولد شقي لابد أن نعاقبه. العنف والعقاب يزيد المشكلة سوء،
1: الممارسات داخل البيت من قبل الوالدين،
0: أي إذا كبروا تصير المشكلة أكبر. أيضا طريقة التغذية، هذه ننسب أيضا للأهل، كيف تغذي. أحيانا التغذية، لذلك كل مؤتمر اليوم يعقد مثل هذه المواضيع اللي هو نقص التركيز وفرط الحركة عند الأطفال والاندفاعية وغيرها، لابد يأتي خبير للأغذية، لابد يكون فيه أخصائي أغذية موجود وحاضر ويكتب توصياته وكل حاجة. لأنه اليوم الأهل يسمحون لهؤلاء الأطفال أنهم يأخذون من السكريات، يأخذون من مشروبات الطاقة، يأخذون اللي تفجرهم زيادة. الخبير التغذية يأتي دوره البارز والمهم في توجيه الوالدين متى أعطيهم الأشياء اللي تستحق التركيز، ومتى أعطيهم الأشياء اللي تستحق الهدوء، تهديهم شوي. مثلا أول الصباح ما في مشكلة في الشاي والقهوة والمنبهات. اليوم في أوروبا صاروا يصنعون مكعبات، كبسولات من ضمن العلاجات مصنوعة من القهوة، داخلها شيء من القهوة يعطى الأطفال له نوعية. يقول لك متى؟ بس الصباح يأخذها، فترة الصباح، ما يجي يأخذها بنص اليوم ولا في الليل، لا مشكلة دي. فأنت الآن علشان تخلي التركيز يحضر عنده، لذلك دائما الواحد إذا شاف نفسه شوي خامل يبي يركز زيادة، قال أبخذ الفنجان قهوة. ليش؟ لأن تزيد التركيز اللي موجود عنده. هذه الفكرة في خبير التغذية. لما نتكلم إذا جاء بعد الظهيرة أو قبل العصر شوي، ممكن نركز على شيء من الخس، شيء من القرفة، شيء من الأشياء اللي ينصح فيها خبير التغذية، يقول هذه مهدئات. يعني إحنا الأسوياء بحاجة أنهم يعرفون مثل هذه الأمور، كيف هذولي اللي أنا عندي طفل مصاب مثل هذه الأشياء، مهم جدا أني أطلع وأقرأ واتصل بالخبراء المختصين اللي يساعدون. الغذاء يعمل دور كبير جدا اليوم في التعاون، أو جزء كبير في العلاج اللي ممكن يصير. واحد الساعة بعد المغرب نعطيه قهوة، مو بصحيح، ولا يشرب من الأشياء اللي ممكن تكون لا، التركيز يكون في أول الصباح دائما يكون التركيز، وإنما في وسط النهار نبدأ في المهدئات ونعرف عدد أنواع وتركيبات التغذية المفترض إحنا نعطيها لأبنائنا، لكن تتركز عند هؤلاء. أنه يجب فعلا، أنا ما أقول يفضل، يجب على الآباء والأمهات أن يطلعوا على مثل هذه الأمور، خصوصا اللي عندهم أطفال عندهم في فرط الحركة أو عندهم تشتت في الانتباه ونقص التركيز والاندفاعية.
1: جميل دكتور. دكتور أنت ذكرت مجموعة من العلامات، يمكن تقريبا من 9 إلى 10 علامات ذكرت.

0: ذكرت بأن الطفل اللي عنده من 5 إلى 6 معناته هذا الطفل مصاب بنقص التركيز كما ذكرت، أو تشتت الانتباه. لكن وجدنا طفل دكتور عنده 3 من هذه العلامات، نعتبره ما عنده أي مشكلة أو نقول بأنه مهدد؟
1: للأمانة هم اشترطوا شرطين. أول شيء قالوا من 5 إلى 6 من اللي ذكرنا قبل قليل، وأنها تستمر لمدة 6 أشهر، يعني غير كافية مدة أسبوعين تجد العلامات دي وتقول لا، يقولون لا بد أنها تكون 6 أشهر. فهذول الرابطين أو الشرطين مهمة جدا للحكم. أيضا أحيانا لما نوقن أنه فيه ابننا مصاب بهذا الشيء، مهم جدا أن ننتقل للخطوة الثانية اللي هي الخطوة للتشخيص عند الطبيب النفسي. مهم جدا أني أصطحبه إلى طبيب نفسي وليس معالجا نفسيا، وإنما طبيب نفسي. الطبيب النفسي يستطيع أنه يقول أنه يأخذ دواء أو ما يأخذ دواء، وهنا حقيقة يعني وقفة كبيرة جدا يجب أن يفهمها الآباء والأمهات.
0: جميل. لكن دكتور عنده 3 علامات، عنده علامتين، ما عندي أي مشكلة؟
1: لا في الغالب لا،
0: ما عندك مشكلة. جميل، أستاذنك فاصل دكتور، ومستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، خلنا نتحدث عن نموذج عندنا طفل مثلا مصاب بهذه العلامات اللي ذكرت قبل الفاصل، بأن عنده يعني اكتملت عنده مجموعة من العلامات اللي أثبتت بأن هذا الطفل عنده نقص في الانتباه أو تشتت في الانتباه كما ذكرت. بالنسبة للعلاج، كيف يكون العلاج؟ هل العلاج يكون سلوكي في البداية أم دوائي أم كلاهما معا؟
1: حلو، خلينا نتفق أنه أحيانا من الظلم ومن الخطأ أن الأب والأم يحكمون بالتشخيص على الأبناء. أنتم عندكم العلامات الآن، إذا وجدت معناته أنه هذه ملاحظة قوية أني لازم أودي للمختص علشان يقطع لي في القرار. المشكلة اللي يواجهها كثير اليوم من زملائنا وأخواننا اللي في الشق الثاني يعملون في الطب النفسي، يكلمونا يقولون لما يجون الآباء والأمهات هم يرفضون رفضا قاطعا الأدوية. يقول لو ولدنا عنده هذا الشيء الدواء لا، وهذا غير صحيح. يعني الدواء ما ابتكر وصنع إلا لمثل هذه الحالات، يعالجهم على يعني يتحسنون. ممكن العلاج يستمر إلى سنتين، أحيانا يأخذه الطفل وينصح الطفل اللي بعد 6 سنوات. قبل سنوات حالات خاصة جدا، اللي أعمارهم 4 و5 سنين، حالات خاصة جدا التدخل الدوائي مفيد لهم. من اللي يحدده؟ الطبيب النفسي، هو اللي يحدد الجرعات ويحدد هذه الأشياء. نفرض أنه ما عنده قدرة على النوم، فيوم يأخذ الدواء ممكن ينام يومين. طيب يوم نام يومين، راجعي طبيبك النفسي وكلميه وقل له الولد نام يومين، بيروح يقلل بدل ما هو معطيه 2 سنتي يقول اعطوه 1 سنتي. وهل هم جرى في الجرعات ولا احيانا ممكن ما ينام يزيد الجرعه، الطبيب يقول زيدوها طيب شوي. الحد ما الام تبدا احيانا تتعلم بعض الاشياء، لكن مهم الارتباط بالطبيب النفسي. وهذا العلاج أو الدواء اللي أخذه هو حقيقة يعني يتماثل للشفاء، و80% إلى تكون أكثر النسب أنهم شوفوا من هذا الاضطراب. لا شك أن الدواء المبكر والتشخيص المبكر يلعب دور بارز في مثل هذه الأمور. طبعا هو يستمر عند الأولاد والبنات، هو بحد سواء هو موجود هذا الاضطراب عند البنات والأولاد في نفس الدرجة. يعني مثل ما نقول مثلا 7 كل 100 فرضا، يعني

0: إذن هو عند الذكور والإناث بنفس المستوى، يعني ما في هنا أكثر أو هنا أقل. إذا إحنا نقول لا يتخوفون الآباء والأمهات اليوم من الدواء، ولكن يجب المتابعة يعني والملاحظة على هذا الطفل، وش اللي يتغير من سلوكياته، وش اللي يحدث عنده. أنا مباشرة أتواصل مع الطبيب وأبلغ الطبيب النفسي وش اللي حصل عند هذا الطفل. هذه إشارة مهمة جدا اليوم، لازم الآباء والأمهات يدركونها. طيب، إذا أهملنا هذا الطفل وما عالجناه، تتفاقم المشكلة في المستقبل، وهي زي ما قلنا قبل شوي مستويات، ممكن تكون بدائي، ممكن يكون متوسط هذا الاضطراب الموجود، أو ممكن يكون متعمق ومتأصل في الإنسان. لذلك إذا أهمل هو إذا كبر ما يشفى من هذا الشيء، يستمر عنده هذا الشيء حتى وإن كان بسيط وأهملناه هو يستمر. لذلك تجد أحيانا بعض الكبار تجد عندهم مثل هذه الأمور وهم كبار في السن، تتعجب تدرك بأنه كان عندهم في الطفولة وأهمل، لم يكن هناك أب وأم يدركون مثل هذه الأشياء، أو رفضوا العلاج النفسي أنه يتعالج بالدواء. أيضا أحيانا الطبيب النفسي يقول لا، ما يحتاج أنه يأخذ عقاقير، ما يحتاج ياخذ
1: من
0: ادويه.
1: تقديره للحالة يعني.
0: اي يوم يجلس معاه ويشوفه ويلاحظه يقول لا، خلونا نبدا بالعلاج السلوكي المعرفي. فتصير له جلسات هذا الطفل واسرته، يعني مهم جدا
1: الجميع.
0: اي ان الاسره لها طريقه للعلاج اللي تساعد هذا الطفل. زي ما قلت قبل شوي موضوع التغذيه، التغذيه اذا ما كان عندها تفقه في عمليه الغذاء مشكلة. إذا ما كانوا يدركون اليوم إنه الفصين اللي عندنا، فص تبع التركيز والفص تبع الحركة، وإنه هذا صار فيه زيادة وهذا فيه نقص، وإذا ما شرح هذه الأمور لهم وكيف تعمل، هم كيف يعرفون؟ وإنه مثلا لا، الصباح نبدأ نركز على الأطعمة اللي فيها تركيز للمخ وتشغل المخ وتنبه المخ، أنا أعطيهم أول الصباح. العصر لا، أنا أعطيهم الأشياء اللي تسبب تهديهم، زي ما ذكرنا قبل شوي من أنواع التغذية أو المشروبات اللي تهدي أيضا. واستمر في هذه الأشياء، فهي مجموعة من الأشياء اللي تساعد في قضية العلاج. لكن من هو المخول الأول؟ هو الطبيب النفسي، هو اللي يستطيع أن يخول ابنك وش نقص الانتباه هذا، وش الموجود عنده، إلى وين وصل، وهل يأخذ دواء ولا ما يأخذ دواء، ونوعية الجرعة كيف، وكل التعليمات اللي المفترض. وأنا يعجبني بعض الأطباء النفسيين اللي حتى يقول لهم أنا فاتح جوالي وفاتح الواتساب، في أي وقت ممكن تتواصلون معي وأنا أرد عليكم وأنا أعلمكم، لأنه فعلا هو يشفق على الأب والأم. صعب أنه الأب والأم يشتغلون أطباء نفسيين، والعجيب أنه أحيانا لما نشوف بعض الآباء والأمهات عندهم معرفة بالأدوية، عندهم معرفة بالطرق، عندهم معرفة. أنا أدري أنه هذا أب واعي وخايف على ولده ولا خايف على بنته، فلذلك قرأ واطلع وجلس مع المختصين، سواء طبيب نفسي أو معالج سلوكي أو معالج نفسي معالج اجتماعي، جلس معهم، فصار عنده معلومات أحيانا تفوق المعلومات عند بعض المتخصصين أو شبه المتخصصين، تفوق عند بعض الآباء
1: بدأ ياخذون
0: والأمهات
1: كل بحر قطرة.
0: اللي فعلا هم كرسوا جهدهم على أبنائهم وقالوا هذه مسؤوليتنا، احنا المشرفين على يعني الدواء وعلى الحالة، ونبغى ناخذ بأيديهم إلى بر الأمان. ننتقل الآن من نقص الانتباه إلى وين؟ إلى فرط الحركة. فرط الحركة أحيانا يكون في تشخيص خاطئ من قبل الناس. الولد يكون شقي، شقي عنده شقاوة ويسمونه إيش؟ يقولون عليه عنده فرط حركة. والحقيقة فرق بين شقاوة الطفل وبين فرط الحركة. الطفل اللي في البيت يرقى على الكنب ويمسك ستارة مثلا، ولا يمسك يد الباب يتعلق فيها، ولا ينزل تحت الطاولة، ولا يرقى مدري، ولا يروح لأماكن عجيبة غريبة ما يتوقعها الآباء، هذا ما عنده فرط حركة. فرط الحركة تكون بأسباب مؤذية للطفل، يعني بمعنى مثلا عندك أنت فازة، عندك تحفة، عندك يروح ويكسره ويؤذي نفسه بالتكسير اللي حصل، ويدمج يدينه ورجلينه بسبب، هنا معناته عنده مشكلة هذا
1: حتى
0: الطفل.
1: الطفل يا دكتور اللي يؤذي طامر هذا ممكن يؤذي نفسه، كيف أفرق بين هذا
0: لا،
1: وهذا؟
0: هو لما يحدث الكسر هو يهج، هو ما يجي للي تكسر. الآن الطفل السليم اللي ما عنده نقص انتباه ولا عنده المشكلة، هو لما يكسر ما يجي يلعب بالتكسير اللي صار، هو يهرب على طول.
1: مو بالغالب دكتور الأطفال يعني في الغالب منهم إنه ما عنده ذاك التمييز يعني.
0: لا لا،

0: أبدا العمر له دور. إحنا قاعدين نتكلم عن 3 سنين فما فوق 3 سنين، لا دولة يبدون يعرفون إنه هذا في خطورة له.
1: إيه نتكلم عن الأعمار هذه.
0: ففرط الحركة شيء آخر. فرط الحركة أحيانا الأم قاعدة تتفرج على مسلسل ولا تتابع له شيء ولا حاجة، وبسبب بنته ولا ولده يخطم يمين ويسار ويطلع فوق الكنب ويمسك مدري إيش، هي تتضايق فتقول ولدي عنده فرط حركة، ولدك ما عنده فرط حركة، ولدك عنده طاقة يفرغها، بس حضرتك أنت مشغول بجوالك ولا ببرامج ولا شيء، فودك تشربين قهوتك بهدوء وتاكلين الانتحاط بهدوء، فما أنت براضية على هذا الطفل الصغير اللي قاعد يتحرك ولا يسوي أشياء تعتقدين وترصفينه بأنه فرط الحركة. فرط الحركة يا جماعة الخير، الطفل اللي وهو واقف تقول وقف ما يستطيع وقف نص دقيقة ربع دقيقة، تلقاه يدينه بالأرض ولا رجلينه يطبطب بهن ولا شيء، ولا تقوله اثبت لا تتحرك وقف. الطفل اللي تمسكه أنت وتقيده هذا هو اللي عنده فرط حركة، تقوله ما تتحرك. بعضهم يجيبونهم أباءهم ويمسكونهم وقيدينهم، ليش؟ هذا عنده فرط حركة.
1: يمكن الآباء والأمهات دكتور يمكن يشوف بعض النماذج من أطفال آخرين، يعني مثلا والله هذه تقول والله شوف أنا عيال أختي عيال أخوي يعني ما شاء الله يجلسون هادين ساكتين، لكن عيالي يختلفون. هنا تبدأ المقارنات، والله عيالي أنا عندهم فرط حركة، ليش ما يكونون مثل عيال أختي، ليش ما يكونون مثل عيال أخوي.
0: العائلة الواحدة أحيانا يكون فيها اختلاف،
1: صحيح، حتى بين الأخوان تكون المقارنات.
0: احنا قلنا قبل شوي في عوامل كثيرة، قلنا الجينات عوامل، قلنا نمط التغذية عوامل، السلوك المتبع للوالدين أحد العوامل المؤثرة، وهلما جرى هي مجموعة من العوامل نجمعها مع بعض. في شخص لا مهتم بالغذاء بالنسبة لأطفاله، شخص آخر لا مهمل، في شخص ترك الأجهزة ليل ونهار مع أطفاله، شخص لا عنده قانون صارم حافظ عليهم، دول أطفال توهم ما وصلت سن 18 إذن لازم أنا أتدخل، هذا الجهاز مؤذي عليه. وهلما جرى في الأشياء اللي احنا قاعدين نتكلم عليها اليوم في قضية إذا فرط الحركة، أنا ألاحظه لما يوقف الطفل عندك يضرب رجينه بالأرض، يضرب يدينه، يحرك مدريش. الآن بعض الكبار اللي ما تعالجوا من هذا الشيء تجد هذا الشيء عنده، تجده هو جالس على الكرسي يغير قومته، يقوم مدريش، وإذا قاعد يكلم بالتليفون يسوي حركات يسوي أشياء. هم كبار، هذولا كان عندهم فرط حركة يوم كانوا أطفال وما تعالجوا بالطريقة السليمة فاستمر معهم هذا الشيء، تجده ما يستطيع أنه يثبت، ما يستطيع أنه يتحرك، إلى درجة أنك أنت تشك أنه عنده أنه يتعاطى لا سمح الله ولا شيء بسبب هالحركات اللي قاعد يسويها، وهو بسبب أنه لم يتعالج منذ الصغر استمر معه هذا الشيء. فنجد إحنا بعض الكبار عندهم هذا الشيء اللي ما تعالج في طفولته، الآباء والأمهات أهملوه، ومع الأسف وصل إلى مرحلة من العمر يصعب إنه علاجه، ما هو يعني إنه ما يتعالج، لا هو يتعالج بس
1: تحسه شخص ملول دكتور، ما يصير على حال على حال واحدة يعني.
0: بالضبط إيش قلت لك تو، قلت لك إنه ما يستطيع قاعد، ما يستطيع إنه ما أدري كل شوية تقول له أركض إيد وراك كنت كذا، يقول لا أنا طبيعتي أنا ما أعرف أجلس، ما أعرف أسوي كذا، أنا ما أدري إيش أنا يعني. تحصل عندهم بعض الحركات العجيبة، تدري إن أيام الطفولة لو تعالجت لا أصبحوا أسوياء، لكن أهملت فكبروا وهم عندهم هذه الأشياء، يعني سواء من طباع العجلة أو غيرها من الأشياء الزائدة. أنا أتكلم، ما أتكلم على الأشياء اللي ممكن تكون نتغاضى عنها.
1: جميل دكتور. طيب خلنا عشان نركز بس شوي دكتور، عشان هذه حاجة مهمة جداً، نبي نفرق بين الشقي وفرط الحركة بالنسبة عند الأطفال. أقول هذا الطفل شقي وأقول لا وقف الطفل هذا عنده فرط حركة، كيف أفرق بينهم بالضبط دكتور؟
0: إحنا قلنا الآن إنه الأصل أن الحركة تكون موجودة عند الطفل أكثر من
1: فيها علامات معينة؟
0: لا، الأصل إنه يكون حركة الطفل،
1: تمام.
0: لكن إذا زادت الحركة مثل ما قلت قبل شوي، الطفل أنت قاعد تكلمه الطفل يضرب رجينه بالأرض ولا يضرب يدينه بالأرض، يدينه ولا رجلينه ولا يتلفت لك، ولا أنت قاعد تكلمه تقول طالع فيني خل عيوني بعيونك، عمره هو 7 سنين 8 سنين وانت تطالبه انه هو مو بقادر، مو ينزل عيونه في الأرض ولا يطلع فوق ولا أي شيء أي حاجة، تقوله هذاك الصوت صوت أختك، ليش تلتفت؟ ليش هو طبيعته غصب عليه يسوي هذا الأشياء؟ العلامات اللي ذكرناها قبل شوي هي ما باختياره، هي غصب عليه. لما تلاحظه أكثر من مرة تلاحظه زر حق بنطلونه ما سكره، يجي ما سكر زر البنطلون، هو عمره الآن 9-8 بالمدرسة يدرس. هذا دليل أيضا للمعلمات والمعلمين اللي يسمعون الآن، لما يشوفون مثل هذه العلامات معناته ممكن هم يتواصلون مع المرشد أو الأخصائي النفسي أو الاجتماعي اللي موجود في المدرسة، أنه يتواصل مع أهل هذا الطفل أنه يبين لهم ويوضح لهم. أما الطفل الطبيعي الحركة طبيعية عنده، بس أنها تزعجني أنا، أنا أبغى الهدوء، أنا أبغى الاستكانة، جالس وأبغى هدوء، وجد هذا الطفل ينزل من تحت رجليني ولا يجي من وراء ولا مدري، هذه حركات طبيعية. لازم الطفل يتحرك ولازم يلعب ولازم، فيكون في خلط بين بعض الآباء والأمهات بين الطفل الشقي اللي أساساً عنده حركة، ولا أصفه بالشقي يعني أنه شقي، وإنما هذه حركة موجودة عند بعض الأطفال بسبب مثل ما ذكرنا قبل شوي، أحياناً الطاقة، أحياناً المشروبات، المأكولات اللي يشربها وإحنا من دون رعاية لها، الأكلات السريعة وغيرها من الأشياء اللي توجد عنده طاقة، لازم تفجر هذه الطاقة. فإذا ما الأب والأم فرغوا وخلوه يفرغ هذه الطاقة، هم يصفونه بالأوصاف الثانية، والله يمكن ولدنا عنده كذا، ولا ممكن واحد يدخل بذهنك إن ولدك مو طبيعي، إنه يجب إنك تزور الطبيب ويجب إنك مدري إيش. ليش؟ لأنه هو وأعياله عكس هذه الصفات اللي موجودة.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
0: رؤية جديدة،
3: حدها عنان السماء.
0: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
0: مجتمع حيوي،
3: ووطن
0: طموح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 20-30، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي في بداية هذه الحلقة. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد. حيا الله السادة المستمعين.
0: موضوعنا اليوم أستاذ عيد حول رأس المال البشري واستثمار المملكة في الإنسان داخل المملكة.
2: عشرين ثلاثين
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعينا الكرام. ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 كان الاستثمار في الإنسان أحد أهم مرتكزات التحول الاقتصادي في المملكة، باعتبار أن بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية لا يعتمد فقط على المشروعات والاستثمارات، بل على وجود كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على مواكبة متغيرات سوق العمل. وفي هذا السياق تأتي مذكرة التعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية هدف وشركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية التي تستهدف تدريب وتمكين وتوظيف 5500 مواطن ومواطنة من خلال الاستفادة من برامج دعم التوظيف والتدريب والتأهيل. لكن ما الذي يعني هذا النوع من المبادرات اقتصاديا؟ وكيف تتحول برامج التدريب من مجرد دورات وتأهيل إلى استثمار حقيقي في الإنتاجية والنمو؟ وما الدور المطلوب من القطاع الخاص لضمان أن تكون هذه الفرص مستدامة وليست مؤقتة؟
2: 20-30.
0: حياك الله من جديد أستاذ عيد. يعني نبدأ من الصورة الأكبر عندما نتحدث عن رأس المال البشري كمفهوم اقتصادي، ماذا نعني تحديدا؟ ولماذا يعني أصبح الاستثمار في مهارات الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية وأيضا المشروعات الكبرى؟
1: جميل جدا. بداية أستاذ محمد، احنا نعرف وندرك انه هذه الرؤيه وكما قال سمو الامير محمد بن سلمان بنيت على امر مهم جدا، وهو انه المشرع في المملكه العربيه السعوديه ادرك ان هناك كفاءات بشريه ووطنيه الحقيقه مؤهله بشكل كبير جدا وتستطيع ان تنفذ هذه الرؤيه المباركه، وهي رؤيه الحقيقه ضخمة جدا وليس من السهل بمكان تنفيذها. يعني هذه تتطلب الحقيقة كفاءات متميزة، وهذا هو الحقيقة العنوان الرئيسي للرؤية أو صحة العبارة. وهذا طبعا بني على ما قامت به المملكة منذ فترة في تعزيز العنصر البشري بشكل كبير جدا، ونحن نذكر اللي هو برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث اللي الحقيقة أفرز عدد كبير جدا من الكفاءات السعودية التي أصبحت مضرب مثل للجميع. وعندما نقارن يا أستاذ محمد، وهذه بس يعني معلومة للجميع، عندما نقارن مثلا الدول التي نهضت بشكل سريع جدا، عندما نتحدث عن كوريا أو نتحدث عن ماليزيا، نتحدث عن بعض الدول بالذات في شرق آسيا، نجد أنه بنيت تنميتها وتطورها وما وصلت إليه على العنصر البشري. كانت كوريا في يوم من الأيام في دعني أقول في نهاية السبعينات بداية الثمانينات بدأ مشروعها، وكان في تلك اللحظة تخيل أن هذه الدول كانت تستدين من المملكة العربية السعودية، وكان الصندوق السعودي للتنمية يقدم مساعدات لهذه الدول،
0: منها ماليزيا أيضا،
1: ضعف إمكانياتها وقدرتها، ولكنها عملت الحقيقة برنامج تعليمي مهم جدا. كانت تنفق فيما يعادل 25% من الإنفاق الحكومي على التعليم. استطاعت كوريا أن تصل إلى ما وصلت إليه. أعتقد أنه المملكة عندما نقارن هذا الأمر نجد المملكة نعم كانت في يوم من الأيام وعلى مدى الحقيقة يعني فترة طويلة كانت المملكة تنفق ما يعادل تقريبا 15 إلى 18% من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم، وهذا طبعا ساهم بشكل كبير جدا مع الفرق الحقيقة ما بين كوريا. نحن نتحدث عن 25%، ولكن عندما نتحدث عن أرقام نجد أن المملكة تتميز بشكل كبير جدا. أولا أنه عدد السكان في كوريا كان أكبر وعدد السكان في المملكة كان أقل، وبالتالي كانت نسبة من يحصل على التعليم في المملكة أعلى بكثير من كوريا، هذا أمر. وعندما نتحدث عن حجم الاقتصاد السعودي في تلك الفترة وحجم الاقتصاد الكوري، نجد الاقتصاد السعودي أكبر، فبالتالي كانت تصل الميزانيات التعليم في سنوات تتجاوز 200 مليار ريال، وهذا رقم كبير جدا، ساهم بشكل كبير جدا في تعزيز هذا الأمر وجعل الكفاءات الوطنية موجودة في جميع القطاعات وفي جميع المشاريع، وبالتالي استطعنا ولله الحمد والمنة أن نصل إلى ما وصلنا إليه من خلال تنفيذ رؤية 20. بل أنه كما تعلم أنه جزء كبير جدا من مستهدفات رؤية 20 تم تحقيقها في فترات في فترات سابقة بشكل كبير جدا ل 2030، في عام 22 وفي عام 21، ونحن الآن في عام 26 تحقق أكثر من حوالي 93% من المستهدفات. هذا يؤكد الحقيقة على هذا الأمر. نعم،
0: إذا نحن يعني أستاذ عيد هنا لا نتحدث فقط

0: فعلا هذه نقطة مهمة جدا. احنا عندما نتحدث على الاقتصاد السعودي فمحمد، نحن نتحدث الحقيقة سابقا عن اقتصاد محدود، وكان بالتركيز بشكل كبير جدا على قطاع النفط بشكل أو بآخر، وقطاع الطاقة، في حين كانت القطاعات الأخرى دعني أقول تعمل بأقل من ما لديها من إمكانيات. السبب كان في ذلك الرئيسي يمكن عدم توفر الكفاءات. الآن الكفاءات أصبحت الحقيقة في جميع القطاعات، وبالتالي هذا ساهم بشكل كبير جدا في تعزيز التحول في الاقتصاد السعودي وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، بحيث يكون اقتصاد متنوع بشكل كبير جدا. وأصبحت الحقيقة هذه القطاعات التي كانت في يوم من الأيام تعمل بأدنى إمكانياتها، أصبحت الآن تعمل الحقيقة بإمكانياتها بشكل كبير جدا وبشكل عالي، وأصبحت مساهمتها في الإجمالي الناتج المحلي في المملكة ملحوظة بشكل كبير جدا. مثلا عندما نتحدث عن قطاع الصناعة، نحن الحقيقة يعني على الرغم أنه كان هناك اهتمام بالقطاع الصناعي بشكل كبير جدا في فترات سابقة، لكن كنا الحقيقة نتراوح بين 9-10% من مساهمته في الناتج المحلي. الآن نحن نتحدث عن 16-17، والمستهدف أن نتجاوز 25%، وهذا طبعا راح يصل إذا ما أدركنا أنه هناك اهتمام كبير جدا بالقطاع الصناعي. عندما نتحدث عن قطاع اللوجستيات الذي كان في يوم من الأيام مساهمته في الاقتصاد السعودي لا تتجاوز 4-5%، الآن نتحدث عن 10-12%. عندما نتحدث عن قطاع السياحة كذلك الذي كان في يوم من الأيام مساهمته لا تتجاوز 2-3%، نحن الآن نتحدث عن 10-12%. هذه القطاعات التي كانت، وقطاع الترفيه وغيره، وحتى القطاع الرياضي، نحن الآن نتحدث عن ما يعادل 3%، كان في يوم من الأيام لم يتجاوز 0.6%، يعني أقل من 1%، نحن الآن نتحدث عن almost 2-2.5%. كل هذه القطاعات الحقيقة السبب الرئيسي في وصولها إلى هذا الأمر أو وصولها إلى المساهمة في الاقتصاد السعودي.
1: هل استطاعت يعني توفر الكفاءة المطلوبة؟
0: توفر العنصر البشري القادر على تنفيذ استراتيجيات هذه القطاعات بشكل جيد. نعم.
1: جميل. فيما يتعلق يعني أستاذ عيد بالاتفاقية الأخيرة اللي تستهدف 5500 مواطن ومواطنة، يعني الاتفاقية تتحدث عن تدريب وتمكين أيضا وتوظيف 5500 مواطن ومواطنة، وش أهمية أن تكون يعني هذه المبادرة مرتبطة بالتوظيف والتمكين وليس بالتدريب وحده؟
0: نعم، جميل جدا. شوف، احنا الآن لدينا الحقيقة مجموعة من المؤسسات الحكومية التي لها أدوار وظيفية متميزة، خاصة عندما تحدث عن موضوع هدف وسعيه بشكل كبير جدا إلى تأهيل الكوادر البشرية للعمل في القطاع الخاص. القطاع الخاص، وهذه نقطة مهمة جدا، القطاع الخاص دائما يبحث عن الشخص الجاهز، ووجود أشخاص جاهزين محدود بشكل أو بآخر، وخاصة أنه عندما يكون هذا الشخص جاهز يكون لديه الوظيفة ولديه المكان الذي يعمل فيه. بينما كثير من قطاعات القطاع الخاص، كثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص تبحث عن الأشخاص الجاهزين، وهؤلاء الأشخاص الجاهزين ربما لا يكونوا متوفرين في المملكة بشكل يغطي هذه الاحتياجات، وبالتالي يكون دائما البحث عن أجانب، وكما نعلم أنه حجم الأجانب وصل في المملكة إلى رقم كبير جدا. أنا أعتقد أنه مثل هذه المبادرات تساهم بشكل كبير جدا في أولا تحسين موضوع التوظيف للسعوديين، وفي نفس الوقت تغطي احتياجات القطاع الخاص المتوسط والصغير اللي غير قادر الحقيقة على الصبر على الكفاءات وتأهيلها إلى أن تصل إلى مستوى أنه تستطيع أن تساهم في نجاح هذه المؤسسات. نحن لا نتحدث عن أرامكو، ولا نتحدث عن سابك، ولا نتحدث عن الشركات الكبرى، نحن نتحدث عن الشركات المتوسطة والصغيرة. والشركات المتوسطة والصغيرة دائما يعني تنتظر مساعدة بشكل أو بآخر من الدولة لكي تستطيع أن تقدم ما يطلب منها بشكل أو بآخر، وتحقق يعني توسع بشكل كبير. وهذا أعتقد أنه أحد أهم الأهداف الذي يقوم عليها برنامج هدف في تأهيل وتمكين وتوظيف كذلك المواطنين في المملكة العربية السعودية. وشاهدنا الحقيقة أدوار كبيرة جدا قام بها هذا المشروع على مدى السنوات الماضية، والآن أحد

0: هذه المبادرات لتوظيف 5500 أعتقد أنها ستكون يعني مبادرة متميزة، ستساهم بشكل كبير جدا في تعزيز أمر مهم وهو قدرات هذه المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات القادرة على المساهمة في تعزيز دور هذه الشركات ونجاحها، وبالتالي زيادة إمكانياتها، وهذا سيساهم بشكل أو بآخر في زيادة التوظيف إن صحت العبارة. وربما تنتقل هذه المؤسسات في لحظة معينة، وهذا وارد، إلى أن تكون هي من يساهم في تمكين هؤلاء الشباب سواء من خلال التدريب وتوفير الوظائف. إذن نحن أمام مشروع طبعا نوعي سبقنا فيه، لنكون واقعيين، سبقنا فيه دول كثيرة جدا ومن ضمنها دول الشرق آسيا وغيرها من الدول، ولكن المملكة أعتقد أنه المجال كبير جدا لدينا في في في في في التوسع في مثل هذه البرامج. وأعتقد أنه كذلك حتى الشركات الكبرى الآن لديها برامج نوعية بهذا النوع، وساهمت حتى كذلك في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وبالتالي انتقال جزء من هؤلاء الكوادر إلى مؤسسات أخرى ساهمت الحقيقة بشكل كبير جدا في توسع هذه المؤسسات. إذن هي حلقة يعني نستطيع أن نقول أنها يعني تتوسع بشكل كبير جدا، وبالتالي تصل إلى أعداد أكبر من المؤسسات والشركات، وخاصة طبعا المتوسطة والصغيرة. نعم،
1: فاصل قصير مستمعينا الكرام، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين، إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين،
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ورحب بضيف عشرين ثلاثين من جديد. حياك الله أستاذ عيد من جديد.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
1: كنا نتكلم قبل الفاصل أستاذ عيد حول الهدف من هذه الاتفاقية، هو تحويل المهارة المكتسبة إلى يعني فرصة عمل حقيقية، وليستفيد منها كما ذكرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضا. لكن كيف ينبغي أن نقيس نجاح مثل هذه المبادرات؟ وهل بعدد المتدربين أم بنسبة من تم توظيفهم أو باستمرارهم في الوظيفة بعد سنة أو سنتين؟
0: أنا أعتقد أنه في قياسات كثيرة جدا، لكن أنا أعتقد من وجهة نظري أنه القياس الأساسي هو في نوعية هذه البرامج، بمعنى أنه هناك الحقيقة برامج نوعية أو تقنية خاصة. عندما أتحدث مثلا عن موضوع الذكاء الاصطناعي أو عن موضوع اللوجستيات والمواضيع اللي تعتبر بالنسبة للمملكة حديثة، أعتقد عندما يكون هناك تدريب وتطوير لكوادر وطنية في هذه القطاعات ستكون مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني أكبر من أن يكون التدريب هو تدريب غير نوعي، بمعنى تأهيل إداري وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن نوعية التدريب، طبعا يمكن ليس لدينا فكرة كاملة عن المشروع، لكن أعتقد أنه يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرات الشباب أو المواطنين السعوديين، القدرات الفنية إن صحت العبارة، لأنه ما نعاني منه الآن بشكل أو بآخر هو عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على تنفيذ بعض المشاريع النوعية، وخاصة في القطاعات التي لديها زخم كبير جدا في الاقتصاد. نحن الآن تجاوزنا إن صحت العبارة الموضوع الإداري وما الإداري، وأصبحت لدينا كفاءات متعددة في هذه المجالات، ولكن عندما نتحول إلى القطاعات الجديدة، وخاصة عندما تحدث عن علم البيانات، عن الذكاء الاصطناعي، عن اللوجستيات، حتى عن التصنيع، وخاصة عندما تحدث عن التصنيع الحربي وغيره من الصناعات الدقيقة، أعتقد أنه نحتاج فعلا إلى كفاءات يتم تأهيلها وتدريبها من خلال مشاريع وطنية لا تنظر الحقيقة إلى يعني خلني أقول لك إلى الربح بقدر ما تنظر إلى النوعية وتأهيل كوادر قادرة على يعني تحقيق أهداف رؤية 2030 ومشاريعها والقطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي. نعم.
1: من بين الأدوات المتاحة التدريب على رأس العمل والتدريب أيضا الإلكتروني ودعم التوظيف وبرامج التأهيل، أي الأدوات يعني تراها يعني أكثر فاعلية في تقليص الفجوة بين الباحث عن العمل واحتياجات أيضا المنشأة؟
0: والله شوف، أنا أعتقد أنه من من من من الأولى والأفضل حقيقة هو أن يكون لدينا هيئة أو إدارة تقيس الاحتياجات التي توجد بمعنى أنه نبحث عن ما هي القطاعات التي يوجد فيها عمالة أكثر والمواطن السعودي قليل بمعنى أو بآخر، وبالتالي نسعى إلى إيجاد برامج لتأهيل المواطنين السعوديين للعمل في هذه القطاعات، خاصة أنه الآن لدينا الحقيقة مشروع ضخم جدا ونسعى الحقيقة أن نكون منافس. الأمير محمد بن سلمان ذكر في أحد المقابلات عندما سئل عن 2030 قال نصل ونحقق الهدف، قال وماذا في 2040؟ قال أن ننافس، ولكي نحقق هذه المنافسة ونستطيع أن ننافس لابد الحقيقة من وجهة نظري أنا إيجاد منظمة أو هيئة وطنية ترصد الاحتياجات يعني للوظائف النوعية في المملكة وتقوم بتأهيل الشباب سواء على رأس العمل لزيادة قدراتهم أو حتى كذلك الموجودين خارج نطاق العمل، وبالتالي جلبهم وتأهيلهم بشكل كبير جدا ووصولهم إلى مستوى يستطيعون من خلال الحقيقة المساهمة في تحقيق هذه الرؤية.
1: وإلى أي مدى يعني يتحمل القطاع الخاص مسؤولية تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية؟ وهل من الواقعي يعني أن تنتظر المنشأة موظف جاهز بنسبة 100% يعني منذ اليوم الأول؟
0: شوف، خلنا نتكلم بوضوح أستاذ محمد، لا زال حقيقة القطاع السعودي في المملكة وفي المنطقة بكل أمانة لا زال يعني يعتمد بشكل كبير جدا على الدولة، وهذا طبعا أمر لا يستقيم مع رؤية 2030. ورؤية 2030 تسعى الحقيقة أن يكون القطاع الخاص قطاع مشارك بشكل كبير جدا ومساهم في هذا الأمر، وبالتالي نحتاج حتى كذلك إلى إعادة تفكير من يشرف على هذه الشركات والمؤسسات ليتوافق مع احتياجات السوق وبالتالي مساهمتهم بشكل أو بآخر في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وإيجاد وظائف لهم. أعتقد من وجهة نظري أنه لا زال القطاع الخاص يحتاج إلى يعني دفعة معنوية أو دفعة دعني أقول من قبل المشرع في أن يساهم بشكل أو بآخر في هذا الأمر. عندما نتحدث الآن عن القطاع الخاص في الصين والقطاع الخاص في دول الشرق أو حتى في أوروبا وفي الولايات المتحدة نجد المساهمات كبيرة جدا في تأهيل الكوادر للقيام أو للمساهمة في تنشيط هذه الشركات. أنا أعتقد أنه القطاع الخاص السعودي لدينا لا زال، وأنا ما أبغى أقول هذه العبارة تفهم بغلط، لا زال يقتات إن صحت العبارة على القطاع العام، ويجب الحقيقة على القطاع الخاص أن يقوم بدوره. حتى عندما نشاهد الآن ما يقوم به القطاع الخاص سواء في قطاع التصنيع مثلا، نجد أنه مساهمته في تأهيل الكوادر الوطنية لا زال محدود بشكل كبير جدا، وأعتقد أنه يجب أن تسن أنظمة وقوانين بحيث أنه يكون هناك جزء معين من الأرباح التي يحققها هذه الشركات أو هذه المؤسسات، وهي لا تحقق الحقيقة هذه الأرباح إلا بموجب ما يتوفر لديها من يعني من دعني أقول لك من الدولة، يعني الدولة هي التي توفر لها هذه البيئة لتحقق هذه الأرباح. فبالتالي من حق الوطن ومن حق المواطن ومن حق الدولة أنه، وهذه وجهة نظر شخصية، أنه يفرض عليها نسبة معينة، وهذه النسبة إما تحول إلى صندوق مثل صندوق هدف أو أن يقوم هو بإنشاء مشاريع برامج معينة لتأهيل كوادر الأعمال التي يحتاجها هذا القطاع. عندما نصل إلى هذا المستوى الحقيقة من الإدراك أنا أعتقد أنه ستكون مساهمة القطاع الخاص مساهمة محورية وأساسية، وستكون الحقيقة مساهمة كبيرة جدا. أما إذا ما
1: جميل. لكن أستاذ عيد،
0: أن يبادر جميل. القطاع الخاص هذه ربما تحتاج إلى وقت طويل.
1: طيب كيف نقنع يعني القطاع الخاص والشركات يعني بالمكاسب الاقتصادية اللي يمكن أن تحققها يعني عندما يعني تستثمر في تدريب السعوديين وتأهيلهم بشكل مستمر؟
0: والله شوف يا أستاذ محمد، يقولون يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أنا أعتقد أنه عندما يكون هناك يعني خلني أقول إطار قانوني يجبر هذه الشركات أو هذه المؤسسات على المساهمة بنسبة محددة، أنا لا أريد أنا حقيقة أنا أقول اجعل 10-15% من أرباحك في هذا، لا يا أخي ساهم وإن كان بواحدة أو 2%، يعني مساهمة بسيطة لن تكون مكلفة عليك. وفي نفس الوقت الحقيقة عندما نتحدث عن مثلا ما يقارب 20,000 مؤسسة، كل مؤسسة يعني حجم الاقتصاد السعودي الآن أو حجم الاقتصاد دعني أقول الاقتصاد الخاص في المملكة العربية السعودية وصل إلى أرقام كبيرة، نتحدث عن أكثر من تريليون. لو ساهم هذا الاقتصاد بما يعادل 1.5% أو 2%، احنا نتكلم عن 200-300 مليون ريال مساهمة في تأهيل الكوادر بشكل متميز. سيكون هناك لو تم هذا الأمر سيكون هناك معاهد متخصصة للتأهيل، لأنه في النهاية الطلب هو من يجبر على إيجاد مثل هذا الأمر. سيكون هناك معاهد، سيكون هناك دورات تدريبية، ستشارك الحقيقة حتى الشركات الكبرى في مثل هذا الأمر. عندما نتحدث عن أرامكو، أرامكو لديها مشروع ضخم جدا في تأهيل كوادر وطنية، ربما أنه أرامكو تسعى إلى تأهيل كوادر لمكاسبها، لكن ربما أنه أرامكو تسمح بوصول بعض الكوادر بمقابل رمزي، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى إلى إلى تحقيق الأهداف في في في تأهيل الكوادر الوطنية ووصولها إلى مستويات متقدمة تساهم بشكل كبير جدا في تعزيز رؤية 2030، في تعزيز الحقيقة الاقتصاد السعودي بشكل عام. أنا أعتقد أنه يجب أن تسن قوانين، هذه وجهة نظري، لأنه على مدى سنوات يا محمد دائما ما تكون الدولة يعني متسامحة بشكل كبير جدا مع الاقتصاد مع القطاع الخاص، ونجد الحقيقة القطاع الخاص دائما ينتظر مبادرات الدولة ليحقق مكاسب أعلى. متى تأتي اللحظة التي يكون القطاع الخاص مسؤول بشكل مباشر عن يعني تأهيل كوادر خاصة به؟ أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك قوانين وقوانين واضحة أول شيء تكافئ القطاع الخاص الذي يساهم بهذه المساهمات، وتحاسب الحقيقة القطاع الخاص الذي لا يمكن يعني أو لا يقوم بالمساهمة بشكل أو بآخر. بمعنى إحنا نعرف أنه مثلا هناك مشاريع وهناك والقطاع الخاص ينتظر هذه المشاريع الحكومية لكي يحقق فائدة. أحد الشروط، لماذا لا يكون أحد الشروط أنه مساهمة هذه الشركة وهذه المؤسسة في تأهيل كوادر وطنية؟ إذا ما ثبت أنه قامت بهذا الدور إذا من حقها أن تدخل في هذه المنافسات، إذا لم تقم بهذا الدور لا يحق لها أن تقوم بالدخول في هذه المنافسات. مثل هذه الأمور أعتقد أنها تحتاج إلى قرار حكومي، ومتى ما تم ذلك أنا أعتقد أنه المصلحة للجميع حتى القطاع الخاص الذي سيساهم سيتنازل عن جزء بسيط من أرباحه سيكون مستفيد على المدى الطويل. نعم.
1: إذا أردنا يعني قياس أثر الاستثمار في رأس المال البشري، وش المؤشرات اللي ينبغي النظر إليها إلى جانب انخفاض البطالة؟
0: جميل جدا، وهذا سؤال حقيقة نوعي أستاذ محمد. شوف دائما الاستثمار في العنصر البشري يحقق مكاسب كبيرة جدا للمستثمرين في بشكل أو بآخر. أنا أتحدث الآن عن أعمال نوعية أو دعني أقول لك شغل أو بصحيح يعني بسهولة أستطيع أقول لك أنه الآن الأعمال التي تقوم بها المملكة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بها في الاقتصاد الوطني أصبحت مختلفة عن السابق. حتى عندما نتحدث عن القطاعات العادية العقارية وغيرها نجد أنه أصبحت هناك متطلبات مختلفة عن السابق، وهذه تتطلب الحقيقة وجود كفاءات قادرة سواء من مهندسين أو غيره قادرة الحقيقة على يعني تحقيق هذه الرؤية بشكل أو بآخر. أقصد ليست رؤية 2030 فقط، لا، رؤية القطاع بشكل خاص. هذا لابد الحقيقة أن نستثمر في العنصر البشري،
1: طيب،
0: لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أني أصبح دائما يعني مستورد حتى للأفكار. هذه نقطة حقيقة خطيرة جدا على الاقتصاد الوطني، أن تصبح دائما رهينة للغير، أو دعني أقول للدول الكبرى أو الدول المتقدمة، دائما أن تكون رهينة. إحنا الآن نرى أنفسنا أن منافسين بشكل أو بآخر، لذلك لابد أن نعزز بشكل كبير جدا الاستثمار في العنصر البشري. الاستثمار في العنصر البشري ليس مرهونا بما تحقق فقط من فائدة لحظية، لا، هو مرهون دائما بالفوائد على المدى الطويل. وعندما يكون، وهذه نقطة مهمة، عندما يكون المستثمر ينظر إلى اللحظة وإلى تحقيق الربح الآني، أنا أعتقد أن هذا لا يستحق أن يوجد في السوق. لابد الحقيقة أن تكون دائما الرؤية طويلة الأمد، طويلة المدى، أن تكون متعدية، ليست فقط لتحقيق مكاسب، بل أن تكون متعدية لتحقيق مكاسب لصاحب المشروع، لصاحب القطاع هذا ولغيره. بمعنى أنه عندما يكون هناك توسع يا سيد محمد في قطاع ما، هذا سيكون هناك زيادة في الطلب، سيكون هناك زيادة في الأعمال، وبالتالي صاحب هذه الشركة سيتوسع بشكل كبير جدا.
1: جميل.
0: طيب، عندما نقيس ما قدمه كمساهمة في تعزيز تنمية رأس المال البشري بما توسع به، نجد أنه المقارنة ستكون دائما في أو في صالح التوسع، لأنه سيتوسع بنسبة كبيرة جدا، بينما ما يقدمه سيكون محدود مقارنة بذلك.
1: أنا حقيقة أستاذ عيد جداً.
0: أنا أعتقد أنه جميل. لابد يكون هناك حس وطني لدى الجميع.
1: أنا انتهى وقتي أستاذ عيد.
0: نعمل في دولة على مدى سنوات جاءت تقدم الحقيقة الغالي والرخيص لهذا المواطن.
1: أنا كنت أتمنى الموضوع
0: ما وصل له هذا المستثمر من حجم كبير جدا في المكاتب والأرباح، هو بسبب استقرار هذه الدولة وبسبب ما تقدم هذه
1: أنا
0: الدولة.
1: أنا الحقيقة كنت أتمنى عندي مزيد من الوقت أستاذ عيد، لكن وقتي انتهى، والحقيقة الموضوع مهم جدا. شكرا لك جزيلا الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الأخراج صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، ومن التقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: عشرين 30.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين 30 باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

الثالثة مساء في الرياض، وهذا موعد نشرة إخبارية، وفيها المملكة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز. إحباط تهريب أكثر من 58 كيلوغراما من الشبو المخدر بميناء جدة. زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي لإسرائيل لدفع تنفيذ خطة السلام المتعثرة في غزة. وأخيرا روسيا ترفض فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود. بسم الله، السلام عليكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الباكستاني آصف علي زرداي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أشهد أيده الله بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة للرئيس الباكستاني، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب باكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. أدانت المملكة بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. قالت وزارة الخارجية في بيان أن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، يشكل انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية. حملت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة. المملكة جددت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدرتها. جددت باكستان موقفها الداعم لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران، ودعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار الولايات المتحدة خلال لقائه مع السفيرة الأمريكية ناتالي بيكر في إسلام أباد اليوم إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران. أكد أن تنفيذ مذكرة التفاهم السبيل الوحيد للمضي قدما، مشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق سلام دائم. هددت الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى وتصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر المفاوضات لوقف إطلاق النار، وذلك رغم تراجع إمدادات النفط عالمياً وتصاعد التوترات الإقليمية. وزير الدفاع قال إن الجيش الأمريكي قادر على الإبقاء في وجود بحري في المنطقة ومواصلة الحصار الإيراني الذي ألحق أضراراً اقتصادية جسيمة بالبلاد. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن بلاده تعتزم إلحاق المزيد من الضرر المالي بإيران. أحبط جمرك ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب أكثر من 58 كيلوغرام من مادة الشبو المخدر، ضبطت مخبأة في إرسالية تحتوي على أحذية رجالية. وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم الضبط على مستقبلي المضبوطات

داخل المملكة، والبالغ عددهم 3 أشخاص. يعتزم المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر زيارة إسرائيل الأسبوع القابل برفقة الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلانديونف إلى في مسعى لتنفيذ خطة السلام المتعثرة ومنع تفاقم الخلافات مع الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عرقلة مراحلها القادمة. تأتي الزيارة وهي الأولى لكوشنر منذ شهر يناير في ظل رفض نتنياهو خطة من 15 بندا أقرها مجلس السلام للمرحلة التالية من خطة ترامب، والتي تقوم على نزح سلاح حماس تدريجيا ونقل السيطرة المدنية والأمنية إلى لجنة إدارة فلسطينية بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي مرحلي. رفضت روسيا اليوم فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، قائلة إنها لا ترى مبرراً لأنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفساً مؤقتاً. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن العودة إلى مبادرة البحر الأسود التي كانت تتيح روسيا بموجبها عبور سفن الحبوب الأوكرانية غير مجدية، وأن تركيا لم تطلب من موسكو هدنة بحرية. يواجه رجال الإطفاء في أنحاء مختلفة من فرنسا ووسط إنجلترا عدة حرائق غابات اليوم في الوقت الذي اجتاحت فيه موجة حارة قياسية جديدة مناطق واسعة من أوروبا، وأجرت السلطات الفرنسية أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابة الصنوبر بمنطقة لاند جنوبي غرب البلاد بالقرب من منطقة دمرتها بالفعل حرائق ضخمة هذا الصيف. في ألمانيا قالت سلطات محلية إن أكثر من 2000 شخص أخلوا منازلهم غربي البلاد اليوم بعد أن امتد حريق اندلع قرب الحدود مع بلجيكا باتجاه إحدى القرى الحدودية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا بقوة 7.4 درجات إلى أكثر من 280 قتيل ونحو 4000 مصاب، فيما لا يزال 379 شخصا في عداد المفقودين. قالت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث أن الزلزال ألحق أضرارا بعشرة الآلاف من المنازل والمنشآت، وأثر على أكثر من 102000 شخص على الأقل في أنحاء البلاد. في آخر أخبارنا، تسببت أمطار قاسية في اليابان اليوم بمقتل 8 أشخاص وقطع السبل بالآلاف المسافرين في مطار ناريتا بالعاصمة طوكيو، وأدت الأمطار إلى سيول اجتاحت المنطقة المحيطة وعطلت حركة النقل، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 20000 منزل. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. المملكة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز. إحباط أكثر من 58 كيلوغراما من مادة الشبوب بميناء جدة. زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي لإسرائيل لدفع تنفيذ خطة السلام المتعثرة في غزة. وأخيراً، روسيا ترفض فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود. من غرفة الأخبار، أنا محمد العقيلي وزملائي محمد المالكي ومحمد العيد، وأنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترم ونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: أبعاد
7: على إذاعة الرياض.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. مع اعتدال الأجواء في المرتفعات وازدياد الإقبال على الغابات والمتنزهات الجبلية خلال موسم الصيف، تتجدد أهمية الوعي البيئي بوصفه سلوكا حضاريا يعكس احترام الإنسان للطبيعة والمحافظة على مواردها. وتعد النيران المكشوفة من أكثر الممارسات التي قد تتحول في لحظات إلى خطر يهدد الغطاء النباتي والحياة الفطرية وسلامة الزوار، ويلحق خسائر بيئية تستغرق سنوات طويلة لتعويض آثارها. في المملكة العربية السعودية تحظى حماية البيئة والموارد الطبيعية باهتمام متزايد ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تعزز الاستدامة وترفع مستوى الوعي البيئي وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية. للحديث عن أهمية التوعية بمخاطر إشعال النار في الغابات والجبال وأفضل الممارسات التي تسهم في حماية المتنزهات الطبيعية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا المهندس حمود النامي، الخبير في مجال السلامة والبيئة. مرحبا بك سعادة المهندس.
9: يا مرحبا، هلا، حياك الله.
8: حياك الله. أبدأ معك بالحديث والحوار بهذا السؤال، كيف تقيم مستوى الوعي لدى المتنزهين بمخاطر إشعال النار في هذه المواقع؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة بداية أشكركم على الاستضافة، وسعيد صراحة جدا بوجودي معكم. راح نتكلم عن موضوع فعلا مهم يمس مو فقط سلامة الإنسان، برضو حتى له أثر سلبي على حماية البيئة. شوف، دائما عندنا في مجال السلامة والصحة المهنية ننظر للمخاطر دائما من زاويتين، في حاجة عندي اسمها الوعي وفي السلوك. الوعي عادي من الشخص أو خلينا نقول المتنزه يعرف الخطر وعارف في مخاطر إشعال النار، ولكن أنا كيف أحول أو كيف يتحول الوعي هذا إلى سلوك آمن بشكل عام؟ يعني في صراحة جهود كبيرة من الجهات المختصة في رفع مستوى الوعي، منها ما يخفانا جهود المديرية العامة للدفاع المدني، برضو حتى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والأمانات طبعا جهودها في المنتزهات في جميع المناطق. ولكن برضو لازلنا نحتاج إلى تعزيز خلينا نسميه اللي هو السلوك الوقائي لدى بعض المتنزهين. أحيانا أخوي عبد الرحمن، المشكلة مو فقط في معرفة الخطر، ولكن احيانا عدم المبالاه في الخطر او خلني اقول الاستهانه به. يعني يقول مثلا الشخص هذه نار صغيره انا مسيطر عليها، ولكن عندنا في السلامه ما يكون تقييم الخطر فقط، يعني خلينا نتكلم مثلا عن مخاطر اللي هو اشعال النار، هل النار كبيره او صغيره، ولكن نشوف مصادر الخطر الموجوده عندنا، نشوف الظروف المحيطه، احتماليه الانتشار، برضو شده التاثير او شده الخطر. فدائما الوقايه تكون قبل الحادث او هنا نقول قبل اشعال النار.
8: نعم، أبرز الأخطاء التي يعني تشاهدونها كمختصين عند استخدام النار أثناء الرحلات البرية والجبلية ما هي؟
9: شوف في عادة في أبرز الأخطاء، شوف ممكن هذا يكون بعض الأشخاص يكون عندهم الموضوع هذا بديهي يقومون به، في حاجة نسميها تقييم للمخاطر، خلينا نسميه هنا

0: تقييم بسيط للمخاطر قبل إشعال النار. يعني أنا قبل لا يتم إشعال النار سوي تساؤلات لي، هل في عندي أعشاب؟ هل في مواد قابلة للإشتعال؟ هل في ظروف تساعد على مثلا على انتشار أو تغيير نقل الشرار أو تغيير الحريق أو منطقة إشعال النار إلى منطقة ثانية؟ الموقع هل هو مناسب؟ برضو أحيانا لازم يكون عندي وسائل مناسبة للمكافحة الحريق أو النار في حال لا قدر الله انتشارها. برضو أنا أشوف في أخطاء أيضا دائما في أماكن، يوضع أماكن في المنتزهات يوجد مكان مخصص لإشعال النار، ولكن للأسف نحصل فيه إذا حصل أنه بعض المتنزهين يكون في موقع ثاني ويكون خطر جدا، عادة يكون قريب من الأشجار وهو من جذوع الأشجار بحكم أنه يحتاج أنه يبعد عن الهواء عشان يساعد في الإشعال. فالمنطقة هذه عادة يكون فيها تجمع للأعشاب الجافة، وأحيانا يخلي النار يعني مو شرط أنه يكون إشعال نار في حطب، وهذا ممكن حتى الجذوز المستخدمة يولعها بدون مراقبة فيخليها، وفي فرصة عندي مواد تكون قابلة للإشتعال. برضو لازم يتأكد من يعني خلنا نقول نسميها الإخماد الكامل قبل مغادرة الموقع. كل الكلام هذا نقوله هو متوافق مع توجيهات الدفاع المدني، يؤكد طبعا على أهمية إشعال النار في المواقع المخصصة وتجنب المنتزهات البرية واستخدام الأدوات المناسبة. برضو حتى اللي هو مركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ركز في عنده جزء أو قسم كامل يتكلم عن اللي هو التخييم الآمن وذاكر فيه النقاط هذه. شوف دائما نقول السيطرة على الخطر، هنا مثلا السيطرة على الحريق نبدأ من المصدر، ما ننتظر لين يتحول إلى حادث لا قدر الله.
1: نعم مهندس، أنت تحدثت قبل قليل عن قضية يعني تقييم المخاطر لدى المتنزه نفسه حينما يتحدث عن أنه النار صغيرة أو ما إلى ذلك، ولكن هنالك عوامل أخرى. هل فعلا إشعال النار بشكل عام يحتاج إلى مراقبة وأيضا وضع أسس معينة يعني من ناحية السلامة وما إلى ذلك حتى وإن كانت صغيرة؟
0: نعم دائما شوف أقولك تقييم المخاطر البسيط هذا يساعدنا كثير خاصة في مجال السلامة. أنا ما أركز فقط على الحريق أو الحادث، لازم يكون عندي إلمام في المنطقة كاملة، عندي مصادر الخطر هذه لازم أكون عارفها كلها كاملة. إذا كان شوف الخطر موجود في كل مكان، ولكن أنا كيف أسوي التحكم أو كيف هنا نسميه في مجال السلامة اللي هو التحكم في المخاطر، وكيف أسوي خطة تخفيف علشان أخفف علي مخاطر أو مصادر الخطر الموجودة هنا. فهذه ترجع إلى الوعي الشخص، هذه بديهية يعني ممكن بعض الناس ما شاء الله بعض المتنزهين من أول ما ينزل يتأكد موقع النار وين تكون، السيارة بعيدة عن موقع النار، يبعد المواد القابلة للإشتعال. فخطة التخفيف مهمة جدا، أو وضع عوامل تحكم لتمكن لا قدر الله إذا صار في حريق.
1: نعم مهندس، كذلك أيضا سرعة الرياح والرياح بشكل عام وخاصة في الغابات ونقل الشرار وما إلى ذلك ودرجات الحرارة أحيانا وجفاف النباتات، هل تؤثر فعلا في زيادة احتمالية انتشار الحرائق وتوسعها؟
0: صحيح نعم، شوف هذه العوامل هذه لها تدخل بشكل مباشر في نفس اللي قلناه وتكلمنا عنه قبل شوي واللي هو تقييم مخاطر الحريق. شو ارتفاع درجة الحرارة طبعا زي ما هو واضح انه يساعد في جفاف النباتات، والنباتات اذا كانت جافة بتكون قابلية الاشتعال او تكون سهلة للاشتعال. برضو ممكن درجة الحرارة تكون مصدر للاشتعال، فعندها الان الوقود او اللي هو النباتات الجافة او المادة القابلة للاشتعال وتكون جاهزة للاشتعال، فهذه من النقاط المهمة. الرياح، عامل الرياح برضو مهم جدا، عارفين زيادة سرعة انتشار النار يمكن ينقل الشرار من منطقة إلى أخرى يكون في انتشار واسع للحريق. شوف عندنا في السلامة أو في مجال السلامة والصحة المهنية إذا اجتمعت عندي عدة عوامل خطر، يعني مثلا عندي ارتفاع في درجات الحرارة وعندي الرياح تمام، ما نشوفه بشكل عام أو منفصل، نقيم الصورة الكاملة لمستوى الخطر وشدة الخطر. يعني إذا كانت الظروف جوية غير مناسبة، يعني مثلا عندي رياح وكذا، فالقرار يعني الأكثر أمان أنا ليش أشغل النار من الأساس. برضو هذه حتى توجيهات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ركز بالتأكد من حالة الطقس قبل الذهاب إلى الوجهة للمتنزهين، وأخذ الحيدة والحذر والأخطار المحيطة في موقع التخييم. هذا بالنسبة لي عوامل اللي هو درجة الحرارة والرياح.
1: مهندس أيضا يعني هنالك يعني تقليل أحيانا من بعض أفراد المجتمع على خلفية قضية الآثار البيئية التي تنعكس على البيئة بعد الحرائق. يقول لك مثلا والله طيب إذا صارت حريق خلها تأكل الأخضر واليابس وبعدها تراها غابة ولا هي بحولنا ولا حنا بحولها. فهل هنالك فعلا آثار بيئية تتركها حرائق الغابات والجبال على الغطاء النباتي والحياة الفطرية وكذلك أيضا التوازن البيئي، وقد يكون هنالك أيضا بالمناخ بالجو؟
0: صحيح، أحسنت. دائما يقول هذه حريق وخلاص ومنتهي، هذه غابة ولا راح يأثر عليها، تقول يعني ممكن بس هذا حريق للنباتات. وطبعا الحريق مو فقط مقتصر على النباتات فقط، هذا يأثر على منظومة، خلي يقول منظومة بيئية كاملة، يعني يمكن يؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي، ويمكن يؤثر برضو على مواطن الطبيعية الحياة الفطرية من مصادر غذاء من مأوى، وبالأخير يؤدي إلى تدهور للتربة، ويكون عندي ما يسمى في علم الأحياء اللي هو التنوع الحيوي. هنا ما بعد الحرائق هذه في التربة، هنا أحتاج إلى وقت للتعافي من أثار بعض الحرائق، ممكن أحتاج إلى سنوات طويلة في التعافي من أثار الحرائق. شوف هنا ندخل برضو، هنا ممكن ندخل في إدارة المخاطر وإلى آخره. يعني ممكن هنا ما نتحدث فقط عن حماية الإنسان، أنا صار في حريق أنا حامي نفسي، ما بتخلو هذا حريق زي ما تفضلت، ولكنه حماية الإنسان ومتلكات ما وحدها بس كافية، في أيضا حماية للبيئة وبرضو للموارد الطبيعية.
1: جميل. هنالك اشتراطات أساسية ينبغي مراعاتها عند الرغبة في إشعال النار داخل المتنزهات أو المواقع المخصصة لذلك، ودي تعطينا كذا إضاءة ونبذة عن هذه الاشتراطات لكي يعني يلتزم بها المتنزهون.
0: هو أهم حاجة، أو خلني أقول أول شرط أو أهم شرط، هو التزام بتعليمات الجهات المشرفة على الموقع، خاصة في إشعال النار في الأماكن المخصصة لها. بعدين نشوف الحاجة زي ذكرناها وراح نكررها دائما، اللي هو تقييم للموقع، نشوف هل في نباتات جافة، هل في مواد قابلة للاشتعال، الرياح هل تساعد أو لا، وهل معي أحيانا هل أملك وسائل، يعني إذا كان في انتشار الحريق هل عندي وسائل للإخماد. برضو يجب أن تكون النار يعني حتى لو كانت يعني مثلا نار بسيطة أو صغيرة لازم تكون في مراقبة مستمرة لها. شوف في متطلبات برضو في أعتقد في اللي هو في المركز الوطني للغطاء النباتي، عندهم متطلبات في المواقع، وفي برضو بعض المواقع تحتاج إلى تصاريح، فيحدد في جزئية اللي هو التقييم العامل، يحدد المركز الوطني مواقع التقييم وعامل في ضوابط واشتراطات لممارسة التقييم.
1: هناك أيضا الحديث عن الأدوات التي تنصح كخبير باصطحابها لضمان إخماد النار بصورة كاملة قبل مغادرة الموقع.
0: تأخذ الممارسة هذه دائما نشوفها للأسف، دائما نشوفها منفلات، دائما نشوف بقايا للنار. فشوف هنا أهم شيء لازم نوفره للإخماد، دائما نستخدم الماء في الخماد. شوف احنا خلنا نرجع نتكلم عن نظرية الحرائق او ما يسمى مثلث الحريق او هرم الحريق. في عندي اللي هو اللي تساعد على الحريق او العوامل اللي اذا اجتمعت صار عندي حريق، اذا كان عندي مصدر حرارة، اذا كان عندي المادة القابلة للاشتعال، والاكسجين طبعا الموجود في الهواء. انا لما يكون عندي كمية ماء حالة الخماد، انا استخدمت هنا أزلت العنصر اللي عنصر الحرارة، فبعد سكب الماء على المنطقة هذه هنا سويت عملية التدريب ووقفت اللي هو سويت إخماد كامل للنار. بالإضافة في أدوات أيضا تستخدم، يعني ممكن أستخدم ممكن اذا كان يعني في استخدام لطفايات الحريق مثل ماده الفوم او البودر، او ممكن استخدم بديل البودر اللي هو الرمال، ممكن استخدمها كتاكد من اخماد النار. ولكن شوف في نقطه مهمه هنا، دائما اذا كان في اختفاء اللهب، هذا ما يعني ان النار طفت بالكامل، يمكن يبقى فحم، جمر، حراره، رماد او بعض البقايا. فلازم نتاكد من الاخماد الكامل وعدم وجود اي مصدر يمكنه راح يؤدي الى اعاده الاشتعال.
1: جميل. مهندس، في حال شاهد احد المتنزهين بدايه حريق، او احيانا ممكن حريق لكن لم ينتبه له، ما هي الخطوات الصحيحة التي ينبغي اتباعها حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين وأيضا سلامة الغطاء النباتي؟
0: نعم، شوف أهم شيء السلامة هنا. أول قاعدة لازم يستخدمها، لا يحول نفسه في المنطقة هذا من شاهد على الحريق إلى لا قدر الله يكون ضحية. فإذا كان الحريق في مرحلة أولية، خلينا نسميها بعد مرحلة أولية جدا، كان الشخص قادر على التعامل معه بطريقة آمنة وعنده وسائل مناسبة ويمكن قادر أنه يتخذ الإجراء المناسب دون ما يعرض نفسه للخطر. بس إذا كان الحريق بدأ بالانتشار وكان هناك مثلا دخان أو رياح، فالأول شيء يقوم به الابتعاد عن منطقة الخطر وتنبيه الموجودين، وبعدين يقوم بعملية الإبلاغ للجهات المختصة وتحديد الموقع طبعا قدر الإمكان. تحديد النقطة طبعا مع مركز الطوارئ الدفاع المدني، في عندهم آلية تستخدم في تحديد الموقع عن طريق قنوات التواصل في تطبيقات الجوال. الأهم هنا أني ما أخاطب حياتي من أجل سيطرة على حريق يتجاوز قدرتي، أو أني ماني قادر أسيطر عليه، أو ما عندي الخلفية الكاملة تجاه السيطرة على الحريق.
1: مهندسة، بختم معك بهذا السؤال اللي يدور في بال كثير من الناس المتابعين، هل فعلا حرائق الغابات لازم تكون بفعل الإنسان، يعني مثلا يشعلون النار ومن ثم تنطلق، أو هنالك عوامل أخرى؟ أتذكر يعني كان يقال أنه يحتك غصن بغصن فمن يعني تنطلق شرارة وتشتعل أحيانا النيران، هل هذا الأمر صحيح؟
0: شوف دائما دائما دائما نشوف في السلامة ونحدد دائما في أسباب مباشرة للحرائق ما قبل الاتصال. فعادة الأسباب تكون مسميها اللي هو الظروف الآمنة، أو يكون في ظروف غير آمنة، والتصرف برضو الغير آمن. التصرفات زي ما احنا عارفين ممكن يكون في إشعال نار، أو ممكن تسبب أو عبث، وهذه تعتبر كلها تصرفات غير آمنة. هذه تعتبر سلوك من أشخاص، يعني يكون من عند الأشخاص أكثر من أنها تكون ظروف أو مو تصرف طرف غير آمن. مثلا نتكلم عن الرياح، نتكلم لا قدر عن الصواعق، أو زي ما تفضلت درجات الحرارة واحتكاك الأشجار مع بعض ممكن يولد حرارة وينتج عنه حرارة. فالحرائق تجي عن زي ما قلت أنها تجي وأسبابها المباشرة تكون من ظرف غير آمن أو تصرف غير آمن، أو ممكن يجتمعين جميع العاملين اثنين هذه فيسبب لي سبب في الحرائق.
1: أنا حقيقة أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير المهندس حمود النامي، خبير السلامة والصحة المهنية، شكرا جزيلا لك، متحدثا عن السلامة البيئية في الغابات والمتنزهات الجبلية.
0: يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. طبعا استمتعوا بالطبيعة، أحم نفسك، أحم من حولك، وأحم بيئتك. وشكرا لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة وإتاحة فرصة الحديث عن الموضوع المهم.
1: شكرا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبد السلام المحميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف، أثنيان في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل. والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ. وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر، فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: الكلمة الطيبة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة اليوم ترشدنا إلى خلق جميل، إلى معنى لطيف، إلى شيء سبحان الله سبب هذا الشيء يجعلك أو يعني يعينك في أن تكسب قلوب من حولك. هذا الخلق سبب لجعل من حولك كلهم يحبونك شاء أو أم أبوا. في أمور أحيانا، في تصرفات، في سلوكيات تفرض على المقابل محبتك، تفرض على المقابل احترامك، تفرض على المقابل أن يجعل لك في قلبه مكان شاء أم أبى. ومن هذه الصفات ومن هذه الأخلاقيات، من هذه السلوكيات الجميلة اللي نحتاجها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جبلة فينا، يجعله طبع فينا فطري. وما أجمل أن يكون هذا الطبع في الإنسان فطري، ولكن أحيانا يكون عند الإنسان عكسه أو نقيضه، أو أحيانا يكون إنسان بين البين، يحتاج أن يتعلم، وقبل أن يتعلم أن يتكلم، أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يخلقه بالخلق الجميل هذا. ثم بعد ذلك يقولون إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالإكرام. نبغى نتكلم عن الكرم يا جماعة، عن السخاء. ما أجمل أن يجعل الله في رفقتك قلوب سخية، ما أجمل أن يجعل الله في طريقك قلوب كريمة. هذه القلوب الكريمة، هذه القلوب السخية صحبتها غنيمة، محبتها جنة نعيمة. لأنه هؤلاء الناس ربما لو طلبت، يعني كما يقولون، يعني طلبت عيوني أعطيك إياها من شدة كرمهم. في ناس لما يكون الكرم فيهم جبلة يقدمون أغلى ما عندهم وهو على قلبهم هين. تذكر عن حاتم الطائي أنه جو اثنين، كان مشهور عنده نوع من أنواع الفرس الأصيلة يكاد ما تكون عند غيره،

فجو اثنين يبغوا يشتروها بأغلى الأثمان، ويبدو أنه لما جاءوا عنده كان يمر بمرحلة حرجة من الصعوبة المالية أو الظروف المعدمة. تعرفوا ترى الكريم يا جماعة أحيانا يصل إلى مرحلة أنه قد يتدين من أجل غيره لأنه كريم. الواحد فينا يعني إذا ما كانت فيه الخصلة هذه ما يقدر حين يتصور ليه أنا أتدين عشان فلان، ليه أنا أكرم فوق طاقتي. طبعا هو العقل والمنطق لابد أن يكونوا يعني أن يكونا حاضرين، أن يكونا موجودين في تصرف الإنسان، لكن لما يغلب على الإنسان هذا الطبع قد يتصرف تصرفات يعني عامة الناس تتعجبها وهو يراها عليه هينة. فحاتم الطائي هذا جو اثنين وأراد أن يكرمهم وما عنده شيء، فما معه إلا الخيل الأصيل هذه ذبحها لهم. بعد ما انتهى من كرامهم قال ألكم محاجر؟ قالوا سمعنا أن عندك خيل أصيل فريد من نوعه، وصفه كذا وشأنه كذا، ونبغى نشتريه ولو بأغلى الأثمان. قال هذا ما أوضع لكم وقدم لكم على مائدة الطعام. يا الله إيش الكرم هذا. ففي ناس كذا سبحان الله في قلوبهم حب النفع للآخرين، حب خدمة الآخرين، ولذلك مثل هؤلاء ما يقفهم الله على عسر. أحيانا سبحان الله ترى جماعة فرق بين الكريم والغني. أحيانا الغني وإحنا نلخبط يقول لك يا أخي، تروح عند بعض الغني يقول لك يا أخي هذا فلان كريم سوالي سفرة طويلة عريضة. ترى كل اللي سوالك هي يعني ممكن تروح عند شخص ويقدم لك رغيف خبز، تروح عند شخص ويقدم لك رغيف خبز يكون أكرم بمليون مرة من شخص تروح عنده ويعطيك ويبسط لك مائدة طويلة عريضة. عجيب، هذا اللي يعطيني رغيف خبز أكرم من اللي يبسط لي مائدة طويلة عريضة. أيوة، هذا اللي أعطاك مائدة طويلة عريضة هي يعني ما تهز شعرة في ثروته، شعرة في ثروته ما تهزها. هذا اللي أعطاك الرغيف ربما يكون هذا الطعام وطعام عياله، طعام وطعام أولاده ربما قدموا لك. أنتوا ما تتخيلوا قد إيش الكرم يفعل ويجعل الإنسان يتصرف تصرفات عجيبة وهو في غاية من الفرح وفي غاية من الأنس لأنه طبعه كذا. وهذا يا جماعة صاحب الطبع هذا عظيم. تعرفوا ليه يا جماعة؟ في حديث لطيف عن الحبيب اللطيف سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر فيه إنه السخي الكريم هذا قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. وما يحتاج حكيكم عن اللي عكسه يعني. البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، وبعيد من الجنة، وللأسف قريب من النار. البخيل صفاته أقرب ما تكون لصفات أهل النار، الكريم صفاته أقرب ما تكون بل هي صفات أهل الجنة. فالذي يليق بالكريم أن يكون في الجنة، والذي لربما يتناسب مع البخيل للأسف غير طريق الجنة. نسأل الله اللطف والسلامة والعافية. فإذا الكريم السخي هذا شخص محبوب عند رب العالمين مرضي. المولى سبحانه وتعالى يفرح من العبد إذا كان له همة في خلق الله. أحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس، أحب الخلق إلى الله اللي يعطي شيء من وقته أو ماله أو عقله أو فكره أو نصحه للآخرين، هذا يرضى عنه رب العالمين. لأنه الخلق كلهم عيال الله، أي عالة على الله، عيال الله يعني عالة على الله. فلما الإنسان ينفع أحد من خلق الله المولى يرضي هذا الأمر. فالكريم هذا كل كرامه لخلق الله، يعطي هذا ويساعد هذا ويجبر بخاطر هذا وينفع هذا. وترى أحيانا ترى يا جماعة ترى الكرم ما هو بس بالمال، لأنه في ناس للأسف حصرت الكرم في المال. ممكن كلمة طيبة تكون أثرها عظيم وشأنها كريم، ممكن معاملة حسنة، ممكن لما أنا أكون عندي في وقتي أمور جدا مهمة وأجنبها وبعدين حسويها وحضغط على نفسي وعاقب وقتي عشان أعطي له هو المقابل. ربما يحتاج أن يكلمني، يحتاج أن يشكي لي شكوى، يحتاج مني نصيحة، يحتاج مساعدة في عمل. فهذا كرم، الكرم أن أعطي من

ما أحب، من أستطيع أن أفعلهم جزء من وقتي أو جزء من فكري أو جزء من مالي. أحيانا جماعة ترى أحيانا نصيحة تسوى ملايين الريالات. ياما تجار نصايح جاءتهم من آخرين قلبت حياتهم فوق عقب أسفل أعلى. ليه؟ لأنه أحيانا الكلمة مرشدة، واحد عارف متيقن من خلال دراسات مالية لربما أنه هذا السهم حيطلع. الكلمة هذه بأموال كثيرة، خصوصا إذا كان واثق من كلامه، أفادك أنك والله لا تتصرف في الأرض الفلانية ترى لها مستقبل، أنت كنت هتبيع. شوف الكلمة هذه صارت يعني قيمة. أفادك ولا ما أفادك بالكلمة؟ كسبك ولا ما كسبك؟ أغدق عليك ولا ما أغدق عليك لما كسبك ملايين لأنك ما بعتها وسمعت كلامه؟ فأحيانا الكلمة، مو أحيانا، دائما الكلمة لها قيمة، لكن قد تكون قيمة إيجابية إذا قالها في خير، وقد تكون قيمة سلبية إذا قالها في شر أو في خطأ. فالكرم أحيانا يكون كرم بالنصيحة، كرم بالإعطاء الوقت، كرم بالمال، كرم بحسن التصرف، أنواع كثيرة من الكرم. المهم أن يكون هو اللي لابد يعني نفكر فيه ونهتم به، كيف نخرج من الحلقة هذه وإحنا إن كنا كرمة كيف نزيد من كرمنا، وإن كنا بعيدين عن كرم كيف نتدرب بعد الإلحاح على الله على أن تكون فينا هذه الخصلة، أن يكون فينا هذا الخلق. يكفي أن الإنسان يحدث نفسه أن الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. كذا جاء في الحديث. يحتاج أن يحدث نفسه أن الناس تحب الكريم عشان يعود نفسه على الكرم ويزيدها كرم. لابد يعرف أنه كم من مشاكل بين مجتمعات تحلها الكرم. يجي واحد قبيلتين حتقاتلوا على مثلا مبلغ وربما يكون بمقدور هذا أو ذاك. في ناس يقول لك يا أخي بكيفهم يتقاتلوا ولا ينفلقوا، وفي واحد ثاني لا ونصلح، وإذا نقدر نعين ونعاون، نعين ونعاون، وأحيانا قد تصل إلى أن يدفع حتى يسكت الطرف فتهدأ النفوس. يا الله للدرجة هذه؟ أيوة. يحتاج يعني مهما تكلمنا عن كرم الله لن يستشعر الإنسان لذته إلا لما يتذوق، ولما يتذوق كيف؟ بأن يغدق، يكرم، يتفضل، يساعد، يعين، يعاون. يكفي من جمال الكرم أنه يجلب البركة للإنسان في عمره، في حياته، في صحته، في عافيته، في دينه، في دنياه. الكرم هذا هذا دواء سحري طبعا، وشيء يحصل ما هو بالاختيار، طبيعي جدا يحصل، ويحتاج للإنسان أن يتنبه منه، يعني أن يكون على حذر منه. إن الكريم هذا مكانته الاجتماعية عالية جدا، الكرم يرفع مكانة الإنسان الاجتماعية، الكرم هذا يحبب الناس فيك. ناس ما تحب تحصل بعض الزوجات أو متزوج تقول أهم شيء إنه ما يكون بخيل، ما عاد أحد يطيق البخيل في الزمن ده، ما في أحد يطيق البخيل، وما في أحد يتخلى عن الكريم. عندك صاحب كريم امسك فيه بيداتك وسنانك، عندك زوج كريم امسك فيه بيداتك وسنانك، عندك جار كريم حافظ عليه. دائما يستشعر الإنسان إنه كمال إيماني أنا بكرمي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن أنا كمال إيماني مربوط بإكرامي، ولما أكرم دائما أعيش الآية الجميلة هذه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيحتاج الإنسان أن يلعل الله ثم يتدرب على الكرم وينفق. الفترة الماضية كنت أنفق دائما مثلا في الشهر 200 ريال أحولها 300، وال300 بعد فترة تصير 400، وال400 تصير 1000، وهكذا. وإذا تكلمنا عن الكرم فأجود الكرم هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث المتفق عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس. يعني إيش؟ يعني أكرم الناس وأكرم الخلق على الله محمد، لأن الله سبحانه وتعالى ما أحب أحدا مثل ما أحب النبي محمد. وما أجمل أن
يجعل الله لنا

تتبع النبي المصطفى في هذا الاهتداء والاقتداء وهذا السنن الجميل وهذا السنن العظيم، اللي هو إيش؟ اللي هو أن أكون أنا إنسان كريم كما كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس. فأنا على الأقل في محيطي مجتمعي أكون من أجود الناس، وأعرف إنه كل ما يقدم الإنسان هو في الأخير ينصب له وفي مصلحته وفي ميزان حسناته وفي إعداد رضا ربنا عنه. الكريم تتشكل في أخلاق كثيرة ثانية. لما تكون أنت إنسان كريم كثير من الأخلاق تتشكل فيك بسبب كرمك، منها الإيثار. وما أدراكم ما الإيثار؟ هذا يتشكل في الإنسان عندما يكون كريم. فالله يجعلنا وياكم من الكرمة، ويجعل دائما يدنا عليا ولا يجعلها سفلى، ونستشعر أنه ما نقص مال من صدقة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بركات هذا الكرم، هذا الجود، هذا العطاء، هذا الفضل. لما الإنسان ينفق لوجه الله كيف ينعاد عليه رضا من الله سبحانه وتعالى. لأنه إنسان يعني هذه الأعمال كلها إن لم تكن وجه الله لا فائدة منها، ولا تؤثر في أخلاق الإنسان ولا في صفاته. عشان ينعكس عليك الكرم بصفات جميلة في داخلك، ينبغي أن تستشعر وتحرص أن يكون هذا الوجه لله سبحانه وتعالى، فيتنور فؤاد ويتنور القلب ويرضى عنك الرب. حياكم الله أحبتي في خصلة من الخصال الحميدة وخلق من الأخلاق الجميلة التي يحبها رسول الله ويرضى بها الله سبحانه وتعالى ويرضاها لعباده. فالله يجعلنا وإياكم منهم، ويجعلنا وإياكم ممن أكرموا بهذا الكرم في أعلى مراتبه، ويخلقنا بهذا الخلق العظيم، ويجعله باب لنا إلى الوصول إلى الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله ولو عظمه بكل أسمائه، والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستكلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: وعي.
4: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: الصدارة.

0: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا أهلا بكم مستمعينا في كل مكان في حلقة أخرى وجديدا برنامجكم الرسمي واليوم الصدارة اللي يتهادى لمسامعكم تمام الرابع عصرا بتوقيت المملكة. انطلق دوري روشن أمس، حياكم الله، أهلا وسهلا. في هذا الموسم يبدو أن الأجواء راح تكون مغايرة عن الموسم الماضي، أتمنى وأشد المتفائلين يتمنون أن يكون موسم بإذن الله يتخطى التوقعات ويفوق أداءات الموسم الماضي. بإذن الله إن شاء الله الفرق كلها جاهزة لتقدم ما هو ممتع وماتع في هذا الدوري اللي يعد من الأقوى في المنطقة. حياكم الله على ساعة عبر الهواء مباشرة نقدمها لكم في الصدارة عبر استوديوهاتنا في إذاعة الرياض من الصدارة، وبإذن الله إن شاء الله تكون هذه الساعة تحوز على رضاكم وتنال استحسانك أخي وعزيزي المستمع المهتم في أكيد قضايا وآخر تحديثات دوري روشن. أخوك معاذ العتيق من خلف المايك، أرحب بالجميع. محمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وينضم لنا عبر الهواء مباشرة ضيفنا العزيز الكابتن المدرب الوطني صالح المحمدي. كابتن أهلا وسهلا، طلة حلوة، إضافة كبيرة، أنا رحب فيك وأكيد راح نستمتع بإذن الله في هالموسم.
1: الله يسلمك ويبارك فيك، وأنا كذلك مستمتع.

0: معكم إن شاء الله نقدم الإضافة
1: بإذن الله. أمس مستمعين الجولة بدأت بثلاث مباريات، الحزم فاز فيها على أبها 2-1، القادسية قلبها على الشباب 3-1، والأهلي انتصر على الدرعية الضيف الجديد الوافد إلى دوري روشن الممتاز 1-0 انتصر الأهلي. واليوم الجمعة عندنا اللقاءات التالية، نيوم الفيحة الاتفاق الرياض والهلال والفيصلي. بما أنه كابتن صالح المحمدي معنا، خلينا ندخل كذا ونخوض الحلقة، يعني بتكون فنيا يعني متخمة ما شاء الله تبارك الله، يعني راح نحاول نستفزه تكتيكيا، نطلع منه أفضل تحليل، مع أنه ما يحتاج الكابتن صالح أكيد متابع القضايا. أمس كلمته في الليل كان صاحي صراحة بعد اللقاءات. كابتن أنا قبل حتى لا ندخل ودي أقول لك أنه سعيد بحضورك تواجدك. أنا أذكر في مباراة صراحة لما يطري اسمك كنت حاضرها أنا صراحة في المدرج، وقومتني وقومت السعوديين كلهم، كانت مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب القطري النهائي اللي كان في خليجي 15، والهدف الشهير اللي كان أسيست من أحمد خليل يبدو لي إذا ما كان خاني التعبير.
0: صحيح صحيح، الله يعطيك العافية. الحمد لله أنه قدرنا في يوم من أيام نفرح الوطن بطولة كانت غالية علينا وبين أرضنا وجمهورنا، فأكيد هذه اللحظات ما ننساها، وخاصة أنها تكون نجاحات تحسب للوطن وفرحة وطن يعني، والحمد لله. وهذا يعني أكثر إنجاز وأكثر فرحة لأي إنسان أنه يخدم وطنه يخدم بلده ويكون يحقق منجز يفرح في الوطن.
1: صحيح، فرحتنا كلاعب وإن شاء الله بإذن الله كمدرب المشوار أكيد طويل وابتدى، وبإذن الله إن شاء الله يكون مرصع إن شاء الله بالذهب والإنجازات سواء مع الأندية السعودية أو مع المنتخبات بإذن الله.
0: الحمد لله إحنا كذلك حتى في التدريب يعني مع المنتخب الآن حققنا بطولتين عربية يعني، وفرحنا فيها الوطن، وإن شاء الله كمان متأملين في القادم إن شاء الله أنا وجميع الزملاء المدربين السعوديين، وإن شاء الله المدرب السعودي واللاعب السعودي وكذلك الحكم السعودي إن شاء الله دائما يكون لنا في مجالنا الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص أن نقدم إنجازات ونجاحات. صحيح. نفرح فيها الوطن،
1: هو ضلع مهم وجزء لا يتجزأ من المنظومة، منظومة ملف الرياضة والكرة السعودية بشكل عام، أكيد الحكم السعودي والمدرب السعودي قبله واللاعب السعودي يسبقهم أكيد في أهمية التطور والجودة بإذن الله إن شاء الله اللي نشوفها عالية موسم تلو موسم. طيب نروح كابتن كذا لدورينا. أمس الحزم بدأ الدوري بهدف بعد 3 دقائق فقط، ثم سجل الثاني قبل نهاية الشوط الأول. كمدرب هل تسمي هذا الانتصار على أبها انتصار في إدارة تفاصيل المباراة أم أنه انتصار يؤكد أفضلية الحزم على أبها؟
0: أكيد أكيد، إحنا بداية الدوري يعني الفرق لسه ما صار الانسجام، ما صار التفاهم، أيضا أول مباراة في الدوري، فالفريق اللي يقدر يستغل التفاصيل أو يكون موفق في عند تحت الفرص في التسجيل واستغل البدايات، بداية الشوط أو بداية المباراة أيضا نهاية الشوط، فهذه أكيد تكون له أفضلية في كسب المباراة، وهذا ما حدث في مباراة الحزم وأبها، فاستغلال البداية من فريق الحزم وبعد كذلك أنهى الشوط أيضا بالهدف الثاني، فصعب المهمة على فريق أبها وقدر يكسب 3 نقاط.
1: هل تشوف كابتن أنه المشكلة عند أبها كانت في التحضير للمباراة أم في خلنا نقول ردة الفعل بعد التأخر؟ الحزم سجل هدفين من فرص مبكرة وأبها عاد في الشوط الثاني بهدف محمد الدوسري.
0: صحيح صحيح، هو يمكن أبها تأخر في النتيجة أثر عليه، توقع أثر على تركيزه، وخاصة أن يكون الفريق الخصم على أرضك يتقدم عليك، وأول مباراة في الدوري زي ما ذكرت لك لسه الانسجام والتفاهم والدخول في المعترك الدوري، فأتوقع هذا الشيء أثر على فريق أبها في المباراة. لاحظنا الشوط الثاني وفي محاولات وأبها سيطر وقدم مستوى جيد، لكن يمكن ما سعفه أنه ما كان هدف، كان هدفين، فهذا صعب على المباراة.
1: نعم، أبها طبعا كفريق صاعد والحزم كسر عقدة افتتاحية استمرت مع 8 محاولات. هل تعطيك هالمباراة كابتن صالح مؤشر مبكر على شخصية الحزم أم أنه ما زال

0: مبكر جدا في الجولة الأولى.
1: أنها استمرارية لشخصية الحزم العام الماضي. يعني الحزم واضح دخوله للدوري العام الماضي واستقراره على نفس المدرب أنه كيف يخطف المباريات. يعني هذه العقلية اللي أنا ملاحظة على الحزم. يعني الحزم أتوقع أنه فريق جالس يبغى يستقر في دوري روشن. هذه عقلية اللي شايفها أنا بيلعب عليها من الموسم الماضي. يبغى الاستقرار ويبغى يرتب أموره. يعني ما أتوقع من موسم الموسم ما أعتقد أنه فريق يعني يبحث من البداية أنه يوصل لي مثلا لمستوى عالي فني عالي ويقدم مستويات جميلة أو يوصل مثلا زي القادسية وزي الفرق اللي جالسة تنافس. بس أتوقع أنه يبغى الأمان ويبغى البقاء. فوضعيته حتى التكتيكية في الملعب واضحة. فريق يبغى يكسب المباراة, كيف يخطف المباراة ويكسب نقاطها. فهذا العام الماضي هو اللي جعل الحزم يبقى ويكون في نقول في منطقة الأمان. وأتوقع المباراة الأولى أيضا مؤشر للوضعية نفسها وخاصة الاستمرارية على نفس المدرب.
0: وش أبرز ما يتسم فيه الحزم تكتيكيا من وجهة نظرك كمدرب واللي يشتغل عليه؟ هو فريق دفاعي.
1: أي فريق دفاعي اعتمد على التكتلات واللعب المرتدات والتحولات وكيف يأمن مرماه بشكل أكبر, ما يستقبل ويحاول أنه يستغل الفرص اللي تتاح له ويسجل منها. والدليل أنه نتائج الحزم دائما يعني يفوز بفارق هدف. يعني 1-0, 2-1 بالوضعية دي 3-2 تكون مباراة 2-2 العام الماضي في آخر الدقائق يجيب ثالث. يعني هذه العقلية اللي يبغى يخطف فيها المباريات.
0: جميل. 0-11-40-5-3 عشان برضو تقولون أراءكم حول مباريات الأمس. زي ما ذكرنا أمس الحزم فاز على أبها 2-1, القادسية قلبها على الشباب 3-1, والأهلي انتصر على الدرعية الضيف الوافد الجديد في دوري روشن 1-0. اليوم عندنا الفيحة الاتفاق, عفوا نيوم الفيحة الاتفاق الرياض والهلال الفيصلي. هذه المباريات الثلاثة اللي راح تلعب بإذن الله مساء هذه الليلة. 0-11-40-5-3 تقدرون تشاركونا عبر الهواء مباشرة سواء بالاتصال, وناخذ الاتصالات بإذن الله بعد الفاصل, أو عن طريق الهاشتاج برنامج الصدارة على منصة إكس. برضو الحبايب هنا يقدرون يشاركوني على منصة تيك توك, أنا فاتح البث لايف هنا طوال مجريات الحلقة. حياكم الله. كابتن, نروح للقاء الآخر. أمس الشباب تقدم على القادسية في ملعبه وبين جمهوره, مباراة أولى يعني يمكن ما تعطينا ملمح على تغيير الدماء والعناصر في الشباب وحتى تغيير طريقة وفكر مدرب جديد. ممكن أغلب الشبابيين كان متفائل بهالاختلاف, ولكن نعرف أنه التعاقدات ما وصلت للمستوى المأمول. كراسكو باقي هو القائد في الفريق, رحيل بعض اللاعبين واستمرارية آخرين, لكن الفكر يبدو أنه تغير لأنه الشبابيين لمسوا أمس بعض التغيير. لكن المشكلة أنه وقعت في أنه تقيس هالتغيير مع فريق يعني مستمر في التطور مثل القادسية. الشباب تقدم فعليا على القادسية لكن القادسية قلب المباراة 3-1, وإن قرأت نقطة التحول الحقيقية في هذا الجيم وهذا الماتش.
1: هو شوف البداية يمكن يعني الشباب استفاد منها بالتسجيل بداية المباراة, لكن بعد كذا القادسية رجع مسك زمام الأمور ورجع الهوية والمعتادة القادسية. الجميل في القادسية أنه فريق يعني من العام الماضي يقدم كرة جميلة ويقدم تكتيك هجومي مميز وفي استقرار على اللاعبين وعلى المدرب, متشربين العمل بشكل كبير. وأعتقد أنه الشيء الجميل في القادسية أمس أنه المباراة خارج ملعبه ملعب الشباب, ورغم التأخر في النتيجة الفريق عقلية الفريق وذهنية اللاعبين كانت حاضرة أنه يعيدوا الأمور لصالحهم بالعودة لمستواهم والتركيز, ومن ثم العودة في المباراة بإحراز التعادل, ومن ثم فرض الأسلوب والفوز وتحقيق هدف الثاني والثالث. قادسية من العام الماضي جالس يقدم كرة جميلة وأيضا كرة ممتعة يعني ومقرونة بالنتائج, والآن أول جولة خارج الملعب ضد نادي كبير مثل نادي الشباب الفريق دخل من أول جولة بنفس التركيز نفس العقلية واستطاع أن يكسب فيها المباراة.
0: جميل. هذه المباراة يمكن تعد الأبرز فنيا يوم أمس. هل ما فعله القادسية بعد التعادل كان جرأة من المدرب أم أن الشباب هو اللي فقد السيطرة على المباراة كابتن صالح؟
1: أنا أتوقع أنه القادسية فرض أسلوبه بعمله التكتيكي مع المدرب، يعني واستقرار الفريق واللاعبين والعناصر من العام الماضي مع المدرب، الفريق عارف إيش يبغى من المباراة وعارف حتى في كيف يتعامل مع مجريات المباراة، اللاعبين يعني عارفين الأشياء المطلوبة منهم من المدرب. الشوط الثاني التعامل مع المباراة التغييرات يعني تقريبا مشابهة للأسلوب العام الماضي، يعني احنا بنشوف مثلا زي تركي العمار احرز الهدف الثالث من العام الماضي، يمكن ينزل الشوط الثاني يسجل. امس باول جوله في الدوري نفس الطريقه نزل وكان ورقه رابحه وسجل الثالث. فهذه استمراريه للعمل، استمراريه للعقليه والتكتيكيه اللي الفريق ما مستمر عليها من العام الماضي.
0: المميز في القادسيه كابتن انك تجد فريق مش من ضمن الثلاثة أو الأربعة الأوائل في مسألة يعني السنوات الماضية، لكنه تطور وقفز قفزة كبيرة، اعتماد الكلي مش فقط على اللاعب الأجنبي، تجد زي ما ذكرت تركي العمار، تجد القحطاني أمس اللي شارك كذلك وساهم في الأهداف.
1: أكيد.
0: كيف شفت
1: مصعب الجوير
0: بالضبط؟
1: مصعب الجوير محمد أبو الشامات اللي سجل هدف الأول
0: فعلا.
1: حتى يعني لاحظنا
0: هذه تعكس لك استراتيجيه الفكر الاداري كذلك مو بش
1: الفني. اكيد يعني المدرب كمان له دور كبير في تطوير منظومه الفريق في استغلال العناصر السعوديه الجيده. يعني شفنا محمد ابو الشامات كيف تطور يعني كلاعب ظهير، الان اصبح لاعب صاحب نزعه هجوميه مميزه، يوصل المرمى كجناح ويسجل باسلوب اللعب اللي هو يعتمد على الظهير الوهمي في طريقه الثلاثه 5-2 مستقر عليها من العام الماضي. فهذا دليل على الاستراتيجية والمنهجية المميزة لنادي القادسية. الأمانة يعني يملك إدارة، احنا دائما نقول متى ما كان الفريق يملك إدارة محترفة، إدارة تعمل على منظومة، متى ما كانت منظومة الفريق قوية بتواجد مدرب مميز، أدوات كلاعبين محليين وأجانب مميزين، الكل يعني تركيز واحد بعقلية واحدة، هذه تخلي الفريق يروح لأشياء أبعد، وخاصة اللي كان فيه دعم مميز، دعم مالي ودعم معنوي والتفاف المسؤولين حول الفريق. فهذا ما جعل القادسية يكون يعني أحد الركائز من العام الماضي في الدوري بشكل قوي وينافس الفرق الأولندية الكبيرة اللي كانت في السنوات الماضية.
0: ومن المميز كذلك فنيا في كابتن في القادسية أنه المدرب تتماشى أفكاره مع الأدوات الموجودة في القادسية وتخدم الإدارة في مسألة جلب والأسماء يعني اللي تخدم الفكر، مش فقط الأسماء اللامعة يعني كنجوم. صحيح. كينونيز هذا صحيح. ما كنا نعرفه قبل كأس العالم.
1: صحيح.
0: قبل
1: وهذا دور المدرب الذكي اللي يعرف كيف يضع الطريقة المناسبة ويضع الأسلوب المناسب ويضع التكتيك ويضع التوظيف الجيد للاعبين اللي يخدموا هذا الأسلوب. فهذه هنا اللي يفرق ما بين مدرب ومدرب، التفاصيل هذه. فممكن تلاقي الفريق مع نفس الأسماء مع مدرب آخر اللاعبين ما يظهرون بنفس المستوى، وأيضا ما تبرز الأسماء لا المحلية ولا الأجنبية، لكن لما يكون في لمسة مدرب بوضع طريقة وضع أسلوب وضع تكتيك وتوظيف اللاعبين بالمكان الصحيح، فهنا اللاعب يبدأ يقدم المستوى الجيد، وشفنا يعني اللاعبين كيف يبرزون بشكل أكبر، أو إحنا نقول يعني بمعنى ينفجر اللاعب، ينفجر مع المدرب، يقدر يوظفه، تشتغل إمكانياته للفريق بالشكل الجيد.
0: كابتن بكل صراحة، هل القادسية بالنسبة لك قادر هالموسم أنه على أنه يحافظ على الصورة اللي قدمها في الموسم الماضي، أم أنه اختبار الاستمرارية يكون أصعب بكثير في فرق يعني قاعدة تعيش نقاط تحول مش متعودة على الذهب في مواسم متتالية؟ نشوف قفزة القادسية الموسم الماضي، لكن ماذا عن هذا الموسم؟
1: أتوقع أنه يستمر ويقدم شيء أفضل كمان، خاصة يعني نشوف الفرق الثانية فيها تغييرات، الفرق الكبيرة يعني شفنا تغييرات مدربين كل الأندية عدم ممكن الهلال، تغييرات حتى بعض اللاعبين. فأتوقع القادسية يكون يعني الموسم هذا يكون منافس قوي أقوى من الموسم الماضي بشكل أفضل. يعني فيه أداء وفيه عمل تكتيكي وفيه أيضا نتائج الفريق جالس يتصاعد فيها ويتطور.
0: أوافقك الرأي، لكن هل ترى مرشح لنيل لقب الدوري؟ هل هذا منطقي؟
1: نعم منطقي. العام الماضي كان رابع، يعني تتكلم عن فريق قبل العام كان في دوري يلو وبعدين يدخل الدوري ويصير رابع ويتصاعد في الأداء، فمنطقي أنه ينافس الموسم هذا.
0: جميل جدا. 0-11-40-5-3، وانتم ايش رايكم جماعة الخير؟ حياكم الله بإذن الله. بعد الفاصل نستكمل وياكم الجزء الثاني من برنامج الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض.
1: بس تفضل. عندي إضافة للقادسية.
0: سم كابتن سم.
1: يعني احنا شفنا اللاعب مثلا مصعب الجوير كنجم قادم الكرة السعودية، يعني شفنا مثلا راح الهلال أو خرج من الهلال وبعد كذا راح للشباب، الآن مع القادسية يقدم أفضل نسخة المصعبة. أنا يعني يقول المدرب قدر يعني يستغل مصعب الجوير وعمل التكتيك وطريقة اللعب المناسبة ووظف اللاعب بالشكل المميز، صرنا نشاهد مصعب الجوير كأنه لاعب أجنبي ما كأنه لاعب محلي.
0: فعلا حتى مع المنتخب يعني انعكس أداء المنتخب كذلك. بس وش فرق كابتن القادسية مصعب القادسية اللي هو البرايم في المستوى ولا مصعب الشباب؟ خلي مصعب الهلال ممكن كان في ضايع من زحمة النجوم، الشباب
1: اللي فرق يعني منظومة القادسية ساعدته، المدرب القادسية ساعده، طريقة اللعب ساعدته بشكل أكبر أيضا. يعني إحنا نقول دائما اللاعب متى ما أعطيته الحرية، مصعب من اللاعبين اللي متى ما أعطيته الحرية في اللعب قدر يبان أكثر، لأنه لاعب يعني لاعب مميز، لاعب صانع لعب. متى ما أنت كمدرب وضعت طريقة لعب تقدر تستغل إمكانياته من خلالها هو يبان أكثر، فهذا اللي عمله روجر مع مصعب.
0: صحيح. وعادة يعني وانت لاعب سابق كابتن دائما لعيبة 9.5 أو 10 إعطاء الحرية يعكس صراحة مستوى في الملعب، عامل طردي يكون،
1: وخاصة لما تلعب بطريقة 5-3-2 فهذه تدي لاعب الوسط يعني حتى في الأدوار الدفاعية ما يكون على حمل عالي، وعنده في الأدوار الهجومية عنده الخيارات في الأظهر الوهمية في الأطراف كيف يلعب لهم الكور، وأيضا اثنين المهاجمين كيف يلعب لهم البينيات المميز فيها مصعب، فهذه أيضا طريقة اللعب ساعدته على أنه يبان أكثر، وهذا تحسب للمدرب كيف قدر يستغل. على فكرة يعني مصعب الجوير أول من لعبه في هذه الخانة ترى أنا معايا كان منتخب الشباب،
0: أول من لعبه في هالخانة كابتن صالح محمدي أنت. نعم. لعب. طب وش اكتشفت أنه جريت هالخانة بعد ما كان، وين كان يلعب؟
1: هو كان يلعب محور في الهلال درجة شباب، وطبعا أنا كنت متفتح عليه لأني كنت أتابع الدوري وكنت أشوفه لما استدعيته معايا في المنتخب،
0: كان منتخب الشباب وقتها.
1: أي منتخب الشباب، فكان وقتها من خلال التدريبات ومن خلال المناورات اكتشفت إمكانياته بشكل أكبر، فلقيت عنده بعض المميزات مثل الصناعة مثل التصويب،
0: نزعته هجومية
1: عنده الأدوار الدفاعية مش قوي فيها، فأديته مساحة أكبر ووظفته كصانع لعب تحت عبد الله رديف، فاللاعب معايا يعني قدم مستوى مميز وبدأ يظهر في الخانة هذه بشكل أكبر.
0: اكتشف نفسه كابتن، مش تطور، اكتشف نفسه،
1: اكتشف نفسه وبان أكثر، وحققنا كأس العرب وكان كابتن وكان نجم البطولة سواء النسخة اللي كانت في مصر أو النسخة الثانية اللي كانت في السعودية. ممكن لو لعبته أنا محور استمر كمحور يمكن ما يبرز بالشكل اللي برز فيه.
0: صحيح كابتن. بما أنك سألتني هالسؤال وأنا دائما يعني أحيي وأرفع القبة احتراما للمدربين اللي يعيدون اكتشاف اللاعبين مجددا، أعطني اسمين زيادة يعني عشان لا نسهب في هالنقطة في الحديث. أعطني اسمين زيادة تجد أنهم يعني لو أعطوا مساحة أو يعني اشتغل عليها مدرب سواء بتغيير الخانة أو بعض التعليمات،
1: شوف أنا
0: ممكن يفرقون.
1: أنا كان عندي أسماء مرشحة للمستقبل المنتخب الأول، يعني هم حيكونوا ركائز في المنتخب الأول، مثلا محمد سليمان مدافع الأهلي، عندك عبد الملك العياري اللي هو لاعب النيوم كان في التعاون، يعني أنا كنت أنظر له هو مستقبل الكرة السعودية كمحور، لأنه بعدين جاء شاموسكا وداه ظهير ونجح كظهير لأنه جودة لاعب، ولكن هو كمحور أنا أشوف مستقبل الكرة السعودية مع زياد الجهني. عندك عبد العزيز العليوه لاعب نادي النصر الان عرض الخلود العام الماضي.
0: صحيح.
1: يعني انا كنت اتمنى حتى تواجد عبد العزيز العليوه كبديل لسالم الدوسري في كاس العالم. يعني كان ممكن يكون في ظهر سالم كان ممكن يكون خالد الغنام وعبد العزيز العليوه. يعني يكونوا حتى يعني حتى تطلع انت من كاس العالم حتى لا سمح الله لو ما قدمت نتائج او خسرت مباريات على الاقل تقدم اسماء
0: واداء
1: مثل
0: مشرف.
1: واداء مشرف مثل ما قدم منتخب المغرب قدم اسماء صغيره.
0: صح.
1: المنتخبهم فكنت اتمنى تواجد عبد العزيز العليوه مثلا.
0: الاستراتيجيه اللي يمشي فيها المنتخب المغربي طبعا نرفع له القبعه نفس طريقه تفكيرك لانه مدرب حقق كاس العالم للشباب ثم جاء بعد الرقراقي
1: بالضبط. في اللاعبين اللي عارفهم
0: فمهتم بالاسماء
1: عارف كيف بالضبط يقدمهم للوطن وهم حيكونوا مستقبل الوطن في السنوات القادمه. فكنت اتمنى يعني هذه الاسماء اللي ذكرتها لك.
0: عاده من الذكاء كابتن انا اشوف في عالم كره القدم اختيار التوقيت في الزج بالاسماء الجديده دائما هذه مساله صعبه
1: صحيح.
0: جدا ومهمه جدا للمدربين. انا احييك كابتن وصراحه اضاءه أكثر من رائع أنه وديتنا في المحور. وعد على طاري المنتخب في كأس العالم لا تشكيلي أبكيلك ها خلينا نقفل هالملف.
1: لا
0: ما ودينا
1: إن شاء الله دائما
0: نسهب في الحديث
1: متفائلين
0: إن شاء الله.
1: تعودنا من وطننا ومن عملنا دائما ومنتخباتنا من يوم ما كنا لاعبين احنا دائما متفائلين منتخبنا ودائما ما ننظر للقادم.
0: يا رب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله في 2030 و34 اللي هي العين إن شاء الله موجهة نحو هذه 8 سنوات إن شاء الله أن الله جعلنا من الحيين وياكم على 011-40-53. مستمعينا مش رأيكم في مباريات الجولة الأولى من دوري روشن المنطلقة أمس طبعا الحزم فاز على أبها 2-1 القادسية قلبها على الشباب 3-1 والأهلي انتصر على الدرعية 1-0. أنا مخلي الكابتن صالح المساحة لمباراة الأهلي أكبر بعد الفاصل يعني تعرفون ارتباطه السابق مع النادي الأهلي. اليوم الجمعة عندنا نيوم والفيحة الاتفاق والرياض والهلال يلاقي الفيصلي ممكن هذه تقريبا برضو المباراة المهمة اللي راح تلعب هذا اليوم وأكيد المباريات الأخرى لا تقل أهمية ولكن منتظرين كثير انطلاقة الهلال والفيصلي على 011-40-53. بعد الفاصل بإذن الله نكمل وياكم لا تذهبوا بعيدا خليكم عبر إذاعة الرياض راجعين في الصدارة.
2: الصدارة الصدارة الصدارة إذاعة الرياض نبض الوطن
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك
4: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس احنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس اول باول
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس ويا هلاكم
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي من شمالها لأقصى جنوبها ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها
7: أنا سعودية الهوى والهوية أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
5: إذاعة الرياض نبض الوطن.
8: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك
5: تطبيق الإذاعات يقرب المدينة.

0: نبض الوطن. الصدارة.
1: حياكم الله مجددا مستمعينا عبر إذاعة الرياض في الصدارة، هذا الجزء الثاني، ضيفي وضيفكم الكابتن والمدرب الوطني صالح المحمدي. تحدثنا حول مباريات الأمس، والآن نفتح أكيد ملف مباراة الأهلي والدرعية. انتصر الأهلي أمس على الدرعية انتصار هام، أكيد يعني نقدر نقول أنه أكد فيه الأفضلية الفنية والفارق الفني الكبير ما بين الدرعية والأهلي. الدرعية الضيف الجديد الوافد إلى دوري روشن، قدم مستويات وأداءات عالية صراحة في الموسم الماضي من يلو، لكن يعني اصطدم بالأهلي. الأهلي في أول مباراة أكيد راح يكون جمهوره على موعد مع انطلاقة الأداء في هذا الموسم. نأتي للدرعية كابتن والأهلي. الدرعية خسر 1-0، رغم أنه برونو لاج قال بعد المباراة أن فريقه كان أخطر وصنع فرص واضحة، هذا كلام المدرب خصوصا في الشوط الأول. تحدث عن اللعب الهجومي ومحاولة الوصول من العمق، وحتى استشهد بالسيتي بعد المباراة. هل شفت في الدرعية هوية فعلا، أم أنه هذا كلام يعني جميل يحتاج إلى ترجمة أكبر داخل الملعب؟
2: صحيح أنا أتفق مع المدرب فاني. الدرعية من أول المباراة، من أول ظهور، في هوية واضحة للفريق، في عمل هجوم مميز، وهذا الشيء الجميل. احنا نتمنى انه العقلية هذه موجودة يعني حتى عند كل الفرق اللي تكون صاعدة. انا اصعد واحاول اثبت نفسي، واحنا يمكن ما شاهدنا فروقات في الاداء كبيرة في مباراة الاهلي والدرعية. يعني المباراة كانت يعني ند للند، رغم ان الاهلي نادي وكبير وقدم مستوى مميز، ايضا الدرعية شعرنا انه ايضا نادي كبير وجالس يقدم من خلال الاداء الفني عمل هجومي، ما كان نادي خايف ومتحفظ او يدافع مثلا زي ما بنشوف الاندية اللي تكون صاعدة وتقابل نادي كبير. ويمكن حتى سنحت له العديد من الفرص لكن ما استثمرت وما استغلت، ولا كان ممكن المباراة تصير صعبة على الاهلي من ناحية النتيجة. ايضا الاهلي طلع مكاسب من المباراة، ان كاول ظهور وخارج الملعب ضد نادي الدرعية. احنا ما نقول نادي الدرعية نادي صاعد، لانه نادي مدعوم ونادي ايضا يمتلك لاعبين استقطابات مميزة كلاعبين اجانب، يملك مدرب مميز، ايضا حتى اللاعبين المحليين لاعبين اصحاب خبرة كانوا مع الفريق، سواء حسين القحطاني او مثلا تركي عبد الله المالكي. يعني فيه النادي يمتلك اسماء محلية جيدة وايضا اجانب مميزين، لكن على المستوى الاداء قدم أداء مميز. يمكن اللي أمس كان أسوأ شيء للدرعية اللي هي نتيجة المباراة. المباراة الأهلي قدر يخطف نفس نقاطها، وهذا هو الشيء الأهم بالنسبة للأهلي. الأهلي عجبني الأهلي، مدرب الأهلي عجبني أنه استقر على الأسماء، ما كان في أي تأليف، ما كان في أي إدخال لاعبين آخرين أو تغيير في منظومة الفريق. احنا نعرف ان الاهلي يمكن افتقد عناصر قويه ومهمه مثل رياض محرز، مثل كيسيه، لكن اللاعبين البدله المدرب استطاع انه يوظفهم توظيف الجيد والاستفاده منهم من اول مباراه. ويمكن اكثر شيء عجبني في الاهلي التشكيله. تشكيله الاهلي اللي بدا فيها المباراه تشعر ان المدرب ما كانه هو المباراه له، كانه من زمان عارف اللاعبين وعارف الفريق، فهذا اللي سهل المهمه على الاهلي في المباراه.
1: هذا اكثر شيء عجبك في الاهلي، التشكيله و انا بقول لك وش اللي مو بعاجبك، اكثر شيء مش عاجبك في الاهلي، بس خليها بعد شوي اسلم.
2: طيب، في اللاعبين لما يشعر انه المدرب وظفهم بالشكل الجيد ووضع التشكيله اللي هم يرتاحون فيها حتى في الملعب، لاعبين خاصه لما يكون منسجمين من بعض فتره طويله، فهذا شيء جعل الاهلي يدخل من اول دوري من اول مباراه وهو واقف في الملعب. يعني احنا نقول
1: اوافقك الراي انه الدرعية لم يتراجع حتى رغم تاخره، ابدا صوره لافته صراحه لفريق هجومي، فرض ضغط متواصل، بحث عن ادراك التعادل، كاد ان يحقق مبتغاه في اكثر من مناسبه، وهاجم حتى من فرص افتتاح المباراه، يعني بعد 3 دقائق فقط بعد ما سدد على مرمى الصامبي عبد الرحمن. طيب، نروح

0: أهلي، الأهلي نجح في استغلال إحدى هجمات اللي يفتتح التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق الجديد الوافد الأرميني إدوارد سيباستيان اللي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك. ودي أنك تعطيني رأيك في فكر المدرب الجديد. طبعا الأهلي الآن حصد أول 3 نقاط في مشواره في المسابقة رغم صعوبة المواجهة أمام الدرعية اللي يخوض موسمه الأول بين الكبار بعد ما تعاقد الشهر الماضي مع برونو لاك، هذا المدرب مدرب ولفرهامبتون السابق وبنفيكا. كيف شفت لي فكر المدرب وتماشيه؟ ماذا بعد رحيل المدرب الألماني يا إيسلا؟
1: شوف، هو الانطباع عن المدرب يعني بأسلوبه ما قبل يجي الأهلي إنه مدرب يعني هجومي، مدرب يلعب الكرة قصيرة عكس ما كان عليها الأهلي في السابق مع المدرب ياسلا اللي يعتمد على الكرة الطولية والقطرية والكرة اللي تكون مباشرة بشكل أكبر. المدرب الحالي أنا بالنسبة لي إذا استمر في أسلوبه هذا فأنا أعتبر هو الأسلوب التطويري للأهلي، لأنه الأهلي بعد مرحلة 3 سنوات من نقول حقبة أو مثلا مشروع 3 سنوات مع مدرب سابق انتهى بنجاح
0: نخبتين.
1: أعتقد أيوة بنخبتين، فأتوقع أنه المرحلة القادمة للمشروع تحتاج إلى التطوير. فأسلوب المدرب الحالي هو أسلوب التطوير للفريق.
0: يقدر الكابتن ياخذ برونو لاق الأهلي لأبعد مما أخذ يايسلا؟
1: يقدر يقدر، لأن الأهلي نادي كبير والأهلي منظومة وبيئة بيئة خصبة لنجاح المدرب الجيد أو إذا جت إدارة استغلت الوضع، استغلت النادي، استغلت البيئة هذه بالشكل المطلوب. عامل مساعد كبير، وخاصة الآن المدرب الحالي أتى لبيئة الآن جاهزة وبيئة تمتلك استقرار من اللاعبين وفريق بطل، فهذا الوقت المناسب انه اللي يقدر يروح فيه الابعد من اللي فيه الاهلي حاليا. فمن اكثر شيء يعني يقدر يروح فيه من ناحيه الاداء الاهلي. هذا المدرب لو استطاع انه يلعب الكوره القصيره ويطور الاهلي من الناحيه هذه في انطباعات يعني كاول مباراه، ولكن ما نقدر نحكم حكم لانه لسه نحتاج الى 5-7 جولات يكون الشكل يكون اتضح بشكل أكبر للأهلي. لكن النظرة المبدئية احنا نجدها في اللاعبين. احنا دائما كلاعبين سابقين أو كمدربين حاليين إذا شعرنا اللاعبين مرتاحين في الملعب نعرف أنه العمل يصير بشكل جيد. لاعبين الأهلي مرتاحين وواضح أنه في استمتاع، في وجدوا مدرب أعطاهم الحرية.
0: بس افتقدت كابتن لكثير من العناصر المهمة، تحدث عن رياض محرز، كيسيه، يعني اسمين يعتبرون يعني لا يقلون أهمية في أي فريق.
1: هذه من الصعوبات والتحديات اللي الآن عند المدرب وعند الفريق. كيف نقدر، لأنه فعلا زي ما تفضلت لاعبين ثقال، لاعبين نعتبر أنهم ركائز أساسية وعمود فقري للأهلي. أنت ما خسرت لاعب مجرد لاعب مكمل أو لاعب أجنبي تقدر تعوضه بلاعب أجنبي، أنت خسرت ركيزة كان لها أثرها بالفريق وكان لها بصمتها، فتعويض الركيزة هذه ما هو بالسهل، لكن هي يعني تحدي عند اللاعبين الآن اللي حلوا محلهم وعند المدرب كيف يقدروا يكونوا يعوضوا هذا النقص أو هذه الخسارة في هذه الأسماء الكبيرة.
0: ليش أنا قلت لك كابتن يقدر برونو لاق ياخذ الأهلي لأبعد مما أخذ يايسلا؟ شوف، أنا ما كنت من المقتنعين صراحة في عطاءات وأداء يايسلا وفكرة كمدرب، لكن النتائج تخليك تقتنع. نخبتين وقاب قوسين أو أدنى أنه يحقق الدوري الموسم اللي راح، يمكن لولا مباراة النصر هذيك إن لم تلعب أو يعني تحتوى بشكل إداري أفضل كان ممكن الأهلي أنه يصل حتى للمنافس على سباق الدوري للجولات الأخيرة، ولكنها اصطدم بمنافس مباشر له وانتصر عليه في الرياض النصر وقتها، وتذكر أنت المباراة. لكن ماذا بعد المستوى اللي قدمه وماذا بعد نخبتين؟ يعني كصعيد بطولات هو حصل كذا محقق الأهلي نخبتين، فهنا أشوفها كرت ضغط على برونو لاك. كأداء في الدوري هو نفس طويل، يايسلا ممكن ما ضبطت معه، لكن ما أدري إذا حقق دوري نقدر نقول إنه يايسلا برونو لاق نساك يايسلا، ولا مفترض إنه يحقق دوري ونخبة ونشوف الإدارة من تحضر من عناصر.
1: هو شوف أنا عندي قاعدة، المدرب اللي يمسك النادي الكبير ما يكفي المستوى، لازم نتائج، لأنه النتائج أن كل شيء موفر لك وتمتلك الإمكانيات أنك تحقق نتائج، باقي أنت تتسخر على أرض الملعب بالأداء وبالنتيجة.
0: أقصد أنه المهمة صعبة ما بعد نخبتين.
1: أكيد أكيد بتكون صعبة جدا، لكن أيضا أنا دائما أقول الفريق اللي بيحقق دوري، الدوري نفس طويل، موسم طويل، فلازم يكون يلعب كرة هجومية، يعني يفرض أسلوبه في الملعب دائما، فلازم يكون مدرب هجومي. يعني يمكن احنا شفنا الأهلي مع اليايسلة، زي ما قلنا القادسية، روجر مع القادسية نجح في انه يوظف اللاعبين ويكون منظومة ويفجر اللاعبين، ايضا هذا يايسلة عمله مع الأهلي، انه قدر يوظف اللاعبين وسخرهم للمنظومة بشكل جيد، وقدر ينجح في انه يحرز بطولتين قارية قوية يعني بمستوى ونتيجة. لكن يمكن أسلوبه الدفاعي اللي هو يعتمد على المنهجية الدفاعية، يعتمد على الضغط العالي، يعتمد على الكرة الطويلة، يمكن هذا الأسلوب هو اللي صعب على الدوري، أنه في مباريات لما تلعب الأسلوب الكرة الطويلة في فرق تقفل وتدافع، فهذه المساحات ما حتلقاها وتصعب عليك المباراة وتروح عليك النقاط. فأنت لازم تكون مثلا زي النصر العام الماضي، أسلوب هجومي مع جيسوس عشان تقدر تحقق الدوري. لازم تكون مثلا زي السنة اللي قبلها لما جيسوس كان مع الهلال، لما كان جروس مع الأهلي 2016 كان أسلوب لعب هجومي قدر يحقق الدوري. فلازم الهوية الهجومية هي اللي تحقق الدوري، عشان كذا أنا أقول لك القادسية قادر إنه يجيب الدوري، لأن القادسية يعني حتى الكثير يعتقد إنه القادسية مثلا يلعب بطريقة الخمسة إنه فريق دفاعي، لا هو جالس يلعب بطريقة الخمسة ولكن
0: السلوك هجومي.
1: أسلوب هجومي، هذا الشيء اللي لازم الناس تعرفه، إنك المدرب جالس يلعب كرة هجومية بغض النظر عن طريقة اللعب،
0: ما له علاقة الشكل في الملعب على الورق، ولكن إيه النهج،
1: إيه الطريقة غير والأسلوب غير. يعني أنا ألعب طريقة الخمسة، لكن زي مثلا الحزم يلعب الخمسة أمس لكن بأسلوب دفاعي، لكن القادسية يلعب الخمسة لكن بأسلوب هجومي. يعني أنا مفعل الأظهرة الوهمية، موسع قلوب الدفاع، وسط الملعب معطيهم اختار اللاعبين اللي عندهم النزعة الهجومية وليس اللاعبين الوسط اللي عندهم النزعة الدفاعية. فهذه الأشياء تدي الأسلوب العام للفريق. فأيضا طريقة أسلوب اللعب، لما أنا ألعب باستحواذ ملعب المنافس أو أرجع ملعبي، فهذه الهوية الهجومية اللي يحتاجها هي فريق لتحقيق الدوري. يمكن احنا بس في السنة اللي اعتقد اللي سنة لوران بلان مع الاتحاد حقق الدوري بسلوب دفاعي، او وكمان السنة اللي بعدها اللي هو المدرب
0: مع اي فريق؟
1: مع الاتحاد البرتغالي.
0: اي قصدك نونو سانتو.
1: نونو سانتو حقق بسلوب دفاعي، لانه هذه هوية الاتحاد، هذه هوية الاتحاد، واللي يعني
0: وكانت ادواته خلنا نقول اللي يمتلكها. يعني هوية الاتحاد عادة ما تكون هجومية كابتن، عشان لا يزعلون على الاتحاديين برضو اللي يسمعوننا الحين، ولكن ممكن ادواته في تلك الفترة هذه الادوات اللي تخدم نونو سانتو او تجيب للدوري، يقدر يلعب فيها اسلوب دفاعي، لانه عارف انه ما كان ذاك القوة الهجومية. اتذكر حتى مهاجمينهم كانوا يوصلون الباب يطلعون الباب من الكورة، يطلعون الكورة من الباب. طيب متفقين كابتن على هالنقطة. خلينا نبدأ نفتح باب الاتصالات، وكذلك النقاش مفتوح معي ومع الكابتن صالح المحمدي بالنسبة للمتصلين على 011-40-53، وتقدرون تشاركونا برضو هنا في بث التيك توك. طيب نروح لخالد الشاب. خالد حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: وهاكم الله طيب.
0: طيب جعلك طيب، شو اخبارك؟
2: الحمد لله. انا تذكر من المباريات اللي
0: امس،
2: مباريات عادية يعني ما في ذاك الحماس،
0: لسه المتعة ما انطلقت.
2: والشيء الثاني يعني احنا اذا توقيت الواحد ما نبيه
0: التوقيت، حلو هذا التوقيت، دائما نتحدث في المسألة هذه احنا في كل موسم. الحين شوف على أساس الأجواء والصيف، يعني ما نقدر برضو نلوم الجماعة، الدنيا حارة من أخوك
2: الحظ الوضع، مفروض أكون شبه القصية بدل حظ الوضع ولا له الدنيا. لا تقلت واحد أنا ما قضعت مبارك الوضع، لا القبطية وذي ما تابعت الشباب.
0: عاد هذه أهم مباراة كانت.
2: إيه ما تابعت ما عندي تابعت تابعت الأهلي. وقضية بشغلة بالدرعية وزي كذا.
0: ممتاز. اليوم توقعاتك الهلال الفيصلي؟
2: أتمنى الفيصلي يفوز.
0: تتمنى الفيصلي يفوز؟ طيب أنا حاول بس ألقط الكلام لأن الصوت عندك مش واضح مرة. طيب كل الشكر لك أخوي خالد، يعطيك العافية. نروح لاتصال ثاني. مساء الخير خالد برضو صح؟ يقول خالد ثم خالد. تفضل يا خالد. نايف. نايف نايف حياك الله.
3: ألو.
0: هلا وغلا نايف، انت على الهواء يا نايف. تسمعني؟ الصوت واضح؟ انت على الهواء.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هارد لك، هارد لك يا اخوي، هارد لك. نادي فيك النادي، شكلك ملبق زيارتك عند نادي الشباب للحين.
3: والله عادي ما عادله، تدري امس رايح بالمترو وحاله، بس عادي يلا الحمد لله على كل حال.
0: بالله نزمت وجيته بالمترو، يمكن راحت عليك بعد الرحله ولا لا؟ 12
3: والله رحله طويله والمترو زحمه، بس الحمد لله يعني اول مباراه يا اخي معادل تعرف،
0: وحر راجع ملثد في المترو، يلا مهزوم
3: ما عليه يعني.
0: الحمد لله
3: الحمد لله. بس انا اقول عندي تحفظ على الحارس وعندي تحفظ على عوض الناشري صراحة، يعني أمس ما كان بالمستوى المطلوب.
0: عاد أمس أنا كنت مع واحد من الشبابيين وذكر لي برضو عوض الناشري، قال وراهم يعطونا إياه عقب الاتحاد، يقول ما
3: مو عقب الاتحاد عقب الرياض، وكان بالرياض
0: عقب الرياض برضو. أي صح.
3: فأنا أقول لك يعني مفروض إنه مع احترامي محور يعني أمام فريق كبير زي القادسية، وبعدين أخوي معاذ ترى القادسية كلها نجوم، أنت لو تشوف الدكة أمس يعني شيء.
0: بس ترى اعتمد بشكل كبير على السعوديين
3: في المباراة هذه.
0: ايه الشامات، صعب الجوير، القحطاني، العمار. عمار هذا يعني اكس شباب بعد.
3: الشوط الاول شاطرنا القادسية ما اخفيك وتقدمنا، بس الشوط الثاني يعني هو اللي صراحة يعني الفريق ما ركز، والانسجام اخوي معاذ ترى الفريق لسه كم مباراة، وبعدين ان شاء الله باذن الله عندنا ابو دنيسي الجناح مصاب ان شاء الله يرجع، مهاجم التعاون انا اتوقع انه ان شاء الله باذن الله ان الشب الاداره راح تخلص معه اللي هو مارتينيز. وباذن الله ان شاء الله ان الشباب يعني نقول هذه
0: مش مقياس ترى. اي مع القادسيه تلعب مش مقياس، اكد لنا كابتن صالح محمد ان القادسيه ممكن من المرشحين لنيل لقب الدوري هالموسم.
3: انا شفت
0: لكن تفائل. تفضل. اي تفائل. وانا ودي اسالك برضو عن المدرب، كيف شفت المدرب الجديد؟
3: والله حقيقة المدرب الجديد أنا أقول لك أنا لا يمكن أحكم عليه المباراة الأولى أخي معان، يمكن أنا أعطيه إلى سبع مباراة وسادس مباراة ممكن أحكم عليه، بس أنا أشوف الشوط الأول صراحة يعني عن الأسماء الموجودة اللي عنده صراحة أنا أشوف التشكيل مناسب يعني كالخطة قدام فريق زي القادسية أشوف أنه مناسب، بس أنا أقول لك ما أقدر أحكم عليه إلا يعني ثامن مباراة لين أشوف واكتمال اللاعبين ديك الساعة أقدر أقول لك إنه مدرب كويس ولا مو كويس، بس من أول مباراة لا صعب. وحقيقة أخوي معاذ أنا رشح الموسم هذا للدوري الهلال والاتحاد والقادسية.
0: ما بعد شفنا الهلال والاتحاد، شفنا الاتحاد يمكن ضد الجزيرة في الملحق المؤهل
3: بالجزيرة. الهلال أشوف الأسماء الموجودة يعني على الورق أشوفها يعني مباراة اليوم مع الفيصلي ممكن يتجاوز الفيصلي بالأسماء هذه، وإلى الآن يعني الدوري في أول أنا أشوف
0: لسه الدوري فوله. طيب كل التوفيق يا نايف، يعطيك العافيه. العاد تروح في المترو يا اخوي لان جت مباراه.
3: لا والله خلاص
0: والله علمني يا اخوي نروح سوا ترى قريب.
3: البد شرف والله يا معاذ.
0: شرف لي يا اخوي، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. كابتن كاداء الشباب اوكي، متفقين انه مش مقياس انه يصطدم بالقادسيه، ولكن هل انت من المتفائلين لهالمدرب؟ يعني الشبابين اللي يسمعونا ودي يعني تعطيهم لمحة عن ما سيرونه هذا الموسم مع مدرب مثل مدرب القادم.
4: والله شوف احنا برضو من اول جولة ما نقدر نعطي انطباع او يعني مبكر، لازم نشوف اكثر المدرب زي ما نتكلم انه دائما المدربين يقدروا يوظفوا اللاعبين ويضعوا التكتيك والاستراتيجيه المناسبه للفريق ويضعوا الاسماء المناسبه لبيان الفريق. فاحنا نحتاج اكثر من جوله نشوف مدرب الشباب على الاسماء اللي استقر عليها على طريقه اللعب، ممكن اللاعبين يحتاجون ينسجمون بشكل اكبر عليها من جوله لجوله، فهنا نقدر نعطي حكم. بالنسبه يمكن ذكر المتصل بالنسبه للاعب مثل عوض الناشر يمكن ما قدم من اول، فهنا يجي دور المدرب اللي اللي اللي لازم اذا وضع لاعب يكون يضع ما مثلا ما يحرجه قدام الجمهور، لازم يضع وهو متاكد انه هيقدم الصوره الطيبه، لانه اللاعب لسه صغير ولاعب كان لاعب منتخبات بالفئات السنيه ولاعب، فتوقع لازم المدرب يعني اذا اختاره يضع ويوظفه بالشكل الجيد. يمكن اللاعب كمان لسه ما انسجم مع الشباب، ايضا يمكن اللاعب حتى كقدرات يمكن ما هي القدرات اللي قدر يوصل لمستوى عالي كبير لانه يلعب اساسي في الشباب، فيحتاج يمكن الوقت. فهذه من الاشياء اللي احنا دائما نقول يجدونها صعوبات المدربين الاجانب اللي ما يكون متفتح على اللاعب وقدرات اللاعب السعودي يوظفها بالشكل الجيد.
0: جميل كابتن. طيب ناخذ اتصال ثاني نقول الو مساء الخير.
5: مساء النور، السلام عليكم.
0: يا هلا، وعليكم السلام ورحمه الله.
5: يا مرحبا، معك اخو خالد.
0: حياك الله يا خالد.
5: والله انا بتكلم في زاويه انطلاقه دوري روشن، بتكلم اول شيء عن الاهلي والدرعيه. صراحه الدرعيه اداء ظهر فيه بشكل ممتاز، يمكن خان التوفيق الاهلي ما نقدر نحكم عليه، والدرعيه انا اقولها من الان لو قام الدرعيه يوم الثلاثاء باقصاء النصر من كاس الملك انا لا اراها مفاجاه على الاطلاق. هذه الجزئيه الاولى،
0: نظرا لاداء في دوري يلو،
5: نظرا لاداء في دوري يلو، نظرا للصفقات ونظرا للنصر، اتصور انه النصر مقبل على مرحله لن تكون مثاليه، يعني ما اعتقد انه النصر حيفقد شيئا من بريقه هذا الموسم.
0: تشبعت احس؟
5: مش تشبع، تغيير المدرب، لما تغير مدرب وتجيب مدرب، يعني صراحه انا مش مطلع على الدوري الانجليزي كثير في مسيرته، لكن اللي لاحظت ان هذا المدرب لا يتسم بالمرونه الكافيه. يعني مدرب ذو اسلوب واحد امام الفرق الصغيره والفرق الكبيره او الفرق ذات الامكانيات الاقل والفرق ذات الامكانيات الاعلى، وهذا الشيء صراحه راح يجعل النصر في مرحله صعبه، غير انه اساسا جاب كبير بينه وبين جيسوس. اي نعم هو قد يقول لك ان استكمال لنهج جيسوس الضغط العالي والاسلوب، ولكن في اشياء كثيره تنقص النصر من ناحيه هذا المدرب كان يتفوق فيها مع جيسوس في الموسم الماضي. ولكن قد يكون كلامي هذا خطأ، لأنه أيضا النصر يملك أدوات. النصر من وجهة نظري يحتاج إلى لاعب يكون مهاجم، لأن كريستيانو رونالدو أيضا لا يمكن الاعتماد عليه. فيما يتعلق بالهلال وهذه الجزئية الأخيرة، أنا عندي قناعة تامة أن الهلال أفضل فريق عناصريا وأفضل فريق في الدوري. الهلال لولا، وأنا ما أقلل من محقق النصر، ولكن الهلال لو كان معه مدرب غير إنزاغي لن يحقق النصر الدوري الموسم الماضي. والهلال إذا أقال إنزاغي في هذه الفترة أنا أراهنك أن الهلال راح يخلص الدوري بالراحة. فريق منظم وفريق تزعل أنه يكون مدربه هو اللي قيده، مشكلته في مدربه. فهذه وجهة نظري حول الدوري روشن وانطلاقته.
0: جميل، شكرا يا خالد، الله يعطيك العافية.
5: عفوا يا أخوي، أهلا وسهلا.
0: تعليق كابتن صالح.
4: والله شوف بالنسبة لي أنا أشوف يعني برضو المنافسين على الدوري
0: هم
4: القادسية، هم القادسية الهلال، لأنه دائما الفريق اللي يكون استقرار. أيضا ما نستبعد يعني الأهلي والاتحاد ما نستبعدهم لأن نشوفهم بشكل أكبر، لأنه أندية
0: الاتحاد لازم نشوفه أي مرة فوق مرة تحت، تحكم عليه من سبع مباريات الأولى.
4: أيوة لازم نشوفه ونشوف والنتائج بعدين نبدأ نأخذ النظرة اللي هي تكون الواقعية والمنطقية. بالنسبة للإنزاغي مع الهلال أنا أتفق، إنزاغي ممكن يجيب الدوري مع الهلال، ولكن إنزاغي ليس المدرب المناسب للهلال. الهلال تاريخيا فريق هجومي، إنزاغي يعني نعرفه يعني كمدرب عنده بصمة الدفاعية، هو هذا ستايله أو أسلوبه. فالهلال يحتاج مدرب يلعب بهوية الهلال عشان يبان بشكل أكبر.
0: ما استغربت يعني بقائه في هالموسم، مع انه كانت المطالبات كثير صراحه لو نتذكر الموسم الماضي من الجمهور الهلالي في حال العثرات. يعني هو ما اتذكر انه كان يخسر كثير لكنه يتعادل اكثر. في حال عدم الفوز كان الجمهور الهلالي يعتب على الاسلوب الدفاعي.
1: صحيح، لانه التعادل بمثابه الخساره، التعادل يخسرك نقطتين وتعادلين يخسرك 4 نقاط. يعني انت بتخسر بالتعادل تعثر، يعتبر تعثر. والدوري يعني في فرق خسرت الدوري وهي مثلا عندها 8 او تعادل وما عندها ولا خساره، بس 8 تعادل دي خسرته كم نقطه.
0: حلو. النصر ما بعد الموسم الماضي يقدر يضيف حاجه اكثر؟
1: النصر اتوقع خروج خيسوس ما هو بسهل على النصر. الهويه الشخصيه والاسلوب الهجومي اللي وضعه خيسوس للنصر اذا استمر عليه بنفس الفاعليه بنفس القوه ممكن النصر يكون منافس. ولكن المدرب الحالي ما نشوف كيف يتعامل مع الاسماء، مع اسلوب اللعب، بنشوف هل هو يستمر، هل هو يغير، هل هو يوظف اللاعبين بالشكل الجيد كما كان في السابق مع خيسوس، هل هو يفرض اسلوبه في الملعب. هذه الاشياء نحتاج نشوفها مع المدرب الحالي عشان نحكم عليه.
0: جميل. عبد الله على التليفون، حياك.
6: يا هلا وسهلا،
0: مرحبتين كبار، تفضل.
6: جزاك فضلك. مثل ما فتحت الموضوع اليوم بخصوص الشباب القدسية أمس، الشباب مشكلتهم مثل ما هي مشكلة الموسم اللي قبل، يعطيك بداية المباراة بعد ما تسجل هدف، بعد ما يسجل هدف عفوا إنسان يتغير رتمه من أول المباراة إلى تليها. اللاعبين يضعفون كنفسيا، يضعفون خلاص. حتى لو مسجل من بداية المباراة يحسب حاله أنه كاسب المباراة من أمام القدسية، مثل ما إحنا نعرف القدسية الحصان الأسود الموسم الماضي.
0: نعم.
6: يعتبر نادي مو سهل، وعندك يعني من أفضل مباريات يمكن تمر بالدوري الحزم وأبها. كنت تسألني ليه؟ أنا الحزم وأبها أمس بدوا يطلعوا لك لعيبة توهم صاعدين سعوديين، يظهر لك قدام الناس مثل ما شفنا اللاعب الدوسري أمس كيف تكرمون شوته حتى كيف جت بالهدف.
0: بدون تكرمونه شوته عادي. اسلم.
6: لا يعني أذكر رجل.
0: اسلم اسلم.
6: يعني إحنا من زمان ما شفنا شوتات مثل هذه في دورينا.
0: حلو.
6: يعني لاعب أعطاك بصمة أو نادي أعطاك بصمة أمس المباراة إن اللعيبة السعوديين باقي موجودين.
0: صحيح.
6: هذه حلوة ترى للمدرب.
0: أكيد حلوة. والتسديد يعني من أهم سمات اللاعب الهجومي أو لاعب خط الوسط، ونفتقدها كثير حتى في المنتخب. شاكر لك وأنا أخوك عبد الله، يعطيك العافية. وأتفق معك إنه الأندية اللي تقدم عدد أسماء لاعبين سعوديين ترى هذه أندية تحتاج الالتفات وتحتاج كذلك ل الاحترام. خلنا نروح كابتن في آخر الدقائق لمباريات اليوم. نيوم أمام الفيحة، كاريلي قال إنه المباراة صعبة وعناصر الفيحة جديدة ليست في كامل الجاهزية والانسجام. كمدرب هل تبدأ الموسم بالجاهزية أم بالهوية، وأيهما أهم في أول جولة؟
1: هي الاثنين، لازم أبدأ بالجاهزية وبالهوية تكون واضحة من الإعداد. أنا هويتي أضعها من الإعداد، شرب اللاعبين فيها وأبدأ فيها الدوري ومع الجاهزية، فلازم الاثنين تكون موجودة.
0: هل هذه فلسفة مناسبة للفيحاء فعلا، أم فريق نيوم المدرب يحتاج يبدأ بشكل أكثر تحفظ؟ كان اللي يتحدث عن الاستحواذ وتقارب الخطوط والتحول السريع بعد فقد الكرة. هل نيوم بالنسبة لك من الفرق اللي ممكن تكون مزعجة جدا هالموسم بسبب نوعية المشروع خلينا نقول، أم نحتاج نشوفهم أمام فرق أكبر قبل ما نرفع سقف التوقع؟
1: شوف نيوم للأمانة العام الماضي مدربهم ما توفق. احنا زي ما نذكر على المدرب اللي يقدر يستغل الدعم ويستغل الأسماء ويعرف يعني يضع التشكيل والأسلوب واختار اللاعبين ووظفهم بالشكل الجيد. أتوقع مدرب نيوم رغم أنه مدرب كبير، مدرب يعني له اسمه وله تاريخه، لكن العام الماضي ما استطاع مع نيوم يقدم الصورة اللي يستحقها نادي نيوم صراحة. لأنه القادسية توفق، لكن نادي نيوم ما أعطانا المدرب. أن نشوف هل هو بعد موسم بعد الاستقرار السنة هذه هل هو قادر أنه يقدر يضع نيوم
4: في وضع أفضل، يظهر لنا نيوم بالشكل الأفضل
0: بعد ما استوعب وراجع الموسم الماضي. إيه؟
4: بالضبط، هل هو يقدر الآن يعني
0: أنت إيش تعتقد؟ تعتقد يكون أفضل من الموسم الماضي نيوم؟
4: شوف كاعتقاد أنا دائما أنظر لما أشوف المباريات، ولكن نظرتي له للعام أنه بيكون نفس الشيء، لكن ممكن مع ممكن السنة هذه أحضروا الأسماء معينة وغيروا بعض اللاعبين وبعض المراكز وأخذ نظرة على الدوري وأخذ معرفة عن الفرق،
0: ممتاز.
4: فممكن يبان لنا بشكل مختلف.
0: حلو. عشان الوقت كابتن، الاتفاق أمام الرياض في سطر، هل تتوقع تكون مباراة اختبار للاستحواذ الاتفاقي أم اختبار لقدرة الرياض على إغلاق المساحات واللعب على التحولات؟
4: والله برضو حتى احنا الآن الاتفاق ومع المدرب الجديد ما ندري هل هو هيستحوذ، هل هو حيلعب، يعني ممكن يكون نفس اسلوب الرياض.
0: جميل. والهلال امام الفيصلي كابتن بعد ما مر به الفريق الموسم الماضي.
4: والله شوف الفيصلي صاعد اول مباراه له مع الهلال، فتوقع بتكون صعبه على الفيصلي، الهلال مستقر، اتوقع انه الهلال لعب المباراه هذه بيفرض اسلوبه فيها وما بتكون النتيجه سهله، لان الفيصلي فريق صعب، لكن أتوقع أن الهلال يكون هو الأقرب.
0: لو كنت مدربا للفيصل اليوم، ما أول شيء تحاول تمنعه من الهلال؟ بناء من الخلف، المساحات بين الخطوط، أم وصول بنزيمة لمنطقة الجزاء؟
4: وأكيد أنه لازم أمنع الهلال، قوة الهلال في أطراف وفي عمق الملعب، لازم أنا أكون واستغل الضعف الموجود في الدفاع، أحاول أنه أشوف المساحات اللي مناطق الضعف عند الهلال واستغلها، وبنفس الوقت احمي مرماي من قوة الهلال في عمق الملعب وفي اطراف الملعب وفي في خاصة التعامل مع الكرات اللي تكون داخل الصندوق.
0: جميل. كل الشكر لك كابتن صالح المحمدي، الوقت صراحة داهمنا، انا دائما اثق بان الحلقات يعني انزادت متعتها فنيا تخلص وقتها سريعا، وانت احد الممتعين سواء على الصعيد الفني ولا على الصعيد يعني عندما كنت لاعبا تسبق المدربين. كل الشكر لك كابتن، اتمنى انه ان شاء الله حلقة كانت موفقة.
4: الله يعطيك العافية اخوي معاذ، انا استمتعت معك اليوم، ودائما من خلالكم من خلال اذاعة الرياض ان شاء الله نقدم الشيء اللي نفيد فيه ان شاء الله المستمعين.
0: طول لي بعمرك، سعيد فيك، والشكر لك، وكل الشكر كذلك لكل متابعنا عبر أثير إذاعة الرياض في الصدارة. شكر خاص لمحمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج. أنا أخوكم معاذ العتيق، أودعكم، حافظكم الله، نلقاكم غدا الساعة 4 عصرا بتوقيت المملكة. كل التوفيق للفرق اللي ستلعب مبارياتها الليلة. فمان الكريم، سلام عليكم. الصدارة.

0: هو بلادي.
1: أنا ولا أنت؟
2: لا أنت.
1: أنا؟
2: إيه والله أنت. لا حلفت عليك.
1: لا والله.
2: والله حلفت عليك.
1: ها؟
2: ما يصير.
1: شو هذا؟ هذا طبع سعودي. مساء الخير عليكم مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي اللي يجمعنا وياكم كل جمعة وسبت من استوديوهات الدمام وبقية أيام الأسبوع من الرياض. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. اليوم بتاريخ 14 أغسطس يوم الجمعة، اليوم السعيد اللي يجمعني خلال الأيام هذه مع الأستاذة القديرة عرفات المجد.
2: أهلا وسهلا فيكم أعزائي، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وإطلالة شرقاوية مع جو كأن اليوم أحسن. يا
1: والله حر،
2: والله أن اليوم أحسن. مدني يعني أنا هو حر،
1: أنا ما
2: أقول لك لا، بس أنه أخف من أمس مثلا، مع أني على فكرة أمس ما طلعت من البيت.
1: أنا مصدوم أصلا من كلامك، يعني أنت في الاستوديو ما تتحملين بدون مكيف على 18 درجة، فكيف تقولين الأجواء برا حلوة اليوم؟
2: ملاحظة، أنا قاعد أقول لك أحسن من أمس، مع ملاحظة أني ما عتبت حتى عند عتبة الباب.
1: عشان كذا.
2: أي يمكن
1: من باب السيارة إلى الاستوديو
2: على طول.
1: كيف أجل حكمت
2: أنا؟ مو أنا قاعد أقول لك، أنا إنسانة عندي بيات صيفي، من البيت للدوام، من الدوام للبيت، ما أروح أي مكان، حتى قاعد أخطط مثلا بطلع سوق.

0: بروح مطعم أجي أبي أطلع أحس إن الجو ما يساعد، أقول يا بنت الناس خليك مرتاحة في بيتك، أوردر يوصلك لين البيت وانتهينا.
1: لا وأنا عارفك أنت شلون تتهربين من الطلعة، يعني الحين عندك أنت برنامج جمعة وسبت أوكي، بتقولين خلاص بخليها الجمعة والسبت.
0: أي
1: طيب أنت عندك برنامج أصلاً جمعة وسبت؟
0: لا لا وأخلص البرنامج. لا لا اسمعني أقول لا يعني مثلاً بخلص البرنامج وبروح المكان الفلاني بخلص لي كم شغلة، في شغلات ترى محتاجتها مثلاً لللابتوب، محتاجة للبرينتر، محتاجة أشياء للبيت، آخر لحظة قلت خلصت ما يدوب طاقة أوصل البيت الحين بسوق وكذا، لا خلاص بطلبها أونلاين.
1: وأصلا خلاص يعني بعد 8 وحتى في البرامجنا الثانية بعد 9 ما حد في وقت، يعني ما يمديني أطلع مشواري وخلاص يعني.
0: شوف اللي يبي يتحجج مثلي كذا يطلعها من تحت الأرض
1: كسول
0: في النهار بتقول له أنه حار، في الليل بتقول ليل وكذا متأخر الوقت، ومو متأخر 8 ترى لسه بدري، بس إحنا متحججين.
1: ما عشان توصلين للمكان جت 9؟
0: لا وين السوق ورا الاستوديو ابن الحلال،
1: ما في فايدة يعني؟
0: ما في فايدة.
1: طيب طبعا في هوا بلادي كالعادة سوالفنا عن السفر عن السياحة عن التمشيات، وفقراتنا وضيوفنا اليوم كالعادة يعني نحاول دائما أن نستقطب يعني من خيرة شباب السعودية والكفاءات المميزة اللي بيعرفونا أكثر على بعض التفاصيل الحلوة. هل كم أسبوع طايحة عرفات بالفواكه؟ مرة رمان مرة
0: صيف.
1: اليوم ما اليوم ما ندري وش عندها.
0: لا شوف هذه ميوة الصيف. سمعت بشيء اللي يسمونه ميوة الصيف؟
1: ميوة هذه أكلة؟
0: لا هذاك مهياوة.
1: مهياوة
0: تحفزت أم الدنيا. الميوة اللي هي يعني فواكه الصيف، فضروري بعد نتكلم عنها. وبعدين أنا فوجئت بصراحة بمجموعة من المنتجات عندنا في السعودية ما توقعت إنها موجودة، فإنه إحنا ننتجها إيه ننتجها وبكميات تجارية وتسويقية وبجودة.
1: هذه ميزة
0: ترى. ومعلش الشعب السعودي ترى ذويق، مو كل شيء يعجبه، فإنه صار يعجبنا ونشتريه وكذا، لا لازم نعطي الموضوع حقه.
1: ولاحظي يعني من خلال ضيوفنا في الحلقات الماضية لما يقولون أن منتجاتنا أو إنتاجنا شبه عضوي، يعني هنا تعرفين أن فعلا منتج السعودي قاعد يطلع بجودة عالية جدا
0: فعلا،
1: ويحافظون قدر المستطاع أنه يقللون أو يمتنعون عن المواد الكيميائية. الكيميائية صح كذا؟
0: كيميائية ولا
1: كيميائية؟
0: كيميائية كيميائية؟ والله يعني بتسافر عزيز المستمع؟
1: لا ما نسافر الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي مدارس خلاص، وين أسافر وين أسافر؟
0: والله أنتوا عندكم عيال صغار. لا لا أنتوا اللي عندكم صغار مشاكل، أنا واحدة فيني أسافر. فإذا كانت ميزانية السفر محدودة
1: كالعادة،
0: شنو أول شيء ممكن تتنازل عنه أنت يا سعود؟ شنو أول شيء إيش دعوة بتسافر الحين؟ بس مثلا كانت الرحلة خلينا أفترض مثلا أسبوعين، وأنت اكتشفت أن الميزانية أنت كنت مرتب وكذا، جيت على وقتها اكتشفت أن الميزانية محدودة، شنو أول شيء تتنازل عنه؟
1: يعني محدودة وأسبوعين خليها أسبوع أحسن.
0: يلا ها ما أنت قلصت المدة. هذا أول شيء سويته.
1: أعطيتك إجابة
0: على طول، قلصت المدة
1: تنفيذ ما عندي.
0: حلو تمام. يعني في ناس ثانية ممكن تختار مثلا مستوى الفنادق تغيره
1: طبعا،
0: في ناس تتحول الى اير بي ان بي.
1: انا مثلهم يعني اول ليله بس فندق عشان اريح واتفشخر واصور، بعدين نحول على اير بي ان بي وما علم احد.
0: طيب هذا السؤال لكم اعزائي، نترقب يعني اقتراحاتكم انتم، شنو اول شيء تتنازلون عنه على 013-811-7991 او 013-811-7992. وخليه قاعد يأشر أغنية يا جماعة،
1: خلي.
0: إذا حطيت أغنية حزينة أنا اللي بطلع لك من الاستوديو.
1: يا ويلك. لا صدق عرفات أكيد تسمعين عن الفنادق الجديدة أو اللي يسمونها الـ الـ الـ الـ الـ بالإنجليش، وش يسمونها بالإنجليش؟
0: وشو؟
1: طيب قولها بالعربي. طيب
0: لا اشرح يمكن أنا أترجم لك.
1: الكبسولات سمعتي فيها؟
0: هذا سمعت فيها في المطارات.
1: لا موجودة بأغلب الدول الحين كبسولات، حتى بالسعودية.
0: هذه اللي بس يفترض أنها بالساعات.
1: لا لا يوم كامل كبسولة تدخل.
0: يوم
1: بس
0: كامل كبسولة
1: فيها.
0: والله ما قعدت فيها
1: مرة
0: أبدا.
1: هذا من نوع التنازل عشان الميزانية.
0: والله ما قعدت فيها كبسولة.
1: هي حلوة صراحة للشباب.
0: هذه أول شيء أنا أحط نفسي، أنا لحظة أنا أحط نفسي ولا أحط شنطتي؟

0: شنطي قصدي شنطي مش
1: التجربة
0: شنطتي.
1: التجربة مختلفة هنا، أنا أروح كبسولة بس أجتمع مع مجموعة كذا من جنسية لا مو كبسولة بالحالي لو سمحت، بس في مناطق في نفس المكان هذا يتجمعون فيه اللي ساكنين في الكبسولات هذه ويتعرفون على بعض، هذا من ديرة والثاني من ديرة ثانية، فهذه فيها ميزة. الناس الاجتماعيين اللي يحبون يختلطون.
0: أما الاجتماعي بصراحة إذا بكبسولة والله ما قعدت فيها. طيب. خلينا نسمع الأغنية ورجاء لا تكون حزينة.
1: قبل الأغنية بس لو كان فندق أثري كله تراث
0: اي مسعد طبعا طبعا اروح يعني. واسكن وكلي متعه.
1: طيب اذكر بالارقام
0: يلا 01.
1: السؤال شنو اول
0: السؤال؟ اذا ميزانيتك محدوده،
1: اذا طفران يعني
0: لا تسافر تقريب. اذا طفران اذا يعني طفران لا تسافر. شنو اول شيء تتنازل عنه في رحلتك على ارقامنا
1: 01 3 8 1 1 7 9 9 1 أو 01 3 8 1 1 7 9 9 2 ندندن مع خليل وراجعين.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: طبعا خليل عشان يراضيني حاط اغنيه من اختياري حطها في المقدمه كذا عشان بعدين يعني اي شيء بحطه اسامحه خلاص مسامحتك من الحين.
2: الحلقات الماضيه حزين في حزين ما احد مزعله يعني.
1: لذلك قلت له حط لنا اغاني شوي تفرفشنا يعني.
2: الله يستر من اللي جاي.
1: الحين من الاشياء اللي تفرفش طبعا وترد الروح لما الواحد يطلع في سفراته في رحلاته مثلك كذا انت تحب هالسوالف يطلع مزارع يطلع الله. الوجهات الريفيه بس هل تحافظ على اتيكيت هذه الاماكن ولا تجتهد في انك يعني تعيث في الارض
2: أهم
1: فسادا
2: اهم نقطه انك تسوي اترك المكان افضل من مكان يعني مثل ما تدخل اطلع على الاقل يعني
1: هذا ضعف الايمان
2: اي
1: حلو بس يعني انا بصراحه كان مفاجئ لي انه في اتيكيت خاص لهذه الاماكن. خلينا نسولف عن إتيكيت المزارع زيارتها والوجهات الريفية بشكل عام مع ضيفنا الدائم الخبير ومستشار الإتيكيت والبروتوكول الأستاذ تركي الفالح اليامي. أهلا وسهلا فيك.
2: مساء الخير عليك.
3: أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم صالح وأختي الفاضلة الأستاذ عرفات.
2: يا مرحبا سعود مو صالح
3: عفوا سعود معليش
2: اهلا وسهلا يا مرحبا
3: اكبر كبر السن الله يحفظك
2: لا بسم الله عليك الله يحفظك طول عمرك
1: استاذ تركي يعني انا طبعا انه هذه المناطق او هذه الاماكن لها اتيكيتها الخاص هذه معلومه جديده علي فخلينا نتكلم بدايه عن المزارع نفسها وخصوصيتها كيف ممكن نحافظ عليها ونحترمها.
3: طبعا زي ما تفضلتي الله يحفظك المزارع لها اتيكيت خاص الاساس لا يوجد في هذا الكون سبحان الله اي شيء الا له اتيكيت له بروتوكول. طبعا كبدايه يجب ان نوضح حاجه انت لما تروح ضيف على احد المزارع فهذا المكان اللي انت بتروح له او بتزوره اول شيء لابد تفهم ان هذا له اهله له عائلته له ناس يهتموا فيه ويعتنوا به وقد يكون هذا مصدر رزقهم وكذلك فبالتالي هذا له خصوصية يجب علينا إحنا أن نحترم خصوصية هذا المكان أو هذه المزرعة.
2: نعم.
3: من ضمن الأشياء اللي إحنا نركز عليها في اتيكيت زيارة المزارع أو أي وجهة ريفية نحترم خصوصية المكان وأهل المكان والمزارعين اللي يعملون به لأن زي ما ذكرت لكم قد يكون هذا نسبة كبيرة جدا من هذا المزرعة يكون مصدر دخل وهذا الغالبية لأهل المكان أو أهل البيت فمهم جدا ما نتدخل في أعمالهم ما نعطيهم بعض الآراء اللي هم عندهم خبرة وعندهم من نحترم خصوصيتهم كما نعلم يعني في بعض المستودعات للتخزين سواء كان الفواكه أو التمور أو أي شيء فمهم جدا أن نهتم بهذا الأمر ولا نكسر خصوصيتهم هذه من الأشياء حنا نركز عليها دائما باحترام
2: صحيح.
3: كذلك الله يكرم لك والسامعين إذا كان في المزرعة حيوانات أو بعض الطيور أو بعض يعني لها علاقة في أو خيول أو أي كان يعني فإحنا من احترامنا لخصوصية هذا الأمر لو عندنا رغبة أننا أولادنا ولا اللي معنا يحب يطعم هذه الطيور أو هذه الحيوانات أجلكم الله أن يستأذن من صاحب المزرعة أو صاحب المكان بحيث أنه يعني لو عندهم برنامج فهذه الأشياء اللي نهتم فيها
2: صحيح.
3: ما نعطيهم أشياء لأن قد في بعض الأشياء قد تكون يعني غير مفيدة لهذه الطيور أو هذه الحيوانات وبالذات الطيور الزينة هذه من أهم الأشياء أنه نهتم بها
1: صحيح. الحيوانات أيضا ممكن تكون يعني ممكن تعرضك للإصابة مثلا ممكن مثلا هذا الحيوان مو متعود عليك فممكن يسبب لك إصابة لا سمح الله
3: صحيح يعني زي مثلا بعض الأحصنة وحتى لو كانت هي مستأنسة أو يعني وليفة طبعا في لها طريقة معينة للتعامل معها يعني بعض الخيول مثلا يجي واحد قدامها أو يضربها أو شيء ممكن تجي يعني ترفسها كذلك الإبل أو الجمال أو أي فمهم جدا أن نحرص على هذا الأمر وأن ما نتدخل بها أنت جاي هنا تشاهد وتشوف هذا هذا المزرعة وما فيها من أشياء جميلة مريحة الطيور الزينة أو طيور أو سواء كان من الدجاج أو من الحمام أو أي شيء فمهم جدا أن نحرص على هذا النقطة وما نتدخل وأن نعطيهم أطعمة من عندنا لا قد تسبب لهم مشكلية صحيح. أو تسبب لهم مشاكل.
2: أي خاصة بعض الملاقيف اللي يعني يستهبل على الحيوانات ولا يسوي حركات مبزينة خلي يستاهل يعني تجي رفسة ولا هذا يتعلم شوي.

0: انقرص
1: يعني لعلها قد يكون درس له. يعني فعلا أيوة. بعض الناس يعني الاستظراف قد يكون في بعض الأماكن وبعض الأوقات غير مقبول إطلاقا. فالمستظرف هذا يمكن يأتي زي ما تفضلت يعني شيئا يعني يعطيه درس أنك أنت انتبه لهذه الأمور. صحيح. لأن الحيوانات تشعر وتحس ولها وقت ولها من الطبيعي أنك أنت ما تتعامل معها كأنها يعني مجرد أنها الله يكرمكم حيوان. لا لا لديها من المشاعر لديها من الأمور اللي فهذه من الأشياء اللي نركز عليها دائما. طبعا النقطة الأهم والأساسية هي لما تكون هذه المزارع من المزارع المنتجة للخضار أو منتجة للفواكه، فمهم جدا أننا مثلا ما نقطف ما ناخذ بعض الثمار وناكلها إلا بعد ما نستأذن من صاحب المكان وصاحب المزرعة، لأن هذه مهم جدا أن نتعامل معها. يعني
0: عاد يكثرهم لكذا
2: لا حتى لو استأذن استاذ تركي بعض الأحيان، وأنا أذكر في الطفولة كنا نروح يعني بعض هذه المزارع بس أطفال عاد، فأوكي هو استأذن قال له إذا ممكن نقطف وقال له ما عندك مشكلة وخذ اللي تحتاجه، بس كأطفال نجي نعيث في الأرض فسادا نمشي ونقطع شوية كذا ويجيك صاحب المزرعة يرحمونه يعني ترى قلنا لكم ما عليه بس مو هالكثر.
1: صحيح. طبعا هذا يأتي الدور على الوالدين وعلى الأهل. أنا قلت لك في بداية الحديث أن المزرعة هذه أنت ضيف فيها وهذا المزرعة لها أهلها وخصوصيتها. ليس معناته أنك أنت لما تدخل هذا المكان الجميل أو هذه المزرعة أنك أنت تعتقد أنك أنت جاي هنا تتمشى وماخذ راحتك. لا لا هذا غير صحيح إطلاقا، كإتيكيت وكبروتوكول وكأخلاق أولا. هذه لها خصوصيتها ولها أهلها ولها أماكنها. قطف الثمار قطف الفواكه هذا غير مقبول إطلاقا، لأنك أنت هو الزائر بعض المرات عنده شعور أن كل شيء أنا مدام دخلت المزرعة ورحب بنا صاحب المكان فأنا متاح لي كل شيء مسموح لي كل شيء. لا لا هذا غير صحيح، هذا إطلاقا غير صحيح أنك أنت تعتقد أن هو إكرامة منا. طبعا الضيوف يرحب بهم، ولكن أنت كشخص أو كعائلة أو كأسرة ومعك أولاد أنك أنت تحترم هذا المكان وهذا حنا قدرنا، فما يعني نقطف او نعثر بالارض فسادا او نلعب بالله كرمك بالتراب وجل عدو اي شيء يؤثر على المزرعه، لان هذه المزرعه انتاجها يعني دخل الناس هذه او الاسره ايا كان من هذه المزارع. صحيح. فمهم جدا ان نهتم بهذه المزرعه
0: فعلا. طبعا خلينا بس نروح لنقطه، يعني كثير من الناس يعني بعض المزارع يعرضون منتجاتهم للبيع أو حتى الأشياء اللي عملوها من خلال منتجاتهم مثل العسل أو غيرها من المنتجات. بعضهم يدخل المزرعة يتغدى على من باب التجربة، يتغدى ويتعشى.
1: إيه صحيح ما شاء الله، يعني يشرب لبن ويأكل تمر ويشرب ويذوق العسل يطلع ما شاء الله تبارك الله يعني في أحلى صورة بهية. طبعا نشوف هنا الله يحفظك المزارع اللي تستقبل الزوار بهذا الحالة، فهي في طريقة حتى مفروض أن صاحب المزرعة يعمل مثلا زي المكان أو زي المستوى استقبال يعرض فيه منتجاته، إذا كان حاب أنه يبيع يبيع، مو بحاب يبيع يعرضها للناس لأجل التذوق للمشاهدة، ما يتركها مفتوحة للجميع في أماكن الزراعة أو في الحقل زي ما نسميه. فمفروض يعني أنه يضع هذا الأمر في باله بحيث يدخل الناس لأن يشترونه. أنا من الناس يعني أنا أؤيد أن أنا أدخل المزرعة وأشتري، أفضل لي من أن أدخل وأخذ شيء مجاني، لأنه يكون الأمر مجاني تعرف تحصل كثير من المشاكل والازدحام فلما يحدد بسعر معين فأنت تدخل في مكان مكيف وتعرض منتجاتك.
2: بس بعض الأحيان أستاذ تركي يعني إحنا لازم نذكر الإيجابيات لأصحاب المزارع وسلبيات أيضا. بعض الأحيان كثير من هذه المنتجات مبالغ في أسعارها.
1: والله يعني بالنسبة لي
2: يعني جاملهم اشتري لو شيء واحد يعني ها مشي
1: هو طبعا حساباته، بس يبدو لي قد تكون يعني اقل من السوق يعني لان هي تكون غاليه شويه، بس طبعا هو تحسبين الجهد والوقت. فيعني طبعا انا دائما اؤكد على حاجه واحده، يعني الشخص اللي يذهب الاماكن هذه ويشتري شيء ترى انا كشخص يعني ومفروض يعني ان هذا هو تقديرا لعملك وجهدك اكثر منه ان استفاده منه، يعني هذا يعني نثني على الشكر ونعطي التقدير ونعطي الاحترام يعني لان جهد وعمل. فهي صاحب المزرعة أو من يعمل بهذه المزرعة لما تعطيهم الشكر والتقدير وأنا قدرت هذا الأمر وأخذت هذا البضاعة أو هذه الفاكهة أو هذا الخضار أو أي كان فأنا أقدر جهدكم وأنا متساعد معكم، يعني نوع من التشجيع وفي هذا الأمر. هذه الأشياء ترى مهمة جدا يعني نركز عليها، لأن تجربة وتكون بطريقة راقية، وهذه الأشياء اللي كان أسعارها غالية عاد هذا أمر يرجع لصاحب المزرعة، ولكن من الإتيكيت والبروتوكول يعني طبعا يكون السعر غالي مرتفع عن السوق يكون منطقي، بس دام إذا أخذنا فكرة أن نحن نقدر هذا الجهد ونقدر هذا العمل وأن ندعمك وحنا جايين زائرين لك أنت، يعني من باب أقل شيء أننا زيارتنا هذه تكتمل أن نأخذ شيء أو نشتري من شيء من المنتج حتى لو كان شيء بسيط، بس أن نعطي يعني شكر وثناء على جهد اللي استقبلنا به وتقدير له.
0: صحيح.
2: أيضا من الإتيكيت أنه إحنا نلتزم بالأماكن والمسارات اللي تم تخصيصها للزوار. في ناس تدخل وتعتبر كل المزرعة حلالها.
1: هذا طبعا في البروتوكول والإتيكيت غير مقبول جدا، لابد أننا نستأذن. طبعا الأماكن المفتوحة تكون واضحة جدا، إنما الأماكن الممنوع الدخول فيها، يعني مثلا أذكر في زي بعض الثلاجات تكون ممنوع الدخول فيها، بعض الاسطبلات اللي كان في خيول أو المستودعات الخاصة بهذا، إذا ممنوع الدخول يجب أن نحترم هذا الأمر نهائيا، ولا ندخل الأماكن هذه الممنوع الزيارة فيها أو الدخول. وعادة المزارع يحطون مسار مخصص للتوجه، المسارات اللي تروح للمزرعة، فأنت اتبع المسار الصحيح مخصص للزيارة، وإذا في أنت لك رغبة في أماكن يعني ممنوع الدخول إذا تستأذن قد يكون في موافقة من الطرف صاحب المكان، هنا خير وبركة. إذا لم يقبل هذا الشيء أو ممنوع الدخول خلنا نحترم هذا الأمر. فهذه الأمور يجب أن نحرص عليها، أن لا ندخل إلى أي مكان ممنوع الزيارة ممنوع الدخول فيه أو أي شيء كان، لأن هذا ما منع إلا الأسباب عند صاحب المزرعة خاصة نحترمها ونقدرها.
0: صحيح. العائلات دائما اللي معاهم مجموعة أطفال، خاصة اللي قاش عياله كلهم ما شاء الله عشان يشوفون المزرعة، فأعتقد مهم جدا متابعتهم.
1: طبعا هذه من الأشياء، وعلى فكرة إذا كنت زائر ومعك ما شاء الله أولاد، وخاصة الأولاد اللي الله يحفظهم جميعا لكم المراهقين لسن 10 و12 و14، طبعا هذه المزارع عادة فيها أشياء مهمة، فيها معدات. هذه المعدات طبعا فيها نوع من الخطورة وفيها من مهم جدا أن الواحد ما، فغير مقبول إطلاق أنك تطلق العنان للأولاد أنهم مثلا زي الحصادات زي الآلات الخاصة بسيل قطع السيل أو الحشيش أو، فهذا غير مقبول إطلاقا. كذلك من الجهة أخرى صاحب المزرعة أنه مفروض يعني هذه وقت كان في زيارة أنه يبعد هذه الآلات الحادة أو الأجهزة أو المكائن الخاصة هذه عن الأطفال وعدم اللعب بها أو العبث بها، لأن الأطفال ما عندهم مثلا يعني خاصة الصغار ما عنده يعني يشوفها كأنها لعبة، يعني ما عنده تقدير على أن هذا فيها خطورة وأن هذا ممنوع اللمس أو ممنوع أنه، وتحصل كثير وتحصل مخاطر نسأل الله السلامة. يعني هي المسؤولية على الطرفين، يعني اتيكيت منهم أو مطلوب من صاحب المزرعة، كذلك مطلوب الوعي والإدراك من الأسرة أو الزائرة داخل هذه المزرعة.
2: من الأشياء المهمة أيضا أنه إحنا نحافظ على نظافة المكان اللي جلسنا فيه في المزرعة وعلى مرافق المزرعة بشكل عام. في البعض يدخل إن كان جاي مثلا بغداه أو بعشاه وينثر النعمة بكل مكان، بحيث أنه والله عشان الحيوانات مثلا، فهذا شنو ممكن نقول لهم؟
1: لا هذا طبعا نقول لهم بكل تقدير وكل حب، يعني هذا غير مقبول إطلاقا. طبعا هو حتى غير المزارع، يعني حتى الحدائق العامة الموجودة والمسموح بها، يعني إيتاء الطعام صراحة يعني أنا لا أرى أنها أنك تجيب الأكل معك من برا، يعني سواء كان أكل رز ولا أي شيء، لأن الحدائق هذه أنشأت وفيها أماكن للشوي، يعني هي فقط ما هي لعملية الطبخ والنفخ زي ما نسميه، فغير مقبول. وإذا فيه من السماح أنك تأتي معك بنوع من الأكل سواء كان الأكل كبسة ولا أي شيء، ولا مانع يعني أنك أنت، بس في نهاية الأمر يجب عليك أنك أنت زي ما وجدت المكان أول ما جلست تغادر هذا المكان وهو فيه نظافة، وبعد ما لم يكن بعد

0: فبالتالي انت يعني احرمت الناس اللي بيجي يقعد، ما يبغى ياكل، جاء بس يستمتع في المكان، في الحديقه او في المكان او في المزرعه، بالطبيعه، بصوت العصافير، فانت تحرمه هذا الشيء. هذا صراحه كايتيكيت غير مقبول، وحتى على مستوى الاخلاق يعني غير مقبول
1: صراحة. او على الاقل اذا جبت اكلك يعني عزمني.
0: يعني زين طال عمرك، الله يستحق، الله يحفظك، والله تستحق يعني.
1: الله يحفظك. اخيرا الالتزام بمواعيد الزياره والمغادره، وهذه جانب مهم خاصه ما يتعلق بالمغادره، يعني بعضهم تقول له خلاص بنقفل يعني يبطي.
0: هو في هذه صحيح طبعا، هي مواعيد الزياره والدخول والخروج طبعا هذه في اي مكان موجود هذا، لكن اخذناها على مستوى الزياره في أوقات محددة للزيارة الدخول، وفي وقت محدد للخروج. لابد من أن احترام هذا الأمر مباشرة يعني.
1: نعم.
0: وخاصة عند المغادرة يجب أنك تحترم وقت المغادرة. مثل المغادرة الساعة 6 مساء، خلاص الجميع يغادر الساعة 6 مساء. بعض الناس يأتي إلى المزرعة الساعة 4:30 الساعة 5 افتراضا يعني. فمتأخر، فيقول خلوني أقعد، أنا توني جاي، توني أنا ما مداني أنا طبعا هذا يعني الأعذار يعني فيها شوية أن الواحد ما يستجيب لها صراحة، لأن الإنسان لما يكون عنده دقة المواعيد واحترام المواعيد يعني مزروعة في عقله الواعي، فإن حيحترم هذا الأمر. فإحنا يجب علينا الالتزام بمواعيد الزيارة بالدخول والخروج والمغادرة، لأننا في مغادرتنا ترى هي جزء من احترامنا لأهل المكان، احترامنا وتقديرنا من صاحب المكان، لأن هذا مهم جدا، أننا نشعر أن هو حيكون مرتاح يعني، لأن هو فتح المزرعة الله يجزاه خير أو الزيارة لساعات معينة، خلاص بعد ذلك يجب عليك أنت أنك تحترم هذه المواعيد والمغادرة والوصول في أي مكان، يجب أنك تحترم هذا الأمر، وهذه من البروتوكول والإتيكيت، وقبل ذلك من الأخلاق.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ تركي أرصال حليامي، ضيفنا دائم خبير ومستشار الإتيكيت والبروتوكول، على هذه النصائح والمعلومات المهمة عن إتيكيت زيارة المزارع والوجهات الريفية. شكرا لك.
0: العفو، بارك الله فيكم، لكم التقدير والشكر، واستودعناكم
1: وياك. الله يحفظك. أهلا وسهلا.
2: نرجع نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم اللي يقول إذا ميزانية السفر محدودة وش أول شيء ممكن تتنازل عنه؟ خلونا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992. ألو، معنا أحمد.
3: أهلا وسهلا،
2: حياك الله، شو أخبارك يا أحمد؟
3: الله يسلمك، خير خير.
2: من وين تكلمنا يا أحمد؟
3: أكلمكم من الطائف.
1: ونعم
2: ونعم والله أحمد، جيت بتسافر لقيت إن ميزانيتك محدودة، وش شنو أول شيء تتنازل عنه في الرحلة؟
1: بس لحظة أحمد، أحمد تقصر على الراديو الله يعافيك عشان نسمعك زين.
3: طيب بس أنا أبغى أسمع صوتي
1: بس. اسمع صوتك من الجوال، اسمع إن شاء الله بعدين في التسجيل.
3: طيب. والله في أشياء كثير يعني، ممكن درجة الطيران اللي يسافر أعمال، ممكن
2: تصير أكانومي مثلا.
3: إيه نعم.
1: ولا مع شنط.
3: مدة إيه مع شنط، مدة الرحلة ممكن تتقلص.
1: حلو.
3: يستغني عن الهدايا التذكارية
2: والأشياء. لا هذه على طول أنا مستغني عنها صراحة، يعني مسافر عشان نفسي مو عشان الأوادم تنبسط.
3: يعني في أشياء كثيرة يعني، وأهم أهم مدة الرحلة يعني. السكن ممكن يكون يعني سكن اقتصادي.
1: أنت من عادي جدا تأخذ الشقق الخاصة هذه التطبيقات مثل Airbnb، ولا لا أخذ فندق أقل درجة أفضل لي؟
3: أنا مع فندق أقل درجة من حيث الأمان، من حيث الأمان فقط يعني.
1: حلو.
2: حلوة الفكرة، بس أتوقع حتى يعني مع مدة الرحلة أو إذا أنا بختار فندق أقل درجة يعني في النجوم، مو ممكن حتى درجة الأمان تكون أخف؟ ولا إيش رأيك يا أحمد؟
3: معليش.
2: أي أقول إذا درجة

0: الفندق مش 5 نجوم، صارت 4 أو 3، ما تخاف برضو يعني حتى درجة الأمان هنا تخف؟
1: ما أتوقع إنه تختلف.
0: حلو، شكرا لك يا أحمد، يعطيك ألف عافية.
2: يعطيك العافية أحمد. ألو،
0: معنا ريان.
2: ريان
3: حياك الله، معك رياني.
2: أهلا وسهلا ونعم يا ريان، شلونك؟
3: البقر خير بالشركة.
2: من وين تكلمنا يا حبيبي؟
3: القصيم.
2: طعم النعم وكرم. يا هلا بسكر القصيم، يا هلا ومرحب، هلا بالموسم، هلا بالزين.
3: الموسم حق وش؟ وانت تعرف القصيم؟
2: دقيقة، خلني في خبر عندنا هنا.
0: القصيم؟
2: اي
0: طيب.
2: الا في عندكم بواكير الرطب.
3: صح عليك، انت من وين؟
2: ايش رايك بس؟ من الحوطة.
3: ترى ما نطقتها ترى. صح
2: عاد انت مشي، شنوك؟ لا تدقق عاد. من الحوطة، من الحوطة جنبك، ماني بعيد، بس اني عايش بالشرقية.
3: عشان ما تحجر لي شوي.
2: اي لا لا، بأمورك طيبة. ها متى السفرة إن شاء الله؟
3: إن شاء الله بداية شهر 10.
2: بداية شهر 10، وصلت شهر 10 واكتشفت أن ميزانيتك محدودة. وضعك يعني ها يرقل على قولتهم، وش أول شيء ممكن تتنازل عنه بسفرتك؟ بعيد الشر يعني إن شاء الله، بس نتخيل مع بعض.
3: ممكن ننزل من 5 نجوم إلى نجمة واحدة.
2: بل
0: نجمة؟
2: نجمة.
0: لا هذا تنازل عظيم.
2: تعوذ من إبليس يعني قواريص.
3: لا وعندنا فرصة بعد الحين نسوق التمور، احنا نستغلها، نحاول نشتغل
2: أي جمع دراهم
3: عشان نكمل الدراهم اللي تنقص عندنا.
2: زين، يعني أنت عموما تتنازل عن الفندق، عن مستوى الفندق. في شيء ثاني ممكن تتنازل عنه غيره؟
3: لا
2: مرة.
0: المدة مثلا ليه ما تقلص المدة؟
3: لا أنا ودي مدة أطول، وإن شاء الله أنا ما راح أخذ أختار دولة أنا أروح لها يكون فيها الأمان ضعيف، الأشياء الثانية غالية.
2: صح عليك.
3: يعني على ميزانيتي.
2: تروحون شباب ولا عوائل؟
3: لا شباب.
2: شباب يعني يعني عادي.
3: عوائل أهم شيء، السكن رقم واحد.
2: صادق، يعني عادي تروح كبسولات؟
3: أيوة.
2: جربتها؟
3: لا بنجربها إن شاء الله السفرة ذي.
2: هذه النجمة اللي
0: طيب ليه مثلا ما تختار دولة هي دولة في الأصل رخيصة مو غالية؟
3: أنا أقول لك إيه، أكيد أنه أنا على حسب ميزانيتي ما أختار شيء أروح أتجحفل فيه هناك.
2: صحيح،
0: حبيت تجحفل، حبيت المصطلح صراحة. شكرا يا ريان، يعطيك العافية. شكرا
2: لك، موفق يا ريان، يعطيك العافية.
3: وياك الله يعطيك العافية.
2: موفقين، يا هلا ومرحبا. شو عندك يا خليل؟ طيب نذكر بسؤال حلقتنا لليوم يا جماعة، إذا ميزانيتك في السفرة الجاية محدودة، يعني وضعك يمشي الحال على قولتهم، كم قرش كذا تبي تنبسط، فوش أول شيء ممكن تتنازل عنه في هالسفرة؟ زي ما سمعتوا البعض قال بتنازل عن الفندق، وفاجأني قبل شوي أحمد يقول بنزل من درجة أعمال إلى إيكونومي. أنا طول عمري إيكونومي أصلا، ما عمري جربت الأعمال، فما أدري عن التجربة هذه. جربتي أنت الأعمال هذه؟
0: جربت صراحة يعني. ما
2: مسكين أنا يا جماعة.
0: أنا عايشة.
2: أي عايشة، نشوف عايشة بتتنازل وتروح إيكونومي ولا لا. عايشة ألو. أهلا وسهلا عايشة.
4: من وين؟ والله
2: فيك. من وين تكلمينا؟
4: انتبوك.
2: أهلا وسهلا ونعم،
4: ما عليك زاد.
2: ها قولي لنا وش الشيء اللي بتتنازلين عنه لو ميزانيتك محدودة بالسفرة؟
4: اللي تنازل عنه صراحة اللي مثلا أتسوق.
2: لا هذه صعبة، صعبة.
0: تتسوقين نفسك ولا تتسوقين كهدايا؟
4: كهدايا. أيوه.
2: أي بس نفسك يعني نفسك تتسوقين؟
4: اي نفسي طبعا، اكيد لازم ادلع
2: حتى لو صرتي هوملس هناك.
0: بسم الله عليها. طيب غير التسوق شنو شيء ثاني ممكن تتنازلين عنه؟
4: والله بعد يمكن بصراحه ما عندي شيء صراحه تنازل عنها، او يمكن مثلا اشتري مثلا شيء انا خاطري فيه تنازل عنه، بس عشان
2: بس الفندق الاشياء هذه لا، يعني تختارين افضل شيء.
4: ايوه.
0: المده ما تقلصين المدة، مثلا كانت 10 أيام صارت إلا. أسبوع مثلا.
4: طبعا يعني لازم أخلي فلوس للرحلة عشان أرجع للسعودية وكذا.
0: يعني لا لا ويعني وأعيش نفس المستوى اللي أنا مرتاحة عليه، مو أني أروح مثلا أخذ 10 أيام وأركب أكانومي، ولا مثلا أسكن شو اسمه

0: كم ثلاثة نجوم.
1: لحظة انتي وش في الإيكونومي؟
0: يعني وش في؟ البزنس أحسن.
1: هي كلها ساعتين أربع ساعات انتي واصلة.
0: لا يمكن ست ساعات يمكن ثمان ساعات.
1: تركبين إيكونومي ولا اللي هي اقتصادية ولا أعمال عايشة؟
2: أعمال.
1: يعني اني
0: فهود نفسيته تعبانه من الاكونومي. طيب إيه يعني لا اللي متعود اعمال
1: اجيب بطاطس معي انا عشان ما يعطوني اكل هناك حتى غرشه الماي اخذها معي
0: او تشتري من الطياره داخل الطياره تشتري
1: لا ما اشتري مستحيل بالي غرشه الماي ب 10 ريال لا اشتري من برا لا ادخل شو اسمه ادخل اللاونج
0: اتونا اقول له
1: شلون عايشه
0: الحين انت بتدخل اللاونج اللي يدخل اللاونج اللي عنده بطاقات
1: اي عندها. انا بدخل اللاونج بالفيزا بعبي الشنطه بعدين اروح ما انصحكم بالحركه هذه شكرا عايشه
2: العفو
1: اهلا
0: شكرا باي.
1: طيب يا جماعه نروح وياكم مع خليل ودندنه خليل والله يستر من اغنيته الجايه يلا فاصل ونواصل عالشو

0: هلا هلا هلا هلا هلا
1: لا لا اختيارات اليوم يعني
0: أخليه.
1: اترك الاختيار الاول هذا اختياري بس هذه الاغنيه يعني اشكرك صراحه
0: تبين فاز عليك هالمره
1: والله
0: اي اول مره
1: يعني صعب ان خليل يفوز علي بس
0: عارف جو
1: ممكن
0: اي لا لا اليوم بنبدع خليل
1: طيب نرجع نذكركم سؤالنا لليوم عشان لا يفرح خليل زياده سؤالنا اليوم يقول اذا ميزانيه السفره محدوده شنو أول شيء ممكن تتنازل عنه؟
0: بوجهة نظرك عرفات يعني محدودة وش يعني كم؟ 50,000 مثلاً هذه محدودة؟
1: لا.

0: لا 20
1: يعتمد الرحلة وين وبكم.
0: 10 أيام.
1: 10 أيام أنا بالنسبة لي واجد، أنا ما أحب الرحلات يعني تزيد عن أسبوع ما أحب.
0: أركب
1: أنا
0: طيارة ب3000 4000 عشان أقعد أسبوع.
1: أنا أسويها عشان أقعد 4 أيام.
0: 4 أيام؟
1: أي والله أسويها، والله أنا أسويها.
0: ما أسافر
1: زين وأتسوق وأسكن خمسة وأسكن خمسة نجوم، هذا هو هنا يفرق عرفت. عشان كذا أنت رحلاتك ممكن تسكن
0: غمض افتح ما خلصت السفرة مش 4 أيام.
1: شنو الهدف من الرحلة؟
0: الرحلة أني أخذ أطول مدة من الراحة.
1: حلو تمام. أنت بتسافر في السنة مرة ولا أكثر من مرة؟
0: صعبة أكثر من مرة.
1: لا أنا أنا أنا مثلي. بالنسبة لي أنا بالنسبة لي لأني أبي أسافر أكثر من مرة في السنة، فأنا أطلع أسبوع عشان بعدها بشهرين أطلع أسبوع عشان بعدها بشهرين أطلع، عرفت الفكرة. هنا فهنا بيمديك أنك تطلع بمستوى كويس في سكن كويس في الأماكن اللي تبي تتسوق فيها وتروح وتجي فيها، إنه أنت في يعني نفس الشيء اللي أنت متعود.
0: يعني أنت تفضلين أن تسافرين أكثر من مرة في السنة، مثلًا كل كم شهر فترة نقاهة على قولتهم.
1: فتشة على قولتهم. فتشة إيه.
0: ولا مع بزران؟
1: ما عندي بزران.
0: لا يعني أتخيل يعني لو معي بزران طبعًا بسافر مرة في السنة.
1: مرة
0: يعني
1: مرة وانتهينا وكثر الله خيري بعد.
0: إيه بعد عشان الناس ما تأخذ سمعة عني إني بخيل وكذا.
1: لا لا ما أنت بخيل بس إنه اللي يشوف أيام ما كنت مثلًا أسافر مع عيالي هي 10 أيام وديرة كويسة يعني ميزانية كويسة وأرجع وأقول توبة، بس يعني أنا مضطرة السنة اللي بعدها مرة ثانية أسفرهم. فبس الحين لا يعني كبروا والله يحفظهم، فأنا أسافر لحالي هم لحالهم.
0: آمين الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظكم طبعا مستمعينا وحبايبنا.
1: نرجع نقول هل السفرة محدودة ميزانيتها يا جماعة؟ شنو اللي ممكن تتنازلون عنه؟
0: شاركونا على الأرقام 0-1-3-8-1-1-7-9-9-1 أو 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2.
1: وخلينا نروح محافظة المذنب مع زميل سامي الشبرمي وهذه الجولة.
2: تحية طيبة للزملاء في الاستوديو، حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم من هنا من محافظة المذنب وبالتحديد من بطولة محافظة المذنب للشطرنج المؤهلة لبطولة كأس القصيم للشطرنج. خلال هذه اللحظات يسعدني أن أرحب بالأستاذ أو الكابتن مشاري شميمري رئيس نادي تيمبو للشطرنج بالقصيم والحكم المعتمد من الاتحاد السعودي للشطرنج. حياك الله كابتن مشاري.
3: الله يحييك ويبقيك، أحب أمسي عليكم وعلى السادة المستمعين.
2: الله يحييك. خلنا نتحدث كابتن مشاري في البداية عن بطولة محافظة المذنب، خلنا نتكلم في البداية عن نظام البطولة، حدثني عن نظام البطولة بشكل أوسع.
3: نظام البطولة بداية هي بطولة كأس القصيم للشطرنج بالنسخة الثانية، سبق وعملنا نسخة أولى، الآن نفتتح بطولة كأس القصيم بطولة محافظة المذنب. هي بطولة تتكون من 3 تصفيات مختلفة، وتنقسم البطولة كل بطولة من بطولات التصفيات تنقسم لبطولة نساء خاصة للنساء وبطولة بطولة مفتوحة يلعبون فيها النساء والرجال، يعني مفتوحة للجميع. من كل بطولة يتأهل 3 لاعبين، البطولة الأولى يتأهل 3، والبطولة الثانية يتأهل 3، والبطولة الأخيرة اللي هي آخر بطولة من بطولات التصفيات لكأس القصيم يتأهل 2، مجموع 8 لاعبين من كل بطولة، من بطولة النساء والبطولة المفتوحة. مجموع المتأهلين 16 لاعب ولاعبة، 8 8.
2: جميل. طيب بالنسبة للاشتراطات أعتقد بين عندكم اشتراطات معينة يمكن بالنسبة لعمار اللاعبين وما شابه ذلك.
3: زي ما قلت لك البطولة تنقسم لقسمين، قسم نسائي وقسم مفتوح. بالنسبة للمين يسجل هنا ومين يسجل هنا، هي مفتوحة للشخص نفسه. يعني مثلا والله تجي واحدة مثلا من النساء أخوات النساء تقول والله ما أبي أشارك بطولة فيها رجال، فوفرنا هذه الخدمة إنما فصلنا البطولتين عن بعض. ولكن في حال كانت حابة أن تشارك بطولة تنافسية أكبر تضم أكثر من جنس رجال ونساء، فممكن أنها تشارك بالبطولة المفتوحة. بالنسبة للأعمار ما في عمر محدد، حرفيا أي واحد يقدر يلعب. في بعض البطولات تشترط رقم دولي واشتراطات خاصة، لكن حنا سهلنا الشروط وسهلنا الأمور بحيث أنه أي واحد يقدر يشارك مجرد ما يسجل اسمه يقدر مباشرة يلعب.
2: بالنسبة لو تحدثنا عن أهداف البطولة، يمكن من أبرز أهداف البطولة اكتشاف المواهب.

0: صحيح، هدفنا من فتح اللعبة بأننا نخلي الجميع يشاركون ما نحد الأعمار، أننا نكتشف المواهب ونقل المواهب اللي أوريدي يعني من أول عندنا، ونرفع جودة الشطرنج بالمملكة بشكل عام والقصيم بشكل خاص.
1: كيف شفت المواهب؟
0: والله في مواهب معروفة من القصيم خاصة يعني تشارك ببطولة المملكة وتجيب مراكز. من أبرز المواهب هذه ممكن صالح البليهي، يعني طفل بعمر 13 سنة أعتقد، ويعني يشارك ويجيب مراكز على مستوى المملكة، وحنا سعيدين صراحة إنه يكون جزء من كأس القصيم وإنه يكون جزء من القصيم شطرنج القصيم.
1: جميل. بالنسبة للإقبال على الشطرنج، كيف تشوف الإقبال؟ يمكن كرة القدم يمكن أخذت يمكن جل الاهتمام خصوصا من الناشئة يعني.
0: هذا ممكن قبل، الوضع الحين اختلف خصوصا مع دعم المملكة، رؤية المملكة 2030 للألعاب المختلفة، اختلف الوضع عن قبل. قبل ممكن أتفق معك أنه صحيح كرة القدم ماخذة أغلب الاهتمام، لكن الحين بدأنا نسمع حتى بألعاب جديدة مثل على سبيل المثال يعني غير الشطرنج، في مثلا لعبة البادل اللي على طول مجرد ما الناس يعني راحوا فيها على طول انشأوا لها اتحاد، فهذا يبرز لك يعني اهتمام المملكة بالألعاب المختلفة بشكل عام.
1: انتشار أندية الشطرنج يمكن ساهمت في جذب المواهب واكتشاف المواهب وترغيب النشأ أيضا.
0: صحيح، لو نرجع قبل يمكن 3-4 سنوات الشطرنج كانت ضعيفة، لكن مع انتشار أندية الشطرنج وكثرة البطولات بالمملكة صرنا نشوف أعداد كبيرة جدا ما كنا نتوقعها حتى بفترة جدا قصيرة، حتى أنه ممكن واحد من أسباب كثرة البطولات كثرة اللاعبين.
1: موفقين، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: شكرا أستاذ مشاري الشميمري رئيس نادي تيمبو للشطرنج بالقصيم والحكم المعتمد من الاتحاد السعودي للشطرنج، متحدثا عن بطولة محافظة المذنب للشطرنج المؤهلة لبطولة كأس القصيم واللي تقام في منتزه النفورة هنا بمحافظة المذنب.
2: شكرا لزميل سامي الشبرمي، يعطيك العافية. تلعبين شطرنج؟
3: أنا أعرف إن في شيء اسمه كش ملك.
2: أيوة.
3: وفي فيل وفي حصان وكذا، بس يعني المفهوم الشطرنج أنا أسفة لا، ما حدي دومنا.
2: أي أنا أشوفها وأتخيلها، يعني هي جميلة كديكور بالنسبة لي، لكن ما
3: إيه عندي منها ديكور. أي. عندي مسوي نفسي فاهمة وحطتها ديكور في البيت، بس إني أفهم
2: بس
3: فيها.
2: بس دائما كل ما لعبت أخسر
3: على أساس إنك فاهم فيها يعني.
2: مو عشان كذا. نذكر بسؤال حلقتنا لليوم يا جماعة، إذا ميزانيتك محدودة في سفرتك الجاية، وش أول شيء ممكن تتنازل عنه؟ كثير أشياء ممكن نتنازل عنها، لكن كل واحد له طريقته في بعض الأشياء اللي ممكن يتنازل عنها، وبعض الأشياء اللي يقول مهما كان أنا لا، هذه بالنسبة لي يعني خط أحمر. فشاركونا يا جماعة على الأرقام 013-811-7991 أو 013-811-7992. ألو.
4: مرحبا.
3: مرحبتين يا أبو تميم.
4: الخير على الجميع.
3: حياك الله. من وين تكلمنا يا أبو تميم؟
4: والله من حول الرياض، أنا بين منطقة القصيم والرياض.
2: نعم.
4: الله يطول عماركم. أنا أولا أنا متابع برنامجكم، مو برنامج ممتع وجميل جدا صراحة،
2: شرفنا طبعا.
4: لكن ما حارف أن الحظ بالاتصال لليوم،
2: إحنا اللي حالفنا الحظ اليوم فيك طال عمرك.
4: والله يطول عمرك، وأنا والله أستمتع بحديثكم وبأسلوبكم وبرامجكم الجميلة.
2: الله يسعدك
4: ذلك
2: حبيب.
4: كإذاعة الشرقية خاصة مثل برنامج اللي هو راشد القناص، وأنا أحب الشعر الحقيقة.
3: أوه الحين يعني لازم هذا المقطع يا خليل تقصه لراشد، خليه ينبسط صراحة.
4: والله أنا أحب راشد، والله أنا أحب برامج.
2: ونعم فيك وفي
4: كلكم عينين في راسه.
3: الله يحفظك.
4: لكن أنا بختتم الموضوع صراحة، أنا ما قد سافر صراحة خارج المملكة يعني زين. ولكن فيني طبيعه من فضل الله لدرجه انهم يسموني الراهي، يعني مو زياده على كني توي تميم. التقليص والأمور هذه يعني كسفرة أنا أشوف في نفسي، أنا لما أحب أني بسافر مستحيل، إذا شفت أنا أشوف أحسب الميزانية، إذا كانت الميزانية راح تكلفني مثلا في سفرتي 30,000 لابد أني أحط لي 10 أو 20 زيادة لو تطلع 50 عادي، عشاني أنبسط أنبسط واستمتع وما
3: أكون ظروفك ما ضبطت يعني هذه 20 زيادة ما لم تتوفر بطريقة أو بأخرى، شنو الشيء اللي ممكن تتنازل عنه؟
4: مو مشكلة عاد نفترض الافتراضيات هذه، لكن أني كوسيلة النقل اللي هو السفر الطيارة مثلا الدرجة أنا عجبتني بعض المقترحات الأخوان، أهم شيء الأمور اللي ما تأثر على السفرة عندي يعني كفندق لا لابد أني أخذ فندق جميل ودرجة الأمان عالية، واختيار الدولة برضو تكون الدولة أسعارها مناسبة ما تكون عالية يعني مثلا تكون ميزانية كلها فيها من الأشياء هذه.
2: نوعية المطاعم أبو تميم
4: المطاعم لابد أنك تأخذ مطعم كويس
2: يعني مطاعم
3: سياحية قضيها سندوتشات مثلا
2: سياحية ولا ولا شعبية مثلا
4: لا لا وين شابي هذه ما حلوة صراحة
3: لا وتخاطر
4: أجلس في بيتنا أفضل يا
3: أخوي لا وبصراحة في الشعبية ما أدري يعني بعض الأحيان معدتك مو متعودة فأنت تخاطر ممكن لا سمح الله يصيبك شيء
2: شعبي السفرة تسمى
4: لا شعبية خطيرة جدا
2: بتميم يعني عندي لك اقتراح
4: تفضل
2: اقتراح يعني يعجبك وخطير
4: عاد وأنا أحبك صراحة والله
2: لا أحبك لا دام الدعوة كذا اقتراحي طال عمرك خذني معك
4: والله بالعكس والله بالعكس انت هذا شيء من يسرني والله
2: طول عمرك يا حبيبي
4: والله يسعدني
2: الله يسعدك
4: اسمحوا لي تكفون
2: قول
4: بيت شعر على ان الموضوع مو هو بالحلقة بس والله اني كنت اتمنى اني اشارك معك
2: مكانك طال عمرك قول
4: الله يطول عمرك اقول فيها طبعا هي لها موضوع قبل أقول فيها شكيت ما لقيت أحد يسمع شكوتي بكيت ما لقيت أحد يمسح دمعتي مشيت فيها الدنيا تسابقني خطوتي تايهم فيها ما أدري وين وجهتي وحيد تخوفني وحدتي بظلمتي لا مني سمعت صوت يمه مشيت ولا مني شفت نور يمه جريت ما أدري وين ساقت بي خطوتي ظلام ما أشوف فيه غير دمعتي وعن الكلام مخنوق تخنقني عبرتي شبح الموت يتابعني في خطوتي وأنا خايف أموت بسباب علتي ألتفت يمين ألتفت يسار أرتجي أحد أشوفه يسليني في وحدتي صرخت بصوت محد سمع صرختي وأنا عليل محد الرحم علتي شكيت ما لقيت أحد يسمع شكوتي بكيت ما لقيت أحد يمسح دمعتي وأنا قلتها والله سريع عشان ما
2: صح لسانك أبو تميم
4: والله يطول عمرك
3: بس خليك إيجابي حل يعني الأبيات حزينة فأخليك إيجابي أحسن
2: وعرفت ليش تحب راشد أنت خلاص
4: لا لا لا لا لا أنا كتبت أنا وقتها كنت مريض وأنا رجال أعيش الوحدة صراحة بعد وفاة الأهل الله يغفر لهم ويرحمهم
3: الله يغفر
2: الله يحفظك
3: شكرا لك يا أبو تميم يعطيك ألف عافية حياك الله
2: يا هلا
3: نرجع أعزائي نذكركم بسؤال الحلقة اللي يقول إذا ميزانية السفرة محدودة شنو أول شيء ممكن أنك تتنازل عنه؟ فخلونا نسمع منكم شنو الأشياء اللي ممكن تتنازلون عنها في أي رحلة أنتم ممكن تسافرون فيها بالذات إذا السفر خلاص أنت ناويه بس يعني الميزانية ضربت
2: حاجز طيران وحاجز سكن وكل شيء خلاص بس قبل السفرة بأسبوع يعني غيرت كفرات سيارتك
3: مثلا 013-811-7991 أو 013-811-7992 ننتقل معكم الآن لموجز
2: الأخبار
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
6: السادسة في الرياض أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس الباكستاني بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. المملكة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز. صندوق الاستثمارات العامة وفورملا إي وسعان نطاق منصة درايفينج فورس التعليمية بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري الأحد المقبل. ضبط محاولة تهريب أكثر من 58 كيلوغرام من الشبو المخدر بميناء جدة. الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تحيل مؤسسة تجارية للنيابة العامة لإعلانها تقديم خدمات مهنية دون ترخيص. بلدية محافظة الخبر تواصل أعمال تطوير وأنسان الطريق الملك فيصل بن عبد العزيز بالمحافظة. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما شنته ميليشيا الحوثي على مواقعها غرب تعز وتكبد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. المبعوث الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لدفع تنفيذ خطة السلام المتعثرة في غزة ومنع تفاقم الخلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي من عرقلة مراحلها القادمة. وأخيرا في هذا الموجز، روسيا ترفض فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: وفي هوا بلادي نرجع لكم من جديد يا جماعة، ومن خلال طبعا استديوهات الدمام وعبر أثير إذاعة الرياض اللي تجمعنا دائما وياكم. ننتقل وياكم للحديث عن الأخبار السياحية والفعاليات المحلية مع الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي الأستاذ عمر الغامدي. أهلا وسهلا ومرحبا ومساء الخير.
1: يا الله يمسيك بالرضا، شلونك؟ طيب إن شاء الله.
0: طول عمرك. هنقول عمر يا عمر، عمر يا عمر، أخبارك اليوم خطيرة صراحة كالعادة طبعا.
1: الله تسلم.
2: يلا نبدأ بأول الأخبار. وليل أبهى، أجواء جبلية تنعش الحركة السياحية وتستقطب الزوار.
0: أشجار العرعر ومشروعات التطوير في الباحة تعززان جاذبية متنزه رغدان سياحيا.
2: وبواكير الرطب تتوافد على مهرجان جادة الخبرة.
0: طريق الهيجة رحلة ريفية إلى جبال فيفا.
2: وعلى ضفاف وادي حنيفة مشهد آخر للصيف في الرياض.
0: نروح لخبرنا الأول. ليل أبهى، أجواء جبلية تنعش الحركة السياحية وتستقطب الزوار.
1: تتحول مدينة أبها مع حلول المساء إلى مشهد سياحي نابض بالحياة، تتداخل فيه برودة الأجواء الجبلية مع أضواء المدينة وحركة الزوار في تجربة صيفية تستند إلى تنوع المقومات الطبيعية والترفيهية التي تمنح المدينة حضورا لافتا خلال ساعات الليل. ويشهد عدد من المواقع السياحية والوجهات المفتوحة في أبها إقبالا متزايدا من الزوار والعائلات الذين يجدون الأجواء المعتدلة متنفسة للاستمتاع بالمماشي والحدائق والمطاعم والمقاهي والإطلالات الجبلية. والحركة تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، ويأتي حزام أبها ضمن أبرز الوجهات التي يقصدها الزوار مساء لما يوفره من مشاهد بانورامية للمدينة، إلى جانب تنوع المرافق والخدمات والخيارات التي تلائم العائلات والشباب وتتيح قضاء أوقات ممتعة في أجواء جبلية وهادية، وتمنح السحب والضباب التي تتشكل على المرتفعات المشهد الليلي طابعا مختلفا تتداخل فيه مع إضواء المدينة وتضاريسها الجبلية، لتمنح مشاهد بصرية تجسد خصوصية أبها بوصفها وجهة صيفية تجمع الطبيعة والحياة العصرية.
2: أشجار العرعر ومشروعات التطوير في الباحة تعززان جاذبية متنزه رغدان سياحيا.
1: يشكل منتزه رغدان بمنطقة الباحة نموذجا للتكامل بين تطوير المواقع السياحية والمحافظة أيضا على مكوناتها البيئية، إذ تستقطب كثافة أشجار العرعر النباتات والنباتات الطبيعية والمشروعات التنموية والترفيهية المنسجمة مع الطبيعة والموقع الأول، فيما توفر الأشجار مظلات طبيعية ومساحات ملائمة للجلوس والاسترخاء وسط الطبيعة الخضراء. وراعت أمانة منطقة الباحة عند تنفيذ المشروعات داخل المنتزه كثافة الأشجار وامتدادها وتوزيعها بما يحافظ على الغطاء النباتي ويحقق انسجام الممرات والمرافق مع البيئة المحيطة دون التأثير على المقومات الطبيعية التي يتميز بها المنتزه. ويبرز الممرات بين أشجار العرعر في بهجة رغدان وحديقة اللافندر بوصفها نموذج لهذا التوازن، إذ صممت مساراتها وفق طبيعة الموقع وتوزيع الأشجار بما يتيح للزوار التنقل والاستفادة من مرافق المتنزه في مشهد يجمع بين جمال الطبيعة وأعمال التطوير.
0: ومن متنزه رغدان إلى جادة الخبرة، بواكير الرطب تتوافد في مهرجان جادة الخبرة.
1: بدأت بواكير الرطب تتوافد على ساحة سوق مهرجان تمور الخبرة ورياض الخبرة بمقر جادة الخبرة، والتي شهدت فعالياتها حركة تجارية نشطة وإقبال من المزارعين. وتواجد خلال انطلاق المهرجان العديد من أصناف التمور أبرزها السكري والرطب المفتل، وحيث بلغت نسبة المبيعات من نوع السكري أكثر من 60% من مبيعات الأيام العشرة الأولى، فيما شهدت السوق تنوعا بأصناف التمور الأخرى مثل النوايع والونانة والشقرة والبرحي والخلاص. وأوضح أيضا المدير التنفيذي للمهرجان المهندس فهد الرشيد أن المهرجان سيجلب العديد من أصناف التمور خلال الأيام القادمة، والتي تعد من أجود أنواع التمور، وتتصدرها الخلاص والسكري والشيشي والصقعي والمجدول، إضافة إلى المنيفي وروثانة وغرة وبرحي ونبوت سيف، مما يعكس التنوع في منتجات التمور التي تزخر بها الخبرة ورياض الخبرة. وبين أيضا أن مزاد التمور يبدأ من الساعة 6:30 مساء طوال أيام المهرجان، ليشكل محطة جذب رئيسية للمزارعين والمهتمين.
2: وطريق الهيجة رحلة ريفية إلى جبال فيفا.
1: نعم، يشكل طريق الهيجة أحد المسارات السياحية التي تتناغم على امتدادها الطبيعة الجبلية مع المشاهد الريفية في منطقة جيزان، ممتدا بين محافظتي العارضة وفيفا، ليمنح العابرين رحلة تتدرج من السفوح والمزارع والقرى الريفية وصولا إلى مرتفعات فيفا، أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة. ويمتد الطريق نحو 20 كيلو متر مارا بقرية الصيابة والدقيقة بمحافظة العارضة وصولا إلى الهيجة بمحافظة فيفا. وسط التضاريس تتنوع بين الجبال والأودية والمساحات الزراعية، فيما ترسم المزارع والأشجار المنتشرة على جانبيه ملامح المشهد الريفي، وتزداد كثافة الغطاء النباتي خلال موسم الأمطار، لتتحول الرحلة عبر الطريق إلى جزء من التجربة السياحية قبل الوصول إلى الوجهة.
0: وأخيرا، على ضفاف وادي حنيفة مشهد آخر للصيف في الرياض.
1: وفي قلب مدينة الرياض أو منطقة الرياض، يرسم وادي حنيفة مشهدا طبيعيا تتناغم فيه التضاريس مع المساحات الخضراء والممرات المفتوحة، ليمنح زواره متنفسا تتبدل بين إيقاعات المدينة ووجهة تستحضر جمال المكان وعمقه الطبيعي ضمن الخيارات السياحية والترفيهية والتي يبرزها برنامج صيفنا على كيفنا خلال هذا الموسم الصيفي. ويحضر الوادي ضمن المشهد السياحي والترفيهي الذي تشهده العاصمة تزامنا مع هذا البرنامج الذي يبرز تنوع الوجهات والأنشطة الصيفية في المملكة، ويتيح للزوار التعرف على مواقع تجمع بين المقومات الطبيعية. وادي حنيفة يمتد عبر أجزاء واسعة من مدينة الرياض، مشكلا محورا طبيعيا ارتبط بتاريخ المدينة ونموها العمراني، فيما أسهمت أعمال التأهيل والتطوير في المحافظة على خصائصه البيئية وإعادة توظيف محيطه ليكون متنفس طبيعي تتكامل فيه عناصر البيئة مع المرافق المهيئة للزوار.
0: أخيرا يا عمر، أخبارك اليوم ما فيها مصطلحات صعبة.
2: شكرا.
0: بسألك عمر، أسلم.
1: هذا يبرز التنوع الثقافي في المملكة.
0: ما شاء الله تبارك. فعلا. بس سؤال حلقتنا لليوم، إذا ميزانية السفر محدودة عندك، وش أول شيء ممكن تتنازل عنه؟ خلني نشوف رأيك عمر.
1: طبعا وأنا مسافر؟
0: أي
1: ما أسافر خلاص، إذا ما في ميزانية بطل أجلس.
0: لا، محدودة يعني، عندك ميزانية بس محدودة.
1: والله أحاول أقلل في الأكل.
2: بس الأكل؟ بتقضيها سندويتشات يعني يا عمر؟ فصل معه.
0: راح ياكل. يعطيك العافية.
2: شكرا يا عمر، شكرا.
0: نروح وياكم مع خليل دندنة خفيفة وراجعين. هلا.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: مرحبا مرة ثانية أعزائي في هوا بلادي. بذكركم بسؤال حلقتنا اللي يقول: لو ميزانية السفرة محدودة، شنو أول شيء ممكن تتنازل عنه؟ نبي نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
2: اللي بيعطيني جواب مقنع يعني على هذا السؤال هو سليمان. ألو سليمان.
3: والله اللي هلا.
2: هلا
3: والله اللي مرحبا.
2: يا هلا مرحبا.
3: كيف حالك يا أخوي سعود يا الطيب يا المثقف يا خفيف الدم؟
2: يا حبيبي الله يسعدك.
3: إيه والله. هلا أختي. سلام عليكم أختي.
1: وعليكم السلام والرحمة، حياك الله.
3: شلونك طيبة؟
1: بخير الله يسلمك يا رب.
3: أنا ترى من متابعين سعود من أيام كان برنامجه بالليل، روح يا سعود.
2: يا هلا.
3: سعود راح من كثر البرنامج طول، راح ولا جاء.
2: هذا أنا موجود بسم الله علي.
3: بخير الله يحفظك.
2: سليمان عندك صدى يا أخي، وين قاعد؟
3: قاعد توني طالع من البيت على السيد.
2: طيب الله يحفظك.
3: صدى زين صدى، خلي سليمان مان مان مان.
2: طيب سليمان، إذا ميزاني إذا وراك سفرة جاية إن شاء الله وميزانيتك اكتشفت أنها محدودة، يعني يلا تمشي السفرة، وش أول شيء ممكن تتنازل عنه؟
3: والله شوف يا أخوي سعود وأختي، أنا بقول لك وأخوان المستمعين طبعا، أنا بقول لك
2: قول.
3: الصراحة أنا أشوف أي الشيء اللي تتنازل عنه، أول شيء الدولة إنه ما تكون غالية، هذا رقم واحد.
2: تمام،
3: تكون من الدول اللي بره رخيصة.
2: أي
3: التذكرة والسكن. ثاني شيء السكن، أنا طول وقتي برا من مكان لمكان من مكان لمكان، ما يحتاج السكن إلا في النوم.
2: صحيح.
3: مرة سعود أقول لك شيء، أقول شيء أخوك سعود، أنا مرة مسافر حد الدول والله العظيم صارت بعيد، جيت عند ركشة كثير، ركشة يشوون وكذا، يشوون عنده بسياط.
2: الله.
3: جيت قلت مكتوب حلال، كل لوحة يشوفها اللي بعد كيلو.
2: أي.
3: المهم قلت سوي لي صيخين دجاج.
2: أي.
3: يوم سويت والله ربك الهمني، قال يا سليمان بس لف لب براسك يسار شوي، أطالع يسار الدجاجة معلقة برقبتها براسها. كيف ما نقول حديث خلطا بالرصاص ولا خلطا
2: كليتها ولا
3: شم؟
2: أقول كليتها؟
3: لا قلت واتس ديس،
1: حبيت
2: واتس ديس.
3: ايه برا بحاجة دول آسيا. سيستر واتس ديس؟ قالت وات تشيكن. قلت عارف انه تشيكن بس ليش كذا حلال كيف؟ قالت حلال حلال
1: حلال من كيسها، حلال من كيسها هذه.
3: والله العظيم كامله بالرطوبه معلقه، ما في ذبح ولا في شيء.
1: لذلك في هذه الاماكن حلو انك تكون نباتي.
2: سليمان يعني سافرت بمكان كذا اجواء حلوه، عادي تنام بالسياره بدل الفندق، يعني اوفر.
1: صدقك
2: والله تصدق سويتها انا سويتها بالكويت، يعني رحت هناك والاجواء حلوه اول ليله بس لان كان الفنادق فل، يعني انا كنت من الناس اللي يروح يدور على الفنادق في وقتها، فكان كله فل، فنمت في السياره فرشت ورا طال عمرك.
3: بس الجو كان زين صح؟
2: اي اي اي
3: بس
2: ما تسويها شكلك سليمان.
3: والله سويتها مرتين بالبحرين صراحة، للبحرين مش من لأنه ما في فندق، لأن عندي فلوس صدق أبوكيا.
2: طيب
3: قلت أقول من هوا إليها رعود نم على
1: لا مو صدقكم يعني، يعطيكم العافية. شكرا يا سليمان.
2: شكرا العافية سليمان.
1: طيب معنا ريما، خلينا نسمع من ريما.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا يا ريما.
2: ما تضبط معها ريما.
4: هلا والله هلا والله حياكم الله.
2: ريمي ما تجي معها
1: ممكن كدلع ممكن. طيب ريما، لو ميزانية

0: كميات السفرة انقصت، صارت مو يعني مثلا خليني أقول مثلا كانت 20,000 صارت 10,000. شنو أول شيء ممكن تتنازلين عنه
1: بدون مثاليات ريما؟ ها
2: بدون مثاليات الصدق السكن.
1: السكن حلو
0: والله، في عالم ممكن تستغنى، أنا ما استغنى.
1: السكن هو آخر
0: طيب
1: شيء.
0: أها طيب غير السكن أو كلميني عن السكن، شو اللي تغيرينه في السكن؟
2: ممكن أخذ سكن رخيص جدا يعني بقبل فيه
0: حلو
2: مقابل السفرة يعني.
1: بس السوق ما تستغنين عنه؟
2: لا طبعا ما أقدر، الشوبينج ما أقدر، أكيد شيء ضروري.
0: طيب ولا شو اسمه إضافة فترة الرحلة يعني مثلا ليش مثلا أحافظ على مستوى الفندق بس بدل ما كانت الرحلة خليني أقول 15 يوم صارت 10 أيام، ولا لا الأيام لا أنا بيطول؟
2: لا لا لا صراحة ممكن أني أخليها 10 أيام وأقل بعد 7 أيام يعني أسبوع كذا كفاية بالنسبة لي.
0: حلو بس
2: مقابل أني أستمتع فأكيد أسبوع كفاية بالنسبة لي.
1: حلو أقلل المدة وأبقى على نفس مستوى الفندق ولا؟
2: بالضبط.
1: حلو. نوعية الأكل أنت من النوع اللي تروح مطاعم سياحية ولا عادي بالعكس أروح مطاعم شعبية اللي في اللي يأكلونها منها أهل؟
2: بالعكس أنا أحب أجرب الأكل تبع الدولة اللي أنا فيها، يعني أحب أجرب ستريت فود حتى.
1: أيوة أحلى شيء.
0: أما طيب صار اسم اللي عليك، اسم اللي عليك صار عليك شيء مع أكل أي
1: الدول النظيفة يعني اللي أكلهم نظيف؟
2: أي يعني أكيد ما بروح الهند وأجرب الستريت فود حقهم طبعا بتسمم.
1: طيب
0: لا بس في دول والله أنا يعني أنا ما قاعد أتكلم عن مو بس ستريت فود والله حتى الدايننج بعض الأحيان تطلع من المطعم معفوس بطنك، فما بالك بقى ستريت فود؟
2: صادقة حتى بعض الدول يعني عندهم الاهتمام بنظافة الأكل مو بزي جودة هنا بالسعودية، فممكن أنك تتسممين صادقة يعني حتى بالدايننج.
1: ريما
2: ريستورانت
1: ريما عرفات من النوع ترى اللي تاخذ معها في السفر مربى وجبن
0: الاحتياط واجب صراحة
2: اكيد الاحتياط واجب.
1: انت مثلها شكلها
0: اوجوع يعني تبين اوجوع مثلا.
1: طيب يعطيك العافية يا ريما.
0: شكرا لك.
2: الله يعافيك. الله
1: يسعدك. سفرة سعيدة ان شاء الله. طيب نذكر بسؤال حلقتنا يا جماعة لليوم، إذا ميزانية السفر محدودة بالنسبة لك وانت رايح لسفرة كذا تبي تستمتع، وش أول شيء ممكن تتنازل عنه فيها السفرة عشان بس تقلل من التكاليف؟ شاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
0: وخلونا نطلع نسمع هذه الجولة للزميلة سامية الشريف. أهلا بكم متابعينا الكرام، نسعد بصحبتكم في هذه الرسالة من هنا من مكة المكرمة، وسنتعرف اليوم على صرح تاريخي يجمع عبق التاريخ الإنساني والمقتنيات التاريخية والأثرية وقصصها ودورها في خدمة الباحثين وزوار مكة المكرمة. نحن نتواجد تحديدا في متحف الدينار الإسلامي لصاحبه سعادة الدكتور محمد عمر نتو. بداية دعونا نرحب بالدكتور محمد على أثير إذاعة الرياض. أهلا وسهلا فيك دكتور.
3: أهلا وسهلا فيكم وأشكركم على إتاحة الفرصة بهذا اللقاء الجميل وزيارتكم لمتحف الدينار الإسلامي.
0: نعم دكتور، لو نعرف المستمعين في البداية بفكرة تأسيس متحف الدينار الإسلامي ورؤيتكم من خلال ما يقدم من هذا المتحف الأثري.
3: نعم المتحف مؤسس يعني منذ أكثر من 25 عام بالتصريح من هيئة الآثار والمتاحف السعودية. فكرة تأسيسه كانت على أساس أنها حفاظا على المقتنيات الإسلامية والمقتنيات التاريخية للجزيرة العربية عامة والمملكة العربية السعودية. طبعا المتحف يعني تأسس منذ أكثر من 25 عام وهو مصرح ويعتبر من أوائل المتاحف التي تم تصريحها أو ترخيصها من هيئة المتاحف في ذلك الوقت.
0: دكتور هو تم تأسيسه منذ أكثر من 25 عام، ولكن جمعك لهذه القطع والمقتنيات الثمينة في متحف الدينار الإسلامي أعتقد من قبل يمكن من صغرك.
3: نعم نعم بالنسبة للمقتنيات أكثر من 40 عام يعني منذ الصغر وإحنا في أيام الطفولة وأيام المدارس، فكنا نجمع القطع الصغيرة هذه اللي هي من العملات الإسلامية والقطع التراثية من بيوت أبائنا وأجدادنا فكنا

0: اجمعها، كنت اجمعها بشكل يعني انه انا اكون يعني اكون احب هذه الاشياء كمقتنيات جميله
1: كهوايه.
0: نعم كهوايه، وهي نعم زي ما تفضلت انه هو اكثر من 40 عام ونحن نجمع في هذه الامور.
1: ما شاء الله العمر كله يا دكتور. دكتور عرفنا بابرز تفاصيل المكان وهذه وابرز واهم المقتنيات النادره لديكم.
0: نعم المتحف طبعا يحتوي على عدة قاعات، القاعة الرئيسية اللي هي فيها الآثار الإسلامية التاريخية اللي تحتوي على مجموعة كبيرة من النقود الإسلامية التي تعتبر النقود شاهدا على التاريخ، وأيضا مجموعة كبيرة من المخطوطات الإسلامية، حيث يحتوي المتحف على أكثر من 360 مخطوط إسلامي في مختلف العلوم، منها الفقه والعلوم والطب والرياضيات والفلك والتفسير والقرآن الكريم. أيضا مجموعة كبيرة من النقود الإسلامية، أنها الدراهم والدنانير، تقريبا أكثر من 13,000 قطعة، وهذا القسم الأول. ومجموعة كبيرة من الشواهد اللي هي الشواهد الحجرية أو النقوش الإسلامية، هذا القسم الأول. القسم الثاني فيه مجموعة من الأسلحة الإسلامية اللي هي كانت من السيوف والخناجر وأدوات القتال اللي كانوا يستخدموها في العصور الإسلامية. القسم الثالث يوجد اللي هو التراث الشعبي أو التراث الإنساني، اللي هو عبارة عن الأجهزة والأدوات اللي كانوا يستخدموها في منذ أكثر من 150 عام. أيضا في قسم آخر اللي هو يوجد التراث المكي، واللي هو يحتوي على مجموعة كبيرة من الأدوات اللي كانت تستخدم في مكة المكرمة وبيوت مكة، من الأدوات الإعاشة، من أدوات الطبخ، من أدوات الأكل، من أدوات الاستقبال، من جميع الأدوات اللي كانوا يستخدموها في المعيشة اليومية، وهذه تقريبا هي تعتبر من التراث المكي القديم.
1: ممتاز ممتاز ما شاء الله تبارك الله عليك، يعني أوجزت في سرد وذكر القاعات والأقسام في المتحف وما نشاهده أكثر مما ذكرت دكتور محمد، ولكن أريد أن أتعرف على أهم وأبرز هذه المقتنيات التي تميز متحف الدينار الإسلامي.
0: المتحف حقيقة يتميز بوجود أندر القطع الإسلامية من الدنانير الإسلامية. يوجد مجموعة كبيرة من الدنانير الإسلامية، منها الدينار الإسلامي سنة 77 وبداية تعريب النقود في عهد عبد الملك بن مروان، الدينار الذي تم يعني صكه وضربه عام 74 هجري أو 75 هجري و 76 هجري، إلى أن تمت الموافقة عليه على الدينار المعرب بالكامل اللي هو سنة 77، وهذه من أهم المقتنيات الموجودة في المتحف. كما توجد يعني مجموعة كاملة من الدنانير الإسلامية للعهد الأموي، منذ بداية العهد الأموي عام بداية ضرب الدنانير الإسلامية المعربة عام 77 إلى 132 هجري، وهذه مجموعة يعني صعب جدا تكوينها في أي متحف من المتاحف، ولكن الحمد لله فضل الله أن المتحف يحتوي على هذه المجموعة كاملة مكملة من العهد الأموي بالكامل بجميع التواريخ والخلفاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. بختم معك بالدور الذي يلعبه المتحف في حفظ الهوية المحلية للأجيال القادمة وكذلك إثراؤه لتجربة الزائر لمكة المكرمة.
0: نعم الهوية طبعا هو يحافظ على الهوية الإسلامية، يحافظ على الهوية الإسلامية بشكل عام. جميع التراث اللي كان يستخدم في الجزيرة العربية تحديدا في منطقة الحجاز، كل الأمور هذه اللي كانت مستخدمة في هذه الأماكن سواء من الأدوات سواء من الأسلحة سواء من المخطوطات هذه، فهو يحافظ على الهوية هذه، وهذا والمتحف أصلا هو تاريخي، وهذه هويتنا إنه إحنا نحافظ على تراثنا الإسلامي ومن الاندثار والمحافظة عليه بشكل جيد، بحيث أنه يستفيد منه الأجيال القادمة في معلومات في أشياء تاريخية في أبحاث، ويكون فائدة للمجتمع بصفة عامة. والمتحف يعني طبعا مفتوح أبوابه في الفترة الصباحية والمسائية، وموقعه أيضا في مكة المكرمة في حي الهجرة خط الدائري الثالث أمام جبل ثور، وابواب المتحف مفتوحه فتره صباحيه او مسائيه وللزوار والباحثين وكل من يهتم بهذه الامور.
1: ممتاز، بارك الله فيكم دكتور محمد عمر نتو صاحب متحف الدينار الاسلامي، كنت معنا للحديث عن هذه التحفه المعماريه التي حفظتم عليها كمحب للتراث والتاريخ الاسلامي لتخرج لنا هذا الجمال. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا لختام رسالتنا من هنا.

0: 8117992.
1: 2-2-2-2. طيب يعطيكم العافية أكيد يا جماعة، نروح وياكم لفقرتنا الثالثة لليوم مع الفقرة. يلا يلا مشينا مشينا. عسير وجهة تجمع في مكان واحد الجبال والضباب والغابات، ومعها تاريخ عريق جدا وثقافة وموروث وأكلات وتجارب لها طابعها الخاص. اليوم بناخذكم في جولة نتعرف فيها على عسير، من طبيعتها ووجهاتها إلى ثقافتها وتجاربها السياحية ومستقبل السياحة فيها، مع المرشد السياحي أحمد الموسى. أهلا وسهلا ومساء الخير.
2: سعد الله مساكم، والله يحييكم جميعا. مرحبا ألف من منطقة عسير، والله يحييكم جميعا.
1: مرحبا مليون.
2: الله يسلمك ويعافيك.
0: أستاذ أحمد، يعني أذكر يعني صاحب سمو الملكي الأمير خالد الفيصل اليوم اللي كان أمير المنطقة أطلق كذا شعار: لا عسير في عسير ولا أبهى من أبهى.
1: الله.
2: أي نعم
0: نعم. ففي البداية خلينا نشرح منطقة عسير وين تصير، وشنو أبرز المدن والمحافظات اللي فيها.
2: طبعا منطقة عسير تعتبر في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية، امتداد جبال الثروات. يوجد فيها أعلى نقطة في المملكة العربية السعودية اللي هي مدينة منطقة السودة، اللي توصل درجات حرارتها في الصيف تقريبا من 14 إلى 26. بصفة عامة منطقة عسير منطقة جبلية تتنوع فيها التضاريس، من ساحل إلى جبل إلى بحر. تنوع التضاريس في منطقة عسير يجعلها من المناطق المميزة في تنوع الأجواء.
1: جميل. الجبال والسهول وتهامة كلها تجتمع في عسير. خلينا نتخيل مع بعض انعكاس هذا التنوع على طبيعة المنطقة ومناخها.
2: عندنا بالنسبة للأجواء، أنا في المناطق المرتفعة تكون فيها الأجواء باردة، إذا زاد علينا البرد وشد علينا شوي ننزل المناطق المنخفضة اللي تعتبر تهامة عسير، والسواحل اللي هي الشواطئ اللي مثلاً البرك، القحمة، السيدة الصوالحة، المناطق المرتفعة اللي فيها البراد والأجواء الضباب والأمطار.
1: الله.
2: السودة، القرعة، الحبلة، تنومة، النماص، والأماكن هذه اللي تكون مرتفعة. فهذه اللي تتميز بها الأجواء في المنطقة. زاد عليك البرد وطلع نقص عليك البرد وطلع السودة، زاد عليك البراد أنزل غير جو في الأماكن المنخفضة.
1: جميل.
0: ما شاء الله. طبعا المنطقة ساحرة للغاية، يعني اللي يبي أمطار في عز الصيف، اللي يبي أمطار، اللي يبي ضباب، اللي يبي يعيش ما بين الغابات ويشوف المدرجات الزراعية، عسير موقع جدا مميز إنه يروحه. لكن أنا لو أبي أوجه الزائر حين أنا سائح مش سعودي مثلا، من دول الجوار، يعني أحبائنا وأخواننا من دول مجلس التعاون، وين ممكن يختار كمنطقة تتواجد فيها كل هذه المقومات؟
2: طبعا عندنا الجولات في منطقة عسير تتنوع، أنك تقدر توزع الجدول بين الطبيعة، الفعاليات، الأماكن الباردة، أماكن اللي فيها الضباب، اللي فيها المطر، الأماكن اللي يعني تقدر توزع جدولك خلال اليوم كامل. يعني تبغى تعيش الأجواء الطبيعية تطلع المنتزهات المرتفعة اللي هي السودة والأماكن دي، والحبلة والقرعة والنماص وتنومة، الأجواء الفعاليات والأماكن اللي فيها الفعاليات اللي تدعم السياحة في أبها تكون موجودة. يعني تقسم جدولك خلال اليوم كامل، وتقدر تزور القرى التراثية، عندنا قرى تراثية تقريبا 4000 قرية، الأبرزها قصور أبو سراح، قلاع أبو نقطة، قرية رجال ألمع، الخلف في قحطان. يعني تنوع، تقدر تعيش تجربة ثقافية تراثية طبيعية في نفس الأجواء في خلال اليوم كامل.
1: حلو، خلينا نطلع من الأماكن المعروفة اللي كل الناس يعرفونها. يمكن أنت ذكرت الأسماء الدارجة أو الترند اللي صايرة حاليا، بطلع عن هذه الوجهات المعروفة، وين ممكن

0: أو وش ممكن أكتشف في تنومة، في النماص، في سرات عبيدة، في تهامة عسير وغيرها من الأماكن. نبغى الأسرار الخفايا اللي ما يدري عنها إلا المرشدين السياحيين.
1: الأماكن في عندنا جولات الحين اللي تطلع تتمشى في الطبيعة، في مسارات للرياضات الجبلية تقدر تطلع فيها وتكتشف أجواء منطقة عسير من خلال المسارات الهايك اللي هي عقبة القرون، عقبة الصقور، وادي خبيب. هذه مسارات هايكينج تنفع للعوائل وتتدرج من العوائل إلى اللي عنده لياقة كويسة ويقدر ينزل ويطلع. في هذه الأماكن طبيعة جمال وأجواء، هذه اللي تميز المناطق عن المناطق الثانية.
0: ما شاء الله.
2: نعم. عسير يمكن الجبال فيها تعتبر علامة مميزة، ولكن هل في جانب منها يطل على الساحل بحيث أنه مثلا تكون في رياضات بحرية مثلا، ولا لا هي بس من الناحية الثانية ناحية الشرقية؟
1: في عندنا امتداد الجبال الثروات هذه الأماكن المرتفعة، لكن في شواطئ عندنا في منطقة عسير مثل الحريضة، القحمة، واجهة عسير البحرية، هذه كلها امتداد من منطقة عسير إلى جبال عسير إلى سهول تهامة. هذه السواحل تتميز أنها شواطئ بكر، الشواطئ فيها لونها فيروزي، وتتميز أن الشواطئ نقية وفيها رحلات صيد ورحلات اكتشاف الأماكن الجديدة. في أماكن مثل جبل كدنبل، جزيرة الفيروز، جزيرة ماركا، هذه الأماكن جديدة.
2: اسم الجزيرة ماركا؟
1: جزيرة ماركا.
2: راح بعد يعني.
1: هذه من أجمل الجزر في منطقة عسير اللي هي على شواطئ البرك.
0: يا أحمد حلو. دخل بمصطلحات كذا الحين جديدة علينا.
1: اي نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله. أسلم.
1: منطقة عسير برضه يتنوع فيها الأكل، يعني ممكن وانت نازل للجزيرة هذه تمر تأكل لك حنيذ في منطقة محايل، تعيش تجربة أكل الحنيذ من موطنه الأصلي اللي هو منطقة محايل اللي تمتاز فيها المحانذ اللي فيها التيوس اللي من إنتاج المنطقة.
2: ما شاء الله. أيضا العمارة عندكم مميزة، يعني بمجرد أنك تشوف شكل البناء أنت تقول على طول أنا دخلت المنطقة خلاص.
1: أي نعم.
2: طبعاً كلمني عن الهوية البصرية هذه.
1: المناطق طبعا عندنا أكثر من هوية بصرية للمباني التراثية. عندنا المناطق اللي في الجبال والمرتفعات تكون طبيعة البيوت مبنية من الحجر، وكل ما نزلنا شوية كل ما خلطوا معها الحجر والطين، طبعا بالإضافة إلى وجود الأسقف اللي من أشجار المنطقة مثل شجر العرعر، يتميز أنه يكون شجر ما يتغير مع مرور الزمن. في أشجار لها يمكن 60 إلى 70 سنة نفس طبيعتها ونفس وضعها. فالتنوع هذا يجعلها مثلا المناطق الجبلية اللي يكون طبيعة الأرض جبلية أغلبها تكون

0: أول ذي تكون خليط بين الطين والحجر. طبعا تتميز أنها يكون تتاقلم مع طبيعة الجو، يكون الجو في الشتاء تكون البيوت دافية، في الصيف تكون أبرد تمسك بالبرودة. والله. هذا اللي يميز البيوت القديمة، اللي وممكن تقدر تعيش تجربة في أحد البيوت هذه.
1: ما شاء الله.
0: في ناس باقي مهتمين في البيوت ومرتبينها ومسوينها نزل ريفي، تقدر تستقبل تسكن فيها، وتقدر لو عندك مناسبة ولا ضيوف تقدر تسكن في بيت ريفي وتسوي مناسبتك في جميع الأشياء التراثية، سواء في الأكل في الطبيعة في كل شيء.
2: ما شاء الله. خلنا ننتقل كذا من العمارة العسيرية إلى أهل عسير نفسهم، القط العسيري إلى الملابس، اللهجات، الشعر اللي معروفين فيه. كيف يقدر الزائر أن يتعرف على الهوية العسيرية ويعيشها كتجربة؟ أنا زائر الحين موجود هناك، أبغى أعيش التجربة مع أهل عسير نفسهم.
0: طبعا في الأماكن الفعاليات في بيوت، يعني قلعة أبو نقطة، قلعة أبو سراح، أبو سراح، قرية الينفع، هذه قرى تراثية أقاموا فيها فعاليات بحيث أنك تعيش تجربة البيوت القديمة مع الفعاليات الحديثة
2: مثل.
0: ويكون فيها الفنون الشعبية، القط العسيري، تعيش جميع الأجواء موجودة، وبالإضافة إلى ثقافة الأكل المحلي. هذه جمعها في القرى التراثية بحيث أنك تعيش التجربة بطريقة احترافية ومرتبة ومكان مرتب.
1: الأكل المحلي احنا يمكن قلنا الحنيذة الآن أنت تطرقت له، بس أكيد في أطباق ثانية أيضا ما بين يعني الولايم وفي العزومات أو الأكل اليومي، الطبخات اليومية، الحلى مثلا لو تذكره لنا.
0: عندنا طبعا المنطقة تشتهر بزراعة البر اللي هو الدقيق أو القمح. أغلب الأكل المحلي منتج من البر هذا. عندنا العريكة، عندنا البثيثة، عندنا الصابيع، عندنا المشغوثة. كل قرية أو كل منطقة من مناطق عسير تشتهر في أكلة معينة. الأكلة هذه المنتج الرئيسي لها هو البر. البر هذا ممكن يتنوع في أكثر من شغلة، طبعا بالإضافة إلى السمن والعسل والإضافات هذه تعطي الأكلات الشعبية مذاق ومميز عن صحيح. الأكلات الثانية.
2: توني بقول لك يعني أنت تكلمت عن البر، قلت أوكي حلو، إحنا ماشيين في نمط صحي دخل، بس في نوع ثاني قاعد يدخل مع الأكلات العسير اللي هو السمن، فطبعا تتطلب حركة يعني.
1: أهل أول كانوا يطلعون ينزلون في رياضة في شيء يسوونه.
2: فينا حنا مو أهل أول
1: يعني أنت قاعد الحين في رفاهية الدلع. تأكل وتجلس.
0: احنا نربط الجولات عندنا بالنسبة لنا كجولات، نخلي أكل عريكة وبعدين نطلع رياضة الهايك.
2: أيوة.
1: يحللها.
0: عشان يحرق الدهون، أو نشاركها في أحد الفنون المحلية اللي
2: أيوة.
0: العرضة والخطوة
2: والدمة.
0: أي نعم. والدمة بحيث إنه يحرق الدهون اللي قدر أكله ويقدر يعوض.
2: طيب نتعرف أكثر على العروض الفلكلورية والفنون. عندك العرضة، الخطوة، الدمة، المدقال. من الموروث الشعبي في المنطقة، وش الفرق بينهم ومتى يقدر طبعاً الزائر يشوف هالفنون ويعيش أجواءها؟
0: عندنا طبعا هذه الأشياء الرئيسية في الزواجات، عندنا العرضة، الخطوة، طبعا بما أننا في منطقة عسير فالأكثر الأشياء المشهورة العرضة والخطوة. كل منطقة لها فلكلور معين يلعبون فيه، أو إحنا لعب الخطوة في عسير والعرضة.
2: اي العرضة والخطوة معروفة، نبغى نتعرف على الدمة والمدقال.
0: الدمة طبعا هذه المنطقة الموروث في تهامة عسير اللي هي دمة، فلكلور يكون تقريبا قريب من الخطوة. لها زي مجموعة من الرجال يقومون بلهجة معينة بلحن معين يكون من لحن الدمة، وطبعا أغلب الأوقات يكون مثلا في الزواجات في المناسبات الرئيسية، إذا بيكون بيدخلون عند ناس ضيوف أو حاجات زي كذا ممكن يمرون على يشلون الدمة أو زي المتقال، هذا المتقال اللي يدخلون به الضيوف في الزواجات على أصحاب الزواج، فيكون المتقال يا عرضة يا دمة.

0: إما يا قزوي.
1: طيب وين تجتمع هذه كلها؟ خلينا نتكلم عن المناسبات السياحية.
0: السياحية في القرى التراثية اللي فيها الفعاليات طبعا. الحين القرى التراثية كل قرية فيها فرقة شعبية تقدم جميع الألوان التراثية اللي خاصة في المنطقة.
1: ما شاء الله.
2: طبعا مع تقديم هذه الفنون مرتبطة بلبس معين صح؟
0: اي نعم، كل قرية او كل محافظة لها لبس معين وزي معين يقدر يلبسه في وقت المناسبة هذه.
1: بطمع احمد تعطينا واحدة منهم كذا اذا تقدر او تتذكر.
0: عندنا الجنبية واللي هي المعيرة اللي هي بما اننا في عسير اللي هي الجنبية مع النازر اللي يلبسونه.
2: الجنبية اللي هي الخنجر.
0: الخنجر اللي هو يكون فيه خنجر وفيه معيرة، في نوعين اللي هو المائل أو الخنجر اللي هو يكون معترض.
1: أنا طمعان أعيش لحنها وياك بس.
0: لحن العرضة والله فيه لحون كثير لكن ما تحضرني.
1: الشيء السهل عليك وش هو اللي عشان المستمع يعيش بس الفكرة.
0: احنا نرحب فيهم بنقول مرحبا يا عزوتي يا تاج راسي حياكم الله. هذه اللي لحن لها
1: ما شاء الله.
2: طيب الموسم في عسير يمكن الآن بديته في عسير وعموما في مناطق الجنوب في إقبال، مو بس إقبال سعودي، احنا صرنا نشوف حبايبنا وأهلنا من الخليج بأعداد كبيرة بصراحة قاعد يجون. شلون انطباعاتهم؟ شلون تحسون انه هل فعلا في اختلاف مثلا في ثقافة او شيء ولا لا احنا كلنا سوا؟
0: بالعكس احنا كلنا مرحبين بهم، بيجونا من الإمارات من قطر من البحرين من الكويت، مرحبين فيهم جميع من جميع دول العالم، يجونا ناس برضو أجانب
2: صح
0: وعاشوا تجارب في المنطقة وزاروا وعرفوا واكتشفوا ويفكرون انهم يرجعون مرة ثانية. فهذه اللي خلتنا نتشجع ونرحب بالضيوف اللي يجونا.
2: شنو أكثر شيء يشدهم؟
0: الطبيعة والبيوت
2: أتوقع أن ما حد فيهم متخيل أنه إحنا في السعودية وهذه هي المناظر.
0: أي نعم الطبيعة صراحة العالم ينبهرون من وجود الأماكن الطبيعية الخضراء الجبال، ما هو يتوقع أن منطقة عسير بالجمال هذا.
1: في سياحة ريفية صح؟ يعني فيه أسكن في كوخ
0: اي نعم، في اماكن مخيله بالاكواخ الريفيه. انا اكلمك اليوم انا من اجمل وجهه سياحيه في المنطقه تعتبر اللي هو كوخ العسل. هذه تجربه سياحيه ممكن تجي تعيش تجربه العسل وتذوق جميع انواع العسل اللي موجود في المنطقه تقريبا 53 نوع
2: ما شاء الله.
0: وفي منطقه من اجمل مناطق اللي هي رجال الماء.
1: الله ما يحتاج
2: عاد رجال ألمع يعني إضافة إلى ألوان المباني فيها واللعب اللي فيها الفنون الشعبية أيضا ملفتة. شنو أبرز العادات اللي موجودة في المنطقة وتشد يعني أي سائح؟
0: العادات الكرم، كرم أهل المنطقة يجذب الناس أنهم يجون ويرجعون مرة ثانية. الشعب مرحب بالضيف والله يحييهم
2: لدرجة أنه صار الآن في تنويه أنه يا جماعة ترى السياحة مو أنك طول الوقت تعطي، أنت المفروض تستقطب يعني هم جايين يشترون من عندك.
0: احنا ربطناها السياحة مع الكرم مع الثقافة المحلية.
1: أنا بختم وياك أحمد على نقطة مهمة. مع استراتيجية تطوير عسير ورؤية المملكة كيف تتخيل عسير كوجهة سياحية خلال السنوات القادمة إن شاء الله؟
0: احنا مع رؤية المملكة ورؤية سمو ولي العهد حفظه الله واستراتيجية منطقة عسير ان تكون منطقة عسير وجهة سياحية عالمية على مدار العام. طبعا عندنا مشاريع جديدة على طور التنفيذ اللي هو مشروع السودة، مشروع المطار، مشروع وادي أبها. هذه المشاريع سوف تكون نقلة نوعية لمنطقة عسير وتجعل تجربة السائح اجمل واحلى ومن ناحية الطبيعة والتطور.
2: نعم لا انت جيت تنهي، انا لا لسه عندي فضول صراحه بالذات مع التوسع الكبير ما بين يعني السياحه الداخليه والسياحه من السياح الاجانب. هل تحس ان المنطقه الان جاهزه لكل هذا ولا لا تحتاج تطوير؟ في عقبات احنا لازم نتجاوزها.
0: احنا عندنا شيء تتميز به منطقة عسير ما هي موجودة في اي دول العالم، اللي هو طبيعة الجو. في عز الصيف تكون الاجواء امطار ضباب وبرد.
1: ما شاء الله.
0: اتحدى في اي منطقة في العالم يكون الاجواء الايام هذه فيها براد، فهذه اللي يميزنا عن المناطق الثانية.
1: صحيح.
2: نعم، كل التوفيق لكم، ويعني دعوة للجميع، الفرصة ما زالت متاحة. صحيح. هذا آخر أسبوع لزيارة عسير كمنطقة سياحية غنية بكل ما يشد الزائر.
0: الله يحييهم جميعا وشكرا لكم جميعا.
2: شكرا لك المرشد السياحي الأستاذ أحمد الموسى.
0: الله يسلمك.
1: شكرا لك. أهلا وسهلا. نذكر مستمعينا بسؤال حلقتنا لليوم: إذا ميزانية السفر عندك محدودة، ناوي تسافر لكن ميزانيتك بسيطة ومحدودة جدا، وش أول شيء ممكن تتنازل عنه عشان توفر وتستمتع في نفس الوقت بالسفر؟ شاركونا على 0138117991 أو 0138117992.
2: عادة يعني وقت اللي بتخطط لرحلة تكون الميزانية انت اوريدي، يعني انت مجهز كامل الميزانية اللي المفروض انا احددها واحطها في بالي وما اتجاوزها، لكن هذا ما يمنع انه بعض الاحيان ظروف. فجأة ظرف زي ما قلت انت قبل شوي، مثلا بتغير كفرات السيارة، صار في عطل في سيارتك تبي تصلحها، المكيف عطل في البيت تحتاج تصلحها،
1: خليل سلف منك
2: مثلا يعني.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: مكملين معاكم أعزائي في هوا بلادي، ونبي نذكركم بسؤال الحلقة مرة ثانية. انت بتسافر واكتشفت انه ميزانية السفر في اللحظة الأخيرة صارت محدودة، وشو أول شيء ممكن تتنازل عنه؟ خلونا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
1: هذه أرقام طبعا برنامجنا، وفي شخص صراحة عزيز يعني ودنا نسولف وندردش وياه جولة كذا مباشرة جميلة من حايل. يا هلا ومرحبا مرزوق العردان،
2: حياكم الله. هلا بعد حيي، يا هلا وسهلا بسعود وعرفات وكافة الزملاء طاقم البرنامج وأيضا المستمعين الكرام، والله يحييكم.
1: الله يحييك ويبقيك يا بعد حيي وميتي،
2: حياكم الله. قل أضافة من عندك هذه يا سعود.
1: ها بعد ها قل لنا من وين اليوم اطلع علينا.
2: والله احنا اليوم شيء تراثي ثقافي كذا، المتاحف لها دور كبير ومهم جدا، وصراحة يا أخوي سعود ولا يهونون المستمعين انه المهتمين في مجال التراث وبالذات المتاحف هم يتعبون تعب شديد لجمع هذه المقتنيات وتوفيرها للناس، حتى انه الواحد الزائر يجي ويتفرج وبأبسط أريحية، وممكن يشتري برضه وجاهزة قدامه، ما يعني اللي تعب عليها صراحة أشخاص. ممكن خلينا بس أنا ما ودي أتكلم كثير، أنا أتحدث أنا والمهندس علي لأنه من هؤلاء اللي المميزين

0: حائل اللي تعبوا حقيقة على جمع مثل هذه المقتنيات وهذا الإرث العظيم اللي حطوه في مكان واحد بمتناول الجميع.
1: خذ راحتك.
0: الله يسلمك سعود. أرحب بالمهندس علي بخريصة صاحب متحف الأصالة وأيضا مهتم في الأثار والتراث، ونقول لك حياك الله يا أبو مشعل في برنامجنا هوى بلادي.
2: الله يحييك، يا هلا والله وسهلا، وتشرفت الحقيقة فيكم، فرصة سعيدة يا الغالي.
0: الله يحييك. طبعا أبو مشعل أنا قلت أنه فعلا أنتم تعبتوا عشان تجمعون هذا، صحيح الكلام هذا ما بصحيح؟
2: صدقت والله. الحقيقة صار لي أكثر من 30 سنة وأنا أجمع في هذه المقتنيات التراثية والأثرية، والحقيقة هو مثل ما يقولوا التعب الممتع. الحقيقة فترة السنوات الطويلة هذه كانت هي معرفة، وشرفت الحقيقة بتعريف هذه التراثيات الجميلة للجمهور الكريم من كافة أقطاب العالم. الحقيقة ففي سفر الحقيقة زاروا المتحف من عدة دول، وكذلك يعني الحقيقة زوار من الداخل. فهذه المتاعب تروح عندما تجد هذا الاهتمام وهذا الحقيقة الزيارات الجميلة التي تذهب التعب. فالحمد لله يعني من جد أشعر بمتعة حقيقية ومعرفة كذلك للقطع عن قرب، وتعطيك الحقيقة خبرات متراكمة مع مرور الوقت.
0: أكيد، وإحنا كلنا مرينا بمثل هذه المقتنيات وهذه الآثار على مراحل عمرنا، لكننا ما اهتمينا في الحفاظ عليها وجمعها. يعني كل منا وكل من المستمعين الكرام أيضا مر أنا متأكد على إرث لأبيه أو لجده أو لكذا، لكنه صراحة ما ألقينا لها بال وأهملناها. ولكنه في ناس مهتمين مثلك وشرواك، في كثير منهم حافظوا على هذا الإرث اللي من الآباء والأجداد وأضافوا عليه أصلا، يعني مو بس اللي عندهم، أضافوا عليه واشتروا وجمعوا وفي مكان واحد. طيب خلينا نتكلم عن الأجنحة اللي عندك ما شاء الله، يعني خلينا بشكل عام عن المتحف نتعرف عليه.
2: طيب أبشر. كانت الحقيقة البدايات في مجال الكتب التاريخية والمخطوطات القرآنية والمخطوطات الحقيقة الأدبية والتاريخية كذلك. فهذه الأشياء الحقيقة هي كانت البداية، حفزني مع مرور الوقت الحقيقة الاهتمام في جوانب أخرى. وجدت مخطوطتين عند أحد المهتمين الحقيقة وحاولت اقتناها، ولكن لم أستطع الشراء إلا أن تكون مع كافة محتويات المتحف. فهذا اللي يعني أشتري المتحف كامل من أجل المخطوطات. الحقيقة جمعت الآن يعني قطع متنوعة الحقيقة، يعني تحتوي على يعني عدة أقسام. في القسم الإعلامي اللي يحتوي على التسجيلات الإعلامية مثل الراديو القديم والسينما والأجهزة السمعية والإذاعية القديمة، وكذلك القسم يتعلق بالأسلحة الحقيقة، جميع البنادق التي استخدمت من عهد المغفور له الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وبعد ذلك يعني متنوع الحقيقة لعدة حقب زمنية. وكذلك قسم يعتني مثل ما قلنا المخطوطات، جميع أنواع المخطوطات وعلى رأسها القرآن الكريم. وكذلك قسم يعتني بالأواني بكافة أنواعها مثل الأباريق والدلال، خاصة الدلال التي تشتهر بها حائل اللي هي الدلة القريشية. وكذلك في قسم يتعلق بالعملات، كافة أنواع العملات لجميع الملوك المملكة رحمة الله على التوفى ويحفظ ملكنا سلمان وولي عهده. الحقيقة مجموعات متنوعة، والمتحف مهما تكلمنا عنه الحقيقة متحف متنوع كبير يحتوي على قطع، كذلك لا ننسى القطع اللي تتعلق بالحجريات، أنواع متنوعة الأحجار الكريمة. وكذلك في قطعة مميزة جدا اللي هي الساق المتحجرة، يعني هي فعلا كانت ملفتة للجميع، اللي ساق شجرة مع مرور الوقت وصلت إلى مرحلة التحجر. فالقطع الحقيقة كثيرة، فما يعني الحقيقة فرصة سعيدة أنه نعرف الجمهور الكريم. ومثل هذه المناسبات ومثل هذه الإجازات والفرص والمهرجانات تكون هي فرصة الحقيقة جميلة جدا لزيارة الجميع والتعرف على موروثنا الشعبي الجميل.
0: صحيح، هذا ما كنت أنا أود الحديث عنه، لأنه حقيقة أنا كنت قبل تقريبا أسبوعين كنت في محافظة جدة، وفي أحد المولات لاحظت أنه فعلا يعني فعالية مميزة جدا، الفن الإسلامي مخصص لها دور كامل في المول، فكون الناس يعني في إجازة الصيف والناس يعني تتبادل الزيارات وتروح وتجي، فشيء جميل جدا أنه نعرض مثل هذه، حتى لو كانت يعني تنقلون جزء من مثلا لو أنه في ممكن إشكالية وتعب، لأنه هذه الأرث أو هذه المقتنيات ربما أنه نقلها من مكان لآخر يسبب لها بعض من التلف نوعا ما، لكن بعض منها ممكن للمشاركة في بعض المهرجانات والمناسبات، كيف ترون أيضا مستقبلها في مثل ذلك؟
2: والله كلامك صحيح يا أخي العزيز أبو صفوق، فعلا القطع يعني نقلها باستمرار يعني يؤدي إلى تلفها بالأخير، لأنه فعلا يعني بعض القطع تكون حساسة وكذا، لكن كانت آخر مناسبة اللي هو يعني مسابقة الخيول العربية التي أقيمت في منتزه المغوات بحائل، كانت آخر مشاركة لي، وكذلك مهرجان السلف التابع لمحمية الملك سلمان حفظه الله. الحقيقة المشاركات الخارجية تضيف الحقيقة يعني كذلك التعريف بالمتحف، ويكون هذه القطع مشاركة جميلة مجتمعية بكافة شرائح المجتمع، وفي هذه المناسبات الجميلة نحاول أن يعني نستعين أو نشارك ببعض القطع التي لا تتأثر كثيرا، وتعرف الجمهور الكريم بعض ما يميز مملكتنا الحبيبة.
0: بارك الله فيك أبو مشعل المهندس علي باخريصة، وأنت من هؤلاء المهتمين في جمع الأثار والمقتنيات والمتاحف، وصاحب متحف الأصالة، ومثل ما تفضلت في بداية اللقاء كان هناك بعض السفراء لحضور عندك لديك في المتحف وأيضا زوار، ونقول لكم الله يوفقكم، فأنتم وهؤلاء اللي تحافظون على إرث المنطقة وتراثها ينطيكم العافية، شكرا لكم من القلب، وإن شاء الله استمروا، فأنتم تحافظون على شيء عظيم جدا، كنز عظيم جدا ربما كثير منا أهمله، فأنتم تحافظون عليه. شكرا أبو مشعل، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، تسلم طال عمرك.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، والآن أعود بالكلمة إلى الزملاء عرفات وسعود، وتفضل.
1: شكرا يا مرزوق على هذه الجولة المميزة صراحة، شكرا لك.
3: بارك الله العظيم عارف. أنت طال عمرك وجولاتك الخرافية،
0: تسلم الغالي سعود حبيب. تسلم أهلا وسهلا بعد، حي
3: يا مرحبا.
1: نكمل معاكم أعزائي في هوا بلادي، ونذكر بسؤالنا اللي يقول إذا ميزانية السفر محدودة وش أول شيء ممكن تتنازل عنه؟ نترياكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: الواحد ما ينطرب مع خليل يعني الواحد يعني خلنا نكمل الأغنية. طيب
2: لا والله الأغنية حلوة بس ما أدري اختياراتك الحزينة ليش؟ ليش فراق وحبايب ما شافوا بعض؟
1: حزين خليل حزين ما يكمل جميلة يعني أغنيتين ثلاثة ضبطت لا لازم يختم.
2: نرجع أعزائي نذكركم بسؤالنا اللي يقول لو ميزانية السفر محدودة وش أول شيء ممكن تتنازل عنه؟ نسمع منكم على 0138117991 أو 0138117992.
1: أنا إجابتي طبعا واضحة وصريحة يعني ما أسافر خلاص أقعدك أربض في بيتك وجمع دراهم زيادة.
2: هي محدودة مو ما في ميزانية.
1: لا جمع زيادة عشان تستانس أكثر يعني.
2: طيب نسمع من أميرة.
1: أميرة ألو.
3: أهلا وسهلا مساء الخير.
1: أهلا وسهلا مرحبا حياك الله.
3: شلونكم طيبين؟
1: يا هلا أميرة. من وين تكلمينا؟
3: أول ما أكلمكم من الرياض بس أنا أوزبكية.
2: ونعم والله ونعم
3: عليك زاد.
1: أهلا وسهلا
2: ما شاء الله لهجتك يعني متقنة جدا جدا وكأنك منا وفينا يعني.
3: إيه عشاني موليد مقيمة
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب جو نعم. أعطينا إجابتك على السؤال بلغتك الأم.
3: ما راح تفهمون علي.
1: نجرب نحاول بعدين ترجمي يلا.
3: بقدر.
1: إلا إلا إلا إلا يلا جملة سطر واحد.
3: بتنازل عن ولدي.
2: ما صدقك.
1: ما ديش تقول.
2: تقولك بتنازل عن ولدها.
1: لا لا لا قولي قولي يلا.
3: صارت لي والله.
1: جربي معلش معلش. جربي أميرة يلا.
3: أقولها بالأزبك يعني.
1: إيه إيه.
3: بتبكت ميمن.
1: تقول أنها.
2: هذا التالي هذا مسوي نفسه مترجم يعني.
1: نعم طيب يلا أميرة قولي لنا الحين.
3: صارت لي موقف زي كذا كان معي مبلغ وحسيت انه ممكن يعني بينقصني يعني فاحتياطا والله خليت ولدي قلت له والله ما تروح.
2: والله تنازلت عن ولدها. ايه يعني
1: توقعتها تمزح. طيب مو احنا اصلا يعني خلينا نص السفر عيالنا يعني احنا نسافر عشانهم.
2: لا انا ايد اميره
1: والله. تنازلين عنهم.
2: اي يعني اقعدوا يعني ما محرومين يقعدون للسفره الجايه ان شاء الله يا ماما.
3: او انه ممكن اتنازل عن كل شيء والله اوفر فلوسي واقعد في البيت وافتح الصور واطالع الناس وين رايحين وين جايين
2: واقهر نفسي.
1: اميره اميره
2: نفسي لا
1: الحين
2: سافر.
1: الحين في تجارب جديده الحين نظارات الفي ار هذه او ما يسمونها البسيها وعيشي اللحظة امشي في البيت كذا عادي صبخي في الجدران بس المهم انه يعني تعيشين اللحظة بس ما تتنازلين عن ولدك يعني حرام.
3: والله هم ولدين ما شاء الله فقلت الله. عشان الميزانية هو صدق مع انه بقى فلوسي لما رجعت بس سبحان الله
1: نذلة نذلة
3: قلت يمكن ما يكفينا يمكن يصير ظرف ممكن نشتري اكثر ممكن نتسوق ممكن وممكن فحطيت احتمالات نبغى تدلع بعد انا وعيال أيه. نبي نتدلع
2: فزين وفرتي للسفره اللي بعدها.
3: ايه قلت لك كذا ان شاء الله المره الجايه اخذك معي.
1: ايه عرفها زي روح جبن عالك.
3: اي والله.
1: شكرا اميره.
3: عفوا الله يحفظكم وشكرا لكم. الله اول مره اطلع
2: وكل مره اطلع معك.
1: اهلا وسهلا.
3: شكرا لك والله مع السلامه.
2: يا طيب معنا اسيا.
4: وعليكم السلام
2: ورحمة
1: الله وبركاته. أهلا وسهلا آسيا.
2: ارفعي لي صوتك يا آسيا صوتك مرة بعيد
4: والله قد ما أقدر جوال شوي
2: لك عليه. طيب آسيا لو
1: وهي بعت جوالها وشرت جوال لك عليه عشان السفرة
2: صح يا.
4: لا والله ما سافرت إن شاء الله
1: إن شاء الله
4: خلاص الإجازة لسه باقي ما سافرت معي.
2: ما أنت لحالك والله اللي جالسين هنا يسمعونك نفس الشيء
1: صحيح. طيب الحين أوكي باقي أسبوع على نهاية الإجازة ومخططة على سفرة لكن ميزانيتك محدودة وش اللي بتتنازلين عنه؟
4: والله شوف أنا عادي أنا عندي فكرة في بالي بس ما أدري عن ميزانية زوجي ما أدري عن الوضع اللي بيصير لأن أصلا أنا لما أسافر مو بس تمشي يعني شغل زوجي فما أدري الوضع اللي
2: اثنين في واحد. إيه
1: حلو.
4: اي ما يعني انا الحين ما ابغى اخطط، لاني لو اخطط اني باكلها بالنهايه.
1: اوكي فهمتها.
2: هي ما تبي تحبط، ما تبي تحبط.
1: لا وهي وزوجها رايحين محمولين مكفولين يعني ما يفكرون بالميزانيه.
4: لا يعني شوف انا بقول شيء، شوف قصدي اسمع، لان اللي يعني كيف اقول انه انا من النوع اللي اذا خططت خلاص كل شيء يخرب علي، فقلت خليها على الله، يمكن اذا خليناها على الله يمكن كل شيء يتسهل.
2: صح. لا هو مو يمكن، يعني اكيد اذا توكلت على الله اكيد ان كل شيء بيزيد.
1: اكيد انا
4: بال... ما ابغى اعيش في واسع خيالي واخطط وما ادري وش في النهايه يلا نرجع. لا
1: هذه انت زي بعض الناس اللي جنبي الحين.
2: لا انا
1: سفرتهم كلها مخططه وجاهزه ومدفوعه.
2: لا مو بس كذا آسيا، انا صراحه اذا سافر مع زوجي دائما يخلط العمل مع الرحله. وناديني ودين هالشغله.
4: انا لو على رايي والله العظيم
1: اني اسافر
4: لحالي بدون
1: رجال، بس ايش اسوي؟ بل بل بل
4: بل بل بل بل بل بل بل بل بالله ما خلي مكان اروح له.
2: انا اتخذت هذا القرار، صرت انفذ اوريدي.
1: بس طبعا اسيا
4: يا اخو والله يعني انا لو مثلا زوجي بيسمح لي اروح مع اخواني والله العظيم اني عادي اطقها ولو معي فلوس.
1: اي ما عليه، روحي مع اخوانك بس بالحالك من ثاني يوم بتطفرين.
4: لا تطمع
2: بالعكس، الوحده تخاف على نفسها اكثر فتصير حريصه وهي قاعده تدفع.
1: اوكي
4: روقان اكثر بالعكس اذا رحتي مع الرجال يجيك
1: الضغط. لحو
2: الله يسامحك. شكرا يا آسيا. شكرا، يعطيك العافيه، حياك.
1: اهلا وسهلا. انا بس ابي آسيا ثاني يوم بس من سفرتها تكلمنا في البرنامج نشوف كيف وضعها هناك.
2: طيب اللي بيسافر اكيد لازم يسمع النصايح. نعم ويسمع. نعم. الكلام، ومن ضمنها في المصاريف وغيرها اللي توك الحين تخايف المصاريف تخلصنا ثاني يوم. فخلونا نعرف اللي بذات اللي بيسافر اول مره وما يعرف انظمه المطارات، لو تاخرت الشنطه لو ضاعت الشنطه شي يسوي. أكيد في مجموعة من النصائح نبيكم تسمعونها.
1: أنا الحمد لله طبعا يا جماعة ما حصل لي هذا الشيء، بس عرفات
2: صارت لي مرتين. صارت لي مرتين صراحة
1: من كثر سفراتك ما شاء الله.
2: امسك الخشب بس لو سمحت. إيه شكرا. يلا أول شيء إنه وقت اللي أنت تقطع البوردينج دائما يعطوك كذا ستيكر عليه رقم الشنطة حقتك. الله لا يهينك هذا رضيع يعني.
1: لا تقطها ترى مو فاتورة.
2: مو تحسب فاتورة وما أبيها. إيه لا هذا تحفظ عندك عشان أول ما توصل صارت مشكلة على الشنطة، تأخرت ما وصلت تلخبطت وصارت في رحلة ثانية، تكون إن عندك ما يثبت إن هذه شنطة.
1: هي دليل أصلاً الوحيد إن هذه
2: شنطة. إن هذه شنطتك.
1: يعني من موجود الإيصال معك هذا اللي فيه لزقة من وراء، عرفته؟ عرفته صح؟ إيه هذا مو موجود معك، أعرف إن شنطتك. باي باي.
2: في معلومة بعد مرة مهمة إنك صور شنطتك.
1: أي
2: ضروري. صح. ضروري تصور شنطتك لأن ممكن تنكسر.
1: نعم.
2: يعني ممكن تجيك بس تكون مكسورة أو مفتوحة مثلاً أو شيء، فأنت والله أنا سلمتكم الشنطة سليمة لو سمحتوا.
1: مثل لما تسأجر سيارة تصورها من كل الزوايا، أنا حط وايد أنجل كذا وقاعد أدور أخذ لفة كاملة على السيارة. نفس الشيء سووها مع الشنطة من
2: فعلاً
1: يمين يسار فوق تحت.
2: صحيح، وهذا ترى شغلة مرة مهمة ترى.
1: وغير أصلاً الصورة، إذا الشنطة غالية يعني شاريها بقيمة مثل يعني شنط عرفات ما شاء الله.
2: أي. أنا أقول أمسك الخشب وأنت تحجى.
1: والله قاعد أقول ما شاء الله. إذا الشنطة غالية فاتورتها أحفظها عندك، يعني طبعاً مو ورقية بتنقلها معك، خذ صورة منها.
2: لا وفي إلكترونية.
1: أو إلكترونية عشان يعني يعوضونك بقيمتها. نقول ألو.
2: أهلاً يا خالد.
5: يا مرحبتين، هلا فيكم.
2: حياك الله.
1: يا مرحبا، من وين تكلمنا خالد؟
5: والله من الرياض، في غير الرياض.
1: يا زين الرياض واهل الرياض.
5: ايوه يا حبيبي.
2: أيوة انت قلب السعوديه كلها يا خالد، انت في الرياض.
1: انت قلبي.
5: ايوه انت قلبي.
2: طيب يا خالد، ميزانيتك محدوده، شنو اول شيء بتفكر انك تتنازل عنه في الرحله؟
1: لا تسافر.
5: والله التسويق، بلا اوسع صدري ولاحقين على الشراء ولاحقين.
1: التسوق قصدك؟
5: ايه.
1: حلو، يعني ما تتسوق.
2: انا احس ان الشباب ما يتسوقون.
1: خالد انت قاعد تاكل الحين؟
5: والله قاعد امص ليمونه.
1: طيب انا وش ذنبي يعني داخل بذني؟
5: لا عشان والله
1: ابد بالعافيه. طيب اوكي، انت قلت اول شيء تنتازل عنه التسوق.
5: اي صحيح.
1: طيب وش عطنا من الاشياء الاساسيه اللي ممكن تتنازل عنها؟ التسوق ما يعتبر اساسي.
5: والله يعني اخوي ما اخذه معي، بسحب عليه صراحه.
1: تتنازل عن اخوك؟
5: بتنازل عليه.
2: لحظه دقيقه، الحين بتتنازل عن اخوك، اخوك بيطلع، لحظه، اخوك بيطلع معك مجان محفول مكفول؟
5: اذا صار يعني
2: اذا صار محمول مكفول
1: واضح بس اخوه طفران عشان كده.
2: طيب فاذا اذا لكن اذا انه شايل نفسه بالعكس يخفف عليك في المصاريف.
5: لا المشكله مع شيء اختصاب له تسوي ايه بدل اجلس
2: كنت برجع له بس ما نفع.
5: زي السالفه اللي قبل شوي تقول ولدها انا بخليه والله اخوي.
1: اي على الاقل انت هو اخوك مو ولدك يعني. هذه مره تنازلت عن ولدها
5: هذيك هي عاد الله يوفقها يمكن صادقه وظروفها وتبي تصدق لها.
1: يعني عادي تتنازل عن ولدك في السفره؟ إذا ميزانيتك محدودة.
2: قطب البر أنت ترك عند هلك عند عيال عما شيء
1: يعني ترى يعني أبغى يتذكر اللحظات هذه خاصة إذا عمره 6 سنوات
2: ثانية.
1: وفوق
2: راح يذكرها في رحلة ثانية.
1: أنا سفرت حمود مرة من انولد إلى يومك هذا يذكر يوميا يذكرني فيها. فترى شعورها والله حلو يعني. لا تتنازلون عنه. أتنازل عن نفسي ولا تنازل؟
5: لا والله أتنازل عن ولدي يعني أني ما أخذه معي. لا باخذه معي خليه يصل صدره يتمشى ويشوف للدنيا.
1: اي والله
5: على فكره يعني ترى انت جايب طالي للسفر ترى ما عمر امي طلعت برا المملكه.
2: الله يخليها.
1: اي ترى حتى السفر داخل المملكه احنا ما نتكلم بس عن برا المملكه.
5: اي فكرتكم برا لا يعني داخل. لا والله يعني نتمشى معاه ونجيب.
1: طيب الله يونسك بالعافيه وسفره العافيه ان شاء الله والوناسه.
5: وياك الله
2: شكرا يا خالد.
1: الله يسعدك.
2: شكرا لك.
1: انا عن نفسي عرفات صراحه يعني يعني اتنازل عن خليل.
2: اي هذا اكيد أتنازل بلا عنه. شك بلا شك هذه انت تسويها.
1: والله بيقعد يهزئني هناك هواش يعني خلص من هواشه وصراحه
2: ويصارخ علينا
1: زين ان بالله خلاص ماني قايش. احبك خليل. نكمل نصايحنا يا جماعة. طبعا النصايح هذه مهمة يعني جزء كبير منها احنا ما نطبقها بس يعني نحاول ان نعيش التجربة وياكم وننصحكم وننصح انفسنا صح عرفات
2: مثلا.
1: نعم يعني ايش
2: طيب عرفات وصلت انت طلعت من ديرة
1: ضيعت شنطك.
2: مو انا اللي ضيعتهم. لحظة مو انا اللي ضيعت. لا هم اللي ضيعوا.
1: كان معك الايصال
2: طبعا.
1: زين مطبق النصيحة.
2: لا انا لعلمك بعد مو بس مطبق النصيحة. انا يعني قاعد انتظر الفترة القانونية عشان اذا ما وصلتني الشنطة اقوم ارفع على فئياتها اللي هي الهيئة الدولية للطيران واللي من خلالها انت تطالب بغرامة يعني المفترض انها توصل لك كمبلغ مالي. لا انا فاهم النظام. أنا سافرت ورحت وجيت وخلاص ما
1: يردوها.
2: إيه بصراحة أبي أغراض اللي فيها. تخيل عاد إنه بعد الرحلة وأنا شارية ومتشارية وجايبة أغراض وضيعت.
1: هذه تقهر عاد.
2: جدا.
1: عادي أروح وأنا رايح.
2: كيف مو مشكلة خلاص ضيع. إيه بشتري لي وأنا هناك. طيب وأنا راجع أنا شريت خلصت.
1: إيه والله قوايش
2: قوايش لا قوايش أشتريها يعني.
1: طيب. نذكر بس برقم البرنامج
2: 013-811-7991 أو 013-811-7992. خلونا أعزائي نروح معاكم للطايف هذه المنطقة الجميلة واللي فيها أكثر من منتج وميوة.
1: الله
2: بصراحة ملفتة. لفتني إحنا الأسبوع اللي طاف تكلمنا عن الرمان وأنا أتكلم مع الأستاذ أحمد اللي هو كان ضيفنا الأسبوع اللي طاف عن الرمان. قال ترى عندنا إحنا برضو مزارع عنب.
1: عنب؟
2: عنب. فإن إحنا عندنا في السعودية كروم عنب. هذا شيء جديد علي.
1: عنب عرفته كروم إيش؟
2: الكرم مزرعة العنب يسمونها كرم. معلومة جديدة عليك؟
1: نتعرف عليها بعد شوي.
2: يلا الحين تقعد تتعرف عليها الحين. مع ضيفنا الأستاذ عايش الحشاش. أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير.
2: حياك الله. يعني أستاذ عايش المزارع العنب شيء ملفت إنها صارت يعني تزرع عندنا هنا في السعودية. من متى والطائف تزرع العنب؟
6: بالنسبة للطائف فهو فاكهة معروفة بسلة منطقة مكة المكرمة. من قديم ولكن في السنوات الأخيرة بدأنا في تطويره ظهوره إلى الإعلام وظهوره إلى المناطق الأخرى. نعم. وتشتهر منطقة بني سعد ومحافظة ميسان بالعنب الطائفي الأبيض والأسود والأحمر.
1: ما شاء الله.
2: اللحظة، في عنب أبيض؟
6: أي نعم.
1: الأبيض هو الأخضر صح؟
6: الأبيض.
2: لا، قال لك عنب أبيض وأخضر وأحمر، يعني في ثلاثة أنواع.
6: أخضر. أحمر وأسود.
2: وأسود.
6: وأبيض. أيوه.
1: أي الأبيض هو اللي إحنا نشوفه أخضر.
2: أها.
6: أيوة الطائفي.
1: نعم جميل.
2: زين، الأنواع هذه من وين جتنا؟ هل هي يعني المنطقة دارجة على زراعتها، ولا أنتوا شفتوا أن البيئة والتربة مناسبة فيلا زرعنا عنب؟
6: لا، العنب الطائفي عنب معروف من زمن قديم، معروف الطائف بالجودة الممتازة اللي هو العنب بني سعد.
1: ما شاء الله.
6: العنب الأسود كذلك متواجد ولكن كان بكميات قليلة، والآن بعد الرؤية الجديدة اللي عرض 30-40 بدأنا في زراعته لوجود خصبة التربة في بني سعد ومنطقة الطائف ومحافظة ميسان بالخص. أثبتت وجودها والحمد لله، طلع العنب من العنب الأشهر والأفضل والأجود.
1: ما شاء الله. طيب وش الأنشطة اللي ممكن الزائر يشاركها معاكم في مزرعة العنب؟
6: يشاركنا طبعا في التقليم وفي جناء الثمار وفي الزراعة وطريقة السقيا أو الري.
1: يعني أنا زائر الحين أستاذ عايش، وصلت عندك، عطنا كذا التجربة كاملة كيف ممكن أعيشها معك.
6: أول شيء يجينا الزائر، فإذا كان في مزارع وفي وقت الحصاد فنعلمه كيف طريقة الحصاد ويشاركنا فيها، ويشاركنا كذلك في الري كيف طريقة الري، لأن العنب يختلف عن الفواكه الأخرى.
1: ما شاء الله.
6: وطريقة التقليم برضو تختلف. فيشاركنا في هذه وطريقة الجينة، هذه الثلاث الطرق التي يتابعنا فيها، والزراعة كيف نزرع العنب.
1: حلو. جانا معكم العنب، وش نصيبه منه؟
6: أكيد أنا أخذ هدايا منه، يأخذ من منتجاته الزبيب ومنتجاته المربى، منتجاته هدايا معروفة، العنب يطلع زبيب وكذلك المربى.
1: نعم. يعني عندكم محل في نفس المزرعة تبيعون المنتجات هذه؟
6: أيوة، إحنا الآن بدأنا في نزرة الريفية ومتاجر صغيرة في المداخل.
1: ما شاء الله.
6: نطلب من السياحة إن شاء الله أن تدعمنا في هذا، حتى يكون عندنا متجر صغير داخل المزرعة وعلى مدخل المزرعة. وبرضه اللي هي على النزل الريفية، لأن تعرف إحنا الحين إن 5 سنوات بدأنا فيها، لكن نحتاج إلى دعم، وإن شاء الله وزارة السياحة تسمعنا اليوم وتدعمنا.
1: أكيد أكيد إن شاء الله.
2: المزارع العنب أنتوا في الطائف، ما أدري إذا دمجتوها أيضا ضمن النزل الريفية، المقاهي الريفية، بحيث أنه ممكن أي زائر مثلا يجلس ويذوق المنتجات بشكل كذا مفتوح يعني.
6: نعم، هذه موجودة الآن في بعض المزارع، تعرف هذه حديثة علينا جديدة، ولكن موجودة في بعض المزارع ومفتوحة المزارع لأي زائر ولأي مكتب سياحي

0: الطائرة؟
1: بالنسبة حنا الآن مختصرين على الأسرة، أسرة الذي هو في المزرعة، بحيث أن نعمل المربى والدبس والزبيب ونطبخ إن شاء الله، أن تكون هناك عندنا مصانع في الطائف، وإن شاء الله الفكرة هذه موجودة، وإن شاء الله السياحة تدعمنا فيها، يكون عندنا مصانع صغيرة في البداية، وإن شاء الله من الأحسن للأحسن.
2: والله بيني وبينك أتوقع شغل الأسرة راح يكون أفضل من المصانع، يعني الذوق المربى فريش بشغل أمهاتنا وخواتنا، يعني يختلف تماما عن المصانع،
0: وجودة تكون أعلى في العادة.
1: بس لما يكون في دعم إن شاء الله سياحي من الزارع على صاحب المزرعة، حيكون هناك زي المصنع وأفضل، لكن تفتقد إن شاء الله. إن شاء الله يكون في دعم
2: إن شاء الله
1: تتمدد، وإن شاء الله يزيد الكمية، تزيد أكثر من كذا إن شاء الله.
2: وش اللي يميز العنب الطائفي عن غيره؟
1: عنب الطائفي يتميز بالحجم وباللون والطعم.
2: ما شاء الله.
1: ليش؟ لوجود التربة الخصبة في منطقة الطائف، وتحديدا في بني سعد.
2: الله.
1: هذه تميزت بحيث أن كسبنا من بعض المنتجات الخارجية وأثبتت برضو جودتها. ولكن احنا نتميز باللون الابيض، العنب الطائفي الابيض والعنب الاسود والعنب الاحمر.
2: فيها بذور داخل؟
1: نعم، البذور من جودة العنب انك تلاحظ البذرة داخلها بالعين تشوفها.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
0: في الانواع نعم في تفضل
2: تفضل.
1: اقول اللي ميزنا التربة، وميز المنتج الآن معروف دوليا،
2: ما شاء الله،
1: دول الخليج
2: ما شاء الله،
1: خص عنب الطائف
2: اي
1: والرمان.
2: نعم ما يحتاج.
0: في انواع استاذ عايش يعني مشهوره عالميا، مثلا نوعيه من العنب مثلا اللي يسمونها الكوتون كاندي، اللي تجي كذا اللي هي العنب الابيض ويكون حجمها كبير بدون بذور، وطعمها كذا يعني تحس فيها كمية المياه بطعم حالي،
2: سكرية
0: جدا. فهل ممكن مثلا شيء من هالنوع في المستقبل يكون موجود عندكم؟
1: والله نقول إن شاء الله أي نوع يثبت جودته عندنا إن شاء الله نطمح له، ولكن إحنا تميزنا بالطائفي نظرا لشهرته وتميز عن الأنواع الأخرى.
2: وش نسبة الحلاوة مقارنة بالحموضة في العنب الطائفي؟
1: العنب الطائفي في عند النضوج ما تلقى فيه حموضة أبدا، حالي ويشرك لما تأكل يشرك، ومعروف الحلاوة الطائفي معروف، أنا بدون أني أعرف أنا معروف من الأزل.
0: نعم
1: العنب الطائفي.
0: أنتوا في الطائف ما شاء الله منطقة تعتبر سياحية من الدرجة الأولى، وفي عندكم مجموعة من المنتجات المميزة، يعني إن جينا للورد الطائفي، للرمان الطائفي، الآن اليوم كلامنا عن العنب، بس مع ذلك إنتاجكم بجودته العالية بس مو كبير، ما قاعد يتوسع مثلا يغطي داخل السعودية وخارج السعودية بكميات كبيرة، أنا قصدي ليش؟
1: هنا جيتيني في سؤال حساس وأشكرك على السؤال. السؤال هذا نتمنى من وزارة السياحة والزراعة دعم الخزانات ودعم مصائد المياه، لأن مصائد المياه عندنا قليلة، فنتمنى دعمها حتى نصل إلى إلى إلى إلى إلى
0: إنتاج عالي
1: إلى الكثير.
0: نعم،
1: إحنا قلة الموية عندنا أثارت عنق للمواطن. الخمس سنوات هذه فيه نوعية وفيه زيادة في الزراعة لوجود المهرجانات هذه اللي صارت وسوت لنا اتساع في الرقعة الزراعية، خاصة في محافظة ميسان بعد اهتمامها من محافظة ميسان الله يجزاه خير ومراكزها، بدأ التوسع.
0: حلو.
1: ونتمنى بس الدعم من السياحة على أساس إنه المزارع يصير فيه تنافس.
2: صحيح. طيب أستاذ عرفات، يمكن وصلت لكم بطريقة غير مباشرة من خلال مزارعين آخرين، وينكم عن السوشيال ميديا، عن منصات التواصل الاجتماعي في ترويجكم لسياحة العنب أو لمزارعكم؟
1: هذا السؤال برضه أعتبره وجيه، نظرا لأن هنا عندنا قليل يعني الثقافة.

0: هذه اعتبرها شبه معدومه موجوده لكن شبه معدومه. نطمح ان شاء الله انهم يصلون، ومن الساعه هذه ان شاء الله انهم يكونوا معنا ويلاحظون ملاحظاتنا. فعلا الدعم ضعيف شويه من التواصل. الدعم التواصلي في
1: انتوا ليش مو قاعدين تسوقون مزارعكم في السوشيال ميديا؟ هذا اللي اقصده بالسؤال.
0: والله ان شاء الله احنا بادرين، ولكن نطمح ان شاء الله للاجود. ان شاء الله احنا بادرين الجهد وممكن ان مقصرين شوي، لكن نتمنى ان شاء الله ان نصل الى الطموح اللي تبغونه.
1: كم سعر الكيلو؟
0: الكيلو عندنا هنا يتراوح من 50، من 25 الى 50، ولكن فيها نوع متميز شويه اللي هي تصل يمكن ل 70.
1: هذه الحبه الكبيره هذه ولا؟
0: اي نعم، هذه النخبه يسمونها نخبه النخبه.
1: ما شاء الله.
2: زين، الحين المنطق يعني بما أن حتى اللي يعرفون بهذه المنتجات مو كثير، فشلون الإقبال السياحي؟ شلون الزوار لما ينزلون عندكم؟ شلون يعرفون أيضا عن المنتجات بحيث أن يجون يزورونكم في المزارع؟
0: والله أختي هذا بالنسبة للزوار فهم من سنة في سنة في زيادة.
2: ما شاء الله، حلو.
0: من سنة في سنة زيادة. من إيش؟ من وجود الفعاليات اللي هي المهرجانات، وبرضه بس عاد برضه نفتقد احنا مكتب ارشادي. ودنا والله المكتب الارشادي لو يجي المنطقه يكون افضل، ويعطي ان شاء الله نبذه كويسه عن المحصولات هذه. احنا في 5 سنوات هذه فيه تطور شويه، لكن نطمح لاكثر ان شاء الله باذن الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: المنتجات ايضا ما بين دبس العنب مثلا،
1: في دبس عنب؟
2: اي طبعا،
1: خبر دبس رمان
2: وخل عنب وش اسمه وأيضا الزبيب وغيره. شنو أفضل المنتجات اللي أنتوا يعني تحسون أنها هذه النخبة ما تنتجه كروم العنب عندكم في الطائف؟
0: المربى.
2: حلو.
0: المربى والزبيب.
2: المربى والزبيب أحسن شيء.
0: اي نعم،
2: احنا لازم نمركم صراحة. أنا من نوعية من الناس اللي تحب المربى، والزبيب صديق أولادي.
1: مربى مع قشطة، خلاص أنا ضعت.
0: الله يحييكم،
1: طول عمرك.
2: نبي نتكلم معاك أيضا، يمكن سعود سألك هذا السؤال ولكن أبي أنا أتوسع فيه. جاكم الزائر وأنت بتسوي له مسار سياحي داخل المزرعة عندك، مزرعة العنب. شنو المسار اللي تقترحه عليه؟ يعني من وين تبتدي معاه وين تنتهي؟
0: أبدأ من عنده من الزراعة.
2: حلو.
0: أبدأ علمك كيف طريقة الزراعة، كيف طريقة التقليب، كيف طريقة الري، كيف ماشي. طريقة الجناء.
1: خلاص انت خليته يفتح مزرعة الحين، ما شاء الله. أسرار. أيوة. هذه أسرار.
0: هذه خطوة بخطوة حتى اني
1: ما شاء الله. نعم. مسلم.
2: انتو من وين تعلمتوها استاذ عايش؟ هل انتو مثلا اهاليكم كانوا مزارعين فانتو يعني اخذتوا منهم، ولا هي مهارة جديدة ايضا كمنتج دخل متأخر مثلا؟
0: لا ما هو متأخر. أقول لك من الطفولة وحنا مع العنب.
1: ما شاء الله،
2: حلو.
0: وهذا من الأجداد.
2: نعم.
0: هو اللي ميزنا أنه من الأجداد، ما هو داخل علينا جديد.
2: أي. فلذلك صار أنتوا فاهمينه يعني متى موسمه متى.
0: نعم، احنا نعرف متى الجني، متى السقية، متى أوقف الموية، متى أقلم. هذه كلها متواجدة عندنا ومتمرسين فيها صراحة.
1: الله.
0: نفوق نفوق نفوق الأخصائيين اللي هو المهندسين شغال.
2: ما شاء الله. إيه طبعا لأن أنتوا الخبرة تلعب دور. ورق لا. العنب عندكم ينفع للمحشو ورق العنب ولا لا؟ خشن.
0: نعم هذا نسيت إني أذكر لك، لأن مع
2: هذا عشق الحريم. لا لا. ورق العنب.
1: ما تزعلهم.
2: وعندكم أنتوا الكبيبة الظاهر أو شيء.
0: لا عندنا الملفوف هذا موجود عندنا. أي نعم.
2: أيوه. العنب. يعني ما شاء الله شجرة العنب مبروكة. لين الورق وهو ينباع.
1: أنا هذه معلومة جديدة علي، إن ورق العنب هو من شجرة العنب.
2: أجل، من وين ورق العنب؟
1: ما أدري، يمكن اسم كذا زي أصبع المها.
0: يؤخذ من العنب في بداياته.
1: ما شاء الله.
0: قبل الحصاد، أول ما نأخذ من تجات العنب اللي هي ورق العنب.
2: يعني قبل ما تقطف العنقود تقطف الورقة.
0: في البدايات.
2: حلو.
0: نأخذ أول شيء ورق العنب.
2: حلو.
0: بعد كده يجينا الحصاد اللي هو وقت نضوج الشجرة العنب. بعدين ندخل على الزبيب. قبل الزبيب ندخل على المربى، إذا حبينا نسوي مربى نسوي مربى.

0: فهنا من محاصيل العنب الشجر مبروكة.
1: الله يبارك ما شاء الله.
2: يعني بصراحة أحييكم كل التوفيق لكم الأستاذ عايش الحشاش، أحد أصحاب مزارع العنب في الطايف، واللي فعلا أنا بالنسبة لي المعلومة جديدة أن في مزارع عنب من زمان في الطايف. أنا اللي أعرفه ورد الطايفي ولا الرمان، أنه العنب أيضا مترافق معهم، معناته أنه ما شاء الله يعني إحنا في بلدنا كل شيء متوفر. شكرا لك أستاذ عايش على هذا اللقاء، ما قصرت.
1: يعطيك العافية،
0: بارك الله فيكم وشكرا لكم.
2: حياك الله.
1: يا هلا ومرحبا. نروح وياكم اكيد مستمعينا للدندنه مع خليل. الله

0: أحلى ختام ممكن يصير في برنامج هوا بلادي مع محمد الحربي. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مستنون لجميع إذاعة الرياض، إذاعة الشرقية، محمد الحربي مساء الجميع.
0: ولكل من يسمع محمد الحربي.
2: وين قاعد يا محمد؟ وين قاعد؟ صوت إزعاج عندك.
1: عندي أنا جالس في مطعم صراحة، عشان كذا في شوية، عشان كذا مسبب شوية طالع في الصدر.
0: طيب اعزم يا أخي على الأقل.
1: الله حييكم. الله
2: أعطيهم خلل
0: جواعة ثلاث ساعات انهذر.
1: يا أخي لو بالود كان نقول الله يحييكم.
0: طول عمرك.
1: ما نقدر على
0: الله يبارك فيك. ها أبو حميد قول لنا، ميزانيتك محدودة وراك سفرة، وش أول شيء تتنازل عنه؟
1: أكيد أنك بس وقف إذا كان عندك يعني ملتزمات، يعني ودون بسيطة كده على المحلات القريبة بتسجلها إلى ما تجيب لك سفرة.
0: شلون يعني؟ قصدك بتقضي الفترة هذه ديون عشان ما تصرف وبعدين تصرفها في السفرة؟
1: أيوة، يعني أنك أنت بتوقف مثلا تسديد بعض الأشياء القريبة منك عشان لين تجي من السفر بعدين تقدر تسديد.
0: حقوق الناس. طيب يعني بعيد الشر طاحت فيك الطيارة ولا شيء؟
2: يعني
0: بعيد الشر، بعيد الشر يعني. بس
1: ما سمعت والله.
2: أحسن زين، الحمد لله أنك ما سمعت.
0: خلاص ماني قايل شيء.
1: أنا ما سمعت الصراحة، لكني أقول إن يعني الواحد مثلا يوقف عن مثلا بعض ال يعني تسديد الأشياء القريبة زي البقالة وزي مثلا
0: محل
1: زي كده، وبعدين يأجلها
2: يعلق كم شغلة لين يرجع.
1: نعم نعم
2: نعم. شكرا لك يا محمد، يعطيك
0: العافية. ولا حد يطبق فكرة محمد.
2: بنكمل معكم كم نصيحة مهم إنكم تطبقونها وقت السفر.
0: هذه النصائح طبعا اللي مراضين ندخل فيها بالعميق شوي، يعني علقنا على أول نصيحة فندخل وياكم إلى النصيحة
2: اللي ضيع عفشة ومسافر. أيوة. شركة الطيران ما جابت العفش حقه، شنط، الدنيا هذه كلها، شنو المفروض يسوي؟
0: نعم، أول ما توصل المطار وما لقيت شنطتك ضايعة، شو السالفة؟ وين الشنطة؟ صحت خمس دقائق أوكي خلاص استقريت نفسيا، روح على طول بلغ مباشرة في المطار عن شنطتك انها مفقوده. ايش رايك بالوصف؟ واقعي
2: لا حبيته، حبيته. أيه. بالذات انه مثلا في كثير من الرحلات عاده اذا ما انشا يعني ما اخذوا الشنطه معاهم فهذه الرحله اول رحله بعدها يكون العفش موجود فيها، فانت هنا ضروري تحط او تعطيهم بيانات مقر سكنك مع رقم جوالك مع عنوان الفندق مثلا، وراح توصلك الأغراض لين الفندق.
0: وين يبلغ في المطار؟ يروح المكتب،
2: مكتب
0: الأمتعة
2: طبعاً.
0: نعم، مكتب الأمتعة دائماً تلقى لوحته كذا طبعاً، ترجم طبعاً بلغة البلد اللي أنت رايح له عشان تعرف وش معنى مكتب الأمتعة بلغتهم، وعلى طول روح للمكان هذا وبلغ عن شنطة وسجل بلاغك يعني. وش نصيحتنا اللي بعدها؟
2: من الأشياء اللي أنا أنصح فيها واللي صارت الآن مؤخراً، حط جهاز تتبع في الشنطة.
0: الله.
2: اي هذه اي
0: الارتاك
2: اي مهمه جدا، تعرف اغراضك وين وخلاص بيوصلك اشعارات على جوالك الشنطه بالضبط وين، ويعني هي في ديرتك بتعرف في ديرتك، هي في الطياره والله ناسينها برضو بتدري، بالمطار مو عارفين وين حاطينها برضو بتدري، فمهم جدا يكون عندك هذا الجهاز تحطه داخل الشنط.
0: فعلا انا هذه مطبقها طبعا يعني بشنط الصغيره والكبيره، يعني في كل شنطه في قط واحده كذا خاشه بمكان سري ما حد يعرفها. ممكن اني فضحت نفسي الحين بكره بنسرق.
2: لا يعني عذرا يعني الحين ما راحوا دوروا الا شنطه سعود.
0: إيه
2: تحديدا شنطه سعود
0: لونها
2: يعني.
0: كحلي وعليها خطوط بيضاء. طيب في نقطة بس قالتها عرفات في البداية لما كنا نتكلم عن النصائح، اللي هو صور شناطك، ها صورها من كل جهة،
2: مهم جدا
0: عشان لما تروح تبلغ يعني تعطيهم الوصف واضح، لونها، حجمها، وش العلامة التجارية اللي هي البراند، وأي علامة مميزة تساعد في التعرف على حقيبتك. يعني مثل عرفات من النوع اللي عادي تاخذ شنطة فسفورية كذا فاقعة اللون،
2: مو عادي. أي. أنا أخذ شنطة فسفورية عشان
0: تميز
2: أعرفها،
0: وهذا الصح بغض النظر عن ذوقيات يعني.
2: والله ما رايح عشان ينبهرون بشكل الشنطة. أي. أنا بعرف شنطتي أول ما تنزل على السير.
0: بالضبط، فأعرف يعني مواصفات الحقيبة عشان لما تبلغ تبلغ وانت واضح يعني. وطبعا تقعد تبلع ريقك وانت تشرح يعني، اشرح زي
2: لا تلاقي بذات إذا بنات تلاقيها نشف دمها في هذيك الحزة انه شلون يعني وين راحت الشنطة. من الأشياء اللي دائما أنا أنصح فيها، أنتوا بتسافرون ديرة ثانية لا تشيلون معاكم مجوهرات. ما مدري اللي بتسافر مع مجوهراتها ليه؟ ليه؟
0: سسورات،
2: شنط غالية،
0: تشخرة،
2: أغراض الفاضي. غالية ليش؟ أنتي مسافرة تفلينها تستانسين، لا تكلفين، خذي معاك الأشياء البسيطة. إذا عندك فيك خذي الفيك،
0: مو فيك يعني عشان ما ندخل فيك. بس يعني خليل طبعا كل شيء مقلد. لا في السفرة أقصد، ولا هنا أنت ما شاء الله عليك براندينج ما شاء الله. فالفكرة يا جماعة أن البس يعني خذي اكسسوارات الأشياء هذه، لساعات غالية ما أدري وش يعني.
2: لا والله صاروا ينسرقون، صاروا إحنا لا لا معلش إحنا صرنا كخليجيين لأنه إحنا نحب نكشخ صراحة، يحب يكشخ بلبسه بالاكسسوارات بالعطر، فصاروا مستهدفين أنهم ينسرقون. خلونا نتبسط شوي قد ما نقدر ونلبس أشياء عادية
0: صحيح،
2: بحيث ما نلفت النظر.
0: بالضبط. وفي نقطة مهمة يا جماعة، يعني الأغراض الأساسية أو المهمة أو الرئيسية خلها معك في شنطة اليد، مثل الأدوية، وثائقك، جوازاتك، بطاقاتك البنكية وغيرها، شواحن، قطعة ملابس إضافية كذا عشان لا قدر الله ممكن تتأخر يوم يومين الشنطة. يعني خلي عندك بعض الأساسيات في حقيبة اليد، والشنطة الثانية خلها يعني حط في بالك أنك تبي تستخدمها في اليوم الثاني مثلا أو الثالث، فهذه نقطة مهمة جدا.
2: أنت بلغت ورحت مكتب البلاغات، قدمت البلاغ، تبي تشوف أنت بعد يعني طلعت من المطار بتروح الفندق، صدقني ما تهجد، لازم يكون عندك رقم البلاغ. كل شويتين دق عليهم، ها وصلت الطيارة الثانية، أغراضي موجودة، غثهم شوي، مو غلط شغلتهم يردون عليك طبعاً. بالذات إنهم هم اللي مقصرين وهم اللي مضيعين العفش.
0: عرفت أنت من النقاط بعد اللي هو المشتريات الضرورية اللي اشتريتها بعد ما ضاعت الشنطة، احتفظ بالفواتير هذه عشان بكرة تعرف تطالبهم. صح،
2: أنا بالنسبة لي أنا الموضوع غريب يعني. لا هم خليني أقول لك إن لك حق في أنك غرامة التأخير، إن أغراضك وصلت وضاعت هذه في غرامة عليهم، أكيد هم رح يدفعونها، بس مشترياتك ما رح يدفعونها. تخيل عاد واحد
0: مكفولين فيكم
2: لحظة واحد.
0: طيب ليش تقول النصيحة هذه؟
2: لا لا النصايح هذه يعني كغرامة إنه راح تستلم أنت مبلغ الغرامة. بس تخيل مثلا اللي ضاعت شنطته هذا كان مثلا من طبقة أرستقراطية مثلا وراح براندات.
0: إيش هذه الطبقة؟ أنا معلش
2: البرجوازية،
0: من الطبقة الكادحة.
2: فالكادحة بتروح سوق عادي وبتشتري لك اللي قدامك، هذولاك بيروحوا براندات. كم السعر؟ فرق السعر كبير، صح؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. فلذلك يعني أنت لك فلوس الغرامة بس.
0: وصلنا أكيد وياكم لختام حلقتنا لليوم، بحزن صراحة نفتقدكم، لكن إن شاء الله لنا لقاءات أخرى أمتع وأسعد بإذن الله. كان معكم طبعا من الكنترول مخرجنا خليل العيسى، يعطيه العافية، تحية له،
2: طلعت روح اليوم. أيوة مسكين.
0: وأكيد من التنسيق والإعداد ياسمين السهيمي، وطبعا أرافق سيدة الإذاعة الأولى بالنسبة لي الأستاذة عرفات الماجد، وكان معكم من خلف المايك محدثكم سعود العقيلي.
2: يعني عيشها بالطول وبالعرض. شكرا لكم أعزائي، كنا معكم في هوا بلادي، ورح نلتقيكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء،
0: مع السلامة.

0: بسيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: عندما تتجاوز التقنية الحدود، تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
3: أهلا وسهلا بمستمعينا ومتابعينا في خوارزميات، وفي حلقتنا هذه سنكمل ما بدأناه من حديث حول تقنية أو فكرة راج، التي هي مساعد أو ذكاء صناعي توليدي، ولكنه معزز بالاسترجاع والمزيد من الثقة فيما يعطي من معلومات بناء على أدوات أو إضافات نضيفها نحن إليه. مهندس مصطفى، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا أستاذ صالح، وأهلا بالمستمعين.
3: اليوم لدينا خطوات تطبيقية أكثر وعملية حول الاستفادة القصوى من راج.
4: جميل جدا. احنا خلينا نذكر المستمعين بما سبق، تحدثنا عن الراج. الراج هو امتداد هو علاج لمشكلة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. احنا حكينا قصة إذا تتذكر في الحلقة الماضية، إنه الأنظمة عندنا أنظمة خبيرة، ميزتها إنها تجيب بشكل صحيح ولكن هي غير مبدعة. وهذه الأنظمة العادية مثل الكالكوليتر، 1+1=2. بعدين طلعنا بالذكاء الاصطناعي العادي اللي هو تعلم الآلة كموظف مبدع، مو مبدع، ذكي. الفرق بين الذكي والمبدع، الذكي هو يأخذ أمثلة ويصنع لنفسه قواعد.

0: وهذا ينطبق على الذكاء الاصطناعي إن كان تعلم الآلة أو التعلم العميق Machine Learning أو Deep Learning. هذا ذكي يصنع القواعد عن طريق الأمثلة. ميزته أنه هو ذكي، ولكن عيبه أنه غير مبدع، وأيضا ممكن هناك احتمال الخطأ. بعدين جاء موظف ثالث مبدع، تعطيه فكرة يعطيك مقالة يعطيك قصة، لكن وين مشكلته؟ مشكلة الذكاء الصناعي التوليدي هو الإجابة الخاطئة، بعض الأحيان يخطئ بثقة، وهذه اللي سموها مصطلح الهلوسة. وهنا عالجوا هذه المشكلة عن طريق الراج، يعني بنسبة كبيرة عالجوها، ما نقول 100%، عالجوها بالراج. الراج هذه اللي يسموها Retrieval Augmented Generation، الذكاء الاصطناعي التوليدي الموثق بالاسترجاع أو المعزز بالاسترجاع. شلون بالاسترجاع؟ يعني قبل لا يفكر هو بنفسه أنت تعطيه قاعدة معرفية، بياناتك ملفاتك كلها، إن كانت هذه القاعدة المعرفية بشكل شخصي أو على مستوى المؤسسات أو الشركات. اليوم خلينا نعطيك مثالين، مثال إلى الشريك الاستراتيجي أو شريك أو كيف نستخدمه بشكل شخصي، وكيف نستخدمه على شكل أو على صعيد مؤسسات وشركات.
1: طيب نبدأ بالحديث على الشكل الشخصي وكيف نستفيد منه.
0: جميل. إذا الموضوع بشكل شخصي أما تحت أو فريق بسيط وصغير، ممكن استخدام الجوجل نوتبوك LM، وإذا تتذكر سبق وتحدثنا عن هذه التقنية اللي هو جوجل نوتبوك LM، هو منتج من شركة جوجل. النوتبوك هذا نوتبوك كأنه أنت قاعد تحط بيانات، هو مبني على قاعدة الجيميناي، هذه المساعد الذكي. كيف يعزز؟ أنت تعطيه المصادر، تنشئ ملف أو تنشئ مشروع جديد، يعني تدخل على نوتبوك LM دات جوجل دات كوم أو تبحث في جوجل تكتب نوتبوك NOTE BOOK LM كلمة واحدة، راح بيوديك على الموقع. الموقع بسيط جدا، في ثلاث أقسام. القسم اللي على اليسار هو مصادر، هو أول شيء بيقول لك طبعا بتنشئ، هو يعتمد على كلنا احنا عندنا حسابات على جوجل، ولذلك استخدام مرة سهل. والميزة ان جوجل نوتبوك LM مجاني، ما مو بفلوس، فانت تقدر تستفيد منه وعلى كل الأصعدة، يعني طالب ممكن يستفيد منه، الباحث ممكن يستفيد منه، الموظف ممكن يستفيد منه. فإذا أنت عندك مشروع معين، إنشاء مثلا أو إعداد حلقة، أنت تعطيه المصادر المعرفية. المصدر المعرفي ممكن يكون ملف جوجل، ممكن يكون ملف PDF، ممكن يكون موقع، ممكن يكون فيديو على اليوتيوب. راح ياخذها كلها ويعصرها. شلون يسويها؟ هو بنفسه ما يحتاج يسوي له شيء، هو طبعا يفهرسها بشكل رقمي يسموه embeddings، لأنه الجيميناي ما يفهم الكلام بشكل طبيعي، لابد أنت تأرقم البيانات، هو يسويها على شكل يسموه tokenization tokens، فهذه يرتبها ويصنع له هو قاعدة البيانات. خلاص أنت أخذ البيانات المعرفية، هو لا زال عنده هذا النموذج، نموذج اللغات الكبيرة LLM اللي مدرب من العالم كله، من بيانات العالم كله، ولكن عنده قاعدة معرفية خاصة فيك، وتسأله هو طبعا وخلاص، تسأله وهو يجيب حسب المصادر المعرفية اللي انت عطيتها وياه،
1: وهو بالتالي يفهم انه هو مساعد لك بشكل شخصي.
0: نعم.
1: متى اقدر اخليه مثلا يعني يساعدني في ايش بالضبط؟ وهل ممكن اني مثلا اخليه يرد عني في اتصال، يرد عني في واتساب مثلا؟
0: في جوجل نوتبوك لا، هذه موضوع الأتمتة راح نتكلم فيها لاحقا ان شاء الله، كيف هو يريد عنك، لان تحتاج هنا بوت. هذا البوت ممكن يكون في موقع ويب أو ممكن يكون في تطبيق مثل واتساب.
1: خلينا نواصل حديثنا مهندس مصطفى بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في تقنية الراق والذكاء الاصطناعي المعزز بالاسترداع لاستخدام أمثل وبعيد كل البعد عن الهلوسة أو عن الخطأ. المصادر اللي ذكرتها مهندس مصطفى، نتكلم عن أشياء على سطح المكتب ولا أشياء في السحابة اللي خاصة فيني على جوجل؟ إلى أي درجة هو ممكن يفهم مثلا صور شخصية لي أو بياناتي أو شهاداتي أو
1: هو حسب المعلومات اللي تعطيها وياه. يعني اعطيني مثال، اعطيني مشكلة شخصية انت بالنسبة لك وانا بقول لك كيف اساعدك.
0: يعني مثلا عندي

0: الجنك ميل يمتلي بأشياء مع أني أحضرها وترجع لي.
1: إيش هدفك هنا؟
0: أنه يعني يقوم بالنيابة عني بحظر الحسابات اللي تتكرر.
1: هذا موضوع ممكن الإيميلات نفسها أو محرك الإيميل نفسه جيميل أو الأوتلوك، أنت ممكن إذا في دومين مو عاجبك تعمل له هذا سبام أو أنه
0: ترجع المشكلة.
1: معناته أنه ذاك ذكي يقدر يغير. بس هنا أنا هنا لا، أنا أبغى أتكلم عن شيء مختلف. يعني أبغى أنت تعطيني مثال عن نشاط أنت تسوي، إن كان طالب، إن كان ابنك، أو إن كان أنت في وظيفتك، أو حتى في الوضع الطبيعي في القراءة. مثلا عندك كتاب تبغى تلخصه، هذا الكتاب تخليه بي دي اف، تفتح نوتبوك الام ترفعه كبي دي اف أو يوتيوب، وبعدين تسأل وجاوب. طبعا الطالب نفس الشيء ممكن يستفيد منه التكست بوك. هذا في واحد جاني قال أنا والله عندي يا مصطفى مادة ضخمة وأنا لابد أمتحنها من دون دراسة، فأنا أبغى أتعلم بشكل ذاتي والكتاب كبير ما في مانيوالز، شلون؟ أنا نصحت بجوجل نوتبوك الام، قلت له عطني الكتاب هذا على شكل بي دي اف، روح المكتبة سوى أي شيء، أهم شيء تعطيني الكتاب على شكل بي دي اف. فلما تعطيني وياه أرفعه هو يقرأ وخلاص، أنت امشي معاه قول له أنا الحين أبغى أدرس الفصل الأول، أعطيني وش أهم النقاط فيه، بيعطيك. طب يلا خلنا نبغى أدرس فقرة الأولى، هو بيعطيك. طب هذه ما فهمت، ممكن تعيد تشرحها، يشرحها لك. وبعدين لما تخلص قول يلا أعطيني امتحان بسيط، فراح يعطيك امتحان، يلا صحح لي، بيروح يصحح لك. هو صار استاذك الشخصي، فرائع جدا، يعني نقلة نوعية لتعليم. ما راح فعلا، ما لنا غنى عن المعلم، ولكن هذا راح يحل أزمة كبيرة وراح يرفع مستوى التعليم الذاتي. فهو الحمد لله الله يوفقه، يعني هو لسه لا زال، وإن شاء الله يعني نشوف كيف تجربته. يعني هذا على صعيد الطالب، تحت أيضا على صعيد الوظيفة أو الباحث، عندك تبغى تعمل بحث تحط كل المصادر. مرة عملت محاضرة صحية يعني لأطباء، فكان الموضوع عن الوقاية من الأوبئة، الموضوع متخصص تقول احنا ما نقدر نثق بتشات جي بي تي ولا نثق بذول الجيميناي وكوبايلت، لان احنا موادنا متخصصه جدا. فقلت استخدمون جوجل نوت بوك ال ام. انت كباحث حط مصادرك، كل المصادر الريفرنسز المراجع كلها هناك، وقس على ذلك. حتى الان تشات جي بي تي وذول ممكن فيها الراق، لان اذا لما ترفع الملفات انت قول له هذا مصادري، يعني ممكن هذا ايضا الخيار موجود في التشات جي بي تي.
0: صحيح. الخصوصيه وسالفه الخصوصيه، يعني الى اي درجه ممكن يحافظ عليها وسريه المعلومات ومبدا الافصاح، كوني انا يعني قد اعطيه اشياء تخصني ويمكن ما ابغى يطلع علي، ولا بمجرد اني ما وافقت اظنه خلاص كل شيء يعني متاح.
1: هو حقيقه هذا موضوع جدا حساس، وانا ممكن ما اقدر اجاوب عنه، ما ادعي يعني علم لا اعرفه، يعني سايبر سيكيورتي موضوع كبير، يعني ممكن يعني في يوم ما نستضيف واحد في الأمن السبراني وكلمنا. أنا لأنه أنا متحيز إلى الذكاء الاصطناعي، فممكن أقول ماكو مشكلة.
0: لا أقصد أنه يعني ما هي المعلومات الخطيرة بقدر ما هي المعلومات اللي تخصني، سلوكي، انطباعاتي، ما أرغب وما لا أرغب، حتى أنواع الأطعمة اللي أبحث عنها. يعني هذه تجاريا تفيد في انه منصات كثيره قد تشتريها من هذه التطبيقات.
1: اي ماكو يعني مالك اللي تؤمن بان بياناتك كلها ماخوذه، يعني انت معرف في الانترنت اكثر من الواقع. يعني جوجل يعرف وين انت تروح، وين انت تجي، هذا الجي بي اس يعرف وين تحركاتك. هل تعتقد أن هذه البيانات كلها احتراماً لخصوصيتك يضيعها؟ ما راح يضيعها، موجودة
0: ولها قيمة في النهاية.
1: طبعاً
0: في عالم البزنس،
1: في عالم البزنس أنت الآن الواتساب في دعايات ما في دعايات، لكن هو من أكبر قواعد البيانات. الإكس أو تويتر من أكبر قواعد البيانات، تبيع ديتا لمين؟ الله العالم. مين صاحب المحتوى؟ أنا وأنت.
0: صحيح. وبالنسبة للتاجر أنت سلعة، لأنه يعلم أين ستسافر في العام القادم، فيبدأ بتقديم العروض لك مثلا المناسبة لاختيارك اللي أنت ترغبه.

0: انا شخصيا بالعكس انا احب ابغى يعرف اعرف ان انا الحين ابغى اشتري سياره ها علشان تعطيني دعايات مناسبه الي، فمو كل افصاح مضر. فانت كشخص انت تعرف ايش الافصاح المناسب بحيث انه ما يضرك، يعني لو حتى اخذت هذه الديتا وراحت ما يضرك، الا اذا في لا سمح الله يعني ديتا او بيانات حساسه هني تحافظ يعني تنتبه ما تنشرها في هذه المساعدات الذكية.
1: وحتى بعضهم يحتفظ ببعض المعلومات في أجهزة غير مرتبطة بشبكة أو أنها يعني لا يمكن بطريقة أو بأخرى أنها ترتفع إلى يعني ذاكرة الجهاز.
0: نعم، إحنا في ظلت نقطة أنا أخاف أنه ينتهي البرنامج وإحنا نسولف عن الخصوصية، لأنه لو كنت أنت مؤسسة أو مدرسة شلون تصنع مساعدك الذكي؟ هو في حسب البيئة اللي انت المناسبة لك. يعني انا بذكر بيئتين، بيئة مايكروسوفت وبيئة جوجل. يعني مايكروسوفت عندهم المايكروسوفت كوبايلوت ستوديو، وجوجل عنده اما دايلوج فلو او فيرتكس. يعني انا اميل الى جوجل بس ايضا مايكروسوفت حلو، وانت تدخل هذا ما تحتاج الى برمجة، يعني بتفتح بروجكت بتعطيه الداتا تبعك، وهو طبعا ينقلك الى 4 مراحل، رفع هذه البيانات او المصادر المعرفية، بعدين هو راح يقسمها او انت تقسمها بشكل واضح، وهو بعدين يسوي لها embeddings او الترميز الرقمي اللي الواضح او المعروف لدى نماذج اللغات الكبيرة، يعني يقدر يقراها. وبعدين يعتمد انت هذه البوت تبغى في موقع، فتقدر تسوي ويدجت وتخلي خلاص النموذج يتصل بالموقع تبعك، بحيث الناس لما تدخل موقعك في محادثة بيشوف يقول تحدث مع المساعد الذكي أو الواتساب. الواتساب أيضا فيه خطوات سهلة، أنت ممكن في الشات جي بي تي يقول أعطيني الخطوات لعمل مساعد شخصي معزز أو معزز بالاسترجاع في الواتساب، وبيعطيك هالخطوات.
1: والحقيقة ما عاد يعني أحد يعذر بالجهل، لأنه كل هذه التطبيقات تحاول أن تسهل طريقة تنصيب برامجها أو الاستفادة منها،
0: ومن دون أي برمجة.
1: صحيح. ولذلك يعني الواتساب التجاري مثلا في كل مرة يزيد من الخطوات بشكل يعني منظم، ويستخدم حتى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممن أحيانا ليست لديهم شهادات يعني تعليمية عليا. إذن مستمعين انتهت حلقتنا في خوارزميات، شكرا لضيفنا ولكم، ولنا بكم إن شاء الله لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة.

0: وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة الصلاة الآن، كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختموا بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: القائمين بأمرك، العاملين بشرعك، الذين يخافونك في كل مقام، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وسبحانك اللهم سبحانك.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق.
3: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يوميا تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضا الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضا حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعا له ميوله. أيضا المدارس لها دور مهم جدا. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضا دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاما، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسديا ونفسيا وأكثر توازنا في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم أعزائي الكرام. أرحب بضيفنا الشاعر الكبير.
1: الله يحييك أكثر أبو متعب، وأنا سعيد جدا بسمع صوتك واللقاء معك للمرة الثانية. الله يحفظك.
0: حنا سعداء أننا نسمع صوتك دائما، أنت من الشعراء الكبار طبعا، أنت شاعر فصيح من الشعراء المميزين ونلت تكريمات وجوائز كثيرة، ومن حظنا أنك أيضا شاعر نبطي لجل نسجل معك في برنامج صح لسانك، البرنامج اللي يحرص على كبار الشعراء. هذا طال عمرك سمعنا لك قصة ونبيك تجيب لنا نبذة عنها، اللي هو قصيدة طاح طينة، البرج الأثري في ديرتك الرغبة.
1: طال عمرك هذا برج اسمه المرقب، وطبعا وصل الأمر به من محبة أهل القرية اللي عاشروه بني يمكن أكثر من 300 سنة تقريبا، وأصبح بالنسبة لأهل القرية يعني بمثابة رجل شيخ كبير وقور لمكانة عظيمة. ولذلك أنا بأم عيني يعني شفت الناس اللي قاعدين عند الهدم يبكون. فهو رمز من رموز الرغبة، رمز أثري بني الظاهر عمر تقريبا 180 سنة
0: عاشها. عجيب طويل. هذا قديم جدا، أثري يعتبر.
1: أي أثري جدا. ورمم طبعا رمم ترميم مبدعي قبل، وبعد ما عاد سقط السقطة الأخيرة اللي في عام 1436 أعيد بناءه من جديد. وهو على شكل حلزوني، كنا وإحنا أطفال صغار نرقاه نطلع ونلف نلف نلف، اللي بنيته شوية ها سمينا ما يقدر يدخل في آخره.
0: وش الغاية يعني من بناؤه بالسابق؟
1: هم سموه المرقب لأنهم يرقبون فيه الغزاة القوم اللي يجونهم، وفي فتحات في علوة ممكن تطلع فوهات البندق منه يرمي.
0: طيب أبو بندر، هذا الأبراج، علشان يوم مرينا على موضوع الأبراج نبي لازم نستبين من حضرتك الآن، طال عمرك مثل الأبراج هذه بنوها قبل لظرف معين ولا طول الوقت يعني كان الخوف مستمر؟
1: طبعا هي في الزمن الماضي قبل توحيد المملكة على يد المؤسس رحمة الله عليه كان الخوف يدب في كل القرى، وكانت لها أغلب القرى والأرياف تلقى لها أيضا غير الأبراج سور وقت لما يحين وقت المغرب أو الليل تقفل الأبواب كلها.
0: جميل.
1: وهذا من جانب الحماية طبعا، من باب الحماية.
0: نعم. جميل. كويس أنك ذكرتنا المعلم الأثري وذكرته أنت بقصائدك. أنت يوم قلت القصيدة يا أبو بندر، أول ما بصفتك شاعر فصيح من الشعراء المملكة الكبار، طيب ليش ما قلتها بالفصيح؟
1: والله جت كذا، جت لأن القصيدة كان هدف منها أنه شيء أثري تراثي، وهذه قصيدة تراثية الشعبين يعتبرها شعر تراثي أيضا تداول الآباء والأجداد في وقت مضى، وبيكون لها وقع يمكن عند المتلقي أفضل مما كانت لو فصيحة. يعني
0: مع أنه شعراء الشعر الفصيح مشهورة، أجمل قصيدة كانت القصائد الأطلال
1: اللي لكن أنت ترى الآن عفوا، ترى هذه ذكرتها أيضا في روايتي الآن المتحدث تقريبا الرسمي والأكثر جاذبية عند الناس هو الشعر الشعبي.
0: بيض الله وجهك، هذا أنت أول شاعر فصيح له دواوين في الشعر الفصيح يقول أن الشعر الشعبي يصل أسرع وكذا.
1: هو الجمهور، غالبية الجمهور يتقبل الشعر الشعبي ويستسيغه أكثر من الفصيح. القلة اللي هي طبقة المثقفين، الكتاب والمثقفين، هذا ممكن أنك تلقي عندهم شعر عربي فصيح، أما العامة أغلبهم 70% 80% شعر شعبي أفضل عندهم.
0: جميل، نسمع طال عمرك.
1: طيب يقول: طاح طينه بس ما طاحت سنينه، دام فيكم منها للنخوة بقايا، طيحة سر يعبر عن حنينه للرجال اللي على ظهور المطايا، سره اللي

0: عندهن يستبينه يوم طاح الطين في صدق النوايا طاح والأمجاد في طينه دفينه طاح والتاريخ بترابح حكايا طاح وسلوم الجدود وريح طينه تختبر فينا التكاتف والحماية مرقبا من طين لو بيح كنينه يا كثر ما فيه من حكي وخبايا يا النفوس اللي من الطيحة حزينة ويا العيون اللي على شوفة ضمايا أبشروا بالموقف اللي خابرينه للرجال اللي يسوون السوايا جوه كل صافط ما في يدينا ورخصة ولجلة جزيلات العطايا الثمين اللي مواقيف الثمينة لا مكان الثمين اللي مواقيف الثمينة لا مكان ثابت بين الحنايا الكلام يطول يا بحر السفينة والسفينة بحرها طيب السجايا طيبها من طيب منهم كاسبينه أهلها اللي يستحقون التحايا طاح طينه بس ما طاحت سنينه دام فيكم من هل النخوة بقايا علموا التاريخ يكتب في جبينه طاح طين وقامت عزوم نوايا.
1: سلام عليك يا سلام، صح لسانك يا أبو بندر شاعرنا الكبير محمد السعد العجلان. محمد معنا طبعا، عفوا نقول محمد مباشرة لأنك أنت أستاذ
0: عادي كبير. عادي أبو إيه. وأفضل شيء اللي يقول محمد بالاسم على طول
1: طبعا من باب الميانة يعني، لأن الشعر الشعر أيضا له ضروريات وهذه اعتبرناه من ضروريات الشعر.
0: نعم.
1: معنا طال عمرك الأخ الكريم خالد الشعيفان، محب للشعر وملقي ويقود فريق أيضا يلقون الشعر، وأنا فرحت بالموضوع هذا وقلت له لازم تحضر عدة حلقات عندنا علشان تسمع. وإنت شرايك في الشعر اللي يلقى بصوت شاعر أو يلقى بالطريقة الجديدة الشباب مع موسيقى أو مؤثرات ويكون بصوت هادي أو صوت متهدج أو صوت رخيم؟
0: والله أبو متعب، أنا بالنسبة للموسيقى رغم أني أحيانا أحط بعض المقاطع في التيك توك عليها موسيقى، لكن أنا أحس أن الشعر ما يحتاج موسيقى، الشعر جميل، موسيقى الشعر نفسها موسيقى القصيدة تكفي. لكن بالنسبة للإلقاء أعتقد أن أي شاعر يحب أن يسمع قصيدة يلقى من شخص آخر، يعني لما تنصت لقصيدة من قصائدك ويلقيها شخص آخر يعني تحس بنوع من الراحة النفسية إنه وتستكشف كأنها هي قصيدك لكن كأنك أنت جالس تسمعها وتنقدها من الطرف الآخر.
1: جميل. هذه قصيدة طاح طينة كأنها عجبت، خلينا نسأل خالد نشوف رأيه. خالد الشعيفان شو رأيك بالقصيدة؟ حزينة، وش لو تبي تعطيها أنت الملقين وش تبي تقول لها؟ مش الصفة بصفتك أنت قائد للكون البعض اللي يلقون الشباب اللي معك.
2: أول شيء أمسي على أخي الأستاذ محمد، أسعد الله مساك بكل خير، وصراحة سعيد أن أقف أمام قامة كبيرة في الشعر. وجدت إحساسك ومشاعرك في أبياتك وانت تقول طاح طينة، يعني أنا عارف إيش قد الشعور اللي انت وصلت له اللي خلى الأستاذ محمد السعد العجلان يقول هذه الكلمات الجميلة اللي أنا أتمنى أن ألقيها بصوتي. لذلك يعني أنا أفتخر، وانت قلت كلمة، قلت أحيانا الإنسان وده أنه يسمع قصيدته بصوت آخر، هذا دليل على أن القصيدة قوية لذلك ألقيت من شخص آخر، وأنا والله أني أتمنى لو ألقيها بصوتي.
1: إيش رأيك أبو بندر؟
0: بالعكس، أنا أول شيء الله يمسك بالخير وأتشرف بمعرفتك ومن خلال كلامك، صوتك ما شاء الله جميل ويضفي لأي قصيدة تلقيها يضفي لها جمال آخر.
1: جميل. أنت ممكن استعجلت خالد، حكمت على القصيدة هذه، القصيدة اللي بالبرج، في قصايد عنده جميلة، خلنا نسأله. أنا خلنا نشوف قصيدة عبير المسك.
0: عبير المسك يقول على شط الهدب نوخت ذودي متعب عطشان، تباشير الأمل يبرق سناها في محاجرها، عيون في غياهبها غياهب والمدى عنوان، جهات كلها توصل لنون العين عابرها وقفت لها أخيل في سماها بارق الخلان عسى يمطر حنانة في حنايا قلب سامرها كريمة يا العيون اللي رمقني طرفها النعسان ونكرم يوم بعيون الغوا وقفت ناظرها عليها من الحياة لون وعليها من السحر ألوان وعليها نظرة لا نظرة تفتك خناجرها وعليها شفاه ما أقول الكرز يفتر عن رمان أقول أن الشفايا غيمة والمسك ماطرها أنا اللي لو شربتك وصل ما أروى أبد ضميان ولو كنتي قصيدة عمر ما غيري يسطرها أنا اللي ما كتبت الشعر قبل ألقاك بي إنسان أنا شاعر شفاك وبسمتك والعين شاعرها أنا اللي من جمالك صابني طيش وجهل صبيان وأنا من لام في روحي طفل يسكن معابرها سرابك لو لمحته جرهديا تزهر القيفان سرابك لو لمحته جرهديا تزهر القيعان أشمك ينف الرضوع وعطر زاهرها ولا من غبت في صحرة توجس أطرد القيفان لقيتك بين كثبان الوجع بالشوق غامرها حبيبي يا حبيبي يا عبير المسك والريحان شربتك شوف وضميت الجروح وشان خاطرها شربتك ما رويتك يا حبيبي الساحر الفتان دخيلك لا تخل الروح ضميانة بيادرها على شط الهدب نوخت وادري مكثر الركبان ولكني عزمت تكسر سياج الخوف وعبرها حبيبي يا حبيبي جاء قلبي هاي من شفقان ترى كل الطعون حية فاترها.
1: الله عليك سلام صح لسانك شاعرنا الكبير محمد السعد العجلان. خالد الشعيفان
2: أبي.
1: انت طبعا مش وين طلبت من القصيدة اللي قبل
2: انا لي طلب بسيط
1: حنا سوينا لك
2: من شاعرنا الهايم
1: نعم.
2: والهان أبي قصيدة العنود
1: وش تقول يا أبو بندار؟ تبت أكثر عليك الطلبات الشباب كلهم بحثة وعن اسمك وحرفة واللي وراك واللي دونك
0: أنا قلت لك أنا معسكر وجاهز
1: أي نعم حنا كنا نستعين بأخوك الكريم أبو نايف الآن له الحمد هانت والشباب موجودين ترى يسمعونك بالاستديو
0: ما يحتاج الله يحفظك أنا أبي طلب أبي ابن العنود السعودية
1: سلام
0: أقول عسى الله يحفظ اللي غلاها يسمى الحال عنود على قلبي سطت وأسرفت فيه عنود تساقط في هواها قروم عيال ترجى خفوق انتاب من الغي في غيه توغل غلاها في خفوقي على ما قال يشن الهوى غارات من دون ماوية عنود شعل البدرع والغنج رجال تخلي خلي البال يحتال من ضية تنعم على حسن تناغيه راحة بال تجر الفتون فنون في شكل حورية شعرها تقل شلال لا وشو الشلال شعرها شعاع الشمس يوم انها حية حرير مثل سلك الذهب ناعم قتال تثنى على شمس تضاحك تحت فية عليها شفاه عليها شفايف من كرز والكرز أشكال وشفايف عنودي من كرز ما خلق زي وعليها العيون اللي تمرد على المكحال وأنا مشبه عينها بعين ريمية جمالا تشعلل واشتعل واشعل الآمال تشعلل وشعلل واشعل البيض غارية وإذا بالنحر وصفة بقوله وإذا بالنحر وصف بقوله فلا ينقال جمالا تشعلل واشتعل واشعل الآمال تشعلل وشعلل واشعل البيض غارية وإذا بالنحر وصف بقوله فلا ينقال عذاب مقاديم الصواريخ نارية تدق البعيد ويعترج بالقريب عبال هذه قوتني من لضاها مية كية تعذب خفوقي في هواها وهو ما نال سوى بعض من رجوى مواعيد وهمية أنا اللي فقير وهي غناتي وراس المال وأنا اللي عزيز وعزني حبها لي وأنا اللي لي قاره محمد لفاي اختار أقول إيه مختار بعنود سعودية أسى الله يحفظ لي عيوني لها مدهال عنود على قلبي سطت وسرفت في عنود تشعلل بالدلع والغنج رجال تخلي خلي البال يهتال من ضيا بشرب غلاخة لو خواها سراب اللال وبصفر أساها في المواصل الهانية
1: يا سلام يا سلام عليك صح لسانك يا أبو بندر
0: صح
1: في سؤال من واحد من الشباب طبعا بالاستديو يسمعونكم كلهم المجموعة يقول طال عمرك هل لم بندر نصيب من هالقصائد العطفية اللي سمعناه سؤال أعتقد ما فيه شيء السؤال هذا يا أبو
0: لا ما فيه شيء عادي لكن طبعا للأسف إني أقدر أقول إن الشاعر هو أبخ.

0: خل واحد في تكريم زوجته بقصيدة. إلا ما ندر حقيقة يعني. لكن هذه قصائد غزلية أغلبها خيال يعني. يكون غزل مثل ما كان يقول أحد الأخوان، يقول غزل نوعا ما مرشد يعني، نحاول نكون مرشد شوي.
1: جميل. يا من حرمني من لذيذ التعاليل،
0: يا من حرمني من لذيذ التعاليل،
1: ويا من غدا ما بين جفني وجفني.
0: شو اسمها عنوان القصيدة؟ خلا شوف وين.
1: بعض الغلا.
0: بعض الغلا. بعض الغلا 128.
1: هذا بيت عالمي هذا، يا من حرمني من لذيذ التعاليل، مطلع فيه شجن.
0: نعم، هذه طال عمرك يقول فيها: يا من حرمني من لذيذ التعاليل، ويا من غدا ما بين جفني وجفني، ويا من عليها الشوق مني مراسيل، شفني علي الفؤاد يا زين شفني اشتقت لك، يا متلف الروح بالحيل، يا منصفي عشقه ولو ما نصفني، لا تحرم السود النواعس من الميل فوق الهدب، يا ناعس الجفن ضفني، إما نثرت من الغلاء مثل الكليل ولا عزفت من الشجن، ما اكتنفني يوم أن بحرك يا الرموش المظاليل في غبته موج المشاعر جرفني، وانا على شط البحور المجاهيل قبل القيم اجداف موجك خطفني، لا أنت يا مشكي قروم الرجاجيل، ولا هان حظ في طريقك حذفني، عطني أمل يحيي رماد المواصيل، وان طحت في موعد غرامك لقفني، وانا علي يعطيك حلو الموايل تشجع بها في داخلي، وتعزفني حمامة من نمها تشعل الليل، يا ما غلاها في خفوقي شغفني، وصبها لك عذبة بالفناجير، قصايد تبقي وهي تبتشفني، أصبها واروي عطش المسايل لين النفوس الضاميات تغرفني، هذا أنا مثل المطر والهمالي لما عرفتي، فاسألي من عرفني ينبيك عن الليل مع نجمة السيل، وجرح على كل المواجع رعفني، أسهر وساهر مضويات القناديل، واكتب ولا بهباكين ما ذرفني، يا صاحبي بعض الغلا زود تنكي، لما اقترب ولا من بعيد طفني.
1: سلام سلام عليك، صح لسانك يا ابو بندر. جميل. نحولك نخليها الناس يسالونك، ولا وش رايك انت اليوم؟ مسوين لك محاكمه ادبيه خاصه للقصايد العاطفيه. انا ودي اسالك قصايد غيرها، لكن الشباب عيو. خلينا نشوف خالد الشعيفان. خالد
2: ابو بندر.
0: تم
2: شاعرنا، وصراحه ابهرت
1: ابهرت المقيل
2: والله ابهرت كل مستمعي الإذاعة.
0: هذا يشرفني، الله يخليك.
2: جنون الهوى.
0: جنون الهوى.
2: جنون الهوى حنا نبيها صراحة. أنت إلقائك غطيت علينا تبارك الله، بسم الله.
1: هو الحين هون قبل يقول لي أرسل لي قصيدة طاحطينة، الآن كل ما جت وحدة قال خلوا يرسل لي هذه.
2: أنا كل شيء أجمل
0: يبيها كلها تحت أمره.
2: أنا أين فوق الأمر. يسر. العنودة بأخذها هيا، بأخذها. طيب. وجنون الهوى طاحطينة. جنون الهوى
0: نبيها. طيب جنون الهوى يقول فيها: منه في الناس شاعر ما تهزه مرح، لا مشت عن قريم وقد خصره نحيل، منها واللي ينام الليل ما يسهر على رمن عيون سود وامسى قتيل، أشهد إن البني اليوم تقلس حره، لو تمنعت أنهن يجبر أنك تميل، كان صمتي صيام وقلت أنا بفطره، من نظرتك غشاني من سما البوح سيل، من نظرتك نبت في نون عيني زهره، وانتشى في زوا خافقي حلم جيل، قلت أغرد لو أني طير فوق الشجرة لا ثمر في الغصون ولا ورقها ظليل، كان الحب ذنبي ما بي من يغفره، وكان الصدق عاري ما بي لعبديل، الهوى بي جنون وبي جنون عشرة، مير حظي رماني في زمان بخيل، لا صفالي شرابي صار بحثبرة، مدري في العين شكي أو في عين الصميل، شوف عيني وكذب ولعن المنظرة، والثوبي هزيل انشال وجه هزيل، له الحب بحر قلت أنا بعبره، له الحظ يشرى كان مالي مثيل، بين بوح القصيد وبين صمتي مره، انت بدت بثينة الشباب بها جميل، كني في جو بوحي ليل في القاهرة، وكن شعري لي من فاض بي نهر نيل، في جروحي جروح دامية مخطرة، وفي خدودي مداهيل لهم ثقيل، نشف ريقي ونرجي غيمة ممطرة، في حمايم ضلوعي يشتهيها هديل، شمت ما قلت مالي في الوصل مقدرة، ولا تكسر

0: صرت عند عيون ضافي الجديل ما رميت السهام ولا دخلت الذرة ولا تمصلحت من طرقي بحور الخليل شاعري زين صوتي بحث الحنجرة وشعري اللي كتبته يعبر المستحيل.
1: سلام عليك، صح لسانك صح لسانك شاعرنا الكبير محمد العجلان. محمد نبي أبو بندر نبي طال عمرك ناخذ منك نعطيك استراحة شوي نسولف معك. أنت ما شاء الله عليك شاعر نمط من الشعراء الأوائل طبعا، وأنت من قبيلة يقال إن معظم شعراء العرب من هذه القبيلة اللي قبيلة هذيل.
0: نعم.
1: هل موضوع العراق والجينات له علاقة بالشعر؟
0: والله ممكن يا أبو مسعب يكون هذا صحيح، لأنه أنا جدي وجدي رحمة الله عليهم شعراء كل اثنين.
1: جدتك الشمرية ولا هذيلية؟
0: لا، جدتي لأبوي. لا مش الشمري، جدي لأبوي اللي هي هذيلية شاعرة، وفيها بينها وبين جدي كان فيها قفشات وقصائد قصيرة ويعني فيها بعض النكت والطرفة. وأبوي الله يرحمه حمد ممكن قال بيتين أو ثلاث بس ما هو شاعر مثل أبو نايف، ممكن يقول بيتين لكن ما هو شاعر يعني ما استمر.
1: طبعا أنتم خوالكم المهنة اللي هم الرمال.
0: نعم.
1: جميل، ما بهم شعراء خوالكم؟
0: والله في بس أنا طبعا مو مبين يعني حاليا الآن في الوقت الحاضر ما في واحد معروف إنه يعني من أخواني مهنة إنه شاعر، بس قد يكون فيه ناس يكتبون بس ما ينشرون الله أعلم ما أدري.
1: جميل، لأن كثير منهم رجال دين ويمكن
0: نعم هم غالب عليهم الجانب الديني.
1: جميل. أبو محمد لك روايات لك كتابات لك أشياء، لأن الشباب بالحيل يعني يلحون علي يقول نبي أسئلة خاصة، احنا كان ودنا نستفيد من وقت البرنامج شعر، لكن لا بد من معرفة الشباب تدري لا
0: والله أنا يعني يمكن كنت بعمل معلومة سابقة في الأمسية اللي راحت، عندي طبعا السجل الأدبي لحد الآن هو 6 مؤلفات، في مؤلف اللي هو روايات بعنوان تلبس خيالية أدبية، وعندي حين من القول مقالات نثرية، وعندي أيضا مجموعة قصصية باسم فضة لجدتي لأبوي الله يرحمهم، وعندي أيضا الديوان العربي الفصيح اللي هو وطن، والديوان الشعبي اللي هو أوراق وجد. هذا النتاج اللي عندي. الديوان الأول اللي هو قصائد ملتهبة اللي حوى مجموعة من القصائد اللي قيلت بعد اجتياح العراق للكويت في ذاك المرحلة من بداية الاجتياح حتى تحرير الكويت.
1: جميل. كتبت بالصحافة لك نشاط بالصحافة؟
0: كثير.
1: ككاتب يعني؟
0: كتبت في الصحافة طبعا كشعر، كتبت في الجزيرة في الرياض في المدينة في الندوة في اليمامة في المختلف في جريدة السياسة الكويتية في البيان مجلة البيان، هذا بالنسبة للقصائد طبعا. والكتابات النثرية كتبت في الجزيرة مواضيع، كتبت في الجزيرة المسائية كان فيه زاوية أسبوعية بس كتبت فيها يمكن شهرين وثلاثة وتوقفت، كان عنوانها باتجاه الذات.
1: باتجاه
0: الذات، مقالات يعني قد تكون نفسية وفلسفية زي من عنوانها باتجاه الذات، الإنسان لما يتجه لذاته أو ذات آخر يهمه يكتب عنها.
1: وش كان تخصصك الوظيفي؟
0: تخصصي طبعا أنا أساسا معلم في البداية معلم مرحلة ابتدائية، وبعد ما أكملت تعليمي الجامعي والماجستير في الإدارة التربوية
1: يعني حول التربية.
0: في التربية كلها، في التدريس والتربية.
1: جميل. وش نصيب يعني متلقين التربية من النشأ من الأطفال من كذا من قصايد شاعرنا الكبير محمد العجلان؟
0: والله بعضهم بعض طلابي الآن، بعض الطلاب اللي درسهم في سن مبكر بعد تخرج على طول وأنا ممكن في 20 تقريبا 18 و20، بعضهم يعني في ذاك الوقت ما يعرف، لكن عرف فيما بعد يشوف صورتي في الجريد ولا قصيدة من القصائد إذا قابلت في الشارع يجي يسلم علي وكذا، لكن ما كان وقتها يعني وقتي في المدرسة ما كان يدخل فيه أي شيء ولا بنسبة 1% من الشعر ولا من الأدب، كان هدفي كلهم على مجرد التعليم فقط.
1: جميل. أنت بصفتك من هل نجد ومنطقة نجد، أنت عارف منطقة صحراوية وجبال وتلال وروابي وكذا، هل يحركك إذا شفت الشواطئ قصيدة شيء سبق إنك قلت شيء؟
0: طبعا طبعا، البحر بالنسبة لي أنا أشعر أن البحر يغسل هم الإنسان المتعب اللي يجي يجلس عليه، وممكن أشتح شوية أبو متعب أتذكر أنه قصيدة أو بيت أو بيتين للشاعر العذب ماجد الشاوي. يعني كلنا، أنا وقفت على البحر وغيري وقف على البحر، لكن مثل ما يقول الجاحظ المعاني مطروحة في الطريق، لكن منو اللي يلاقيها؟ هي مثل الجواهر المغبر يلقطها وينظفها. فمجد الشاوي في حد المرة كان قاعد قدام الشط البحر، فجاء صورة من أنا أراها من أروع الصور في الشعر الشعبي، اللي يقول فيها مثل ما تدفن الموجة تعبها في رمال السيف. تخيل الموجة ويجاي من بعيد متعبة منهكة وتدفن التعب في الرمال لما تصل لها. مثل ما تدفن الموجة تعبها في رمال السيف، مثل ما تغري النار الفراش ويحترق فيها، عود لك على مركب غرام هده التجديف، أبيك تجدد روح الهوى ولا تداويها. هذه من الأبيات الجميلة اللي لو أقول أتمنى بيتي لي إنها البيتين هذه.
1: جميل.
0: بيتين. إيه.
1: ويا لكن يا شاطي الملح أنت.
0: لكن عودا على البحر. هذه قصيدة أنا كنت وقتها في بريطانيا. في غربة طبعا، كان في شاركني كان يشاركني الغربة أيضا أثناء من أبناء عمومتي اللي هو الأستاذ فهد العجنان اللي هو نائب رئيس تحرير جريدة الجزيرة. كان في وقتها في غلاسكو في إيرلند في شمال بريطانيا، وكان أخوه محمد شقيقة كان في الشرقية أيضا، هو من الرياض لكن تعيينه كان في الشرقية، فهذا على بحر وهذا أيضا على بحر وأنا على بحر. فجيت القصيدة اللي تقريبا هي وطنية أكثر ما تكون أنها غزلية، يعني للمركب أقبل، للمركب أقبل وللساحل بقى ساحل، يا شاطي الملح مدري وين أنا غادي رمل انتظارك، سيوف النصر لها قاتل والموج ما عاد مثل أول كذا هادي فيك انطعن.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تمام التاسعة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية استهلها بالعناوين. الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الباكستاني بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين استهداف ناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. إحباط محاولة تهريب أكثر من 58 كيلوغرام من الشبو المخدر بميناء جدة. بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري بعد غد الأحد. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس الباكستاني. أدانت المملكة بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات. سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان الدكتور زيد الحربي أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. ونقل السفير الحربي خلال الاستقبال تحيات قيادة المملكة وتمنياتهما للسودان حكومة وشعبا بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.
4: استقبل رئيس مجلس السيادة السودانية القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري في الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل 3 سنوات، مناسبة تزامنت مع وصول سفير المملكة لدى السودان الذي سلم أوراق اعتماده للبرهان. السفير زيد عقب لقائه برئيس مجلس السيادة أكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، مجددا حرص المملكة على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التطلعات نحو المزيد من الاستقرار والتنمية.
3: اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 بعد 6 أيام من المنافسات. هذا وأوضح رئيس اللجان التحكيم في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم الدكتور يوسف الردادي أن المسابقة شهدت مشاركة 37,300 متسابق من حفظة القرآن الكريم يمثلون 33,100 دولة.
5: تحرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إيصال الدعوة للمشاركة في هذه المسابقة بفروعها 5 إلى مختلف الحفاظ في مختلف البلدان، وتبذل الجهات الممثلة لوزارة الخارجية جهدا مشكورا في التواصل مع الجهات القرآنية في الدول الإسلامية وغيرها. فشهدنا على سبيل المثال في هذا العام حضور الحفاظ من الدنمارك والنرويج شمالا إلى جنوب أفريقيا وزيمبابوي جنوبا، ومن إندونيسيا وماليزيا وما حولها شرقا إلى أمريكا والمكسيك والبرازيل غربا، بالإضافة إلى الدول الإسلامية. بحمد الله شهد هذا العام مشاركة استثنائية بحضور 133 دولة ضمن المتسابقين البالغ عددهم 334 متسابقا ومتسابقة. هذا الحضور المتعدد للطلاب ممن يحفظون كتاب الله تعالى، وبعضهم يجيد العربية وبعضهم لا يجيد العربية، لكنه يحفظ القرآن الكريم بإتقان ويحرص على المشاركة في هذا المحفل القرآني.
3: أحبط جمرك ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب أكثر من 58 كيلوغراما من مادة الشبو المخدر، ضبطت مخبأة في إرسالية تحتوي على أحذية رجالية، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة والبالغ عددهم 3 أشخاص. عن هذه العملية قال المتحدث باسم زاتكا حمود الحربي.
6: بفضل الله سبحانه وتعالى تمكن أبطال زاتكا من التصدي وإحباط محاولة تهريب أكثر من 58 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين الشبو المخدر عبر إرسالية كانت واردة إلى المملكة عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي. فعند قيامنا بالتفتيش على هذه الإرسالية التي كانت عبارة عن أحذية رجالية، عثرنا على هذه الكميات حاول أرباب التهريب تخبئتها في تجويف الأحذية. أيضا هذا النجاح أستاذ حسن تلا نجاح آخر تمثل في إلقاء القبض على مستقبلي هذه المضبوطات داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص بالتنسيق مع شركائنا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات. نحن في زاتكا ولله الحمد نؤكد دائما أننا ماضون في إحكام الرقابة الجمركية على كافة واردات وصادرات المملكة وتعزيز استراتيجيتنا المتمثلة في حماية أمن هذا المجتمع والتصدي لمحاولات التهريب مهما كانت أو مهما تعددت محاولات وطرق تهريب أرباب هذه الآفات.
3: تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأحد المقبل استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري والذي يستمر حتى 15 من سبتمبر المقبل، ويأتي إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10,000 و 40,000 قطعة أرض سنويا بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. كشفت السعودية للطاقة وإكسبو 2030 الرياض عن توقيع اتفاقية لتنفيذ أعمال إيصال إمدادات الطاقة الكهربائية إلى موقع إكسبو 2030 الرياض. الاتفاقية تشمل تطوير البنية التحتية الكهربائية اللازمة، كما تتضمن الاتفاقية استكمال أعمال الاختبار والتشغيل التجريبي بما يسهم في دعم الجاهزية في المعرض لاستضافة 97,100 دولة واستقبال 42 مليون زيارة متوقعة. دخل التحالف البحري والدفاعي متعدد الجنسيات مرحلة التفعيل الفعلي، إذ أعلنت وزارة الدفاع انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف في مقر قيادة الأسطول الغربي بجدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة شقيقة وصديقة، في خطوة رئيسة وصفها بيان الوزارة بأنها الانطلاقة الفعلية نحو مرحلة التفعيل المؤسسي.

0: والعملياتي. وبحسب البيان بلغ عدد الدول الموقعة على البيان المشترك 15 دولة، فيما استكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف على أن تواصل بقية الدول على أن تواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها الوطنية اللازمة للانضمام. وعما تم خلال هذا الاجتماع وما ترتب عليه قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اللواء عبد الله الشهري.
1: الاجتماع التخطيطي الثالث تم خلاله الاتفاق على المتطلبات اللازمة للانتقال إلى مرحلة التفعيل ودعم جاهزية اطلاع التحالف بمهامه. أيضا تم مناقشة الهيكل التنظيمي للتحالف وترتيبات القيادة والسيطرة والمهام لمكونات التحالف الرئيسية. أيضا نوقش مركز العمليات والتنسيق البحري المشترك والذي يعتبر القلب النابض والمكون الرئيسي للتحالف بما يدعم عملية التنسيق ودعم الجهد البحري المشترك. أيضا نوقشت ترتيبات قيادة التحالف وأمانته والمهام والأدوار المناطة بالدول الأعضاء. من الناحية العملياتية أيضا ركز الاجتماع على المتطلبات للجاهزية ومتطلبات العمليات وآلية تبادل المعلومات للدول الأعضاء، أيضا العناصر الأساسية لرفع استعداد الدول المشاركة واستعداد التحالف بما يدعم القدرة على تنفيذ العمل البحري المشترك. كما ركز التحالف أيضا على التنسيق مع التحالفات والمبادرات الدولية القائمة بما يحقق التكامل ويدعم الجهد الدولي في مجال الأمن البحري.
0: ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مؤسسة تجارية أعلنت تقديم خدمات مهنية دون الحصول على ترخيص نظامي. جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة. ودعت الهيئة المستفيدين إلى التحقق من ترخيص مقدمي الخدمات المهنية قبل التعامل معهم والإبلاغ عن أي ممارسات يشتبه في مخالفتها للأنظمة، بما يسهم في حماية المستفيدين وتعزيز موثوقية وجودة الخدمات المهنية. حقق المنتخب السعودي للمواصفات 3 جوائز دولية في الأولمبياد الدولي للمواصفات في كوريا بمشاركة 105 طالب وطالبة يمثلون 11 دولة في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد المملكة في المنافسات الدولية. وحصدت المملكة الميدالية البلاتينية وهي أعلى جوائز الأولمبياد وتمنح لفريق واحد فقط في المنافسة، إلى جانب ميدالية فضية وأخرى برونزية. في الأخبار العربية والدولية، أحبطت القوات المسلحة اليمنية اليوم هجوما شنته ميليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة البرح غرب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأشار المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير عدد من المدافع والآليات العسكرية التابعة لها. الخبر الأخير في هذه النشرة، هددت الولايات المتحدة بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى وتصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك رغم تراجع إمدادات النفط عالميا وتصاعد التوترات الإقليمية. وقال وزير الدفاع أن الجيش الأمريكي قادر على الإبقاء على وجود بحري في المنطقة لمواصلة الحصار الإيراني الذي ألحق أضرارا اقتصادية جسيمة بالبلاد. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة الملك وولي العهد يهنئ آن الرئيس الباكستاني بذكرى استقلال بلاده. المملكة تدين استهداف ناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. إحباط محاولة تهريب أكثر من 58 كيلوغرام من الشبو المخدر بميناء جدة. بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري بعد غد الأحد. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل ماجد النعيم، ودمتم في رعاية الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: جوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم جوزان، حيث نعيد ضبط أوتار الإبداع على نغمة الإحساس ونضبط إيقاع المشاعر على مقام الطرب والجمال. حياكم الله في حلقة جديدة من دوزان نبحر معكم فيها مع عالم الموسيقى والفن والطرب ومع الألحان والفقرات والأحاديث الجميلة. لكن قبل هذا لكم أجمل تحية من محدثكم أبو الغيث الحيدر ومن الإعداد عماد عبد الله، وتحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وأيضا تحية المخرج الجميل والرائع سعد بنتني. باسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بضيف هذه الحلقة الفنان الجميل والرائع الفنان راكان محمد. حياك الله يا راكان.
2: يا هلا والله، شخباركم؟ إن شاء الله
1: الحمد لله تمام. شرفتنا يا غالي،
2: والله الشرف لي للأمانة، ويسعدني ويشرفني أني أكون ضيف خفيف لهالبرنامج إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله أن يعني تكون حلقة حلوة وجميلة بصوتك وإبداعك
2: الرائع. بإذن الله إن شاء الله
1: يا حبيبي. إحنا طبعا دائما في هذا البرنامج عندنا بعض الفقرات نحاول من خلالها نتعرف على الضيف، نحاول من خلالها نتعرف على صوت الضيف، وأيضا يعني في الوسط عندنا كذا بعض الفقرات فيها تحدي.
2: أبد جاهزين إن شاء الله بإذن الله.
1: في البداية نبغى إحنا والسادة المستمعين قبل ما ندخل في فقرات البرنامج نتعرف على راكان محمد. من متى بدأت الموهبة يا راكان؟
2: والله شف للأمانة هو كان في الموضوع شغف والشغف الحمد لله صار أصبح حقيقة.
1: سلام.
2: في الموضوع فالحمد لله صار الموضوع فيه تطوير منذ الصغر.
1: يا سلام. منذ الصغر كيف كانت يعني عطنا اللمسات الأولى، كانت في البيت في أحد سمع صوتك قال لك حلو، ولا كانت في المدرسة في الطابور المدرسي؟
2: والله للأمانة شف موضوع الفن يعني من كان منذ الصغر كنت أغني في المدرسة.
1: أيوة. في الطابور
2: يعني في الطابور في الفصل. أيه. تعرف الصدى حق
1: في الفصل
2: كان في صدى في الفصل زي كذا.
1: أيوة.
2: فالحمد لله يعني
1: مع الطلاب اللي يطبل
2: مع اللي يطبل واللي يغني واللي يصفق كان الموضوع يعني
1: حلو.
2: فالحمد لله يعني حبة وثاني شيء
1: الأسرة كيف كان لهم دور، كان لهم دعم دعموا هالموهبة في راكان ولا لا؟
2: أكيد يعني للأمانة أمسي على الوالدة الله يطول في عمرها وعمر والديكم إن شاء الله.
1: اللهم
2: الوالدة كانت من الداعم الأول لي في الموضوع
1: ما شاء الله.
2: إيه وكانت تسمعني يعني وكانت تحفزني وكانت تعطيني الأغاني القديمة
1: الله
2: أني أنتج فيها الشيء الصح، وكان يعني يجيني زي العقوبة إذا ما أنتجت الأغنية صح. إيه فكنت في حساب مع الوالدة شديد يعني.
1: عجيب.
2: فالحمد لله يعني.
1: حلو، راح نتعرف على هذا الحساب وهذه الأجواء الجميلة والرائعة للفن، لكن الآن راح ندخل في أول فقرة للبرنامج وهي اسمها زمن الفن الجميل.
2: أكيد.
1: بما نحن تكلمنا عن الماضي فهذه الفقرة تجسد الماضي.
2: أكيد.
1: وتجسد الحاجات الحلوة اللي في الطفولة
2: بإذن الله.
1: أي فنبغى نستذكر مع راكان أغنية كان يسمعها في طفولته.
2: والله الأغنية اللي كنت أحبها يعني دائما أغنية يا غايبة. هي من الأغنية يعني اللي كانت تلامس قلبي بشكل يعني
1: كبير.
2: اي يعني صراحة الأغنية هذه فيها إحساس وفيها مجال آخر صراحة.
1: لمين هي الأغنية؟
2: لمحمد عبد.
1: لمحمد عبد يا غايبة.
2: اي نعم.
1: بالله على الخافق سلام صح؟ اي
2: ردي علي يا همسة العاشق سلام.
1: الله الله الله. احنا الآن أتوقع المستمعين كلهم يقول لك احنا

0: بنرد عليك بس سمعنا صوتك.
1: الله يسعدك.
0: نسمع هالأغنية ونرجع نكمل حوارنا في دوزان مع ركان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام، الله الله على الإبداع، على الجمال، على الصوت الرائع يا ركان، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك،
0: أبدعت يا ركان.
1: الله يسلمك،
0: يعطيك العافية. شكرا لك، وأيضا شكرا للفرقة الموسيقية، فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون على إبداعهم أيضا. طيب، احنا ما زلنا في حوارنا الجميل والرائع.
1: صح.
0: والكواليس اللي خبرتنا عن مقتطفات منها، انه كيف كانت الوالدة تتعامل بحزم.
1: صح.
0: فيما يخص الـ الـ الـ الأغاني القديمة، بعد ما تطورت او تبلورت هذه الموهبة في ركان،

0: أو برزت أكثر في البيت أو في المدرسة؟
1: صحيح، الموهبة هذه يعني أحس أنها زادت أكثر وأكثر مع الزملاء، وزادت مع الوالدة وفي البيت يعني مع الأهل. فيعني الحمد لله صار الشيء هذا يعطيني ثقة أفضل في نفسي، ويعطيني ثقة قدام الناس وقدام الجمهور. وثاني شيء حاب أمسي على أخوي إبراهيم القرني الداعم الأول لي، يعني هو اللي كان واقف معي، وأمسي على أخوي فيصل برضو. فالحمد لله كان الموضوع يعني فيه جدية.
0: جميل.
1: وإن شاء الله بإذن الله نوصل للشيء الأفضل. يا رب.
0: أزعجتهم راكان في البيت؟
1: أكيد أكيد.
0: والله.
1: إيه والله.
0: يعني كل ما طلعوا يسار يمين يقولك تغني، ولا أنت منزوي كذا في غرفتك وما حد يسمعك؟
1: أنا في كل مكان أغني في البيت.
0: عجيب.
1: إيه في كل مكان.
0: يعني فاصل إعلاني ما شاء الله.
1: ما عندي فاصل على طول. ما عندي وقت إلا
0: بس كانوا يحبوا الموضوع هذا أو ما زالوا يحبوا؟
1: إيه لا لا الحمد لله حابينه.
0: تلاقي الواحد يمر من عندك، لا بالله يسمعني الأغنية الفلانية.
1: إيه على طول يجي يقول عطني، يمكن تقولي طلال مداح عطني.
0: ما يطلبوا المستمعون أجل.
1: إيه أبد، إنه جاهزين في وقت.
0: طيب بما أن احنا في ما يطلبه المستمعون، فأحنا كمان رح نطلب منك أغنية في فقرة عندنا اسمها كلاسيكيات.
1: صح.
0: هذه الفقرة تعتمد على الأغاني الهادية، الأغاني الطربية. إيش ممكن تسمعنا يا راكان؟
1: والله الأغنية اللي هي موجودة طبعاً يمكن تقولي
0: اليوم، يمكن تقولي
1: اليوم، يمكن تقولي للفنان طلال مداح.
0: الله.
1: إيه.
0: الله.
1: للأمانة الأغنية هذه فيها مشاعر وفيها إحساس غريب.
0: 29 عام ها؟
1: 29 عام. أوه. ضعت وسط الزحام.
0: يا سلام. نسمع هالأغنية الجميلة من راكان ونرجع معكم نكمل فقراتنا في دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله الله الله يا ركان، الله الله يعطيك العافية يا ركان.
1: الله يعافيك،
0: ما شاء الله عليك وعلى صوتك الجميل اللي الحقيقة رجع لنا ذكريات حلوة وجميلة مع هالأغنية.
1: الله يسعدك أبوي، الله يسعدك.
0: الله يخليك ركان. وصلنا للاحتراف، خلنا نقول متى حسيت أنك خلاص أنت الآن أصبحت خلنا نقول فنان؟ يعني في أي مثلا وقت، في أي مرحلة حسيت أن الموهبة هذه خلاص تكونت وصار فعلا الناس تشوف فنان أمام؟
1: المرحلة بدأت معي يوم خلصت ثانوي. إيه، لأني كنت منتبه للدراسة شوي بعد الثانوي، وكانت الوالدة حريصة علي مرة يعني في الدراسة،
0: في موضوع الدراسة.
1: إيه، في موضوع الدراسة. صحيح. فبعد الدراسة يعني اتجهت لعالم الاحتراف اللي هو كرة القدم.
0: عجيب.
1: إيه، كنت لاعب.
0: لا هي.
1: إيه نعم.
0: إيش مركزك طيب؟
1: كنت مدافع.
0: مدافع.
1: إيه نعم.
0: في أي نادي؟
1: كنت في الفيحة.
0: حلو.
1: إيه نعم. فالحمد لله ما كان في توفيق. واتجهنا للمجال هذا، فشفنا انه المجال هذا بعد الله ان شاء الله انه يكون المستقبل ان شاء الله باذن الله.
0: باذن الله، باذن الله ان شاء الله. وطيب يعني بالنسبه لموضوع الاحتراف كمان، هل تتقن آلة موسيقية مثلا او شيء او لسه؟
1: هو للامانه شوف، الآلة الوحيدة يعني اللي انا احبها هي آلتين، عفوا الآلة الاولى اللي هي العود، والآلة الثانية اللي هو الأورج البيانو.
0: أي.
1: لأن للأمانة أحبها بشكل مو طبيعي يعني.
0: أنا تحبها وتتقنها ولا تحبها بس زي؟
1: أحبها، لكن البيانو

0: فنان المفضل كلهم فنانين على قامة عالية، ما ننقص حق أحد
1: أكيد.
0: يعني للأمانة أسمعهم كلهم، محمد عبدو، طلال رحمة الله عليه، عبادي، أبو سارة،
1: عبد المجيد، خالد، الكل،
0: وعبد الكريم الله يرحمه أبو خالد. ففناني طبعا دائما اللي أحب أسمعه وأحب أخذ منه الكلمات الصح ولا يهونون بقية الفنانين، عباد الجوهر. عبادي من الناس اللي
1: رايق عبادي،
0: لو تسمع لين بكرة ما تشبع،
1: رايق حق طرب.
0: أي
1: حق طرب
0: هذا عبادي. اي نعم
1: فعلا. طيب احنا تكلمنا عن الفنان المفضل، باقي نتكلم عن الأغنية. احيانا الفنان يسمع أغنية كذا يقول يا أخي يا ليتني أنا كنت صاحب هالأغنية، يا ليت أنا اللي غنيت هالأغنية، يا ليتها يعني ما كانت لفلان كانت لي أنا.
0: إيه؟
1: أنت لما هل في أغنية عندك بنفس هذا الثقل أنك لما تسمع تقول يا ليتها كانت أغنيتي؟
0: الأغنية الوحيدة اللي حابة يعني تكون لي وتمنيت أنها تكون لي، وإن شاء الله بإذن الله أني بأشتغل عليها بتوفيق من الله إن شاء الله، أغنية أجر الصوت عبد الكريم.
1: أجر الصوت،
0: إيه الله يرحمه ويغفر له.
1: إيه
0: يا رب
1: الله.
0: فهي الأغنية الوحيدة اللي أنا حابها مرة يعني.
1: الله، جميلة جميلة،
0: فتمنيت أنها تكون لي، فلكن الله يجيب اللي فيه.
1: وإحنا نتمنى أن احنا نسمعها الآن منك يا ركا
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: يلا نروح نسمعها.
0: بسم الله.
1: يلا
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا راكان، الله الله عليك وعلى الإبداع الجميل وعلى الصوت الرائع، يعطيك العافية راكان.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك وأيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم العافية. راكان، احنا الآن من بعد ما تعرفنا عليك شوي ودردشنا وكذا، جاء وقت الجد اللي عندنا في هالبرنامج.
1: بالضبط، جاهزين إن شاء الله.
0: اي، في عندنا يعني تقدر تقول مو منافسة لكن تحدي بسيط
1: إن شاء الله.
0: التحدي هذا أن احنا نعطيك مواقف، طيب. نقول لك الموقف المعين يقول 1 2 3،
1: طيب،
0: ونقول لك على أثر هذا الموقف طلع لنا أغنية. عاد انت كيفك،
1: ان شاء الله
0: تلف تدور وتطلع لنا أغنية.
1: ان شاء الله.
0: ماشي
1: بإذن الله. ان شاء الله.
0: يلا، الموقف الأول. كثير نسمع ناس يوصف الحبيب بالقمر، يوصف الحبيب بالسماء، يوصفه بالسحاب، يوصفه مدري إيش، حاجات كثيرة يوصفوه بالأشياء العالية.
1: صحيح.
0: أيوة، تتذكر لنا وصف كذا شبيه بالموضوع؟
1: أكيد، مال النجوم وطان دام السماء عيونك.
0: الله الله الله، حلوة هالأغنية،
1: ما في شك.
0: هذه الأغنية حلوة يا جماعة الخير،
1: يعني الأغنية فيها كمية إحساس غريب صراحة.
0: الله الله الله. نسمعها من راكان ونرجع نكمل دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله يا ركان، الله الله عليك. هذا ال خلنا نقول التحدي الأول ومشى معنا
1: الحمد لله.
0: اي نسمع التحدي الثاني
1: ان شاء الله. جاهزين يا رب.
0: اتوقع هذا بيكون سهل عليك لانه موضوع سهل
1: ان شاء الله يا رب.
0: هو عن السفر. تمام، بس السفر للشخص العزيز والغالي يعني دائما يكون متعب يا راكان. يعني شايف كيف، فكيف ممكن راكان يوصفه؟
1: اوصف السفر لا تلوح للمسافر، المسافر راح.
0: المسافر راح.
1: اي والله.
0: لا تنادي للمسافر،
1: المسافر راح.
0: المسافر راح بصوت راكان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يعطيكم العافية.
1: الله الله الله الله الله، أيوة الإبداع كذا يا ركان، أيوة الإبداع كذا، الجمال كذا، يعطيك العافية يا ركان. ركان علشان نريح بس شوي في وسط هالتحديين،
0: صحيح
1: تمام، أبغى أسألك عن يعني بالنسبة للأصدقاء الزملاء، ما يعني ما يستغلوا موهبتك مثلا في مناسباتهم الخاصة؟ أنا قاعد أشوف واحد يصورنا الحين من الزملاء ما يستغلك في مثلا يقول لك والله عندنا مثلا فرح تعال، عندنا مناسبة، يعني هالموضوع يجي معك ولا ما يجي؟
0: والله شوف للأمانة إن شاء الله بإذن الله أن المناسبات موجودة بإذن الله إن شاء الله، وبثقة الناس إن شاء الله بإذن الله، وبثقتكم في راكان أني إن شاء الله راح أوصل الأكثر وأكثر.
1: أي يعني الله. يعني يكلموك إذا عندهم شيء ولا شيء، ما راكان
0: بإذن الله، بإذن
1: الله تكفى بالله تعالى
0: بإذن الله.
1: وأنت تجي مجاني ما شاء الله عليك.
0: لا والله شوف المجاني هو
1: معهم مع الزملاء،
0: مع الزملاء لا مجاني
1: أكيد. هي أنا هذا اللي
0: مع الزملاء مجاني.
1: هي أنا عشان كذا أنا أقول لك استغلوا موهبتك.
0: أي والله استغلوني، لكن الله يخليهم لي يا رب.
1: آمين يا رب. نوصل للتحدي الثالث يا ركان،
0: بسم الله.
1: وتحدينا يقول في أشخاص مهما لقيت منهم من تعب أو وجع تمام تصير ما ودك يصير لهم إلا كل خير، يعني ما تتمنى لهم الشر أبدا. إيش ممكن نطلع من موقف ينفع أو من كلمات تنفع لهالموقف؟
0: الكلمة دائما اللي هو أنت طيب، هذا هو اللي يهم،
1: هذا هو اللي يهم. الله إيه؟ نوال
0: نوال
1: نوال أكيد. الله الله، أنا أحب التنوع ما شاء الله
0: يا حبيبي. الله يسعدك يا رب. إيه والله. إن شاء الله أنها أيقنت فيها بإذن الله.
1: أكيد أكيد.
0: الله يسعدك.
1: حلو، أجل نسمع هالأغنية بصوت ركان محمد ونرجع لكم.

0: الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا ركان، يا سلام يا ركان، ما شاء الله عليك وعلى صوتك الجميل والرائع. ركان، وصلنا لآخر تحدي، يعني هانت
1: إن شاء الله جاهزين.
0: ثلاث تحديات ما شاء الله أبدعت.
1: الحمد لله
0: أبدعت وأطربتنا الحقيقة.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: الآن التحدي الأخير يقول: أحيانا في ناس تمام ما تقدر تتركهم أو تبتعد عنهم مهما كان السبب، مهما صار، مهما فعلوا، مهما سووا، مهما قابلت منهم من مواقف تحس أنك ما تقدر تبتعد عنهم. إيش نقول في هذا الموقف يا راكان؟
1: الموقف اللي أقدر أقوله: أنا مستغني مهما تعبني،
0: مهما عذبني،
1: مهما عذبني،
0: مهما قال إنه
1: بإنساني
0: ويروح الله
1: أحلام
0: الله. يلا نسمع نسمع هالأغنية الجميلة، هالأغنية الحقيقة من الأغاني الجميلة اللي أحبها
1: يا حبيبي.
0: نسمع ونرجع نكمل معكم. دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله الله الله يا راكان، أنا مبسوط اليوم وسعيد مع هالإبداع يا راكان.
1: سعيد بوجودك، الله يسلمك.
0: الله يخليك، يسعدك يا رب. راكان، احنا يعني وصلنا لختام الحلقة ولختام البرنامج، لكن قبل ما نختم نبغى نسألك عن بالتأكيد الآن اللي يسمع صوتك وكذا حب يتعرف على راكان أكثر، حب يسمع له أغاني، فكلمنا هل فيها لك مثلا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، في لك أغاني قديمة موجودة متواجدة؟
1: صحيح، موجود على تيك توك وباقي للأمانة ما نزلنا أي عمل، فإن شاء الله مع الجايات بإذن الله بيكون كل شيء متواجد وبنشتغل على هالموضوع إن شاء الله.
0: بإذن الله،
1: وبإذن الله إن شاء الله راح نفيدهم من الأفضل للأفضل إن شاء الله.
0: بإذن الله، يعني راح يكون إن شاء الله معك أعمال جاية
1: إن شاء الله. بإذن الله،
0: إن شاء الله. بإذن الله. إحنا وصلنا لختام هذه الحلقة، إيش تحب يعني يكون الختام؟ هل في أغنية كذا في بالك تحب إن نختم فيها الحلقة؟
1: والله شوف، عندي شيء جميل إن شاء الله لي وللمتابعين. غصب عن عيني مسافر،
0: غصب عن عيني مسافر،
1: هذا كان لازم يصير.
0: الله الله، هذه أغنية مين؟
1: هذه أغنية عبادي.
0: عبادي الجوهر، عبادي الجوهر. يعني راح نختم بأغنية لعبادي الجوهر بصوت الفنان الجميل راكان محمد. راكان شرفتنا.
1: الله يسعدك، الشرف لي. الله يسعدك
0: وأسعدتنا الحقيقة.
1: والله أنا سعيد بوجودكم وجود الفريق الإعداد كامل. الله
0: يطول في عمرك. آمين. سعيدين، شكرا جزيلا لك ولحضورك ولوقتك.
1: الله يسعدك
0: ولإبداعك يا راكان.
1: الله يعافيكم يا رب.
0: أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء، يقولها لكم من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر، وأيضا الشكر موصول لكم من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، ومن الإعداد عماد عبد الله، والإخراج لسعد بنتي. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان، في أمان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. على جوك. على جوك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، لحلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي اللي يجيكم حلقتين في الأسبوع على جوك. الشيء لما يكثر ها ما يكون تمام، يعني عند بعض الناس يعني الحاجة حتى لو كانت حلوة بس تصير كل شوي هي كل شوي هي، الواحد أحيانا ما يحب هذا الموضوع. لذلك أنا قبل شوي كنت معكم في برنامج والحين معكم في برنامج، يا رب تتقبلوني، يا رب إن شاء الله تكون حلقة حلوة وجميلة ورائعة وتليق بذوقكم الرفيع. لكم أجمل تحية من الإعداد من نوف الرخيم والمخرج الجميل الرائع اللي من زمان ما اشتغلت معاه الحبيب ماجد النعيم، وأيضا لكم أجمل تحية من أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر.

ساعتين من الوقت، مو ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعة وربع، لا ساعتين من الوقت إن شاء الله يا رب نقضيها بجمال، بروعة، بأناقة، بحديث ممتع، بأشياء جميلة ورائعة، مقتطفات من يسار، مقتطفات من يمين. إن شاء الله يا رب تكون حلقة حلوة وجميلة ورائعة. وبالمناسبة، بالمناسبة يا جماعة الخير، في حاجة كذا يعني تقدر تقول إنها مفاجأة، ما أدري هي تجي على ذوقكم ما تجي على ذوقكم، بس هي مفاجأة لبعدين إن شاء الله، يمكن في يعني في منتصف الحلقة كذا بنسوي شغلة بسيطة إن شاء الله أنها ترضى أو ترتقي لاستحسانكم بإذن الله. لكن إن شاء الله تكون حلقة حلوة وجميلة. دائما نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 5 3.

بما أن الكثير من اللي يسمعون الآن في سياراتهم فنحب ندعبهم شوي ونقول لهم لا تسرعوا. والله السرعة ما هي بحلوة، الواحد أحيانا يستعجل ويسرع ومدري إيش، وفي النهاية الإشارة اللي قدامك تلاقيه بجنبك، يعني ما فرقت، ما راح تفرق يعني مثلا دقيقة دقيقتين على مشوارك حتى لو كان طويل. فلذلك الحرص والحذر والحيطة وحزام الأمان، كل واحد يعني يتقيد بحزام الأمان لأنه بالفعل شيء ضروري ومهم. الإشارات، إشارات المرور، بالمفروض أن الواحد كمان يتقيد بإشارات المرور. أدري أنك الآن تسمعني تقول يعني كيف عرفت أني مثلا كنت أبغى أقطع هالإشارة؟ لا يا حبيبي، موضوع أنك تشوفها برتقالي ومدري إيش تقول بلحق، لا لا ما ينفع تشوفها برتقالي هاد. مع أن أحيانا أحس أنه إيش، أنه يا أخي لما تشوفها كذا برتقالي وتقول في راسك أنه يمديني، ما يمديك، ولما تقول أنه ما رح يمديني وتقعد تهدي يعني تحس أنها كأنها تنتظرك، يعني ما كأنها تقول لك يلا، يعني حتى لو عندك ثلاث سيارات يلا امشي. فعموما لازم نتقيد بإشارات المرور، نهتم بكل الحاجات الحلوة والجميلة. فيه بعض الحاجات طبعا كبداية أقول لكم، في بعض الحاجات يا جماعة الخير تحصل لنا وإحنا ما ندري ليه، أو إحنا يعني ندري بس نستغرب ليه. كيف يعني؟ يعني مسألة الواحد لما مثلا يتعثر في البلاط أو في السجاد، إيش أول شغلة يسويها؟ يناظر لنفس البلاطة ولنفس السجاد، إنه كأنه يعني خاصمة، كأنه زعلان منه، كأنه يبغى يأخذ حقه منه. ليش؟ يعني ليش تعثرني؟ بس لو تكلمنا عن التعثر فيا أخي والله في شغلة مرة مرة صعبة في التعثر. قل لي إيش أصعب حاجة يا جماعة الخير في التعثر؟ هو لما يضرب أصبع رجولك تكرمون في شيء ها وتقعد تناقص. جربتوها، أنا عارف جربتوها، والآن قاعدين تكلموني أو قاعدين تسمعوني وأنتم تفكرون بنفس اللحظة اللي صارت معكم، يا باب يا درج كذا كان مفتوح يا أي شيء، المهم أن كذا ما أدري كيف، مع أنك أنت حافظ المكان، حافظ الميزان، حافظ كل حاجة، وفجأة سبحان الله كذا تضرب في هالمكان وتتعطل لمدة يومين أو ثلاثة أيام. فحاجات كثير يعني تحصل لنا ما ندري ليش. المقاس هذا اللي في السوق، ليش دائما لما نروح نشوف الحاجة أنها بتجي علينا نرجع البيت تحصلها لا، نحصلها يا كبيرة يا صغيرة، ولا لا يا ماجد؟ طيب خلاص يا ماجد خلاص. عموما بقول لكم موضوع اليوم اللي راح نتكلم عنه، موضوع اليوم اللي راح نستقبل عليه اتصالاتكم إن شاء الله، لأني ماجد أحس في نظرتها إنه ضيعتها كل شيء قاعد أتكلم فيه. طيب فاليوم راح أتكلم عن موضوع إيش؟ طيب بقول لكم موضوع إيش؟ موضوع إحنا دائما لما نتقرب من أشخاص نتقرب منهم لصفات معينة نحبها فيهم، هالصفات نكون إحنا نحبها وحبيناها فيهم. يعني مثلا واحد تشوف إن عنده الصدق، واحد تشوف انه عنده الاخلاص، واحد تشوف انه عنده المروءه، واحد تشوف انه وقفاته وكذا وكذا، فانت تحبه وتتقرب له علشان هالصفات الجميله الحلوه. بعدين مع العشره ممكن بعد ايام شهور سنوات تبدا تظهر لنا ها صفات احنا ما كنا نتوقع انها موجوده فيهم. لذلك نكون بين خيارين، يا اننا نتحمل صفاتهم اللي ما نحبها عشان الصفات اللي نحبها، أو أننا نضحي بالصفات اللي نحبها عشان الصفات اللي ما نحبها. بمعنى يا نكمل ونصبر يا نفترق ونصبر. فموضوعنا اليوم الأشخاص المقربين منك، ركز، وش أكثر صفة تتمنى أنها ما تكون فيهم؟ أكثر صفة تتمنى أنها ما تكون موجودة في الأشخاص المقربين منك، هات في البرنامج 011 40 5 3. ولما نتكلم عن الصفات أكيد راح

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامجكم على جوك، وسؤالنا اللي على جوك الأشخاص المقربين منك، وش أكثر صفة تتمنى إنها ما تكون فيهم؟ يعني مثلا ممكن واحد يقول لك يا أخي أنا أكره الكذب، في واحد يقول لك أكره المجاملة، في واحد يقول لك أكره الشخص اللي كل ما تعطيه سر يفشل أسرار، ومن هالكلام. فنبغى نعرف أنتم إيش أكثر صفة تتمنى أنها ما تكون في الأشخاص المقربين منك؟ هاتف البرنامج 011-40-53 معنا تهاني. أبو مساعد حياك الله. أبو مساعد
1: مرحبا. يا هلا.
0: يا هلا ويا مرحبا حياك الله.
1: يا ابو مرحبا. يا هلا.
0: الله يسعدك ويخليك. كيف الحال ابو مساعد؟
1: بخير الله يسلمك. ابشرك بخير.
0: طول في عمرك بهالبرامج
1: الحلوه في
0: داعة
1: الرياض، احنا من متابعينها.
0: الله يخليك ويحفظك. من وين تكلمنا؟
1: اكلمك من الرياض طال عمرك.
0: يا هلا ومرحبا. شكلك في السياره.
1: اي والله في السياره.
0: اي أيوة وطالع طالع
1: وقف على جنب حلو. واكلمك.
0: حلو. يا سلام يا سلام، هذا اللي يعجبنا، هذا اللي يعجبنا.
1: الله يطول لي عمرك.
0: جعل عمرك طويل يا أبو مساعد. اليوم نتكلم عن الأشخاص المقربين منا، وش أكثر صفة أبو مساعد يتمنى أنها ما تكون في الأشخاص المقربين منا؟
1: الزعل، الإنسان الزعول. أيه. الإنسان الكريم. لأن الكريم سبحان الله دائما يكون عنده عطاء ومساعدة للآخرين وتسامح طيب كلام احترام للآخرين، فأنا أحب صفات الكريم، واجعلنا الله وإياكم من الكرماء.
0: اللهم آمين. بس أنت قلت كمان شغلة مهمة، الزعل. أنت قصدك الزعل اللي هو الأشخاص اللي يزعلوا على كل حاجة كبيرة صغيرة دائما يزعلوا عليها.
1: الإنسان اللي كثير الزعل أو الزعول يزعل من أجناد شيء ضيق خلق. كذلك الإنسان الكثير العتب. الناقد
0: صحيح،
1: مو كل شيء يعجبه
0: صحيح.
1: الصفات يعني تعرف كبيرة، ولكن سبحان الله الكرم سيد الأخلاق.
0: صحيح الكرم أكيد.
1: وما بعث نبي إلا كريم.
0: صحيح بالفعل بالفعل. ولكن شوف، أنا ركزت على الزعل. ليش؟ لأنه ممكن الناس تستفيد من هالشيء. ممكن في أشخاص الآن يسمعونا وهم يزعلوا بس ما يحسوا ان هذا الشيء او كثرة الزعل انها من الاشياء اللي تنفر العالم منك، تخليهم ينفروا منك، يبتعدوا عنك.
1: صحيح. الانسان اللي يزعل كثير او يتضايق كثير، الانسان لما يكون معك زعلان صديقك او انت رايح انت وياه في رحلة، فشيء طبيعي ان هذا ينعكس عليك، الجو على الجو العام، على جميع الموجودين.
0: صحيح.
1: يعني مهما كان الانسان يكون على قولة الشاعر، دام تمشي مشها. الحاجات البسيطة أو التغاضي والتغافل شيء كبير.
0: صحيح.
1: يعني ما الدنيا سبحان الله ما تجي دائما على الكيف وعلى المزاج، ففي فن، في ناس يجيدون فن التغافل وفن يعني أنهم يعدون الحاجات اللي بيصير اللي ما بجيدة.
0: صحيح، زي اللي يقول لك كبر دماغك. أيوة عدي
1: كبر.
0: إيه عدي الأمور. يعني هي الحياة كذا، تغاضي في النهاية،
1: تغاضي ومشي الأمور للهدف الأسمى.
0: صحيح.
1: الهدف الأسمى خاطر أخوياك اللي معك مثلا، خاطر صديقك.
0: صحيح.
1: تقدر الظروف، تقدر الناس في تعاملهم، كن عدارا
0: فعلا فعلا.
1: لما تكون تعذر زميلك أو صديقك
0: فعلا،
1: يعني على قولتهم اجعل لأخاك عذرا.
0: بالفعل بالفعل. نعم. صحيح أبو مساعد، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك.
1: الله يعافيك ويطول عمرك. شاكر مقدم إذا حدثت إذا وأنا أغير هذه
0: الحديثة. يا هلا ومرحبا. مع أن الصوت في النهاية ما كان واضح كثير أبو مساعد، بس أبو مساعد تكلم عن الشخص كثير الزعل، والمخرج دي يقول لا تدقق، يعني الواحد بالمفروض أنه ما يدقق على كل شيء. معنا نورة، حياك الله يا نورة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يسعد مساك يا بالغيث، يعطيك العافيه.
0: مساك سعيد، يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
2: توينا الحمد لله، توينا اقول اختي هلا بالغيث يجي الساعه 12 ولا
0: بالله يعني كنتوا تنتظروني الساعه 12 طلعت لكم الحين؟
2: والله العظيم يوم شغلت الراديو حسبت الحلقه الساعه 9 اللي تجيب الفنانين،
0: ايه
2: ما صدقت، والله
0: شفيه جاء جاء بالغير. اي جاء. الله يسعدك يا نور.
2: يسعدك، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك ويحفظك.
2: شكرا لك والماجد، الله يعطيك العافيه.
0: الله يخليك. اليوم نتكلم عن الاشخاص المقربين من نوره، وش اكثر صفه تتمني انها ما تكون موجوده فيهم؟
2: والله يا بالغير هي شوف عده صفات الواحد ما يبغاها في الشخص، بس الشخص اللي ينتقد خاص الآخرين وما يبغى حدا أحد ينتقده.
0: آه.
2: هذه هي أنا إنسانة ما أحبها.
0: صح، يعني أنا أنتقدك بس أنت لا، ما لا، لا تنتقدني.
2: أيوه.
0: إي أنا فوق الانتقاد.
2: أيوه وما لا ود انتقدني، لا مستشير انتقادك يعني صح. أنا اللي دهيت كلمتي صح أنا. هذه أنا جدا جدا ضدها. لأن شايف نفسك أنت صح وشايف العالم الثاني الغلط.
0: وممكن حتى أحيانا تنتقديه في الشيء اللي هو انتقدك فيه ويقول لك لا.
2: أيوة، المشكلة يحطه على نفسه إنه صح وعلى الشخص الآخر غلط.
0: إيه يعني أمس مثلا خلينا نقول قالت لك إنه لا ما يصير تخلي الأكواب والمواعين ومدري إيش كذا برا الجلاية، لا خليها جوا الجلاية، تجي لها بكرة تلاقي نفس اللي أنت سويتيه هي تسوي.
2: تقولك لا أنت سويتيه بطريقة هذه.
0: أيوة ولا أنا كان في بالي بعد شوي أخلص شغلة وأرجع أسوي.
2: هذه هي تتعب نفسيتي، ما تدري كيف تفهمهم، ماني عارفة كيف أفهمهم، ماني عارفة والله.
0: صحيح
2: والله جدا هذا الأسلوب ما داني
0: أنا. صحيح فعلا. الله يخليك ويطول في عمرك. شكرا يا نور،
2: سعيدين بالحلقة اللي تنوع عيني وصار جدا.
0: يطول في عمرك، شكرا جزيلا لك. يا هلا ومرحبا. ايش تقول لي قلت لي مخرج؟ ايوه صحيح فعلا، يعني بما ان احنا تكلمنا مع نورة الحين عن الانتقادات وان في ناس يقبلوا الانتقاد وما يقبلوا على نفسهم، ففي النهاية المخرج يقول لا هذا الكلام ما يصير، في النهاية ما يصح الا الصحيح. هات في البرنامج 011 40 5 3 رايحين وراجعين على جوك.

0: على جوك. هلا ومرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله في برنامجكم على جوك. وكنا نسأل سؤال على جوك ونقول الأشخاص المقربين منك وش أكثر صفة تتمنى إنها ما تكون فيهم؟ يعني ممكن في ناس ما يتمنوا إن الأشخاص المقربين منهم يكون فيهم الكذب، في ناس تقول لك لا الاستغلال، في ناس يقول لك التقليل منك، ما أحب أحد يقلل مني حتى لو كان قيمته عندي عالية أو غالية، ما أحب إنه يقلل مني خصوصا قدام الناس. في ناس يقول لك أنا أكره نقل الكلام، ناس تقول لك المصلحة، واحد يقول لك يعني اللي ما يحفظ الأسرار، الغيرة، التحكم، أشياء كثيرة كثيرة كثيرة نسمعها منكم على هاتف البرنامج 011-40-53. ومعنا تهاني.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير أستاذ بالغير.
0: مساء النور، كيف الحال يا تهاني؟
1: بخير الحمد لله، كيفك؟
0: إيش الأخبار؟
1: الحمد لله تمام.
0: إيش العلوم؟
1: الحمد لله
0: كل شيء تمام؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. موضوعنا يتكلم عن الأشخاص المقربين منك، الصفة اللي ما تتمني تكون موجودة فيهم.
1: بصراحة قلت الانتقاد، وما ينتقدونك كثير على كل شيء.
0: النقد.
1: ايوه،
0: يعني النقد بناء على هدام كله موجود.
1: ايوه، وما يعني مثلا مهما سويت شيء حلو ما يعتبرون شيء، ينتقدون كمان.
0: والمشكلة أن أحيانا إذا كثر النقد من شخص حتى لما يقول لك شيء حلو ما تتقبله منه، لأنك خلاص متعود منه كثرة الانتقاد.
1: أي والله كثير جيني انتقادات. حتى لو يشوفون أن الشيء صح سويته كمان ينتقدوا، لأنهم متعودين على هذا الشيء.
0: فأصعب شيء عندك أن الواحد لما يكون منتقد زيادة عن اللزوم.

0: ينتقد يقلل منك كمان، مو بس
1: ينتقد. ايوه تمام. طيب يا تهاني شكرا لك.
0: شكرا لك وشكرا للمحرج الرائع.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. ابو عبد الله.
2: مرحبا مرحبا.
1: يا مرحب، يا هلا.
2: حياك الله على الساحل الشرقي.
1: الله يخليك ويسعدك ويسعد الساحل الشرقي. كيف الحال؟
2: طيب يا اخي طيب، وشو جوكم؟
1: والله جونا بصوتك جميل.
2: وانت اجمل طال عمرك.
1: طول لي في عمرك. من وين تكلمنا تقول؟
2: من الخبر.
1: يا هلا ويا مرحبا بأهل الخبر. كيف الاجواء عندكم هناك؟
2: والله اليوم حبيبي رطوبة لكن اخف، يعني امس واللي قبلك انا اكثر.
1: اي احسك انك تكلمنا وانت طالع برا البيت.
2: الله الله الليلة وش هو ما يحتاج
1: تتمشى ها؟
2: والله شرقية وحالاتها الجمعة والسبت.
1: يا سلام يا سلام. طيب ايش كنت تسمع قبل ما تكلمنا؟
2: كنت اسمعكم.
1: اي قبلنا طيب ما كنت تسمع اغنية شيء؟
2: لا كنت في مناسبة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طيب احنا اليوم موضوعنا ابو عبد الله نتكلم عن الاشخاص المقربين، وش اكثر صفة نتضايق اذا كانت موجودة فيهم؟
2: والله في عدة صفات وما هو كلهم، لكن في جزئية منهم مثلا التدخل في شؤون الخاصة فيك.
1: التحكم والتدخل.
2: تدخل نعم، بحكم انه يمون يعني، او انه يقول انا قريب انا اكبر منك انا مثلا، من هذه بعض الاشياء. هذه واحدة. الشيء الثاني الزعل، يعني سريعين الزعل خاص الأقرباء. يكون الزعل القريب يعني، ما هو زي من الصديق أو كذا.
1: صحيح. بس على فكرة خلنا نبدأ فيها واحدة واحدة. يعني التدخل جدا شيء يعني مزعج، خصوصا لما الواحد يتدخل في خصوصياتك.
2: نعم صحيح.
1: يعني يتكلم عن حاجات بحكم السن أو بحكم القرابة أو شيء زي كذا، بس يعني بالمفروض إنه يعطيك يعني فرصتك فيها إنها هي تعنيك أكثر مما تعني.
2: هذا كلامه. بس لا، هو يرى إنه مدام إنه قريب لك أو يرى إنه يمون عليك، وإنه يعني عدة عوامل تخلي مثلا إنك تستحي منه أو تقول والله يعني تسمح له.
1: إيه عادي، بس وقت ما الواحد يعني يطلب المشورة عادي، بالمفروض هنا الشخص يتدخل. بس طالما إن الشخص ما طلب المشورة وكذا، أو مثلا وقت الزعل وقت الغضب ممكن الواحد يتدخل بالخير، لكن إنه يتحكم، لا أنت لازم تسوي كذا، لا أنت شوف كذا، لا بالمفروض أنت تتصرف مع أهلك وأقاربك بالصورة الفلانية، هذا ما ينفع.
2: لا هو الخطأ بعد شوفي إنه إذا تدخل يروح مثلا يحط الخطأ مثلا، أنت لا والله ترك غلطان أنت والله كذا، زين يا أخي أنت تدخل وعط رأي بس لا تعطي حكم.
1: صحيح فعلا،
2: هو يصدر حكم طوال وهذا خطأ.
1: صح، يزود الطين بلة.

0: مقولة يعني ما هي عادة 100%.
1: صح البعض.
0: لكن تعرف الواحد صار إعلامي وكذا يكتب وكذا حصل بعض مرات في أخطاء.
1: البعض صح البعض البعض فعلا.
0: لكن هو بينه وبينك الأقارب يعني بالعكس هم عضد ومحزم وقرابة يعني مهما كان.
1: صحيح.
0: لكن متطلبات الحياة حياة والأمور هذه كلها هي اللي تعمل المشاعر بين القرابة بحكم أنهم يتقون مع بعض كثير مناسباتهم قريبة من بعض فيحصل مشاكل يحصل الاحتكاك.
1: صدقت يا أبو عبد الله وشكرا جزيلا لك يا غالي.
0: كثرة اللقاء وكثرة
1: صحيح فعلا فعلا.
0: أول شيء أنا أشكركم برامجكم والله صراحة ممتعة. أنتم مشاء الحين شغلتونا خلتونا مع الراديو على طول. أول والله الراديو ذا ما شو اسمه
1: أنا شوف أنا لو إني مخرج كان أخذت كلامك هذا شغلتونا وخليتها برومو. الله يعطيك الصحة العافية أبو عبد الله.
0: سلام على صرنا الحين ننتظر من برنامج ويصير برنامج اللي بعده أحلى وأحلى.
1: يا حبيبي يا حبيبي
0: وهذا شيء طيب يعني بيني وبينك
1: طول لي في عمرك. لا وعلى فكرة اسمع الحين الإهداء من المخرج. اسمع الإهداء من المخرج. إيه
0: محمد عبد ولا
1: مين؟ لا اسمع ماجد النعيم. اسمع ايش مرسل لك.
0: أو طلع مداح.
1: اسمع ايش مرسل لك. يعطيك العافية أبو عبد الله.
0: ربي
1: حبيبي الهوى شرقي وقلبي هاي عشق الشرقية. يلا.

0: على جوك.
1: الأشخاص المقربين منك وش أكثر صفة تتمنى أنها ما تكون موجودة فيهم؟ هاتف البرنامج 011-40-5-3 ومعنا يارا. حياك الله يارا. ألو يارا.
2: أيوة ألو.
1: ألو ألو.
2: أيوة ألو. مرحبا.
1: مرحبتين، كيف الحال؟
2: يا هلا وسهلا.
1: إيش أخبارك؟ إن شاء الله تمام.
2: يا مرحبتين، خليني تحت الهواء 10 دقائق.
1: أنا ما لي شغل الحقيقة، أنا ما أدري متى كنت موجودة، بس نعتذر منك. آسفين آسفين يا يارا.
2: اتصلت قبل الأغنية.
1: هو هو هو المخرج ودانا الشرقية ورجع، ف فالعشر دقائق هذه كانت الطريق للشرقية، فنعتذر منك يا يارا.
2: أوكي.
1: نتكلم اليوم عن الأشخاص المقربين منا، وش الصفات اللي احنا ما نحب انها تكون متواجدة فيهم.
2: اللي هي العصبية الزايدة، يعني يعصب على أتفه الأشياء،
1: العصبية.
2: يعني على أشياء مالها داعي يعني.
1: العصبية
2: الزايدة. وبرضو اللي له رأي، يعني كل ساعة له رأي. يعني مثلا معزومين مكان معين، قال لنا بروح معكم، يعني وبعدها بكم ساعة غير رأي، قال لا. يعني المفروض أنه يقول رأي بنفس الوقت، يعني عشان نحسب له يعني حساب وكذا. مو يعني كل ساعة وكل مثلا يوم له رأي، أو مثلا بنجتمع مكان معين، مكان فلاني مثلا، وبعدها قبل ما نطلع مثلا أو قبل ما نروح المكان قال لا ماني جاي معكم. يعني زي كذا. وبرضو الشخص الفضولي اللي دخل في كل شيء.
1: والفضولي. طيب، يعني العصبية الزايدة يعني تلاقي مثلا معها صعوبة انك تتعاملي مع الشخص اللي تكون في هذه الصفة، خصوصا انه ممكن احيانا يعصب من اشياء انت ما تدري ايش هي.
2: اي بالضبط، يعني مثلا يكون معصب من برا او معصب من شيء معين، فيحط حركة باللي يعني ما لهم علاقة بالشيء اللي معصب فيه. يعني
1: صحيح.
2: على أي شيء يعني يعصب.
1: والشخص اللي كل شوي يغير رأيه، هذا برضو ما تعرف كيف تتعاملي معه. يعني الحين يقول أوكي خلونا نطلع، بعد شوي خلاص يغير رأيه، لا لا لا بطلنا ما عاد نبغى نطلع. راحت يارا. أوه، يعني هي زعلانة كانت مننا والحين بدي زعلك. احنا آسفين يا يارا. الشبكة، أكيد الشبكة. شكرا جزيلا لك يا يارا، ويعطيك الصحة والعافية. سليمان.
3: هلا لبيت. هلا اخوي. يلا
1: يا هلا ويا مرحبا، لبيت في مكة يا رب.
3: يا اخوي والله انا احب اشكرك للناس، ما شاء الله بدي كنت مشرفين ومغربين، وانت جالس تدورنا وتقدم البرنامج. بيض الله وجهك انت والطاقم كامل.
1: والله بيض الله وجهك انت، اللي انت قاعد تقول لنا او تشكرنا على هذا الشيء، شكرا جزيلا لك.
3: لا ممكن انك تجي تقدم بس بغير نفس، تقدر تقدم بنفس وبغير نفس، انت ما شاء الله بنفس ومعد ومجهز للحلقة، واضح من يوم من بداية الحلقة.
1: يا حبيبي يا حبيبي، الله يسعدك ويخليك يا سليمان. الله يطول في عمرك. من وين تكلمنا سليمان؟
3: من الدمام. من الدمام.
1: هلا ومرحبا. هلا ومرحبا. حياك الله. حياك الله
3: اخوي. انا قاعد اتصلت ترى ولا مداني اسمع الموضوع بالضبط.
1: احنا والله نتكلم، لا لا مو على قارب، لا لا لا، احنا نتكلم عن الاشخاص المقربين. يعني ممكن يكون صديق، ممكن يكون زميل، ممكن يكون المهم شخص قريب منك، سواء في سكن او في محل عمل او اي شيء. ايش الصفه اللي انت ما تحب تكون متواجده فيه؟
3: سلبية. أنا والله العظيم السلبية ما أحب، أحب الناس الإيجابيين. لذلك أنا قبل 5 سنين سويت فلتر ربعي كله. أنا قال كلام إكس، سلبي إكس، عنيد وراسه يابس، ما عنده إلا رأيه إكس. صفيت على 2.
1: الحمد لله.
3: والله صفيت على 2 والله يا أخوي.
1: فضل فضل فضل وبركة.
3: بس يسوون عندي 1000.
1: يا سلام. صحيح. بس والله انت رحت لنقطة جدا مهمة، لان يا اخي شوف، في بعضهم تكون عندهم صفات بس لانفسهم، لكن صفة السلبية يا اخي انت تجي مبسوط وسعيد، السلبي هذا يغير جوك. ينهيك تماما والله يعدمك
3: اي خل... مبسوط لاي سبب
1: من جد
3: اي سبب ان كان
1: من جد
3: من دون سبب مبسوط كذا بس
1: إيه؟
3: يجي عنده يعني موتك
1: اي والله اي والله
3: والله يا
1: احنا عندنا هموم عندنا مشاكل نبغى نفتك منها تجي انت تزيدها علينا يا اخي ما نبغى
3: والله شوف خويي كذا اذا انك ما انت برايح له وانت مشتاق له
1: إيه؟
3: وطوال الجلسه معه مبسوط واذا رجعت تكون مبسوط هذا ما ينفعك صراحه
1: إيه؟
3: اي والله
1: إيه؟
3: الحمد لله والله يوفقك يا الطيب والسلع اللي طالع شكرا جزيلا
1: يا حبيبي شكرا جزيلا لك يا سليمان يا مع السلامه يا هلا ومرحبا والله سليمان قال نقطة فعلا مهمة يعني وأنا يعني ياليت كل الناس اللي تسمعنا تركز على هذا الموضوع يا أخي شيء مهم أنك تكون شخص إيجابي في حياة الأشخاص اللي حولك يعني شيء مهم أنك تجي تقابل الناس بوجه حسن بابتسامة بكلمة طيبة بكلمة حلوة يا أخي أنت تزرع في داخلهم شيء جميل شيء جميل صدقني يعني مثلا الواحد لو مثلا قابلت شخص في بداية طريقك تمام وهو كان منزعج أو معصب أنت ممكن في البداية ما تعصب تمام بس مع الوقت شوي شوي شوي تلاقي نفسك قاعد تحترق من جوا ليش لأنه هو السبب هو قبل 5 دقائق ما أدري 10 دقائق نرفزك فمشكلة للسلبيين امتنان حياك الله امتنان الو الو
0: ايوه هلا
1: هلا امتنان
0: اهلين يسعد لي مساك بكل خير استاذ ابو الغيث
1: مساك سعيد يا هلا ومرحبا كيف الحال
0: الحمد لله تمام كيف حالك
1: ايش الاخبار
0: والله بخير الله يسلمك يا رب
1: كل شيء تمام والله الحمد لله تمام الله يسعدك يا رب
0: اي الحمد لله منور البرنامج
1: الله يخليك نوركم الله يسعدك يا رب
0: الله يسعدك يا رب
1: الاشخاص المقربين وش أكثر صفة نتمنى إنها ما تكون متواجدة فيهم؟
0: إنه عدم الاعتذار.
1: آه اللي ما يعرف يعتذر.
0: يا أخي يغلطوا عليك وما يعتذروا. يا أخي مرة يقهروا. والله عارفين يزعلوا يعني يخربوا كل اليوم. يا أخي أنتم غلطتوا ما اعتذروا.
1: طيب بالله أنت من الأشخاص اللي تعتذري.
0: والله العظيم شوف إنه مو أقول مدح نفسي بس إذا غلطت. إذا أنا أعرف نفسي إنه أنا غلطانة والله أعتذر على طول أساساً تحصل كلمة آسف في صمي حتى كذا تيجي على طول
1: طيب أنت في رأيك ليش هم ما يعتذروا يعني إيش اللي يمنعهم
0: يا أخي هم يشوفوا خلاص نفسهم إنه أكابر هم يشوفوا نفسهم إنه نحن مو ما غلطنا فكيف يعني
1: طيب أنا طيب بقول لك حاجة أنت ما تحسي إن فيه بعض الناس هم ما يقولوا آسف بس انهم يسووا شغلات تقول لك اسف
0: لا يا اخي قولوا اسف وين المشكله
1: صح
0: يا اخي
1: صح وين المشكله
0: فعلا يعني والله المفروض يقولوا اسف يعني انه خلاص نحن غلطنا بالعكس يعني نتقبلها
1: صح يعني يفرق معاك نفس الكلمه حتى لو الشخص سوى يعني خلينا نقول لك مثلا اختك تمام زعلتك اليوم
0: ايوه
1: وعلى المسا جابت لك باقه ورد كذا يسموها صح باقة ورد
0: أيوة.
1: وقالت لك قالت لك أمسك يا امتنان هذه من غير أنت عارفة أنه ما في لها مبرر إلا أنها تبغى تعتذر لك بس أنها ما قالت لك أنا آسفة
0: طب وش أمسك ذي يعني طب تفضلي
1: هي قالت لك تفضلي ما قالت هي قالت لك تفضلي بس أنا قلت أمسك ذي
0: بقول لها إيش المناسبة
1: قالت لك بدون كذا يعني أنت عارفة انتي عارفه
0: لا بقول ما ابيها والله ما ابي
1: يعني لازم تقول لك اسفه
0: مش شرط خلاص قولي كلام ثاني معليش انا غلط مو شرط كلمه اسف اي كلام ثاني بس بكيت كذا يعني ما اعتذرتي ما تكلمتي يعني تكلمي تري حتى لو ما جبتي عادي
1: صحيح تمام
0: ايوه
1: يهمك أيوة. الاعتذار
0: اي والله بالذات اذا الشخص غالي عندي والله يهمني انه يعتذر يعني طالما ما اعتذر انا ما اهمه
1: صحيح الله يعطيك الصحة والعافية امتناد
0: والله
1: شكرا جزيلا في ناس تهتم بالاعتذار افهموا لازم تعتذر لازم تقول اعتذر لك اوكي على جوك

0: على جوك. وها نحن الآن نحلق مع المستمعين الكرام على جوك في برنامجكم، ونتساءل الأشخاص المقربين منا وش أكثر صفة نتمنى أنها ما تكون موجودة فيهم. قبل شوي كانت امتنان تتكلم عن الاعتذار، في ناس يهتموا أن الشخص يعتذر، أن الشخص يقولها ينطقها. وما شاء الله المخرج الجميل ماجد النعيم، ما شاء الله يا أبو جود، ما شاء الله يعني معنا في كل تفصيلة، في كل كلمة، في كل حركة، لذلك قاعد يدلعنا في البرنامج ويعطينا أغاني تشرح لنا المعنى. لذلك شكرا جزيلا لك أبو جود، يعطيك الصحة والعافية. و كيف بوجودك بالله، يعني أنا غلطت قلت لك بوجود يعني أنت تقولي بوجودك أغير السماعات ولا كيف؟ يا أخي والله وش قلة ويكند، صحيح ويكند، يعني أعطيتك بنت كذا، صرفت لك بنت. طيب يعطيك العافية بالله، تحية تحية للوالدة، تحية. معلش آسفين آسفين. و كلامنا اليوم وحديثنا عن الأشخاص المقربين منك وش أكثر صفة تتمنى أنها ما تكون متواجدة فيهم. هاتف البرنامج 011-40-53. ومعنا الأستاذة أمل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. كيف حالك؟ أخبارك؟
0: هلو يا مرحبا، حياك الله أستاذ أمل.
1: أنا أول مرة يعني أشترك معك أنت شخصيا، يعني
0: أول مرة.
1: معك انت شخصيا بس ولا
0: انا لي الشرف؟ والله الله يسعدك.
1: والله انا اتشرف بذلك صراحه.
0: طول لي في عمرك. من وين تكلمينا؟
1: اكلمك من الرياض.
0: اهلا وسهلا، طالعه ولا كيف؟
1: لا والله في بيتي.
0: حلو حلو، في البيت كويس. اي
1: أيوة والله. والله انا في البدايه احب اشكر المخرج الرائع على كرم استاذ ماجد النيم.
0: جميل.
1: على كرم اخلاقه وحسن استقباله صراحه.
0: جميل جميل ماجد. أيوة. واليوم دلعنا ما شاء الله بالاغاني، يعني شيء خطير.
1: ذوق رفيع، ذوق رفيع
0: عالي، ذوق خيالي.
1: اي أيوة والله. بالنسبه لموضوعكم اليوم اللي هو ايش الصفات اللي تكرهها في الناس المقربين لك، والله في عدد من الصفات، بس لعل ابرز صفتين عندي التشرح وكثره اللوم والعتاب. يعني دائما ليش وليش ما عزمتوني وليش ما جيتوا وليش ما صار كذا وليش ما حطيتوا لي، يعني دائما يعني تحس انه طاقه سلبيه يعني صراحه، يعني يعني خرب عليك جوك صراحه.
0: انا شد
1: يعني وش اقول لك، الواحد يعني يحاول يبدا بطاقات سلبيه، بس اذا كان من المقربين وش يسوي؟ يعني لازم واحد يعني يصبر عليهم.
0: صحيح.
1: يعني يحطمونك يعني يعني بكثره التشر والتزعل، وعلى قولتهم باللغه العاميه يتزعلون. لا ايش كذا، ما له داعي يعني.
0: صحيح
1: والله.
0: وبعدين يا جماعه الخير، يا ليت تفهمونا، يعني كثره الزعل مو شيء حلو. يعني الواحد عايش في الحياه اكيد بيلاقي اشياء تزعجه،
1: حياة قصيره.
0: ايوه قصيرة. ايوه فعلا. صح. فعلا
1: فعلا. يعني وبعدين واحد ليش يتحطم ويتشرخ؟ يعني معلش عدي. أيوة يعني ما يخالف، يعني يقول لك الواحد يعني يا استاذ ابو الغيث، الواحد يتعلم فن التغافل والتجاهل.
0: صحيح.
1: يقول تسعة اعشار العافيه في التغافل.
0: في التغافل نعم.
1: إيه ليش خلاص ما يعدي؟ يعني ما بالعكس، يعني الإنسان إذا صار متسامح وإذا صار عفوي وتلقائي وما يدقق على كل شيء ويفوت وكذا، بالعكس يعني راح يعني يحس إن الحياة لها طعم.
0: وأحيانا

0: يعني
1: يخسر ناس بالمفروض ما يخسرهم بسبب هذا
0: صحيح
1: الشيء. يعني
0: صحيح
1: أنت الآن بالله حط في بالك، أو حطي في بالك، أنت اللي تتشرهي أو أنت اللي تلومي، حطي في بالك، طيب لو خسرتي هالبنت أو خسرتي هالشخص، هل بتلاقي واحد يصبر عليك أكثر منه ولا منها؟
0: لا والله لا والله، هم لو يفكروا كذا يا أبو الغيث يعني ما تصرفوا التصرفات، بس بعض الناس سبحان الله يعني ما تفكيره ما عنده بعد نظر، يعني صراحة يعني يفكر تفكير كذا قريب، ما عنده بعد نظر. لا الواحد يحاول إنه إيش يعدي ويفوت، ويحاول إنه يتسامح ويتصالح مع نفسه أولا ومع الآخرين ثانيا، يعني يكون متصالح مع نفسه كذا، يعني خلاص اللي يجي يجي واللي يروح يروح، معليش يعني.
1: فعلا فعلا، مو على أي صغيرة وكبيرة أنت وأنتي ومدري إيش، كأن الدنيا انتهت أو تنتهي هنا.
0: فعلا يا برغيت، حتى هو نفسه يتعب، يجي يعني يتوتر ويقلق ويدقق في كل صغيرة وكبيرة، يعني ممكن يجي أمراض بعد يعني وهو في غنى عنها يعني.
1: صحيح فعلا فعلا.
0: أي والله
1: الله يجزاك خير. نعم
0: الله يسلمك، هذا اللي بس حبيت يعني أشارك فيه، يعني ومع أنه صفات كثيرة بس هذه لعلها اللي أحط عليها يعني تركيز أكثر، مركز على النقطة أكثر يعني اللي تعنيني أكثر يعني.
1: بالضبط، الله يسعدك أستاذة أمل، وشكرا جزيلا للاتصال الأول على هالبرنامج،
0: وشكرا لك يا أبو الغيث صراحة، أنت ما تقصر في تغطية البرامج، الله يجزاك خير يعني صراحة، مجهوداتك يعني واضحة تذكر فتشكر صراحة.
1: على رأس، الله يسعدك ويخليك أستاذة،
0: يسلم راسك، شكرا لك، مع السلامة.
1: يا هلا يا هلا يا هلا، مرحبا، حياك الله. نتكلم اليوم عن الأشخاص المقربين منا، وش أكثر صفة نتمنى إنها ما تكون متواجدة فيهم؟ هاتف البرنامج 011 40 53، ومعنا أبو رياض.
2: ألو.
1: يا هلا ويا مرحبا.
2: مساك الله بخير يا أستاذ.
1: يا مساء النور والسعادة، هلا ومرحبا.
2: يا هلا يا طيب، ما شاء الله جو، ما شاء الله كويس.
1: طول لي في عمرك، يا هلا ومرحبا أبو رياض. من وين تكلمنا أبو رياض؟
2: المخرج فهد، الله يعطيه الصحة والعافية، يعطيكم
1: جميعا. المخرج ماجد، ماجد النعيم.
2: ماجد النعيم، ماجد الله يعطيه الصحة والعافية.
1: الله يخليك، من وين تكلمنا أبو رياض؟
2: أكلمك من المصيف الدوري الطائف.
1: من الطائف، يا هلا ويا مرحبا بأهل الطائف. أو أول ما كلمتنا قلت إيش؟ قلت ألو صح؟
2: أي صح.
1: تعرف قصة هالكلمة ألو؟
2: والله لا، ممكن تعطي الانتباه للشخص الثاني.
1: ما لا، بدايتها ما تعرف كيف بدأت هالكلمة؟
2: والله يا أخي
1: لها قصة، لها قصة يا أبو رياض. إذا بعدين إذا انتهى البرنامج وكذا ادخل اعرف إيش قصتها. لا لا لا لا، ابغاك انت تبحث.
2: طيب خلاص انا ببحث. شوف حبيبي.
1: نعم حبيبي.
2: انا اقولها بالنسبه للصفه اللي هي الشخص اللي هي صفاته طيبه ان شاء الله يكونها موجوده ان شاء
1: صحيح.
2: الله
1: صحيح صحيح،
2: لكن اخذت صفه عندي في البشريه اللي اعيش معهم ومن المدرب لي، البخل.
1: البخل، اوه البخل ما له دواء،
2: مذمومه ترى، مكروه يا اخي،
1: ما له دواء، سبحان الله.
2: صحيح والله.
1: اي اي، وبعدين يعني سبحان الله البخل يجر معاه صفات ذميمه اخرى.
2: اي خلاص، البخيل معناته انه بخيل بكل شيء.
1: اي اي اي اي، سبحان الله سبحان الله. يعني استحاله تلاقي مثلا بخيل يبديك على نفسه، استحاله مثلا تلاقي بخيل مثلا يوقف معاك في الازمات. تمام، فهي تجي معاها اشياء كثيره البخل
2: يا أخي. البخل أدمة، الله سبحانه تعوذ من البخل، والرسول والأنبياء والملائكة تعوذ من البخل، أعوذ بالله منهم.
1: نعم نعم، أعوذ بالله منه.
2: حتى عيالي أقول له، ما جاء أولادي وبناتي، يقول ترى البخل ما هو زين، ما هو زين البخل.
1: صحيح،
2: الله أعطاكم بس انفقوا في الشر معقول، في الحاجات اللي لازم منها. التدبير ما هو طيب، هذا التدبير ما هو طيب، بس البخل ما هو طيب، يعني البخل أخذت التدبير.
1: بالفعل تربي فيهم هذه الشغلة من ذو الصغر، علشان يكبروا هم عارفين أن الكرم محمود.
2: الكرم عادي عندنا يا السعوديين بصفة عامة.
1: صحيح،
2: بصفة عامة على السبعين عالم والسبعات، الكرم عندنا عادي يا السعوديين.
1: أنا الشيء
2: اللي بيبخل يبخل لنفسه كرم.
1: صحيح فعلا فعلا يا أبو رياض. نعم. كفيت ووفيت، شكرا جزيلا لك،
2: الله يعطيك العافيه.
1: يا هلا يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله. والله شوفوا، اذا كان في وقت بحكي قصه الو اللي قال لي ابو رياض احكيها، اذا ما في وقت اكيد انتم بتحكوها او انتم بتبحثوا عنها وبتعرفوها. معنا اتصال. طيب احنا نتكلم عن موضوع اللي هو الاشخاص المقربين منا، وش اكثر صفة نتمنى انها ما تكون متواجدة فيهم؟ فيه ناس تكلموا عن

0: عدم الاعتذار، في ناس تكلموا عن البرود، يعني فيه أحيانا ناس يا أخي فيهم برود، فيه ناس ممكن تتكلم لك عن النفاق أو المجاملة الزايدة، في زي ما يقول المخرج عدم الابتسامة، في ناس يعني كأنك يعني تشحذ الابتسامة منه بالقوة بالغصب، يعني تحس كأنك يقول المخرج الابتسامة لا تكلف شيء ولكنها تعني الكثير. أنا أحس كأن في شيء وراء الابتسامة، صح؟ كان في شيء وراء الابتسامة يا ماجد. مالك. الله 011 40 5 3، وخليك على جوك.
1: شمع لا تنطفي، قصتك أحلى من أحلام الخيال، أحلى من أحلام.

0: على جوك. اضحك اضحك مع على جوك وانبسط. يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله مستمعينا الاعزاء في برنامجكم على جوك، وحديثنا اليوم عن الاشخاص المقربين منا في عمل، في مجال صداقة، في أسرة، في أي محيط، لكنهم مقربين منا أو إحنا مجبورين نكون معهم في مكان ما. إيش أكثر صفة تنزعج إذا صارت موجودة فيهم؟ هاتف البرنامج 011-40-53. معنا محمد.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: جزاكم الله بالخير. أهلا وسهلا.
0: يا مساء النور والسعادة، حياك الله محمد.
1: الحمد لله جايين قصيم الرايدة. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية على هذا البرنامج الجميل.
0: أنعم وأكرم.
1: تكون بشيء جميل.
0: أنعم وأكرم، حياك الله.
1: والجميل لا يعطي إلا أخبارنا، وأقول برامج جميلة الحقيقة. لمستم جروح كانت راعفة، الأشياء التي حقيقة لا نتمنى أن تكون في أنفسنا وفي غيرنا ومن حولنا، منها يعني أحيانا هي أشياء كثيرة: الخيانة، الكذب، النفاق، الحسد، الظلم، الأنانية، قلة الوفاء، الغرور، التكبر، أشياء كثيرة لا تحصى. لكن من الأشياء اللي كثرت الآن عند كثير من الناس وقل فيها يعني الحسد هو أعدل شيء يقتل صاحبه. حسد في العمل، في زميل، في قريب، بين النساء، بين الرجال، بين الأصدقاء. الحسد كأنك تعارض قضاء الله وقدره. فما أعطى الله سبحانه وتعالى شخص مال ولم يعطي الآخر، لماذا الحسد؟ الحالات هذه والأشياء الصفات السيئة من حلولها الواحد يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويؤمن بقضاء الله وقدره ويعرف قدره وقيمته. صحيح. وإذا حسد شخص مثلا فهذا يعارض القضاء والقدر، وأنك تتمنى أن تزول النعمة.
0: فعلا
1: فالنعمة من الله إلى عبده، فيعطي شخص ولا يعطي الآخر في أي كان، في علم، في مال، في جاه، في منصب. لكن الصفات هذه يعني تتعدل أحيانا عند بعض الناس، أو يقوم العوجاج أحيانا بالتنبيه إذا زميلي عنده حسد وكذا، ينبه، يعلم، يبلغ، لأنه أحيانا ينسى نفسه ويدخل في متاهات، يتعمق في وصف الناس وحسد الناس، هو كره الناس لأنه فقد هذه الأشياء.
0: نعم، أنا أتوقع أن الشخص اللي عنده حسد هو طلع من مسألة أنه صفة سيئة لمرض، أن الواحد ما يوصل لأنه يتمنى أن تزول النعمة عن شخص. وأحيانا

0: أحيانا حتى يكون هذا الشخص مثلا صديق أو زميل أو قريب، إلا إذا كان هو فعلا مريض.
1: ولكن أنت تتصور يا عزيزي أن هناك ناس الحمد لله ما زال الحياة فيها ناس طيبين والحياة فيها خير. هناك ناس يفرحون لنجاحك، يدعمون نجاحك، يقفون معك، يقومون اعوجاجك، يساندونك حسا حسي ومعنوي. وهذا أقل. نتمنى إن شاء الله يعني كل واحد يراجع نفسه ويقوم أخطاءه ويعرف سلبياته ويعدل من أسلوبه سواء حسد أو غيره. يعني
0: بالفعل
1: أنا اخترت واحدة من 10 أو 20 صفات سيئة.
0: صحيح.
1: أتمنى نكون يعني إن شاء الله نحن وياكم من يحب الخير للغير، ويكون يعني فيه صفات إيجابية كثيرة يكون فيها معلما ومربي وكذلك محب لنشر هالصفة.
0: صحيح.
1: وأهم شيء النشر، وأختم بذلك، الناس نبدأ فيه أول شيء من أبنائي وبناتي الصغار، نعلمهم نربيهم لأنهم أمانة في أعناقنا، إن لم نغرس فيهم الآن فلن نحصد منهم غدا.
0: صحيح. أستاذ محمد، أنا أحس أنك أستاذ أو معلم.
1: والله أنا بعد تخرجي في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية اخترته من باب يعني محبة هذا التخصص، وهو حقيقة جمع أمور كثيرة أعظم فيها أقول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم،
0: تحب
1: للناس وتنصب للناس بعيدا عن الظلم، عن أشياء كثيرة. الجانب الاجتماعي والأخلاق يدخل الجنة. أنا زعيم من بيت برض الجنة لمن حسن خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلس يوم القيامة حسنكم أخلاقه.
0: بالفعل.
1: أنا بعد ما تخرجت وعملت في مدارس أهلية سنتين، وبعدها انتقلت للهلال الأحمر السعودي في دار الاتصال المؤسسي، وبدأنا نقدم أشياء كثيرة، كل هذا من انطلاق من محبة الخير للغير ومحبة أن تكون هناك بيئة آمنة إسعافية طبية في كافة القطاعات وفي الميدان ومع الناس، وحتى يكون في توعية والتعريف في أعمالنا التطوعية والتدريبية والتثقيفية، أن يكون كل مواطن ومقيم على هذه البلد المعطاة بلد الخير والنماء المملكة العربية السعودية أن يكون رجل إسعافي ورجل إطفائي. ويقال في الحديث رب حامل علم لمن هو أعلم منه. نحن نقول قياسا هذا الحديث رب حامل علم رب حامل حقيب الإسعاف لمن هو أسعف منه.
0: نعم.
1: فزملائنا الحمد لله مشكورين، يقدمون الخدمة الإسعافية في الميدان.
0: الله يجزاكم خير.
1: وهنا ندعو للجميع حقيقة أن يكون هذا من ثقافتنا مع صغارنا وكبارنا الجانب الإسعافي. وأشكركم على برنامجي، وأتمنى إن شاء الله التواصل معكم في برامج أخرى
0: بإذن الله
1: جميلة
0: تشرفنا
1: ونوعية يعني، ومستعدين بالتعاون معكم.
0: تشرفنا. الله يسعدك ويخليك ويبارك في جهودكم أستاذ محمد.
1: أنا فتحت النداء حقيقة بالصدفة، دخلت على البرنامج وعجبني الحقيقة.
0: أبرك الساعات على الرأس العين.
1: وأشكركم جميعا كافة الطاقم، برنامج جميل جدا وحيوي ونوعي وغير مستغرب منكم.
0: الله يخليك، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد.
1: طلب.
0: يا هلا حياك الله. في أمان الله، في أمان الله. بندر،
2: معك طال عمرك.
0: يا هلا ومرحبا، طول اللي في عمرك.
2: الله يحفظك طال عمرك.
0: كيف الحال؟
2: والله بتم حال الحمد لله، بشرك يا رب.
0: وين الضحكة الحلوة؟ وين النفسية الجميلة؟ ولا طفشان من شيء؟
2: لا والله أنت تكلمني وأنا قاعد أضحك أصلا.
0: أي تمام، يعني ما فيه شيء عكر مزاجك، مباراة، حاجة، أشياء لا بتصير بكرة؟ قل لي.
2: لا والله بالعكس، انا يعني استمتع بال يعني مداخلات المستمعين، واستمتع ب برضو تعقيبك يا ابو غيث.
0: يا حبيب الله يخليك، من وين تكلمنا؟
2: انا اكلمك من مدينه الخبر.
0: الخبر ما شاء الله، لا اليوم الخبر والشرقيه ما شاء الله حاضرين وبقوه في البرنامج.
2: سكت في المقدمه.
0: ايه كيف؟
2: أقول سكة في المقدمة.
0: أي ما شاء الله. أي ما شاء الله. اليوم الحضور طاغي الحقيقة من الشرقية.
2: الله يحفظك.
0: حياك الله حبيبي بندر. وموضوعنا اليوم عن الصفة اللي ما تحب أنها تكون متواجدة من أشخاص مقربين منك.
2: نعم والله يا بيت، هو طبعا الصفة اللي الواحد في صفة كثيرة يمكن الواحد يتحملها يعني.
0: يعني
2: في صفة، لكن الصفة اللي لا يمكن الواحد يعني، أنا أتكلم مصفة صفتين دقيقة. الصفتين هذه كلها ورد فيها الدم من النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: الصفة الأولى طال عمرك اللي هي الاحتقار. يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذه الصفة. الصفة الثانية هي الثرثرة.
0: أوه.
2: يعني ذكر دم، يقول لو أن من

0: وعدكم مني مجلس يوم القيامة الثرثارون والمتفيقون. فالإنسان اللي يسهب في كلام وياخذ كلام يعني ياخذ وقت في الكلام هذه، أنا أتكلم عن نفسي يعني الصفتين دي أنا حقيقة يعني الشخص لما تكون في الصفتين دي ما أقدر أتعايش معه حتى لو كان قريب، لكن أنا أحاول أدي صلة الرحم فقط، لكنه ما أحاول أني مثلا يعني مثلا
1: ما تقدر تتعايش أستاذ بندر، ما تقدر تتعايش مع الثرثار.
0: والله إن الثرثار هذا يصدع راسك.
1: ما إيه وطيب ما
0: يجيب لك النوم
1: إيه
0: وأنت وثقيل عليك يعني.
1: طيب وإذا حكم القدر
0: زيك يعني قصدك يعني؟
1: لا والله مو
0: زي حاسيك والله بعد الحكم.
1: لا والله لا لا أقول لك إذا حكم القدر يعني مثلا كنت عند واحد ما تقدر تقول له تراك انت ثرثار او شيء او
0: والله انا صار لي موقف قبل كم يوم
1: إيه؟
0: ورجل كان عندي ضيف يعني واطال في الجلسه والكلام، وانا انسان انام بدري يعني انا الحين اعتبر هذا الوقت هذا بالنسبه لي نص الليل، لكن هذا المره هذه ليله جمعه او ليله يعني ويكند. ففي الاخير هذا الرجل كلمته سويت قدامه وحاولت يعني اسوي اشياء يعني تدل على اني طالع في الساعه، اخر شيء سويت على راسه قلت تكفى انا بنام تكفى بنام يعني، فخلاص فهمها وطلع يعني.
1: ما كيف يفهمها؟ انت اصلا قلت له ما يحتاج يفهمها.
0: هو يعني خلاص لا في الاخير يعني استوعب.
1: هو قول انصدم وطلع مو فهمها. اذا ما فهمها بعد كل هذا فهم مشكله.
0: طبعا انا والله يعني احيي فيك الروح المرحه يا
1: غيث يا حبيبي.
0: يعني في المقابل يعني شوف أنا كهت موقف من أحد الأشخاص دخلت في مداخلة ما في يوم ما في برنامج ما فكان كلام يتكلم عن موضوع عن السوشيال ميديا فالمذيع زميلك يعني أو في داعي أخرى فقال لي بندر أنت متقاعد طبعا خرج الرجل هذا خرج بالنص لأنه كان كلام عن موضوع آخر طبعا أنا برنامجكم على جوك أنا عطيته جو كثير متقاعد فقام يضحك لأن كان لكن كانت المداهة أو إثارة هذا الموضوع أشعرني بنوع من الاحتقار حقيقة.
1: شوف بقول لك والله زين إنك ذكرت هذا الموضوع أستاذ بندر. يعني شوف أنا أحيانا تجيني رسائل زي كذا انه مثلا انا ما تكلمت اليوم كثير انتوا قطعتوا علي انا ليش ما سالتني الموضوع الفلاني انا بالمفروض. شوف احنا على الهواء نجتهد تمام، ولكن اجتهادنا هذا احيانا ما يجي بالشكل المطلوب عند المستمع. انا مقدر ان الواحد يجي ويكلف نفسه لاتصال ويقعد ينتظر متى نرجع ندق عليه وكذا ومهتم بالبرنامج وهذا كله على راسي، لكن في حاجات تحدث تحت الهواء احيانا صعب انه احنا نكون نحصيها او نكون مثلا نعدلها لانها جزء من الثانيه فاهم.
0: صحيح.
1: إيه يعني الآن وأنت تكلمني تمام كان يكلمني المخرج، فلو أنت قلت نقطة مهمة تمام أنا وقتها كنت قاعد أسمع المخرج فيمكن عديتها، فأنت تقول يعني غريبة كيف واحد زي مثلا يعديها، ممكن يكون مقصود ممكن يكون كذا، فاعذرونا شديد العذر. احنا والله نحب دائما ان احنا نظهر بالصورة اللائقة والمشرفة واللي ترضيكم.
0: بالعكس عمرك انا حتى عجبت على كلامه اني ما لمته صراحه ما لمته الرجل، لكن الموضوع اليوم نتكلم عن الصفه هذه. فانا يعني قلت الاخ هذا المذيع الزميل قلت له يعني العرب تقول انه اعقل الناس هو اعذرهم للناس.
1: صحيح.
0: السلام يقول احتسب لاخيك المسلم 70 عذر ما فيها شك يعني ما فيها.
1: بالفعل الله يخليك حبيبنا بندر الله يجزاه خير شكرا جزيلا لك.
0: وانا اشكرك واشكر برضه زميلك تركي الله يعطيه العافيه ما ادري دائما يعني
1: مين تركي؟
0: ما ادري اللي كان ابن ترول الظاهره وكذا
1: رائد بن شري
0: ما ادري هو اللي كلمني وقال لي بيكون معك المذيع.
1: قصدك الان المخرج؟
0: اي
1: المخرج ماجد النعيم ماجد
0: معلش
1: يا حبيبي تسلم يا بندر
0: الله
1: يعطيك الصحة. يوصل وهو يسلم عليك. يسلم عليك. يا هلا ويا مرحبا. يا جماعة الخير، فعلا بندر أشار لنقطة أنا دائما ودي أتكلم عنها، مسألة العذر، أنكم تعذرون المخرج أو المذيع. أحيانا تحصل والله حاجات مش مقصودة، مش مقصودة مننا، يعني احنا وضعنا في هذا المكان علشان نسعدكم، علشان نقدم لكم شيء جميل، علشان يكون في الموضوع بهجة وفرح. فأحيانا حاجات ما هي محسوبة أو يعني ما هي مقصودة، خارج عن إرادتنا. زي الزمان لما كنت تقولوا، لما كنت تشوفوا مثلا الخلل الفني خارج عن إرادتنا، فخارج عن إرادتنا هذا الشيء، وأنتم أجمل وأحلى من يعذر. أنتم أجمل وأحلى من يعذر. أنتم مو بس مستمعين، ترى أنتم أسرة، يعني أسرة إذاعة الرياض في أغلب البرامج، تعرفون عننا الكثير. إحنا أحيانا لما الواحد يغيب نزعل إنه غاب، ونقعد نسأل أنفسنا وين، حتى لو ما قلنا على الهواء نسأل أنفسنا نقول وينه فلان، وين الشخص اللي كان يتصل، وين اللي كانت تتصل. فأنتم أسرة، أسرة، فلازم تعذروا، لازم تلتمسون لنا العذر، ولا لا يا مخرج؟ تلمست لك عذر. إيه إيه إيه. نسمع ونرجع نكمل على جوك.

0: على جوك. الله الله على الأغنية الحلوة والجميلة والرائعة اللي من اختيارات المخرج مجد النعيم، يعطيك الصحة والعافية. هالأغنية جميلة من كلمات ياسر التويجري، ألحان أحمد الهرمي، يعني جدا جدا رائعة. موضوعنا لليوم اللي ما زال متواصل على جوك ومعكم هو يتكلم عن الأشخاص المقربين منك، وش أكثر صفة تتمنى أنها ما تكون موجودة فيهم. هاتف البرنامج 011-40-53 ومعنا يحيى.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: وعليكم السلام، مساء النور.
1: هل تعلم أنني أتحدث إليك من الساحل الغربي؟
0: الساحل الغربي تمايل، اهتزت أركانه وتزلزل صوت جمهوره، مدري إيش ولا لا.
1: سعيد جدا أني جالس أكلمك الليلة
0: يا حبيبي. أنا أسعد والله يحيى.
1: اختتامية الصيف هذا اليوم ستكون بالمكالمة معك بإذن الله.
0: يا هلا يا هلا يا هلا ويا مرحبا.
1: موضوعك الليلة أبو جميل، اللي بعده أجمل فأجمل.
0: أنت اللي بعده أجمل وأجمل وأجمل يا يحيى.
1: أدري والله، بس لازم اللي بعده أعطيكم.
0: يا حبيبي أنا أحب التواضع.
1: الله
0: يسعدك يا رب. طول لي بعمرك يا يحيى. في السيارة يا يحيى.
1: أنا عندي نقطة، أنت قلت في العالم المحيطة بك أو القريبة منك وش الصفة اللي ما تحبها. أنا كذا فكرت مع نفسي إن العالم كله مترابط، أنا أعرفك أنت قريب مني، في أشخاص قريبين منك أنت ما أعرفهم أنا، وكذلك الحال لن يرجع النقطة لي طال عمرك.
0: حلو.
1: ولذلك في صفة واحدة جذرية تحل لنا مشاكل هذه الحياة جميعا. لك أن تتخيل يا صديقي أن السجون قد تخلق والمصحات النفسية قد تغلق، ولا المستشفيات بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن في صفة الكذب أجارنا الله وإياكم من هذه الصفة
0: الكذب.

0: علمها الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. الكذب،
0: الكذب هذا أعتبره أنا جبن. لما تكون صادق من اللفظ الأول قد يقيك شر العثرات وقد يقيك شر العقوبة أيضا.
1: طيب الكذب، طيب أين أنت يا يحيى من موضوع الحسد؟ أين أنت من الاحتقار؟ أين أنت من النقد؟ أين أنت من كثرة الزعل؟
0: كلها صدقني مبنية على الكذب، لأني أنا لو أحبك فعلا وأنت صاحبي لن أحتقرك ولن أحسد.
1: طيب فسر لي كثرة الزعل كيف تدخل فيها الكذب؟
0: كثرة الزعل يطول العمر والسلامة الكذب، لأني أنا أضلل عليك الحقيقة وتكتشف أنت أني أنا جالس أجرحك أو أعطانك.
1: أنا ما أضلل، أنا قاعد، أنا شوف مثلا فلنتخيل هذا السيناريو يا يحيى، أنا وأنت والمستمعين الكرام.
0: تفضل.
1: نعم، فلنتخيل أن رجل مع زوجته، تمام، في نفس المنزل.
0: حلو،
1: جميل،
0: الله يرب زوجني. أيوه.
1: واللهم أمين، اللهم أمين. لسه ما تزوجت يا يحيى؟
0: حياة، صلي على الله.
1: لازم طبعا. لازم لازم تتزوج، لازم. المهم فكذا يعني مع كل التفاته أو كل حاجة أو كل شغلة، يعني مثلا تقول أنت ما وديتني اليوم السوق، أنت رجعنا من السوق وداها السوق، تقول له باقي المحل الفلاني، أنت لازم توديني. طيب المحل الفلاني بكرة روح له؟ لا، مو بكرة، لو كان لك أنت كان رحت اليوم، إيش معنى تقول لي بكرة؟ ففين الكذب؟ أين هو الكذب هنا؟
0: لأنها لم تبنى مراحل وخطوات الحياة الزوجية من أول نقطة على الصدق والوضوح، لأن أكيد قد كذب قبل وقال بكرة وراح
1: ما كذب. أنا أضمنه.
0: من هو؟
1: اللي في القصة.

0: بكره يعني بكره انت
1: أيوة.
0: هذا الشيء لا لازم اوكي نجيبه، ما له لازم ما نجيبه ما نجيبه.
1: فلذلك الكذب انت تشوفه انه نقطه جوهريه وجذريه لحل كل مشاكلنا.
0: صدقني ضحايا المصحات النفسيه لو ترجع للنقطه الاساس، واحد ضحك عليه قال احبك اموت فيك وما
1: تراك لسه ما تزوجت فأركد وهجد تمام. إيه كل هذه خيالات، كل هذه خيال.
0: والله والله أكلمك بجد، والله العظيم إن حتى يخليك يعني شوف الأيمان المغلظة إذا جاك الإنسان يحلف كثير والله وقسم، أعرف إن عنده مشكلة، أعرف إنه كاذب، ترى الصادق عنده ثقة في النفس تبعد عن الأشياء دي.
1: حلو
0: تمام
1: تمام يا يحيى، ويعطيك الصحة والعافية من الساحل الغربي
0: يا حبيبي. اسمع شفت في القصة لا
1: ايه مو بنا مو بنا مو بنا والله مو بنا
0: ادري ادري ادري مو اطرد ورا النقطة الأولى في وعود كاذبة في اشياء ابحث يا صديقي
1: يا طيب طيب يا يحيى طيب
0: تحياتي لك والمجد نعم برنامجكم جميل يكفي بس ببرنامجكم وشو العنوان اشكركم الى الامام
1: الى الامام شكرا جزيلا لك
0: شعب طويك
1: يا هلا وجهك ابيض يا هلا ويا مرحبا حياك الله يحيى يحيى جميل شايف وكذا انطلاقته ووجوده جميل وحضوره رائع تمام يعني شيء حلو مع ان في البدايه قال لي انا عارف نفسي لما قلت له انت احلى واحلى واحلى قال لي انا عارف نفسي وحسينا ان كان فيها شويه غرور ولا لا يا مخرج حسينا كان فيها شويه غرور مع ان يعني محمد عبده حذر من هالموضوع حذر وقال كلام كثير عن الغرور اكيد مو في يحيى اكيد مو في يحيى نسمع

على جوك. على جوك مستمر معكم مستمعين الكرام في الفقرة الأخيرة. هذه الفقرة خصصها البرنامج للناس، لكم أنتم. مو إحنا دائما نسأل في بعض البرامج، نسأل المستمعين سؤال ونتناقش على هالسؤال وكذا. البرنامج هذا خصص لكم فقرة أنه أنت بإمكانك تسأل الشخص اللي بعدك أي سؤال. إحنا نثق فيكم، نثق في ذوقكم، نثق في أسئلتكم أنها راح تكون أسئلة جميلة ورائعة، فيها من الدهشة، فيها من البهجة، فيها من الفائدة، فيها من أشياء كثير جدا. فهذه الفقرة اللي هي أسأل اللي بعدك، أنت أكيد عندك سؤال. وعلى فكرة أنا اكتشفت أن أغلب سوالفنا يا أخي تراها أسئلة. كيف حالك؟ شخبارك؟ إن شاء الله بخير. كيف حال الأهل؟ كيف حال الأطفال؟ كيف حال القرية؟ كيف حال المدينة؟ كلها سوالفنا أسئلة. فهذه الفقرة لكم أنتم، إنكم تقولوا أيوة، المخرج يقول أخبار البزنس، الله إن شاء الله يعطينا يا رب تمام ونبزنس مع العالم. كمان المعدة للبرنامج الأستاذة نوف كمان عطتكم كذا سؤال، تقول الواحد يجاوب عليه تمام بعدين يسأل السؤال اللي عنده. فهي تسأل، تقول أو تتساءل معنا في البرنامج، هل صححت لأحد معلومة غلط؟ يعني ممكن في شخص وانت جالس مثلا قال لك معلومة غلط، خطأ، فهل في مرة من المرات صححت معلومة خطأ لشخص ولا لا؟ هل ممكن نعرف هذه المعلومة إيش كانت ولا لا؟ وبعدين تسأل سؤالك اللي بعدك، سؤال كذا جميل. في بعض الأسئلة تعرفوا يعني خاصة بالنساء، في بعض الأسئلة خاصة بالشباب. لذلك اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53 زي ما قلنا، اسأل اللي بعدك. وعلى فكرة تتذكروا من بداية الحلقة قلت لكم يعني أن عندي كذا شغلة كان ودي أني أضيفها لهالفقرة. يعني إيش هي؟ يعني كان ودي أن الشخص قبل ما يسأل يدخل كذا في اختبار. ايش الاختبار؟ الاختبار هو يعني انا ما اقول لكم هذا على اني بسويه، لا، اقول لكم كيف كانت الفكره اللي في راسي اللي كنت ابغى اسويها على هذه الفقره. انه كان اختبار ثواني، اختبار الثواني هذا واحد، اختبار الثواني ما راح اقول لكم ايش معناه. بعدين الشيء الثاني، حلو مو حلو، هذه الثاني. الثالث، تكرار كلمة صعبة. طيب أجي أفسرها لكم، هذا اللي كنت أبغى أسويه يعني في الفقرة هذه. كنت أبغى الشخص قبل ما يسأل السؤال يدخل في اختبار، يختار من هالفقرات، اختبار ثواني أو حلو مو حلو أو تكرار كلمة صعبة، وإحنا هنا نختبره في هذه الفقرة اللي هو اختارها. إذا اختار مثلا الثواني نقول له في 5 ثواني قول لنا 3 أسماء تبدأ بحرف السين مثلا، تمام؟ ضبط معاه، ضبط، ما ضبط معاه ولا خلاص ما عاد يسأل. يعني مثلا كذا اختبار الثواني. اختبار حلو مو حلو، أقول له مثلا على شغلة معينة، يعني مثلا أقول له إيش رايك في الويكند، وأقول له حلو فيقعد يمدح الويكند. أقول له مو حلو وهو قاعد يتكلم ويمدح على طول يغير، يقول لا الويكند مو حلو وفي مدري حاجات وكذا وكذا. أقول له حلو على طول يغير، يتكلم أشياء حلوة، فهذا حلو مو حلو. الثالث، تكرار كلمة صعبة معروفة، أنه كيف الواحد مثلا يقول كلمة صعبة يكررها أكثر من مرة. عموما لحد الآن هالفقرة اللي هي اسأل اللي بعدك ما جاء عليها اتصالات، صح؟ ما جاء عليها اتصالات، ايوه. فانا والله كان ودي اضيف هالاثاره في هالفقره علشان
يعني تجي عليها اتصالات منكم علشان نختبر كيف ممكن يكون التحدي معكم في هالفقرات. هي فقرات جديدة، أو يعني جديدة أقصد على البرنامج، إنه ممكن ما صارت قبل، بس يمكن ما يحالف الحظ اليوم. ممكن إن شاء الله إذا في حلقة بكرة ممكن نضيفها إن شاء الله، راح نتكلم مع الشباب إذا نقدر نضيف مثل هالفقرات نضيفها ونسولف معكم على من خلال هذه الفقرات، ونشوف ترى فيها حاجات جدا جدا جميلة. يعني ممكن أقول لك في اختبار الثواني زي ما ذكرت لكم ثلاثة أشياء ممكن تبدأ بحرف الصاد موجودة في في في في البيت مثلا، ثلاثة أشياء بحرف الألف موجودة في المستشفى مثلا. هذا فيما يخص الثواني، حلو مو حلو، عاد هذا ملعب كبير نقدر نتكلم من خلاله عن أشياء كثيرة جدا في هالفقرة. أما تكرار كلمات صعبة فهي معروفة عندكم، تعرفون هذا الموضوع كيف ممكن يتم وكيف يصير. اليوم تكلمنا في فقرة على جوك عن هالموضوع، موضوع الأشخاص المقربين منك، وش أكثر صفة نتمنى أنها ما تكون أو تتمنى أنها ما تكون موجودة فيهم. وبصراحة الإجابات كانت جدا جميلة وجدا متنوعة وجدا رائعة. أتمنى يا أخي أن كل شخص سمع هالإجابات يوضع نفسه يعني زي اللي يقول لك على الميزان، أن هذه الصفات هل هي فيني ولا ما هي فيني. لأن ال- ال- ال- ال- البعض ممكن يزعل كثير بس هو ما يحس أنه هو كذا، ممكن أي كلمة أي حاجة يكون ردة فعل عليها زعل بس هو ما يحس كذا. في ناس ينتقد كثير بس يقول لك لا، أنا انتقادي من باب الصدق، إني أنا بس أبغى أكون إنسان صادق، إنسان واضح، ما أبغى أعطيك معلومة وفي النهاية تطلع غلط، ما أبغى أقول لك كلام ويحسب علي وفي النهاية أصير أنا أكذب عليك. في ناس عندهم التدخل في الـ في الـ في الخصوصيات، الواحد ممكن يتدخل في خصوصيات أخوه اللي أصغر منه، الواحد ممكن يتدخل في خصوصيات زوجته، في خصوصيات ابنه. أوكي تتدخل بس فيه يعني لازم تعطيهم مساحة، لازم تعرف أنت متى تتدخل ومتى ما تتدخل، متى أنت تخلي الشخص على راحته ومتى تعرف أن هذه خصوصية له ولا لا. في ناس أيضا تكلموا عن العصبية الزايدة، هذه مشكلة، والله مشكلة يا ما ناس كثير تعصب على أدنى حاجة. الواحد يجيك من برا أو لما هو يكون برا يكون الناس مبسوط ويكون يضحك ويسولف مع فلان وعلان وكذا، أول ما يدخل البيت تبدأ العصبية هذه، يا ولد يا مدري إيش جيب كذا، أنا كم مرة قلت لك أنا وعصبية على حاجات تافهة، على حاجات تافهة لدرجة أن في ناس أحيانا يأخذوا من العصبية هذه محتوى. والله في ناس مشهورين أو مشاهير على السوشيال ميديا تلاقي مثلا عنده واحد من أقارب عصبي، فهو ماخذ الشغلة هذه محتوى على أنه دائما يتعصب، دائما يزعل من أي حاجة، ممكن يزعل من أي كلمة يعني مقصودة أو غير مقصودة ممكن يزعل. ففيه ناس كذا يعني العصبية عندهم زايدة. في ناس فضوليين أكيد ما يتعب إلا هو فعلا زي ما يقول المخرج، في ناس فضوليين يحب الحاجات اللي يتلمس، مو راشد قال تلمست لك عذر، هذا لا، يتلمس فضول، يتلمس حاجة من هنا قريبة ممكن يشوفها يبغى يعرف إيش نهايتها، ليش فلان جارنا تمام وهو جاي ما جاء في سيارته، ها ليش جاء في سيارة ثانية، ليش وقف عند الباب ومشى سيارته وإيه سيارته وين، ليه ما سلم، ليه مثلا جارتنا ذاك اليوم شفتها طالعة معها كيسين، وين بتروح وين بتوديها، ايه كيسين تمام. ففي فضول، في فضول احيانا يقتل الشخص، يقعد يعني
يعصر في نفسه، يبغى يعرف كل صغيرة وكبيرة عن عن عن هذا الموضوع. كمان الشخص اللي ما يعتذر، أنا أعرف إن هذه مشكلة الكثير، مشكلة الكثير. في ناس عندهم يعني ما أدري، هو ممكن عزة نفس أقدر أسميه، ممكن عزة نفس أقدر أسميه، ممكن إنه ما أدري يا أخي، ما أبغى أقول تعالي، ما أبغى أقول تعالي لأنه ممكن شيء غير عن عن عن كذا، بس إنه يصير يحس إنه يمكن يستحي، إيه يستحي، ممكن ممكن يستحي إنه يقول أنا آسف، يحس إنه ما هي بلايقة عليه، يعني يحس إنه مو بجوه أو مو بشخصيته، إنه مو والله أنا آسف وكذا، فيروح يشتري حاجة، يروح يهدي شغلة، يروح يقدم خدمة. ها يوم تشوفيه اللي هو في في المطبخ قاعد يغسل المواعين، تمام، هو كأنه يبغى يقول أنا آسف، بس هو ما يقدر يقولها. في ناس كذا ما يقدر يقول، لا قولها عادية عادية، ما تنقص منك شيء، بالعكس هي ممكن تزيد قدرك عند الشخص الآخر أو الطرف الثاني. عذر يا أخي عادي، أنا آسف. والشخص اللي ينقال له أنا آسف بالمفروض أنه يعذر، خصوصا لو كان من أول مرة، من ثاني مرة، خصوصا لو كان الأمر يعني ينبلع زي ما يقولوا، لأن في بعض شغلات كذا في البيت تحدث بشكل طبيعي وكذا، تحتمل يا أخي العذر، تحتمل الأسف، فعادي. إيوة عادي، فإذا الواحد زعل عادي، الأمور الأمور تمشي. اللوم كمان، البخل، ناس تكلمت عن البخل، فعلا فعلا فعلا. عموما أشياء كثيرة جدا الحقيقة، يعني ما قصرتوا أنتوا، أثرتوا الموضوع بشكل جدا كبير، والحقيقة شكرا جزيلا لكم، ما شاء الله عليكم مبدعين. ما أدري يا مخرج، أنت شوف إيش ودك، بس ما أدري أنت اللي ودك قول لي اللي ودك. خلاص أوكي أوكي تمام، بما أن احنا خلصنا هالحلقة، تمام، وهي حلقة على جوك، فدائما أقول لك الناس الجميلين والرائعين في حياتك حاطهم جوهم، خلي ينبسط، خلي يكون سعيد، فكل شخص تحب في هالحياة عطى جوه. لكم أجمل تحية من أبو الغيث الحيدر، نوف الرخيم، ماجد النعيم، ألقاكم غدا بإذن الله في أمان الله، وأعطوه جوه.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة

0: فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: بودكاست ريهان.
3: لا شيء أعظم من قصة ملهمة. من هنا يبدأ ريهان، وكما عودناكم القصص العظيمة تروى بأصوات أصحابها. ضيفتنا الليلة سيدة سعودية نهضت بملف التوحد من العمل التطوعي إلى التأثير المؤسسي. بدأت مسيرتها من الميدان وتنقلت بين البرامج واللجان والمراكز حتى أصبحت اليوم رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لجمعيات التوحد والأمين العام لجمعية أسر التوحد. أسهمت في تمكين الأسر وتطوير جودة الخدمات ودفعت بعدد من المبادرات التنموية نحو الاعتماد الرسمي، وشاركت في رسم السياسات الوطنية الداعمة لذوي اضطراب طيف التوحد. اختيرت ضمن القيادات العربية الشابة من قبل جامعة الدول العربية، وقادت الجمعية نحو الفوز بجوائز عالمية مرموقة في المسؤولية الاجتماعية وبيئة العمل، كما صنفتها مجلة لندن أرابيسك من أبرز القيادات الدولية في القضايا الاجتماعية، وأشرفت أيضاً على حصولها على شهادة الآيزو 9001. امتد حضورها من القاعات التدريبية إلى المحافل الدولية ومن العمل المؤسسي إلى بناء الشراكات لتكون واحدة من الأصوات الوطنية الملهمة في القطاع غير الربحي. ضيفتنا هي الأستاذة أريج بن جميل المعلم. حياكم الله، معي أنا مريم القحطاني في بودكاست ريهان. حيا الله ضيفتنا. يا أهلا وسهلا بأريج، نورتينا، وصراحة أنا سعيدة بهالفرصة اليوم أني ألتقيك. يعني ما أدري إيش أقول، يعني أنت شفتي المفاجأة الحلوة هذه، وغير كذا أنت بين أهلك ومعارفك، حلوة الصدفة اللي تخليك تلتقين يمكن بأشخاص من زمان ما شفتيهم، وأنا برضو هذه الفرصة السعيدة اللي شفتك فيها. ويعطي العافية أخونا محمد عطيف اللي ساهم بهالفرصة السعيدة، فحياك الله معنا في ريهان.
4: أهلا وسهلا، الله يحييكم.
3: أريج المعلم، الأمين العام جمعية أسر التوحد، قيادية سعودية متخصصة في عدة، يعني لو تكلمنا بشكل تخصصي في مجالات التوحد، الإدارة المجتمعية أيضا، سيدة أعمال، عضو في عدد من اللجان. هذا الحراك قاعد يعطي إشارة لشخصية قيادية شغوفة في عملها، شغوفة أيضا ومحبة لمجتمعها. كلمينا عن أريج في البداية.
4: شوفي، يمكن على قد السؤال ما هو بسيط، على قد ما هو صعب إن الواحد يقدر يتكلم عن نفسه ولا يظلم ولا يعني يجحف بحق نفسه أو بحق الناس حتى اللي اشتغل معاهم. بس أنا دائما يعني يمكن القيادة مو أنا اللي أضفت لها، القيادة هي اللي أضافت لي. اليوم المسؤولية، الثقة اللي تمنح للإنسان، الأدوار اللي هو ينحط فيها، ما تجي بالوراثة ولا تجي حتى بمجرد الشغف، تجي بتهذيب النفس.
3: يا سلام.
4: إلى أن يوصل الإنسان لمرحلة يصير ما يهتم بالعمل نفسه، يهتم بالأشخاص اللي يعملون هذا العمل، فنطلع بنتائج جميلة. سؤالك مين أريج المعلم؟ أنا إنسانة بسيطة من أسرة سعودية بسيطة. الوالد كان في القطاع العسكري، الوالدة يعني ربت منزل، اهتمت باستثمار كل وقتها وجهدها لتربية أبنائها. كان دائما تقول أنا برفع راسي فيكم، وإن شاء الله أنه إحنا وصلنا لهذه المرحلة أنه هي نخليها ترفع راسنا، ترفع راسها فينا. طبعا أنا يمكن مريت بفترة بسيطة قبل شهرين في خسارة الوالد، وهو قائدي وملهمي العظيم، الله يرحمه ويغفر له ويجعله في جنات النعيم وموت المسلمين أجمعين. ويمكن هذا الشيء يعني أثر فيني بشكل مرة كبير. وكل محطات الحياة، يعني طفولة كانت عادية جدا، أروح المدرسة وأرجع، مهتمة بكل ما هو جديد، أحب التغيير، أحب المبادرة.

0: يمكن ما أدري هذه هي تربية ولا هي في شخصيتي، لسه يعني ما وصلت للمعنى أو التعريف أو السبب لها. كم كمل دراستي في يعني في السعودية إلى المرحلة الجامعية في جامعة الملك سعود، تخصص علم نفس، وبعدها درست مرحلة الماجستير في لندن في الإدارة، إدارة الأعمال، والآن الحين على مشارف الدكتوراه إن شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: يعني عندي قاعدة أنه العلم يمكن من المهدي إلى اللحد، وما في سن معين، ونحتاج دائما أن حنا نغذي نفسنا ونسلح نفسنا بهذه الأنواع من العلوم المختلفة اللي نقدر نخدم فيها وطننا بشكل يعني يرقى لمستواه العظيم.
1: جميل. وش أول اختبار مريتي فيه في حياتك أو بداية حياتك، في أي مرحلة حسيتي فيها فعلا أنت شخص مسؤول؟
0: طب خليني أقول لك على دروس مستفادة.
1: أنا بيها القصة حتى ناخذ منها الدرس المستفاد.
0: الدروس المستفادة من كل، خليني أقول لك، من كل ضربة ننوجع ونتعلم.
1: نبي أول واحدة كذا هي اللي فعلا.
0: أول واحدة كانت في صف ثالث متوسط، كان عندي اختبارين أصعب من بعض، وكان وقتها جدي الله يرحمه تعبان، ما اهتميت بدراسة المادة السهلة ودرست المادة الصعبة، نجحت في المادة الصعبة ورسبت في المادة السهلة. طبعا ما عدت السنة، ولكن كان في شيء اسمه دور ثاني ونجحت فيها، بس الرسوب بحد ذاته لشخص جدا متفوق كان بالنسبة لي الدرس الأول، أنه كيف إحنا نعطي لكل شيء حقه، كيف نوازن بين مشاعرنا وبين مسؤولياتنا، كيف أتعلم المسؤولية، كيف أضع، يعني يمكن تعلمت المسؤولية في سن صغير. وإحنا جيلنا، الجيل اللي الآن يمكن عنده صراع بين الماضي والحاضر، بين القيم الماضي وبين تغييرات الحاضر، وكيف حتى تأثر سلبا ولا إيجابا على تربيتنا لأولادنا. ففي كل موقف، يمكن هذا أول موقف لما شعرت بالفشل، اكتئبت وزعلت وكيف أرسب، وتعرفي يعني
1: شعور صعب.
0: كانوا لا حد يزعل مني اللي اسمه مصطفى، بس كانوا يسمون أي واحد شاطر مصطفى. يعني كنت مصطفى في وقتها. فكان يعني الرسوب بالنسبة لي محطة أو تجربة قاسية جدا، بس تعلمت في مرحلة معينة أنه الفشل هو درجة من درجات النجاح. اليوم أنا عشان أنجح وأنجح بطريقة احترافية مخططة، أفشل لازم وأتعلم من فشلي، النجاح اللي بيصير بيكون نجاح كبير وقوي.
1: جميل. يعني سبحان الله، يمكن شوفي كيف الواحد لما يركز شوي ويتذكر ليش أنا حرصت على أول شيء. دائما أول شيء هو الاختبار الحقيقي اللي تعرف، بغض النظر يمكن يكون بسيط، يمكن في نظر الناس وش هالشيء، أو في نظر أي أحد يقيسه على نفسه، بس عادة المواقف الأولى مهما كانت اللي ظهرت فيها هالمشاعر اللي أنت وصفتيها بهذا الوصف الجميل هي اللي تعلم علينا، هي اللي تبقى. طبعا ما يحتاج، كل ما كبرنا وكل ما طلعنا العالم الخارجي زادت الدروس وزادت المواقف والتحديات. الأسرة القريبة، وقت الدراسة، قلتي دخلت الجامعة، أعطيني هذه المرحلة، لأنها ترى مرحلة برضو مهمة في حياة كل أحد يمر فيها، خاصة لما يبدأ يتطور على المستوى التعليمي قبل الله ينتقل للمستوى العملي.
0: مرحلة الجامعة كانت مرحلة جميلة. أول شيء كان موضوع الاختيار، اختيار التخصص، وكنت مصرة في ذاك الوقت. طبعا احنا نتكلم عن عام 1999 وعام 2000، فهذا يعني نتكلم على أكثر من 25 سنة أول ما بديت بدخل الجامعة. وكنت حاطة في بالي أنه أنا أبغى أتخصص إدارة أعمال، وفي ذاك الوقت ما كان في مجال البزنس أو مجال الأعمال للمرأة مفتوح وكبير وخياراته يعني موجودة مثل الآن. طبعا الوالد في ذاك الوقت الله يرحمه يعني اعترض وقال لا، وطبعا أغلب يعني الأسرة عندنا في القطاع الطبي وكذا، فقال لا هو ممكن تدخلي يعني تخصص أفضل وكذا. أصريت، ومن أول ترم ثلاث مواد مقبول ومادتين رسوب.
1: على طول
0: على طول، يعني أصلا كشيت، أنا أصريت أني أدخل ودخلت، وبعدين حولت لتخصص ثاني اللي هو تخصص علم النفس، وفادني كثير على الجانب الشخصي. يعني اليوم التعامل مع الناس نوع من الفن. اختيارك في قراراتك يحتاج لمعجم نفسي كبير.

0: التعامل مع التحديات، التعامل مع الإحباطات، تجاوزك لها، فيها تقنيات نفسية رهيبة. اليوم أنا أختار يعني كيف أمحور وأموضع نفسي. أنا حابة أني أكون إنسانة تافهة، قراري. حابة أني أكون إنسانة مجدية ومؤثرة ومهمة، قراري. مين بين القرار والقرار الآخر، هنا تكون الشعر النفسية اللي تحدد وين موقعك وين مكانتك في هذا المجتمع.
1: وهذا اللي لمستي من تخصص علم النفس، لأنه إذا تصححي لي، علم النفس هو يتعلق بفهم النفس البشرية نفسها، ومن خلالها يعني فك هالشفرات المعقدة عند الإنسان والنفس. حلو الوصف اللي وصفتيه أمام هذه التركيبة الصعبة. إنسان نفسه أحيانا يواجه صعوبة عشان يفهمها، فكيف يسهل علي أني أحولها من حالة معقدة إلى فن؟
0: علم النفس بالضبط مثل يعني ما ذكرتي، هي حالة من أو طريقة لفهم النفس البشرية، تحليل سلوكها والتنبؤ بما قد يحصل لهذا الشخص. اليوم فهمنا للأشخاص يساعدنا على التعامل معهم. وخليني أقول لك من غير مبالغة أن 60-70% من المشاكل اللي تصير في الحياة هي سببها طريقة الفهم والتعامل والتواصل. كيف أتواصل، كيف أفهم، كيف أتعامل مع هذا الشخص. لذلك يصير عندنا هذا التوازن لما نفهم الناس. أفهم ليش هذا معصب، أفهم ليش هذا ينكر شيء معين، أفهم ليش هذا يكذب، أفهم ليش هذا إنسان فاهم ومتفوق وسريع، أفهم ليش هذا انطوائي. أقدر أفهم جميع الشخصيات وأعطيهم أعذارهم، بدل ما يكونون أنداد بالنسبة لي أكون أنا معطي ومساعد بالنسبة لهم. سبحان الله، لما نفهم شخصيات الناس نبدأ نهدى، بدل ما نكون كذا متنرفزين ومعصبين عليهم. أفهمها بالعكس، أهدى، لأني بشعر أنا القوي وهو الأضعف، والطبيعي يصير إيش المشاعر اللي بتصير عندنا؟ شعور الرحمة والتعاطف والود والرغبة في المساعدة
1: ومحاولة الفهم. واجهتي شخصية فعلا كانت صعبة واستحضرتي فيها هالعلم اللي يعني درستي أو تخصصتي فيه؟ أكيد إحنا بطبيعة الحال كلنا بنواجه شخصيات في حياتنا، سواء في المجتمع القريب أو حتى على مستوى الحياة العملية. هل واجهتي شخصية واستطعت إنك تتعاملي معها بطريقة الفهم هذه؟ نبغى نسمع قصة حالة.
0: مريم، خليني أقول لك، أنا تغيرت شخصيتي.
1: أو أنت
0: يعني أنا كشخص، خليني أقول أنا ماني بالشخصية هذه قبل 20 سنة. أكيد التقيت بكثير من الشخصيات. يعني أنا مثلا عالجت أكثر من 8000 حالة من المملكة، من الوطن العربي ومن خارج المملكة. يعني خلال هذه الفترة كان عندي، يعني كنت يعني أخصائي، يعني مارست العمل الإكلينيكي في العيادات وفي المستشفيات الحكومية والخاصة. واجهت كثير من الشخصيات. أنا مرة من الشخصيات، طبعا كان في مريض عمره 70 سنة. أنا بس أبغى أقول لكم حتى في فن للرد.
1: هذا هو إيه؟
0: في مريض عمره 70 سنة وعنده فشل كلوي. فأنا في الراوند اليومي مريت عليه، أقول له أهلا يا عم، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير ومبتسمة. كم قال إيه طبعا مبتسمة، لو في كلية واحدة ما موجودة عندك كما دخلتي لي مبتسمة. كم قلت يا عم، أنا صح كليتيني موجودة الحمد لله وكذا، بس أنا ترى ما أضمن صحتي، يمكن أطلع من هذا الباب اللي قدامك وتجي سيارة تضربني وصير مشلولة طول حياتي. قال لا يا بنتي أنا ما أقصد.
1: يلا
0: شفتي كيف ردة الفعل اختلفت؟ قلت أنا ماني بزعلانة منك، أنت مثل والدي. بس اللي أبغى أقول لك إن الصحة الشيء الوحيد اللي ما يضمن الإنسان. يعني بالعكس، أنا جاية عشان أبغى أخفف عليكم. الحمد لله الإنسان مبتلى، ممكن الإنسان يكون مبتلى في صحته، في رزقه، في أبنائه، ما في إنسان على وجه هذه الأرض ما هو مبتلى. طبعا حنا دائما طبعا تغيرت ردة فعله. إذا بعطيك نهاية للقصة، يعني بالعكس كوننا علاقة طيبة بين مريض وأخصائية أو بين أب وابنته.

0: لأن أنا كنت في وقتها أتعامل معهم على أنهم أسرتي. الشيء اللي أقولهم أقوله للحالات أو للمرضى هي ما هي تنظير. أنا فعلا أشعر بمشاعرهم، لكن أنا كل الدور أني أخفف عليهم، زي بعض الحالات السفير أو الحالات الحادة أو المزمنة، هذه ما لها حل إلا أنك تخفف عليهم، توجه اهتماماتهم، تبدأ تعالج يعني مشاكل القلق والاكتئاب اللي تكون مرافقة لهذه الأمراض. فجميل ترى أنك تشعر بالتغيير. يعني أنا يمكن متمسكة اليوم رغم كل التزاماتي وأدواري اللي موجودة العملية، لكن أنا متمسكة جداً بعيادتي، متمسكة جدا بتقديم الدعم النفسي للي للاضطرابات وللحالات. لأنه تعرف لما تكلمك حالة لها 14 سنة ساهمتي في علاجها، وهذا صارت ترى، كنت في المكتب ويجيني رقم من دولة خليجية يتصل وأنا باجتماع، رديت قالت لي أستاذ أريد، قلت إيه نعم، قلت أنا فلانة فلانية من الدولة الفلانية، قلت اهلا، قلت انا قلت تعالجت عندك قبل 14 سنه في عياده كذا. طيب، قلت انت غيرتي لي حياتي. قلت طيب، قلت انا الحين انتكست
1: نبي شيء ايجابي الحين.
0: قلت لها اول شيء ترى اللي شد انتباهي ان هي متذكرتني من 14 سنه. انا الحين قبل شوي داخل الاستوديو وناسي فلان وفلان وفلان ويعني شيء مزعج انك تنسى ناس شفتهم من سنوات قريبه. فهذه قوه التاثير اليوم، أنك أنت رغم في المدة الطويلة قدمت، ما يمكن تكون كلمة أثرت في حياة إنسان.
1: فعلا شيء جميل صراحة. وشفتي كيف هالتأثير الإيجابي يعني من خلال تخصصك ومن خلال هذه التعاملات اللي عشتيها ولازلتي تمارسينها. الجميل أنك أنت لازلتي تمارسينها. يعني تخصصتي في جامعة الملك سعود في علم النفس، واللي الآن شرحتي أنه أيضاً ساهمتي في أنك قدمتي هذا العلم كأخصائية ومعالجة فيه. وش اللي تغير أثناء هذه المرحلة يعني من الدراسة والتخرج؟ يعني الوالد يوم قال لك تغيرين غيرتي لعلم النفس؟
0: لا، هو ما قال لي غيري، هو كان رافض أساساً أنا أدخل إدارة أعمال
1: وعلم النفس. وش اللي
0: بالعكس
1: صار؟
0: كان يعني كان مبسوط ومرحب أصلاً، يعني الحمد لله نجحت فيه. يعني أول ما يعني أول عمل أنا استلمته من تخرجي رئيسة قسم الصحة النفسية في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. فأنت مستوعبان يعني فجأة لقيت نفسي رئيسة، فجأة لقيت نفسي يعني قاعدة أمارس دور عيادي مع دور إداري. هذا الضغط ترى ولد نجاح. أحيانا كثير يقولك أنا مضغوط، طب ترى الضغط كويس على فكرة، في ضغط إيجابي. أنا أحول نوع الضغط كيف، ممكن يكون ضغطك إيجابي، ممكن يكون ضغطك سلبي، قرارك.
1: كيف إيجابي كيف سلبي؟
0: اليوم إذا كان في مسؤوليات عندك بالبيت، مسؤوليات عندك بالعمل، ومسؤوليات اجتماعية، ومسؤوليات مع القرايب، ورتبتي سويتي هذا التوازن، أنجزتي هنا وهنا وهنا، ويجيك في قصة ثانية أو في موقف أو مرحلة ثانية ما في يوم كامل مر ما سويتي فيه ولا إنجاز، وما كان عندك ولا شيء فيه، ولا أنت مضغوطة. أحياناً الضغط يولد هذا النوع من الإنجازات. صار أنت في تحدي داخلي، في نوعين من القلق، في قلق دافع وقلق معطل. القلق الدافع من كثر الضغوط صار عنده رغبة الإنسان أنه ينتهي ويخلص، فهذا الشيء اسمه قلق دافع. مثل عندي اختبارين بكرة وأنا ما درست وباقي 3 ساعات ويجي وقت اختباري، القلق اللي يجي أني أبا أخلص بسرعة وكذا وأختبر هذا قلق وأنجح وبنجح. طبعاً مو صح اللي يسمعني من الطلاب لازم نستعد يعني بس هذا النوع من القلق الدافع. النوع الثاني اللي هو قلق المعطل، عندي مسؤوليات أو عندي اختبار ووقت قصير وما مداني، خلاص أجلس وتوتر وما أقدر أسوي، في الأخير رسبت أو خسرت أو ما أنجزت، هذا القلق المعطل. فأحياناً في نوع من أنواع القلق إيجابي، نفس الشيء في ضغط إيجابي لأنه يولد إنجازات. وفي شيء ترى مرة جميل، إحدى احتياجات الأساسية للإنسان هي الحاجة لتقدير الذات. وتقدير الذات يجي من وين؟
1: إنتاجية ولا؟
0: أحسنتي، مش بس من تقدير الآخرين. اليوم إنجازاتي أنا ماذا فعلت في حياتي؟ لما يجي أحد يتدمر من حياتي، من صار لي وصار لي وصار لي. طب أنت مو قاعد تشوف إلا الجانب السيء في حياتك. أنا أقول لهم أبسط المسلمات وجود الصحة السليمة، وجود العقل السليم.
1: بالضبط.
0: هذا مسلمة، غيرك ترى في الشارع، أو غيرك يعني ما عنده هذه الصحة، أو غيرك ما عنده هذه العقلية. إحنا اللي نعطي لنفسنا هذا النوع من جلد الذات، لوم الذات، والانزعاج من وضعنا الحاضر. لكن لما اليوم أجي أحصي عدد إنجازاتي، الأمور اللي أنا ساعدت إنسان
1: في أبسط الأمور، سبحان
0: رتبتي
1: الله،
0: رتبتي غرفتك
1: من جد يعني إحنا
0: ترى ليش أستصغر أو أحجم الإنجازات البسيطة؟ كل الإنجازات العظيمة اللي صارت بالعالم بدايتها فكرة، والفكرة هو أبسط إنجاز.
1: يا سلام. أنا شفت قريت مقولة والله، أنه ترى إنجاز أنك تقوم من فراشك الصبح، يعني
0: صحيح
1: القومة بحد ذاتها هذا إنجاز، أنك قمت شيء. كل شيء إذا نظرنا له بالنظرة الإيجابية جميل. وأنت تتكلمين أريد الشيء الجميل للمستمعين اللي يتابعون، أنه سبحان الله رغم الإعداد الكبير اللي سواه محمد عطيف يعطيه العافية زميلنا والشغل، وموجودة هذه المحاولة، لكن سبحان الله بحكم التجربة وبحكم أيضا أنه اليوم البودكاست نتعامل فيه في أنه خطاء يعني حديث الروح للروح، يعني حتى في كل ضيوف هذا البرنامج يعني سبحان الله يتركون هذا الأثر الكبير من خلال الشخصية. فأنا فعلا السؤال يقود نفسه الحوار، ما احنا قاعدين كثر ما أني قاعدة أشوف أريج قدامي. صدق في شيء لفتني يوم تتكلمين عن الموازنة، وهذه قضية صراحة بما أنك مرأة وأنا مرأة وأنت تعملين وقيادية وتعملين في أكثر من جهة، وهذه الحياة الثرية المثرية خلينا نقول ثرية بتأثيرها. كنت أنا مع الكاتبة تغريد الطاسان وجهة تحية، كنا نتكلم عن أزمة المرأة، ما أدري صح أقول أزمة ولا لا، لكن خلينا نقول فعلا هي أزمة، أنها قاعدة تفكر أنها كيف توازن، خاصة لما تكون أم عندها بيتها، وحتى إذا ما أم عندها أهلها وعندها، لكن خلينا نقول الأم أيضا العاملة. هالموازنة قاعدة تكلمين عنها، بعضهم تقول لا صعب أني أحقق، خاصة مع التمكين اللي قاعدة تشهد المرأة في عصرنا الحالي. تقول شلون أحقق؟ أنا أبغى تبي تحقق مكانتها الاجتماعية، تبي تحقق أيضا دخلها، تبي في نفس الوقت ما تبي تقصر في واجباتها. فأنت قاعدة الآن تقولين سبحان الله، وكأنه تثبتين أو حتى تحاولين رسالة غير يعني مباشرة، أنه فعلا المرأة قادرة أنها تخلق هذا التوازن متى ما شاءت وقررت.
0: وسيكولوجية المرأة، سيكولوجية المرأة قادرة على عمل 10 أشياء بوقت واحد، تختلف عن سيكولوجية الرجل. تعرفين وين التحدي؟ التحدي اليوم مو في قدرات المرأة وقدرات الرجل، ولا ودي أصنفهم، بس هي حقيقة، هي سيكولوجية في الهرمونات، في المزاج، في السيالات العصبية اللي تفرز من الدماغ. المرأة قادرة، الرجل لها أدواره والمرأة لها أدوارها، فهو مو هو بمين أفضل من مين. هي خليني أقول لك شيء من الله عز وجل، قدرات من الله عز وجل. الله يعني كرم المرأة بأنها تكون أم، والأمومة ما هي شيء سهل أصلاً، التربية ما هي شيء سهل أصلاً. اليوم أنت لما تكون ابنة، خلنا أقول لك فصول البر ما هي سهلة، الفصول الاجتماعية وأدوار اجتماعية اللي يقومون فيها النساء. دائما نقول لك البيت له حرمة، الحرمة المرأة، ترى هي المرأة اللي تنعش البيت، هي المرأة اللي تسعد البيت، هي المرأة اللي يعني أنا أفسرها دائما بهذه الطريقة، ما أفسرها بأي طريقة ثانية. المرأة هي الأساس في بيتها وفي عملها حتى، يعني اليوم أنت عندك دور مسؤول عنه. فهو ما هو التحدي كيف تسوي موازنة، التحدي كيف تسوي تنظيم. اليوم نظم وقتك، عملك، بيتك،
1: وأولوياتك.
0: يعني ممكن قد يكون الضغط اللي تحصل عليه المرأة، أو الهجوم اللي يصير للمرأة أنها مثلا تخفق في جانب اجتماعي أو زوجي أو في بيتها، أو حالات الطلاق اللي نشهدها. يعني اليوم حالات طلاق كثيرة، مثلا ما تقدر توفق بين العمل وبين البيت وبين مسؤولياتها كأم. طبعا أنا عندي فلسفة في الطلاق، إن لو ما كان حل ما أحله الله، ولكن يعني

0: يؤخذ بطريقة يعني مختلفة، فهمتي؟ راح منحة ما هو بإيجابي، ما هو مفهوم، ما هو مدروس.
1: من أي ناحية؟
0: يعني مثلا لما نشوف حالات الطلاق اليوم، حالات الطلاق في ازدياد كبير، صار أول حل الطلاق
1: بدل ما يكون آخر حل.
0: أحسنتي، هو آخر حل، هو آخر حل عند استحالة السبل، عند مجاهدة النفس
1: ومحاولات.
0: أنا لازم أجاهد نفسي، أنا لازم أغير، الرجل لازم يغير، يمكن في شيء خطأ بس هو مو أول خيار. اليوم صار أول خيار، يلا تبغى تبغى ما تبغى يلا مع السلامة. أي. نفس الشيء الرجل، لا لا مو صحيح، أنت تهد كينونة بالذات إذا كان في أطفال
1: مع الأسف.
0: فاليوم يعني بس إحنا نحتاج موضوع التنظيم، ولا بالعكس سيكولوجية المرأة أصلا تخليها تسوي 10 أشياء في وقت واحد. فبالعكس يعني إحنا اليوم نكمل بعض، أنا ترى يعني مرة مناصرة للرجل والحمد لله رب العالمين، يعني ربي أكرمني بزوج وأسرة يعني جدا داعمة، يعني اليوم جزء الوالد يمكن حطني على الطريق وزوجي أكمل المسيرة
1: الله يحفظ.
0: وأبد يعني الرجل والمرأة مكملين لبعض،
1: وهذه القاعدة اللي بنأكدها
0: صحيح،
1: يعني أنه بعيدا عن أي أصوات ونداءات للأسف واللي إلا يخلقون شيء من الصراعات الغير موجودة أساسا.
0: بالضبط.
1: الطبيعي أن في أصلا البشرية كلها قامت على رجل وامرأة، ولا صحيح. ولا يمكن الأجيال هذه أنها تكون معمرة أو تكون بهذا الامتداد لولا وجود الرجل والمرأة، وهو في الحقيقة أنهم مكملين لبعض. حلوة يعني، وهذا يبين قديش اهتمامك بقضايا المجتمع، وكيف أن اليوم أمام شخصية فعلا مؤثرة على المستوى صراحة، على المستوى الاجتماعي والمجتمعي وعلى مستوى وطنها. يعني اليوم لما نتكلم عن هذه الهموم والقضايا، شوفي كيف السرد والربط الجميل، حتى من غير ما، وفعلا من غير يعني ما نحضرها كمحاور، أنه فعلا مهم أنك أشرتي لها، خاصة مسألة الطلاق وإن كانت جت بشكل ناعم لكنها مهمة، طرقتي لها باهتمام. نروح عند، وبما أن أخذنا الحوار لهذه لمثل هالنوع من القضايا، خنروح لأريج واهتمامها بقضايا المجتمع، مجتمعها بدأ من يوم تعينتي رئيسة في، قلتي في إحدى الجهات تبع وزارة الصحة، ومسكتي في الجانب النفسي.
0: نعم.
1: كلمينا عن هذا الجانب اليوم، التأثير واهتمامك بقضايا المجتمع.
0: التخصص أساسا يعني يفتح قنوات كبيرة للتعامل مع قضايا المجتمع، سواء قضايا على الصعيد الإنساني من الفقر والحاجة، على الصعيد النفسي المرضي اللي هي الحالات النفسية مثل الفصام والاكتئاب والوسواس واضطرابات النوم وإلى آخره، من الجانب الاجتماعي القضايا المجتمعية العامة مثل الإعاقة، الطلاق، حالات الأرامل وإلى آخره. فيعني خليني أقول لك من الحالات اللي تجيني.
1: أيوة.
0: يعني اليوم اساسا انت انا كاخصائيه نفسيه، انا وزملائي في المهنه او في الجانب النفسي، ما يجينا احد يضحكنا، ترى اللي يجينا بيقول لنا مشاكله.
1: اي
0: فمع كل يعني مع كل جلسه نفسيه كان يصير لي تحصين نفسي، رده فعل. أي. انه تعرف لما يصير لي هذا النوع من التوازن، وكيف انا احصن نفسي نفسيا اني انا ما اتاثر بهذه الحالات، يمكن ذكرت لك 8000 حاله، ترى مو عدد بسيط
1: جدا.
0: مره من المرات جتني ام متوفين اولادها من 5 سنوات، وكيف توفوا هي وزوجها طالعين من الجراج من البيت ويشوفون الحريق، طبعا حاولوا يدخلون البيت بس من ضغط الدخان ما قدروا يدخلوا البيت. أولادها الثلاثة مع العاملة كانوا من الشباك، كانوا في حدايد ويحاولون أنهم يطلعون ما قدروا، قبل ما جاء الدفاع المدني والأبناء والأب والأم حاولوا يدخلون البيت، صاروا توفوا اختناق. الأم جاتني طبعا بحالة اكتئاب شديدة، وأول ما دخلت علي كلمة واحدة قالت لي، قالت لي أنا أولادي أمي ما تخليني أشوفهم، شايلة صورهم من البيت، وزوجي ما يخليني أشوفهم، هم موجودين وهم بس هم مخبينهم عني عشان يعني مزعجين وكذا. فأنا فهمت إن هي في مرحلة إنكار. وبدأنا طبعاً سلسلة العلاج النفسي، لأنها لازم تمر طبعاً مراحل الصدمة النفسية 5. أي إنسان يمر بمراحل بصدمة، سواء كانت صدمة عاطفية، صدمة نفسية، صدمة خسارة، هذه كلها تعتبر يعني صدمة. أول مرحلة يمر فيها الإنسان هي مرحلة التساؤل، كيف صار كذا؟
1: وليش؟
0: ليش؟ وكيف؟ ومتى؟ المرحلة الثانية هي مرحلة الإنكار، أو المرحلة عفواً الأولى هي مرحلة الإنكار، لا مستحيل. المرحلة الثانية هي مرحلة التساؤل. المرحلة الثالثة هي مرحلة غضب شديد وسب وشتم ولعن بالأسباب. المرحلة الرابعة هي مرحلة الحزن العميق.
1: يا أيوة.
0: والمرحلة الخامسة هي مرحلة التقبل والتكيف. اليوم لما تجيك الطبيعي أن إحنا نمر بالخمس مراحل، هذا الشخص الطبيعي أنه يمر بالخمس المراحل هذه الأساسية. لكن اللي مو طبيعي أن إحنا نوقف عند مرحلة
1: دون غيرها
0: طويلة أطول من اللازم. الأم هذه كانت واقفة لها 5 سنوات في مرحلة الإنكار، وهنا كارثة. ترى المفروض الإنكار ترقد ساعات،
1: ساعات
0: أو دقائق.
1: معقولة؟
0: طبعا. أي صدمة، خلينا نقول صدمة وفاة،
1: إيه؟
0: أول شيء فلان توفى، وش ردة فعلك؟ مستحيل.
1: إيه أصلا ما راح أستوعب.
0: إيه الاستيعاب هذا يأخذ منك دقائق ساعات بالكثير، بعدين على طول كيف، بعدين غضب وحزن، بعدين تقبل وتكيف. فالحالة هذه كانت تحتاج علاج، والحمد لله يعني مرينا بفترة علاج معينة، ويعني الحمد لله يعني الأمور يعني وصلت مرحلة التشافي أو مرحلة التوازن النفسي. اللي أبغى أوصل له دائما أنه لا نتأخر في الاستعانة بمختص. ما هو غلط أصلا؟ أحد علامات الرفاهية في المجتمعات المتقدمة وجود سايكولوجيست أو وجود معالج نفسي أو أخصائي نفسي، هذه واحدة من علامات الرفاهية، فما هو غلط. حتى يعني استشارتنا لطبيب اليوم نفسي أو معالج نفسي، إحنا نحتاج نسمع صوت ثاني غير صوت أنفسنا،
1: خاصة بيكون مختص يوجهنا بشكل صحيح.
0: مختص، ما يجيك مثلا أحد يقول لك خبرته وخبرته غلط. إيه؟ لا، أنت محتاج أحد يكون فاهم يعني هذه التحركات النفسية، فاهم أنت وين بتروح، قوة الألم، قوة الحزن اللي هو مار فيه. فهذه يعني إذا تسأليني عن مرحلة العمل في طبعا في كرئيسة قسم للصحة النفسية في إحدى المستشفيات، طبعا كانت مدتها تقريبا 9 سنوات، وبعدين بعدها أنهيت خدماتي بالوزارة وبدأت فتحت ماي أون بزنس. أيوة. وبدينا نشتغل في أنا يعني الجانب النفسي يعني شغف بالنسبة لي.
1: واضح.
0: فحتى العمل أو البزنس اللي يعني فتحته كان كله في الجانب النفسي، مجموعة قابضة من الشركات، واحدة منهم كانت عمل معارض ومؤتمرات خاصة فقط بالجانب النفسي، واحدة منهم كانت لتقديم استشارات وعلاج نفسي، واحدة منهم كانت مطعم، افتتحت أول مطعم نفسي بالعالم ودخل موسوعة جينيس في ذاك الوقت، وافتتح أكثر من 30 سفير دولة، وشرفني يعني أصحاب المعالي وأصحاب السمو وأصحاب السمو الملكي، يعني كان تشجيع صراحة جميل منهم في عام 2016. وكانت مرحلة جميلة، يعني البزنس حلو أن اليوم أفكر وأمس أحقق.
1: هذا الجميل.
0: فكان جدا جميل يعني، والحمد لله يعني حقق نجاح جميل. كان في فكرة جديدة.
1: إيه كلمين عنها أكثر.
0: الفكرة كانت في المطعم أن اليوم إحنا لما كنا نطلع نبغى نغير جو نروح ناكل ونرجع،
1: صح،
0: والبطنة تذهب الفطنة.
1: طبعا.
0: نروح ناكل ونرجع دايخين نبغى ننام. فاليوم لا، الفكرة كانت أنه إحنا نروح المطعم. في طبعا اشتغلنا على الهندسة النفسية لطريقة فكر الإنسان. كان في جدار طوله 400 متر، عفوا طوله 23 متر، صورة ناطحات سحاب حية للولايات المتحدة.

0: وفكرة وجنسة وعمرة، يطلع تفكيره عن شيئين، يا أني أفكر في مشاكلي يا أني أفكر شو بسوي بكرة.
1: بالضبط.
0: مستحيل يطلع محور تفكير أي إنسان حتى الطفل يفكر كيف يصلح لعبته أو يفكر بكرة شو بيشتري من المدرسة.
1: أيوه.
0: فاليوم ما بين طموح الإنسان وما بين دوامات الحياة
1: وهموم ومشاكل،
0: الألوان في المطعم كانت تتغير كل 15 ثانية.
1: ما يشتت، ما ي... إيش كان انطباعهم؟
0: كان الكونسبت أو الهدف اللي فيه أنه حياة الإنسان متغيرة، لا تسير على وتيرة واحدة، الحياة مو أبيض وأسود، واللي يأثر في طموحك ومشاكلك في الحياة هي طريقة رؤيتك لألوان الحياة.
1: استوعبوها يوم جو، استوعبوا الفكرة؟
0: كان طبعاً وقتها أكيد في الصفحة، في الآيباد، في المنيو، أنه هذا الكونسبت حق المطعم. يعني إحنا لقينا كثير كانوا يسألون عن إيش المعنى، وكان في فلسفة جميلة. ترى دائماً إحنا الستوري تيلينج أو طريقة القصص تجذب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بالأسلوب القصصي. وأنا ذاك اليوم كنت أتكلم مع أخوي محمد عطيف، كنت أقول له أنه كم من الأنبياء أرسلوا كلهم برسالة واحدة، ولكن من الأقوى تأثيرا؟ إحنا الحين كلنا أمة مين؟
1: محمد صلى الله عليه وسلم
0: الأكبر العدد تأثيرا. لو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى الرسائل الإنسانية والقرآنية آنذاك، التربية الدينية والإنسانية اللي كانت يعني ترسل عبر القصص لسيدنا محمد يعني كانت معبرة، وكان فيها أسس نفسية الآن إحنا ندرسها، وهي موجودة من قبل 1400 سنة.
1: فمن هنا أخذتي جانب التأثير اللي هي قيمتك، اللي خلينا نقول القيمة اللي تؤمنين فيها بشكل كبير، واستشعرتيها وقاعدين بالمساء الآن حتى على المستوى البزنس، على مستوى التجارة أيضا أنت قاعد تفكرين في مسألة شلون أترك أثر أو أثر
0: 100%.
1: يعني لو قلنا على المدرسة النبوية والسنة النبوية اللي فعلا تأثرنا فيها جميعا واخذتيها من هذا المدخل الجميل، المستوى الحياة أيضا والعيش، إيش أكبر مؤثر بالنسبة للأريج وشعرتي فيها فعلا أنه بقيمة التأثير؟
0: شخصيات كثيرة. يعني خلينا أقول لك، بدأنا من القدوة الوالدية في البداية، يمكن أول شيء نشوف أن ماما وبابا أحسن ناس، بعدين وأخذنا يعني، وهذا حقيقة وإلى اليوم أنا أراهم عظماء. وبعدين في مرحلة الدراسة كان يطلع لك كذا شخصيات، صح، تقولين هذه أنا ودي أصير كذا. بعدين المشاهير، يطلع لك شخص مشهور أو مؤثر، ممكن يكون رئيس دولة، ممكن يكون
1: شخص بسيط،
0: ممكن نعم. يكون أثر في حياتك. اليوم بدون مبالغة أنا أرى يعني التغيير اللي حاصل، ويمكن كنت أدردش قبل ما نبدأ بالحلقة أنه إحنا دولة عظيمة. يعني ترى اللي يسافر ويروح ويجي ويحتك بالعالم ويشوف التجارب، إحنا في كل تجربة وفي كل محنة يمر فيها العالم إحنا نتفوق بترابطنا، نتفوق بفكرنا، نتفوق بقيادتنا. اللي تخاف على أبناء شعبها، اللي دائما تدعمهم، تفتح لهم المسارات، البعثات، التدريس، الجانب الصحي، النظرة الاستراتيجية البعيدة، إحنا وين نبغى نكون. اليوم ترى أولادنا صغار، إحنا ما كنا نفكر كذا، بس اليوم أولادي
1: بالضبط.
0: ترى يفكرون بعد 20 سنة. أنا يعني أنا واحد من أولادي يبغى يصنع ماركت، ما أبغى أقول ماركات السيارات، بس 2 من ماركات السيارات يبغى يسوي سيارة مشتركة بينهم، صغير ولدي. يعني حتى هذا الجانب يعني ألهمنا اليوم فعلا. القيادة العظيمة بوجود شخصيات الله يحفظهم سوولنا هذا الجانب وحطولنا هذا الباثوي، إحنا وين بنروح، فنلقى نفسنا كذا يعني ماشيين على خطاهم بفخر واعتزاز وسعادة.
1: يعني
0: اليوم لما تتكلمين عن القيادة وعن القوة، ترى هي قلت لك أنا هي مهب موروثة، هي مكتسبة وهي قرار داخلي. بس في ممكنات، حرام أني أنا اليوم أخسر هذه الممكنات الموجودة. يعني أنا مثلا إذا عندي ممكنات اجتماعية وعندي ممكنات إدارية وعندي ممكنات

0: أسرية، ليش ما أكون؟
1: صح، وممكنات تشريعية،
0: تشريعية وممكنات... ليش ما أكون؟
1: نعم،
0: أفيد نفسي وأفيد غيري،
1: مجتمعي.
0: أنا دائما أقول لهم كذا، يمكن 10 أو 20 سنة خلاص بصير عجوز
1: يعطيك الصحة والعافية
0: وبقعد بالبيت، أبغى عيالي يسوي لي مساج، وما عاد عندي هذه الطاقة اللي موجودة. لكن بأثر بكم؟ مثل اللي قبلي ما أثروا، يعني أنا ما ودي أذكر أسماء عشان يعني ما يعني أنسى وأغفل عن أحد، لكن دكاترة الجامعة يعني مسيرة كثيرة فيها أسماء مرة كثيرة صراحة.
1: وهذا هو مصدر الإلهام بالنسبة لنا. يعني إحنا ما نقوله، إحنا يحق لنا إحنا نفخر صراحة بوطننا، ونفخر حتى في بقيادتنا وبالرؤية اللي يمكن أكثر شيء إحنا نردده وسعيدين فيه، وما نقوله من باب يعني من باب والله إحنا قاعدين نقوله من باب بس والله مجاملة أو فقط للاستعراض، لا، هي حقيقة إحنا نشعر حقيقة فيها. صحيح. مثل ما قلتي في أبنائنا. صحيح. أبنائنا هم يعني، وهذه قوة التأثير، فما بالك إذا وصل صدى هذا التأثير على مستوى العالم والتغيير. ففعلا مهم ما ذكرتي، أنه فعلا نعمة من الله نحن يعني نستفيد ونستثمر هذه الرؤية الكبيرة والممكن الأعظم خلينا نقول فيها في حياتنا بعد الله سبحانه وتعالى، والإرث اللي حنا الحمد لله نشأنا عليه أنه يكون هو المؤثر الكبير. أنا لازم أمر أمام تجربة في مقالة، إذا تصحي لي، أنت كتبتيها عن سجن الملز أو شيء، يعني معليش يعني حساسية الموضوع، بس ما بي نفوت هذه التجربة. إحنا لازم نقول كل شيء، يعني نشعر أن خاصة تجاربك اللي مريتي أوكي. من خلالها. فكلمينا عن قصة سجن الملز والمقالة هاي تحديدا.
0: هي يعني كانت رحلتي أو تجربتي مع سجن الملز. أنا دخلت سجن الملز 5 مرات، فيمكن لما أبدأ أي حوار وأقول أحد إن أنا دخلت سجن الملز 5 مرات يقول
1: طبيعي.
0: طبعاً الصورة المجتمعية المأخوذة عني أني يعني شخص فعال، معالجة نفسية، أدير ملفات معينة إلى آخره، يعني ملفات في قضايا اجتماعية أو كذا، يعني أهتم بتطويرها. يعني وتعرفين استجمة السجن أو الوصمة الاجتماعية للسجن وصمة لا تنتهي ولا تتوقف. أول ما أبدأ أسترسل في الحديث أو في يعني في المقال، اللي قرأ المقال أو اللي يعني حضر لي بعض يعني الجلسات المؤثرة اللي كنت أو الملهمة اللي كنت أقول فيها، أنا قررت كيف أدخل سجن الملز. طبعًا الشخص ممكن يدخل مجني،
1: جاني،
0: وممكن يدخل عشان يحاسب، وممكن يدخل عشان يساعد على التغيير. أنا دخلت سجن الملز في كل المرات طبعا كانت بدعوة من الإدارة العامة للسجون، وكان هذا شرف لي يعني وثقة كريمة أنا يعني أعتز فيها صراحة، أن كنت أجي للسجينات وأقدم لهم محاضرات وجلسات توعوية كيف نحصل على هذا النوع من التوازن. بعض اللي داخلين بالسجون قصص مختلفة كبيرة مرة، يعني واحدة من القصص اللي كانت موجودة أنه في كانت طبيبة استشارية في مستشفى سعودية حكومية ضربت يعني شغالتها وماتت بوقتها، طاحت الظهر على شيء وصارت وفاة. طبعا هو يعني حكم كان قتل غير عمد، ولكن أهل العاملة ما تنازلوا وانسجنت، خسرت وظيفتها، خسرت. فأنا كنت يعني تسمعين قصص كثيرة، فكنت أقول لهم أنه أنت تقرر، ممكن تدخل أسوأ مكان في العالم بس أنت تقرر كيف يكون صورتك في هذا المكان.
1: أوه جميلة.
0: ترى يعني اليوم مو الأماكن اللي تحكمك، شخصيتك اللي تحكمك. الأماكن تتغير، الكراسي، الشوارع، الطرق اللي تسلكينها تتغير في كل مرة على حسب حاجتك لها. اليوم ما توقع أنه أسوأ مكان في الحياة على معرفتي البسيطة هي السجون.
1: نعم جدا.
0: لأن حتى لما كنت في كل مرة يعني أروح وأقدم محاضرات وكذا، كنت أطلع شوي محبطة، قاعد أقول أنا قاعد أعطيهم أمل في مكان حتى هم بيخلصون محكوميتهم بيطلعون، بس المجتمع
1: شلون يتعامل معهم؟
0: شلون يتعامل معهم؟ ما راح أقدر أطلع للمجتمع وأقنعهم أنه نسوي لهم هذا النوع من

0: القبول، لأنه ممكن اللي سوى خطأ حيحاسب عليه، ممكن في ناس كثير تتغير تطلع للأفضل. اليوم السجن ما هو مجرد سجن، هو إصلاح للنفس، تهذيب للنفس، ما هو بغلط. الواحد ممكن يكون يعني أحيانا التهذيب لازم يكون بوسائل وطريقة معينة بمسميات مختلفة، سواء كانت سجن أو إلى آخره، ولكن هي وسيلة لتهذيب النفس. فكنت يعني دائما أقول إن يعني من أفشل محاضراتي على الإطلاق كانت هي في السجون، ولكن هي تجربة علمتني.
1: ليش خليتيها أفشل؟
0: لأن كنت يمكن أعرف قيمتها اليوم، بس في ذاك الوقت كنت أطلع محبطة. يعني أنا في كل مرة أروح أقدم دورات تدريبية، يمكن الحين أنا مقصرة كثير لستة سبع سنوات ما عد رحت، بس دخلتي للسجون كان فيها جانب أنا قاعد أعطيهم أمل، وهم إذا طلعوا للمجتمع ما في أمل، في وصمة عار، إن بالذات الإمرأة أنت دخلتي سجن طلعتي رد سجون
1: لأي سبب تخيلي يعني
0: حتى لو كان سبب بسيط، ممكن قضية بسيط. مالية، ممكن يعني مو شيء مخزي أو عار، ممكن ما قدرت تسدد دين، ممكن ما قدرت، لكن هو الاستجمة أو الصورة المجتمعية اللي راح تصيبها في ذاك الوقت. بس هي تجربة كانت جميلة. يمكن أنا ما أثرت في الأعداد الكبيرة اللي حضرت، بس يمكن أثرت في اثنين أو ثلاثة، والتأثير حتى لو عدد قليل يعني يسمى تأثير
1: أكيد. بس معليش أنا ما أقدر أتجاوز هذه التجربة لأنها مهمة، ومثل ما قلتي إحنا مقصرين، واليوم لما نتكلم عن المجتمع ما نقدر نغيره، لا نقدر نغيره، ولازم لازم المجتمع عليه مسؤولية من الوعي، لأنهم هؤلاء هم أفراد مجتمعك. أذنبوا؟ نعم أذنبوا، قاعدين يأخذون عقابهم، هذا عقاب قانوني ودنيوي، والحمد لله هو شكل من أشكال العدالة. ليش يعني نزيد العقاب عقاب آخر يعني يلاحقهم مدى الحياة؟ التجربة هذه الداخلية إيش أكثر شيء كان يعني بعيدا عن خلينا نقول هو محبط صراحة، إذا الحد يعني الصورة الذهنية الموجودة عندنا عن السجن أصلا هي محبطة. صحيح. فلما أنت دخلتي في الداخل إيش أكثر شيء لمستيه في شخصية السجينات وقتها، يعني على الإحباط الموجود، بس أيضا إيش الشيء اللي أيضا شعرتيه؟
0: إحباط بكل ما تحويه الكلمة. الجدران تتكلم بلغة إحباط، الهوى اللي موجود في المكان إحباط. كان كمية الكآبة والإحباط في المكان، يعني قبل حتى ما أوصل للمسرح أو المكان اللي موجود فيه المحاضرة. قاعة المحاضرات، وكان زي المسرح أقدم فيها المحاضرة، كنت أشم الإحباط، إحباط إحباط شديد، محبطين أكيد. يعني هم أوكي قد يكون لبعضهم نادم أو إلى آخره، ولكن هم عارفين إيش بيصير بعد ما يطلعون.
1: أيوه هذا أكثر شيء يكسر. ويمكن من هالمنبر، وبما أنه أثيرت هذه النقطة، نوجه نداء، يعني نداء للمجتمع، نداء أيضا للمختصين، نداء لكل شخص مسؤول، أنه فعلا أنه ساهم في تغيير هذه النظرة، تحسينها، جعلهم إعادتهم لمجتمعهم بشكل فاعل أكثر.
0: أنا ودي أشير لشيء يمكن مو الكل يعرفه، بس يعني كل تجربة من تجاربي علمتني أشياء جديدة، أو خلتني أطلع على أشياء جديدة. اليوم بس أقول لك من عظمة لما أقول لك إحنا في دولة عظيمة، في بلد عظيم، تخيلي أن مع كل تجارب، يعني مثلا أخطاء المذنبين ودخولهم لمثل السجن، سواء تكون ممكن أخطاء مقصودة وأخطاء غير مقصودة، قلة في معرفة القانون،
1: نعم صح،
0: قد تدينهم وتدخلهم هذا المكان، ولكن بالمقابل يحرصون المؤسسات العسكرية على توفير لهم الدعم النفسي داخل السجون. واحدة من ورش العمل والدورات اللي سويتها كانت للسجانات أنفسهم. يعني مو أنهم السجانات بس كيف يتعاملون مع السجينات، حتى السجانات أنفسهم يحتاجون لهذا النوع من خلينا نقول التوعية النفسية والدعم النفسي، لأنهم يشوفون حالات كثيرة. يعني اليوم إحنا مو بس نركز على العقاب وعلى التعزيز وعلى

0: على الثواب وعلى الوعي وعلى قبول المجتمع. في كثير من الحملات اللي تصير من مقام وزارة الداخلية لقبولهم لتوعية المجتمع، يعني ما اقتصر الموضوع فقط على أنه يعني تدريبهم أو تعليمهم فقط.
1: ونزيد ايضا انه ايضا نساهم بشكل كبير حتى على المستوى الشخصي وافراد المجتمع، تراهم منكم وفيكم في الاخير، ففي دور كبير يعني، واحنا في الاخير مجتمع واحد. نروح لل ايضا المساله اللي ارتبطتي فيها اليوم ايضا في القطاع غير الربحي. كلمينا عن المرحله وارتباطك في القطاع غير الربحي اليوم.
0: يمكن كان واحدة من القيم اللي أتبناها من يعني من دخولي للجامعة اللي هي التطوع، وشعرت في التطوع أنه هو غذاء روحي للإنسان. يمكن كل شيء نأخذ له مقابل إلا التطوع، المقابل هو من ربي عز وجل. وهذا معنى التطوع الحقيقي، هو عمل الخير أو الاجتهاد في مساعدة الآخرين من غير الحصول على المقابل المادي. اليوم لما حد يجي يقول لي أنا متطوع وباخذ مكافأة، ترى هذا مو تطوع.
1: مكافأتي ولا ما كان أعطوني مكافأة؟
0: التطوع هو عمل ينبع من يعني رغبة الإنسان الشديدة والملحة إلى مساعدة الآخرين. فكنت يعني سعيدة بهذا الشيء دائما، يعني ما في من أعظم من الغذاء الروحي لأن الواحد يشعر بهذا الرضا والشعور بالإطمئنان والسكون. الناس تجمع فلوسها طول السنة عشان تسافر تريح أعصابهم ويرجعون
1: فترة مؤقتة،
0: ويمكن يسافرون ينبسطون يمكن ما ينبسطون، فما بالك وأنت في مكانك وتشعرين بهذا النوع من الصفاء الذهني
1: سعادة.
0: والهدوء والرضا عن الذات والارتقاء عن التفاهات اللي موجودة بالحياة. يمكن كان هذا الشيء سيرني أن اليوم بوصل أني أكون في قطاع غير ربحي، وأنا أقول لك هو قطاع غير ربحي ولكنه قطاع رابح.
1: يا سلام.
0: اليوم أنا الأمين العام لجمعية أسر التوحد، وقضية التوحد أو يعني اضطراب طيف التوحد هو اضطراب بعيد عني حتى عن تخصصي. أنا ما يعني مو تخصصي في الإعاقات، تخصصي في الأمراض النفسية، وبدأت أعمل في هذا الجانب من جانب إداري بحت، تنظيمي، مبادرات، برامج، مشاريع. الأبواب كثيرة انفتحت، بديت أشعر أو أتلمس الأثر على الأسر أو على التوحدين أنفسهم أو حتى مما هم موجودين في القطاع. اللي يدفع أي قضية مريم أنك تنجحين فيها، أي قضية، أي عمل، شغف.
1: يا سلام.
0: حبيها، اعتبريها قضيتك الشخصية، لا تعتبرينها عمل. حتى يعني اليوم جميع زميلاتي بالجمعية لما ننبسط بأي إنجاز، يعني أخذنا جوائز عالمية، دخلنا يعني الجمعية في موسوعة الأرقام القياسية جينيس، حصلنا على أفضل بيئة عمل، هذه الأشياء كلها تعزز من روح انتماء الفريق في المكان. اليوم لما يعني مع بعض الأعمال الأخرى اللي موجودة في مجال التوحد، ثقة الأشخاص اللي يعني تكتسبينها من شغفك. فاليوم سواء كانت قضية توحد ولا كانت أي قضية ثانية، الشغف وحب القضية وخدمتها ورغبتك في أن تطورينها، ترى يعني هو هذا سبب رئيسي للنجاح.
1: حتى ربطك أنك تقولين هذا شيء عظيم، وأنا يعني للأسف في موقف يعني شهادتي مجروحة، لأنه أنا من الأشياء الجميلة بالنسبة لي أن بنتي من أحد مستفيدين هذه الجمعية، ترى بالصدفة والله محمد عطيف نسق وكانت هذا اللقاء الجميل، لكن الجميل أنه هذا الشيء لمسناه على المستوى. لما تقولين ترى كلمة مرة عظيمة اللي قلتيها قبل شوي، انك تتبنش العمل هذا، خاصه نتكلم في مجال قلتي له بتخصصك، وغير كذا في قطاع يعني في جمعيه والفئه مهمه وفئه ذوي الاعاقه بشكل عام وقطاع غير ربحي، وتقولين تتبناها كانها قضيتك الشخصيه وتؤمن فيها، هذا الجميل. يعني حتى تشعر بما يشعر فيه غيرك.

0: هذا لمسنا على المستوى أنا الشخصي وشهادتي طبعا مجروحة. لما قربتي من هالعالم تذكرين شيء من المواقف اللي فعلا حسيتك بهالشعور؟
1: 100% مواقف كثيرة. يعني حنا اليوم نقف على آلاف الأسر، نتعامل مع كثير من يعني المؤسسات المدنية، الوزارات المعنية في هذا المجال. الكل عنده رغبة بتحسين القطاع، سواء الأهالي ولا مقدمين الخدمة أنفسهم. وعي الأهالي، يعني أنا يمكن لي 6 سنوات من يعني التعامل المباشر مع القضية، أرى حراك عجيب يعني وجميل. التنافس الجميل بين الجمعيات، زادت أعدادهم، المراكز، التحركات اللي قاعدة تصير، الكل يبغى الأفضل، تحسين حتى في التشريعات والأنظمة اللي موجودة. وهذا بحد ذاته قصة نجاح. لما نشوف التحرك اليوم، إيش الفرق بين الأثر والتأثير؟ الأثر قيمة. التأثير قيمة، الأثر أنك تشوف التحرك. اليوم إذا صار تحرك أنت أثرت.
0: رائع.
1: لكن اليوم يعني أنا دائما، حتى يمكن قلت لكم قبل اللقاء، أنه أنا ما ودي أركز على محور عملي معين. يعني ما شاء الله اللي في المجال يمكن أحسن مني خبرة وعملا وشغفا، لكن اليوم أنا أتحدى الكثير في قوة التأثير. ويمكن يتسامحوني على هذه الثقة، بس لأني أنا لمستها في مواقف مرة كثيرة، إنه كيف الواحد يكون مؤثر، كيف بالتأثير تغير حياة ناس، كيف إنك أنت ما تكتفي بالمعارف والعلوم والخبرات والمناصب وهذه الأشياء، لأنها ترى تهدك
0: إذا ما حققت أثر.
1: برافو عليك.
0: بالضبط.
1: يعني فاليوم هذه كلها ممكنات عشان تحقق هذا الأثر. ولا مو كلنا ترى يعني دائما مبسوطين ومرتاحين ودائما محققة، ترى نمر ب يعني منعطفات كثيرة بالحياة، ومع كل منعطف نتعلم تجربة. ويمكن عندي تجربة جميلة مع اليقين. أنا في كل جلسات النفسية، ويعني في شيء ضروري أنا وهلة، أن ما أعطي أي تقنية نفسية طبقها الحالة أو المريض إذا ما كنت جربتها أول شيء على نفسي، أستوعبها وأصدقها وبعدين أبدأ أجربها، أبدأ يعني أطلب منهم يسوون هذا الشيء. فدائما بعد ما نعطي تقنيات نفسية أقول لهم ترى في باب بين العبد وبين ربه، والحمد لله ان احنا مسلمين، اللي هو ايش؟ الدعاء. وادعي لين يجيك اليقين. وكنت دائما اقولها من علم واني مصدقه فيها،

0: بهذه التجربة. أنا في مرحلة من المراحل حملت بتوأم، الله يحفظهم عبد الله ودانا. في الشهر الرابع قالوا لي أن عبد الله راح يكون معاق، أعمى، عنده تشوه في القلب، عنده فشل كلوي. لكي أن تتخيلي أن يجيني هذا المعلومات وأنا بالشهر الرابع، وأساساً أنا من يعني في تخصصي ما كنت أقبل بحالات الإعاقة، أرفضها،
1: ما تتحملي،
0: ما أقدر، يعني كل تخصص له مجال، أنا كنت أرفض حالات الإعاقة. كنت أهل الأمهات اللي عندهم أطفال معاقين، بس أنا أشوف معاقين ما كنت أقدر. فأنا أساساً ما عندي هذه الطاقة. اللي صار استشرت أكثر من طبيب، كلهم نفس التشخيص، ما رح يبان معانا إلين وقت الولادة، بس أنت 60% الأعراض هذه موجودة. قدامي كم يا مريم عشان أعرف النتيجة؟ 5 شهور. الخمس شهور هذه مرت علي كأنها خمس سنوات.
1: صعبة جدا.
0: طبعاً جاني نوبات ذعر كثيرة، جاني اضطرابات في النوم. أنا معروفة في الجانب النفسي إن أنا ضد الأدوية النفسية كخيار أول، دائماً في حيل دفاعية عند الإنسان لازم يجربها. اتصلت على زملائي من أطباء نفسيين وقلت لهم أبغى أدوية نفسية، أنا ما أقدر أنام. أنا صار السرير من قوة القلق المرتبة تهتز من قوة نبضات قلبي، ما كنت مرتاحة. أنا مؤصحة على سورة البقرة والقرآن، وكانت الوالدة ذاك الوقت الله يحفظها ويطول عمرها تقول لي اقرأي سورة الفاتحة استعيني بالله ومن ذا الكلام. مرت الخمس شهور من دون مبالغة، ما كان قدامي إلا شيء واحد،
1: الدعاء.
0: دعاء.
1: يا الله.
0: كنت مع النفس من غير مبالغة أقول يا الله جبرني، لأني نفسي لا تطيق وجود بطفل معاق.
1: من قوة ما تحسي بال.
0: الشيء الثاني إن أنا يعني عرض، قالت لي الدكتورة، قالت لي إنه أنت تقدرين تنزلين الطفل المعاق، بس في خطر على الطفل الثاني. لأنه سليم 100%، ولو نزلتي ما نقدر ننزله، يعتبر قتل نفس، لأنه بعد 18 أسبوع يعتبر قتل نفس، خلقت الروح فيه. فكان يعني خيارين أحلاهما مر بالنسبة لي. حددوا لي وقت الولادة 2 سبتمبر، أنا 29 أغسطس في المستشفى، خلاص ما أقدر، أبغى أعرف الطفل هذا طبيعي ولا، يعني باقي 4 أيام بس ما قدرت أنتظر.
1: متلامين طبيعي.
0: رحت دخلت المستشفى، الولادة كانت قيصرية. دانا ظهرت للدنيا الساعة 11:53 صباحا.
1: دانا هي اللي
0: دانا السليمة، أي سليمة بنتي الله يحفظها.
1: آمين يا رب.
0: فالدكتورة تقول لي مبروك دندونة، قلها
1: استنت
0: أبغى أشوف اللي بعده.
1: أيوة.
0: جاء
1: عبد الله
0: الساعة 11:57، بينهم كم دقيقة؟ 4 دقائق، كأنها 4 ساعات. لما طلع عبد الله طبعا يبان في ملامح الوجه وكذا. أيه. الأولية، فالدكتورة طالع فيها تقول، قلت لها طبيعي؟ قلت لي إيه الحمد لله، والحين بناخذه على الآي سي يو العناية وكذا. اللهم لك الحمد. طبعا أنا في ذيك التجربة جاء طبيعي اللهم لك الحمد، كانت عنده مشاكل صحية معينة، طبيعي ما في أي إعاقة، والله يحميه ما شاء الله بنسبة ذكاء عالية، واليوم عمره 7 سنوات، صف ثاني ابتدائي هو أخته، والحمد لله متفوقين دراسيا، والله اللهم لك الحمد. ولكن اللي علمتني إياه في هذه التجربة اليقين، لا ما نقدر نوصل له إلا بتكرار الدعاء والصدق. أن أنا كنت في مرحلة خلاص قلت ربي بيجبرني، يعني وصلت لمرحلة هو اليقين ما يجي، بس أني أدعي ومتأكدة رغم استحالة جميع الظروف أن قوة الدعاء بتوصلني اللي أنا أبغى.
1: وكان هذا هو الأمل الكبير.
0: ما كان عندي أصلا غير هذا الخيار، بس أنا أقول لك أن أنا كنت أمارسها في العيادة النفسية، وكنت دائما أقول للناس أنه رغم التقنيات والأدوية والأشياء والجلسات النفسية، بس لا تنسى أنه في حبل بينك وبين ربي اللي هو الدعاء. بس أنا ما أنا أنا أنا كشخص ما صدقتها لين أنا مريت بهذه التجربة. التجربة كانت جدا قاسية.

0: لمتني، ألهمتني، صبرتني، وازنتني، ما هدتني.
1: الله يحفظ لك دانا وعبد الله، وفعلا يعني يعطينا دائما دافع الأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأيضا الرضا والتسليم لما يقضيه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحياة. خليني أسأل أيضا تجربتك في يعني في الختام، خلينا نتكلم عن الاستثمار في القطاع الربحي خاصة مع رؤية المملكة 2030. اليوم القطاع الغير ربحي هو أيضا ضمن المستهدفات، وكيف ممكن أنه أيضا يعني يتحول إلى استثمار؟
0: سؤال مرة جميل. اليوم التوجه هذا هو توجه صحيح لاستدامة الأعمال. يمكن المتعارف عليه في القطاع الخيري، القطاع الغير ربحي، أنه قطاع قائم على الإعانات وعلى المساعدات والتبرعات، ولكن إلى متى؟ يمكن أول شيء عملت عليه أن أستثمر خبرتي في الجانب تطوير الأعمال والبزنس والجانب التجاري في العمل في القطاع الغير الربحي، بمعنى أن بدينا نعمل برامج بمبالغ مالية ولها مدخولات مالية واستثمارات تحقق الاستدامة المالية للمشاريع والمبادرات. اليوم مو صح أني أطلع مبادرة وتنتهي بعد 3 شهور، أساساً لا أخذت وقتها من الانتشار، ولا أخذت وقتها من تحقيق الفوائد والنتائج، ولا أخذت مجالها في التطوير والاستدامة، فهي يعني مشروع فاشل من البداية. لكن من يوم ما أنا أبدأ، يمكن هذا اللي يعني عملنا عليه في القطاع الغير ربحي وبما يخص مبادرات وبرامج التوحد، إن أي برنامج أو مشروع من اليوم الأول حنا عارفين وين بيكون بعد 3 و4 سنوات، وفق خط زمني معين، خط تطوير معين، المرحلة مرحلية مدروسة، استدامة مبالغ وأموال مدروسة، مصادر إيرادات ومصروفات واضحة، وين إحنا بنوصل فيها. عشان كذا اليوم الجمعية الحمد لله رب العالمين، وما هو بفضل يعني مني، اليوم أنا ما أعمل لحالي، أعمل وفق منظومة متكاملة من أعضاء مجلس إدارة ورئيسها يعني سمو الأمير سعود، إنسان رائع، وزميلاتي في العمل، اللجان اليوم اللي أرأسها كلهم يعني حن كلنا على هم واحد، هو تطوير هذه الأعمال، تحقيق الاستدامة لها، نقل التجربة المعرفية في طريقة الاستثمار الصحيح. اليوم أنت المفروض تتعامل مع القطاع أو مع البرنامج بطريقة مؤسسية عشان أنا أضمن هذا النوع من الاستثمار واستدامته. كيف أخلق مصادر استثمار حقيقية ومربحة وتحقق نجاح وتطوير المشروع؟ أحيانا يجي يقول لك شلون قطاع غير ربحي وفي أرباح. اليوم هو مو قضية، ما هي في الأرباح، القضية كيف أحصل مبالغ أضمن فيها استدامة المشروع. المواطن اليوم، المواطن البسيط، ترى ما يرضى بأوساط الحلول، سقفنا عالي، نبغى الأفضل، تعودنا خلاص نبغى الأفضل في كل شيء ونبغى الأول في كل شيء، وهذا يعطيك يعني تحدي داخلي أنه كيف أنا أقدر أوصل للقمة وأرضي طموح هذا المواطن.
1: صحيح، وبعدين فكرة استدامته هي ضمان أنه استمرار تقديم هذه الخدمة، يعني هو كأنه يغذي نفسه بنفسه حتى ما يقعد أنه تحت والله جاء دعم الآن انقطع الدعم انقطعت الخدمة، وفي الأخير يقدم خدمة المجتمع أيا كان نوع هذه الخدمة.
0: صحيح،
1: فاستدامتها.
0: وأبغى أعقب على شيء، يعني آسفة إذا قطعتك.
1: إيه بالعكس.
0: اليوم هذا توجه الدولة، توجه الدولة ما هو بالجانب الرعوي، الجانب التنموي. صحيح. اليوم أجبر الاستراتيجية في القطاع الغير الربحي جميع الكيانات المجتمعية والكيانات المدنية على تحقيق استثماراتها واستدامتها بنفسها. فتغير، خلينا نقول لك، المايند سيت، أو تغير طريقة التفكير بالكامل في هذه الكيانات، تغيرت حتى طريقتها، أسلوبها العملي. فيعني دفعنا اليوم الاستراتيجيات، الرؤية الطموحة، أن نغير طريقة عملنا من الطريقة الرعوية إلى الطريقة التنموية والاستدامة فيها.
1: ويؤكد الفكر الإداري والفكر

0: فكر الاستراتيجي والرؤية اللي بعيدة المدى اللي شوفيها تنطبق على أكثر من يعني هي فكر
1: صحيح
0: يستوعبونه كل يعني الشخصيات المسؤولة والقيادية وحتى الجهات نفسها تتبناها على مستوى جهة. روح الأريج في ختام هذه الرحلة الجميلة صراحة، يعني والكلام ما بيخلص، يعني مع هالتجارب مع هالروح مع هالطاقة المشعة سبحان الله في تأثيرها وأثرها. أريج الآن اللي بنشوف أريج المستقبل، تقولي ترددين العمر ما العمر، فكينا طيب من الحكي ذا، خلينا الآن نشوف أريج اللي عندها فكر بعيد المدى. شو تشوفي وش بقى على أريج تخطط له في المستقبل أو تطمح له في المستقبل؟
1: مريم، يمكن أي دور أكون أنا موجودة فيه أطمح لشيئين، النجاح والتأثير. أي دور، أي دور أقدر أخدم فيه وطني، أي دور أقدر أبنائي وأسرتي يفخرون فيه بعد رحيلي. ويمكن هذه القناعة وصلت لها قبل شهرين. الوالد لما توفى الله يرحمه ما في أتعب أقول لك كمية الاتصالات وآلاف المعزيين والناس اللي إحنا ما كنا نعرفهم يتكلمون عن أثر الوالد. إحنا كنا نشوفه أب بس هو كان مؤثر وشخص عظيم في المجتمع، إحنا ما كنا ندري. فاليوم صار عندي هذه القناعة أنه أي دور، هذا طموحي إذا تبغين يعني باختصار أقول لك إيش طموحي وين أشوف نفسي. أشوف نفسي ناجحة مؤثرة في أي دور وأي أمانة تكون عندي في هذا المجتمع.
0: جميل، وأنك تذكر بالخير يعني أكيد. سبحان الله، بعد الله يغفر الوالد ويرحمه.
1: آمين.
0: وأنا واثقة أنه أكيد يعني هو فخور، حنا اللي فخورين صراحة أن الله يعني وفقنا بشخصية مثلك، والحمد لله بلدنا مليء بالشخصيات صراحة، سواء على مستوى
1: صحيح
0: أخواننا الرجال أو حتى السيدات، مجتمعنا كله مليء صراحة بالإلهام. ويعطيك العافية، وصلنا الختام. شكرا لك أريج.
1: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ذروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم. وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: خطوة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي.

0: حياكم مستمعينا من جديد، ومثل ما أسلفت في هذه الحلقة إن شاء الله بنتحدث وبنسهب في موضوعنا عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة مع الدكتور أحمد المسند. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أخي سامي. أيضا نرحب بفريق العمل ورحب كل من انضم إلينا بالاستماع عبر هذا البرنامج خطوة.
0: الله يحييك دكتور. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مصطلح تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة، كيف نعرف هذا المصطلح؟
1: طيب خليني في البداية أهنيك على اختيار مثل هذه المواضيع اللي فعلا يحتاجها اليوم المجتمع بشكل كبير، وتحديدا الأسر، لأنه الآن اختلط على الناس هذا المصطلح وهذا المفهوم، وصاروا يستخدمونه ساعات بطريقة ممكن تكون خاطئة لوصفهم لأبنائهم. هذا من ناحية البداية. أيضا كلمة تشتت الانتباه هي الحقيقة احنا نقدر نقول عليها نقص الانتباه، ففي خلط بين التشتت والنقص، هو علميا يعتبر نقص في الانتباه، لأنه سبحان الله التركيبة لمخ الإنسان عنده قسمين من ضمن التقاسيم، أنه فص مسؤول عن الانتباه والتركيز، والفص آخر مسؤول عن الحركة. يعني لذلك أنت ممكن أحيانا تقوم تتمغط ولا تسوي، هذا الفص الثاني للمخ وهم بالعادة تكون بالتساوي، لكن اللي حاصل عند هؤلاء النوعية من الأطفال أنه يكون عندهم فص ضعيف وفص قوي جدا، فيكون عنده إيش؟ التركيز عنده ضعيف جدا، ناقص في عملية الموصلات العصبية والناقلات، فيحدث عنده خلل، وأحيانا لا يكون أشياء جينية راجعة للجينات فيحدث هذا الخلل، فيكون عنده إيش؟ زيادة في قضية الحركة، يعني المسؤول عن الحركة يكون عنده زيادة فسمي بفرط الحركة، وحتى تبع التركيز يكون عنده أقل. لذلك ثنايا الحلقة وأسئلتك الجميلة رح نتعرف على هذا الشيء بشكل مفصل إن شاء الله.
0: جميل. طيب دكتور، لو تحدثنا عن هذا التشتت، هل هذا التشتت تدريجي؟ ومتى نصل أو نصل للمرحلة اللي نقول بأن هذا الطفل عنده تشتت؟
1: إحنا لما نتكلم اليوم في حلقتنا نتكلم عن نقصان التركيز، ونتكلم عن فرط الحركة، ونتكلم عن الاندفاعية. هذه الأشياء الثلاث اللي يحتاجها اليوم كل أب وأم وكل إنسان عشان يقدر يفرق ويوصل، لأنه قاعد يصير في لبس اليوم. وتجيني أسئلة كثيرة من الناس، والله ولدي عنده فرط حركة، فلما أسألهم أجد أنهم ما عندهم ذاك الوعي الكافي بقضية نقصان التركيز أو فرط الحركة، كيف يفهمونه وكيف يشخص بشكل طبيعي. أول حاجة خلينا نحدد العمر اللي اتفقوا عليه المتخصصين متى يبدأ يعني الشخص يكون عنده مثل هذه الأمور. هو من يوم يولد عنده هذا النقص، من يوم يولد
0: حتى رضيع
1: اليوم الأول هو عنده نقص في التركيز، لكن يبدأ شيء فشيء وهو يكبر، يبدأ هذا التركيز يزيد عنده، يبدأ يحصل عنده اللي هو الأشياء اللي نقول عليها الطبيعية. لكن الطفل هذا اللي عنده هذا الخلل من يوم يبدأ يصير عنده 3 سنوات أو 2.5 سنين إلى 3 إلى 5 سنوات أو 6، نستطيع التشخيص الدقيق بأنه فعلا عنده نقص في التركيز وعنده فرط في الحركة والاندفاعية اللي أشرت عليها من خلال علامات. لما نأتي الآن إلى الأولى، الصفة الأولى اللي هي نقص التركيز، اللي هي ما يعرف اليوم اللي ذكرته اللي هو تشتت الانتباه. هناك في 10 علامات، لعلي يعني أقول 8 أو 9 منها أو 7 اللي أنا أستطيع، إذا كانت موجودة عند أطفالكم فعلا، إذا كان موجودة 6 أو 5 منها، من 5 إلى 6، معناته هذا الطفل عنده هذا التشخيص اللي احنا نقول عليه نقص التركيز أو تشتت الانتباه.
0: من 5 إلى 6 من كم علامة؟ من 9 علامات؟
1: من 9 و10 من علامات. تمام. يعني على سبيل المثال هم تكلموا عنه ما ينتبه على التفاصيل، يعني التفاصيل اللي في الأشياء الطفل هذا ما ينتبه لها أبدا.
0: مثل لي دكتور، مثل لي.
1: لما نتكلم انه لبس

0: لابس هو الآن عمره 7 سنين أو 6 سنين ورايح للمدرسة ولابس له بنطال أو لابس له قميص، ممكن إنه ما سكر السحاب أو خلص من دورة المياه ما سكر سحابه أو الزراير ما سكرهن، هذا يعتبر علامة وإشارة إنه قد يكون عنده هذا الاضطراب موجود عند هذا الطفل. التفاصيل بشكل عام أنا ضربت مثال واحد من هذا. ما عنده تركيز أبدا أبدا، دقيقة مستحيل يركز، مستحيل يكون معك ولو دقيقة واحدة،
1: ما يكون حاضر
0: أبدا. المذاكرة مهما ذكرت له مستحيل، يعني تخلص ربع ساعة وانت تذاكر وتردد بعدين تجي تتراجع تجد ولا حاجة انت سويت، هذا دليل قاطع على ان التركيز عنده يكون بهذا الشكل.
1: اللي نسميه انه ما يجمع
0: يعني لحد ما، لكن اللي يعطيك شوي معناته لا، هذا ما يعطي نهائي نهائي أبدا. لما نتكلم انه عدم القدرة على الجلوس في مكان ولو لدقيقة، هو ما يستطيع، ما يستطيع أبدا أنه يجلس نهائيا مهما كان. أيضا من ضمن الأشياء أنك مهما تكلمت تحس أن ما عندك أحد أصلا، وأنت قاعد تتكلم وتقول وتعطي ما عندك أحد نهائيا نهائيا، ما عندك أحد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أيضا المشتتات اللي حوله، أي صوت يسمعه، أن جالس مثلا تذاكر له هو سمع صوت بالغرفة اللي جنبك ولا سمع صوت من الجوال أو شيء مباشرة يبتعد ويشتته ويضيعه، لو يشوف لمبة ولعت النور الضوء يشتته، أي حاجة تشتته وهذه غصب عليه. يعني أنت تقول وش لك دخل في الشارع اللي برا، ما لك علاقة بالصوت، هو غصب عليه هذا التصرف يكون موجود عنده
1: لا إرادي.
0: نعم. أيضا ترام هم لو رأيناهم حق المراعاة وطبقنا عليهم اهتمينا فيهم، هم ترام شديدين الذكاء، بس مع الأسف احنا ما ندرك، أو أحيانا تجي بعض الأمهات تقول والله ولدي أنا لاحظت أنه شديد الذكاء، هو شديد الذكاء بس بسبب اللي احنا قلنا الموصلات العصبية اللي عنده صار عنده عدم نقص في التركيز. أيضا حين نتكلم عن صعوبة تطبيق التعليمات، يعني مهما لا تقعد تجي لبنتك ولا لولادك وتقول الأول أنك تنطرون الغرفة وتسوون السرير، بعدين تنتقلون تشلون المناديل والأشياء اللي ساقطة على الأرض، بعدين تنتقلون على ثيابك، كل النقاط دول ما رايح يطبق ولا واحدة منهم نهائيا، ما في عندهم تطبيق للمعلومات اللي تقولها أبدا نهائيا، هذه الأشياء ما هي موجودة عندهم. بسبب إيش؟ بسبب طبعا النسيان اللي موجود عنده بسبب عدم التركيز يخلي ما يذكر ولا شيء أبدا. حتى لو تقوله روح للمطبخ جيب لي ملعقة، وهو في الطريق وصل المطبخ ما يدري، ما عاد يقول وش اللي قلت لي أجيب لك، وش تبي، تقول جيب لي ملعقة، ولا أحيانا يروح يترك وينسى الشيء اللي أنت طلبته منه أساسا. الصعوبة في الترتيب والتنظيم هذه واضحة جدا جدا عليهم، من العلامات اللي واضحة أنهم يصعب عليهم أنهم يرتبون وينظمون، ومثل ما قلت تراها هذه صعب، يعني هذا المجهود يعني خارق بالنسبة لهم، من الصعب تطبيقه.
1: يرتب أغراضه تقصد؟
0: أي نعم صحيح. أيضا فقدان الأغراض، فقدان الأشياء وتركه، يعني أحيانا مثلا ينسى أشياء، دفتر بالمدرسة ما يجيبه، ينسى أحيانا الشنطة كلها، يجي لمك وين شنطتك، نسيها بالمدرسة أصلا، بسبب إيش؟ بسبب عنده يعني النقصان اللي موجود في التركيز اللي عرف اليوم بتشتت الانتباه بين الناس، هو ينسى الأغراض بشكل كبير جدا، ما يجيب أغراضه، دائما عنده أشياء كثيرة في فقدان الأشياء بسهولة. أيضا من ضمن الأمور وأعتقد أنه الثامن أو التاسع أنه ما يستطيع أن يثبت على نشاط معين، ما في نشاط معين يقدر أنه يستمر عليه، لا هو على طول متغير من نشاط النشاط. من ضمن الأشياء أيضا أنه الطاقة الكبيرة اللي موجودة عنده، يتفاجؤون الآباء والأمهات يقولون يعني إحنا نرحمهم، عندهم طاقة كبيرة جدا في قضية الجهد المبذول والعمل اللي يسوونه ولا الركض ولا مدري إيش، أي جهد يبذل تلاحظون إن عندهم طاقة مختلفة عن الآخرين، بسبب يعني سبحان الله، الله لما يعطي ناس أشياء يأخذ منهم أشياء وغيرها. إذا إحنا قلنا سبب هذا الاضطراب من وين، ممكن يكون جيني يعني وراثي يورث، وممكن يكون لا بيئي. أيضا من ضمن الأشياء اللي ودنا نتكلم عليها اليوم بس بعد ما نبين فرط الحركة، إنه وش ما وش فرط الحركة؟
1: معلش دكتور بوقف عند بيئي، كيف بيئي؟ بيئته يعني أثرت عليه؟
0: البيئة أحيانا تؤثر بطريقة خاطئة.
1: طيب أحيانا هو ما عنده أحد، هو وحيد أهله أو أول ابن لهم، ما هو يحتك بأحد
0: لا أنا أقصد،
1: ولا نرجع هالجيني الآن؟
0: لا لا لا، أنا أقصد في البيئة اللي تمارسه البيئة على هذا الطفل.
1: هم بيئة الوالدين،
0: أي البيئة ليست المقصود فيها فقط السلوكيات، السلوكيات هي جزء من الأشياء اللي تؤثر. يعني مثلا طبيعة العقاب، يقول هذا ولد شقي لابد أن نعاقبه. العنف والعقاب يزيد المشكلة سوء،
1: الممارسات داخل البيت من قبل الوالدين،
0: أي إذا كبروا تصير المشكلة أكبر. أيضا طريقة التغذية، هذه ننسب أيضا للأهل كيف تغذي. أحيانا التغذية، لذلك كل مؤتمر اليوم يعقد لمثل هذه المواضيع اللي هو نقص التركيز وفرط الحركة عند الأطفال والاندفاعية وغيرها، لابد يأتي خبير للأغذية، لابد يكون فيه أخصائي أغذية موجود وحاضر ويكتب توصياته وكل حاجة. لأنه اليوم الأهل يسمحون لهؤلاء الأطفال أنهم يأخذون من السكريات، يأخذون من مشروبات الطاقة، يأخذون اللي تفجرهم زيادة. خبير التغذية يأتي دوره البارز والمهم في توجيه الوالدين متى أعطيهم الأشياء اللي تستحق التركيز، ومتى أعطيهم الأشياء اللي تستحق الهدوء، تهديهم شوي. مثلا أول الصباح ما في مشكلة في الشاي والقهوة والمنبهات. اليوم في أوروبا صاروا يصنعون مكعبات، كبسولات من ضمن العلاجات مصنوعة من القهوة، داخلها شيء من القهوة يعطى الأطفال له نوعية. يقول لك متى؟ بس الصباح يأخذها، فترة الصباح، ما يجي يأخذها بنص اليوم ولا في الليل، لا مشكلة دي. فأنت الآن علشان تخلي التركيز يحضر عنده، لذلك دائما الواحد إذا شاف نفسه شوي خامل يبي يركز زيادة، قال أبخذ الفنجان قهوة، ليش؟ لأن تزيد التركيز اللي موجود عنده. هذه الفكرة في خبير التغذية. لما نتكلم إذا جاء بعد الظهيرة أو قبل العصر شوي، ممكن نركز على شيء من الخاص، شيء من القرفة، شيء من الأشياء اللي ينصح فيها خبير التغذية، يقول هذه مهدئات. يعني إحنا الأسوياء بحاجة أنهم يعرفون مثل هذه الأمور، كيف هذولي اللي أنا عندي طفل مصاب مثل هذه الأشياء، مهم جدا أني أطلع وأقرأ واتصل بالخبراء المختصين اللي يساعدون. الغذاء يعمل دور كبير جدا اليوم في التعاون أو جزء كبير في العلاج اللي ممكن يصير. واحد الساعة بعد المغرب نعطيه قهوة، مو بصحيح، ولا يشرب من الأشياء اللي ممكن تكون على التركيز. يكون في أول الصباح دائما يكون التركيز، وإنما في وسط النهار نبدأ في المهدئات ونعرف عدد أنواع وتركيبات التغذية المفترض إحنا نعطيها لأبنائنا، لكن تتركز عند هؤلاء أنه يجب فعلا، أنا ما أقول يفضل، يجب على الآباء والأمهات أن يطلعوا على مثل هذه الأمور، خصوصا اللي عندهم أطفال عندهم في فرط الحركة أو عندهم تشتت في الانتباه ونقص التركيز والاندفاعية.
1: جميل دكتور. دكتور أنت ذكرت مجموعة من العلامات، يمكن تقريبا من 9 إلى 10 علامات ذكرت. ذكرت بأن الطفل اللي عنده من 5 إلى 6 معناته هذا الطفل مصاب بنقص التركيز كما ذكرت أو تشتت الانتباه، لكن وجدنا طفل دكتور عنده 3 من هذه العلامات، نعتبره ما عنده أي مشكلة أو نقول بأنه مهدد؟
0: للأمانة هم اشترطوا شرطين. أول شيء قالوا من 5 إلى 6 من اللي ذكرنا قبل قليل، وأنها تستمر لمدة 6 أشهر، يعني غير كافية مدة 2 أسبوع تجد العلامات دي وتقول لا، يقولون لا بد أنها تكون 6 أشهر. فهذولي الرابطين أو الشرطين مهمة جدا للحكم. أيضا أحيانا لما نوقن أنه فيه ابننا مصاب بهذا الشيء، مهم جدا أن ننتقل للخطوة الثانية اللي هي الخطوة للتشخيص عند الطبيب النفسي. مهم جدا أني أصطحبه إلى طبيب نفسي وليس معالجا نفسيا، وإنما طبيب نفسي. الطبيب النفسي يستطيع أنه يقول أنه يأخذ دواء أو ما يأخذ دواء، وهنا حقيقة يعني وقفة كبيرة جدا يجب أن يفهمها الآباء والأمهات.
1: جميل. لكن دكتور عنده 3 علامات، عنده علامتين، ما عندي أي مشكلة؟
0: لا في الغالب لا.
1: ما عندك مشكلة. إيه؟ جميل. أستاذنك فاصل دكتور، ومستمعينا الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، خلنا نتحدث عن نموذج عندنا طفل مثلا مصاب بهذه العلامات اللي ذكرت قبل الفاصل، بأنه عنده يعني اكتملت عنده مجموعة من العلامات اللي أثبتت بأن هذا الطفل عنده نقص في الانتباه أو تشتت في الانتباه كما ذكرت. بالنسبة للعلاج، كيف يكون العلاج؟ هل العلاج يكون سلوكي في البداية أم دوائي أم كلاهما معا؟
1: حلو، خلينا نتفق أنه أحيانا من الظلم ومن الخطأ أن الأب والأم يحكمون بالتشخيص على الأبناء. أنتم عندكم العلامات الآن، إذا وجدت معناته أنه هذه ملاحظة قوية أني لازم أودي للمختص علشان يقطع لي في القرار. المشكلة اللي يواجهها كثير اليوم من زملائنا وأخواننا اللي في الشق الثاني يعملون في الطب النفسي، يكلموننا يقولون لما يجون الآباء والأمهات هم يرفضون رفضا قاطعا الأدوية. يقول لو ولدنا عنده هذا الشيء الدواء لا، وهذا غير صحيح. يعني الدواء ما ابتكر وصنع إلا لمثل هذه الحالات، يعالجهم على يعني يتحسنون. ممكن العلاج يستمر إلى سنتين أحيانا يأخذه الطفل، وينصح الطفل اللي بعد 6 سنوات. قبل سنوات حالات خاصة جدا اللي أعمارهم 4 و5 سنين، حالات خاصة جدا التدخل الدوائي مفيد لهم. من اللي يحدده؟ الطبيب النفسي، هو اللي يحدد الجرعات ويحدد هذه الأشياء. نفرض أنه ما عنده قدرة على النوم، فيوم يأخذ الدواء ممكن ينام يومين. طيب يومين راجعي طبيبك النفسي وكلميه وقل له الولد نام يومين، بيروح يقلل، بدل ما هو معطيه 2 سنتي يقول اعطوه 1 سنتي. وهل هم جرى في الجرعات ولا احيانا ممكن ما ينام يزيد الجرعة، الطبيب يقول زيدوها طيب شوي، لحد ما الام تبدا احيانا تتعلم بعض الاشياء. لكن مهم الارتباط بالطبيب النفسي، وهذا العلاج او الدواء اللي اخذه هو حقيقه يعني يتماثل للشفاء، و80% الى تكون اكثر النسب انهم شفوا من هذا الاضطراب. لا شك أن الدواء المبكر والتشخيص المبكر يلعب دور بارز في مثل هذه الأمور. طبعا هو يستمر عند الأولاد والبنات، هو بحد سواء هو موجود هذا الاضطراب عند البنات والأولاد في نفس الدرجة. يعني مثل ما نقول مثلا 7 كل 100 فرضا، يعني إذن هو عند الذكور والإناث بنفس المستوى، يعني ما في هنا أكثر أو هنا أقل. لا إذا نحن نقول لا يتخوفون الآباء والأمهات اليوم من الدواء، ولكن يجب المتابعة يعني والملاحظة على هذا الطفل، وش اللي يتغير من سلوكياته، وش اللي يحدث عنده. أنا مباشرة أتواصل مع الطبيب وأبلغ الطبيب النفسي وش اللي حصل عند هذا الطفل. هذه إشارة مهمة جدا اليوم لازم الآباء والأمهات يدركونها. طيب إذا أهملنا هذا الطفل وما عالجناه تتفاقم المشكلة في المستقبل، وهي زي ما قلنا قبل شوي مستويات، ممكن تكون بدائي، ممكن يكون متوسط هذا الاضطراب الموجود، أو ممكن يكون متعمق ومتأصل في الإنسان. لذلك إذا أهمل هو إذا كبر ما يشفى من هذا الشيء، يستمر عنده هذا الشيء حتى وإن كان بسيط وأهملناه هو يستمر. لذلك تجد أحيانا بعض الكبار تجد عندهم مثل هذه الأمور وهم كبار في السن، تتعجب تدرك بأنه كان عندهم في الطفولة وأهمل، لم يكن هناك أب وأم يدركون مثل هذه الأشياء، أو

0: رفضوا العلاج النفسي أنه يتعالج بالدواء. أيضا أحيانا الطبيب النفسي يقول لا، ما يحتاج أنه يأخذ عقاقير، ما يحتاج يأخذ أدوية.
1: من تقديره للحالة يعني،
0: أي يوم يجلس معه ويشوفه ويلاحظه يقول لا، خلونا نبدأ بالعلاج السلوكي المعرفي. فتصير له جلسات هذا الطفل وأسرته، يعني مهم جدا
1: الجميع،
0: أي أن الأسرة لها طريقة للعلاج اللي تساعد هذا الطفل. زي ما قلت قبل شوية موضوع التغذية، التغذية إذا ما كان عندها تفقه في عملية الغذاء مشكلة. إذا ما كانوا يدركون اليوم أنه الفصين اللي عندنا، فص تبع التركيز والفص تبع الحركة، وأنه هذا صار فيه زيادة وهذا فيه نقص، وإذا ما شرح هذه الأمور لهم وكيف تعمل، هم كيف يعرفون؟ وأنه مثلا لا، الصباح نبدأ نركز على الأطعمة اللي فيها تركيز للمخ وتشغل المخ وتنبه المخ، أنا أعطيهم أول الصباح. العصر لا، أنا أعطيهم الأشياء اللي تهديهم، زي ما ذكرنا قبل شوي من أنواع التغذية أو المشروبات اللي تهدي أيضا. واستمر في هذه الأشياء، فهي مجموعة من الأشياء اللي تساعد في قضية العلاج. لكن من هو المخول الأول؟ هو الطبيب النفسي، هو اللي يستطيع أن يخول ابنك وش نقص الانتباه هذا، وش الموجود عنده، إلى وين وصل، وهل يأخذ دواء ولا ما يأخذ دواء، ونوعية الجرعة كيف، وكل التعليمات اللي المفترض. وأنا يعجب من بعض الأطباء النفسيين اللي حتى يقولهم أنا فاتح جوالي وفاتح الواتساب، في أي وقت ممكن تتواصلون معي وأنا أرد عليكم وأنا أعلمكم، لأنه فعلا هو يشفق على الأب والأم. صعب أنه الأب والأم يشتغلون أطباء نفسيين، والعجيب أنه أحيانا لما نشوف بعض الآباء والأمهات عندهم معرفة بالأدوية، عندهم معرفة بالطرق، عندهم معرفة. أنا أدري أنه هذا أب واعي وخايف على ولده ولا خايف على بنته، فلذلك قرأ واطلع وجلس مع المختصين، سواء طبيب نفسي أو معالج سلوكي أو معالج نفسي معالج اجتماعي، جلس معهم، فصار عنده معلومات أحيانا تفوق المعلومات عند بعض المتخصصين أو شبه المتخصصين، تفوق عند بعض الآباء والأمهات.
1: بدأ يأخذون كل بحر قطرة،
0: أي اللي فعلا هم كرسوا جهدهم على أبنائهم وقالوا هذه مسؤوليتنا، إحنا المشرفين على يعني الدواء وعلى الحالة، ونبغى ناخذ بأيديهم إلى بر الأمان. ننتقل الآن من نقص الانتباه إلى وين؟ إلى فرط الحركة. فرط الحركة أحيانا يكون في تشخيص خاطئ من قبل الناس. الولد يكون شقي، شقي عنده شقاوة ويسمونه إيش؟ يقولون عليه عنده فرط حركة. والحقيقة فرق بين شقاوة الطفل وبين فرط الحركة. الطفل اللي في البيت يرقى على الكنب ويمسك ستارة مثلا، ولا يمسك يد الباب يتعلق فيها، ولا ينزل تحت الطاولة، ولا يرقى مدري، ولا يروح لأماكن عجيبة غريبة ما يتوقعها الآباء، هذا ما عنده فرط حركة. فرط الحركة تكون بأسباب مؤذية للطفل، يعني بمعنى مثلا عندك أنت فازة، عندك تحفة، عندك يروح ويكسره ويؤذي نفسه بالتكسير اللي حصل ويدمج دينه ورجلينه بسبب، هنا معناته عنده مشكلة هذا الطفل.
1: حتى الطفل دكتور اللي يؤذي طامر هذا ممكن يؤذي نفسه، كيف أفرق بين هذا؟
0: لا، هو لما يحدث الكسر هو يهج، هو ما يجي للي تكسر. الآن الطفل السليم اللي ما عنده نقص انتباه ولا عنده المشكلة، هو لما يكسر الباب ما يجي يلعب بالتكسير اللي صار، هو يهرب على طول.
1: مو بالغالب دكتور الأطفال يعني في الغالب منهم إنه ما ما ما, ما عنده ذاك التمييز يعني.
0: لا لا أبدا، العمر له دور. إحنا قاعدين نتكلم عن 3 سنين فما فوق، 3 سنين لا دولا يبدون يعرفون إنه هذا فيه خطورة له.
1: إيه نتكلم عن الأعمار هذه.
0: ففرط الحركة شيء آخر. فرط الحركة أحيانا الأم قاعدة تتفرج على مسلسل ولا تتابع له شيء ولا حاجة، وبسبب بنته ولا ولده يخطم يمين ويسار ويطلع فوق الكنب ويمسك مدري إيش، هي تتضايق فتقول ولدي عنده فرط حركة، ولدك ما عنده فرط حركة، ولدك عنده طاقة يفرغها، بس حضرتك أنت مشغول بجوالك ولا ببرامج ولا شيء، فودك تشربين قهوتك بهدوء وتاكلين الانتحاط بهدوء، فما أنت براضي على هذا الطفل الصغير اللي قاعد يتحرك ولا يسوي أشياء تعتقدين وترصفين وبأنه فرط الحركة. فرط الحركة يا جماعة الخير، الطفل اللي وهو واقف تقول وقف ما يستطيع، وقف نص دقيقة ربع دقيقة تلقاه يدينه بالأرض ولا رجلينه يطبطب بهن ولا شيء، ولا تقوله اثبت لا تتحرك وقف. الطفل اللي تمسكه أنت وتقيده هذا هو اللي عنده فرط حركة، تقوله ما تتحرك، بعضهم يجيبونهم أبائهم ويمسكونهم وقيدينهم. ليش؟ هذا عنده فرط حركات.
1: يمكن الآباء والأمهات دكتور يمكن يشوف بعض النماذج من أطفال آخرين، يعني مثلا والله هذه تقول والله شوف أنا عيال أختي عيال أخوي يعني ما شاء الله يجلسون هادين ساكتين، لكن عيالي يختلفون. هنا تبدأ المقارنات، والله عيالي أنا عندهم فرط حركة، ليش ما يكونون مثل عيال أختي، ليش ما يكونون مثل عيال أخوي.
0: العائلة الواحدة أحيانا يكون فيها اختلاف،
1: صحيح، حتى بين الأخوان تكون المقارنات.
0: احنا قلنا قبل شوي في عوامل كثيرة، قلنا الجينات عوامل، قلنا نمط التغذية عوامل، السلوك المتبع للوالدين أحد العوامل المؤثرة، وهلم جرة هي مجموعة من العوامل نجمعها مع بعض. في شخص لا مهتم بالغذاء بالنسبة لأطفاله، شخص آخر لا مهمل، في شخص ترك الأجهزة ليل ونهار مع أطفاله، شخص لا عنده قانون صارم حافظ عليهم، ذو الأطفال توهم ما وصلت سن 18 إذن لازم أنا أتدخل، هذا الجهاز مؤذي عليه. وهلما جرى في الأشياء اللي حنا قاعدين نتكلم عليها اليوم في قضية إذا فرط الحركة، أنا ألاحظه لما يوقف الطفل عندك يضرب رجينه بالأرض، يضرب يدينه، يحرك مدري إيش. الآن بعض الكبار اللي ما تعالجوا من هذا الشيء تجد هذا الشيء عنده، تجده هو جالس على الكرسي يغير قومته، يقوم مدري وش، وإذا قاعد يكلم بالتليفون يسوي حركات، يسوي أشياء. هم كبار، هذولا كان عندهم فرط حركة يوم كانوا أطفال وما تعالجوا بالطريقة السليمة فاستمر معهم هذا الشيء. تجده ما يستطيع أنه يثبت، ما يستطيع أنه يتحرك، إلى درجة أنك أنت تشك أنه عنده أنه يتعاطى لا سمح الله ولا شيء بسبب هالحركات اللي قاعد يسويها، وهو بسبب أنه لم يتعالج منذ الصغر استمر معه هذا الشيء. فنجد إحنا بعض الكبار عندهم هذا الشيء اللي ما تعالج في طفولته، الآباء والأمهات أهملوه، ومع الأسف وصل إلى مرحلة من العمر يصعب إنه علاجه. ما هو يعني إنه ما يتعالج، لا هو يتعالج، بس
1: تحسه شخص ملولي دكتور، ما يصير على حال على حال واحدة يعني.
0: بالضبط إيش قلت لك تو، قلت لك إنه ما يستطيع يقعد، ما يستطيع إنه مدري كل شوية تقول له أركض إيد وراك كنت كذا، يقول لا أنا طبيعتي، أنا ما أعرف أجلس، ما أعرف أسوي كذا، أنا ما أدري إيش أنا. يعني تحصل عندهم بعض الحركات العجيبة، تدري أن أيام الطفولة لو تعالجت لا أصبحوا أسوياء، لكنه أهملت فكبروا وهم عندهم هذه الأشياء، يعني سواء من طباع العجلة أو غيرها من الأشياء الزائدة. أنا أتكلم، ما أتكلم على الأشياء اللي ممكن تكون نتغاضى عنها.
1: جميل دكتور. طيب خلنا عشان نركز بس شوي دكتور، عشان هذه حاجة مهمة جداً، نبي نفرق بين الشقي وفرط الحركة بالنسبة عند الأطفال. أقول هذا الطفل شقي وأقول لا وقف، الطفل هذا عنده فرط حركة، كيف أفرق بينهم بالضبط دكتور؟
0: حنا قلنا الآن إنه الأصل أن الحركة تكون موجودة عند الطفل أكثر من
1: فيه غيره. علامات معينة؟
0: لا، الأصل إنه يكون حركي الطفل.
1: تمام.
0: لكن إذا زادت الحركة مثل ما قلت قبل شوي، الطفل أنت قاعد تكلمه الطفل يضرب رجينه بالأرض ولا يضرب يدينه بالأرض، يدينه ولا رجلينه ولا يتلفت لك، ولا أنت قاعد تكلمه تقول طالع فيني، خل عيوني بعيونك، عمره هو 7 سنين 8 سنين وانت تطالبه انه هو مو بقادر، مو ينزل عيونه في الأرض ولا يطلع فوق ولا أي شيء أي حاجة، تقوله هذاك الصوت صوت أختك، ليش تلتفت؟ ليش هو طبيعته غصب عليه يسوي هذا الأشياء؟ العلامات اللي ذكرناها قبل شوي هي ما باختياره، هي غصب عليه. لما تلاحظه أكثر من مرة تلاحظه الزر حق بنطلونه ما سكره، يجي ما سكر زر البنطلون، هو عمره الآن 9 8 بالمدرسة يدرس. هذا دليل أيضا للمعلمات والمعلمين اللي يسمعون الآن، لما يشوفون مثل هذه العلامات معناته ممكن هم يتواصلون مع المرشد أو الأخصائي النفسي أو الاجتماعي اللي موجود في المدرسة، إنه يتواصل مع أهل هذا الطفل إنه يبين لهم ويوضح لهم. أما الطفل الطبيعي الحركة طبيعية عنده، بس إنه تزعجني أنا أبغى الهدوء، أنا أبغى الاستكانة، جالس وأبغى هدوء، وجد هذا الطفل ينزل من تحت رجليني ولا يجي من وراء ولا مدري، هذه حركات طبيعية، لازم الطفل يتحرك ولازم يلعب ولازم، فيكون في خلط بين بعض الآباء والأمهات بين الطفل الشقي اللي أساسا عنده حركة، ولا أصفه بالشقي يعني أنه شقي، وإنما هذه حركة موجودة عند بعض الأطفال بسبب مثل ما ذكرنا قبل شوي، أحيانا الطاقة، أحيانا المشروبات،

0: المأكولات اللي يشربها وإحنا من دون رعاية لها، الأكلات السريعة وغيرها من الأشياء اللي توجد عنده طاقة لازم تفجر هذه الطاقة. فإذا ما الأب والأم فرغوا وخلوه يفرغ هذه الطاقة، هم يصفونه بالأوصاف الثانية، والله يمكن ولدنا عنده كذا، ولا ممكن واحد يدخل ذهنك إن ولدك مو طبيعي، إنه يجب إنك تزور الطبيب ويجب إنك مدري إيش. ليش؟ لأنه هو وأعياله عكس هذه الصفات اللي موجودة.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تشتت الانتباه عند الأطفال وفرط الحركة، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
10: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

قلت له سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطاني وتجلس مثل ما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. قال لي هواك إيماني. قال لي أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني. ربيع مات طائره على أنقاض بستان. رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجدان. أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني. أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني. أحبك نشوة تسرى وتشعل نار بركاني. أحبك أنت يا أمل كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني. ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني. ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي

جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

رايح خلاص، رايح خلاص، الله معك.